0: اخويا باش تكون اخر حلقه.
1: واذا كان التفاعلات موجوده نكملوا الجمعه.
0: كملوا يا ودي سون بروبليم حتى في دياركم.
1: سون بروبليم سون زرجو.
0: على الاخر نجيكم حتى في دياركم ان شاء الله نهاركم زين. وبربي يا رفيق ما دامكم في الطرقات نداء لجماعه اللاكزيرو في الموتورات. والله يا رفيق والله يا رفيق والله والله عندي صاحبي عنده صغار يا ودي قالي رعب قالي هبط بالكهرباء باش يلعب وغادي ماك تعرف اسبا قالي بالله اربع دراج قالي يدي على قلبي العائله الكل روحت قالي من الموتورات وكل نسيسوا بعضنا وجماعه الموتورات يسيسوا العباد اللي في الكياس وان شاء الله نهاركم زين يا رب
1: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام جهان السليل جهان صباح النور
2: مرحبا ناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله اللي يسمعوا فينا يكونوا بخير طريق سلامه للجميع وبون كوراج للي شامبيون اليوم في دوره الابطال نعرف تتعبوا عليها اكثر شهاده البكالوريا بعد اللي تفرحوا بها اكثر زاده دونك بالتوفيق للناس الكل اللي تعدي دوره المراقبه وبرشا ناس من جيلي يستناو في ماتش اليوم البرازيل واليابان اللي فكرنا في حلقه الكابتن ماجد ما نعرفش انتم باش تكونوا باش تشجعوا
1: البرازيل واليابان
2: تذكرها نهائي كاس العالم دونك ما نعرفش كان انتم باش تكونوا باش تشجعوا
1: هو الكابتن ماجد مع اليابان
2: اليابان
3: ماجدينو
2: الحقيقه باش نشجع البرازيل بيناتهم مش فريق الكابتن ماجد نتمنى لكم نهار سعيد وبالتوفيق للناس الكل
1: حس سعيد شال المنتخب المغربي اليوم وجو الصباح يلعب مع منتخب هولندا سعيد ان شاء الله لوصول الاتلس قرعه ما كانتش ياسر سهله بالنسبه للمنتخب المغربي واللي جاي اصعب ولكن نتمنى ان شاء الله نشوفوا مقابله مزيانه ويترشح المنتخب المغربي البارح اول دور دور 16 والدور في 32 على كندا تعادل ضد منتخب جنوب افريقيا نسق رهيب ومجنون فرشت المقابله مانيش مصدق الريتم نتاع المقابله وكان مستحق للامانه فما 3-4 بونت للمنتخب الكندي تنحاو من خط خيبة أمل جنوب أفريقيا في علاقة بالمردود عموما ولكن كندا تستحق المرور هذه ثاني مرة كندا تلعب دور تلعب كأس عالم أول مرة ما ترشحت ثاني مرة ترشحت وطاو مشيت للدور الثمن النهائي ننتظر احنا إن شاء الله في الدورة متاعنا نتاع حظنا احنا سبع مرات شرف فيها إن شاء الله تسعة نتعداو للدورة الثاني جولدن بوي حاتم الحاسة صباح النور
3: بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله بدايه اسبوع تكون بو هي سخونه شويه لكن ما نساش نستحملوا نحن المستقبل استنى فينا لازمنا نستحملوا الشمس بالحق بالحق ما يلزمنيش نسنسر احنا برشا بالكليماتيزور وبال
1: ليه ونحن ربي احنا مستنسين انا نشوف الارقام في اوروبا والموتى والضحايا والوفيات خاطر عنده علاقه كمان بالاستينيس
3: فوالا افكتيفمون
1: اي فوالا دونك الحمد لله
3: اي الشمال مش كيما الجنوب دونك ما فيها بيس كان نستنسوا بالسخانه كي نطلعوا في الكهرباء مش اوتوماتيك ما تبدا تستنس باش ترقى ما تقاوم العوامل
1: قداش من واحد يسمع فيك قال لك اوكي بيبي توا 700 سخانه خليه باش تسمعوا كلام حاتم والعوامل الجاي
3: ما هو الدوري باش يقول حاجه كيما هكا تتفكروهم كيما عاملين في شوف لي حل هكا قالها عنده 20 سنين
1: سكر كليماتيزور كي تطلع في الكهرباء
3: ليش تجور بلاش كليماتيزور جامي دو كليماتيزور انا ديجا
1: الكليماتيزور
3: في الدار في اللز في اللين نبرد البيت ما نقعدش في وسطها بعد خليها البيت هكاكا ندخل فيها بيضة نسكر الكليماتيزور نرقد للصبح
1: وفي الكهرباء امبوسيبل
3: شد كيات شد وتورود الكهرباء امبوسيبل تعبني هما كي كانوا البنات صغار معايا نهار كل وانا مستبرد في الصيف انا البروده
1: اما سيرات تبدا انت وزوجتك وحدكم مثلا ما تحلش كليماتيزور
3: كل واحد في كهربته
1: عمركم ما طلعتوا في كيات مع بعضكم
3: بالحق طلعنا في كهرباء
1: صح عليها خذيتك صح عليها صح عليها صح عليها خذيتك وفرحت الحقيقه
0: ما نقولش بها الاعصاب هما الاثنين بالسخان
1: صح عليها فريمون حاجه ما تترتاش انت والله والله العظيم بكره رامي الفراتي رامي روم بونجور
0: صباح النور يا ناس نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام بدايه اسبوع موافقه للناس الكل واحنا كان عندنا مشكله على المشاركه الكارثيه حتى الاورجواي راهي مشاركه تعتبر كارثيه اش عملوا لهم غاديك قالوا أيوة
1: نحكيوا عليها بعد شوية
0: هو بعد تكتشفوا شنية هذا كويز ولا بعد تكتشفوا شنية صار إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد دايام وسيسروا يحكم في الكياس وإن شاء الله أسبوع جميل للناس الكل
1: على مواقع الرهانات والتكهنات شكون محطوط فافوري أكثر فرنسا. مغرب لا لا مغرب ولا هولندا
0: المغرب المغرب يعتبروا في أما المشكلة وين فما دربي كبير أو المغرب خاطر المغرب تعتبر معنا أغلبية الملعبية نتاعها من الأغلبية نتاعها من هولندا وشنايدر كان تعرفه وتكلم ولا فاندرفارت واحد منهم حسيلو تكلم قال راهو ملاعبيه اللي في المغرب الكل هولنديين ما يستحقوش هذوكم كان جاو يستحقوا راهو يكبروا معانا
4: كلهم مشاو هذيك خاطر ما خذوش فرصه دونك فما ديربي بين المغرب وما بين هولندا شكون باش يربح ان شاء الله بالتوفيق للمغرب واسود الاطلسي
1: وحسب رايك شكون اقوى
4: المغرب المغرب اه وي المغرب ان شاء الله ما زدتش عليك اللي عملوا قدامنا ربما جاي
1: مشكله في قدامهم يلا حس سعيد ان شاء الله للمنتخب المغربي لكل المنتخبات العربيه 9 منتخبات افريقيه من 10 ترشحوا منتخب وحيد ما ترشحش تعرفوه اكيد منتخبات عربيه نرجع لحصيلتها بعد شويه هل سعيد المغرب هل سعيد المصر شحال اخر في المنتخبات العربيه الجزائر اللي ترشحت زاده في مقابله تحكي فيها برشا مع النمسا واللي صار هذا الكل نرجع له تباعا باش نواصلوا تغطيتنا لكاس العالم نسلموا عليكم الناس الكل خليناه بور لافا نجم النجوم يعود بعد راحة تقريبا مطولة من هذا ثلاثة صور التلفزة ثم شد ثنية ثم غاب ثم غاب غاب على نهار على نهارين ربع خميس جمعة سبت أحد احنا نعرفوا اللي ولده معنا ما فماش أغلى من الوليد يعدي في الامتحان ولكن الغيبة متابعة حال كلينيك مش ولده عدى امتحان نقولوا له ألف ألف مبروك أبو أحمد الدكتور ناصر بدوي صباح الأنوار
5: مرحبا بكم مرحبا بالحضور مرحبا بالساده المستمعين فرجيني تابعوا فينا كل شان نهاركم زين نهاركم اسعد ايام ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل ان شاء الله بنجاح الصغيرات
1: ان شاء الله مبروك ابو الدكتور ان شاء الله مبروك هم تساور تشوفوا فيهم دكتور احمد يؤدي القسم احمد البدوي قاعد يسح على اول شيء خذيه من باسيون خذيه 11000 رمزيه خذيها
6: الوان الديوان
1: الوان الديوان اكيد الازرق هذا رساله مبروك ناصر احمد البدوي رسميا دكتور او ميدسين افيك مونسيون تري زونورابل فيليسيتاسيون دو جوري يقولوا له رساله مبروك ابو حميد مبروك ناصر احساس ما نعرفش نعطيك دقيقه تصور حاجه غريبه رهيبه عجيبه انا قاعد انت تلقى ولدك اللي البارح في الايام يتكربس وما يعرفش يمشي وقف وادى القسم ولا طبيب وغدا باش يداوينا ان شاء الله الكل معناها المجموعه الجميله سورتو مع الامكانيات البدنيه الرهيبه كرونيكور يكمل دو بارتي كرونيكور يرقد في وسط ليميسيون الناس راهي خلي لك كلمه وان شاء الله مبروك مره اخرى
5: اول حاجه رفيق الاحساس هذا اللي يحسوا ان بارون معناتها باش ولده يلقاه في مرتبه مهمه برشا هي حاجه يتمناها كل ولي انه ولده يوصل للمرتبه هذه ان شاء الله معناتها صغيرات الكل اللي يسمعوا فينا ولي بارون الكل اللي يسمعوا فينا صغيراتهم يوصلوا لاعلى مراتب وين يتمناوا الناس الكل الاحساس رفيق غريب الحق نتاع ربي وقت اللي احمد يقرا في القسم والله من غير ما نشعر نبكي في بكاء بحياه عمري ما بكيت الحق نتاع ربي الفلاش كامل تعدى نتاع مسيره احمد كيفاش بدا كيفاش كمل كيفاش تحدى زاد كيف تحدى
1: قداش تكلف
5: لا والله التحدي نتاعو هو ما يغلاش عليه بالسوم الحق نتاع ربي خاطر وقت اللي تلقى ولدك يحط يده معاك ويقبل التحدي مش سهله خاطر الميتين الناس كل تعرف اللي
1: حاجه صعيبه وغلط قرار كي تاخذه توا وصل لما كي تاخذه وانت باش تمشي للميتين انا قادم على 10 اعوام من حياتك ما يقدرش عليهم اي انسان
5: صحيح هذاك علاش ان شاء الله ربي معاه وربي يوفقه وان شاء الله الاحساس هذا يحسوه كل اولياء وكل الناس اللي عندها صغيرات يحب يوصلهم على مراتب
1: بالتوفيق بدو مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله ديما فرحان ان شاء الله يا ربي في اعلى المناسب سلموا عليه برشا ابو حميد وقولوا له مبروك وما تنساش عمك رفيق في الكبر عمك زياد
6: الروماتيزم عم فينا
1: ما نعرف الدنيا معناها
5: من غير ما ننسى زاد نحب نحيي الوالده نتاعو زوجتي اللي هي فريمون كانت عندها مجهود كبير باش احمد وصل للمرتبه هذه زاد حاجه مهمه برشا وربي معاه وربي يوفقه ان شاء الله
1: سلموا عليها قولوا لها مبروك سلموا على العائله كل بدو سلموا عليها وقولوا له ان شاء الله مبروك ابو حميد وان شاء الله في مزيد من التالق والنجاح الدكتور احمد البدوي اسم جديد ينضم الى قائمه الدكاتره والاطباء في تونس مبروك ابو حميد احنا نمشيو نسمعوا مباشره الى زابيك شو صار في حلقه نهار الجمعه رامي الفراتي في الموعد تسويت زابيك ثم نعود
7: زابينغ
8: اللي يعجبني في الناصر اللي هو مسكين حتى كان غايب مجهود في البلاتو اي ليلة مطالب بحاجات هو ماهوش يخمم فيها
1: صديقي انت وقتاش ترجع هات
9: ان شاء الله بعد غدوه ان شاء الله الطائره نتاعي رفيق
1: بعد غدوه الطائره دوك هذه اخر مداخله احنا نهار الاثنين ما عندكش معنا مداخله
0: قصلوا ملا
9: الاثنين باش نجي نطلع عليكم الاولاد
1: تحب نزيدك ايامات
9: يا خويا شوف مع الناس البدوي موضوع
1: البدوي لا وش ايامات البدوي على روحه بدو يخذ كوجي سعي وانتهى الموسم الرياضي بالنسبة لي.
8: أما تعرف كل كومة وزياد كيفاش يعمل دي ديديكاس يا أخويا كوم آخر جملة يودي عنده ثقة رهيبة رهيبة عيد ميلاداته ودنيا عنده هو الجو
0: في عزك ومحليك يا الياس وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير
1: ربي يفضله ربي يفضله لك مدام سيرين وربي يعطيك الوقت الطيب الياس قلت

0: لا لا موالي.
1: والمشكلة وين الفساد؟ قد ما نحاولوا باقي شيء هاو فاسكي والطفل وكذا واحد، ولكن شيء رفيق قديش منه؟
0: ثلاثة اثنين واحد
2: بوم.
3: بوم.
2: ما الحق ما نتفرش في المسلسل التونسي.
0: عندك محاولة ولا يلا؟
2: لا ولا لا.
0: بوب الأجوبة خاتية، بوم رامي خاتية،
2: بوم
0: ما نجمش في الاسم نقول ما كان الأقرب.
2: سامح لي زاد حوساوي.
1: في الاخر في الاخر تسال السؤال، قال لك نهر على اسم شركه كبيره في العالم، اي معروفه الحكايه ذي. حتى مش قال لك، قال لك نهر الفرات. هذا طيب كلام
0: عمو نسكتوا.
3: امازون.
0: رامي جواب صحيح. الفائز ما والله انا تصورتكم تروحوا فيها هكا كمان
2: صراحه.
0: هذا مش الماركات التونسيه نهر الفرات زعما دجله دجله للمواد الغذائيه. يلا الفائز رامي الفرات. شكرا حاتم جهاد.
1: لا اله الا الله، نهر الفرات اش قولك انت؟ اي لا لا حاجه عسل، فكره ذكيه ياسر، كي مايكروسوفت المنافس تاع مايكروسوفت هذايا فرات انكو. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
4: زابينغ.
0: تحية للقناة رامي الفراتي. بعد الفاصل تنطلق الرحلة، بعد الفاصل موعدكم يكون مع الأخبار ومع التراند. هذه رفماك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
4: رفماك
5: ببليسيتي.
6: خيرها وافي، بحرها صافي، أهواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البن يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
7: تحب تحكي
8: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
10: اريدو، طور عالمك.
11: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
12: Il musica non stop, non stop, alle Diwan FM.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

صوتكم. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: في 7:36 دقيقة نهاركم أسعد الأيام راف ماك حتى لتسعة ونص والبداية بالتراند.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
4: أريدو طور عالمك.
1: تراند دو جور في حسر على أمس كاتمان بذكريات السهرات الجميلة والله واحد شباب ومشيسة
5: ثمانينات
1: سبعينات يلا نبدأ بالأخبار الأولى مجرد أرقام نحكي والأولاد اللي عديوا لبكالوريا وأكيد تراند اليوم عند على الأقل 50,000 عائلة إذا ما حسبناش الأصحاب والعائلة الكبيرة 50,000 تلميذ يجتازوا اليوم دورة المراقبة حاتم تقريبا نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي يجتازوا امتحان البكالوريا. دورة المراقبة تواصل 29/30 و 2 جويلية 4 أيام ويتم التصريح بها بعد تقريبا 10 أيام من آخر امتحان نهار 12 جويلية 2026. حكينا على نسبة النجاح في الرئيسية اللي بلغت 35.67%. شعبة الرياضية كانت في الصدارة أعلى نسبة نجاح 79.41% رغم قلة التلامذة اللي اجتازوا امتحان البكالوريا في هذه الشعبة. دقيقتين كذا فقط للناس اللي فكرة هبة مش يعديو كنترول توا آخر لحظة بشابت قدام الليسي كلمة حاتم قولهم حسايد ربي معاكم دقيقتين لكم انتم معنا منذيف وبار نتمنى لكم حسايد حاتم
6: هو راهو الكنترول فرصة أخرى فرصة ثانية فرصة ثمينة وراهو ما يمشيش في ظنكم ان الكنترول ماهوش باك ليس تم باك بعد ساعات راهو تجيك فرصة باش تحسن المعدل متاعك باش تقوي السكور باش ما تبداش لزي بارابور اللي نجحوا في الدورة الرئيسية دونك اعمل اني فور وعندك زادة راهو الكنترول جنرال ما الناس اللي يبدا صار له اكسيدون كونترول وين مو بالقد خد كيصير اكسيدون تاخذ نوت خايبه برمي دو بون نوت دونك انت باش تحسن كله في الربح
1: وجير المول اللي جاي فيه تعويجه
6: بلغتنا ولا انت تعويج
1: ما يعاودوش فيه تعويجه
6: وفما اللي يعرف روحه معناه الكونترول خاطر لي نوت سون امبورطونت او معناه بارابور باك صحيح الباك الكبير معناه الباك البريمير سيسيون هو تاخو تبدا عندك فكره على الاعداد وقداش يلزمك تجيب وين يلزمك تجيب عدد به دونك فينالمون راهو اقل ستريس جو بونس معناها انا ما عديتوش كونترول ما نعرفش كون عديه من مش
1: معناها زيدون عامل كونترول
7: زيدون نجحت كونترول
1: معناها الناس باش تفهم في بالهم ينجح كونترول كان كي يبدا قريب برشا 99 ليه اثنين تحت كونترول معناها وخرات من بعد
7: والله
1: سانكيام عدى سيزيام باك
7: قريب في الجيسيون واللي كو كيما قال حاتم الكونترول به برشا وحتى المعلمين
1: ومنيتي نشوفك شدت كالكولاتريس تخدم في بروبليم
7: ايكول
1: وجيستيون اللي راهو يقول في حاجات ضد العلم معناه زياد وايكول
7: في نوت شارب قيد اسمي بالوزاره مطبوع وراق وبريون واسمع رفيق تحيه للمعلمين
1: تعرف تحلل معناها منطق بوتيتا بوتي بي وتجيو
7: بوتيتا نقطك بوتيتي كسان
6: يطول بالاكزيرسيس
1: تلقى الدوني الاولى وتتعدى للثانيه وتوحل في ساعات وتتذكر فورميل
7: والبسمه لو ربي معايا
1: وتتذكر فورميل
7: اي والله تحيه ونذكر بروفيت الخراوي ليه للامانه
1: كده
7: كي تحت كي تحت كنترول رفيق يأس في العائله كاو معناتها جمعيه طايحه طايحه ماشي كده تحيه للرجل عمتي عدلين يطلب فيا
1: امن بيك
7: يقول لي ليه مش مامن بيا يطلب فيا هكا على
6: ترابك المراد
7: علي اش عامل خريط كله رجعت علي اما بالحق رفيق تحيه زاد البروفيت خاطر مو ساهل ماك تعرف التلميذ توا يدخل ابريتو المراد يبدا طايح شوية من البروفيت أنا نذكرهم رفيق ما تعرف البروفيت ما يقريونيش يجيبونا كل واحد من الليسي يبدأوا لهين بالتلامذة ومدلين شوية أي وكذا ربي معاكم وإن شاء الله يا ربي لعب الكل
1: بالنجاح ولا التوفيق ومن الحاجات اللي قلتها مهمة أن واحد يتبدل له الكادر ويتبدل له تلالسيذ اللي يعرفوا جوب دوك بربي سيسو براو الضحكة تفرهد التلميذ راو تحطوا أليس راو حتى ما تعرفوش اضحك له ربي معاكم بون كوراج راي تفرق برشا عن التلميذ حتى تحمل 7 سنين قراية في الليسي على كتف وقت وتو يعدي في كونترول. دونك بربيك الضحكة كالتبسيمة شل بالنجاح صغيرات والوليدات الكل. على ذكر بربي الامتحانات فاصل صغير تعقيب صغير وبعد نمشيو نحكيو على الكورة على المنتخب وعلى كأس العالم وتداعيات المشاركة متاعنا في مونديال 2026. امتحان الكونكور متاع السيزيام اني بريمير اللي عدي للنوفي ما عندي بنت اختي تعدي
7: قالوا لي امبيكابل انا عندي ولد خويا قالوا لي مانيفيك كيف هذا
1: انا باش نحكي ضربها بروف مع موضوع
7: خاطر انا عندي شكون عدى فرحانين
5: من احسن الكونكور اللي تعدي
7: الكونكور اللي تعدي ما نعرفش نحس اختي تخرج من التليفون
6: ما نعرفش الصحافه الجهويه
7: كل واحد انت عديت
1: سي انجيني تون كوزان انا للامانه ماني شفت انا مشكلتي مش انه يجي امتحان مات صعيب. مش صعيب اصعب من الصعب وللامانه قريت قلت بكشي انا ما نعرفش نحل فيه بمخي اليوم يظهر لي صعيب بكشو ما كي نقرا لي كومونتير نتاع الاساتذه الكل ماني يكتبوا في ليباج في كذا على الامتحان نتاع الحساب قديش صعيب قديش تعويج قديش هم ما همش مصدقين اللي قريوا نفهم انه صعيب اكثر من اللازم مشكلتي مش في امتحان ابريتو كوكور يا خويا اللي مشى بيلوت مشى اللي ما مشاش مش مشكله مشكلتي هالكولتور اللي قاعده نكبروا فيها كل مره اللي ديما التعويج في امتحان المات وديما الصعيب هو المات من الاخر نكرهوا في صغارنا في المات هذا اللي يعطينا اليوم انه اقل شعبه مشينا لها تلامذه مشينا لها العباد هي المات خاطر ديما عموما من السنه الاولى ابتدائي للي نخرجوا من القرايه الصعيب هو المات والتعويج هو المات راهو انه يكون ثم اكزرسيس ما في حتى ما في شكل بوتيتا سهله وبعد تبدا تسخن الامور اللي انتخلت من بعد للاربع اسئله الاخرانيين نتاع لي جيني باش نفرق بين حاتم وناصر وكذا شكون جيني شكون اقل شكون متوسط لي الدخله نتاعو ديجا معناها مش كاسحه اكسح من كلمه كاسحه هني قلت نحكي على فكرة راو إذن نحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار لبرسيبسيون اللي ولات عند الأولياء والتلامذة في علاقة بشعبة اسمها المات وكزمان اسمه المات راو باش نخطوا دوسي سانكو ما عاد يمشي حتى حد مات وهذا مش في صالحنا اليوم احنا نحبوا ندزوا ولادنا للمات وللإي آي والأجواء هذيك نحاولوا نخموا فيه وإحنا نكلموا فيه
6: هو
1: في
6: كزمان رفيق قبل المات كان ما معنى أسوسي شعبة سيونس كان الواحد أنا عديت مات سيونس
1: حسنا
6: عليش خط
1: الأرجنتين
6: عديت الباك لعود بورقيبة عديت باك عود بورقيبة تلمو صعيب دوك فينالمو كان مات سيونس دونك جاء الجماعة اللي سيونتيفيك الكل حتى كان يبدأ مش قوي برشا في المات عنده شعبة هذيك اللي تخرج تولي سيونتيفيك تعملها ميدسين تعملها هندسة نجم تعملها شوسي نحن وقتها عملنا فمشكون عملها شوسي دونك المات تجور اتي صعيب ما هوش بوبولير المات العبيد تلمذا يتفهم المات راهو بينير يا زيرو يا
1: يا تفهموا معاك
6: يا ما تفهموش
1: انا نحكي تو في الصعب خاطر نتنجم انا نجيب لك
6: ماكي وليت الشعبه وحدها مات دونك وليت لا سبيسياليزاسيون اكثر لونتونوار اللي عادي اللي يعمل السيليكسيون وراهو زاد ريت مثلا جيس ني صعيب خاطر بيتيتر وسي المرحله القادمه في الدراسات العلميه الرياضيه مع الذكاء الاصطناعي بشكون اصعب بشكون مرحله
1: يا حاتم يزمكش تعمل سيزيام تيدي راه ما تعمل شوك تلامذة اللي يولي ديما امتحان المات هو اللي هو الغسرة هو العقدة دونك اول ريفليكس نتاع شواء نتاع اوبسيون اول ريفليكس نتاع شواء نتاع اوبسيون سيبني من المات امشي لحاجات الاخرين احنا تو قاعدين نخلطوا 5% معناها شعبة المات اللي هي رقمي زمنا يتحط على الطاولة انا ماذا بيا غدا نرجعوا 10 12 15 مش لازم الكل دي جيني في المات يا اخي ابريتو مولا تما نجيب 18 ولا نجيب 16 ولا نجيب 14 دونك هذا نحاولوا نراجعوا هكا ما نعرفش انت ton cousin في l'examen مات قد جاب
7: 18-75
1: صلحوا له سيء ما خرجوش
7: واحد وخرج بريوم وصلحت له اكسيلون عمل الامانه
1: باهي في المات
7: باهي على الاخر
1: باك ليتر
7: باكيكو مغروبه بالمات ما كانش عندها الفرصه باش تمشي للامانه راهو السيزيام بالحق قريت التعليق ساعات اما لكن يشكروا في الباك بار اكزومبل الباك باهي ايكو مات الكوسيونس الكل جاو ما فماش لي بيج اما بالحق الامانه السيزيام انا
1: باهي ما لازمك تشوف وين خديت الورقه باش نخدمو إباتك بست وحلت فهمتوا هذا كله تتحضر في العائلة مات قهوة سيجارة أوكي وانا مراح من الخدمة خدت بشولي أمور سمعة
6: باش نفشك معاك كونه المات يكون صعيب
1: مع انه يكون تعجيزي معناها
6: مش تعجيزي
1: ماكش فاهم الامتحان اللي نحكي عليه ليه ليه ليه ليه ماكش فاهم لازمك تاخذه تفهمه تقرا ما ثماش امتحان مات ما يبداش بوتيتا ونونشيني ونمشي ونصعب ليلة
6: نخدمه غدا تنجيم
7: اسمعني مش رايك مقدس راه عندنا اراء معناتها ملا
6: حاشم سامحني
7: اينشتاين خدمت عملت خاوه حتى حاتم عنده نحن ضرنا ساهل
1: حاتم عنده
7: اراء عائلاتنا ضرت لهم ساهل انتم مش لازم تقدسوا البيلوت البيلوت فما البلايص المهمه
1: حاتم اراءه ديما في الضد اخرهم سكروا الكليماتيزور اخرهم فهمت دونك ضد المجموعه ضد التوجه العام ربي ينجح وليداتنا الكل ان شاء الله في السيزيام في الباك وفي الفاك ان شاء الله فرحه في كل عائله تونسيه نحكيو على المنتخب الوطني يقولوا لي عندنا فاصل بيسالش نحكيو كلمه على المنتخب الوطني والكلام اللي قاعد يتقال على الكواليس المخرج يلح على الفاصل فاصل ثم نواصل
8: راف ماج بوبليسيتي كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
9: ياو في بالي
8: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه
10: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
11: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
12: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيك السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست دي بلاجر
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان فهم ما يفوتك شيء صوتكم
8: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بشناق
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة نحكي لكم على الجديد كيما العادة أونور تجيكم بالجديد واليوم باش نحكي لكم على أونور 600 التليفون اللي يجمع بين البرفورمانس والديزاين إليغان التكنولوجيا المتطورة أونور 600 متوفر في برشا ألوان مزيانين نحكيو على البلون نحكيو على النوار ونحكيو على الأورانج بدي كاركتريستيك تيارة الألوان مزيانة برشا تشوف فيهم عند رامي الكولور واللون هذا عامل بعمل
7: عامل بعمل وبرسمي توندونس برشا
5: الجو قديش حتى في اليد حسيته مرتاح هكا والله يوالم الجو والمود وكذا والصيفي توا اللي داخلين عليه وبيصير الاخضر عاد حكايه الباستيل عاتي في حاجه اخرى
1: وقت اللي جن انت جن شنو
5: ايه والله ما نعرف انا في حافه الجنزي جيت في الجن اللي قبل بشوي
1: عاد انت توا
5: شنو ما نغطي
1: من جينيراسيون
5: جينيراسيون ما تبدلش ما
1: تكبر من بعد تولي حرف ولا
5: لا لا تقعد انت جنزي ما تتعدى تولي جن جديده جن ايه نطور واحده
1: لا فما كيف بالك يتفوت
5: الثلاثين كنت جنزي عام 80 في ذلك حلو على الكونسيبت ضايع
1: يلا الالوان جميله جدا نحكيو على البلون نحكيو على الوان ونحكيو على الاورانج كاركتيريستيك تيار كيما حكينا نحكيو على 256 جيجا دو ستوكاج تخلط حتى 256 جيجا دو ستوكاج رام اكستنسيبل اكرون اموليد 6.57 بوس سناب دراجون 7 جين 4 نحكيو على كاميرا اريير 200 ميجا بيكسل كاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل نحكيو على باتري 7000 ملي امبير اور و سوبر شارج 80 اوتونومي كبيره شارج رابيد مع ريزيستانس للماء وللغبره بخلاف الاونور 600 تلقاو زيد الاونور 600 لايت متوفر في الفير اللي وراه لكم رامي ويجيكم ب 256 جيجا دو ستوكاج اكران اموليد 6.6 بوص كاميرا اريير 108 ميجا بيكسل بروسيسور ميديا تك ديمونسيتي 7100 اليت شارج رابيد وباتري 6320 ملي امبير اور نجيو توا لاهم حاجه وهي سوم لونور 600 بالمواصفات العالميه اللي حكينا عليها سومو 1999 دينار كاهو ولونور 600 لايت اللي تلقاوها بنفس ستوكاج سومو 1399 دينار كاهو واذا تحبوا تربحوا التليفونات هذا سهل ياسر ما عليكم كي نزوروا الباج فيسبوك اونور تونيزيا تعملوا لايك للصفحه وتاج الواحد من اصحابكم تجاوبوا على السؤال بالنسبه ليكم شنو هي اهم نقاط القوه في السيري اونور 600 جاوبوا على السؤال وحس سعيد للجميع وان شاء الله تكونوا من رابحين يلا سيدي نكملوا في التراد نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ناصر الحديث على المدرب لانه عندنا ديزيشيونس راهو سبتمبر نلعبوا اكتوبر نلعبوا ماتشات مؤهله ان شاء الله يا ربي ما يكونش عندنا تداعيات خايبه برشا في علاقه بترتيب المنتخب ولي بول باش نتيعوا فيهم سواء كاس العالم الجايه كاس افريقيا بيصير موضوع اخر يبدو انه ايرفي رونار من سابع المستحيل أن يواصل التجربة مع المنتخب الوطني رغم أنه أنا جتني معلومة اكتشفت معلومة ما كنتش نعرفها أنه إيرفي اللي كان ياخذ في 250 ألف أورو في المنتخب المغربي و350 ألف دولار ولا 400 ألف دولار في السعودية اكتفى ب 32 ألف أورو مع المنتخب الفرنسي سيدات تخدم بهم 32 ألف أورو لفترة زمنية معينة كي سمعت الخبر ذي قلت لعله دونك فاسيلمون يلقى تيران دونتونت مع المكتب الجامعي مع ليش الكواليس هل رفض رونار هل الجامعة تخليت على فكرة انتداب إيرفي رونار ولكن يبدو أنه التجربة باش تتوقف في زوز مقابلات اللي خاضهم على رأس منتخبنا ضد اليابان وضد المنتخب الهولندي الحديث مرة أخرى نرجع على مدرب تونسي اليوم ورشح أنه يكون هو على رأس المنتخب باللي صار الكل إلى جانب بينسير موضوع المكتب الجامعي اللي للحظة نستناه في قرارهم باش يواصل ولا باش يستقيلوا يبدو أنه قرار المواصلة حتمي بالنسبة لهم حديث على زياد الجزيري على خليل شمام استقالوا لن يتم تجديد عقودهم فما حتى شيء رسمي ما فما حتى شيء هبط رسمي معناها على صفحة زياد ولا على صفحة خليل ولا صفحة الجامعة كله كلام ما نعرفوش شنو صحيح من غالط كلمة ناصر على اللي ساير وعلى المدرب المنتظر
9: هو بالنسبة لي أنا أخيب حاجة أنك تقعد في الضبابية اللي نحكيوا عليها وقت اللي تبدأ فما ضبابية في كل شيء اليوم مدير رياضي نسمعوا اللي كونتراتو نتاعهم يوفاو نهار 30 جوان وما نعرفش هذا صحيح ولا غلط المدرب مش يقعد مش يقعد ما نعرفه صحيح ولا غلط المشاركة الكارثية اللي عملناها معناتها شنو ما الحاجات اللي خلينا عملنا المشاركة هذه ما خرج حتى حد وحتى مسؤول لا رئيس لا نائب الرئيس لا ناطق رسمي اتكلم في الموضوع ذا لتوانس الكل محيرة وموجوعة من المشاركة العالمية اللي كانت كارثية بكل المقاييس ما نعرفوش خريط طريق شنو المشكلة الضبابية ذي اللي تخلي الباب ذا محلول على مصراعيه للناس كل ما تعرفش الواحة وين ماشية وذي بالحق نقطة استفهام كبيرة ما فهمتش معناتها وقتاش يلزمنا نتكلموا خاصة وقت اللي نحكيه على معناتها ديجيشيونس قراب نحكيه على اليوم فما كوب دافريقيا قريبة، فما مشاركات أخرى مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني. إلى حد الآن ما زلنا ما نعرفوش، نسمع في كلام تراتش كلام على اليمين وعلى اليسار، فما باجيت تلوح إيجابي والآخر سلبي، وما زلنا ما نعرفوش. هذا ما يصيرش في المنتخب التونسي، ما يصيرش هو في جمعية عادية، ما يصيرش ناهيك في المنتخب التونسي في الوضع الراهن، الوضع الكارثي بكل المقاييس، في النظرة شنو كيفاش المرحلة الجاية باش تتعاملوا معاها، كيفاش في
1: تصور وقت وصولوا بالتونس باش يكون لهم خروج إعلامي ناصر، على الأقل رئيس الجامعة، مدير رياضي، نائب رئيس الجامعة.
9: وعلاش حد يجي من تونس يا خي؟ وكانوا صحفيين موجودين غاديك وكانت الناس موجودين.
1: يقول لك نروح نفهم أموري نعمل اجتماعي. نحكي لك نحكي، تتصور ثم خروج إعلامي؟
9: يلزم يلزم رفيق راهو يقتلي نحكيه على الوضع معناتها، في منين تمس تلقى عندك مشكل، منين تمس تلقى مشكل، عندنا حاجة ما فيهاش مشكل. أو سمعنا اللي باش تولي اللي قام فما جمعية مش باش تطيح، فما باش ترجعوا
1: للصفحات،
9: ما نعرفش ايش قلت لك. ما هو هذا كله باب تأويل، شكون يخرج شكون يخرج يبين هذا الكل؟ ما هو الجامعة، رئيس الجامعة ولا نائب رئيس الجامعة ولا الناطق الرسمي تاع الجامعة التونسية لكرة قدم يسكر لنا باب التأويل هذا. وسمعت زاد كيف كيف الحمودي باش يتنحى، وسمع هذا الكل كلام قاعد يتقال في الكواليس، إلى حد الآن ما عندنا حتى معلومة ثابتة اللي نحكيو فيه.
1: حاتم الترابلسي نجم المنتخب السابق ومحلل قنوات بين سبورتس كان عنده تصريح حكى فيه على نكبة الكرة التونسية، علاش عندنا مرحلة صعيبة في كورتنا، نسمعوا رأي حاتم.
13: كلامنا جزء من الصحافة والإعلام التونسي، مشكلتنا فيه. يعني اليوم قبل سامي الترابلسي خرج رغبة في أعتقد الرئيس السابق اللي كان فيه رئيس قبل القيام بانتخابات لقيام بالاتحاد التونسي، فكانت الرغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي، فكان الذهاب لكارلوس كيروش، فكيروش تعرف راتبه يعني مرتفع قليلا، فخرجوا بعض الإعلاميين وبعض الناس الذين يمكن لا يروق لهم ذلك ويتكلموا هذا لا يعرف من قال أنه كبر ولا يستطيع التفكر اللاعبين، ومن قال هذا مدرب لا يصلح لأي شيء. نكبة الكرة التونسية في النخبة التي تتصدر الإعلام، خلينا لا أقول كلهم لكن 80% منهم. ومن أسباب المشاكل في تونس أعطيك إضافة، أنه جل المنابر الإعلامية غير محايدة لأنها تدافع فقط على لاعبين أنديتها، لا يهم مصلحة المنتخب. أقول كلهم بعض المنابر الإعلامية أن تكون تدافع على لاعب لأنه من فريق هذا، واللاعب هذا لأنه من فريق هذا. يا أخي إحنا نمثل كلنا تونس. المشكل الرئيسي اليوم التسيب الموجود، التسيب المبالغ فيه وعدم الاختصاص، لأنه كرة القدم الكثير لك الحق أن تتكلم فيها أنت كجمهور صحيح، لكن المنابر الإعلامية هي مسؤولية كذلك، مسؤولية
14: معك شريكة.
13: أن تأتي وتحرض على بعض، وأنا أسمع أسامة تحرض على اللاعب هذا أو على اللاعب هذا اتجاه من جماهير أخرى، هذه جريمة في حق الكرة في تونس.
1: هذا كلام حاتم الترابلسي اللي قال الإعلام ثم نسب وقال البعض وحكي على البلاتويت وحكي خاصة على ظاهرة البلاتويت اللي دافع على الجمعيات والانتماء، وكل واحد يدافع على لونه وعلى جمعيته اللي فما نسبة منه موجود جدا جدا حسينة. ولكن زيادة حتى حاتم في وقت ما انزلق في الشيء ذا يمنى ولا حديثه وتصريحاته وكذا، ذكرنا ديما انه هو لاعب سياسيس للأمانة، ما نبش يكونوا صرحاء، ما حتى في وقت ما بدأت في مخه هو دفاع عن الناس راهم تظلموا. ولكن عموما فما منه الكلام اللي قاله حاتم الترابلسي، هل هو المسؤول زاد على اليوم الكاليتي اللي خرج بها منتخبنا وكل ما نعرفش زاد باش خاطر أوكي ينجم يكون كلمة برنس
15: شوية المنابر الإعلامية. يقول حاتم مسؤولية، صحيح مسؤولية، لكن راهي مش كل المنابر الإعلامية في تونس جاية كي فيهم المحايد، فيهم اللي فهم الكورة، فيهم اللي فهمش الكورة، فيهم اللي منعرفش عليهم لين تخلي المنبر الإعلامي الرياضي، وخاصة نحكي على المنبر الإعلامي الرياضي. صحيح كلامه اللي يلزم الناس كل ترد بالها، راو لا العود ما يستقيمش إذا كان الناس اللي تحب تحارب في العود هم معوزين. تو حتى حاتم بيده خي، حاتم هو دافع وعمل له كل شيء، لكن كلامه مقبول عليه لأنه يقول شوية ساعة لساعة يميل، لكن 90-95%
1: كتحليل كورة وكيحكي ملعبية
15: كلامه معقول
1: من المحللين اللي تسمعوا برشاي.
15: شوف الناس كل زي ما تعس على روحها، احنا طور مر وراو بمرحلة مخطرة كيما قدك الجمعة الأخرى في صفحة ذي زي ما تتطوي فيسعة وتتحل الصفحة الأخرى. راو غدوة عندنا التصفيات كأس إفريقيا بطولة إفريقيا، ما يزمناش نستناه وهذا ايه هذا ليه يا أخوي الناس العقلاء، الناس اللي تفهم في الكرة، الناس الواعية، الناس اللي تحس على الوطن، يقعدوا الناس كل مع بعضهم ويلقاو الحل في أسرع وقت ممكن، لكن مش حلك هيك.
1: أنا مثلا حاجة نجم نلوم على حاتم بكل حب، يعني كما قلت من أحسن المحللين وأفضل اللاعبين في تاريخ الكرة التونسية مثلا، أنه يحكي ساعات على المرحلة اللي فيها سامي طرابلسي يسوق فيها وكأنه كانت مرحلة ناجحة وكأنه سامي، أنا ضد الطريقة اللي تنحى بها سامي مثلا، ما يتنحاش غادي ويمشي على روحه وكذا، ولكن المرحلة ما كانتش مرحلة ناجحة، ما شفناش منتخب يلعب وما شفناش منتخب يعمل في كرة مزيانة اللي لوجوا عليها عن نعواب، باستثناء مقابلة البرازيل هذيك اللي تقعد في التاريخ وفي الذاكرة والنتيجة، ولكن ما ناخذش ريفيرونس ونقيس عليها خاطر من بعد ما شفنا حتى شيء مع المنتخب. ولكن كما قلت واحد من أفضل لاعبين في تاريخ الكرة، واحد من أفضل زاد محللين ناصر كي يحكي حاتم الترابلسي الأمانة ومش من فراغ، موجود في قناة اللابين. ما عنديش وقت حاتم بعد، كنت حاب نرجعه نمشي
6: مباشرة، عمري ما رجعنا بعد، عمري ما رجعنا،
7: عمرنا رجعنا في موضوع
1: الجديد مع بيتيال.
14: عرض ليزين صيفي من بيتيال بانك، مازال باش يزيد يتواصل حتى ال 15 جويلية، باش اللي مخلطش في جوان يلحق ويعمل أحسن أفار وما ضيعش فرصة طيارة ما تعودش كل يوم. كانك مازلت ملحقتش، مازال عندك الوقت، على خاطر مع بيتيال بانك الفرص كيما هذه ما تتفلتش. بيتيال بانك، البنك التونسي الليبي، خبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج، عمل لكم عرض ليزينج صيفي اللي يعطيكم الحل اللي يناسبكم ويتماشى مع البيجي متاعكم. تحب على كهربا جديدة من الباكو؟ مع بيتيال بانك تنجم تتمتع بزيرو أوتو فينانسمون، إنعم من غير حتى فونس على الأول، وزيد لي فري دو دوسيي أوفير، ومع مدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان اختيارك فواتور هيبريد ولا إلكتريك، عندك تو بريفيرونسييل، يعني نسبة فايدة أقل بتمويل أكثر أفانتاجو، باش تستثمر في تكنولوجيا حديثة وتوفر أكثر في الكونسوماسيون. أما إذا لقيت بون أوكازيون وما حبيش تضيعها، مع بيتيال بانك نجم تمول فواتور دوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عامينك هاو كيف العادة، ومع مدة خلاص توصل حتى 36 شهر. وبفضل نجاح العرض هذا وعلى خاطر مع بيتيال بانك حبكم ديما فرحانين، العرض مش باش يكمل في آخر جوان وباش يتواصل حتى ال 15 جويليا، ما تفلتوش الفرصة. لأكثر معلومات زوروا btl.tl ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بيتيال، اكثر تفاصيل على btl.tl ولا تكلموا على 70 131 800. ليزينك صيفي، كهرباء جديدة ومن غير ستريس، لوتو فينانسمون. الأخبار ثم نعود رفماك حتى لتسعة ونص، ما تبعدوش.
2: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات،
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
14: رفماك

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على تي ون اف ام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زيادة المكياجي. أنا سليلي ناصر البدوي، رامي الفوراتي والجولدن بوي حاتم بالحاج، مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص متاع الصباح. كنا في البوز خلينا نقول نخلص في مبروك الناصر. وي مبروك، ميرسي بوكو. نصورة فرح بينا، نصورة شكرا، نصورة شالا ديما فرحان وشالا ديما عامرة وشالا ديما يا ربي يتفرق في المبروك وفي الأخبار السعيدة. نمشيو للبوكس نيوز، جهان السليني وتسريح للفنان عبد الوهاب الحناشي. توتسويت البوكس نيوز. بوكس نيوز،
1: تصريح الفنان عبد الوهاب الحناشي بعد الحفلة اللي قدمه نهار السبت اللي فات في ركح مسرح قرطاج في إطار عرض اسمه قرطاجي يغني، يتكلم على قديش هو مستاء من تجاهل الإعلام ليه في حفل قرطاج يغني.
2: تفضل تحشموا حتى من بعد ما غنيت شاوني حد وخلنا مش مقلقكمش، خل نخرج انا اخويا، انا متروك حتى حد ما جاني انا هما كل انا ما عنديش باش ناخذ. يا سيدي شنو رايك صحفي هاكم متزيح مو متصور على ريان اللي هو ما عندوش ربع غنايه كيفي انا سمعتوا انتم الببليك اش عمل. انا متروك حتى حد ما جاني انا هما كل ها، وقلت لهم ما قعدتش فضل قدام الكل، قلت لهم اترككم مع الصحافة اللي يتعاركوا باش يجيوا ويصوروكم وياخذولكم عندي باش يقولوا لي انت ما عندك حد شيء تسمع فيا متبقين حشمت لانه في بلاد ما نجمش نقول لك تحشموش فهموش انت حشاك حشموش. حتى من بعد ما غنيت ما شاوني حد، انت والناس في اعلام تونسي راهو الفنان التونسي راه يستاهل منكم الاعتناء باهي اكاو سيتو ناناش طالبين حتى شيء يعني. اعتناو بينا وتفكرونا ولا تحبوا تقتلونا بالحياة شبان حاجي وين عندنا شواشي وين.
0: هذا تصريح صديقتنا حبيبة العبيدي على ميناسة 180 درجة ولا 180 درجة عبد الوهاب الحناشي اللي كان يحتاج على تعامل الصحفيين على حتى التعبير ولا ما كنتش حاضر. ناس الكل مشاو للريان، كانت الحفلة متاع يلا الغني الجمهور يغني مع المايسترو والفرقة العازفة، ولكن كان ضيف شرف ريان وكان ضيف كذلك الفنان الكبير عبد الوهاب الحناشي. يبدو له بعد الحفلة تهفت كبير من الصحفيين على الفنان ريان باش يخدم عنده تصريح ويخدم عنده كلمة، وقالها بصريحة لا عبارة، قال باستثناء انت ونسمه ما جاني حتى حد، استعمل عبارة ثقيلة شوية. عبد الوهاب الحناشي قال ما تحشموش، قال الفنان يستاهل الاعتناء، تفكرونا تحبوا تقتلونا بالحياة، قال انا متروك، قال انا ما عنديش باش نداوي، رجع على المشاكل الكل هكا في خليني يقول رسائل برقية، ولكن تغشش برشا على الصحافة اللي كانت حاضرة واللي 90% منها خليني يقول مشات للفنان ريان. حقه يتغشش حاتم؟
3: أوزر
0: تتصور دو موفيس فوا؟
3: أوزر أنا حزين لحزني لكن زاد راهو أنا نتفكر كي كنت كي بديت كنت هكا جنزين تاع وقتها كان كي يجي عبد الوهاب الحناشي للميسيون صحفيين كل دايرين به إلي لاستار، ونتفكر فما حود يبداو مغنين جدد ولا مغنين أخرين ولا حتى مغنين كبار ما عندهمش المحظوظين باش الصحافة تجري في جرتهم، معناه كل وقت وقته. وجبونس
0: الكلمة هذه مش دي توجع عبد الوهاب الحناشي؟
3: لا مش توجع عبد الوهاب، يفوتر معناها براغماتيك، معناها ما تنجمش تجبر صحفيين باش يعملوا لك لوشو ولا باش يصوروك ولا يجروا في حظوظك، انت كفنان حتى ما شك في قيمتك وغنيتك التو يتعدوا في الاذاعات وندندنهم وغنيهم في العروسات. انا عندي انا الفنان الشعبي هو اللي غنيته يتغنيوا في الفرح، دونك هو معناها لا حاشوا لا بينا نحن لا بصحفيين لا بال
0: حاشوا ما تنجمش تتبنى تقول هو ما حاشوش، هو تغشش قال لك حاجتي انا مغشش علاش مشيتوا له الكل وخليتوني انا وحدي.
3: باه كان جه هو معناها ماهوش موجود السيد هذا في
0: الحفله مغشش
3: بتات الروسي اللي فيه اللي راه اللي فما حد اخر أكثر منه، معناها الناس يجريوا في جرته والصحافيين يحبوا يصوروه أكثر منه هو حيرت فيه حاجة اللي هي موجودة واللي هي نيسيسير لكل الفنان اسمها الإيجو. الإيجو متاعو تمس، خاطر الإيجو راهو ما يطفيش مع العمر.
0: عبدو هبل حناشي مشى في مقاربة سهلة حاتم، يقول لك أنا في بلادي وصحفيين بلادي، ومانيش نحكيه على جورج وسوف ولا فضل شاكر، نحكيه على فنان عمل سكسي يظلي وحيد في كاريير ومعناها يمكن بتاتر زوز غنيات مكسيموم، زوز غنيات محلولين على 20 سنة كاريير. يقول لك أبريتو أنا عبدو هبل حناشي ونجاحاتي دامت لسنوات وسنوات، دونك من باب الاحترام ما نلقاش مثلا 30 صحافي غادي وزو صحفيين لهنا. هذا اللي غش
3: لو بلو غراف اللي قالوا مش غادي، كان مانيش مركز في الشيء في الشو.

0: واحد من الجماهير توجع الفنان للأمانة. ونحن مرافيق تحب ولا تكره في ثقافتنا الفنان التونسي بصفة عامة ما يعملولوش البهرج. حتى نحن ما نعملوش البهرج لرواحنا. يجي من برا ترقى عنده غنية ولا نص غنية ولا ضارب يعملولو البهرج ويعملولو كرهبة ويعملولو سيكوريتي.
1: أخت الصحفيين بالنسبة لي
0: ما نعرفش أخت ولا ما أخطأوش. زاد الصحافي تحب ولا تكره ماشي يخدم وحاشته ماتير وكل. أنا يظهر لي اللي ينظم حقه حتو هو أون فالور حقه هو يكلم صحفيين. شو عندي فنان اللبناني والفنان التونسي راهو باش يطلع الفنان التونسي ومن بعد يونشيني بالفنان اللبناني. إيجا أنت سي عبد الوهاب عنده كونفيرونس دو بريس يلملو الصحفيين. معناتها المنظم هوني هو حقه لم الصحفيين يقول لهم أيها وخرج لكم توا يتلهي به وكل. خليك تشوف ليماج بالحق مواطن عادي طلع ومروح.
2: هو يظهر لي المنطق اللي مشوا به الصحفيين اللي كانوا حاضرين في العرض انه ريان ماهوش متوفر ديما ما يجيش ديما ماهوش في تونس. فكأنه وجوده هو نوع من السبق معناها اللي نمشيو نحاولوا ناخذوا من عنده ديكلاراسيون في حين انه عبد الوهاب الحناشي وكأنه موجود ولد بلادنا هاو في تونس هاو بحزينا انا بحث بعضنا. المنطق نتصور هذا اللي مشوا به الصحفيين ولكنه في الاخر يعطي نتيجه قنديل باب منار فينالمون. معناها يعطي اني من الضيوف كان على البراني في حين انه انا متاكده بصحفيين اللي حاضرين الكل يعرفوا قديش القيمه الفنيه نتاع عبد الوهاب الحناشي اقوى برشا من
1: معك. نتصور هذا اي واحد من الصحفيين اللي كان حاضر كيسمع عبد الوهاب لو قال تيا غلطنا تيا ماجوري دو معناها توجع غلطنا في حق. نتصور معناها فنان ناجح وفنان محبوب
3: نفري وماجي الجمهور تفاعل مع غنيته هذيك والباقي الكل ما يهمكش يا عبد الوهاب. معناها ما تركزش معاه ركز معاه انت ذاتك راك في عمرك وفي القيمه نتاعك. هاك الحاجات هذيا ما يلزمش تحرك لك حتى شعر خاطر كان باش تقعد الطاقه نتاعك سلب. انا جو بونس اللي هو بسيكولوجيكمون بتتر عنده حاجه اكسترا فنيه وقتها الى
1: شو كيقول لك فنان في اسم عبد الوهاب الحناش اللي كان جاي في اي قطر عربي اخر راهو باللي جاردكور وراهو تعرف معناها مصر لبنان كي يوصل يقول لك ما عنديش باش نداوي هذاك الكل ينجم يدخلوا
3: الجمله تقالت
1: في الامور النفسيه تخلي يوصل الامور بالطريقه اللي حبيت تقول حاجه
4: غامي هذاك تقال قالوا زوس ولا شفت كي عطيتني قبلهم راني ربطت زوس
1: انت من نوع الكرونيكور اللي كي تتقال الفكره ما تعاودهاش
4: علاش تسمعوا فينا في القراءه ما نعاودوا لهم رديف
1: هذه مدرستي
4: هو انا عندي قريت في مدرسه اخرى هذه المدرسه الوحيده اللي نعرفها
1: الوحيد اللي نجح في مدرستي.
4: ربي يبارك فيك.
1: شكرا شكرا لك. سلوى برشا على الفنان الكبير عبد الوهاب الحناشي يقول رانا نحبوك ونحبوا غنائك ونحبوا فنك ونفرحوا كي نراوك ونغنيوا حتى وانت غايب غناياتك وفي الافراح الكل موجود. وكما قال حاتم لوماج نتاع الببليك انت تحس وتشوفه في كل مرة تطلع تغني. خلينا نقول سهوك هو انتهى ما نجمش نشك في سونية نتبيلة رحت السؤال رغم اني انا متبني الاجابة العكس ما نجمش يكون سونية سهو امور تنظيمية درك كيفاش جات ان شاء الله المرة الجاية تتعدى الامور على احسن ما يرام. باش نحكيو بعد شوية على باقي الاخبار كما قلنا نسب وفيات وعدد نتاع حالات وفاة في اوروبا فرنسا اسبانيا ايطاليا حاجة لا تصدق الارقام في الشهر الاخير في علاقة بارتفاع الحرارة. نحكيو على كوب دو موند نحكيو على كاس العالم ما صار مع الاوروغواي والفرق اللي غادرت كوريا الجنوبيه فتح تحقيق كبير على مستوى خيبه في علاقه بخيبه الامل اللي صارت. الاوروغواي تقريبا قالوا لهم
4: العباره
1: سيفسريكو ببعليوا كل واحد يختار له واجهه طيارته اموره تحمل مسؤوليه. نحكيو في تفاصيل واخبار اخرى بعد الفاصل.
5: رافماج بوبليسيتي التبحيرة ما تحلى كان كيف ده البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي. صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
6: تدلل تدلل
5: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بأحسن الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
6: تدلل
7: جيون.

0: يا مدللنا
1: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
2: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, Methmaniel 7 ou samedi, Methmaniel Matletha. Ma l'université centrale, Tumouhak, Aoua Moustakablek.
3: En illimité, où est-on pour le gigawatt?
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:34 دقيقة نرجعوا للمونديال ونحكيوا على منتخب الأوروغواي اللي مثل خيبة أمل كبيرة لأنصاره على الأقل وجماهير الكرة في الأوروغواي وغادر المسابقة من الدور الأول. المدرب نتاعو كان غاضب بشدة شفناه حتى في آخر تصريح صحفي ليه، ولكن تفاصيل الحكاية نعرفوها مع جهان.
2: اتحاد الأوروغواي لكرة القدم أثار جدل الواسع بعد اتخاذه قرار بإلغاء رحلة الطيران الخاصة اللي كانت مبرمجة لإعادة بعثة المنتخب لبلاده، وهذا بعد الإقصاء المبكر من نهائية كأس العالم. وكشفت تقارير صحفية إنه الاتحاد قرر إلغاء الرحلة الخاصة، وهذا أجبر اللاعبين بتاع المنتخب بتاع الأوروغواي على مغادرة مقر إقامتهم والعودة عبر الرحلات التجارية، الكل واحد حسب الوجهة متاعه. ولكن بعض المصادر المقربة من الاتحاد قالت إن القرار يرجع إلى اعتبارات تنظيمية، باعتبار إنه عدد من اللاعبين كانوا يعتزموا السفر مباشرة للبلدان اللي ينشطوا فيها مع أنديتهم، وإلا التوجه إلى وجهات مختلفة لقضاء عطلتهم. ولكن التبرير هذية ما حدش من الانتقادات اللي طالت مسؤولي اتحاد كرة القدم في الأوروغواي.
1: ساعة بالحق خيبة أمل ولا رامين دي تعرف أكثر من الملاعبية؟
3: هو راو خيبة أمل تعتبر كارثة راو بارابور الأوروغواي، الأوروغواي
1: بارابور العراقة المنتخب وإلا للإفكتيف الموجود،
3: للإفكتيف الموجود توها. وقلت لك معناه المنتخب ذي كان منتظر منه أكثر برشا من جنراسيون بتاع 2010 اللي وصلت دومي فينال
1: فورلان
3: وكذا، اللي هو وقت عمله يعتبر إنجاز للتاريخ. ما فورلان وقت في فورمة كبيرة برشا، المنتخب مش قوي. الجنراسيون ذي عندهم الأقوى وسط الميدان في في في, في, في الأمريكا اللاتين. الأمريكا اللاتين راو يعتبر كرة راقية لدرجة الأوروب، معناها منتخبات قوية برشا، بخلاف اللي هما استثمروا وجابوا مارسيلو بيلسا كان تعرفوا الانترينور اللي هو يعتبر من أقوى المدربين التكتيكيين في العالم.
1: شو تخليك كن نعرفه؟ كنت رئيس مصلحة رياضة في إفمرا.
3: يا حسرة لا مش في الحسين دونك هو يعتبروه كتكتيكي فلتة، معناها فهمت دونك استنوا منه برشا مع مجموعة سهلة فيها السعودية وفيها الكاب فيردي، معناها إنك تخرج بنقطتين تعتبر مش كارثة، مهزلة بالنسبة للمنتخب الأوروغواياني. والأكثر من هكا اللي اللاعبين يقولوا هما جات شويه منا وشويه من غاديك، احنا مانيش مروحين بيكم خاطر في اطار غش وفي اطار قرارات باش نبردوا شويه العباد، واللاعبيه بيدها ما عندهاش وجه انها تمشي غاديك، خاصه فالفيردي اللي هو كانوا معلقين عليه امال كبيره وكابتن وكذا. وقرارات غاد هي فوضى عارمه صارت في الاوروغواي، حتى في علاقه بحارس المرمى اللي كان عندهم حارس جون في التصفيات هو اللي وصلهم عمل كوب دي موند بها برشا، رجعوا موسليرا اللي هو الحارس التاريخي للاوروغواي عمره 35 سنه ولا 36 سنه كان يكاور في جالاتا سراي، حاسيلو هو عنده من 2010 ديجا كوب دي موند 2010 كاور، وغلط ثلاثه غلط في ثلاثه ماتشات. الغلطه الاخيره صار فيها من بعد غلطه كونتر اسبانيا خرجوا في الميتون لونترينور، معناه فوضى عارمه صعيب ان تخرج غارديا،
1: معناه لونترينور اللي رشحهم نحا الغارديا اللي رشحهم نحا وجابوا غارديا قديم
3: في اخر ميتون في الكوب دي موند في المشاركه نتاعهم، معناه فوضى عارمه صايره غاديك، ولونترينور قال لك ما نحبش نروح والدنيا
1: مقلبه. الفكره ناصر انه اذا كان معناه منتخب ما مشاتش اموره نخليه برا روحه كيما تحب جيش. طريقة متاع عقاب ولا لا يستقيم تقعد انت جامعة واتحاد كورة
4: وقت اللي نحكيو على جامعة محترفة انت ساعة كيفاش ما تسيرش اليوم انه صحيح خيبة امل كما كان يحكي رامي وانه الفريق ما وصلش للدرجة اللي كنت تتمناها، لكن فما الحد الادنى من الاحترام ساعة للملعبية اللي هذوك وين منين هزيتها ميزبك ترجعهم، ومن بعد كل ملاعب يشد الديستيناسيون متاعه وكل واحد يشد ثنيته هذاك موضوع ثاني، اما انك اليوم تخلي الملعبية غاديك وتقولهم كل واحد يمشي على روحه هذه حاجات مش معمولة ربيع. حتى احنا قبل كي كنا في ديبلاسمون ولا في دنيا تعمل ديفيت كبيرة معناتها كل واحد يذكر هبت ويمشي يروح على روحه، تمشي نورمالمون يكيب في الطيارة تروح هي
1: بيد البار هو البوند روتور
4: وبعد الناس كل تشذني.
1: رئيس الاتحاد السعودي استقال من منصبه، ولا هذا الاخبار ياسر المسح رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم يعلن رسميا استقالته من رئاسه الاتحاد بعد فشل المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات في كاس العالم 2026
5: كله في
4: هذا عبيده
1: الاخبار.
4: الناس عامله انفستيسمون كبير حتى برشا فلوس، تقول لك اخويا اليوم انا ما وصلتش الاوبجيكتيف نتاعي، ما وصلتش الناس للطموحات الرياضيه ننسحب ونعطي فرصه للناس اخرين.
5: اي مكتب جامعي في العالم رفيق اخو ايفينمون الكوب دي موند هذا يا خويا فشلت فيها يروح، واضحه معناتها ما تطلبش برشا، نحنا نفشلوا ونحبوا نبرروا الفشل واجتماع وزيدوا اجتماع، وتوا هاي جايه البطوله وباش ننسى كيما قالك الناصر روح كي حتى نادر، تو قالك فما جمعيات باش تبقى وبرا باش يظهر لي باش نلعبوا لي بول باش نخطو
1: مشاكل. دائما نقول راهو كلام كواليس ما فما شيء كلام نتاع باجيت الله اعلم معناه ينجم يكون رماوه 80 جس نبذ وكيما فما كلام زاد ينجم يكون تحت في الفيسبوك باش يثير البلبل ضدهم ويقول هاو باش يعملوا دونك اقراوا حسابكم ما نعرفش فيسبوك فما حتى حد خرج وقال انه الفكره هذه مطروحه دونك زيد ناقشوا فيها تو
3: والفوضى ذي الكل صايره في زوج منتخبات اللي نحكيوا عليها في جرتها راس الاخضر خاطر راس الاخضر استناوا منه انه يربحوه الناس الكل عمل كوب دي موند باهي شوف الفوضى اللي صارت في زوج منتخبات
1: كبير مع شكون
3: مع مع السعوديه والاوروغواي واسبانيا
1: مع الارجنتين
3: مع الارجنتين لك هاو عاد ينزلوا لي عملنا شوي
1: نقصوا عملنا سيجور باهي
3: ينزلوا لي لا
1: في الامريك
5: ما تنجمش تربح جمله
3: لا تعرفش عليه طبعا تستغرب شيء
1: حتى بالفيفا تتدخل لانه حشنا ميسي في الكوب دي موند كبير يصعب جدا ان الراجل اعطيناه فيزا وجات امه اكثر من فرحه هذه
3: وشفتوا عائلتكم
1: صحيت انتهى الموضوع نمر للامور الجديه باهي نحكيو على مجلة شارلي إبدو جيان مرة أخرى رسم كاريكاتوري ومرة هذه الضحية ديدي ديشو اللي توفيت أمه وغادر تربص المنتخب وعاد لفرنسا باش يكون حاضر على مراسم الدفن شارلي إبدو ما تضيعش الفرصة
2: مرة أخرى تثير الجدل برسم كاريكاتوري على والدة ديدي ديشو الراحلة الرسم خليني نوصف لكم شنو فيه فيه ديدي ديشو هو هز جرة جنائزية اللي تحمل مكتوب عليه عليها مامون اللي بجنب التصويرة هذيك مكتوب عليها ديدي ديشان يحضر الكأس إلى البيت والرسم وقع من قبل فيليكس ويظهر فيه صورة المدرب وهو هيزز زعمة زعمة كيس العالم ولكنه جرى جنائزية للرماد متاع الويلد متاعه نسمعوا التقرير ونرجو.
6: Un dessin de Charlie Hebdo sur la maman décédée de Didier Deschamps suscite l'indignation, on vous explique. Alors que Didier Deschamps a dû rentrer précipitamment en France pour assister aux obsèques de sa mère, Charlie Hebdo a publié sur X une caricature qui fait beaucoup parler d'elle. Sur ce dessin parodique, on peut voir le sélectionneur de l'équipe de France soulever une urne funéraire siglée du mot « maman » accompagné du message « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ». Cette publication a immédiatement déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont dénoncé un profond manque de respect envers l'entraîneur des Bleus.
1: فن حرية كاريكاتير وإلا لا يتجاوز الخطوط الحمراء كلمة كلمة برنس جيان يلا برنس
7: هو كاريكاتير ماهوش يعني ماهوش مضر دي دي دي شوف جاء لأمه جاء جاب المخي واحد ما حضرش فين تمه شنو الهدية باش يعطيها لها في آخر هي الكأس إن شاء الله يقولك مثلا يحب يسبق في الخير فرنسا بسيز الكأس وذاك الكأس يكون هدية ليروح أمه اللي باش تمشي على روح بيان سور شارلي يبدو يذب على الامور هذه وكاريكاتير وشيخات
1: ما حتى الفرنسيس ما خذوهاش بالبساطة اللي خذيتها انت معناها اتهامات كبيره لشارلي يبدو واستياء ديجا الحدث يقول لك لا يتطلب انك تستعمله في كاريكاتير وفي والده ثم الطريقه اللي تصور بها دي دي ديشو ومعاه بين ذا فري الكوب ماهيش كوب معناها فوالا في الروفيت نتاع الوالده نتاعو معناها جهه
2: هو ال يعني في علاقة حرية التعبير ولا مش حرية التعبير هي برشا قالوا اللي هي تضحك برشا قالوا ما تضحكش ولكن الذوق سيء لو موفي جو لا يعاقب عليه القانون اما لومباتي زاد باهي كنحسوا بالام الناس ونقدروا الوجيعه نتاع العباد سوف كل موفي جو باش نقول لك ما يعاقبش عليه
1: اما تقعد بالنسبه لك حرية التعبير
2: وي
1: ينجم معناه يستهزب عبد مات تمه مات بوه مات ولده كيما معرفات مات وناس محروقين
2: ما هذيك اكسيدون هذيا ليه شخصيه عامه هذوكم عباد افراد هذيا
1: بقيتو يقال
2: شخصيه عامه
1: ولا شخصيه عامه كي تتحرك
2: كلهم باتي معناها
1: شخصيه عامه مثلا تحرقت نضحكوا عليها خاطر شخصيه عامه مثلا تعرض لحريقه
2: اي
1: فوالا سي لا ميم شوز هذه اتعس بوتيتر معناها امه توفات
2: ما نجموش نجرموها فهمت شنو نقصد معناها اذا كان باش نقول ماهيش حريه تعبير فانه المفروض ما تصيرش وتتمنع وكل شيء
1: في علاقة باللي تحرق ومفروض تتمنع مثلا كاريكاتير اللي استهزت من الناس اللي تحرقت
2: كيف
1: لا تتمنع
2: هي معناها قلة ذوق كيفاش نمنع قلة الذوق معني ماهيش جريمة قلة الذوق
1: لا قلة الذوق معناها كي في استهزاء من الناس في كارثة ما نجم نضحك العاب تحرق معناها
2: حرية التعبير اللي تتبناوها يا رفيق ماهيش نتبناها ما نجمش نقول ندافع معناها ندافع على الفكرة خاطر ما نجمش نجرم الذوق السيء معناها خاطر
1: كيف نسوق
2: مي شنو
1: ما خطاوش سامحني كي جينا في الميكرو نسب عبد مو سلب ذاك نتحاسب عليه هنا مثلا كيف كيف هذا اتعس كيف اتعس انا لو نسب انسان في ميكرو لوجيع نتاع كلمتي مستحيل تكون اعمق من انك تعمل تصويره تضحك على ناس ماتوا محروقين معناها اتعس بكثير وانذل بكثير واخطر بكثير معناها علاش نتبني وزعما حريه التعبير ما يلزمهاش ليميت كل حاجه لازمها ليميت
5: وانا باش نعطيك قل الذوق قلة معروف ولادي لملة وما يجيش صفا
1: صحيح
5: هذاك الفار هذاك كان انا
1: اكسلون
5: ولا سامح ولا نجم ونحن نحضروا فينا شخصيه عامه ونبداو نضحكوا
1: صحيح
5: كيف مثلا ما نفس الشيء معنا
1: ليه وعلاش ولات ياسر متيحه حكايه شخصيه عامه عمل
5: شخصيه عامه معبد شخصيه عامه مش عامه وكل هذه فما حزن ما نفدلكوش بالاحزان ما نفدلكوش بحاسيس الناس تصور واحد انسان امه توفات وهو في فواياج
1: انا ما فهمتش علاش الثلب ولا هذك الاعراض يعاقب عليه القوانين كل في العالم معناها بطرق مختلفة ولا كاريكاتور كما قلت انا استرجعت اخر كاريكاتور نضحك على عباد محروقين اوكي موفيغو ولكن نخليوهم مخاطر حرية التعبير وانت كاريكاتوريست حاتم سامع معانا ولا مع الجهان
4: اغزر انا مع روحي مع افكاري انا مع قناعاتي ما مهمنيش
1: حذرني الفرصة اللي تخص الميكرو
4: انا كاريكاتوريست بالحق ما نعملش سجون دوك هذا موقف شخصي علاش خاطر اعتبر مثلا الموت حاجة تمنع الشخص من الدفاع عن نفسه أنا يعني عمري ما نصور واحد ميت ولا واحد ميت ولا في موقف تاع موت خاطر اللي ميت نجمش يدافع على روحه ولا يشكي بيا ولا واحد دونك أنا نجمش أعمل حاجة كيما هكا هذه الحاجة الحاجة الثانية فما الذوق معناها فما عبيد يقول لك الذوق لا يناقش كل واحد حر في ذوقه ومش تنجمش تعاقب حد على ذوق كما قال الجهين حاجة في ثالث هو ما تقلقش يعني حتى ديشان
1: ما عملش تصريح
4: يعني كان جات حاجة ما ستو برشا
1: مش باش يخرج يخلي فيني تم ويعمل تصريح
4: لا يعني في كوب دي موند فما عنده ينجم في كوب دي موند يفا لا كيستيون فا سوبوزي
1: باي بتيت ما نعرفوش اما انتو كان اللحظة هو كمل مراسم فيني تم وركب في الطيارة راجع في اثنين
5: رسالة رفيق للمساعد المدرب تعديت في الباج
1: في علاقة بالكورة في علاقة بالمنتخب
4: عجبني بوكي نوار بتاع النرويج الحاجة الرابعة رفيق راهو الناس اللي دافع على شارلي يبدو ولا على الحرية اللي انت تقولي يلزم ليميت كنت امبلوى لمو ليميت لا ليبرتي نكزيست بلو تنفي ما
1: انا عمري ما تبنيت الفكرة ذي
4: سن
1: عمري
4: ما تبنيت انا نحكي لك معناها وقت اللي تقول يلزم فما ليميت في حرية تعبير كلمة ليميت وحرية تعبير بليوناز ما تنجمش تستعملها مع بعضهم قناعتي بيان سور
1: وانا قناعتي
4: استنى داكور اما راهو بعد ساعات ريتهم هذوما الموفيغو تيوبليجي باش تدافع عليهم خاطر نهار اللي انت تمنع هذوك من بعدش السقف واللي ميت ولي تقدم تولي تقدم
1: الجدل هذا حاتم ديما موجود
4: حتى كان انت مش عجبتك ومقزتك ما تنجمش تولا كوندان
1: انت تنجم انا ما نجمش ندافع على حاجه مقزه ومقرفه كما انت قلت انا ما نجمش ندافع وكلمه انه حريه وللميت ما ليش في ديزولي
5: الحريه
1: مش خاطرني انا مثلا بيرسوناج بوبليك ولا عندي منصب في الدوله تهتك لي عرضي وتسلخني ولا تنسب لي جريمه مثلا ولا انا مدرب ولا انا مغني ولا انا كوارجي ولا انا منشط
4: لكن احنا في الديفورماسيون نحكي على الكاريكاتور
1: ما قصيتش عليك هاد كاريكاتور كيف واحده اهتكت لي عرضي والاخرى سخرت مني واهتكت لي عرضي واستغليت وجيعة نتاعي انا باش تعمل ضحكه وباش تبيع انت تدخل 100 اورو زايده انا بالنسبه هذا بالنسبه لي هذا ما نحطوش في خانه حريه التعبير وبعد انت لو الفكره اللي تتبناها يتبناها برشا ويقول لك نو ليميت بالاضرار الجانبيه لازمني نخلي كل شيء في المفتوح بعد الفاصل نحكيوا على امراه تسبت في خساره 680 مليون اورو لزوجها في عمليه تنظيف البيت الحكايه قديمه من 2012 و13 ولكن تداعياتها حد اللحظه ما زالت الاخبار رجع دار على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه بعد انفصال الثنائي تفاصيل حكاية بعد لحظات
8: رافماغ ببليسيتي
9: ف
8: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر الرسوم اللي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحل التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
9: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
10: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
9: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال.
10: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
9: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
11: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
8: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.
12: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 58 دقيقة الأخبار كما قلت قديم، ولكن عاودوا بارتاجيو على مواقع التواصل الاجتماعي. زوجة تنظف الدار كما أو كي زوجة هكا لا هي بدويرتها كذا، خسرت رجلها 680 مليون أورو، نحكيو على تقريبا مليون و 1500 مليار أقل شوية من فلوسنا. تفاصيل الحكاية،
3: ثروة البيتكوين اللي خسرها المهندس البرمجيات البريطاني اللي قال المرت ومان خمل لي البارتي متاعي، دونك هو اللي طلب منها أنها خمل المنزل أثناء تنظيف المنزل. من بين الحاجات اللي لوحتهم الديسك دور اللي فيه العملية التعدين هذه متاع البيتكوين. نسمعوا الإكستري من التقرير هذه ونرجو أكثر تفاصيل.
4: Sa femme jette par erreur ses 680 millions d'euros en bitcoin. En 2009, James Howells a accumulé près de 8000 bitcoins qu'il stockait sur un disque dur. Mais sa petite amie de l'époque l'a envoyé à la décharge pendant un grand nettoyage de la maison. Sur le moment, ça ne vaut pas grand-chose, mais aujourd'hui, ces 8000 pièces virtuelles avoisinent les 680 millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, elle se défend en affirmant que c'est lui qui aurait demandé de faire le tri. En bref, ils ne sont pas d'accord sur qui a fait quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que James tente toujours de remettre la main sur son butin. Il dit même que si la commune où se situe la décharge lui file un coup de main, il leur fera un don de 10% de la fortune.
3: حاليا الديسك دور هذا موجود في مكب النفايات في المملكة المتحدة، قعد معهم في صراع قانوني على خطر البلدية رفضت منذ أكثر من 10 سنوات أنه يتحصل على إذن باش يدخل يعمل عملية تنقيب باش يحاول يلقى الديسك دور متاعه. المعركة القانونية وفات في 2025 من أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكم برفض الدعوة إلا قضائية متاعه، وقالت له زيد أدفع حق المحامي والإجراءات إلا قضائية. وإذا كان تسألني على زوجته فانه بسبب المشاكل هذية طلقوا في جرة انه هي لو حط له ديسك دور.
2: السؤال الاول السعر. غلطة كين هذه، هل تنهي علاقة زوجية زياد؟
5: شنو ننهي؟ المحكمة تنادي المحكمة
2: تخسر حبك؟
5: مش حبي طول نبات قدام المحكمة، اول جلسة ندخل طالب تلاب لا نستنى لا موحد.
2: وعلى هي بالعاني هي متذرز اذا كان باش تعيش مع رجلها ثري.
5: ما تسلش ديسك دور ظهر فيه فلوس
2: حياتك حبك
5: والله لا اقسم
2: بدين ما تذكرشك لمعة العين كي
5: يا رفيق انا سمعت الاخبار عرقتو لو 1600 معناتها هذه حتمتنا
2: انا 1400 مليار
5: لاباس هكا وريت القضيه هذه القضيه معناتها على شويه غبره خلي العنكبوت
2: رسالتك لنسيت رسالتك
5: ما تمسوا اي حاجه في الديسك دور ما تمسوش اي حاجه
2: دوك بالحق تمشي في تلاقي نحكي سيريو
5: اقسم بالله يا رفيق
2: وكان جات الوالده عملتها
5: لا الوالده لا والله لا
2: يعجبني بيان سي انت شو تعلق امه اي اما تقول لها علاش عايش امي تنفعل شويه
5: لا ندوخ وتبدا ترش
2: شدك الغسول
5: شدني الغسول ما نجم نعمل شيء اما ندوخ او انا يسمني نعمل رياكشن حتى على روحي
2: نضرب روحي
5: على صحتي ندخل راسي في والله يا رفيق نسمع في الاخبار
2: كان احنا نكلموك خرجوك نعملوا قهوه نفرهدوك
5: لا شفتوا فاي انت دار فزني تفينا واخذ الحياه وكل ومو نبرك شوي
2: اسمع تصور عيش السيتواسيون بالحق انت
5: راني والله عرقت
2: على فكره لو دخل في حاله من الهلوسه والهوس والهستيريا قعد يحاول وكريدي زنجام انا باش يحاول ينظف البلايص نتاع مسب الفضلات اللي معروفه ومن بعد حب يشري البارتي وبعد ولا يتمع في البلديه خاطر عندها ماتريال اكبر برشا قالوا نعطي 10 و20% من المنطقه من الفلوس هذيا من المونطو هذا كانت تلقاو لي الفلوس بعد 2025 يبدو انه الامور مشات اونتر تو صار التالي قبر نتقلق ولا لا انا
6: يا اخويا اش مدخل بلاغ ندور على روحي
2: مرتك لو حته
6: ديك حاجه اخرى
2: ليه يطلق ولا ليه
6: يا اخويا ذي توصل المونطو هكايا
2: آه.
6: ملكه
2: آه.
6: لا ولا ما طلق
2: بالحق
6: ولا مرتي اكثر ما عندهاش فلوس قيمه راني نحكي لك بجد ديرا لا ولا كيتو مش مليون و500 مليار
2: آه.
6: بالله كي تبدا الدنيا وما فيها
5: يسهل
6: الكلام خاطر ماكش عايش العيشه
7: انا الحق تاع ربي زاد ما نصورش نطلق اون توكا ما نصورش نخلط المرحله هذيك نصور نتيح ساكت انا ديجا ما نخلطش المرحله نتعاركوا خاطر ظاهره باش نجيب
2: اما تعرف باش يقعد ريك ايرون شيء كل ما تعاود تتعدى ببروبليم نتاع فلوس بتتذكر الكليلي
7: لو حتى ولد عينيك ما تهزمش في حياتنا الكل معني شفت كي نقول اي حاجه انا لازمها
2: معني صحيت غدوه تغلط معك مرتك كيما انت تغلط معاها تولي انت مخك ما يخدش عركه عاديه وغلطت اليوم لا انت اللي مضيعت لي 400 مليار رجعت تتكلم معناها
7: وزلنا نحكيو ونتناقشوا ولكن يصير هو راه يصير ينجم انت ينجم شكون جاي للدار كذا ينجم بوك ينجم امك ولكن انك تتعدى المرحله هذيك
2: شويه
7: تقعد نصور حياتك الكل تتمنى انه البيتكوين يطيح باش تبرد تقول اياها على ما ضاعوش
2: لا عاد سي طلع وهو نورمالمون عنده لو مونطون هذاك سي
7: باش يصرفهم
2: كوميم ان توكا راهو في نيفو نتاع عايش اخر نتاع جنون رد بالك واللي يزيد يشويه اكثر انه كان فيزيونير وقت اللي العباد ما تعرفش البيتكوين معناها هو شري حاجه ما عندها حتى قيمه وقتها كلفتها الكل يذولي 1000 دولار معناها الحكايه ولكن اللي تي فيزيونير معناها يقول لك انا مخي وخدمت وخذيت ريسك وشريت وعملت
7: عارف
5: هذيك مالها غوله
2: مصبله ولكن اللي يحط الفلوس في ميزان والحب في ميزان ويترى في ميزان الفلوس على الدنيا سلام ناس اشتعل
8: سامل طلق
2: تلا بالحق بالحق تلا
7: الميزان اللي تحكي عليه يقلب
2: لا ولا لا اما تتمر
8: شو تدخل بعضك وتصيري تلقى مونتون كمن هذاك يا نجمي ذي عليك معناتها في غلطة اللي تجم تصير ما تبدل لك حياتك شنو نحكيه على فلوس جنونية
2: كريديات بتخلص وديون بتخلص
8: تخلص حاجة تخلص الناس كل بدرج
5: لا
8: وموضوع تخرج منه
5: وبريود سيف معناتها مرته توا باش تجرى تدخل وقت اجتازنا تبح بيها
7: كيفاش من كري وش
2: حاتم
9: انا ما سمعتي رايي في الحب خاطر رفيق باش نقول هيك عندي توا
2: توا فرصه فرق قلب
9: عندي شكون هز اكستري قلت انا على وقت فر لي ميسيون فلكوا على الزواج هزوا صديقتي وحبيبتي قال لها شوف الصيد اللي انت معاه كيفاش كان وليت حياتي
2: قسلها اكستري وهزولها
9: قسلها اكستري ومن وقتها
2: وانت علاش تقول الكلام هذاك
9: ما فما واحد يبدا يعمل لي هكا يشجعني
2: باش نكون مشهور فيك الناس يعني
9: عمل شخص شكون اللي طلع فيا من الشو
5: برا عم مع الناصر
2: تبع عم مع الناس تبع الناصر عم مع الناس وبربي هالاصدقاء اللي عندك انت
9: والله
2: ذكلي ومشيله
9: اغزر انا ريتهم قلت لك ودي ما نقولها راهو صحابي كلهم كومبلكس وما نصحبش انسان عادي خاطر ذوكم يعملوا لي انسبيراسيون قعدت نكتب في مسلسل دراما
2: انا تقول حالات نفسيه تكتب عليها
9: دونك انا خالتهم ندور معاهم وكل شيء
2: ما حلو
7: لا واحد فهم
2: ليه معناه شو اسمه سليمان الابيض ومجموعه من هنيئا ليك وللرستوران اللي يقبل فيكم وللاصدقاء اللي تحتكوا بهم يلا نكتفي بهذا الخدر انتو كا اخويا واحد يقول الله لا يشوينا بالحق حاجه كيما هذه تدمر لك حياتك 5000 سنه ومعاش لازم تفورماتيها وتنسيها باش يقعد مخك ديما متبلانتي في هذيك وكان خديت الفلوس راني عايش غادي وراني كذا للامانه مش سهله بعيد عاد فدليك سامحني حتى كان محب شوي تطلق الكوبل باش يفسد في
9: بليس للديشيغمان اللي هو قال لها نظف تو كان هي عملت وحدها هو هذاك جوبونس اللي يعيش في حالة نفسية تخي معناها صعيبة برشا لا يوريها الحد
2: يراد بوزة جافيت يضرب روحه ما عادش حاب نظافة ما عادش حاب الراحة
7: لا زاد سامحني والله نقطة تقنية تو طايش في ديسك دور تو زاد مال روايح تو تظهر لك هذاك زايد تو تقول لي غبي تقول لي حاجة
2: يجيك عجب انه الديسك دور هي مثلا ما فهمتوش شنو وسافوار حالة الديسك دور
7: انا والله كي تمسح البلاي نبدا نروح للدار نحرب الدنيا كيف البلاي
2: سؤال صديقنا نوري نوري هكا
5: نوري
2: نوري رمانيا ما نعرفش هكا الاسم تقول حاتم قال عندي صديقتي هكا تسأل
9: ما تستوى
7: قال صديقتي وحبيبتي زوز
2: هاي فهو ما بيهتين في صديقتي وحبيبتي هو جاوب على حاجة أخرى في باله ما عادش هو بيهتين في أنه صديقتي وحبيبتي
7: يلا رفات بذو
2: صحيح الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص
10: رفماك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، وصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. قبل ما نمشيو للكويز نسلموا برشا لصديقتنا إيمان السكوحي اللي تتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتها يقين المالكي. يقين عملت 13 سنة، تقولها باباتك محمد الهادي واختك ياسمين يقولوا لك، وهي بيانسور إيمان يقولوا لك نحبوك برشا يا أحلى مشاغبة في الدنيا. صاحباتك إسراء وإلاف وحياتي يقولوا لك يا عز صديقة في الدنيا، ربي يفضلها لك يا إيمان، تتربى في عزك وربي يعطيها الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد يقين المالكي. يلا نمشي وتنسويت للاختبار، وقت الكويز. كويز السؤال رقم واحد، نحكي رياضة. ما هو وزن الجلة بالنسبة للنساء؟ رمي الجلة تعرفوه؟ قديش توزن بالنسبة للنساء زيادة؟
1: 3.75.
0: الأقرب يا أخو نقطة. ناصر
2: يبدي 4 كيلو.
0: رامي
3: 4.25.
4: 3 كيلو 700.
5: 3.5.
2: البوا ماني نسيت البوا. 3 كيلو 300 غرام.
0: عندنا جواب صحيح، ما فماش الأقرب لأنه أعطى معلومة صحيحة. بالنسبة للرجال 7 كيلو 26. بالنسبة للنساء 4 كيلو غرام. ناصر البدوي جواب صحيحة.
2: برافو.
0: مالك الرياضات، مالك الرياضة فردية كانت أو جماعية،
3: أي اختصاص،
0: أي اختصاص يعطيكم الجواب. السؤال الموالي،
1: احنا نعيشوا في كويز بجواء فرنسية، معنش كليماتيزور.
0: وي كليماتيزور تحبان، دونك احذرونا اليوم على التعب والإرهاق، إن شاء الله نديركو في قادم الأيام.
1: في الحلقة يتصلحنا الخميس وما بعد.
0: صحيح. السؤال الموالي،
2: انت من الاول حسبتهم بالساعه بارك.
0: من هو الملك الموكل بالامطار؟ من هو الملك الموكل بالامطار؟ برنس.
4: من هو الموكل بالامطار؟ مفتوش.
0: ملائكه ملك ملائكه. كيما عزرائيل يقبض الارواح، الهي بالامطار.
4: ملك الامطار.
0: كي قلت انت فهمت.
4: ملك الامطار.
3: ما غير ما نقول لك
0: ما عندكش. ناصر
3: هارون.
1: أروح على بعض.
0: رامي
3: أنت تحب تزيد هالحلقة؟
0: يلا.
3: جبريل.
0: جبريل جين.
5: ميكائيل.
0: حاتم.
2: لا ما نعرفوش الحق. هرين مان
1: باش نقول جبريل ما غلط.
0: عنا الجواب صحيح، هو ميكائيل. جواب صحيح جهان السليني. السؤال الموالي، متى اندلعت الحرب الأولى بين العراق وإيران؟ شو قلت زياد؟
1: على جبريل ميكائيل ومن بعد إسرافيل.
0: تم إسرافيل.
1: متى
0: اندلعت حرب الخليج بين العراق وإيران في أنا عام؟
1: حسرة صغير واخذ من زنك تولدنا.
3: ما بيه معنا.
1: 88
0: برنس.
4: 76.
0: 76 جيهان.
5: 89
0: ناصر.
2: أنا أقول في الستينات. 62.
0: في الستينات. حاتم.
2: 81.
3: 85.
0: 81. 85. عنا جواب صحيح وقريب برشا. احنا مانيش مولودين عموما، انت انا رامي زاد جهان، اندلعت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران 1980. نقطة الأقرب كان حاتم بالحاجة. 1980. السؤال الموالي، كم عدد المناطق الزمنية في روسيا؟ روسيا بلاد على روحها، عالم على روحها. أنا ديما مخي ما يفهمش أنه من بلاد معناها من ولاية لولاية في بلاد تجديد للأسبوعية كيما أمريكا. قداش عندك من منطقة زمنية في روسيا زياد؟ تحسب فيهم برنس. 5. ناصر.
2: 4.
0: جيان.
5: 7.
0: رامي.
3: 8.
2: ظهلي 11 13.
0: خليني ناخذ 11 جواب صحيح. حاتم الحاج 11 المنطقه.
1: انا اقرب رقم الزمن
3: هو جبهه صحيحه.
0: جبهه صحيحه. كيفاش انت يا اخي سامحني، عاوز رقم ال 11 من 11
2: من فلاديفوستوك حتى سان
0: بيترسبورغ. عندك اكزام عديت ونقراه؟ ناخذ ورقه
1: تو نجيب لك
0: بالحق. جاه ربي
1: موجودين في الارشيف.
0: جاه ربي عندك ورقه خدمها انت
1: تو نلقى لك.
0: بالله برحمة أبوك جيب. نحب نقرأ أنت إيش تكتب؟
1: شبيك تحب تضربني؟
0: ليه ليه والله ليه نحب نقرأ.
1: هو نجيب لك أقرأ.
0: شكرا لك. السؤال المورالي.
2: أمك خام للطيش.
0: كيما متاع الأكلي. السؤال المورالي. زيدون.
2: زيدون ليه
0: بالله. كيسيون دو ريفليكسيون لأنه سؤال سهل جدا جدا جدا.
1: بدا بجا سهل ما شفتش يجاوب
0: عليه. لا والله سهل جدا جدا زيد. من هو مؤسس وأول رئيس لها نحكيه على الجمهورية الحديثة التركية
5: أتاتورك
0: رامي لأسرع جواب صحيح
1: أنا مخي مشال بوركيبا
0: حاتم تبلانتا ما يحملش الضغط ما خرجتش وقف في الآب شيقول أتاتورك مش الضغط أمنيتي حاتم يشوت بينالتي فينال كوب
2: شوت البر
0: يقعد ما يشوت
5: ما شوتيه الجملة
0: يقعد يبكي خذي
2: من حكم سقية ترعش الدوخ
0: يلا السؤال الموالي رامي
5: أيه
0: ناصر
6: باترا
0: كم عدد اللغات الرسمية المعترف بها في سويسرا؟ زيادة
6: زوز
0: اللي هما
6: فرنساوية وإنجليزية
0: برنس
4: فرنساوية إيطالية سويسرية أربع لغات
0: فرنساوية
4: إيطالية
0: ها؟
4: سويسرية وهولندية
0: جيان
7: خمسة
0: ناصر
6: أربعة ألمانية فرنساوية سويسرية على شنين اللغة
0: أربعة شو ناس ناس فيك
5: أربعة
0: رامي.
5: أربعة
0: عندك الأربعة سميهم تأخذ لذا نقاط
5: الفرنسية سويسرية الإنجليزية والإيطالية
6: ألمانية
0: عاود لي
5: الإيطالية سويسرية الفرنسية والإنجليزية
2: الإنجليزية لا
0: الإنجليزية لا صحيح
2: فما الفرنسية
0: قديش
2: فما الإيطالية وفما الألمانية هذوما والروماند حاجة هكا اللغة في كونتون معين
0: فرنسية ألمانية إيطالية رومانشية هكا مكتوبة عندي جواب صحيح برافو حاتم بالحاج وبرافو ناس البي أربعة ناس ولكن حاتم يخو زوز لقات لأنه أعطى الأسماء متاع الأربعة لغات السؤال الموالي نحكي على منتخب البرتغال
2: منتخب
5: منتخب البرتغال
0: صديقي أنا لو كنت نحيل لك المتزور أقسم بالله معناها ندخل
2: أنت باش تنقرض زوز جرادويت
0: أنا كان نعيش ستة شهور في فرنسا نكون مع رقم الضحايا
2: زوز جرادويت
0: يلا في نحكي على منتخب البرتغال من هو اللاعب الذي كان يحمل الرقم 7 قبل كريستيانو رونالدو برنسا يتكلم حد
4: اسمه شنو اللي عيط كيما هو الرقم ياسر اللي كان في الموزمبيق
0: اوزيبيو
4: اوزيبيو صحيح
0: اوزيبيو
4: شنو
7: اي فما واحد اسمه راؤول
0: راؤول
7: فما في البرتغال
2: مش البرتغال
0: اسبانيولي راؤول يلا
2: ذالي أوزيبيو نو
0: أوزيبيو ناصر عندك
6: لويس فيغو
2: لويس فيغو
0: ناصر مش ترقد راك
6: لويس فيغو
2: عشرة لويس فيغو ذال
1: فيغو
5: لويس فيغو
1: كان النايك هكا مدورة سبعة
0: اللاعب اللي كان يحمل الرقم 7 قبل كريستيانو معناها آخر مرة لبس 7 بعده جاء كريستيانو لبس 7 هو اللاعب البرتغالي نجم البرسا فقط والريال لويس فيغو جوان زيد ناصر ورامي تفجعت وقلت نجم البرسا
2: تفجعت دخنا الحمد لله
0: نجم البرسا ولا الريال
2: صار عركة كبيرة وقت اللي مشي
0: مشي للريال استوريك شنو الترانسفير هذاك من الترانسفير اللي ما يتنساوش واللي خلى فلورنتينو بيريز ولا عنده السمعه نتاع السفاح نتاع الرئيس اللي ما يرحمش اللي يستناوه كل ما يجي شكون باش يفك معناها وحكيت حكايه ما عندناش وقت باش نحكيوا تفاصيل نرجعوا لها نهار اخر السؤال الموالي
1: ديما نهار اخر باش نرجع نهار ما نعرفوهش
2: النهار ما رجع ليش
1: لنهار قالك موضوع نرجع لك يعطي فكرته ويقص اعطيني نتحداك ايش بدي ايميشن قولك نعطيك الكلمة وما يعطيكش
0: اي دونك
1: دونك بابا هيا توا عاد بالاخبار الصباحية اللي جبتهم لنا المباركة يا وجه الخير يا وجه الخير والخمير وطلنا نصيفوا مع بعضنا ونكري وجو
5: ويقول لك اعطيني طاقة في ساعة جاية اعطيني انرجي
1: العباد بركت
0: الصديق يعطي النصيحة
1: صديق وقت الضيق
6: ما يقوليش بيك صوتك طاعم
5: الناصر ما عادش يجاوب
1: كمل الناصر
0: السؤال الموالي يلا اخويا ربي ربي يعرف
2: الصديق في المبيق.
0: ربي يعرف شكون الباهي وشكون الخايب وشكون الصديق وشكون ما هو الصديق. السؤال الموالي رامي،
5: أيه
2: باش يصير اليوم؟
0: ما هي الصورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟
1: أوي يا ربي
0: ناصر،
6: قل هو الله الله أحد.
1: وين البسملة مرتين؟ شو أي قصير؟
0: برنس
1: بربي سامحني، وين البسملة مرتين؟ سيب
0: وعاد ما سخانه وتيها تسيب
7: برنس.
4: الفاتحة،
0: الفاتحة فيها مرتين. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.
0: لا معنى بسم الله، معنى مرة أخرى العبارة هي بيدها بسم الله الرحمن الرحيم. رامي
5: القلم
0: زعم
5: أما خير ولا نقول حاجة معروفة؟
0: زياد
7: سورة النور.
0: النور زياد
1: النور
0: إلى حد الآن.

0: ادخلوا للغار ليحكمنكم سليمان.
1: بلقيس اسمه.
0: سورة النمل أجوبة خاتي آلي رف مقر سورة النمل. تعرف الحكاية ولا بتاع النمل كيفاش سيدنا سليمان جاي
2: هذيك نعرف خلط بيناتها هي والكهف كي رقدوا رفيق
0: لا هذيك رقدوا ماذي قتلوا مدخلوا راه سليمان ينجم حتى معناها تنجموا تموتوا لأنه سيدنا سليمان واللي معاه متعدين من البقعة هذيك. السؤال الموالي، من هو النبي القائل لا عاصمة اليوم من أمر الله؟
2: شنية؟
0: لا عاصمة اليوم من أمر الله، معناها أمر ربي نزل سيء وانتهى ولا واحد يقدر اليوم باش يعمل حاجة معناها. ناصر
3: سيدنا نبي. إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم برنس.
4: محمد عليه الصلاة والسلام
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جيهان
1: سيدنا نوح.
0: سيدنا نوح. رامي
3: سيدنا هارون.
0: سيدنا هارون زيت مني خليتك لك
2: سيدنا محمد.
0: سيدنا محمد
4: مش صالح.
0: سيدنا صالح ولده قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الجواب صحيح. جيهان سليني. سيدنا نوح. السؤال الموالي زيدونا. السؤال الموالي، في أي سنة صار الانفجار التاريخي ما يعرف بتشيرنوبيل؟ زيدون
2: تشيرنوبيل
3: أوكرانيا.
2: 54
0: برنس.
4: 74
0: جيهان.
1: 89
0: 90 رامي.
3: 79
0: لوغران.
4: 1984 ولا 85
3: ذلك وس 86
0: الأقرب 86 جواب صحيح. الأقرب أنت قلت 85. 1986. سؤال أخير في الكورة ونختم الكويز، من هو أكثر لاعب فوزا بالمباريات في كأس العالم؟ أكثر ملاعب ربح ماتشويت في كأس العالم، مش معناه هو أكثر واحد كوب دي موند بيان سور نجم ربح
4: ماتشويت.
0: أكثر لاعب حقق انتصارات بعدد الأرقام وأرقام عدد المقابلات، شكون برنس؟
4: بلاتيني معروف.
0: بلاتيني. ناصر.
3: ميسي.
0: ليو ميسي يجي في المركز الثالث. زياد.
2: رونالدو. شارك
0: رونالدو البرازيلي ولا كريستيانو؟
2: كريستيانو.
0: كريستيانو مش موجود في التوب ويت على الأقل اللي عندي. برتغال ما بحتش برشا ماتشوات. رامي.
3: بولي.
0: بولي. بولي ما هوش موجود في الثمانية الأولانين. جيهان.
1: رونالدو البرازيلي.
0: رونالدو البرازيلي يجي الخامس.
1: أولا لا.
4: أكيد في منتخب ألمانيا. ما نعرفش شكون شاكك ينجم يكون كلوز.
0: جواب صحيح. حاتم بالحاج. نلقاو في المركز الثامن ماتاوس 15 فوز وكلهم 15 فوز. باستيان شفاينشتايجر فيليب لام كلهم ألمان 15 فيكتوار. رونالدو البرازيل وبعد أوفيريت ألمانيا الغربية القديمة 15 فوز. ليو ميسي 16 فوز. كافو البرازيل 16 فوز. والمركز الأول ميروسلاف كلوز ب 17 فوز مع المنتخب الألماني امتدوا من 2002 ل 2014 12 عام تروا كوب دي مون تقريبا
3: شارك
0: فيهم ميسي مش باتي الركور مش باتي الركور الكل سرتو مع الثنية اللي جاتها
3: علاش بولي كان فيها 12 منتخب معناه فماش برشا ماتشويت باش تهز رغم اللي هز ثلاثة على بعضهم ما نقول احنا تربح اربع ماتشويت ميسي كيربح ينجم يحطم الرقم القياسي على زوج
4: بولي ما هزهمش على بعض.
0: اعطيونا السكور. يلا سكور الاعداد مدام جيهان. عدد
1: سمحني ما حطيتش العدد.
0: اوكي مدام جيهان. مدام اوكي شكرا. الفيس حاتم بالحاج. يلا شيلة بينا بالعين اليوم. شيلة شيلة كما قلت لي في التلفزة.
4: نعقل شيلة شيلة.
0: نسيت مونتاج شي منع يا ولد. شكرا لك حاتم بالحاج جيهان لبرنس زياد الناصر رامي هلا فراتي زياد اقعد قبل ما نكملوا الحلقة. شكرا العزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي مخبي في الإعداد. سلموا عليها برشا ريب إن شاء الله لاباس الوالدة بتاعها تعرضت لتوعك صحي صغير إن شاء الله لاباس. سلموا عليها برشا ريب إن شاء الله ترجع بعدين غدوة والأهم إن شاء الله الوالدة بتاعك تكون لاباس. آخر 48 ساعة في الموسم آخر حلقتين شعورك؟
2: شعوري مش نبكي مش نبكي بالفرحة والله ليه شعور به رفيق هذيك سنة الله في خلقه إن شاء الله عدينا عام به.
0: يختلط عندك الشعور الداخلي بين التعب وتحب ترتاح وبين

0: ماذا بيك تزيد تفرح اكثر مستمعين.
1: لا لا انا ماذا بي تو يفرحوني ما معنى انا تو مستحرك.
0: والله تعرف كل حاجه والله العظيم الصباح السبعة وانا طالع وقفتني مراجعتني بالذمه قالت لي اما نسلم عليهم قل لهم جارتكم في اللاك ما عطتنيش اسم معناها وقالت لي ما عندك حتى فكره قداش حياتي باش تقعد اون ستاند باي تستنى فيكم باش ترجعوا.
1: نحن حياتنا مو ستاند باي هاوكا ربي يعلم يا مدى هاوكا بالحق راه تحيا المستمعين وكا 48 ساعه انت حبيت تخدم برومي جوي اول مناشد يزيد يا ودي تبارك الله عليك خمسه وخميس عليك بالحق هي. خير نزيدوا حلقه باهي يا رفيق باش نفهموا
0: كي نزيدوا شهر ونفاجئك
1: زيد شهرين مانيش متفاجئ جمله نزيدوا شهر نورمال
0: قول والله نزيد
1: لا لا عندي التزامات رفيق امي
0: شبه
1: شنو نعوم نهزها
0: نحكيو فيها هذا بعد شويه الامر ما تروح مع الاداره في الديوان نحكيو فيه بعد شويه
1: وهاكم غير كليماتيزور لا
2: الظروف الكل موين
1: ما تلقاش اكيب تخدم اكثر من هكا سون كليماتيزور سون ريان نخدموا الرب خصو ذو طيحوا شويه
0: يلا شكرا لبرن زياد جيان حاتم الناصر رامي جعفور بعد شويه ساعه سعيده و ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ليله نتاع كوره اليوم تفرجوا على ماتش المغرب وهولندا مساحين يظل نتاع صباح احنا ما نجموش نتفرجوا خاطر غدوه عندنا راديو بعد التلفزه احكيوا لنا على الماتش غدوه احنا باش نقوموا نكتشفوا النتيجه الناس الكل مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع عشان نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو
3: رافماغ غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم لي ميوزيك فيفانت سور ديوان اف ام

0: Les musiques vivantes sur TWNFM.
1: حكي لكم عن حكاية جيسيكا.

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

يكفى تعذيب وانيني والحب يغني وناسيني والحب يغني

0: وين بيجا السليانة دي وين اف ام دي معاك على 103.2
1: دي وين اف ام فلاش نيوز
2: موجز السابعة دي وين اف ام صباح الخير. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن اليوم الثلاثاء هو آخر أجل التصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن أن 13 جويلية القادم هو آخر أجل استكمال الوثائق المنقوصة المتعلقة بالحصول على منحة الدكتوراه، مؤكدا أن كل الوثائق الواردة بعد هذا التاريخ تعتبر ملغاة. أعضاء لجنة التشريع العام يستعرضون الأبواب المتعلقة بالمسائل العقارية والسياسة العدلية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، مضيفين أن من أبرز مشروع المخطط أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2025 شهدت إدخال إصلاحات تشريعية وترتيبية هامة ساهمت في تثمين العقار الدولي واستغلاله كآلية لتحفيز الاستثمار، كما مكنت رقمنة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة من توفير فرص استثمارية واعدة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات تصادق خلال اجتماعها بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على عملية استثمار لمشاريع بولاية سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمار جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية. إلى الشأن الدولي، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات في هجمات الاحتلال في غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. منظمة يمنية تعلن مقتل أكثر من 90 صحفيا وإعلاميا في البلاد منذ اندلاع الحرب وسط دعوة متصاعدة بفتح تحقيقات في حوادث الاغتيال ومحاسبة المتورطين. الخارجية الألمانية تقول إنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووية. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق الرثماق. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
5: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا العادة. مرحبا بكم في راف ماج 33 جوان 2026، والحلقة القبل الأخيرة من الموسم. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله بنجاح لوليداتنا اللي قاصدين ربي اللحظة ذي أكيد الكل في ثنية ماشي لعدية والبكالوريا امتحان الدورة المراقبة. إن شاء الله يا ربي الفرحة في كل دار تورسية. نهاركم أسعد الأيام. نرجع تيلة الساعتين ونص على حصيلة مسار في تونس والعالم، ونرجع على كأس العالم.

0: العالم وبقية الأخبار نكتشفوهم تباعا تلتل ساعتين ونص. نسلموا على الجميع ونسلموا على القائد القيدومة الكابيتانو ونقولوا له مبروك نجاح الحفيدة الجميلة أيوتا برنس. صباح الأنوار وإن شاء الله مبروك يا برنس.
1: صباح النور ربي يفضلكم.
0: ان شاء الله مبروك يا برنس.
1: ان شاء الله يا ربي يطول في عمري ورا خدوجه.
0: امين يا رب.
1: خدوجه نتاعك ونتاع الزوج.
0: امين يا رب.
1: ربي يفضلهم لنا الكل.
0: امين.
1: ربي يهنيكم ويهنينا ويبخي الستر عليكم وعلينا. نحب تهاني خاصه لصديق البرنامج من المغرب اللي هو سي
0: محمد
1: الحميسي. كل يوم تبارك الله عليه. سي محمد ان شاء الله ربي يرحم لك الوالده نتاعك. ونحب نقول لك راكم المغاربه كلكم نورتونا وشيختونا وشرفتونا وان شاء الله المزيد من التالق والنجاحات. هذا نحب نقول لك. ماذا بيا نحب نختم بكلمه واحده. المانيا وهولندا اوت يعني
2: البر
1: ياخذوا الطياره ويمشيوا على روحهم. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم سعيد. ان شاء الله ربي
0: يخلينا
1: عليكم الستر.
0: شخذيت الايوتا.
1: نعم
0: شخذيت الايوتا.
1: هي انا الكلي اللي
0: تختار من انا الكلي شو الكادو نتاع الباك.
1: ايوتا البارح في الواحد معناتها
0: دونك في الويكاند الكادو.
1: اي شنو في الويكاند
0: اما كريبه وبرمي واجواء
1: والله هو تو ما بيناتنا قعدت. لكن انا محايم متغشش على حاجه
0: عليه.
1: وانو بوها يعلم فيها تو هي تتعلم راهو الواحد وبوها يحبها معناتها شنو تسوق بالطياره من بوها يعلم يخرجها بالكهرب ويهزها بحذانا في كرطاج.
0: تاخذ لها كهرباء ولا ايه؟ تاخذ لها كهرباء ولا
1: والله مانيش باش ناخذ لها خاطر مانيش باش تقرا في تونس خارجه. نحب نصحى التومه او اتفقت انا وياها في الصباح ان شاء الله يتسمع فينا خاطر حاتم عنده ما يقول في الحكايه هذو.
0: ماني حاتم يوعيها في القرايه كهرباء.
1: في القرايه
0: اي موضوع اخر بعد القرايه تقص عليه الفيش
1: كثيرك صحيح.
0: اي نصيحه حياتيه اخرى
1: نجبد الفيش
0: هزوا هكا هزوا لوحوا لبرا ما تحشمش منه لوكروس يهد المكي. صباح النور
2: هذيك رفيقنا. رحب بك ورحب بالناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك. نحن ما تفرجناش في المغرب خاطر اليوم نهار مطول. نحن عندنا مونديال اليوم نهار معناتها بسم الله ما شاء الله
0: توكل على ربي
2: الحمد لله توكل على الله. ولكن يا رفيق المعلومه معناتها اللي شفتها انه لونترونور نتاع المغرب عمره لا درب السنيور في الباركور نتاعو معناتها الاكثريه في بلجيكا درب اكيب جونيور بعد مشى للمغرب درب الصغار
0: الاصناف الشابه بعد خذا المنتخب
2: طول شد الاكيب سنيور. كي تشوف تو تفرجت في ريزومي تشوف المغرب كيفاش تكربوري معناتها راهي وصلت حسيت هولندا تضيع في الوقت رابطه محترفه نتاعنا هوني الاولى كيفاش يضيعوا في الوقت خاطر المغرب مامنه راهو مسير ربحه هولندا 1-0 والمغرب ترجع في الدقيقه 90. مبروك لاخواتنا المغرب ان شاء الله الجزيريه كيف ينورونا وكوب جيمونت بدات تحلى. غضتني المانيا والله انا يا رفيق بالله
0: عباره اسرائيل تلعب بالمانيا
2: بالله
0: ما وقفش شعبا وحكومه و
2: ما يحبوناش
0: جمله
2: تحيا الباراغواي العزيز بالحق رفيق
0: والله
2: شريت مظاهرات يحبوا فلسطين
0: ماشي عرب هذاك في المانيا
2: باراغواي وربي معانا وقال شال المنتخب باراغواي
0: القضيه تنسيها في الكوب دي مون.
2: لا في خاطريت مظاهرات والله علني
0: ديما كي بالشرش مشكوره ادخل شوف الهستوريك تاع المواقف تاع البلدان بصح تكون تشجع كل يوم هكاك.
2: يحيى الباراغواي
0: يحيى الباراغواي. يلا لوكرو ناصر بدري بصوره. صباح النور
2: بيك رفيق. اهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. شهر نهاركم زين. نهاركم مبروك. نهاركم اسعد الايام. نسلموا على توانسه في تونس خارج تونس. ربي يحفظكم الناس الكل. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب.
0: معنا مدير فني جديد في الجامعه التونسيه لكره القدم. معنا مدير فني في الكره الطائره في كره اليد وكره السله. نحكيو على اخبار تخص منتخبنا وتخص الكره في تونس بعد شويه ونرجعوا على المغرب ونرجعوا على كاس العالم ونرجعوا على انشيلوتي البارح ده شو ثاني قرر فيه الجميع شو نجم يعمل اونترنور كي الامور ما تمشيش. اش معناها قراءه تكتيكيه واش معناها تقلب دي بوست واش معناها تكون ماتش ماخذ فيه انت ماخذين عليك الهف فيه دوزيام ميتو تقلب الصوره بتاتا. هذا يعملوا كارلو انشيلوتي البرازيل ماركات 96 انشيلوتي ولا حركه نورمال غزر هكا شاف اكد اللي هو بونتو صحيح عباره رديف في الماتش عنده داير يحكي مع الادجوان تاعو باش ما يدخلوش ملاعب يضيعوا 3 سكون حاجه من البرود ما تشوفها كان مع كارلو انشيلوتي اللي بكاوه احفاده باش نحكيو على البرود وليزيموسيون. جيان سليني جيان صباح الانوار.
3: مرحبا بكم. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. طريق السلامه للجميع. ماتشويت البارح ياسر محلاهم بدات تحلى برشا الكوب جوموند. انا باش نحكي لكم على المواطن التونسي اللي خطرت له وطلع على مخه باش يمشي يبوس حريقه تحت الماء.
2: ريتو
3: مسكين فمه تنفخت شوي صحابه يضحكوا عليه يقولوا له ورينا البوتوكس اما هو مسكين موجوع مشوي. وحبيت نرجع على البلاغ نتاع

0: الجمعيات اللي قالوا يحكي عن الجمعية التونسي بالأساس اللي هي جمعية تهتم بالبحر في تونس. كي عرضكم حريقة في البحر ما تمسوهاش، ما تدوروش بها، حاولوا تبعدوا عليهم، ما تخرجوهاش سورتو من البحر نتاعها. ونتذكروا روحنا اللي رانا كي نمسخوا البحر بالبلاستيك وكل شيء، هذا يأثر على وجود السلاحف اللي هي تاكل الحريقة. دونك هي حلقة مربوطة ببعضها، ردوا بالكم على روحكم، مازال بكري على الحريقة، ونهاركم زين
1: ونهاركم أسعد الأيام، وربي يهديه ايش عمل في روحه معناه، من عشو التجربة اللي حاب يعملها معناه شاء ربي يشفيه، خاطر فريمو نتصورها كارثة معناه الإحساس اللي مر بيه. أنا على فكرة وأنا صغير عمري في 18 سنين وإحنا نعوموا ثم كابو حريقة كاكا كبيرة، وأنا باكل ماس وكل العصا اللي نفسه بها، مشيت نعمل هكا وتطوح من تحت المي وهزيتها نسخيلها كلامارة كبيرة وشددها ومعلقة يدي وخرج بها وقل له مستطح حوت استطح حوت. بعد نجمش احكي لكم على يدي شو صار فيها معناها. دونك ربي يشفينا ويشفي الجميع. بعد تحيه للحريق
2: الكي ملي صغير الكي تبارك الله عليه، نبغى ترزوه في مخه يفهم في كل شيء، انتي جينيعو
3: كلامارة كبيرة شغل شيك
2: انت كلامار دار هاك
1: حريق شي ليه ليه قلت كلامار دورتي قرنيتك كبيرة ديك حد مخي انا وقتها
2: تبارك الله على مخك
1: الجولدن بوي سباح الانوار.
4: بونجور بونجور الناس الكل، بونجور شلونكم، مبروك قرني الزرقاء منين جيت شتروف قرني الشتروف سينو. كنا معناها كان تحكي معنا جيين توا تحسها جيين كتجيب لك مواضيع دخلتك السونتر بوزيين تعرفوا السونتر يونيفرستير نجم بن خلدون خلطوش عليه
0: سين بوزيين
4: سين بوزيين كيف هما السونتر مزيان لا سونتر يونيفرستير تقابلوا فيه هذيك اهل شباب وكل شيء وزميل ورفيق كل غاديك دونك عندها هي قاعده عندها كيفاش لي فيستيج نتاع كنت تمشي له ظاهر ظاهره جهين كنت تمشي غاد سينو. انا البارح انا البارح ما عاد في الختام نعمل لكم ميكس
1: يا ودي خيس روح كنتي كي تكفش الدفع
4: البارح سهريه كرويه الحق فرست ثلاثة ماتشات شيخه
1: مستحيل هيك
4: كمل ساعه ولا ساعتين
1: فهمت انت ترقد 8 وما تكملش
4: الفريق
1: تروح
4: في ما تسمعش مكلفوك دونك فرست الكوره وبالحق المغرب ام بريتوندون سيريو او تيتر قعدت هي وفرنسا اللي سانفور تو خاطر ليكيبات الاخرين فيهم عليهم
1: واللي والمقلق بالنسبه للمغرب انه ان شاء الله بعد كندا فما فرنسا لانه فرنسا تقريبا تو قدام السويد وبعد الباراغواي. قمت صباح شوف الخريطه انا وين ماشي للمغرب اقوى منتخب اليوم هو فرنسا ولكن لعل الاقدار تحب تعطي للمغرب ان شاء الله كان يترشح بعد كندا فرصه صحيه ريفانش على مقابله دور النصف النهائي في كاس العالم قطر 2022. نقرا لوميور بور لافا نجم النجوم رامي الفراتي رامي صباح النور
3: اسعد الايام والله للاسباب هذه انا حبيت المانيا ترشح رغم اللي انا مش من المنتخبات اللي نحبذها معناها انا اصلا روحهم في التيران ما تعجبنيش نحسوا التيران منتخب بلا مواهب هاو كيجري وماشيين جايين زعما زعما كاريزما كلهم كابسين وجوههم ولكن حبيت المانيا تترشح تلعب كونتر فرنسا على القليله كانت تعب فرنسا اي لا خاطر مش تعد بالمرتاح حتى زي كيف كونتر باراغواي الباراغواي ديجا كي تعديت وصلت لهنا انجاز للتاريخ بورقه حمراء وتعبوا وتمرمدوا باش وصلوا لهنا ان شاء الله بتوفيق المنتخب المغربي تحب ولا تكره منتخب قوي برشا معناها كيما تفرج في البرازيل تقول هذا راهو فافوري راهو تو المغرب مشكل المنتخب اللي يعمل في انجاز منتخب بالحق لازم يربح الماتش الجاي كندا بالضبط معناها اقل حاجه تستنى اثنين ثلاثه ان شاء الله بالتوفيق لهم ان شاء الله عقبه لينا يا ربي واللي واحد ولا يثبت عليهم ماتشات هذوما كلي حماس وكذا ومتقلق على المنتخب
1: للامانه ممكن حتى التاريخي لعبنا كلكو ماتش وحماس ونجحنا وكذا ولكن المغرب اليوم في بالي اخر نتاع تشد واحد من كبار اللعبه في كوانس إلى كرة 70% معناها هولندا تلعب مع المغرب كما احنا نلعب مع فرنسا ولا احنا مع البرازيل كل بلوك با 20 التالي غطي كونتر اتاك ضيع الوقت معناها هذا تقريبا اللي تشاف البارح شفت الريزومي نتاع هولندا ولا المغرب هذا النجاح لانه الريزلتا سورا ماتش يجيك تجيك دوره تمشي معاك من اليوم نجحوا في انهم يبنيوا منتخب ولا يقارع كبار اللعبه ولا يخافوا منه معناها اليوم اسبانيا ما تتمناش تيح مع المغرب فرنسا ماذا بيها المغرب مش فيتيام ذا جي كم جي دومي ولا فينال هذا يحسب للمغاربه هنيئا اليوم خدموا استحقوا اكدوا أبطال عالم أقل من 21 سنة، نصف نهائي بطولة عالم 2022 في كوب دافريك هزوها ما هزوهاش، قعدت الأمور في التاس، ولكن ورانا بيرفورمانس كبيرة. مغرب فوق الـ فوق الـ فوق الجميع بالنسبة للقارة الأفريقية.
3: في الترالي كلنا في 5-4
1: احنا معناها الحاجة الباهية للسويد راهو اللي السويد مروحة، هولندا روحت، واليابان
3: روحت،
1: اي والسويد باش تروح باش حتى حد ما يخرج ويقولنا هاوكا الجروب تاعنا وصلوا الدومي فينال هاوكا روحوا بعدنا بثلاث ايام دونك سي بون باش ما تقولوناش مجموعة الموت ولا الكابتن ماجد روح مع البرازيل البارح، هولندا شدتها المغرب في كوا باش ما نحكيوش على بطولات وهمية وتولي أربعة بلاش كور مفهوم وفما علاش وكيفاش. يلا سيدي تنطلق الرحلة نهاركم أسعد الأيام. حكينا برشا كورة في البداية قبل ما نحكيو كورة بعد شوية ما نعرفش شو خلينا لمبات، ولكن الفرحة متاع قمنا نلقاو المغاربة أخواتنا مترشحينش للعاقبة لمصر العاقبة للجزائر يا ربي إن شاء الله العاقبة لينا في قادم المسابقات. البداية كالعادة بالزابيك، شو صار في حلقة البارح ربروم في المواد تسويت الزابينج. زابينج
5: زياد المكي والباك قصة نجاح، أي لا مصلي على النبي قصة نجاح. شو مش نحكي لك يا عزيزي المستمع، لا حكاية ولازم تسمعها.
4: بونس معناها أنا ما عديتوش كونترول، ما نعرفش كون عديه من مزمان
1: أو زيدون عام كونترول.
3: زيدون نجحت كونترول،
1: معناها الناس باش تفهم في بالهم ينجح كونترول كان كي يبدأ قريب برشة 99 لي اثنين تحت كونترول وخرجت من بعد
3: تطروا زيباني
2: ودي والله
1: سنكيام عدد سيزيان باك.
5: والمشكلة مش هذيك، المشكلة اللي أغرب من هذيك كأنك صعيب تستوعب اللي زياد بيدو عاد الباك من أصله، ما مغاديك احنا في المرحلة ذيك
1: ومنيتي نشوفك شدد كالكولاتريس وتخدم في بروبليم
3: ايكول
1: وجيستيون لرو ايكول في حاجات ضد العلم معنا زياد ايكول
2: شارب
1: في نوس
2: شارب قيد اسمي بالوزارة مطبوع وراق وبريون واسمع رفيق تحية للمعلمين.
1: ليه تعرف تحلل معناها منطق بتيتا بتي بي وتجاوب
2: دي نقطة بتيتيكس
3: يطول في
1: الاكزيبس تلقى الدوني الأولى وتتعدى للثانية وتوحف ساعات وتتذكر فورميل
2: والبسمة لو يربي معايا
1: تتذكر فورميل تتذكر فورميل
2: والله تحية.
5: أما تو بعيد على هذا وكذا حتهم كيفاش تو خويا شنو هو الأصحاب اللي عندك يا بابا وقايد باش نحكي
1: سفر خلف
4: عندي شكون هز اكستري قلت أنا على مختفر اللي ميسيون فلكوا على الزواج هزوا صديقتي وحبيبتي قال لها شوف السيد اللي انت معاه كيفاش هنا وليت حياتي
1: كسلها اكستري وهزوا
4: لها كسلها اكستري ومن وقتها
1: وانت علاش تقول الكلام هذاك
4: فما واحد يبدأ يعمل لي هكا يحمل إيش يشجعني
1: بس نقول مشو فيك ناس يعجبك
4: شخصي شكرا يطلع فيك مشو
2: برا عمه مع الناصر
1: تبع عمه أنا تبع الناصر عمه مع الناصر
5: بعد يقول لك الصديق وقت الضيق بسم الله ما شاء الله الضيق بيدو كان لاحظنا اي لا مش كيما رفيق رفيق ديما الاخبار الايجابيه كذا الجو الحلو عطيني
1: وحكيت حكايه راه ما عندناش وقت باش نحكيوا تفاصيل نرجعوا لها نهار اخر السؤال الموالي
2: ديما نهار اخر باش نرجع نهار ما نعرفوش النهار
4: ما رجع ليش
2: لنهار قالك موضوع نرجع لك يعطي فكرته ويقص اعطيني نتحداك ايش بدي ايميسيون نقول لك نعطيك الكلمه وما يعطيكش
1: دونك
2: بابا هي توا عاد بالاخبار الصباحيه اللي جبتهم لنا المبار يا وجه الخير يا وجه الخير والخمير وكنا نصيفوا مع بعضنا ونكري وجو
3: ويقول لك اعطيني طاقه في الساعه الجايه اعطيني انرجي
2: العباد بركت
1: الصديق يعطي النصيحه
2: صديق وقت الضيق
3: ما يقولش بيك صوتك طاح النصر ما عادش يجاوب
2: خسرت كم النصر
5: ومن بعد سي رفيق بعد الاخبار هذه الكل تقولش بي عليا زياده كل شيء كونترك حتى هو
1: امتحان الكونكور نتاع السيزيام اني بريمير اللي عدي للنوفي ما عندي بنت اختي تعدي ديما
2: بالعائله ما عندي
1: اي مشاكل شخصيه
2: مشاكل قالوا لي امبيكابل انا عندي ولد خويا قالوا لي مانيفيك هاي تفضل
1: انا باش نحكي ضربها بروف مع موضوع اخر
2: خاطر انا عندي شكون عدى فرحانين فرحانين
3: من احسن الكونكور اللي تعدي
2: الكونكور اللي تعدي ما نعرفش نحس اختي تحب تخرج من التليفون
4: ما عندي الصحافه الجهويه
2: بروكسيميتي
5: الله مصلي يعني بيعطي يعكس يا ودي ما اخر واحد عارفه عدى سي زي ام يمكن عنده 18 سنه تالي اي الفايده كنت رفيق بسم الله ما شاء الله علاقه عسل يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
1: زابينج تحيه للجروه رامي يا مخو بروك يا معلم يا ليه برافو يا بروك وقديش ما تضيع حتى مومون في حتى حلقة برافو برافو برافو لآخر الحلقات تواصل التميز نتاعك ولا إقناع غدوة آخر حلقة
2: نعملوا نهار الجمعة
1: والله نعم
2: حب نعمل
1: والله نعم
3: نرمال غنقوش راه
2: غنقوش وسبت واحد نعملوها في بحر
1: جو يعني محسسني نهار الخميس ماكي ماشي الميكونوس
2: اما باهي النوم رفيق والله
1: ما تنرقدوا معناها في انتظار جينا النومه الكبيره
2: حتى جاي الاول
1: 37 دقيقه رحله فاصل ثم نواصل البدايه بعد شويه بالاخبار ما تبعدوش
6: راف ماج بوبليسيتي. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM

0: Radio NFM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم. ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:38 دقيقة مواصلين معكم الرحلة في الرف مايك. صباح الأنوار للجميع، نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للتراند دو جورا.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو، طور عالمك. تراند دو جور.
2: يلا سيدي نبعدوا شوية على الكورة، نرجعوا لها بعد شوية في علاقة باللي ساير في المونديال وفي علاقة باللي ساير زادة في تونس. ولكن قبل هذا يهمنا الناس كله، خلينا نحكيوا في حاجة مهمة الوقت هذا واختار الناس فكرة هبة لعلوا الناس وإحنا زادة نوعي وروحنا. نحكيوا على حملات متواصلة لتنظيف الشواطئ بعدد من الولايات استعدادا لذروة الموسم الصيفي. الأخبار يحكي على حملات تنظيف قاعدة تقوم بها جل البلديات، والهدف تهيئة الشواطئ بإشراف ومتابعة الفروع الجهوية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. الخدمة على مستوى الشواطئ بنسبة كبيرة قاعدة تتخدم باش نستقبل الموسم الصيفي. هذا حد الكلام والأخبار اللي قريناه، ولكن اللي يهمني احنا دورنا احنا كتوانسة، خاطر كي نظف اليوم بعد 3 أيام نجم نعود ونلقاو نفس المشكل. رئيس برنامج التنظيف الآلي الشواطئ نبيل المختار يأكد حاتم أن الشواطئ التونسية تسجل الفترة الصيفية إجمالا عموما شهريا حاتم رفع قرابة 8000 متر مكعب من الفضلات يخليوها المصطفين. نحن اللي نمشيو نعومو بشكل يومي تتشكل 85% منها من المواد البلاستيكية. عطيت الرقم وضع علي ذات يوم دبوزة بلاستيك بلوحة في البحر قداش تحب لها من عشرات السنين، سلام 200 سنة باش تتنحى الجملة وما تمعش عندها إيفي خايب على الطبيعة على البحر على كل شيء. 8000 متر مكعب من الفضلات احنا نلوحوهم حاتم، واحنا كي نمشي ونعوم ونقولوا شبي البحر مش نظيف، وين البلدية يشوه معناه احنا نعملوا واحنا اللي نتشكيو. هذا الى متى؟ رو عنا بلايس يا حاتم تشوفهم ساعات رو معناه جنة على وجه الارض، يمشي وعباد حتى من قبل السيف معناه يهز كرهبة يمشي يقعد يعمل قاعدة على روحه، كل واحد حر في الايام يخلي كل شيء ويز كرهبته ويروح. حتى كان لازم يكمل ينظف كرهبته كان فيها تلف وسخ، ينظف غادي في البحر كان تخلف كانت فوكات بكرهبة تقرب للبحر، نظف كل شيء ويخرج. ما الحل حاتم؟ معليش وبعد احنا نبدأ في الدين من بحرنا شبيه هو لك حاتم بعد
6: هو رفيق في برشا حاجات ديما نصلوا من المسؤولية في نوع من حالة إنكار براتيكمون في كل شيء. العبد الكل تتشكى من كل شيء. العبد الكل كيمك اللي عرفتك لواحد يقول والله أسمع ننصحكم الصحاب ورد بالكم منهم ويتكلموا برشا وقلقال ويترقاه هو ولا هي أكبر قلقال. دونك ديما عنا هذية ستون بارتيكولاريتي هي اللي خليتنا فريمون معطلين معناه الامبيسيون والطموح متاعنا يفوق الفولونتي متاعنا. طموح شيء والفولونتي شيء. معناها يلزم يكون عندك فولونتي. تعرف شو معناها ويميل متر
2: معناها بالضبط قرابة 2800 تورناتا.
6: 2800 تورناتا. تصور انت في ساحة معناها وين فما المونجيلا عندك 20 متر عندك مكعب كبير 20 متر الكوتي متاعو معناها انورم. هذاك الكل نفايات هذاك الكل معناها متاع فئة. وانا ما نتصورش اللي اغلبية معناها اوتوماتيك ما يطيشوا خاطر فما اللي يطيش عن كسل تبدا البطيه بحذاه. ريت ان تبهتني في المرسى معناها في المرسى يبهتوني خاطر فما بتيتي كبار. انا البحر اللي نمشي له ديما بتيتي كبار البتيتي موجودين بعد ساعات اشتراهم فارغين واي مالغري سا وقت اللي تبدا هابط البحر هاك عفست على الكبسول نتاع جازوزه بعد ساعات هذيك تبدا مصدد تنجم ترسلك في
2: كل الانواع
6: هاك عفست هاك زلقت في الدلاع مقزز ياسر قشور الدلاع سي فري معناها يتلاشى بعد ستة اشهر اما مقزز ياسر تحط قشور الدلاع في البحر. اي اون بليس الافه الكبرى كنا نحبوا صغارنا وكنا نهزهم البحر يا اخي ساشي معاك ما طيش الكوش متاع بيبي راهي باش تقعد هذيك 20 سنه وهي في البحر
2: والدبوزه والياغورت معناها باش وكانت وكل شيء والدبوزه البلار كلهم معناها باش تقعد تعدد في اللي يقعد. هي عقليه اليوم بزهر لوح مريول غدوه لوح دبوزه لوح كانت هي عقليه. علاش انا نلوح وقت اللي انا بعد 3 ايام واربع ايام باش نعاود نمشي نعوم منطقي في نفسك البحر هذاك ومانيش نمشي البحر اخر. معناها عموما كل واحد عنا زوز ثلاثة أربع بحورات هذيكم اللي يعوم فيهم معناها مش واحد تشدور الجمهورية. علاش نعملوا هكاكا إمال روزمون كي نتكلم أي واحد تو يقول لك هما على الناس الكل وأنا نستثني أنفسنا
3: يا رفيق الإحقاق الحق. الجمعة هذية في الحمامات نحكي مع عون بلدي بالتراكتور هذوكم بعلى البحر طلع اش قال لي حاتم قال لي جي السيف أسوأ فترة في حياتنا نعديوها السيف قال لي كوشمار نبداو مفجوعين. قلت له عليه قال لي ما عادش تتشد السيف الخلايعية في بيان سور البعض ديما نسب ونحن نقول البعض قال لي الخلايعية خويا قدام الديار
2: وين هذا
3: في الحمامات نحكي مع عاون بلدي. يا ريت كنت تحكي عمرك لك مركز معايا تبع من الاول
2: باش ما يذيعش الكونديكتور
3: فهمت. قال لي ما تشدهاش من الخلايعية تلقاه كاريدا وصارف وكل. قال لي والله تبدا الحاوية قدامه 20 متر قال لي طيشها قدام الدار. قال لي في البحر ما نحكيش كيما قال حاتم يحطوا البتاتي وكل يطيشوا. يا رفيق انا الحل الوحيد ديما نكرر فيه الخطايا الماليه المرتفعه. تقول لي كيفاش؟ نقول لك ما نعرفش يا خويا نعملوا جمعه الاعوان البلديه ينقصوا في الخدمه ويتلهوا البحر يلزم خطايا معناتها باش خاطر يكذب عليك يا رفيق. نحن البرة تمشي تسافر ما طيش من الخطايا يا خويا مش نورمال. حتى في الوتيل يا رفيق ترقاه مخلص بالملايين سيجور يهبط للبحر بونتا دخان يطيشها وين يجي يقول لك توا يلمو في من فماش وهذا يزيد نقولوه لرواحنا نبدا ننظر على العباد نقولوه لرواحنا
2: في علاقه بعض التصرفات كلنا ثم فينا عندنا تندوس تاع تلوح سيجارو مثلا في علاقه بطيش سيجارو كملته اما في علاقه باللي نحكيو فيه الامانه ليه واحد قلبه ما يعطيش يعمل حاجات اللي تعمل فيها بعض الناس خليني نقول ولكن الامباكت نتاعها قاعدين نشوف فيه راه ولات بحوراتنا ما تقربش بالحريقه راه ولا اللي يحب يبرمج واحد جويل يا خاطر 10 جويل يجي قبل كانت في اخر اوت تلمو ما عادش عندنا الافكار معناها اللي هما في السيكل نتاع الطبيعه هما اللي نقصوا من الحريقه تلمو قاعدين نلوحوا في البلاستيك معناها بحوراتنا ولات تسال انا هو ال10 متر اللي يعاوم في حمامات انا هما ال10 متر اللي يعوموا في سوسه. المشكله في الاكراهات الماديه لانه نتفرج لبرا مثلا ثم ديزيكيب يبداو يعاونوا الصوره بمراول وشورتوات ويحوسوا في البحر بالوقت ديريكت تختي 500 يورو يبداو ماشيين بكل الكاميرا نتاعهم وكذا مسيو قبيل عملت السكه هذيك تعرف اللي هو ممنوع يقول له يلا غالب يقول اوكي 500 يورو معناها سي فري هذه يلزموا برشا فلوس معناها باش تحط انت باش تعمل ريكروتمون
3: ولكن الدوله
2: بذمه البحر يلزموا فلوس فما اكراهات في الاثناء يا خويا نحاولوا نرجعوا بقدر الامكان
6: في برشلونه بالبوق رفيق تبدا تعوم انت بالمايو الاخضر والله فضيحه يا
7: بشهر
6: راك خليت درسنا
7: المشكلة اللي قلقني أنا رفيقي إسكو السيدة ذاك اللي هو يعيطيش في البحر إسكو في داره يعملك
2: مستحيل.
7: ما يعملش
2: مستحيل.
7: يودي الناس كل يزم تعتبرك البلاصة اللي تمشي لها تبرر راي دارك تبرر راي بلاصة كي تخليها نظيفة غدوة ترجع تلقاها نظيفة تلقال ولدك تلقال عايدك تلقال صغار. المشكلة احنا متاع الوعي متاع لي بارون متاع خاطر هو يتعدى للصغار كي تبدأ الولي هو ينصح روحه وبعد باش ينصح صغير وتو الناس كل تولي عنا الوعي الكافي راهو انا نشوفهم قداش مرة نمشي نعوم حتى هنا في البوليو في البلاي الناس بعد ساعات العائلات على قد امكانياتها
2: هنا في تونس
7: نمشي نعوم
2: وحدك
7: نمشي نعوم وحدي أه؟ نمشي نعوم يا في المرسى يا ويقال لي حاتم غاديك بحذا كرتاج
2: اه بديت تبع في حاتم اوكي هكاك تبدا وحدك بعد
7: لا وفي هذه أه؟ هذه بالذات يا الله يرحم والديه
2: وهي ما كيك يعمل لك السيد بالكركره يغرمك ببلاص وبعد يغرمك طريقه تعيش معاه
7: انا حاجه اللي عملتها سي رفيق انت تصديق لك
2: ريتك يعرضك هو اصحابه ما تكلموش
7: تعرف ايش عمل لي هو يقول لي كلمني وانا عمري ما كلمته هذاك علاش ديما نمشي وحدي باش نقول فك عليا ما نعيطلوش لي
2: هو الهدف اللي يشدك غادي مع شلته
6: باش نعس عليه خف عليه يغرق باش تدخل
2: باش تدخل السيكت نتاعو وجهه
8: نعوم زادنا في تونس
2: الحقيقه
8: الحرم ماهوش خايب جست لبسوا دي شوسون في ساقيكم خاطر فيه الحجر اما في علاقه بنظفت شطوطنا راهو فما بلايص زاده قداش قلبي يوجعني على كل ليسته اللي تهبطها الوزاره كل عام تاع الشطوط اللي ما يتعامش فيهم قال لك فما بلايص في تونس العاصمه في البونليو كل شيء المفروض بحرها كان يعوم يا اما مسخه بحاجات نتاع صرف صحي يتصبوا فيهم والا حاجات مسخه اللي تخلي البحورات ما تعومش والا الناس اللي تمسخ الشطوط بطريقه اللي تخلي تنظيفها ما يصير كان بالتراكتور والشيء هذاك يهز معاه الزريع والزريع هذاك مهم زادة لسلامة البحار متاعنا نقعد ديما سلوك المواطن حاجة مهمة من النوع متاع العبيد اللي نمشي نقول عايش خويا لم الحاجة هذيك راي ما يجيش نحاول نلقى
2: انت باهي معناها
8: ساعات كي ما عينيش نتكلم نمشي نلمها
7: ريسك
2: تاخو ريسك ما تعرفش على يسمعك واحد الكلام معناها يقولك شي همك وش ندخلك ومانيش
8: في دارك حاول بالسياسة وين بيدي كي نبدا ما عينيش باش نحكي نمشي قدامه نلمها
2: انا ماهوش هذا الحل لانه باش نقعد كل مواطن يمشي يحكي مع مواطن اخر ساريسك دو ديرابي معناها ومن الحاجات اللي بربي نحيهم مهمين مع صغارنا اكل نعلموهم زعما تحت الباراسول وفي قالب ذحكه يدفن تحت الرمال حتى ساعات يبدا صحن بلاستيك جوتابل راهو كلافيه تيب تغزل للبوبيل بعيده حشيكم يعمل هكا ويضحكها هكا تحت الرمال وتعدى على الاقل كي احنا فوتو معناها احنا ما نحاولوا نصلحوا رواحنا اللي كبرنا الكل مع بعضنا ولا استثني نفسي على الاقل مع صغارنا نكونوا حازمين معناها لا ما نعملوش هكاك راهو باش نحرموا رواحنا من بلادنا ومن شبوبيه بلادنا بعد الفاصل بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار نكملوا في التراند ونحكيو على مدير فني جديد للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم
7: بربي عندي اهداء رفيق من انسان حبه برشا مراد ترابلسي بنته نجحت كنزه ترابلسي
2: امبارح يسلموا عليه برشا
7: مراد ان شاء الله مبروك المراد والاماني امها وان شاء الله بالنجاح
2: سلموا عليه برشا برشا برشا مبروك مراد مبروك ماني مبروك يا بنوت ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق والقدم في مهام من عائل زياد وانا نعرفهم انا وصديق مقرب جدا سلم عليه برشا مراد باش يعاود يسدعاني كيما عملناو زياد
7: ولا العاده ويجا وكل بلاش بالحق وجيب الساكن
6: وخيرنا سابق وخيرنا
2: سابق والله
7: والله انت ما يحبك اما انت ما تسالش انت العباد تسال عليك
2: ما خاطر في الشتاء ما يسدعنيش وكل في الصيف
7: في الصيف يرجع يكلمك وينك يا معلم توحشناك
2: معناها نكره حساب نهار نهارين معاه
7: اخر
2: حتى انا بالنهار مبرمج
7: هكا اليوم عاد سيف الفرحه تو عنا باك
2: يلا سيدي بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش
1: راف ماغ بوبليسيتي صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
10: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيكة السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست ذا بليجر
11: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
11: اريدو طور عالمك
12: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
13: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
12: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
13: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه
14: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح
13: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
12: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة
15: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
16: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
17: خير هوافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
16: تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
2: 7:52 دقيقة مواصلين معكم الرحلة ولكن قبل هذا نحكي لكم على ماركة متعمرية ولا 100% تونسية القماش اليد العاملة كيف كيف 100% تونسية الماركة اسمها مش ماركة والفكرة جات بالجواب على سؤال بسيط تسألوه الناس الكل علاش كي نحب نلبس برودوي دو كاليتي لازمني برشا فلوس ولازمني نلوج مريول من برا باش نضمن الكاليتي سينو نشري مريول ماهوش دوريجين ومن بعد كاليتي ما تعجبنيش ريان كو على خاطر اكل سيجل ولا الماركة اللي نحب عليها اليوم في مش ماركة الماركة متاع مريو 100% تونسية تنجم تلبس اقوى برودوي نلقاو اقوى كاليتي وهذا تنجمو تحسوه دوبة تمثل مريول وفوق من هذا الكل تلقاو للساور ترجعنا للزمن الجميل كلنا نحبو كل نوستالجي لايمتا ذوما كلنا مثلا ونعرفش فما يمكن الالغوريتم فما حكاية ستار اكاديمي لولا شفتها سي با نورمال معناها كل يوم تلقى ثلاثة أربع فيديوهات نتفرج في بها وأحمد الشريف وكل نوستالجي تعيشنا في ديما موت رجعني لقينا وقتها أول عام فاك وأجواء ذيك الكلنا ديما عنا هكا كونيكسيون جميلة مع النوستالجي هذا اللي تبني عليه الفكرة متاع المريول والفكرة متاع مش ماركة مثلا كيما جي
8: لنا
2: جو مابيل روندينو وإحنا صغار شكون ما قالهاش الجملة ذي 200 مرة معناها في القسم وفي الدار وفي كذا باش تعدى والدرس الفرنسي رامي هز التصويرة الجميلة متاع أوتيل مغير نسميه ولكن أوتيل ريفيرونس خليني أقول في تونس السنتروفيل والأجواء ذيك وبرشة تساور أخرين مزيانين الكلنا عنا معاهم ذكريات كما قلنا كالموبيلات الزرق اللي وراها الصندوق القذية الرجل الكبير اللي ريحات مشموم في الحومة وغيره وغيره وغيره وتصويرة الرميل اللي نعديو بها القائلة برشة حاجات مزيانين دونك تنجموا تاخذوا المريول تنجموا تدخلوا على سيت www.mushmarka.com تعدي الكوموند نتاعك وتخلط على البرومود توصيل مع انتيجو بستة دينارات اكهو 13 موديل يستنى فيكم وبعض الموديلات باش تنضاف للقائمة متاع ال 13 حاجة تعمل الكيف فيها الواحد متاع النوستالجي وفيها كاليتي عالمية بضمان الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه تشوفوا المريول وتحسوا الكاليتي متاع الخدمة ومتاع التيسو دونك مش ماركة اكثر من 13 موديل حاضرين اللحظة هذه تلقاهم على www.mushmarka.com صديقنا الكاريكاتوريست اللي يخدم متساور الجميلة سلموا عليه أنيس المعرسي وما تنساوش مش ماركة نوت براند جاست اتيتيود. يلا سيدي نمشيوا للخبر الثاني لا يقول لي الوقت ما عادش عندنا سيد المخرج. نحكيوا بعد شوي مال على رضا الجدي المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم. بعض الأسماء كيف كيف في علاقة بالجامعات الأخرى كرة اليد كرة الطائرة كرة السلة. نحكيوا في هذوما في اللي شوى متاعهم وفي مستقبل كرة القدم التونسية. البارح روح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وحد اللحظة معناش جديد معناش خبر كبير. قالوا فما اجتماع البارح قالوا اليوم ولكن ما فماش تصريح ما فماش كلام ما فما حتى توضيح بارابور للي سار واللي بش يصير خاصة. نحاولوا نحكيوا في هذايا بعد الأخبار.
3: ويزادوا ما تبديش تحكي يا رفيق أنا خاطر وفي للديوان أنت ما تسمعش الديوان وفي. تسمع كان روحك البارح أنا أسمع في بلاتو سبورت تفاعل معهم واحد من الجامعة وقال راهو الجامعة هذه ما زالت عنا نقاشات مع الفيرونا ما زال ما تروح على الطاولة باش نقعدوا معاه
2: الفيرونا
3: إيه
2: واحد من الجامعة البارح قال
3: الكلام هذا تفاعل معهم ما قالش اسمه شكون للأمانة
6: أنونيم
3: أنونيم
2: معناها المنشط قال
3: المنشط من اللي كيب بتاع سبور بتاع الديوان قالت له
2: يشكون سميهم
3: ما قلت هما ما عرفوش المنشط ما عرفوش
2: اللي قال المعلومة شكون
3: والله للأسامي ما
6: تعرف
3: هاني تحية صديقي هاني صديقي هاني خاطر تفعلوا معاني كيف
2: مضيع الأسماء الكل
6: زي مخبر ما في حتى معلومة حتى اسم حتى شيء
2: عنده تسريح ما يعرفش شكون قالوا والشكون قالوا وشكون وصلوا للجمهور
6: عرفت بقواعد صحافة أو كوكو مو
2: الكل مفهم الكلهم في الكلهم لوحهم زياد. يلا قبل ما نخرج ونسمعوا جديد انتم اللي تسمعوا فينا انتم اللي تخموا باش تبدلوا الكهرباء الجديد يجيكم من عند بتيل
18: سيف سناء تخمم مع التحويز وماذا بيك تبدل الديستيناسيون مالش قولك تبدل الكهرباء فرد مرة. الحكاية أسهل ملي تتخيل مع بيتي البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج واللي يجيك بعرض ليزينج صيفي ويودك بأقوى أفار. تنجم تشري كهرباء جديدة من باكوها برش امتيازات زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول فخي دو دوسيي أوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كنت تحب كهرباء إبغيد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسيال يعني نسبة فايدة أقل. أما إذا تحب على كهرباء بونوكازيون كيف كيف بيتي البنك توفر لك الحل. تمويل كهرباء عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامينة كهو ومدة الخلاص على 36 شهر والمفاجأة أن العرض مش باش يكمل في آخر جوان وباش يتواصل حتى 15 جويلية. بيتي البنك يعطيكم الفرصة باش تغلطوا وتعملوا أقوى أفار. لأكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
2: اختار الكهرباء واختار اللون والباقي ولا يهمك خليها على بتيال. اكتشف التفاصيل على بتيال.ان واتصلوا على 70 131 800 70 131 800. خلي الجو سيافي والليزينك سيافي كهرباء جديدة ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. وقت الأخبار ثم نعود مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص.
19: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
20: سيف سناء اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
21: اريدو طور عالمك
22: راف ماغ
23: بوبليسيتي.
24: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
25: ياو في بالي
24: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
26: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرنيش الكوكيز. آيس فيغاس تيست دي بلاجر.
27: ديوان فام فلاش نيوز
28: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير. ارتفاع الصادرة التونسية إلى أسواق الكوميسار بنسبة إجمالية بلغت 50% منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 2025 بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023. وأضاف وزير التجارة وتنمية الصادرات سامير عبيد خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا أن الواردات من دول الكوميسا بدورها شهدت نموا بنسبة تقارب 40% خلال الفترة ذاتها لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من ملياري دينار.
0: شهدت المبادلة التجارية التونسية بين تونس ودول الكوميسا انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025. ارتفعت الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50% منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 25 بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. أما شهدت الواردات من دول كوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال نفس الفترة لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار، وذلك رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2020 في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19.
28: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يطلق حملات ميدانية جهوية للتوعية بمخاطر الإدمان استهدفت فئة الشباب في الفضاءات العامة والشواطئ والمرافق الرياضية بعدد من ولايات الجمهورية على غرار ولاية سوسة وجابس وتطاوين وسليانة. والديوان يوضح أن هذه الأنشطة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان عبر حصص تثقيفية ورشات تعبير واتصالات مباشرة بالشباب بالشراكة مع مختلف المتدخلين. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويلية حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان. نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بلغت إلى حدود أمس 60% من إجمالي المساحة المزروعة في ظل تواصل عمليات الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الولاية، حيث بلغت كميات الحبوب المجمعة لغاية الأحد الماضي حوالي 1,500,000 قنطار تشمل بذورا وحبوبا مخصصة للاستهلاك، وفق ما صرح به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة الناصر الشمروخي لمراسل ديوان فم بالجهة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع ضحايا الزلزلين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1719 قتيلا في وقت ضربت فيه هزة ارتدادية شديدة البلاد، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. الرئيس الإيراني يفيد بأنه لن يتم التراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوق ومصالح طهران تحت أي ظرف. إصابة 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مبنى سكني في إمارة موناكو مساء أمس في حادثة وصفتها السلطات بأنها متعمدة وغير مسبوقة. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالوسط الغربي ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. فيما تشهد الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، دلندا ترابلسي الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: على على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
4: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: صباح الخير. صباح النور. النور البداية بمونديال أمريكا المكسيك وكندا. البارح تعرفنا على ثلاثة منتخبات مترشحة للدورة 16. المنتخب البرازيلي يتخطى عتبة منتخب اليابان ويفوز عليه في الوقت البديل هدفين مقابل هدف ويقلب تأخره في نتيجة الترشح مهم برشا للكرة البرازيلية. منتخب السامبا يواجه المترشح من مباراة الكوت ديفوار والنرويج في الدورة 16. مفاجأة كبيرة برشا في المقابلة الثانية خروج منتخب المانشافت المنتخب الألماني أمام الباراغواي نتيجة المباراة 1-1. ركلات الترجيح ترشح الباراغواي 4-3. الباراغواي تواجه المترشح بين فرنسا والسويد في الدورة 16. كيف ركلات الترجيح تنصف المنتخب المغربي الشقيق اللي أزاح واحد من بين أبرز المنتخبات المرشحة لنيل اللقب منتخب هولندا. المغرب تعادلت في الوقت القانوني هدف مقابل هدف مقابل هذه عرفت إهدار كبير للفرص من جانبين خاصة المنتخب المغربي. دونك ركلات الترجيح ابتسمت المغرب 3-2. أسود الأطلس يواجه في الدورة 16 منتخب كندا. نواصل مع المونديال نعطيكم برنامج اليوم الستمتع العشية بتوقيت تونس بطبيعة. كوت ديفوار تواجه النرويج العشرة متاع الليل فرنسا السويد وغدوة الفجر دونك الماضي ساعتين متاع الفجر نهار الأربعة المكسيك تواجه الإكوادور. نرجع لتونس. رضا الجدي هو المدير الفني الجديد لجامعة كرة القدم حسب ما أعلنت عليه البارح وزارة الشباب والرياضة. نضال عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة. بسام الورتيني مدير فني لجامعة الفولي. إبراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد. النادي الافريقي اجرى البارح اول حصه تدريبيه في اطار تحضير للموسم الكروي 2026-2027. مدرب فوزي البنزرتي كان موجود في الحصه التدريبيه بعد ما قرر مواصله التجربه مع فريق باب جديد. خالد المنيتي كان موجود زاده وباش يشغل خطه مدرب مساعد مدرب ثاني. من جهه اخرى الفريق اتفق مع المدافع ياسين الرياح والامضاء باش يكون في الساعات القليله القادمه. المهاجم السابق للترجي الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني وقع البارح رسميا العقد مع النادي الرياضي صفاقس لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. مؤمن الرحماني تألق في المواسم الأخيرة مع ترجي جرجيس خاصة الموسم الماضي لعب 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصل مع الفريق إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم. من جهة أخرى نادي صفاقس يستعد لرفع عقوبة المنع من الانتداب للإعلان على الصفقة هذه وبقية الصفقات. الاتحاد الرياضي المنستيري أعلن التعاقد مع مدرب رومان فولز. فولز خاض عدة تجارب سابقة ضمن الأطر الفنية لسان داونز الجنوب أفريقي كيف يانج أفريقانز التنزاني حورية كوناكري الغيني وبيراميدز المصرية. هيئة النجم الرياضي بالمتلاوي أعلنت البارح على استقالتها من مهامها بسبب الغياب الكامل للموارد المالية حسب ما أعلنت عليه الإدارة في بلاغ. البلاغ قال زادا أن السلطات الجهوية وشركة فوسفات قفصة أخلت تعهداتهم تجاه النادي اللي يعاني أزمة مالية خانقة. الهيئة زادا دعات جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتها تجاه النادي وأنقاذهم من الوضع الخطير اللي يعيش فيه. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديون اف ام بونت.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
4: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.

0: Publicité.
1: سيف سنان عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير To you. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش
2: مونوبري ديما معك Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
7: تدلل
8: الدار البحر ولا الخرجات سيف سنان جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيزيكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, Methmaniel 7 ou samedi, Methmaniel Matletha. Ma l'université centrale, Tumouhak, Aoua Moustakablek.
1: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمة والشيخات باش تحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك

ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا 3

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده البرن زياد الماكينه سر البدوي رامي الفراتي جهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بعد شوية والبوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد كيف العادة أونور تجيكم جديد. واليوم باش نحكي لكم على الأونور 600، التليفون اللي يجمع ما بين البرفورمانس الديزاين إليغان والتكنولوجيا المتطورة. الأونور 600 متوفر في برشة ألوان حلوين، نحكيه على النوار، نحكيه على البلان، ونحكيه على الأورانج اللي قاعدين تشوفوا فيه كولور توندونس وكولور لاقية نجاح وإقبال كبير برشا. دي كاركتيريستيك تيار الأونور 600، نحكيو على 256 جيجا دو ستوكاج، نحكيو على رام إكستنسيبل 12 جيجا دو رام، نحكيو على إكرون أموليد 6.57 بوس، وكما قلت رام إكستنسيبل 12 جيجا، إكستنسيبل حتى 28 جيجا، 256 جيجا دو ستوكاج، سناب دراجون 7 جين 4، نحكيو على كاميرا أريير 200 ميجا بيكسل، كاميرا سيل في 50 ميجابيكسل، باتري 7000 ملي امبير، ونحكي وزاد على اوتونومي كبيره، شارج رابيد مع ريزيستانس للماء والغبره. بخلاف الاونور 600 نلقاو زاد الاونور 600 لايت المتوفر في كولور مزيانه برشا زاده، اللي هي الفير اللي قاعدين تشوفوا فيه، يجيكم ب 8 جيجا دو رام اكستنسيبل حتى ل 16 جيجا، مع 256 جيجا دو ستوكاج، مع ميكرون اموليد 6.6 بوص، كاميرا اريير 108 ميجابيكسل، بروسيسور ميديا تك ديمونسيتي 7100 الي، شارج رابيد، باتري 6320 ملي امبير. نحكيوا على اهم حاجه اللي هي السوم، لونور 600 بالمواصفات الطياره هذه واللي حكينا عليها، سومه ب 1999 دينار، وبالنسبه للاونور 600 لايت تلقاوه بنفس ستوكاج الاونور 600 سومه 1399 دينار. دونك بالنسبه للاونور 600 سومه 1999، والأونور 600 لايت اللي تلقاوه بنفس ستوكاج متاع الأونور 600 سومو 1399 دينار. هكاو إذا كنت تحبوا تربحوا التليفونات سهل، ما عليكم كان تزوروا الباج فيسبوك أونور تونيزيا، تعملوا لايك للصفحة وتاق الواحد من أصحابكم وتجاوبوا على السؤال شنو هو بالنسبة ليكم أهم نقاط القوة في السيري أونور 600، جاوبوا على السؤال وإن شاء الله حس عيد الجميع وإن شاء الله تكونوا من ربحين. نعم، بوكس نيوز بيساوي جهين السليني تول سويت. وزارة الشباب والرياضة تعلن تعيينات جديدة في الإدارة الفنية للجامعات الرياضية. تفاصيل
1: البلاغ اللي صدر عن وزارة الشباب والرياضة بتاريخ تطبيقا لأحكام الأمر عدد 552 سنة 77 مؤرخ 20 جوان 77 المتعلق بأحداث إدارات فنية رياضية، الفصل 2 فقرة الأولى الفصل 6 اللي تمت بها إحداث خطط المديرين الفنيين الوطنيين لدى الجامعات الرياضية، وأسندت لهم مهمة تمثيل وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني داخل الجامعات الرياضية، ونصت على تعيينهم بقرار من وزير الشباب والرياضة من بين الفنيين الأكفاء. تعلم وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر تعيين السيد رضا جدي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، تعيين السيد نضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة السلة، الإبقاء على السيد بسام الفراتي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة الطائرة، وتعيين السيد إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد.
0: نزار عبد الكريم مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة السلة، بسام الفراتي الإبقاء عليه كمدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة الطائرة، تعيين السيد إبراهيم العقربي مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة اليد. وأكثر أخبار الدولوه التوانسة البارح وعمل جدل هو تعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. ناصر،
2: ما بالنسبة لي أنا مع تعيين رضا الجدي في المرحلة هذه هي خطوة من الخطوات اللي الناس تستنى فيها، اسكو الخطوة هذه صحيحة ولا غلطة؟ من حق متاع ربي ان واحد من الناس ما نجمش نقيمها وما نجمش نقول اسكو اليوم تعيين رضا الجدي جاء في الوقت مناسبة، خاطر خاصة وقت نحكي اعضاء الجامعة مازالوا ما جاوش لتونس، معناتها هما الناس اللي باش تخدم معاه كل يوم وباش تباشروا كل يوم مش موجودين في تونس، مازالوا ما جاوش. ظهر لي رئيس الجامعة جا البارح وحسين جنيح ظهر لي يجي اليوم ولا ما نعرفش وقتاش يجي، تعيينه كيفاش صار وكيف بدا

0: تنسيق وبين خدمه ما نعرفش حق نتاع ربي، ما عنديش اليات باش نجم نقول كيفاش تعين. وخطر ان المعلومه اللي عندي وشفت الجمعه اللي فاتت وسيم علا، فما اربعه ولا خمسه من الناس حطوا لي سي في نتاعهم في الوزاره وكانوا بما تم الاختيار
1: اكثر على اكثر من اربعه وخمسه، اكثر من اربعه دوسيات انتو كاسيان ديتاي الناس سب الدوسيات هذه الفكره الواضحه.
0: بالنسبه لي انا رضا الجدي باش يكون في المرحله الجايه الحق نتاع ربي، ما نجمش رضا معروف انسان عنده الشهيد العالية معناتها موجود وخدم في ليكيب ناسيونال قبل، خدم جوا مع روجي لمار، خدم في مراحل كبيرة، خدم في الخليج، خدم في برشا نوادي، خدم في النجم الساحلي زاد في وقت من الأوقات. اليوم مرحلة جديدة من الكرة التونسية، اسكو هذه المرحلة معناتها ماشيين في الطريق الصحيح ولا لا؟ على خاطر هو باكيتش كامل، وقت اللي نحكيه على تطوير وتحسين الكرة التونسية بصفة عامة يلزم نشوفه من المدير الفني، من المدرب، الإطار الفني، الناس اللي بتشتغل على المنتخب، الجامعة التونسية لكرة قدم، هذا الكل معناتها في سلة واحدة.
1: هو خدمة المدير الفني يا ناصر في علاقة مباشرة بمنتخب الأكابر، وإلا نجم يكون عنده صغار والأكابر موضوع آخر يشرف عليهم الناخب الوطني إذا كان مش تجيب مثلا اسم كبير، فرضا هو الاسم مستبعد ولا أما أنت تجيب إيرفي رونار، دوك مش تعطيه مشروع، هو اللي حدد المشروع الكبير وهو اللي يحدد وإلا ليه المدير الفني؟
0: لا مع الفريق الأول، لا مع الفريق الأولاني بين فريقنا ليكيب ناسيونال معناتها نتاعنا، لا لا المدرب ديما يجي يبدا بروجي وحده يا خو، هو ليكيب ما يعمل ما خاطر فما مدرب يجي يقول لك أنا كي باش نجيب الأفكار نتاعي، نجيب الناس اللي معايا بالاستراتيجية اللي عندي بالإكسبرينس اللي عندي، معناتها باش نجي نعطي الإضافة المرجوة مني، خاطر اسمه أونجو كان يبدأ مدرب معناتها في مستوى عالي برشا. كان بالنسبة لي أنا المدير الديركتور تكنيك هو يشرف على توسكي استراتيجية متاع ليزيكيب ناسيونال الصغار، متاع المدربين اللي يتحطوا في الشبان، ينجم يزاد يطور الرياضة بصفة عامة في النوادي زاد كيف اللي فيها برشا مشاكل كبيرة، لكن هذا زاد كله راه مربوط، ما نجمش نكون هذا برك رضا الجدي هو الحل، خاطر مربوط برشا مشاكل أخرين، الانفراستركتور، ملاعب، المشاكل الصغار، الصغيرات اللي ترينوا في أربعة تيران، كلهم هذا مشاكل
1: شو هذيك واعين به، وذي مشاكل معناها وترك كوميت متاع 30 سنة يمكن وأكثر شوية أقل شوية، ولكن ديما نحكيه على جستيون متاع الفيترينة اللي هي ليكيب ناسيونال سينيور، أنه كل عنا قناعة بالمشاكل اللي عنا وبطولتنا وبملعبنا وبأجوانا ذيك الكل، كنا نجم نخرجوا مشاركة أفضل بكثير في كأس العالم. الكاب فير ماهيش خير منا، كوراسو ماهيش خير منا، وبرشا منتخبات ماهيش خير منا، والكرة في العراق ماهيش خير منا، دونك منطقيا كنا نجم نخرجوا مشاركة أفضل من المشاركة اللي خرجنا. دونك ديما نحكيه على جستيون على الأقل أحسن ما يمكن، أوبتيميزاسيون في الجستيون متاع ليكيب ناسيونال سينيور. اليوم المدير الفني هو رضا الجديد، كما قلت عنده أعلى الشهاد وهو كفاءة علمية معناها ما نجموش نشكوا فيها، ولكن أنا من الحاجات اللي تتبادر ذهني ديما أنا نأمن بالتناسق والتفاهم ما بين المجموعة، معناها ينجم يكون نصر البدوي أفضل كفاءة في العالم وأنا مثلا رئيس الجامعة ولا أنا نائب رئيس الجامعة وإحنا المكتب الجامعي ما فالكورون ما يتعداش ما بيناتنا، ما نجموش نخمو بعضنا. دونك هالاختيار رضا الجدي عندهم علم به أعضاء المكتب الجامعي موافقين عليه حتى هما بعاد نجم تصير أمور برينيوم من بعيد ولا هذم تفصيلات تفوتنا، نعرفوا برشا أسامي كبار في الكورة ناس ما يغذروش لبعضهم ما يسلموش لبعض ما يحكيوش لبعضهم ما يقولوش لبعضهم مش باخي
0: يعني كان جيب لي بعد ساعات بعض أسماء أي اسم
1: حتى اسم كبير في الكورة
0: نقولك ما نخدمش معاه
1: صحيح
0: ما نخدمش معاك أنت تعطيني ترقديش
1: الكورو
0: ما يتعديش بيني وبينهم.
1: هذه التفصيلة اللي نتمناه وأنه تكون خذيناها بعين الاعتبار في التعيين، الباقي التيرا والبروغرام وشو بشي تعمل والنتائج والمردود في علاقة بخدمة المدير الفني ولا الناخب الوطني وكل هذاك يحكم بعد على العمل. أنتوكا التعيين رسمي كما قلنا أربعة أسماء تحكي عليهم البارح، نضال عبد الكريم مدير فني وطني الجامعة التونسية لكرة السلة، بسام الفراتي يبقى في منصب مدير فني وطني الجامعة التونسية لكرة الطائرة، إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد، وتعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة القدم. حسعيد للمنتخب في قادم الأيام، ويبقى السؤال مطروح باش ما ننساوش خاطر كل مرة يدفو على سطح موضوع يهزنا في ثنية أخرى، هل سيواصل المكتب الجامعي نعم أم لا؟ هذا هو السؤال إلى حد الآن ما عندناش لا سيرتيتود لا باش يواصل لا باش يستقيل، قالوا باش يروحوا باش يعملوا تقييم، وأكيد اكيد انه باش يخرجوا للاعلام يحكي. دونك ننتظر اللحظه هذيك باش يخرجوا فيها للاعلام ويحكي ويبرروا كان باش يستقيلوا والا باش يقعدوا على ان اساس خذوا القرار هذا. نرجعوا نحكيوا في الاخبار بعد الفاصل.
2: جي سيف ما فماش خدمه، هو فيكتيمون تاع الكونفرنس دو بريس فماش جي داخل والسيونس يونيك ماني وقتي باش تعمل الكونفرنس.
1: الله اعلم، ننتظر ننتظر. احنا بالنسبه لنا حدنا غدوه ان توكا، دونك من بعد نتابعوا الاخبار في السيف
3: والبلاتوات كل حدا غدوه، والعباد باش تدخل في العروسات بل البطوله باش يعطيو نعملوا بلاي اوف ولا بلاي اوت، شويه سوبر كوب يقول لك الترجي والكلوب ترجع، شويه تحكيم والكلوب منا باش نعينوا لكم منا، وجوه الماهير تدخل في بعضها
2: والسوبر السوبر والسوبر.
1: على فكره تو معلومه تاع لي صديقنا حسام جعفر اخر حلقه اليوم.
3: ليه انت الوحيد البركات منشط فيليبيني بارك الله عليك
1: بالحق والله اخر حلقه اليوم
3: تحب تروح انت هاك قلت تحب تودع غدوه.
2: انا شاكك بليس غدوه.
1: يلا بعد الفاصل نرجع نحكيو في البوكس نيوز ونكملوا الاخبار ما تبعدوش.
4: راف ماج بوبليسيتي.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة
7: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: رفمك حتى للتسعة ونص. نكملوا الأخبار بعد شوية مع جيان السليني، ولكن قبل هذا السعداء باستقباله بحذانا عن جمعية كافل اليتيم صديقنا أيمن. صباح النور أيمن، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام. مرحبا،
2: صباح الورد والفل والياسمين، صباح الأنوار. مشكورين على الدعوة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. في آخر حصة يظهر لي
1: غدوة آخر حصة إن شاء الله،
2: غدوة آخر حصة باش نتوحشوكم في الصيف.
1: ربي يخليك،
2: حقكم راه تعملوا هكا شوية
1: إن شاء الله. ذاك البرنامج إن شاء الله راني نقنع في المجموع. وانتو كام نورنا، شكرا لك انت على قبول الدعوة أيمن. نحكيو على جمعية كافل اليتيم من آخر مرة خليناك أيمن تقريبا في علاقة مع علوش العيد، هذولي كانت آخر مداخلة. نحكيو شنو صار والأهم شنو باش يصير، وكل عادة لي تشالنج التحديات اللي ما توفاش. وانتم اللي تسمعوا فينا كلنا مطالبين باش ننجحوا بعضنا في كل التحديات القادمة إن شاء الله. أيمن شنو صار؟
2: آخر ما في آخر تدخل كنا حكينا على العيد، الحمد لله العيد تعدى عيد الكبير إن شاء الله، مشكورين التوانسة الكل. صار التحدي، وصلنا للي احنا حابين عليه. برشا صغار فرحت في العيد الكبير، برشا توانسة شاركوا في الحلمة هذه، لأنه كانت حلمة كل طفل صغير مخص علوش العيد. فما حكيت 20 علوش تعطاو، يعني قول نحن يمشيوا على ساقيهم عبال هزوهم. فما ما يقارب زاد على 20 اخرين هما المبالغ نتاع باش العائلات بعثنا لهم وشريوا الاضحيه. الحمد لله، يعني الاوبجيكتيف اتا. حكيت 800 يتيم تمتعوا زاده بالقصاصات وشريوا الحم، يعني هذا فيما يخص عيد الكبير. بعد عيد الكبير كان عندنا لقاء للمتطوعين، عملنا أنشط، يعني لقاء باش نجدوا. فما متطوعين تحب تدخل جديدة في الجمعية وتساهم في العمل هذا بعد عيد الكبير. كانت عندنا محطة عيد الأمهات في بعد عيد الكبير، وكانت محطة مهمة ياسر. كانت عملنا خرجة السيد علي المكي للأمهات وحدهم، عملوا انجورني خاصة بهم هما، كانت فرصة. فما برشا أمات ما يخرجوش، يعني بشن الأم ما كانتها عظيمة ياسر، يعني في في في علاقتها مع صغارها، هي ما تخرج وتخلي أولادها تكون هي ديما تسبق صغار. مرة هذه خممنا فيهم، كان جو اللجنة النسائية يعطيهم الصحة في خرجة عيد الأمهات في سيد علي المكي، عملوا بحر فتره. كانت فرصة زادة للاستماع لهم باش يتفرهدوا، هم الأساس في العمل مع الأطفال، لأنه الأهم حاجة هي الأم. بعد جيت إن شاء الله فرحة الباك، عنا الأيتام، عنا 12 يتيم نجح في الباك، عنا 15 في دورة المراقبة، 15 ما نجحوش، إن شاء الله ربي ينجحهم العام الجاي.
1: أمين.
2: ونستنيو ما عملنا حتى أكسيون باش للباك، نستنيو دورة المراقبة أصدقائنا ينجحوا إن شاء الله، ونكون بعد نكرموا أبنائنا في الباك. نهار لحد تمت الجلسة العامة نتاع جمعية كافل اليتيم اللي كان فيها التقييم سنة 25، تلاوة التقرير الأدبي والمالي، كان حضور مراقب الحسابات. هذا كل يعني من فتوش 16 الأولانيين. وفما زادت صارت الجلسة العامة الانتخابية لأعضاء الهيئة المديرة 26-27، وتعيين مراقب حسابات جديد إن شاء الله باش نكمل المشوار.
1: النشاط الصيفي اليوم والمشوار الجديد اللي تحكي
2: اللي هو أهم حاجة بالنسبة لحنا اليوم جينا نحكي عليه، هو النشاط الصيفي. انطلق الفترة الأولى في جوان، كانوا شاركوا ما يقارب على 80 يتيم في مخيم كشفي في الرماء. هذوما مارسوا النشاط الصيفي مدة أسبوع. اللي جاي هو غدوة تنطلق الدورة الثانية في النشاط الصيفي في جويلية اللي هي تهم 120 يتيم من تونس الكبرى بيجا وجندوبة في مركز التربصات والاستياف بالروجاء. بشي تتم على ثلاثة فترات، دورة أولى واحد من الأربعة، من الأربعة للسبعة ومن السبعة للعشرة جويلية.
1: قديش من صغير بشي يستنفع 120
2: يعني نوصلوا إن شاء الله بين جوان وجويلية
1: نعملوا
2: 200 والرقم راه هذا 200 على 600 اللي هما ترونش داج أنتر 10 و 15 سنة ثلث إن شاء الله نطمحوا ديما
1: معناه فما 200 باش يسيفوا و 400 لا والمشكلة في الإمكانيات معناه لو جات عندكم اليوم الفلوس دي يسيفوا الناس كل معناه اللوجيستيك الهزان الجبان الكيران كذلك مقدور عليه.
2: شوف النشاط الصيفي راه هو باكورة عمل كامل، عرفتك اللي دي تبدأ تخدم وتنقصك توش الفينال اللي هي باش تعمل بها الاكسبونونسيال نتاعك. راهو كي تو تسمع فما عباد تقول لك تيما واخي هو ياكل ويشرب واعطيه وين يرقد ويزي هذه راهو احنا الكبار نخمو هكاك، اما راهو الصغير انا باش نقول حقه راهو باش يرقد في بلاصه باهي، حقه باش ياكل، حقه باش يقرا، حتى حد ما عامل عليهم زي. لكن احنا باش نقولوا باش نرتقيوا بالعمل، يعني انت تجي تطلب من صغير تقول له والله ينجح يقولك بيه شنو فما يولي لك النشاط الصيفي هذاك
1: كي ريكومبونس
2: كي ريكومبونس. يعني
1: اي بيه كيفاش تبروا للصغار 200 اللي يمشيوا هذا اللي قلقني انا، كيفاش تبروا للصغار 400 يشدوا الدار و200 يمشيوا؟
2: والله يجي نقول لك حاجه الاطفال نتاعنا كيفاش باش نقولها لك انا تحشم يعني كان
1: يقعدوا اطفال ايمن معناه يقعدوا اطفال انا نتصور نجي لبنتي ولا قول بنات اختي باش يمشي وانت خديجه سنين ماكش باش تعوم
3: تيلي نحضر
1: نحكي لك ايه لا لا سيريو سيريو ماني حاجه يعني خايبه برشا انا اكزرسيس قاعد ننزل عليك باش نفيق الناس وهذا
2: متعب نفسانيا بالنسبه لي
1: بالك ايه نفهمني يعني نحكي ننزل عليك مش ننزل عليك قاعد نوضح للناس في الصوره راهو معناها راهو اوكي نجيو ركز معايا اش قاعد نحكيو باللي نعملوا فيه الكل وباللي فور الكبير اللي تعملوا فيه انتوما ثم 200 ماشيين يعملوا تبحبيحة كيما ولادنا وعوم اربع ايام وثلاث ايام على 60 يوم معناه هو اللي هو ديجا شويه معناه وفما 400 باش نقول لهم في عين يوم عزيزي وعزيزتي الله غالب حبيبي راهو سلامكمش توما باش تعوموا باش يعوموا ال 200 هذوما وانتوما ان شاء الله العام الجاي ولا العام اللي من بعد ولا ذيك قد ما نعطيو لاولادنا الصغار وقد ما نعاونوا اليتامى وفاقدين السند وقد ما هو شويه المهم القرايه ومهم الماكله ومهم يتكاو على جريه ويرقدوا في بقعه محترمه ولكن مهم زاده الديفيرتيسمون معناه انا ما نحبش نعيش هاللقطه واقسم بالله لا نجم نواجه صغير انا كجيت معك في الجمعيه ونقولوا راك انت ما تعومش مستحيل ما انا عندي انا حاجه برافوك فاش نجموا تعملوها
3: معناها بس رفيق نحن لي سوفينير دونفانس نتاعنا وقتها ما من البحر من الصيف
2: شوف انا نزيدك يعني تسمع صغار يقولوا اقرا راو باش عمايمين يهزنا للبحر يعني راو راهي عباد قاعدة تعمل في إيفور يموتيفيو في صغار يعني نحكي لك أنا على صغار هذوما أول ما دخلوا شو نقول لك أنا يعني ما شاء الله لقشة ما يهبطها وأمور مش هي كي شيركوا راهو شوف نحكي لك دنيا المون مشينا هذينا 80 صغير المخيم الكشفي سيتي أن إكسبلوا بالنسبة لي نحن راهو فما صغار تعاني من اضطرابات نفسية ثم صغار تعاني باش نحكي لك من لاغوغافوبي يعني صغير ما نجمش يقعد في وسط مجموعة لانه
1: في عايش في عزله
2: لانه وقت توفى ابوه وكل الشوك اللي صار وكل عباد الخرجه وكل واحد ما عادش يقدر يقعد في وسط مجموعه يعني بشويه بدا يدخل بدا يستانس بدا فما صغار تعاني برشا حاجات كي تجيبوا للمصيف بالنسبه لي نحن المصيف زاد راهو ستيون ديكوفيرت تلصق للصغير تعرف شنو يحس شنو يخمم شنو يفكر شنو يتمنى شنو انطباعاته. لكن شو نقول انا نخزر للشطر الكيس اللي هو مليان ان شاء الله نحن كان تتوفر الموارد نقدروا حتى نخلطوا 200 اخرين في في في اوت اخر اوت ان شاء الله ربي يكرم اللي يحب يساهم يتصل بينا على 25 24 نسيت حتى الرقم
1: تاعي باه تنشوفوا الرقم نعطيك الوقت تشوف الرقم سينو دونك كيما قلنا اليوم لونجو التحدي هو ماسي في الايتام بالنسبه ل 120 هذوما لونجو سي بون الديفي نجحنا فيه عندنا فلوس تاع 120 سي بون ولا مازلنا
2: والله مازلنا
1: مازلنا
2: باه نعطيو
1: باهي شوف الرقم ايمن
2: 25 34 44 24.
1: شوي ايمن مش عبيت قيدو 25 34 44 44 44. واتساب تبعث ميساج ولا تطلب يرجعوا لك الاصدقاء باش يشوفوا شنو نجموا نعملوا باش شنو تنجم تعمل. التحدي 120 صغير على الاقل اليوم يحاولوا نشحوا لهم هالمخيم اللي هو راه بثلاثه اربع ايام يعني راه ولادنا يمشي عدي ثلاثه ايام في اوتيل وبعد يروح يقول لك بابا قلقت وين باش نمشيو. معناها بالحق راه نحكيو في حاجات ما تتقارنش وراه ماهمش ولادنا زايدين على الاولاد هذوما. معناها عندهم نفس الطموح ونفس الحلمه ونفس الطاقه ونفس الفرحه ونفس البكيه ونفس الدلول ونفس الكابريس ونفس كل شيء غير احنا ربي اختار ولادنا باش يعيشوا في ظروف افضل والاولاد هذوما جاوا ظروفهم سبحان الله وفاقدين للسند. بالله اللي يسمع فيها يتفاعل واللي يقدر يعطي يعطي. خلي كيما نحبوا نفرحوا صغيراتنا نفرحوا صغيرات الناس. 10,000 تعاون وال100,000 تعاون والمليون يعاون والشركات بربي الشركات
4: لي جونس دو فواياج والله اختبتهم فمي رفيق. هاكم تصرفوا هاكم تعملوا دي ريزيرف تشدوا بيوت ومالي الوتلة اللي يسمعوا فينا اخويا شفاها كان ما نعرفش تقسم تبدا عندك شين انت متاع وتلة تكلفوا لك معناتها تيبا بريتو ومش حاجتهم ابسط الظروف لا طلبنا سويتات لا طلبنا شيء بربي نيدي ليزاجونس خاطر هذوما مهمتهم ليزاجونس ترقى عنده كيران وترقى والوتلة يا رفيق بجيتكم بجناب بربي.
1: نتمنى انه نسمع ويصير تفاعل اصحاب النزول الخدمه وموسم وكذا ما باهي راهو تمسح دمعه تيتيم وتفرح تيتيم. ما نتصورش انا راهو ديما نتذكر جملتك قعدت لي عقده في حياتي اللي وصل 17 سنه ما يعرفش البحر معناها فهمت انا قعدت لي معناها تصور انت صغير ما يعرفش البحر وما يعرفش البيسين وانت مولا وتير دخلت 10 يا سيدي خديت 10 قلت لهم هاتوهم ثلاث ايام عندي يلعبوا مع الصغار اللي في الوتير غاديك وخديتهم انت اون شارج. تصور انت الفرحه اللي باش تزرعها فيك الصغيرات وبركة ربي اللي باش تنزل على كفعل الخير هذاك. نستحضر المرأة اللي مرة ربحت معانا لهناك دو ربحت 200 دينار ولا درشوه قالت لي راف ما تعطينيش فلوس ولدي وصل عمره 12 سنة يحب يشوف معناها بيسين في الدنيا أبعثني لوتيل نتذكرها وتحية من القلب وقت أصدقائنا في سيقالي وحد ما كلمتهمش كلمتني قالت لي المرأة ذي تجيني وبعثوا لها كار وهزوه من عرش مننا بقعة داخل تراب الجمهورية وهزوه لعين دراهم وتبرقة ومشيت عدت ثلاثة أيام في السيقال ولا أربع أيام. نتمنى الكلام اللي احنا نحسوه خارج من القلب يوصل لكم انتم اصحاب الشركات وليزاجونس دو فواياج وطلبونا تو تفعلوا خلي صغيرات تصيف بقدر الامكان. ربي يقويكم على اللي تعملوا فيه. انا ندخل في ديبرسيون ما نخرجش منها كان نخدم معاك بالحق
2: والله راه شيء متعب والله حاجة
1: تأزم. شو صغير يبكي يحب يمشي للبحر وانا ما عنديش فلوس براي حاجه تقهر معناها وباش تهز 20 200 و400 ليه بالحق يقول الله المستعان الله المستعان. يمكن فعلت شويه خاطر راه في ولادنا قدام دليل وقديش كيعديو نهارين في الدار ما يخرجوش بالنسبه ليهم معناها كارثه وصغار ذوما بلي خاطرهم ايتام معناها وسبحان الله على ذاك ربي وسع على الايتام على ذاك الرسول قال انا وكافر اليتيم كهتين في الجنه. نعود الرقم 25 34 44 24 للناس اللي تحب تعاون سينو في دقيقه اي بلي لانه دهمنا الوقت العطله العوده المدرسيه من توا زاد نبرمجوا العوده المدرسيه باش الناس تفهم انه الشوارد محلوله باراليل
2: او ميم طوم حتى بقى في وقت العيد الاضحى قاعدين نحضروا في عيد الاضحى قاعدين نخدموا على العوده المدرسيه راهو يوم نتون نحكيوا على النشاط الصيفي راهو تحكي على 1200 صغير باش تامن لهم العوده المدرسيه بكل مستلزماتها بالكراتب بالكتب بالكرارس بالادوات المدرسيه اللي انت لازم تلقاهم. يعني نحن نخموا ديما على بكري باش نجم نلقاو احسن سلاب احسن الاسوام. انطلقنا نحن في التحضيرات على العوده المدرسيه طير يعني ان شاء الله باش نوصلوا في الديدلاين نتاعنا باش الصغار راهو قبل ما تبدا سبتمبر يبدا ماخذ العوده المدرسيه. مهم برشا راهو نخدم على البسيكولوجي تاع الصغار الفرحه الاطمئنان يعني ميساج حتى قبل الصغار الاخرين كرتابته وصلت. وان شاء الله زاد عندنا يوم العلم زاد في باش نحضروا له لابنائنا زاد المتميزين. في النهايه نطلب من كل التوانسه اللي تسمع فينا ذوما اولادنا ناس الكل نخموا كيفاش تخمم الصغار والله لا يضيع اجر المحسنين. ورقم الهاتف هو 25 34 44 24.
1: اي مونتو ايمن خاطر ثم اللي قال لي قداش يتكلف صغير بشي صيف اي مونتو يعاون 10,000 100,000 200,000 انت حر باش تبرع معنا.
2: انا نعطيك تقديريا قداش راهو يتكلف لنا الصغير شوف نحكيو على مراكز الاصطياف هذوما ليلتهم في حدود 55 60 دينار ماكل شارب ريق يعني ما عمل حتى شيء لا عطيتو غوتي لا هزيت لا
1: نقولوا ل 100
2: الليلة الواحدة ب
3: 55
2: هي 60 دينار يعني
1: زيدوها 20 مصروفه في النهار هذاك 30 قولوا في 80
2: صحيت في 100000 بالترانسبور نتاع
1: في 80% في النهار بربي باش نقرا الكومنتير سامحوني معناه خاطر تستفزني بعد بعض الناس معناه صديقنا اسمه بلال هراف اعمل تل على القائمه نتاع صغار اللي ماشيين تلقى اشتراهم من ابناء المسؤولين واقربائهم وشوف قداش من مسؤول باش يمشي معاهم يا راف راك ماكش عارف الحقيقه نحكي على الاقل على الجمعيه هذه نعرف كل من فيها ونعرف شكون عملها ذات يوم نتمنى انه يكون عندك شكون في عائلتك ولا انت تشبه للناس اللي قايمين على الجمعيه هذه صديقي ومسؤولين شكون وشكون اللي مشي يهز ولده لحظه وشكون مشي يهز لا يحكي على مسؤولين الجمعيه معناها اي معناها هما باش يهزوا ولادهم يسيفوا معناها خوار نحكيوا فيه ناس باش تموت بالتعب نحكي على السيد هذا اقسم بالله ولا ازكي على الله احد معناها ان شاء الله كل شيء في ميزان حسناتك السيد هذا اللي عنده حياه اللي عنده اولاد اللي عنده مراه مضيع حياته وله بالصغار اللي تام هذوما اللي نعدوا بشهب وتلقى واحد قاعد في بيرو كليماتيزي تو يبعث اللي قلقني شنو انه كومنتير هذاك يعملك كلي في بولدونيش تولي الناس تمشي في الثنيه هذيك كيما واحد يكتب باهي يولي برشا باهي الخايب يتبعوا برشا خايب وانتوكا
2: نعرف انا الاستدعاء مسالش يحضر ويجي
1: يشوف اذا كان والتصاور موجودين معناها والفيديوهات موجودين والقوائم موجوده
2: مرحبا بيك يجي بحذانا الجمعيه ويجي يزور المصيف
1: ربي يهدي وربي يشفي شكرا لك صديقنا ايمن حاولوا نعاونوا باللي نجموا ان شاء الله نجموا نسيفوا أكثر من 200 سنة 25 34 44 24 أيمن شكرا لك على الحضور بالتوفيق على ذمتك إن شاء الله العوام القادمة الكل كان ربي يعطانا عمر وتواصل تجاربنا بإذن الله وقت اللي تسحقنا تلقانا بحذاك احنا فاصل ونرجع بعد شوية للبوكس نيوز
0: رافماغ ببليسيتي
5: أكتيفي سيفي
6: تحب تحكي
7: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
9: اريدو طور عالمك
10: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيد صافي
11: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:51 دقيقة مواصلين معكم الأخبار، مواصلين معكم في البوكس نيوز، مكملين مع جهان نحكيو على مراهنة لباري في الكرة عادة معناها ولات، ولكن هبال باري وصل لدرجة أخرى اليوم. لاختار على شنو؟ رونالدو بشيبكي ولا لا؟ التفاصيل
2: شيبكي وإلا لا. رونالدو الرهان هو أنه رونالدو يبكي وإلا لا خلال كأس العالم هذية، وين يراهنوا المستخدمين متاع مواقع الرهانات الشهيرة بمبالغ وصلت حتى ل 129 ألف دولار أمريكي على بكاء الأسطورة كريستيانو رونالدو على أرض الملاعب خلال كأس العالم 2026 اللي قاعدة تصير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. نسمو التقرير لقناة CNN الناطقة بالعربية حول موضوع الرهانات على دموع رونالدو.
3: دموع كريستيانو رونالدو وصلت إلى سوق المراهنات. نعم، انظروا معي، هناك حاليا على منصة بولي ماركت رهان يقول هل سيبكي كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026 أم لا؟ حاليا هناك احتمال بنسبة 70% على المنصة بأن يقوم فعلا كريستيانو رونالدو بالبكاء أمام الكاميرات، لكن لماذا؟ لأن كريستيانو رونالدو عمره 41 عاما، ومن المرجح بأن يكون هذا المونديال هو آخر مونديال للنجم البرتغالي، بالإضافة إلى أنه معروف بردود فعله العاطفية سواء في الانتصارات أو الهزائم. لكن هذه القصة حاليا ليست عن رونالدو بل عن سوق المراهنات الذي يحول حرفيا أي شيء إلى أصل مالي قابل للتداول وللمراهنات. عادة يقوم المشجعون بالرهان على من سيفوز بكأس العالم، من هو هداف البطولة، لكن حتى المشاعر والدموع لم تستثنى من هذه الرهانات. فبرأيكم هل سيقوم رونالدو فعلا بالبكاء أمام الكاميرات هذا المونديال؟
1: كان جيت تعيش في أمريكا رو لعبت استغنيت
4: 100%
1: نسبة
4: هم مش فاهمين الدموع حتى شيء. الدموع هذو من اللي عاملين
1: إنسان صادق ريهان. إنسان حساس عمرها ما كانت مشكلة لو إنسان يبكي بعيد على التفادليك معناه عمره ما كان إنسان دموعه تهبط، معناه إنسان تنجم تنقضه، إنسان فراجيل حساس أما أنه نخلطه في اللي باري هذو معناه
5: أما الحساس رفيق لا يعيشه في
1: يتعب. أي يتعب إفكتيف ما. أنا نخلته للباري للدرجة هذه رامي جنون
6: جنون وأكثر من هيك حتى على كريستي الكل مرة
1: أفكر كيما رونالدو يأخذ هكا ويحكي
6: باس عمل لي هكا بعد
1: إفكتيف ما تنشيط جديد
6: كريستيانو بالذات عاملين عليه مراهنة أخرى رب خلاف البكية عاملين عليه على سي إيش السليبراسيون بتاعه باش يعملها ولا ما هوش يعملها، وذيك فيها فلوس أكثر خاطر البكية 70% فيهاش فلوس معناها الناس كل حتى 70% دونك حتى السليبراسيون ميسي كيفاش باش يحتفل الملاعبي باش يعمل فوت ولا لا، فما ملاعبيه كان يبداو عانيفين برشا الوراق الحمر دونك ماشيين فيه بال اللي بالديتاي نتاع الديتاي خاطر الحاجات العاديه نتاع المباريات يعتبروها اللي هي ما عادش تدخل فلوس ولا تعديه وهكا وكذا واحد
5: معناها تطور تطور
1: قريت المره اللي فاتت زاد هكا خاطر الاخبار من داو الانترنور باش يجري الجمهور ولا لا كي باش ماركي ليكيب نتاعو معناها التفاصيل التفاصيل
6: نمشي معاك ولا تمشي معها باري فيرونار وصلوا بيريود عملوا عليها على السوريه البيضاء
1: معناها باش
6: يبدلها ولا معناها كل طرح يبدل ما هي شفت كان تختف لك مره خاطر من 2012 ما شاء الله عليه بنفس السوري كانت تتبدل مره لو ثراء فاحش ثراء فاحش خاطر باش تكون وحدك
1: اللي خذيت مشيت في الباري هذاك حاتم هبيل ولينا فيه في حكايه الباري معناها لو خرجنا من سكور
5: اي
1: قداش قداش كون
5: شي ترى سكور معناها ني بلو موتيف معناها كل مره تفركس على حاجه بلوز اوريجينال راهو الاختار لي باغي موجودين من اول البشريه.
1: ليه ورد بالك زيد باش يدخل سيب الاخرى تنجم ما تفهمش جاي تحب تعمل فلوس ما تفهم شيء في الكوره
2: في
1: تدخل يربس سوريه بيضه ولا كحله يبكي ما يبكيش معناها تولي تلقى روحها عندها الرغبه
5: باش علاش هذا خاطر نسبه النساء اللي قمروا اقل بكثير جدا من نسبه الرجال ستا معناها
1: الرياضه الرياضه عندك مشكله مع
5: مضمونه سليميك
1: مني تروح تناول في المضمون يا اخي
5: علاش كنت ولدت نوير راني جاسوم دات نوير
1: تي انت اليوم حاتم
5: حاتم اي حاتم انا عندي ثلاث نواليت معني في حياتي
1: ربي فضلها
5: فهمت دونك انا لي زوج
1: ثلاثه
5: لي فما
2: حاجه
1: عاود تعرف روحك
5: عشان ولا غلطه
6: تنظيم العائله
1: يا غلط يا رسالة زعما نتاع عودة يا الله وعلا
6: غلطة في
1: نجم تفهم رسالة نتاع عودة
6: مانيش ناسي
1: زعما راني ديما حاطك في الحساب رغم اللي صار فهمت ما يغلطش راه ذلك الثعلب الماكر لا يختم انا كل كلمة يقولها في بلاصتها وانتوكا دموع رونالدو ولات محل نتاع رهان برشا حاجات ولات تفاصيل نتاع رهان والجنون بار كونتر الجانب اللي مش غير مضحك نتاع هذا تفرجت على دوكيومنتير نهارين ذي ما أنا فيديو عرضتني مش على بو يحكي كيفاش خسر ولده في حكاية الرهانات وقداش بدأ في الحكاية هذو ما تافها وكبرت به الحكاية ومرض ولا ولده معاش يخرج من البيت وبعد ولا وضاع له ولده لين في الاخر وصل الاثنية زي نحكيو فيها توا في راديو على
5: السباح خسر ولده
1: لا لا لا مش الخسارة بشيبكي نجم يبكي بالفرحة نجم يبكي بالفرحة انت ميزي على دموعه ولا لا وبرا لوج عادي نجم يعمل جريماس هكا ويمشي يشكي بالشركة كلهم كيف
5: اسمع انت تصور روحك انت رونالدو رفيق وتعرف اللي فما رهين على الدموع متاعك
1: مش يهمو
5: ليه بالحق ليه ما تقوليش مهموش كان تصل للسوم انا نحكي عليها في تونس معناها فهمت الرجل
1: هو بيدو البكية نجم تذكله نربح نخسر ربح شكون خسر شكون يلا سيدي نختموا بالاخبار الاخير مدرب كوريا الجنوبيه اصبح العدو رقم واحد في البلاد ما عندناش تفاصيل باش نحكيوا الاخبار نعطيوا التفصيل الاهم حملوه الخساره تحقيق على مستوى اعلى السلطات في كوريا بسبب الخيبه والنكسه ولكن الرجل اصبح العدو رقم واحد ولو كي يحكيوا عليه في وسائل الاعلام يفلوتيو الوجه
5: في الديريكت في الكونفرنس دو بريس
1: حتى في الكونفرنس دو بريس فلوتيو الوجه زيد على هذا حملة في كل المطاعم والمتاجر كلها نفس الوحدة معلقة مرحبا بكل الحرفاء باستثناء ناصر البودي معنا مثلا يسميه اسم المدرب عادي جنون الكرة يخلط لهنا ناصر ولا أفورة تقعد كمام كرة مش بيولي الرجل مطرد من بلاده زيادة
7: بالنسبة لي أنا معتها اليوم ولغت باش تفهم انتي العبيد قديش عندها الانتماء لجمعياتها ولا البلدانها معناتها بعد ساعات يفوت الجنون وقت اللي نحكيه على وضعية من هذه في نهاية الأمر نحكيه على كرة قدم
1: اليوم نحكي. عنده حماية شخصية صحيح. من أعلى بالطبيعة. مستوى موفرته له الدولة لأنه صارت راسه مطلوبه هدو حتى بالقتل
7: يا أخي ما تنساش الحادثة الشهيرة اللي صارت اللي قتلوه وقتها في الكوب دي موند
1: إسكوبار 94
7: معناتها مش تعرف الجنون الكرة وين النجم يوصل لعبيته وهذا يفلوتي له وجهه ويحطوا له تصويته
1: وعلى فكرة رو إسكوبار قتلوه على خاطر الرهانات هي عصابة إسكوبار مبيع الكوكايين الشهير صحيح. هو اللي قتلوه على خاطر الرهانات خسرهم الماتشين
7: مش تفهم جنون الكرة معناتها وين النجم يوصل وحب الانتماء للبلدان معناتها النجم يوصل للعباد الحاجات اللي غير طبيعية نعتبرها انه اليوم في نهاية الأمر ما يقعد كانه عمل بشري في نهاية الأمر فيه اجتهاد
5: صارت حرب
4: كرة في الإيدة باش توصل للدرجة دي معاش لا رياضة لا كرة لا حتى شيء وين يا اخي كان نجحت
1: يقعد عبد صحيح وما حبش يفشل معناه
4: هو يغلط ما نحبش نعطي مثال فك عليا يغلط الناس كل تغلط الا المولى سبحانه وتعالى هذا هو مش غلط
1: غلط يتنحى
4: يتنحى
1: معناه ما ينجمش يكون بيع ماتش لكوب دي موند وما ينجمش يكون ما عينوش باش يولي اسم كبير معناه اليوم انه يصير يحوس بمرافقه امنيه من اعلى طراز معناه ليفل 1 في كوريا الجنوبيه سيكو فريمون جنون الكوره ساعات ما نقراولوش حدود لو جيت مدرب زياد وخسرت مع منتخب تونس مثلا والراي العام ولا ضدك هكا وتلقى روحك بارتو ناس كل مرحبا الا زياد في المطار ناس تسب فيك حمايه امنيه ترجع لتونس ولا تتوهر
7: عندي حمايه امنيه نقعد في الدار
1: لا بالحق ولا
7: مش عندك وين مش تمشي
1: تهرب ولا
7: علاش مش نهرب ليه تو جمهور الكره ينسى راه باش يجوا عليه شر
1: وانا نقعد نذكر فيهم
7: هنا ان شاء الله
1: يجيبوا انا نقعد نذكر فيهم انت تشد مدرب ما نسيبكش
7: المشكله انت
1: صحيح
7: اما انا كان جيت في بلاصه ندعي نقول يا رب ان شاء الله يجي بعدي افشل يا اما خايبه برشا كما قال الناصر بالحق انا كي تشوف كيفاش بيفلوتي له وجهه عنده عائله الراجل
1: فما علاش الحمله هذه
7: لا هو راهو رغم اللي اول ما بدا كان على الاكتاف هو مش مدرب كبير برشا اما كوري معناه ما عندوش تجربه كبيره من الاول اول ما بدا بنتيجه كبيره ربح تونس 4 بلاش هو هذا يبيدو يمكن بالدعام تاعنا اللي صار فيه قبل كوب افريقيا حضرنا وقتها كي مشينا
1: ماتشاتنا تغلط
7: صحيح احنا هم كانوا مقتنعين اللي فلت عمل فشل في كاس اسيا ومن بعد جا الفشل نتاع كاس العالم كيف كيف نفس المبدا نتاع الاورجواي الناس كل مقتنعه اللي كاس العالم 48 سهل والبول سهله فيها تشيكيا جنوب افريقيا ومكسيك انك ما ترشحش تعتبر كارثه بالنسبه لهم خاصه كانوا خايفين من المنتخب برك اللي هو تشيكي. تشيكي جا الرابع. معناها انت جيت اخي بواحد
5: من الرابع
7: اخي من الاخرين الكل. دونك كارثه كانت تعتبر بالنسبه لهم، ولكن اوفر اوفر اكثر من اللي يلزم. والكره الاسيويه ولات اكثر تعصب من الكره الافريقيه والاوروبيه واللاتينيه اللي هي مرابطين لهنا.
8: هو بلدان تطورت رفيق،
5: بلدان تعرفوا الكره. هو وفات الجيل، الجيل نتاع كوريا معناها جيل موهوب. دونك هم يحملوا المسؤوليه، يمكن زاد باش يمنع الجيل هذاك باش هكا يغسلوها في واحد برك والجيل يقعد واحد. اما راي غلطتهم، خاطر وقت اللي عينوه قالوا نحبوا الفستير 100% كوري. يا اخي
1: كوري رجو كوري كوري وكوري
7: ما غير كليماتيزور.
1: اولا بلاش كليماتيزور، وثانيا عندي نهار طويل معاك حتى ما نجمش نرتحك تو معايا. ما
5: تسكت فيا في ما فروستري
1: يا ودي، ما خير ولا دوخ من بعد تشتر الحلقه. انت عندك 3 كالوريات خليهم للعشيه شويه معناها. يلا قبل هذا بربي صديقنا خالد زياد يقول لي راف كيفاش نبعث فلوس من قطر. والله ما عندي فكره. انتو كان عاود الرقم صديقي 25 34 44 24. اتصل بالرقم، تبعث مساج وهما يجاوبوك. هاني خلادي زياد مازال يكتب، هاني جاوبتك صديقي من خارج. عندهم طريقه اكيد كيفاش تبعث، يظهر لي شقاقه ولا حاجه اخرى. دونك 25 34 44 24. وان شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. نعود بعد الاخبار.
0: رافماغ بوبليسيتي.
9: تدلل تدلل
10: الدار البحر ولا الخرجات، سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا.
0: ديوان افام فلاش نيوز.
12: موجز التاسعة ديوان افام، صباح الخير. بداية من يوم الغد الأربعاء على الشركات النشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان أن تلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية مؤرخ في 14 من أكتوبر 2025، والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيق لإحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط طرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أعضاء لجنة التشريع العام سيستعرضون الأبواب المتعلقة بالمسائل العقارية والسياسة العدلية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، مضيفين أن من أبرز مشروع المخطط أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2025 شهدت إدخال إصلاحات تشريعية وترتيبية هامة ساهمت في تثمين العقار الدولي واستغلاله كآلية لتحفيز الاستثمار، كما مكنت رقمنة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة من توفير فرص استثمارية واعدة. الإدارة العامة لدراسات التكنولوجية تعلن أحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا لدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات والاستجابة لحاجيات سوق الشغل بداية من السنة الجامعية القادمة. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية، وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعة الذكية. إلى الشأن الدولي، توصل العمليات العسكرية للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 خلال الساعات 24 الماضية. قتلان من الحرس الثوري الإيراني بهجوم مسلح وقع غرب إيران. وحركة الملاحة في مضيق هرمز تظهر بوادر انتعاش للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا في الممر البحري وسط مؤشرات على عودة الثقة تدريجية لدى شركة الشحن ومالك الناقلات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. بوبليسيتي.
2: اكتيفي سيفك تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، اختبار العادة والمواجهة الأخيرة في حلقة اليوم. تلسويت الكويز
1: كويز.
0: فرجوا على جميع ماتش المغرب في الوف، كل بوز استغلوا نشوفوا حاجة. هنيئا للمغاربة بالسيناريو اللي عاشوها البارح والتعديل في دقيقة 90 والجنون والكرة اللي ذاعت. شوفوا في سيباري المريول كله دم خرج به في وسط اللعبة وبدلوا مع الشيء الإصابة اللي تعرض لها. فريمون برافو للمغاربة وهولندا على التصريح اللي حكيته أنت البارح، اللي قالوا الملاعبية متاع المغرب ملاعبية فاشلين سينورا وجنسناهم وجاءوا المنتخب دفعوا فاتورته.
2: وتعرف منهم شكون؟ منهم سيباري. سيباري خاطر مولود في هولندا يكاور في ايندهوفن، معناها من اللاعبيه اللي هما كانوا يستحقوا راهو يكاوروا في هولندا.
0: انتوكا وراوا البارح انه المغرب اقوى بكثير، نسبه امتلاك الكره، الفرص، كل شيء. المغرب برافو، هنيئا للاشقاء المغاربه. يلا السؤال رقم واحد حاتم.
3: يس
0: زياد.
4: باي خوي
3: مستعد.
0: كم دولة يمر عليها نهر النيل؟
5: ايه
0: يلا زياد.
4: أربعة.
0: ناصر.
6: ستة.
0: برنس.
5: ثمانية. سيدي خوي
0: جيهان.
7: أربعة.
0: رامي.
8: سبعة.
0: جغرافيا.
3: ثمانية.
0: مصر، السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوراندي، الكونغو الديمقراطية وإريتريا. 11، ولكن أنت الأقرب. والحاج كيف كيف. نقطة. 11 دولة يمر عليها نهر النيل. السؤال الموالي زيدونة، ما هي الهيدروفوبيا؟ هي الخوف من ماذا؟ L'hydrophobie.

0: الـ MBC وخروجها كان للشاشة كان حدث الـ MBC وبقة الـ MBC في نعم تم بعث هذه القناة MBC زيدون 18 سبتمبر 1990 مازال النهار طويل 1991
1: 91
0: رامي
2: 99
0: برنس
3: 1997
0: جيهان
4: 96
0: حاتم
5: 88 ظهر لي
0: عندنا جواب صحيح في منتصف سبتمبر 91 ناصر البدوي جواب صحيح
2: بارك اليوم مشيش كملوا اللي جابت
0: جواب صحيح ناصر البدوي برافو نسورة نقطة ناصر البدوي السؤال الموالي
5: ناصر كي بسام الجريدي خمسة شوطيات متعرفش عليه
2: لا بسام كان ملاعب كبير
0: ملاعب كبير يودي يرزن يودي يرزن يا اخي ميكرو
5: ليه كان يضيع برشا بسام
0: انت معناها انت
5: انا عشت تفرجت فيه انتم ما تفرجتوش فيه خلطوا لكم بستوف
0: قاعدين في القهوه عايش يا حاتم قاعدين في القهوه تكون قاعد تجبد راجلك هيك زياد ما هو جمع كلمه حلزون
6: حلازنه
0: على وزن فراعنه
2: حلازن راف
0: حلازن
2: اي
0: برنس
3: حلازن
0: مش زنة
3: لا زن من مجرورة
0: حلازين
4: حلازين
0: حاتم
5: حلازينات
6: ولا حلزون
0: زوز حلازين جمع كلمة حلزون هي حلازين رامي جهان الجواب صحيح لا انت قلت حلازن الجواب صحيح جهان ورامي الفراتي
2: تعرف من استنتجتها كي قال حلازن قلت له حلازن كهو قلت نزيد حرف حلازين
0: لا انا زعما على الشكل باش يقول لي زن زن خاطر عندهم كليك تشكوا يعطيك
2: حلازن
0: كم يستغرق ضوء الشمس للوصول الى الارض قديش يقعد ضوء الشمس باش يخلط للارض زيد
6: اقل من ثانيه
0: ناس
6: 30 ثانية
3: 23 ثانية
0: جين
4: درجين 10 دقائق
2: تعطل في الانبوتيات ثانية
0: حاتم
5: بهالي 17 ثانية حاجة هكا
0: بعد الكل يسر أقرب وحدة شكرا صديقتنا ريم مسيكنا في الدار وعندها ظروف ولكن تتفاعل وتبعث في الأسئلة يستغرق ضوء الشمس للوصول إلى الأرض أنا بدي زلمني والفينومين ما فهمتوش معناها 8 دقائق و20 ثانية أمويان أنت الأقرب
5: وفات الفوتون معناها الضوء سيدي فوتون الفوتون يخرج من الشمس يخلط للأرض يلمي الفوتون ويمينوت باش ياخذ الشمس
2: مع العلم انت قلت 17 ثانيه
0: اي اي اما لا لو فينومين فيزيك
5: بين دفرين تعرفوا اللي اقوى من هكا ريتنا احنا النجوم اللي راهو فما يمكن نجوم تفاو اما هما تلمون بعاد اللي الضوء نتاعهم يخلط باش الراوة يمشي الضوء
0: معناها احنا مازلنا نراو فيهم
5: مازلنا نراو فيهم هما ديجا
2: تفاو في الضوء اي بي تي في عايشين احنا كل شيء
0: معناها الحكاية حلو سمباتيك صحيح ترى ريت تفيد مش تكلم برش اب تعطي هكا نقشة كذا برافو
2: شو هذا كله يا ربي
5: اسمع نشجع فينا
0: اليوم الحلقة عليك رجل نشجع فيكم
2: شكرا برشا خاف
0: لما بعد نروح بيك نفجع على ساقيكم يزيد شي مكتاوي بنتي يزيد شي راهو
5: يهبط الكوب يا رفيق
0: باش نشدك في كوان اليوم نتعدى معاك للعنف اش بيك يا تثاوي 17 مرة في
6: الحلقة
0: شو سخانة اخويا على اساس احنا واحد معناها جمولات ما نحسوا سخانة كيف
6: والله
0: اش بيك تثيو بيه 7 مرات تثيو بقد كرقد بكري ندور عليكم نعمل لواحد في وتيل نلمكم كل حلقة
6: معد بدني حاجة
5: عزباني
0: ها باش ناخذ البرنامج اللي باش يحطوا رضا الجدي باش نطبقوا معاكم انا هو بيد باش نستنسخوا معاكم السؤال الموالي
3: منفوس
0: مش تعبان يا حاجزي من الفون
3: اعطيني والله منفوس
0: السؤال الموالي ما هو السحت مذكور في القرآن السحت
4: بالطاء
0: بالتاء ما معنى السحت مذكور في القرآن زيدون
2: يذول لي نهر في جهنم
0: نهر
2: في جهنم
0: وعاودت شدته تثويبه هو يجاوب ناصر
2: بالنسبة لي أنا ذالي دعاء الخايب كلام خايب
0: طلعش مسحور تعشيت في بقعة من مش
2: لا
0: داركم.
2: والله لا ناكل في دار أنت كون شكلت في دارك صحتون الملاوي هذاك صحتيتو فيه
0: صحن الملاوي برنس
3: الغضب
0: الغضب جين
4: حاجة خايبة في الجهنم
2: الجفاف
5: الحر الشديد
0: كل الأجوبة خاطئة ونحاول نعطيكم
5: قلك فين صحتوه ما نطردوه
0: اي اما ماهيش
5: مش مربوطة
0: ما يش متاخذة من هنا.

0: السحت. فما في القرآن وفي الأحاديث نحكيه عليه أكلي السحت
1: الحرام.
2: حرام
0: المال الحرام. جواب صحيح حاتم بالحاج. المكسب الخبيث المال المحرم. نقطة حاتم بالحاج.
1: السؤال الموالي اختيار كلمات فيهم كل صحت ما تحسوا كل حاجة حاجة خايبة
0: حاجة خايبة زين تجربش كونها في الجنة معنا. حاتم رامي ناصر زياد جهن والبرنسة. السؤال الموالي
3: كل صحاح ما نتجاوب
0: للصراحه.
3: لا تسمي فينا كل
2: والله البارح هكا في اثنين خمم فيها السخانه هذه في جهنم يميمتي يميمتي والله واحد ريت رفيقك كيفاش خليت لي السبري نتاعي ديما الموت او البارح نخمم فيها
0: يوم القيامه كل واحد يبدا في العرق على حد ذنوبه. فما للوتا فما يحد لهنا فما الوجه
2: انت لهون العينين.
0: ربي يحفظنا ان شاء الله. ربي يحفظنا ان شاء الله يكونوا من السبعه اللي يذلهم الله بذله يوم لا ذل الا ذله. فيهم برشا حاجات معناها ان شاء الله نكونوا منهم. يلا السؤال الموالي. السؤال الموالي زيدون. في الفنون السبعه تقولوا الفن السابع اللي هو
2: سينما.
0: الفن الاول شنو هو ناصر؟
2: المسرح.
0: المسرح الفن الرابع. برنس
3: الغناء.
0: الغناء. رامي
2: ما في بالي. المعمار.
0: المعمار. جين
4: موسيقى.
0: الموسيقى. زياد
2: يا الرسم يا الشعر.
0: يا الرسم يا الشعر.
1: أعطي الشعر مسير.
0: خليني أخذهم مزيز مبدل شيء.
1: هو المعمار. هو الإعمار أكثر منه.
0: معمار فن العمارة الهندسة المعمارية.
1: لما تصنعي
0: رامي جواب صحيح. ما عنده حتى علاقة بالرسم. السؤال الموالي
2: يحكي على البلان.
0: كم عدد أيام الأسبوع حسب التقويم الروماني القديم؟
1: غريغوريان.
0: قديش من نهار؟
2: 8.
0: ناصر
2: 7
3: نقص نهار 6.
0: 6 جيان
4: 8
0: 6 رامي
2: في بالي 10 يعني. في بالي شهر مقسوم على 3
0: 10
4: ما عندناش كون لوجيك.
0: حاتم
1: يس 10.
0: عدد ايام الاسبوع حسب التقويم الروماني القديم هما 8. جواب صحيح جهان. اليوم الثامن كان يخصص وزيد زادة يخصص للسوق. يوم السوق معناه زاد النهار هذاك موجود يتوقف الناس عن العمل للبيع والشراء والتجمع. نقطة جهان. نقطة
1: الثورة الفرنسية. الفرنسية باش ينحيوا ريحة الإنجليز حملوا 10 أيام الجمعة على ذاك.
0: عشر أيام
1: الجمعة. عشر أيام
0: عليه
1: باش يكسروا الإنجليز ويكسروا لو ديمونش ويكسروا كل شيء.
0: باش ينحيوا ديمونش
1: قاعدة شوية بعد دخلت بعض رجعوا
2: حبوا نحيو
0: تجمش تتور حاج أخرى بارك مين ثلاثة أربع حد معنا
2: حبوا نحيو أي حاجة ما قبل الثورة وصلوا حتى الأيامات باش يكسروا
4: نوليو يرتاحوا
0: برا
4: كل 10 أيام.
0: يلا السؤال الموالي زيدونا. ما هي المدينة الملقبة بالشهباء؟ نصر
2: العراق.
1: بغداد.
0: برنس
3: بابولس. هكا بابولس.
0: يا بابل يا نابلس. بابولس هذه جغرافيا جديد. زياد
2: دمشق.
3: جمعت بين الزوز
0: ما عادش تعطيه
2: كي ما تفرجوش في الاخبار ولا ما عندناش ريسبتور في ديار يحفل الاخبار يقولوا المدينه الشهباء
0: نتحول الى الشهباء مباشره. مراسلتنا في الشهباء رامي.
2: بغداد.
0: بغداد. وانت شو قلت
2: دمشق.
0: دمشق. وانت تضحك زعما
2: ليه وانا زوم
0: حاس.
1: صنعاء.
0: صنعاء. كل الاجوبه خاطئه.
2: ارتحت هكا.
0: الشهباء.
1: اعطينا انديس. ملي ما تقوليش فلان
0: اعطي انديس باش نسمي حاجه معروفه في
1: الشهباء.
0: لا
4: في البلاد اللي فيها الشهباء.
0: مشاوي.
2: حلب.
0: جواب صحيح. جواب صحيح.
1: داري سمعت الجيمين.
0: ريت ليه لحظة. أمور جغرافيا ما شاء الله. أمور ماكلة ثلاثة جابوا. ناصر ريكورد. حلب. ناصر. رامي جيهان نقطة مشاوي حلب الشهباء. الشهباء هي مدينة حلب السورية. أعطينا نتائج الكويز وصلنا للنهاية. إذا كان عندنا سؤال فاصلة
4: مفهمش سؤال فاصلة تقولي حاتم ستة جيهان أربعة رامي وناصر ثلاثة الحاج نقطين وزيد نقطة
0: والفائز كالعادة لوغرا حاتم بالحاجة
5: حاتم يا معلم
6: حاتم.
0: فعلا سيدي هكا دخلت لنهاية حلقتنا لليوم. غدوة ملتقانا في الحلقة الأخيرة إن شاء الله من الموسم الحالي من الرفماك. غدوة نتلموا الفريق الكل يجي معنا النقيب إن شاء الله نحضروا مجموعة كاملة نحاولوا ناخذوا ميمة معنا بالتليفون ما وميمة في حياة أخرى
6: هي لا مش لنا هي
1: معلم آخر
0: سلموا عليها برشا سلموا عليها برشا. غدوة دوك الحلقة الأخيرة في الرفماك في الإذاعة من 7 إلى 9 كالعادة نفس الموعد. شكرا حاتم جيهان لبرنز زياد الناصر ورامي. شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا صديقتنا ريم مخبي في الإعداد جيهان كيف كيف في الإعداد. بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة زياد وبعد شوية بعد شوية نص نهار ابتسام في هنا تونس. سلم على الناس معاش تخرج واحنا مازلنا نتكلم.
6: شكرا ليك شكرا لي. وعطي الاخبار 31 دقيقه
0: نحترم الوقت اما احنا نحكي وما عادش تخرج
6: هاي تفضل تحكي هاني معاك
0: باش يكون واضح وسريح معاك وكل. اقسم بالله لما تدفع فاتوره اللي تعمل فيه
6: نسيب
0: ليه ولما تدفعها معناها
6: تو عملت تحليقه باهيه في التلفزيون اليوم.
0: اوكي
6: اوكي يلا سيدي هي في شعلة شعلة بينات خلي تشعل
0: نسيب تتحمل معناها
6: تتحمل مش ما فما شيء باركينج توا هاي نداء اقليم البحيرة ليلة التدخل
0: تعب باركينج نداء اقليم البحيرة ليلة التدخل التدخل ولا ليه
6: لا لا وحدنا
0: طلبت من البحيرة باش ما يدخلوش الامن يتفرش فينا
1: كل فايت كلوب
0: فايت كلوب في الله يلا سيدي بعد شوية جعفور نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع باي باي تشاو تشاو.

0: يفتح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك انت لقد الرحله من طوى حتى نص نهار. صباح الخير ري بونجور
1: بونجور بونجور صباح الخير ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد محليكم الكلكم ملمومين ان شاء الله الناس اللي تسمع فينا تتفرهد معانا في اخر حلقه من ساعه سعيده.
0: صباح النور سينا بونجور صباح النور
2: يعيشكم مرحبا بكم ربي يفضلكم. فرحان برشا اللي اليوم زاد نحن هكا عائله كامله ملمومين اخر حلقه نعرف
1: مادام تصالحتوا
2: شويه ايموتيف شويه ايموتيف شويه الحكايه ما يسالش
3: الموتيف مش
2: على
3: حلو
2: صحيح حلو حلو زين وعلى يدي اليسار كي العاده كيفاش باش نولي نلتفت على اليسار وما عادش نلقى ريم تلفت على يساري نلقى حاجات اخرين واليوم لبست لنا الجرانيت هذا الجرانيت تاع حمام نلف هذا جريت حمنلف يبدا احمر اما فاتح
0: ديما نقعدوا في نفس المنطقه ابو مهل
2: والله جرانيت حمنلف هكا بالضبط فاتح يبدا معروف فاتح في مش برشا طنطوره اقل طنطوره بشويه دونك برشا غلاسون وشويه طنطوره كيما هكا كي نشوفك نشم ريحه البلاد محليك ربي يفضل وحيل وحيل
3: اخر احاله في الموسم
2: ملكة الدنمارك تمروح بكري وحيل
3: شنو
0: وحيل قلق
3: وحيل صباح النور جعفور صباح النور ريم صباح النور رابا صباح النور رباب في اخر حلقه من ساعه سعيده للموسم هذايا المروح خاطر البارح الحقيقه سخانه اليوم السخانه مازالت مستمره دونك انا قريت حسابي جبت الماتريال اللي لازم الكل باش نقعد المروح الحقيقه ما نقعدش هكاكه وتحيه طبعا للغجي الكل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل وان شاء الله يا ربي اللي قاعدين يسمعوا فينا عندهم طريقه باش يلقاو دي كونيكسيون ويلقاو يبعثوا ميلوات ويتكلموا في تليفونات كل شيء فما مشكله في كونيكسيون
1: ما عاديو في الباب
3: حسيت فما مشكله في الكونيكسيون يلا
1: عاديو في الكونترول
3: تحيه لمجيد خاطر قال لي الميل اختي ما وصلنيش يا مجيد راه مش مني على الغالب ومجيد يسلم عليكم الكل يحبكم الكل شخص قابلته اليوم في غاج دو ريباراسيون يحبكم برشا ويتابع لكم كل يوم وقالكم محليكم على الاخر وساعة سعيدة باش تخليوا علينا بلاصة في الصيف خويا ان شاء الله نتلقاو في مناسبة اخرى
0: ان شاء الله يا ربي زينبات شكرا رباب صباح النور
4: صباح الخير جعفور بونجور ريم بونجور رافع بونجور زينبات صباح النور ماهيش حق الاخرانيين غدوة حق الاخرانيين انتم كون جايين سامحوني معناها انتم هما اللي مش جايين
1: غدوة حلقتك وحدك
4: مالوريزمون
0: رباب غدوة باش تنقذ الدار والدنيا والامور وكذا
3: سكر المحل
4: مدينة مظلومة رباب الله غالبة علي
3: بسم الله عليك
4: انتم كسكر بيكم يعطيكم الصحة
0: عزيز قلبي غدوة هاني معاك ولا هنيني ربيب
3: قلبا وقالبا
0: فهمني ولا للأسف أنا والله عندي عمل فهمني ولا
4: مدناينة
0: في تطاوين والله عندي عمل قبل ما نبح
4: أبعد شوي حرم عليكم والله حرم
0: العظيم
2: خرج الكريسي للشمس وكهوري
0: هاي سيدي توكلنا على الله في الحلقة الأخرانية بالنسبة لي أنا للزميلة ريم للزميلة زينب للزميلة رافع غدوة رباب فهمني ولا باش تقعد وباش تهنينا كيما كل مرة ولكن ما نجمش نبدا الحلقة نتاع اليوم خويا فهمني ولا من غير ما نقول مبروك مبروك من عروج قلبي
1: اي
4: مروك
3: سير يا المغرب سير
4: والله عندك حق والله
1: بغيتي ولا ما بغيتي
2: والله بغيتي تو والله كنت عادي بغيتي

0: القلب ومن لابونه ومن لاسرار ومن لاسرار ومن المغرب تنجم تمشي لبعيد خويا. يعطيهم ألف صحة. شكرا شكرا خويا. منتخب فرحنا, منتخب بكينا الحقيقة. البارح تفرجت أنا, تفرجت خويا, ناس ماكينات خويا هابط
1: والله بكري برشا. كمان ماتش قمت
0: قمت بالصدفة
1: رقيت
0: بكري شوية, قمت بالصدفة نلقى روحي مع الماتش بالضبط. برجولية خويا, ماكينات متاع كورة, قلب راية وطن دراب, وشي يعمل كيف
2: والله
0: شي يعمل الكيف
2: وفرحة محليها مستحقة.
0: والحقيقة ما هيش بسهل انك تربح هولندا, فهمني ولا؟ ولكن احنا زاد راهو البارح اكتشفت شنية اسباب الانسحاب تاع المنتخب الوطني التونسي زين. بخلينا نحكيه بكل جديه.
1: بالله انت اكتشفت البارح؟ اعطينا فكره.
0: البارح اكتشفت سبب اخر ونتفرج.
3: كي بغيتي ولا ما بغيتي
0: دمرتنا الاغنيه. كنا لبس علينا رافع عمل الاغنيه هذه.
4: بلي خليني نطلع, خليني نطلع.
0: مبروك على المغرب, طلعت مش مبروك عليك.
1: اسمع
2: ستار في المغرب
1: كيف منها
4: راس والله باش نقول لكم فاز امانه البارح.
0: اسمعوا شوي,
4: انا اعرفها انا.
0: طبعا مش مستعين وحدنا.
1: هاي هاي
5: كورة في الشبكة اليوم, مزود مش دبكة,
0: مزود مش دبكة
5: كورة في الشبكة.
4: بدها طاجين
0: صغير يا دكتور, سمعك صغير, خليك كورة في الشبكة.
5: بغيتي ولا ما بغيتي
2: هزكم في دنيتي.
4: عزيزي والله البارح مشيت نسجل في سبوت تاع ماركه تاع سيارات, جات الكليون بيدون تاع الماركه تاع السيارات.
2: ايوه
4: انا دخلت اول مره انا نقاب, انا دخلت الاستوديو وغزال يعمل لك كي بغيتي ولا ما بغيتي. والله لا يسمع في كي بغيتي ولا ما بغيت.
2: شوف يا
4: سيدي سجلته بلاش,
0: هما حاطين في الريونيون تاع الجامعه الاغنيه هذه, حطوا فيها اسمه فيها كي بغيتي.
1: ان شاء الله ان شاء الله نحطوا قدامنا المغرب ونتعلم ونقراوا الدروس ونتبعوا ان شاء الله.
0: زينب ما نهزوش لزمم, خلينا
4: نصوت الحكمة.
1: ما نمشيش لزمم, انا ماني والله فرحت للمغرب من قلبي, والله فرحت للمغرب من قلبي, وبرشا ناس من القاره الافريقيه الكل فرحانين على الاخر على الاخر للمغرب. عيسى ديوب البارح هو اللي يرجع في الماتش, يماركي بونتو من اصول سنغاليه. السنغال زي البارح كانت فرحانه للمغرب, القاره الكل بالمجد. ما تنجمش ما تخممش في اللي صاير عندك وانت تتفرج غادي, ما تنجمش.
0: انا تعرف كي شو نعمل, انا وليت ما عادش نقارن, لا انا باش نبرد ناري تبرد, ما عادش نقارن. طاروا بينا, طاروا بينا
2: فوق التصنيف الحكي, ما عادش نستنى. هي بيضحك,
0: ما عادش نستنى.
2: فهمني
0: ريتك المثال تاع الجازوزه اللي حكيت الريم انا. تحط دينار, قبل كنت نستنى الجازوزه, ما عادش نستنى الجازوزه, حط دينار, ما عادش نستنى. مهزله, ماساه
1: ومتواصلة,
0: كارثه ومتواصله. فهمتني
2: متواصلة.
0: لحظه باش نعطيك من هنا زي نوبات اللي الرتور بتاع ساعه سعيده كانت تتغير شي حاجه. ثم شيء يا بنتي, الاخرين خدموا مساس يا خيتي,
1: خدموا على سنين وخدموا ساكتين,
0: خدموا على سنين ويلوجوا يا ريم في 12 و10 سنين في
1: الجوار.
0: بلا سامحني زين, توا ثم جوار خويا عندهم عمره 14 سنه 14 عام مسمينه ميسي جديد, يلوجوا في كل بلاصه. انت ريتيشي هذه الجامعه خرجت ما يسمى هذوما بالقناصه, يمشي يهزوهم الحي التضامن وحي هلال ويكيباتك مدغوره لداخل فهمني ولا, ويلوجوا ويشوفوا الكاليتي. قبل كانوا يمشيوا للبطاحي يا زينب يشوفوا ويتفرجوا كذا, ثم جوارتها الزوم البطاحي ولا بناخذ جوارت في تونس.
1: بربي جعفر نحب نحكي على دوز انديكاتور ريتو مادام نحكيو على الكور. اول حاجه مدرب بمدرب, الزوز مغاربه والزوز ايزون ان تالون اكسبسيونيل.
0: اي رغراكي وش اسمه
1: وهذه
0: حتى ذي سنغور,
1: الزوز مغاربه لكن الزوز ان تالون اكسبسيونيل, معناتها راهو مشكل الملاعبيه لي ستراتيج لي ستاف, الناس الكل قاعده تطلع, لو نيفو الكل قاعد يطلع. والبارح نتفرج في انترفيو مع نونسيان هولندي دوريجين ماروكان, يسالوا فيه قالوا له اليوم الماتش شكون باش تشجع, بشجع المغرب ولا هولندا بيسكو اصلك مغربي ولعبت مع السيليكسيون. قال لهم اليوم نشجع المغرب. شوف لابارتونونس كيفاش زادت قلبت, خاطر حتى لو كان في وقت ما اختار منتخب هولندا باش يلعب فيه, قالوا اليوم قلبي مغربي. قالوا كيفاش تقول هكا, عامل انت 60 سيليكسيون 55 سيليكسيون مع هولندا, الناس كل سكتت. قالوا انا ممتن لهولندا, خدمت على روحي, جبتني على خاطر خدمت على روحي مش خاطرني لطيف, لكن انا والدي في المغرب, عائلتي في المغرب, واليوم انا مع المغرب.
0: نقول لك حاجه,
1: راهو روبير بيريس.
0: نقول لك حاجه باش تفهم اللي كونه اللي غالب علينا برا. انت المغرب هذاك اللي توا في كوب دي موند واللي عاملين الفوفعه هذه الكل والجمال بتاع الكوره, معين الشعباني تونسي
1: يتوج في المغرب
0: في المغرب فوزي البنزرتي درب في المغرب شو اسمه اللي كان يراني في المستير صاحبي ذاك لسعد جردة في المغرب فهمني ولا وطواقم فنية في الكورة ويشهدولهم في الكورة في المغرب فهمني ولا
2: كفاء في الأفريق بصفة عامة ولا مدربين تويز
0: وإحنا أخويا لا ريشيرش آخر لحظة جيب لي راني خذيرة ما نعرفوش ماريتوش عمري ما سمعت بيه آخر لحظة متاع شكون يمشي معنا رحلة أطلع والله رحلة لثم تروا باس
1: والله تفرجتوا في اليابان تفرجتوا في الكوتو
4: حسيل بالله زينب جعفر بيسكو نحكيو في الكوره نحكيو على
0: تونس تحكيو توكا
4: اي جوست نحب لفتت نظر صغيره على قاعه الرياضه في برج سدري نتاع الفولي
0: مش بعيد على ابو مهل زيد
4: مش بعيد لا في تار الرياضه معنا نحكي ننقدوا ليه باش نوصلكم انا الاخبار قاعه الرياضه نتاع برج سدري مسكره سوبيتمون يعني عندنا فيها النادي الاهلي بحمام الشط جمعيه نسائيه ما لقاوش وين يلعبوا التألق الرياضي نتاع برج سدري كيف كيف ذكور مستقبل حمام الشط واكثر من 300 لاعب ولاعبه فوجئوا انه قاعه الرياضه ببرج سدري مسكره بدون سابق انذار هم يترنوا فيها ما هوش فاهمين علاش كيفاش
0: ساعات علاش مسكره لازم يوضح لك ساعات راهو قاعات الرياضه
4: صيانه
0: لا لا لا لا, آه. لا رفع ماكش تونسي بناتي ساعات قاعات الرياضه ساعات قاعات الرياضه وقاعات المسرح في ولا ودور الثقافه يحكم فيها عساس ساعات
4: وما يعلم العساس
0: انا عشت شيء كما هك
4: اي ما يعلم
0: هذو ما يجي نحكي لك كما هازل يا حاج
4: تي جوستمون دونك فسروا لنا علاش القاعه نتاع برج سدري مسكره ساشون اللي اربعه فرق يترنوا فيها اربعه فرق من زوز مناطق مختلفه دونك فسروا لنا وكان فما صيانه اعلموا ليزيكيب
0: اليوم باش نعملوا جو اليوم باش نرجعوا على ساعه سعيده عام كامل اليوم خويا نحب السلامات التهاني فهمني ولا اصدقائنا على اليوتيوب اقتراحاتكم اعدادكم فهمني أي. ولا هاي خويا اعطيونا اعداد للسيزون هذه برجولية نحكيو برجولية اعداد للسيزون هذه فهمتني مش مشيو انيس الغول نحب نحييه انيس الغول اللي كان معانا ومرافقنا عام كامل انيس ان شاء الله ربي يخليك ان شاء الله ربي يحييك ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى من انيس الغول مش مشيو لزملائنا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين
6: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على دي وانا فهم اشنو معناها المصطلح وات روت اللي العديد من اطباء الجلد يقولون باش نردوا بالنا منه نعرفوا اللي في السنوات الاخيره ملي بداو يظهروا لي مونتر كونيكتي اصبح المستعمل قليلا ينحي مونجيلتو من يده وكان وقت اللي باش يشارجيها ويتمس الميل وكان ماهيش ريزيستانت له الساعه الذكيه اليوم تقيس التونسيون تو دوكسيجين في الدم تعلمنا الريسبيراسيون والريلاكساسيون تعطينا دروس في الرياضه وتراس على دقات قلبنا وتعرفنا وقتاش رقدنا وقداش من ساعه كان فيها نومنا عميق كل هذا خلى المستعمل ما يتخلاش ولا لحظه على ساعته الذكيه الشيء اللي يمكن انه يتسبب في ايريتاسيون جدا يكون سبب فيها تراكم التعرق سول وبغسلة وانحصار في مكان واحد مغلق دون تهوئة مع تراكم لغزيدو البكتيري تنتج عنه ما تسمى بديرماتيت دو كونتاكت إيريتاتيف من علامات الإيريتاسيون هذه هو الاحمرار والحكة والإحساس الحارق أو الطفح الجلدي الموضعي أسفل الساعة ولو استمر الاستخدام فإنه باش يصير فما تهيج خاصة مع الاحتكاك المتكرر للسوار يمكن أن يصبح ضعف الجلد بوابة للبكتيريا يتحول لعدوى يلزمها تدخل طبي فوري الحل سهل لتجنب كل هذه الأعراض وهي تنظيف الساعة بطريقة منتظمة بمسحة بمضاد للبكتيريا ولو صارت اون ايريتاسيون ما عادش نلبسوا ساعة ويتم مداواة الطفح الجلدي بكريم مرطب وهكا نتجنبوا الواتش ووت توتر كبير ما بين المولتي ملياردير ايلون ماسك والكوميسيون اوروبيان بعد ما تجهلت هذه الاخيره التخصيص المستقبلي لترددات الهاتف المحموله بواسطه الاقمار الصناعيه واللي باش تضمن الفونكسيوناليتي دايركت تو سيل الخاصه بشركه سبيس اكس اللي لقات روحها مجبره على خوض ماركه جديده في بروكسل وتشكو من دي لاكون ماجور في البروجي دو ريغلومونتاسيون دو لاكسي او بوند سبيكترال من خفايا هذا التشكي والاحتراز فان الشركه الامريكيه هددت بقطع السينيال لو ان المفوضيه الاوروبيه واصلت في تجاهل واستبعاد مساعد ستارلينك. مصدر هذا الغضب الكبير هو قرار سياسي اتخذ من طرف الكوميسيون اوروبيان اون فيو دو لابيل دوفر بريفو بور 2027. وبروكسل فضلت انها تحتفظ بثلثي البوند دو فريكونس دو 2 جيجا هرتز وتخصيصها حصريا بور لي اوبيراتور اوروبيان كيما موتيلسات والريزو المستقبلي ايريس 2. الذبذبات هذه مهمه جدا لانها تلعب دور كبير في تطوير تكنولوجيا دايركت تو ديفايس واللي تسمح باتصال الهاتف الذكي مباشره مع القمر الاصطناعي دون الحاجه للغولي تيرستر. ماسك واللي استثمر ثروه طائله لفائده هذه التكنولوجيا مستعد لخوض حرب شعواء والوصول الى قطع الاشاره على كامل اوروبا والمساهمه في خسارتها للسوق الامريكيه الضخمه لو وقع ابعاده نهائيا. L'actualité gaming du jour, Trosmar Okhra Bledna Tunis, وتطوير لألعاب الفيديو في نفاز الستوديو دو ديفلوبمون تونيزيا ميلكار تكنولوجيز بالبيك اندي بيتش في الايفينمون بوكيت جيمز كونكت اللي صار في مدينة لندن. الجائزة العالمية هذه تسلط الضوء على لعبتهم الشهيرة هايست فيست والمعروفة أيضا بهايست فيست توتال رامبيج وهي لعبة أكسيون كورس كاوتيك في فيو دوبليكي أو توب داون فين اللاعب يتقمص شخصية الأنمي بوبليك رقم واحد. الهدف من الجو هو سرقة البنوك والهروب من موجات الشرطة اللامتناهية اللي تبدأ بالسيارة السيارات العادية وتخلط إلى الدبابات العملاقة. اللعبة خرجت على ستيم اون اكسي انتيسيبي والمطور عنده عدة ألعاب أخرى بشيقة ديفلوبمون بتاعها كيما مشروع ان جو ار بي جي يحمل اسم كينغدوم ايرا ان تيتر بي سي زاد كيف كيف اسمه فورج باوند وألعاب على الهواتف الذكية دي فري تو بلاي كيما بانزر اي او وكيما كرافت اند كونكوير وسكاي سوكر 3 دي وغيرهم. اليوم اللعبة الفايزة هايست فيست متوفرة على ستيم بسعر 2.3 دولار فكل من يحب يجرب لعبة انتريسون وخاصة تونسية ما يترددش ويشجع لو ديفلوبمون دو جو فيديو تونيزيا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2 ديوان افام هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
7: ديوان فام فلاش نيوز
11: مجزوة العشرة ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد تذكير بأن اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة. على عكس الإجراء السابق الذي كان مقتصرا على العقارات أصبحت الضريبة الجديدة تشمل جملة المكاسب المادية واللامادية. من جانب آخر أقر قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الاستراتيجية التي لا تدخل في قاعدة احتساب الضريبة من بينها المسكن الرئيسي. كما تعفى العقارات والمنقولات والسندات المخصصة للاستخدام المهني والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات إلى جانب إعفاء شركات الأشخاص والشركات الأهلية نظرا لصبغتها المهنية. واستثنى المشرع كذلك المدخرات البنكية والبريدية والعربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا. وزارة المالية تذكر جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رسنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصى اليوم. وقالت الوزارة إنه لمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشادات الجبائية عن بعد على الرقم 81-100-400 أو بمركز النداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم 81-100-700. ولاية باجة تسجل منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان جاري 17 حريقا أتت على حوالي 57 هكتار من حقول القمح والشعير، إضافة إلى 3 هكتارات من الغابات، وفق ما أكده رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة الناصر الشبروخي لمراسل ديوان فم بالجهة.
12: الحقيقة صبت أمطار ما جت في بعض الجهات وبعض الجهات لا ما جتش عام على الولاية، وحتى كان صبت في بعض الجهات فهي أمطار معناها صبت ما تعملش حتى شيء لأن القمح ناضج وعملية ما دامتش برشا بعد دقائق وانجلت الأمطار، دونك ما عادش لنا حتى مفعول سلبي على القمح. نحن كما تعرف ولاية باجة هي فيها تقريبا 40% على مستوى من التخزين من طاقة التخزين، ما عندناش حاليا 1.5 مليون حول الولاية تخزين وساهل برشا في الولاية، والعملية الإجلاء الحقيقة ماشية بشوية خاطر نحن كما قلت لك التخزين عندنا 3 ملايين نجم نخزنوهم بأريحية، دونك تخليق التخزين ما عندناش فيه إشكالية، كله محمي في السلوات في كلهم محمي التخزين ما عندناش فيه إشكالية، دونك التخزين قاعد لباس ومجمعين ومحمين في جبوات حرائق. ولا الحقيقة السنة فجأة إنها مش باش حرائق، عملنا تقريبا في المجمل 14 حريق، 57 هكتار شعير وقمح و3 هكتار غابات، 2000 هكتار ماش مؤثرة، وجدت مع الحقيقة حتى المساحات اللي تحرقت عجت مساحات محدودة ماش حاجة كبيرة.
11: إلى الشأن الدولي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان يقول إن حوالي 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي. محكمة فرنسية تقضي بإلزام شركة جوجل بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات العالمية بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. نهاية الموجز الإخباري مونديال إكسبريس مع دلندا ترابلسي، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
13: ديوان فام عسلمة
14: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
15: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
13: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
16: ديوان افهم نحب نوصل النداء
17: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
13: مالا كابتن موجة صفاقس
18: على 91.2
13: تونس
18: 93.5
13: نابل والوطن القبلي
18: على 106
13: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. مونديال إكسبريس،
19: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البارح تعرفنا على 3 منتخبات مترشحة للدور 16 من مونديال أمريكا، المكسيك وكندا. المنتخب البرازيلي يقصي منتخب اليابان ويفوز عليه في الوقت البديل 2-2 ويقلب تأخره في النتيجة التراشح دقيقة 48. تاكيفوسا كوبو بالياباني سجل هدف لتقدم اليابانيين 75 دقيقة لعب. ريشارلسون يعدل نتيجة للبرازيل، وفي دقيقة 90+6 جابرييل مارتينيلي يسجل الهدف الثاني للبرازيل. منتخب السامبا يواجه المترشح من مباراة الكوت ديفوار والنرويج. مفاجأة مداوية في المباراة الثانية، خروج منتخب المانشافت المنتخب الألماني أمام الباراغواي نتيجة المباراة 1-1. الباراغواي تقدمت في النتيجة دقيقة 30 عن طريق خوليو أنسيسو، في دقيقة 64 منتخب ألمانيا عدل النتيجة عن طريق كاي هافيرتيز، وركلات الترجيح ترشح للباراغواي 4-3. دونك الباراغواي تواجه المترشح بين فرنسا والسويد. كيف ركلات الترجيح تنصف المنتخب المغربي للشقيق الذي لأزاح واحد من بين أبرز المنتخبات المترشحة لنيل اللقب، منتخب هولندا. المغرب تعادت في الوقت القانوني هدف مقابل هدف. هولندا بدرت بالتسجيل دقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، دقيقة 90+1 عيسى ديوب يعدل النتيجة للمغرب، وركلات الترجيح ابتسمت للمغرب 3-2. أسود الأطلس يواجه في الدور 16 منتخب كندا. نعطيكم برنامج اليوم المونديال كوت ديفوار تواجه النرويج 6 متاع العشية، العشرة متاع الليل فرنسا السويد، وماضي ساعتين متاع الفجر نهار الأربعاء المكسيك تواجه الإكوادور. أكثر أخبار على مونديال 2026 تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان اف ام بونت.
20: مونديال إكسبريس تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 9.2.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: صباح النور 10 و17 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا خارج وداخل حدود الوطن. تحية للأمهات والآباء الوالدين المناضلين التابعين الكاتحين، لأنه اليوم نتيجة متاع السيزيام إن شاء الله مبروك. إن شاء الله ربي يفرح وليداتنا وبنياتنا، ربي يفرحك الوالدين التعبين. الحقيقة كما قلنا اليوم الحلقة الأخرى وختامها مسك الحلقة الأخيرة، فهمني ولا تعاملنا مدة عام كامل مع مؤسسة الحقيقة فخور جدا جدا جدا أني عرفتها وأني مشيت لها وأني زرتها، النظام والنظافة أخويا والعلم والثقافة والتربية والقيم والأخلاق، وهذا مهم جدا. اسمها الأكاديمية دي شيف، ما كنتش نعرفها نقبل، فهمني ولا، ونلقاها موزعة في جميع أنحاء العالم. كل ما نمشي ريستوران فهمني ولا جميل جدا، فهمني ولا يخرج لي الشيف من الكوجينة يقول لي انت مشيت للاكاديمي دي شيف، يقول لي قول لي انا راني مشيت كريت غادي في الاكاديمي دي شيف، ويبدي يسميني فيك السيري خويا تاع الشيف ايوب. تعرفوا انا عارفش كان الشيف ايوب ووحيد، عندكم وحيد؟ وحيد موجود وحيد، فهمني ولا وحيد هذاك هز لي تليفوني نهار انا باش نحكيو فيه الموضوع هذاك، كيفاش الشيف وحيد هز لي تليفوني؟
1: الشيف هيكل،
0: الشيف هيكل هز لي تليفوني. خويا سعيد جدا جدا جدا باستقبال الشيف ايوب. صباح النور شيف ايوب، بونجور.
2: صباح الورد، نهارك زين
0: شيف ايوب. الشيف ايوب هو الاكاديمي دي شيف، فهمني ولا، الشيف ايوب يعني الطباخ الماهر، فهمني ولا، واللي شفناه في برامج وقتها تاع الطبخ، وجا الثاني وقت نرفيزة البنينه اللي عملها اللي قاعده تونس الكل تشهد العركه هذيك.
2: صدقتني عملت 10 سنين تلفزه بعدها الناس تتفكر كان العركه
0: ريت ريت التونسي ريت. مرحبا بك الشيف ايوب، فرحان برشا انك بحذانا. وما ادراك فهمني ولا، الايادي الخفيه، حكومه الذل، فهمني ولا، الجاز دو فيل،
3: واخيرا نضع صوره على الصوت.
2: ما شاء الله
1: ما نمشيش راه، وجيت على خاطرك جينيرال ما نمشيش.

0: لما هي أنسنا وشرفتنا.
1: ميرسي بوكو عايش.
0: لما هي والشيف أيوب ما جاوش إيديهم فارغين، أي حط الكاميرا على خوك الجعفور من وين؟
2: صار
1: خط سيرفيز أنت.
0: إن
3: شاء الله مالح.
1: هو
2: مالح.
0: مالح.
1: حط
2: شوية جعفور. والله حلو. والله حلو.
3: سعيد.
2: هذا الشيك كادوم تاع اليوم 1000 دينار.
1: واو.
2: واو.
0: I'm going to go to the house.
3: تعصيف
0: لبنيناهم وحيدة أنا وزينب
3: ماكينة
0: باهي اللي أنا باش نخرجوكم من عالم الكوجينة خاطر انتم تطوفوا في دارنا ولكن ما جيتوش وحدكم جبتوا معاكم الشيف مهاب. مهاب اسمك ربي تصفقوا لي على الشيف مهاب.
2: مهاب اهلا.
0: عاقل كالم كيما الشيفان اللي قابلتهم الكل
3: يشبه لشيف ايوب.
0: اه
3: يشبه لشيف ايوب.
0: على عنده ولد خال. لا لا
3: فوله وتقسمت
0: على لا لا عنده ولد خالته يا قرغادي
3: ولد عمي
0: ولد عمك هذاك هذاك اخويا جينا باش نحكي لكم قصه. مهاب وفاطمه صفقوا لي على فاطمه. خويا ولد عمه ما نعرفوش انا. قابلت معاه مره فهمني ولا في مطعم فاخر مستدعيني في مطعم فاخر فاخر
2: فاخر
0: فاخر
1: اي
0: في وقت متاخر من الليل
3: في وقت فاخر
0: وقت مطعم فاخر وانا مستدعي في مطعم فاخر وقت متاخر من الليل وهو اخوي يجيب لنا في السلطه وفي الغله في مطعم فاخر تحية الفاخر كان يسمع فيه يسلم عليا فهمني ولا وسلم عليا قال لي اخوي جعفر قال لي نحبوك كذا قلت له منين قال لي من زرزيس فهمني ولا ونحبوك
3: انت من قدانا
0: من قدانا قال لي انت من قدانا اي خويا باش نصور معاه برنامج مع الاكاديمي دي شيف من بين لي كانديدات فول هذي نسيت وين وجهه مش غريب عليا اي بديت نصور انا وياه قلت له هيا نبداو قال لي نعرفك راهو فرشني قلت له انت قال لي بعد نص الليل مره قابلتك وين قال لي عمل لك يغمس فيا
3: فاخر
0: مطعم فاخر يغمس فيا فهمني لبس عليه بالله ناشط
3: ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله عليه تحيه كبيره بشري بعد شويه باش نعطيكم خويا الوصفه ولكن طويك باش تعملوا الجو ليكيب فيها رافع شيف ايوب ريم زينب أرباب مدام مهاب
2: جميل
0: اسمها قداش تنجم تسمي الجو اسمها قداش تنجم
1: تسمي وايوب ليه
0: قداش تنجم تسمي
2: اوكي
3: من غير ورقه وستيل ونحن شيف ايوب كل شيء
0: نحسبوا قداش تنجم تسمي باش نبدا بالشيف ايوب
3: نسمي شنو اسامي
0: لحظه باش نعطيك الجو هذا قداش تنجم تسمي من أكلة تونسية
2: ربحنا 30 ثانية
0: في 30 ثانية
2: كل الوقت
0: قديش تنجم تسمي من أكلة خطر دي مش يزيدوا عليكو
1: لا خرج تنجم منها أيوب
3: لا لا لا لا
0: قديش تنجم تسمي من أكلة تونسية بسرعة
3: برشا
0: قاعتيني
3: رقم 70
0: ليه 30 ثانية
2: 30
0: ثانية قديش تنجم تسمي
3: نحاول نصل لـ40
0: 40
3: نحاول
4: شو بعيدها 70
0: ما هي
1: حد ما
0: تنجم تسمي أكثر منه
1: لا مستحيل 10
0: مستحيل 40
2: شلزين
0: 30 اتونسيون بسرعه
1: كرونورا باش تسمع
0: 30 سكوند بسرعه سينو الالف هذه باش يولي 2000
3: شوف هذه شوف هذه اعطيني الكرونو
0: 3 2 1 توب
3: كسكسي بالحم كسكسي بالحوت كسكسي بالدجاج كسكسي بالبرق كسكسي بالعصبان كسكسي بالفرشيشه كسكسي بالقديد
1: كسكسي
3: بالفول والحمص ملثوث كسكسي برزقان كسكسي بالقرنيط كسي بالبابوش
4: بالمرقاش
3: كسي بالمرقاش كسي رويال مقرونة عجة شكشوكة بريك طاجين مدفونة بقيلة مرقة كحلة طاجين معقودة شمنكة كبكابو مدربل
0: ستوب هزيمة مدوية عزيزي المستمعين لم يلتحق بالتوقيت
4: بالله خلت المرمز معاه
3: اللي يحسب مش محايل
1: قديش
2: عزيزة جايبينه من البرح
1: ليه
0: 30 سنة 30 سكوند صعيبة على الاخر
1: في 30 سكوند شنو تعمل 20-25
3: مرقة كحلة هي سبناخ مقلي كيما المدفونة ثم اللي يعمل سبناخ وسلق ثم اللي يقول عليها سبناخية وحدها كي تكون سبناخ يقليهم كيما المدفونة ويعملوا فيها كعابر الحم وطروف متاع الحم ولوبيا
2: ما شاء الله
3: دونك هذه المرقة الكحلة ثم اللي طيبها مرقة وصب في وسطها سلق هذه المقلي هو والسبناخ وبعد ما يهرسهم مهرس ولا ينحيهم

0: بيخليهم يغليوا مع بعضهم يسميوها مرقة كحلة. وفما بعدين نزيدوها الهرق ما تولي مدفونة، نزيدوها العصبين تولي بقيدة.
1: فما اللي عملها بزيت الكراب
2: به
0: زيت 40
2: أما شيف سامحنا
0: بالعيد
2: سيدي طوى دي عملناه تيست، ولكن طويك مش تدخلوا في المسابقة الرسمية، ما هي يزم تشارك.
3: يلا نشارك.
2: قد ايش تنجموا تسميه من كلمة توفى بأق؟
3: معناتها ترياق هكاك مثلا.
2: شكرا. قداش
4: بيهم عطيتهم الميك لو احنا عطيتنا الايه؟
2: لا تو بدات
3: اللعبه
4: سته
3: ملي عاد ايوب، وما هي وحدهم ولا الكل في اللعبه؟
2: كل مش شكانات تو كل اصحاب
4: سته
3: سبعه
2: ايق
3: ان شاء الله ايق
4: ايق
3: ان شاء الله ايق
2: سبعه
1: عشره سي جاف
4: جافل
1: عندي والله عندي اربعه
4: ما
1: ديجا.
4: عنده شيء
1: والله عندي اربعه ايق
3: يبدا باربعه
1: حط عشره سي جاف حط لي عشره
2: عشره
3: اربعه ويق
2: ما هي
4: قديش
2: نزيدوا
4: زوز
2: حلوه كونسيبت بيه بشري
3: لازم نزيد عليهم لازم نزيد يا ما كان النجم ونزيد
4: ما اقول الحقيقه مش نقول حاجه ما عنديش في مخي هذيك
2: ولا ما بعرفكم تلعبوا
3: قلنا سبعة احنا
2: قال عشرة
4: قال
2: عشرة
4: نزيدوا كعبة
3: حديش
1: هاي
3: ان شاء الله حديش
4: حتى الكونيكسيون ما تخدمش شو شوفوا بيها
3: صحيتي
4: باهي 14 15
1: 20 والله عندي ما تخافش اقرا معروفين
2: اعطيه
4: صعبوا فيها علينا
3: ربي اللي يقول حاجه يعملها هو
4: قديش 17 مبروك عليك
2: 20 قال 20
3: ان
4: شاء الله زينه
2: بلاش شوف ايوب بكش فاهم اللي هو يلعب معاك راهو متشبث
0: بيه ايما نقدوها احنا
2: نقدوها اتونسيون
3: اي رفعي
1: بسم الله
2: 3 2 1 جو
1: بقبق شقوق
4: أفق أعماق أوراق أنفاق
0: سواق
4: أخلاق إشراق إخفاق
0: شقشاق
4: سياق
1: يسيق يسيق
4: يا ربي راني راهو عشاق نطاق إلحاق إشفاق إرفاق
1: أبواق
2: أبواق
1: 14 ذيق
2: أذواق 16
0: ذواق
4: باقن
2: 17
1: فيق فيق فيق أفيق أفيق أفيق
4: انسيق مغلق مضيق
1: انسيق
4: على نمسيق
3: برافو
4: ليه مقبلة هو يعمل له مكية هو مكمل
0: المخرج
2: 20 مريكين
3: برافو
0: هكا شوي صرف
3: في كل استحقاق
2: صحيح
3: ليه حلو رافع ديجا كي تلعب مع رفع عندك موندو
2: اذا فريق وحا وحا يفوز على فريق وكا وكا
4: المشكلة احنا وحا هما وكا وكا
2: ولا كيف ولي عكس مهارك
4: ما عادش تعمل هكا رفع
2: قديش تنجمو تسميه من كلمة توفى توفى
4: توفى
2: توفى بلان
3: لان فلان مثلا
4: باه ستة
1: عبش خليه كنتي تعطي نوامر اليوم وانا نسمي بعد اعطي النمر تفضل
0: 10
1: شوف انتهوا على يدي
2: اليمين والله مش صحيح
3: متحمس
4: شوي في العربيه
2: عديها رفع شوف ايوب 10 والله كان اسم اللي عنده زوز
0: مش نحس روحي فيها شيخك
2: صحيح امشي ما هي طيش
4: قديش قديش 10 10 قلنا 8
0: شكون زين
2: يا مهير
3: يا
2: مهير
4: مش يقول لي يا تكلم وانا ماهوش عندي
3: احنا جوست بريسيزون لين مش ان
2: لين
4: لين ثلاثه حروف لين لام الف نون لين راو ايوب باهي
2: 12
4: لين لام ونون
2: لين
3: لين
2: كيما فلان
3: ولا كيما فلان علان
2: قلتي كلام
4: زيد زيد زيد قداش قلنا 11 احنا هيتو انتوما
3: قلت 12
0: شفت ما هي
4: 13
0: قوت تشات جي بي تي نفرح فيك
1: ريم امان
2: قداش
4: مقصود اليوم مقصود
3: ارتحنا قداش قلنا احنا 10
2: 12 قالوا هما
1: هما قالوا 13 تو سيبون باش نغزر زميلتي ريم في الحلقه الاخيره هذه باش نغزر اللي في عينيا وقول 15 ونحن معاك شوف شاف هذو 195 وساكت برك ينطق
4: والله كان جاي عندي ورقه وستيلو جاف
2: 15
4: لازمنا اوراق وستيلو جاف
1: 15
4: ما نجموش هكا باهي نمشيو
2: 15
4: 16
3: عند الحق صحيتك صحيتك مالي تحب خليها
1: خليوش مهات تتكلم خليو مهات تتكلم
4: أعطي الكلمات.
3: ليه خليها طلع كلمة تحب. ليه ده ما عرفش عليها
4: لين. ليه حاتين مقابلني أيوب راو أيوب أقوى واحد في العربية معناته بشو طايح حالي مستحيل انطايح حالي.
0: بالدرجة بالدرجة.
4: تصعب فيها علي عليه.
1: عشرين. شوف أيوب قلب. والله عملي براسه هك. عنده تفضل
0: يلا انا موجود الماكلات يوفي
4: بالله انا موجود عشرين يتعذونا الكل نحن
3: بيسوغي
1: تفضل ايه شوف ايوب يبدا خذ الماكلات يوفي بالله الكل
0: نبدو
2: هاي تعطيهم
3: عند ايوب
2: به 20 قال عاونوه واحد عندك 30 سكوند واحد اثنين ثلاثه جو
0: فلان فلتان
3: علتان فلتان وعلتان
4: كسلان عجلان زعلان غفلان علان مستقيلان
0: مسلان
2: حلو مسلان
4: جبلان رجلان
1: غزلان غزلان
4: اي باهي كامل هكاك
1: غزلان
4: بطلان
0: حلان
4: فعلان
2: حلان
4: سيد المخرج تبع
3: حلان
4: سيلان
0: سيلان
4: غفلان
0: غفلان
4: معناتها غفلان
2: ستوب
0: شلالين
4: شلالين غفلان
1: زوج شلالين
2: اه شلالين
4: الحقيقة ماشي متاع 20
2: لا لا لا شلالين
3: 20 وحنا عنا وراق وسلوي
4: متاع 20 بالورقة وستيل
2: لحظة ما انا من
4: لحظة
2: برشا شوفوا شمون لحظة 17 على 20 جبتوا 17 على 20
3: تاخذوا النقطة
2: تاخذوا النقطة
3: شكرا
2: ربي تصفقوا عليهم
4: لا لا لا ربي بني جبتوا
2: اهم وكا وكا اهم وكا وكا
3: ميرسي ميرسي
2: اما تصفقوا على المحكم شوية امشي بابا وين الجو امشي بابا اخر حرف
3: يلا اخر يلا ان شاء الله خير هذه الفيصل
2: قداش تنجموا تسميه من كلمة توفى بالار
3: ار
2: اي
3: جاء ار
2: نقرب لكم كيما زازار
4: اه بالعربي
3: خانة
2: بالار بالعربي
3: ار
2: ار, آر. بالعربي كيما زازار بالعربي ولا بالفرنسي
4: خمم في الكلمات
3: مش متكلفه العمل
2: بالعربي ولا بالفرنسي
4: خمم زيد في الكلمات
2: قلنا
4: خمس اي صحيحه ولا مرسي ما هي
2: والله ما هي نقل مباشر ما هي الآن تبدع يعني في استياد الكلمات في حين هناك غفوة
4: قديش قلتوا خمس ثمانية
2: صحيت بن سالم
3: إن شاء الله تسعة
2: أعطاكم كلمة قال لك بهبار
4: عشرة
2: حلوة حلوة
4: هيا
3: إن شاء الله حديش زيد
1: 13
2: شكون زيد 13 شكون زيد
3: إن شاء الله 14
1: إن شاء الله بإذن الله بإذن
4: شنو
1: الله
4: شنو تنتهي بي؟
3: آر
4: أبا آر
3: كتبت 70 كلمة تسأل
4: أما جتني كلمة كدر كيفاش
1: 15 سي جعفر
4: 16
1: هي صديقي سوتاس
2: آية
3: قديش قديش تكلموا
2: 16
3: 17 إن شاء الله 18
4: 19 20
3: تفضل
2: 20 تفضل
4: حاضرين
2: ما دام هي عاونهم شويه كلمات
4: هيا هيا
3: امشي امشي امشي
2: اتونسيون ذكر السادة المستمعين تكلمون على 31 328 328 31 328
3: لا لا لا
2: 328 اشتركوا لحظة لحظة اشتركوا 1000 دينار كاش
3: زعفور
2: يسرحي
3: حتى الاخر رمق
2: لحظة مان يا ريم لحظة
3: ليه ما تفهمين
2: لحظة مان ربي لحظة يا البنات يا ربيب
4: عام جعفور مليون للربح والله مليون
3: والله مليون للربح
2: مليون اهوا قدامكم المليون هذي كاش من اهداء الاكاديمي دي شيف مليون كاش 31 328 328 31 328 328
3: 22
2: 328 328 اوكي باباي اتونسيون 3 2 1 جو
4: مدار نهار قرار جدار بحر أسرار أزهار حوار سعة أسعار قطار مطار غبار نهار أعمار أفكار إبحار صحار منشار أقدار انكسار قرار جزار
3: مزيد شوي آر جزار استعمار انتظار اختيار كمار قطار أدرار خضار عمار حمار أعمار أضرار
2: نسمع بعضنا النتيجه متعادله
1: بلي سي جعفر
3: كيفاش متعادله
4: بقي
3: 2-1
0: لا لا لا احنا 2-1
4: بلي ما خسرت خذينا
1: برفع اليد عندي استياء كبير برشا ولو سامحني يا سيدي ربيب على مدام مها
4: تفضل استاذ ديما عندك استياء
1: يعني ندخلوا في الار وهي يعني مولات الاكاديمي دي شيف ما تقولش كبار يعني نوعا ما اي بريكه تسمع فينا اي
4: بريكه تسمع فينا نكملوا
1: اي بريكه تسمع فينا اسمي كبير من نقابه البريك في تونس
4: وانت تخلي عبد يتكلم مزيان هو مكتوب
1: كبار تبداو بها
4: شكوني وخلي نحبوا نوفيو بها باش نجموا نعطيو الرسيت نتاعنا
0: اي ابيتيسون تابيشيسون
1: جيسي ايوب يقولها
2: تسمعوني تفضل تو خويا السؤال الفيصل اللي هو سؤال انا من نجم نجاوب كان باي والا لا اللي باش يطلع الشخصيه هو اللي باش يفوز انا باش نختار شخصيه في راسي باش نختار شخصيه في راسي من نجم نجاوب كان باي والا لا انتم تسالوني وانا من نجم نجاوب كان باي والا لا اتفقنا
1: شكانات
0: ما تقولنا شخصيه في انا وسط فني
2: اي اي
3: انا نجاوب احنا نساله هو يقول اي ولا احنا نساله باش نعرفوا الشخصيه نسينا زعبار
1: بيت انا قويين اللي صعب
4: صحيح اي يبدا ريم
2: حاضرين 3 2 1 طب
4: هل هي امراه
2: لا
1: حي
2: نعم نعم
1: مرحبا بها
0: فنان موسيقي
2: نعم
3: تونسي
2: نعم
4: جيل قديم نوار بلون
2: لا
0: حي
4: كل حي
2: بدي اتكلم عشر كلمات
4: مرتين حي نسرق هيل
2: مرة أخرى حي حي
3: الحمد لله
4: مازال ينتج
2: نعم
4: نعم
1: سي جعفر وركز لي مية في الإجابة
4: ما ينتج برشا خاطر إلا يزيتي
1: هل أصلع عنده صلعة صغيرة
2: ما نجمش نجاوب عليها
1: بادية بادية شوي
2: ربي أمان ما نجمش نجاوب عليه
1: علاه
2: مسائل
4: تنمر
2: ما واش أصلع تفضل
1: ما واش أصلع
0: زين الحداد
3: لا ما نجاوبش عاد ايوه
0: ما نجاوبش
4: ما
0: نعرفش عاد
4: القانون العرش
3: لا لا ما يعرفش اول مره ما
2: ديما لوج اسال
3: يلبس ديما كوستيم
0: جبه
2: شنو
0: جبه
2: نعم
3: جبه عمل الحفله البارح
4: هاي يمشي يمشي وقت البارح هذيك
2: عمل الحفله لا
4: بي فن شعبي
2: لا
4: اسال اي حاجه
2: حي
4: حي
2: نعم نزل حي
4: عامل ديو مشهور مع فنانة لبنانية
2: لا
1: ديما بالعود ما يفرقش العود
2: نعم
1: عود وديما
3: زيد غرس
2: زيد
3: الحمد لله أنا ترشحت بالجوز
2: والله والله شب أيبولي بس الجبة
1: أنا مش جبة
0: والمدرسة الرشيدية
2: صحيح
3: لا لا الحمد لله
2: شخصية الموالي نعطي بشخصية أخرى
3: أعطينا شخصية أخرى
2: ديما شدي في حياتي تفضلوا بابا
4: يسهل لنا اذا ما حاجات صعاب عليا
3: اللي انا معاك انا معاك
4: راجل
2: نعم
1: بس كنت نحات لي الحاله المدنيه ولا تعمل ضمها باش نسال سؤال اخر انا تونسي
2: نعم
0: ممثل
3: هل هو ممثل
4: شنو
3: مثل شوي
2: لحظه لحظه
4: ممثل قال يخمم
3: قصلكش منتج مو ممثل
2: اي
3: مع تدور صغير غنى غنية بالهندي مره محمد جبالي في موضوع
2: عادي غلطة
0: أرفار أرفار
3: ميرسي شيف أيوب أنا ندفع عليك
2: هو ممكن بكاش ولا سبلاش تعطي بدين
0: تعيشك
4: هو بالأساس كوارجي خاطر فما كوارجي عملوا دور
2: لا لا لا
4: غنى في كارتاج
1: حلوة ذي سؤال عام أرجع حي
2: مدام أرجع حي ما نعرفش اسألني حي
4: حي
2: لا
3: توفى
4: مش حي جيت في هذه ولا مش حي
3: يرحمه وينعم
4: دونك مثل مثل دوبليش اما يغني اما ما يعرفش في كارتاج ولا لا بي
3: يغني ومثل
4: يغني ومثل شويه ماهمش برشا اكبر منك
3: توفى يغني
4: ومثل اكبر منك اكبر منك برشا
3: شعبي
1: بلي سي جعفر مدفون في الزلازل
4: يا ولدي حي
2: خويا
3: لا
4: توفى
3: الله يرحمه وينعم
4: لا انا غلط
1: مدفون في الزلاز جاوبني نقطه مهمه جدا
2: والله لا نعرف
4: مثل شويه وغنى برشا
2: اما متاكد اللي هو مدفون
1: مدفون
0: يلبس جبه
2: حي شدي في جبه لا
3: شعبي
2: لا
3: مش شعبي
4: به
0: وتري
4: اللي قدموا معناها ستيل غنائي هكا
3: لحن لحن
4: غناء
2: نعم
4: غيني
2: نعم
3: صدق ثريا
4: هدي سمليلي مثل صدق ثريا
2: لا تولي خوما اسم واحد
4: سي هدي
2: لا زينب ورباب تخرجوا ريم
3: سامحني والله سامحني آخر مرة
2: هاي
4: نعرفه مش الحقيقة
2: مش
4: وفى وغنى شوية ما
5: لا مثل شوية
2: تعرفوا على الخ
4: مثل شوية
2: ما هي تعرفوا على الخ
4: أنت تعرفني شكون نعرف على
2: الخ نعرفك تعرفوا لا لا بقول شيء باب باب باب ملا شخصية
3: عاش في باريس
4: زين
3: شو السؤال مش
2: زين بنتي خرجتي من اللعبة
3: ليه سؤال ومش
2: انت خرجتي من اللعبة
3: بربي خليني ربي يخليوني معاكم.
2: كان زين طلعت وانت طلعت
4: هاي ما توافيش عنده برشا.
2: لا
4: مازال كي توافق
3: عليه. لا تكمل
1: الدور وتسلم جيوبك.
4: بلي سي جعفر انت رجعت تلعب.
1: سؤال سؤال مهم.
3: نفس اللعب.
1: ما مدفون في جبس
2: يا خويا اخي البلديه اللي بتعدفن شويك خير كم هو كم
4: هو عنده المجلدات كيف عنده المجلدات
1: مدفون في جبس ولا جو
2: والله ما نعرف. لا لا
3: وليه هل انا بقى وصل ايوب نجم نسال سؤال وتجاوب هنا
2: اه يقول
3: نجم جواب قول ايوب
0: معنى غني تونسي مالوف تونسي ووتري
2: يغني يغني تونسي
3: نسال سؤال وهي تجاوب هل هو من ولايه صفاقس؟
2: نعم
4: جاموسي محمد الجاموسي
2: علي جاب صحيح
3: محمد الجاموسي هي تجاوب عادرين
4: محمد الجاموسي مكتوبة
0: مدفون في صفاقس
4: فاسكتلها راجل فاسكتلها
2: تجي بيناتهم
4: زين تحكي على خيالة
2: ما تعرفوش جاموسي
4: تحكي على خيالة خرجت انت من بكري خرجت
3: انا ما جاوبتش
4: انت خرجت الإجابة مدامية نعرفها ما بنعرفش شكون يغني
0: ما عنديش معلومة عشان
2: واي واي واي اخر شخصية اخر شخصية
4: راجل
2: نعم
1: يلبس جباه
4: حي
0: بتروح جيف
2: حبيبي تحرقوا
1: ما يلبسش
0: يغني
2: لا
3: باهي مادام ماهوش يغني خلنا نسأل ممثل
2: لا
4: معازف
2: لا
4: كوارجي يا كوار يا ما كوارش شبيك
2: قد ما نعرفش اللعبة لا
4: هذي قاعدة طعم
2: لا
4: حي
2: نعم
1: على الأقل على الأقل مرة ولا مرتين في حياته طيب كسكسي بالمثلة هاي اللي نحكيه عليه السيد
4: لا
1: ما طيب حتى مرة
2: لا
0: ما هوش حي
2: حي حي
4: حي حي
0: سياسي
2: لا
4: هل زينب
0: أهلاً
3: رياضي هو
2: شلي؟
3: رياضي هو
2: نعم
4: هل هو في الألعاب فردية؟
2: لا
4: في الهاند؟
2: لا
4: باسكت؟ مش هاند ومش فوت ومش ألعاب فردية
2: لا ما قلتش مش فوت
4: فوت قلت لك كوارش قلت لك كوارش قلت لك شنو ما كوارش مدرب مثلا
3: مدرب عمره ما كور
4: هو المحل
3: مدرب عمره ما كور أوكي مدرب
4: هذا البطولة
2: نعم
4: هذا البطولة
2: لا
4: توسي هو
1: مدرب يعني سريع الغليان يعني في سفيسة
4: هذاك اللي نحكي عليه هنا وما هوش هو
2: لا
4: هوش هو
2: لا
3: عندي سؤال غريب
0: صحاب هو الحكم
3: جميل جميل
2: لا
3: جميل عندي سؤال
0: جميل ثم هو كل
3: صحابه يلبس سورية وديما عنده سلسلة هكي يلبس سورية ديما محلولة شوية خاطرو من جيل 78
0: اه شو اسمه البنزرتي هذاك
4: شعره ابيض
0: مش فوزي
2: شفتوا البنزرتي
3: مش ما دربش منتخب 78
2: شنو
3: درب منتخب 78 شاتيلي
0: شاتيلي
3: عطيتك الاستيتيك خويا الكهرباء دي كابوتابل ومحلوله
4: وشربه صعيبه اللعبه دي انا عمري ما سمعت بيهم اليوم
3: مرحبا بيك مرحبا بيك
2: نعلمكم اللي ما هي تسمع فينا عام كامل وتبعت لي محلية برنامجكم
3: تعرفش
2: اللعبة
4: مش اللعبة ليه ليه ليه ما نسمعش رفماك ومش على اللعبة ما لي سيمي انت على العبيد دوما اللي سميتهم
2: ما عنديش ما عنديش
3: وهي ذيك الفكرة متاع اللعبة انت زيزنا تعرفوا عليهم
2: اكثر هاي سيدي السؤال توي كمهاء السؤال توي كمهاء اللي قيمته 1000 دينار اهو بربي خان بعضه للفاز هذي فهمني
3: بالنواة
2: على دوك هذا
1: من أهداء الأكاديمي ده شيف
2: فهمتني موجود أمامنا السؤال يقول أيوب وألا مهاء شنو السؤال
3: مهاء السؤال أعطينا السؤال
2: أعطينا السؤال
4: وقتاش تم تأسيس الأكاديمي ده شيف
2: باش تعطينا 3 احتمالات انت تو
0: حي
2: عليه حي
4: علاش مش سهله الحكايه نجموا يلقاوها فاسيلمون دونك علاش نعطي خلي هما يعملوا مجهود
2: وقتاش تم تأسيس الأكاديمي ده شيف
4: باش تولي سهله خلي لوجو باش اقرب واحد هو اللي ياخذ كادو حتى كي ما يجيبش
2: 31 328 328 328 328. نذكر اللي الاكاديمي دي شيف المؤسسه هذه فهمني ولا اللي وليداتنا يمشيوا يقراوا اصول الطبخ يعني الكوجينه العالميه
3: وتبتكلم عليهم
2: فهمني ولا عندكم في شو تسمى معناتها باتشيري
0: حلومه
2: فهمني ولا
0: بولونجري فينوازري بيتزا سناكينغ دونك بلوزيير سبيسياليتي لي ميتي دو بوش وعندنا لي باريستا دونك البارتندر والباريستا اي مهنه خاصه بال بحاجه تتاكل
2: شيف ايوب نجم نقول السر من الاسرار
0: عينيا
2: يعني تقريبا اكثر من 90% من اللي قراو في الاكاديمي دي شيف اما يخدموا في اكبر المطاعم في تونس والنزل بسم الله ما شاء الله دونك تسمع فينا من الاولياء فهمني ولا زينب حقها على فكره قلت لكم نحب نجي نقرا
3: اه والله بالحق
2: والله
3: اي مجد مجد
4: مرحبا
2: مغرومة على الاخر زينب
3: وي
2: قلت لك نحب نجي نقرا
4: نتعلموا الروز عند الشيف ايوب
0: قريها مها
3: انا نقرا عند مها
0: لازم عندها روز
3: اجي نقول لك حاجه
0: باللي والله مصلي تعرف النوقه تاع قبل
3: نعرفها النوقه بتبيع
0: في البرويطه
3: بيان سور نعرف
0: القصه الروز تاع مها يشبه للنوقه هكا كجست كي تعمل تعملوا بالفكه يشبه هذيك
3: انا خليني جست
0: لا مش تلبط كومباك
2: تعرف النقطه بتاع كل
0: ضربه واحده
2: المراه عرست الولدها فهمني ولا يا اخي مرت ولدها مغوض طيبت روز قالت لها اجي شوف يا حماتي قالت لها اغز الروز اللي طيبته لك فهمني ولا كل كعبه وحدها قالت لها مصلي على النبي تبارك الله انت قلت لها عيله فرتها خلي يروز
0: خلي يروز
2: ابني ان شاء الله ديما من
4: لا انا عمره مشيني كل كعبه وحده جامي جامي جامي
3: ما نعرفش حكايه الروز شنو وين باش توصل اما اللي نسمعوا اللي نسمعوا فيه من عند الناس الكل اللي جاي ولي زابرونون الكل اللي يقراوا بحذاكم قداش يحبوكم قداش متعلقين بكم قداش لقاو الكادغومون اختنا من الفورماسيون تكنيك خاطر ما نشكرش هذاك لي شيف هذاك شيف ايوب قداش عندهم معناتها اون ديسيبلين تكنيك وقداش يعرفوا يتكلموا على لي برودوي اللي حاجه مهمه على الاخر ومن اهم من هذا انهم قداش يعرفوا ايفالوريز لي برودوي احنا ذاك شنو ناقص في الكوجينه التونسيه انه لي شيف نتاعنا ماهمش ناقصين تبارك الله عليهم اما لازم هذا يولي كولتوريلمون موجود عند العباد الكل دونك ما فماش شيف جينا راجل مراه بنيه صغيره ولد صغير ما عندوش هاك الطريقه اللي يحكي بها على لي بلا وعلى لي برودوي وهذا ما يجي كان بالتعليم يجي كان بالادوكاسيون وكل مره نسالوهم شنو الجو شنو الامور شنو عاملين في الاكاديمي يذكروكم انتوما ما هي ايوب يذكروا لي شيف نتاعهم زاد اللي كي لي اكومباني ويقولوا قداش عندهم حظ انهم اكومبانيو بكم انتوما دونك يعطيكم الصحه ان شاء الله كل مره تلقاو لي زابرونون في احسن البلايص تلقاهم رافعين الراية نتاع الباتريمون كولينير التونسي اللي الحقيقة مازال لازم برشا تثمين وجو كخوا كون فاي اريفي مع الجينيراسيون
0: احنا ملي بدينا مارس 2019 حطينا في عقلية الناس اللي تدخل الأكاديمي دي شيف انه راهي عائلة راك دخل عائلة جديدة باش تعيش فيها
2: برشا ديسيبلين زاد شفت
0: دي زيموسيون نقولوا باش تعيش فيها حاجات تجمعك مع الناس باش تقعد تفكر دي
2: سيبلين
0: وتحضر روحك انه العائلة هذه باش تكون وراك ديما في السويفي معاك باش يحاولوا يحطوك في المارشي دومبلوا على السكه الصحيحه وديما ترجع لهم لانها هي الدار الكبيره كيف ما نقول
4: واللي جاوكم جاوكم بروميير اني راهو معناتها لما جاوكم
3: بروميير اني والمجد بارك الله عليك
4: مازالوا كيبداو
2: تعرف اهم حاجه مختلفين
1: جوستومون جعفر بالله نحب نقول حكايه خاطر تاولا راديو ماهيش سهله
4: فرح بيهم رافعه هو راه حاله بالكدايه شويه كي انا تبعت سورتو في رمضان فرح بيهم بالكدايه بالكدايه
1: والله لا والله هذيك باش نشوفوا كيفاش هما عندهم لا كوميونيكاسيون اللي تري امبورطون خاطر جاونا صغار في العمر بروميير اني والراديو صعيبه كمان بالنسبه للانسان ما يعرفهاش قبل ولا ديستابيليزاسيون ما صارت لهمش يعني مازالوا موجودين ويعطيو لا روسيت ومن مخاخهم ويزاي حتى كي يبدا واحد يعمل ان دوكيومون اوتوريزي ما يحطوش نتاع كاريمون يقرا كاريمون الورق يعني فما اجتهاد كاريمون في التقديم فما ميم دي بروفيل جاونا لهنا يمكن ثلاثه ولا اربعه قعدوا لي دون لا ميموار نتاعي مش غير عاديين يعني تقول مش اول مره يعملوا راديو ويضحكوا على الاخر دونك فريمون را انه فما انفورماسيون
2: هذيك عسل عسل
4: فرح فرح
2: بارك الله عليها
4: قود لها
2: يعني
1: فيك يعني فما فورماسيون في الطبخ وفما زاده لا كوميونيكاسيون خاطر زاده ان غون شيف هو شيف زاده يعرف يكومونيكي يعرف يبيع مليح دونك مش كان يعرف يطيب لازم يعرف زاده يتكلم دونك
2: برشا مكالمات هاتفية وصلونا
4: على عدد جاوكم اليوم جعفر سامحني ليزي مش بروميير اني معناتها فورماسيون اكسيليري ليزي اول مره في الراديو ليزي هاكم باش تكتشفوهم باش تشوفوا فريمون قداش
2: يلو
4: موتيف معناتها الحقيقه يعطيونا موتيفاسيون وهما يخدمونا معاهم معناتها انا ماني شايفه ما نحاول نحاول نتعلم منهم من شو خليك تتكلم
2: لا لا لا
4: كيما انت تعمل لنا
2: والله مهاب عسل ينجم يكون من الفامي نفس تدوير الراس واحد
1: جو
2: وفاطمه بنتي فاطمه دونك عائله واحده باش ندافع عليهم جيس كبوله وانهم ما يستحقوش الدفاع باش قلت مكالمات هاتفيه وصلت على 31 328 328 ولكن لهنا اصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا برشا قال لكم نحبوا نجيو عليا حمداوي قد حتى انا نحب نجي نقرا عندكم شنو التليفون
4: 23 0 6 14 14 أسهل منه ما فماش
2: 23
4: أما جوست حاجة بربي خنوصلها ما دامني في الراديو راهو خارج أوقات الخدمة راهم العبيد الكل ترتاح عندهم الحق باش يرتاحوا
2: ماضي ساعتين تسكر
4: دونك في السيونس يونيك ما ساعتين ما في سير الأيام الخمسة فما عبيد تتكلم العشرة والحداش ونص الليل والسبعة
2: بعد كلش بيكم
4: ما هزيتوش 23 0 6 14 14
2: 23 0 6
4: 14 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير تونس مرحبا بك
2: مريك معنا المكالمة الهاتفية الأولى إن شاء الله يكون سعيد الحظ ألو صباح النور سي سلاح
5: ألو صباح الخير مرحبا بك
2: صباح الخير لاباس سي سلاحة
5: والله الحمد لله حسين نحب نشكركم على البرنامج النازح هذا
2: اسمعني سلاح
5: أنا من متابعين ديوانة في كامل برامج الكل مش كان برامج كل
2: مرة اسمعني سلاح مش لازم تشكر ديوانة الكل شكرنا كان احنا اشكروا في برامج أخرى برجولية سلاح
5: معانك علاش
2: ايزي سلاح برجولية
5: أنا راني نتبع البرامج الكل نبدأ من من الصباح هذاك
3: صباح الخير تونس
5: مرة حماك نكمل حتى ما هي غدان ورغم
2: يخدم في الراديو بالنسبة لك أنت أحسن برنامج بالنسبة لك أنت باش نركز معايا أحسن لا. برنامج يعجبك أنا هو
5: تحب الصدق
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا
5: لا لا
3: لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا
0: لا لا لا لا
2: لا لا
3: لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
5: كان فيكم
3: من عصيان وليد تبع
5: من
3: عرض مرحبا
2: بك جميل
1: مرحبا مواطن
2: به السؤال يقول حاضر
5: اي
2: متى
1: تأسست الدولة
2: اندلعت الحرب العالمية الأولى
5: 1914
2: مش هذا السؤال يعطيك الصحة سي سلاح
3: ما جاوبك
2: سي سلاح سميلي توكوب ديموند باش نعطيك حاجة سهلة نحب نربحوك الألف دينار سميلي عشرة جوالات من الفريق الياباني باهي من الفريق الكوري من الفريق الكوري يا ودي مش حاب نربحك راني
3: صعب هيش عليها
5: عشرة عشرة ياسر ماذا اليابان ده
2: ثلاثة
5: وزاد كرهتها كي ربحتنا هي زاد كرهتها
3: لومو كان على رواحنا يا سلاح ما لعبناش مليح
2: باي سلاح السؤال يقول متى تأسست الأكاديمي دي شيف متى تأسست الأكاديمي دي شيف لو كانت جاوب صحيح المليون راهو حاضر نعسان نصيف ساعة من زمان
1: يجيك المليون
2: فهمني ولا تاخذ المليون متاعك حاضر كاش
1: 1914
5: يرحم والديكم الله يبارككم وانا لو أكثر حاجة والله كي كلمتكم عندي عزل من الفلوس وكل شيء أما والله أقسم بالله كي كلمتكم فرحتوني برشا وانا
2: عايش كويس
5: يعني مثل يعني العبيد ذوي الاحتياجات الخصوصية وديما نسمع فيكم
2: لطف عليك لطف عليك لطف عليك
5: الحمد لله هي ودع كل شيء
3: الحمد لله محليك يا سلاح والله
2: الحمد لله انت
4: ينجم يجيب حذانا ونقريوه وهو ما فما حتى مشكل مرحبا بيه
2: اسمعني
4: ونكونوه
0: يعني يحب الكوجينة عاد يحب الراديو هو تو
2: اسمعني
5: نعم
2: من ذوي الحاجات الخصوصية انت من شنو تشكو بالضبط
5: والله يا انا في جعفر امنيتي ندبر خدمة عندي شهادة ستوندار وعملت برشا استاجير وقعد نداوي على عيني والله
3: بسم الله عليك ربي يشفيك ويعافيك ويتم شفاك يا سلاح
5: نيفو به يعني نيفو يعني فاكلتي مش يعني
2: صلي وسلم على سيدنا محمد
3: برافو عليك
2: اغزلي حبيبي الناس اللي يسمعوا فينا توا دونك انت ستوندار والنيفو باهي فهمني ولا
5: وعامل برشا ستاجيت
2: ومحلاك ومحلى روحك اسمع الناس قبل يقولوا الناس بوجوها والناس زاده بصواتها ان شاء الله من هنا لاخر البرنامج بالك ربي نواب كريم تكلمنا مؤسسه ولا شريكه فهمني ولا يقولوا السيد هذا يجينا يخدم على روحه ستاندر ان شاء الله ربي يسهل
3: يا ربي امين
5: يرحم ميمتك والله يبارك لك فك النورات والله يبارك لك
2: عايشك هاي سيدي اعطيني الدات
5: 2018
3: بربي ثبت يا سلاح
2: زيد عطيه محاولة أخرى 2018 وإلا
0: نعطوه ثلاث احتمالات
1: نعطوه
0: ثلاث احتمالات 2019 2020 2021 واحدة من ثلاثة
2: ان شاء الله مبروك. الألف دينار، ألف دينار موجود، مرحبا بيك، وان شاء الله زاد يكلمونا فهمني ولا مؤسسه ولا اثنين يقولون اخويا سي سلاح ننتدبوه هذا يخدم معانا فهمني ولا. ولو كان الامور ما مشيتش اليوم انا نوعدك سبتمبر تجيب حدانا لهنا وبحاول لي نسعورك في خدمه ان شاء الله ربي يوفقك. بي
5: يرحم بلي سمح لي سي جعفر كيفاش لازم تحصل ارقام يعني مليون
2: يا ودي ايج اسمعني ايج ولا تو نجيبوهم لك تدلل بابا
5: ما تنجمش تجيبهم لي مخطط والله كيما نحكي لك
2: شادلية تو تنسق معك شادلية المليون يوصلك سمعتني تو تكلمك تو
1: وراقبه 50 كان تحب ولا 20 باش يحب يعني بالضبط
2: برجلين برجلين. شكرا يعطيكم الصحة شيف أيوب لمها ميرسي بوكو فرحتونا بحضوركم فرحتونا عام كامل شكرا يعيش. على التعاون شكرا على المحبة شكرا على الثقة نعرف ثقة كبيرة برشا فهمني ولا تفضل مها كلمة الختام تفضل
6: أي كلمة الختام نحب نقول البنتي ربي معاها ريزولتا نتاعها نهار الجمعة ربي معاها ربي
2: يا رب العالمين
6: نستنى فيها بنتي الكبيرة دونك بفارغ الصبر نستنى في نهار الجمعة ون
2: شني تقرأ
6: بروفي ان شاء الله
2: ان شاء الله
6: ان شاء الله ربي معاها وربي يوفقها وربي ينجحها هي واختها وكها ونسلم على العائله الكل ميرسي وانتم عائلتنا زيد
3: انتم زيد
6: ونحبوكم انتوا بحذنا زيد انتم الاكاديمي
1: طيبونا
0: طيب لكم الروز
6: ايجا قل لك انت بالذات شن طيب لك انا الروز اللي يحكي لك عليه ايوب
2: النوبه ان شاء الله شكل الروز اللي يطلب
6: ونفرح بيك
1: والله ماذا بينا ماذا بينا
2: ودي بكش فيها
1: بروز عادينا عام كامل نشموا في ريحه ماكله ما كريناش
0: لا بكش فيها انت الروز راه هو
1: بدعه تاكلوا تبني به الزوز
6: اسمع وكمل دخل راو انت حكيت يقراو على الماكله وكل ما راهم يقراو يجيان ويقراو كاليتي اللي هي ماتيري انا معناتها حفظ الصحه وجوده
3: الافيه امبيراتيف ان شاء الله حتى الناس اللي حاله تو باش حالتي تجي والله بالحق
6: ابار حتى تلمذا معناتها نجموا يحكيوا لكم على الكوتي هذيا وحاجه قاعده نشوف فيها تو راني يظهر لي الجمعه هذيا انا نبدا نسوق وبنتي بحذايا نقول لها صور لي صور لي قديه شفت هزين الدبيبز الماء البلاستيك في الكياسات وانتم تشوفوا في السخانه هذه بربي اللي تلقاوه هز الماء هذيك على الاقل ما انت ما فماش ردع ما تشريوش من عنده راهو ديريكتومون يهزنا طول المرض والمرض راهو يجيب شوي بشوي دونك امان نستحفظوا على رواحنا شويه
0: برافو
2: واضح
0: نصيحه من سبيساليست طبعا طبعا اختصاص هذيا
2: شيف ايوب شكرا كلمه الختام تفضل
0: شكرا لكم يعطيك الصحه سي جعفر عدينا معك عام حلو الحقيقه
2: عايشك شيف على زاده والله
0: مزينه برشا مع جعفر اللي بالمناسبه نسلم عليه برشا ونحييه
1: ان شاء الله يسمع فينا يطلع ان شاء الله يسمع
2: انفيزيبل انا ما جيتش
0: جعفر
2: ايوه اي طبعا
0: حبيت نقول جوست حاجه بركه بما انه وليداتنا عداوا الكونترول وثم اللي نجح الباك وثم اللي عاش الشيك في التجربه راهو ما هيش نهايه القصه بالعكس محطه الباك سواء نجحت فيها والا تعثرت راهي هي نقطه بدايه جديده خليها نقطه بدايه قويه اختاروا توجيه صحيح التوجيه يحدد حياتكم المهنيه ويحدد مستقبلكم مستقبل عائلاتكم نحب نقول لكم ديما حطوا في بالكم اللي كيما ثم التوجيه الجامعي اللي يصنع كفاءات كيف كيف ثم التكوين المهني اللي مراهن عليه برشا دول متقدمة في العالم دونك التكوين المهني راهو يفيدكم مش خطر احنا الاكاديمي دي شيف مي انا واحد من الناس عملت الجامعة وعملت الكوزين عن قناعة ولقيت روحي في المارشي دومبلوا من غدوتها انتم تنجموا تختصروا الطريق في ظرف عامين قراية تلقى من عند تلقى عندك من غدوتها اذا انت سيريو بروفيل خدام على روحه راك باش تلقى بلاستيك في مارشي دومبلوا تونيزيان ولا المارشي دومبلوا الاترانجي الكوزين والباتيسخي من المهن المطلوبه ومطلوبه جدا نعم. وفيها مستقبل وخاصه ثم ريكومبوساسيون ماتريال دونك نلقاو اللي حتى ماديا تكون مرتاح اذا تكون كيف ما قلت خدام مغروم بهالدم.
6: ما فهميش بطاله راه بالتكوين فهميش بطاله كلكو سوا لا سبيسياليتي
2: فوالا
6: حتى بالريكونفيرسيون دونك فونسي ما تسلموش ما تايسوش.
2: نعم
6: راه العبيد الكل هتنجب تخدم.
0: ميرسي جعفر.
2: شكرا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. احنا باش نعملوا تويك فاصل زملائنا في قسم الاخبار بعد شويه باش نرجعوا مع مهيب
3: وفاطمه
2: فهمني ولا عندهم رسائل خويا ويظهر لي جابوا لنا حوايج تتاكل يذهب والله والله الدنيا مدعوكه لبرا يا ودي اسمع روحك هاي نعملوا فاصل نجري نجري فاصل خويا اعطيني فاصل اعطيني فاصل.
7: ساعه سعيده ساعه سعيده
8: بوبليسيتي
9: Caractère, élu meilleure marque de prêt-à-porter femme 2025-2026. Continue de se rapprocher de vous. Nouveau rendez-vous à Sfax. Retrouvez-nous dans notre nouvelle boutique à Nasriya Immeuble City Centre. Narjuma, 3 juillet à partir de 7 talachia. Metfeltouche le mawad. Barcha moufajet, kadouet ou urouz hasriya t'estanna fikom. Caractère, l'élégance en féminin. ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز الحديث عشرة ديوان افام عسلمة ونبدأ بنشرة متابعة للوضع الجوي بعد ظهر اليوم حيث يتميز بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة وتتراوح الكميات بين 20 و 40 ملم كما تصل محليا إلى 70 ملم بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه البريدية بداية من غرة جويلية لغاية 31 من أوت القادم على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، فيما يكون التوقيت يوم الجمعة على الساعة 7:30 صباحا ويتواصل إلى الساعة 12:30 ظهرا. كما يؤمن عددا من وكالات البريد السريع والطرود البريدية حصة عمل تمتد من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال، من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا يوم الجمعة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة وعوان خدمات. العالم يشهد يوم الأربعاء 12 أوت القادم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل عدة مدن وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس وفق مدينة العلوم بتونس. إلى الشأن الدولي، الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي تسببا في تضرر أكثر من 58,000 مبنى وفقا لتقييم أولي لبيانات من الأقمار الاصطناعية نشرته وكالة الفضاء الأمريكية، في حين ضعفت الولايات المتحدة مساعدتها لفنزويلا ضمن جهود الدعم الدولي للبلاد بعدما أسفر الزلزالان عن مقتل 1719 شخصا على الأقل وفقدان عشرات الآلاف. هيئة البث العبرية تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة أعمار قطاع غزة حتى دون نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات باهر عوجي في أمان الله.
9: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
7: 9.2.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: طلعتش سيزيام، انا قلت سيزيام ممكن من راسي علمت به. الباك فرونسي
1: باك فرونسي طلع البارحه
0: بيان سور، مش سيزيام مش سيزيام، اعتذروا من وزاره التربيه.
1: في الخير
0: اي ان شاء الله خويا، ان شاء الله مربوحه في من الله. رجعنا لكم هذه ساعه سعيده، الحلقه الاخيره غدوه باش نلقاو رباب من الله. تونسكم من 9 ونص لنص النهار،
1: حضرت لنا ريكاب برامون. ربي يستر،
0: جو كبير جو كبير جو كبير جو كبير يا عمري. 11:13 دقيقه بعد شوي باش نمشيو للشيف مهاب مهاب والشيف فاطمه. مرحبا بكم، اقربوا لي جيست للميكروات. مرحبا بكم، لكن قبل هذه باش تمشيو معانا انتم زادا فهمي ولا، عندنا فقره اسمها مونديال صافي مع زيت صافي.
1: يلا مونديال
2: مع زيت صافي. مونديال صافي
0: اليوم، المونديال صافي اخذنا للبلد الشقيق المغرب.
1: سير يا مغرب سير.
0: الحقيقه شرفونا، الحقيقه شرفوا العرب يعني شرفونا، والحقيقه مقابله البارح كبيره برشا قدم المنتخب المغربي. مبروك للمغرب، مبروك للعرب، هذا الترشح فهمني ولا مستحق، فريق ينجم يمشي لبعيد. اليوم كيما قلت باش نمشيو للمغرب الشقيق باش نحكيو على طبق معروف عندهم باسم اللحم بالبرقوق.
3: برقوق اي لحم بالبرقوق.
0: شكون عنده فكره على البرقوق؟
1: انا عندي
3: اللي هو المشمش الشايح، واللي هي تقابلها المرقه الحلوه عنا
1: احنا في تونس، وطاجين بنين يسر،
3: حاجه يسر بنينه.
4: برقوق شحال عندنا احنا
3: برقوق؟
0: البرقوق
3: العوينه الشايح، العوينه ولا المشمش،
0: العوينه في المغرب. وعنده طريقه في التطيب، يطيبوا اللحم ويحطوا شويه ماء توابل ملح، يفوحوا بيه ويخليه يطيب شويه، ويزيدوا عليه البصل والثوم حتى يحضر، ويشدوا العوينه في كسرونه يحطوا معاها ماء وقرفه وعسل ولا سكر كان ما عندكش تمنوا ليه، خليه يطيب على نار هاديه حتى تشرب المرقه وتولي معسله. هذا اسمه فهمني ولا
4: البرقوق،
0: الحم بالبرقوق. ذقتوا زينب؟
1: ذقتوا ايه، كان عندي الفرصة أني كنت في المغرب، ومن الحاجات اللي يعرضوها عليك اللي هي بالنسبة لهم تمثل المغرب، من الحاجات اللي تمثل الكوجينة المغربية. وي وي وي
0: ربيب ذقتش الحم بالبرقوق
3: مرة ايه، اما قابلها المرقة الحلوة متي انا دونك بنينة الحقيقة. معاش اسكو برشا ناس ما تحبش السكريس،
1: هو كله في الدوزاج،
3: صحي
1: كله في الدوزاج، مثلا ديزاسوسياسيون متاع الحم والعسل مثلا جعفوش قوي،
3: بنة بنة بنة
1: العسل والفخوماج مثلا بنين يسر.
3: ولازمك تكون تحب مطعم القرفة،
1: ولازم
3: خاطر برشا قرفة زاد الفيح برشا فيها.
0: الحقيقة أنا ما ذقتوش فهمني ولا، ولكن يبدو أنه يعني المعادل متاعه في تونس شنو هو الحم بالبرقوق؟
1: كما قالوا لك المرقة الحلوة،
0: المرقة الحلوة اللي تعمل فينا بلدية،
1: وزاد المشمشية احنا عنا زادة يعملوها وبنينا برشا
0: المشمشية.
4: ما سألتنيش أنت جعفر كليت البرقوق ولا
0: كليت الحم بالبرقوق سيرا؟
4: لا
3: الله يعرفته.
0: لا ايه علاش تنزل فيك ملان؟
4: لا ما هو كول المستمعين
0: انت تاكل في الشاورما، ما عند الشامي ذاك،
4: ما عند خي، ما عند خي
0: خي ذاك
4: خي برقوق كبير برقوق.
0: يلزمك خويا تذوق هي المرقة الحم بالبرقوق. اليوم يجينا في مونديال صافي، نحب الساعة نقول ميرسي زيت صافي، لأنه الحقيقة نتعرفوا على الأكلات العالمية من خلال الفقرة هذه اللي اسمها مونديال صافي مع زيت صافي.
2: مع زيت صافي مونديال صافي.
0: قبل ما نمشيو بمهاب اللي هو لاهي بظوافر وتوا فهمي ولا، وكونسونتري فهمي ولا، ولفتهم
1: قاعد يراجع
0: لفتهم فهمني ولا. نحب نحكي لكم حكايه فهمني ولا، لهنا في ديواني يعرفها واصدقائي وصديقاتي كل يعرفها فهمني ولا. اعطيني شويه موسيقى رومانسيه، نحب نحكي لكم حكايه مهمه برشا، نحبكم تركزوا معايا، لانه احنا تو نحكيوا على التطيب والماكله اللي هو كيما الدنيا حكارات، الماكله كيما الدنيا حكارات. ساعات في الدنيا تم احكار زايد فهمني ولا، تولي ماسط الماكله فهمني ولا، كيما العيشه فهمتني. هذاك علاش احنا نحكيوا على حكارات ونحكيوا على الدنيا هذه فيها الحلو وفيها المر. احنا باش نحكيوا على الاشياء الجميله والحلو. اليوم باش نحكي لكم على قرى سويس، نعرفش كان عندكم فكره ولا لا. اليوم نحكيوا على مساحه نتاع طفل ينجم يعبر فيها، يبدع، يكتشف قدراته. اليوم نحكيوا على انسان ينجم يكون واثق في روحه ويحمل الامل في المستقبل. الهدف عملوا كيفاش يقولوا هو
1: مخيم أي مخيم صيفي،
0: مخيم الامل سموه،
1: جميل
0: فهمني، في قرى الاطفال اسواس في دورته الثانيه تحت اشراف طلبه سفراء اخصائيين اجتماعيين ومتطوعين، مهم جدا جدا جدا متطوعين، من اجل مع التجربه خلت كل طفل يعيش صيف مختلف، صيف يتعلم فيه فرحه ثقه بالنفس. اكثر من 1500 طفل صغير تتراوح أعمارهم من 6 سنين ل 16 عام فتوهم الغالي بهدف دعم نموهم النفسي الاجتماعي تنمية مهاراتهم الحياتية الإبداعية. أنا نحكي بالكلام هذي لأنه اليوم آخر حلقة وأدعو السادة المستمعين أنه يدخلوا على السيت www.swissvu.tn ميدوم كان فعلك الطيب www.swissvu.tn. السيت هذي السيت العجيب الغريب اللي باش ينقذ أطفال تونس, وأنا متأكد قاعد نحكي باش ينقذ أطفال تونس. نذكركم اللي تنجموا تساهموا فهمني ولا كل قدير وقدره باش تنجم توصل الرسالة النبيلة, تدخل للسيت www.swissvu.tn تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه, ولا تكلموهم على 58-371-002 58-371-002 58-371-002 والله لا يضيع أجر المحسنين. نعملوا فاصل بعد شوية. مهاب وفطوم من العائلة ذو ما جبتهم تاع الأكاديمي دي شيف ذو ما تبشوا لي وبتخدموا معي أنا رضاهم
4: إن شاء الله.
0: مهاب دخلت قلبي وفطوم كيف كيف. أوكي فاصل صغير ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة, ساعة سعيدة, هنا تونس, هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
5: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: مهاب حط الكاس بابا غني. مهاب
2: ظهر يا
1: غني بصوتك ظهر جميل
2: يلبس جبة
3: غني في سندبا
1: حي فاطمة ما تغنيش جملة
2: لا جملة ما تدندنوش شوية هكا
1: ما تظنوش
2: ندندنوا معاك
3: انت طيب ما تبداش تظن وانت طيب
2: عندكمش أغنية مفضلة نجم أغنية تظنها وانت طيب
1: أغنية تظنها وانت طيب فاطمة شنية
2: طيب في أغنية مفضلة
4: ما عنديش أغنية مفضلة
1: محلى ليلى شبيلة
2: والله يا هنوة
4: نحطوا أغنية تونسية المهمة
3: سر كمون
1: لحظة سمعوا تروى
5: محلى ليلى شبيلة وصوت الجيتار والوتر
1: اوفا
4: يا ربي
2: وفيتنا احنا بالعرق بالعرق يا
4: اخويا اوفا
1: اسمع هذا

0: والتن هي دوش غنيكم أغنية الأمل يعرفوها تابوني تابوني
1: والله عنا عليها برش
2: والله يتوحشتها
1: يظن حرفيا
0: قول
3: قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: لا بلوب شبده بلوب طب الكل
1: أوكي
0: مصدومة
1: فاضل

0: قولن شلن شلن شلن
1: لا عاود مهيب بغنش مهيب بغنش
2: يا رب
1: دانس
3: مهيب وحدك لحظة لحظة يلا والقول
4: قول ان شاء الله ان شاء الله
3: ان شاء الله نسلك ان شاء الله ان شاء الله نروح ورا ما تبلعنا البرنامج ما فهمناش شو اسيدي مرحبا بكم مهيب وفاطمه اليوم جونا من الاكاديمي دي شيف شنو باش نطيبوا بالضبط
5: اليوم انا اخترت باش نعمل لكم الباسومون اللي هو خبز سميد
2: جميل
5: حاجه نستعملوها برشا في عروساتنا في العيد الكبير في المناسبات وحاجه عربي معناها وزمنيه والناس كل تحبها اون جينيرال
3: ننطلقوا فاطمة انت شو باش تعمل مهيبة؟
4: انا باش نعمل لكم حاجة يحبوها صغار باولي
3: باولي باولي
6: دخل ماشي تاع باولي
3: اوه مهيبة اسمعني
2: احسن طان بور ان بوتي غوتي سكري
3: نبداو نبداو فاطمة جو
5: باهي ناخذوا كيلو فارينة اللي هو بريباراسيون تلقاوها حاضرة ديجا من وردة تلقاوها تتباع باختو باهي عندنا 18 غرام ملح وعندنا 7 غرامات خميرة وعندنا 500 غرام ماء وعندنا كعب عظم و50 غرام زبدة
3: اوكي
5: وعندنا التوش نتاع زيت زيتونة كان احنا نحبوا بعد نحليه المطعم ونحطوا التوش التونسية نتاعنا
3: ممتاز
5: نهزوا الفارينة والعظم والزبدة نخلطوهم من الاول مع بعضهم شوية حتى يتلموا ومن بعد نبداو نزيدوا عليهم في الماء بشوية بشوية ونحطوا بعد الملح ونحطوا زيدوا معاهم الخميرة ونعجنوهم شوية بالقدا في العجينة حتى تلم الفات نتاعنا بعد نخليوها ترتاح ربع ساعة باش الخميرة في عقلها تخمر باش تجينا بعد فينيسيون مزيانة وهشوشة الخبزة وكل شيء
3: ممتاز
5: نعاودوا بعد نقسموا كعاب الكعاب الفاسون اللي احنا نحبوه نجموا نعملوها باغيت نجموا نعملوها دي ميني دور صغار ونزيدوا نرتحوها ربع ساعة أخرى كما قلت لك باش تعطينا بعد القول مزيان والتقرميشة هذيك المزيانة وكل شيء ومن بعد نعاودوا نفاسيو نفاسونيو الاخراني بالكل الفاسون اللي نحبوا عليه كان نحبوا باغيت نحطوها 250 غرام هكا باش نسهل عليكم كان تحبوها ميني ساندويتش نعملوا بين 50 و 70 غرام البات نتاعنا باش تجي بنينه ونحطها في الفور على 250 درجه حكيت 4 دراجه كيك 4 ساعه كي تراها حمار وتبدا تختفي لون مزيان
3: ناضج صافي خلاص فاطمه
2: والله فاطمه
3: سامبل كوم بونجو
1: صحيت فاطمه
3: صحيت
5: فاطمه
3: شكرا شوفوا الاخر الاخر مش عاجبني برشا
2: باولي والله تبون مليح برشا
3: باولي يستحق اي باولي
4: وي
3: فازي
4: الباولي نستحقوا كيلو فارينه 660 مليلتر من الحليب 18 غرام ملح و125 غرام زبده وسكر 120 غرام ونخلطوا كل شيء مع بعضه ما نقدرش نحطوا كل حاجه وحدها ونحطوا في العجانه

0: 5 minutes première vitesse, on bat 10 minutes deuxième vitesse. On va dire que l'engin interne a terté 15 minutes. Ou بعد نعاودو نكسرو العجينه ونزيدو نخليوها ترتاح 15 مينوت باش تجينا بعد طريه وهشوشه على الاخر ومن بعد ديك نفاسينيو كيما تحبوا كل واحد يعمل الشكل اللي يحب عليه تنجم تعملهم صفور مدورين باش من بعد تنجم خاطر تنجم تقسمو بين سكري وسالي المدور تزيد عليه بول دو غلاس شوكولا ومن بعد تنجم تعمل فاسون ساندويتش زاد للصغيرات الكوتي وتو زاد بحر وبيسين
1: برنامج هادف احنا مالا برنامج نحن صحة موهبه
0: ساهل ماهل اسهل حاجه
1: صوتك في بالك صوتك نتاع اخبار ولا نتاع غنيه انت موهب ماكش فايخ بروحك راك
2: صوته تعرف يمشي للبلوز صوته نتاع يهزك
1: ضحكتك ضحكتك نتاع العاتي العاتي
2: شانسون بارلي كم
1: يا موهب فيق فيق لازمك تشوف حل في حياتك تغني تمثل انت تعمل مقار اخبار ترى قول اعزائي المستمعين كانت هذه اخبار اليوم
0: اعزائي المستمعين كانت هذه اخبار اليوم
3: هاي
1: نفت لك انا اخويا فرماسي دو نويز هذا ثلاثة بالصباح
2: خلي شيف عليك
0: نعطي ابراج اليوم مغروم بالابراج
2: عطينا برج
3: كيف انت جافو
2: ابراج
1: مغروم بالابراج بالحق
3: اسمع عندنا برشا سيودة في البلاتو دونك
4: احكينا على البلاتو ابراج نارية هذيك السيد وهذه قصيد واحد اخر وهذه قوس
1: طلع انا برجي باش
3: اي جعفر درا
2: ظاهر عاد انت
3: والله مش ظاهر هذا طرف
0: في اوت
1: من امسط ما قلت
3: لي مش في برنامج
0: سبتمبر ولا اوت
2: سبتمبر طلع جعفر
1: مهيب عنده ماسكة اليد
5: ثلاثة سوابع
1: بن علي مش نورمال مرحبا بيك خويا مهيب من عام انت
0: 99
1: مولود كان شهر
2: ني سمحنا خاطر كنا اكبر
3: سمحنا
1: 99
2: بدينا نتحسر واحنا ما شاء الله عليك
1: طارت انا شنعمل عام 99
3: قول ان شاء الله
5: لو شي منديله باش ندخل المكتب
1: باش نقول من عام 99 فاطمه من عام
3: 95
1: الله اكبر ولا شيء
2: سونجانا
5: كبيره فاطمه زعما برك
2: ني صغير كلهم صغيرين
1: كان معك جدك الجعفور الحمد لله مرحبا بيك مهير فاطمه انستونا وشرفتونا ميرسي بوكو يعطيكم الف الف صحه احنا تو باش نعملوا فاصل صغير فهمني ولا بعد الفاصل مباشره خويا سنعود عم نقول لكم شو نعملوا قبل
3: حلقه لا اليوم تنجم تعود مرحبا بيك
1: يا شختي ميرسي بوكو فاصل تم نواصل
6: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: رجعنا لكم الأربع درجة الأخرانين. الحقيقة فرحانين، مانيش فرحانين، آخر حلقة فهمني ولا الفيلم الكل رجع متاع عام كامل فهمتني. إن شاء الله يا أخوي نكونوا على الأقل خففنا عليكم وطأة السنة هذه، إن شاء الله نكونوا في الظل عليكم.
4: حقيقة مساجات الناس يهبلوا يا جعفور من البارح وأنا نقرأ
5: فما مساج محلي ماذا بين أقرأه.
3: أقرأ.
5: سليم بعث لي المساج هذا، قال لي حبيت نقول لكم حاجة، ربي يجعل اللي عملتوه الكل في ميزان حسناتكم، رجعتوا لنا الأمل اللي توانسة فيهم بذرة خير ما تموتش، والنجاح اللي نجحتوه ربي قاعد يشوف فيه، وهذا المهم، الباقي الكل ديتاي. شكرا من القلب. مرسي يا سليم، يعيشك ومرسي اللي يسمعوا فينا الكل. كل شيء بالحق
4: الناس كل، انا الحقيقه ما كنتش نعرف الامباكت هذايا نتاع الراديو ونتاع اليومي او ميمتو، ما كنتش نعرف كي كنت في التلفزه وغيره، فما كنتش نستوعب اللي تحكيه. كم المساجات اللي جا من البارح وعباد ودي ميساج فوكو نتاع راني كيف تغني ونغني معاكم، تشطحوا ونشطحوا ونعدي نهار معاكم في الكوجينه في المعمل في الكرهبه، تخليوا علينا بلاصه تفرهدوا عندكم الحق ترتاحوا، اما راهو شهرين الصيف طويل علينا. ارجعوا فيه صالح الحقيقه برشا مساجات ما عند صغار يغنيوا لي في الغناية. محسن صديقنا اللي بنته هاجر في سبيطار ربي يشفيها، اللي البنية الزوز اللي هما تويمة رغم الحالة الصحية جابوا 17-60 معدل، برافو عليهم. الناس كل اللي نتبعوا معهم اللي تقرأ له مرة مساج يحس اللي هو معني ولازم يعاود يرجع يقول لك رأي ولدي اللي قلت لك عليه رأي نجح، رأي بنتي رأي نجحت. وبالمناسبة بكري كيف حكينا على السيزيام نحكيو على المعدلات وعلى الارتقاء من كلاس لكلاس، راهو الكونكور كلنا نعرفوا اللي الريزلتات تاع دخول الاعداديات النموذجيه نهار 10 جويليه، ان شاء الله كلكم ناجحين، اللي فرحنا معاهم الكلهم يحسونا حد من العائله، كل نهار يسمعونا كل نهار معانا. الحقيقه نسلم عليهم كل، حتى هما باش يخليوا علينا بلاصه اصحابنا في اليوتيوب كلهم واحد واحد فرد فرد. ان شاء الله ما همش طويل الشهرين، ما تبدلوناش، ارجعوا معانا ان شاء الله باش نكملوا الرحله هذه قد ما تنجم تعيش نقعدوها معكم.
3: سفيان بوشعال اخويا مرحبا بك، بربي عديوا لي الميساج هذا. جعفر شكرا على المحقرنيه. سفيان اخويا والله ما قريت الميساج، سامحني اخي والله ما قريت، والله ما قريت. مرحبا بك سفيان ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. بعد شوي باش نشوفوا الالف والالوف، وبعد مباشره لسين لجيم، بعدها مباشره خويا باش نحكيوا شويه الحمد لله على اخر حلقه. قبل هذه نحب نشكر مريم جابت لي
4: شنو عامل ورود هذايا، ورود
3: لا مريم جات من نابل خسيس.
6: مريم اوكي مرحبا،
3: ميرسي ربي يخليك. شكرا شكرا شكرا شكرا
6: بالله سي جعفر، مادام نحن في اطار المحبه
4: والورود
3: ورود
6: بالله وعدوش هي اسمها في الانستغرام، بعثت لي تكست طويل برشا قالت لي الى اغلى انسان في حياتي، دونك مانيش انا امها اعتدال القنطري تحب تقول لها راني نحبك برشا ربي يخليك ليا، ومساج طويل برشا وعلى ربي صبرك، علاش ربي صبرك سمحني، شكرا على تعبك معي وعلى حبك وصبرك وعلى كل مره تشد لي فيها ولدي وتعاوني، دونك وعدوش ربي يفضل لك امك، واني وصلت لك الديديكاس نتاعك وان شاء الله يعني تو ساتيسفيت. وبلي على ذكر اللي قالته زميلتي سي جعفر، في بالك اني انا الاذاعه علمتني حاجه جديده، مش الاذاعه ساعه سعيده علمتني حاجه جديده في الاذاعه اللي هي علاقتي مع ليزوديتور. انا الاوديتور كي يبعث لي ميساج وما نجاوبوش ما يجينيش النوم في الليل، نصبح مغض في الصباح نقول له سامحني على الروتار ونجاوب، راه ما عنديش 10000 يد، عندي زوز يدين.
3: هذاك علاش نرشحوك ولي
6: يعيشك ربي
3: بن عروس او معتمد في بومهل.
7: يزي اسماعيل
3: بنتي ريهام عيد ميلادها 26، هنيوها مريم بوقيره ان شاء الله ربي يحفظها لك ان شاء الله طول العمر. امنه مفاجأة الموسم في اللحظات الأخيرة، أنت آمنة يعني التغيير التكتيكي الاستراتيجي في آخر اللحظات
6: دخلت ميسي
3: ويسجل الهدف في الأخر، فهمني ولا أربع خمسة أيام فهمني ولا يعطيك الصحة على الفقر هذه ألف وألف
4: ما يدريش
3: البارح بابا غيو اليوم شنو
4: عطينا حيوان حنون
8: على برشة حيوانات
3: على برشة حيوانات أتونسيون 3 2 1 توب تفضل كلمة لك
8: عسلامة مرحبا بكم في ألف وألف اليوم مش باش نحكيو على حيوان واحد اليوم باش نعملو رحلة سريعة في عالم الحيوان عالم فيه مشاعر قرارات وأحيانا تصرفات تشبهنا أكثر من اللي نتوقعوا استعدوا على خاطر اللي باش تسمعوه ينجم يبدل نظرتكم للحيوانات للأبد نبداو بحاجة صادمة الدراسات أثبتت أن الأبقار ما تعيشش في قطيع عشوائي بل تكون صداقات حقيقية كل بقرة تختار أفراد معينين ترتاح معهم وكي تنفصل عليهم مستوى الله. دقات قلبها يرتفع
3: ونحب رفع ونحب بعضنا
4: بقرات اجتماعي
8: يظهر عليها توتر واضح وزيد تكون أكثر هدوء وانتاجية كي تكون بحذا أصدقاء يعني ببساطة البقرة مش تعيش برك هي تعيش علاقات وعلى سيرة العلاقات تم تداول حادثة غريبة في سنغافورة وين زوجة فضلت الطلاق بعد زواج دام مدة 45 سنة على أنها تتخلى على القطط اللي كانت ترعاهم يمكن تبدو قصة مبالغ فيها لكن تطرح سؤال مهم قداش الحيوان الأليف ينجم يولي جزء من حياتنا وهويتنا علميا التعلق بالحيوانات ينشط نفس مناطق العاطفة في المخ كما العلاقات بين البشر ولهذا فقدان حيوان أليف ينجم يسبب حزن عميق وأحيانا صدمة نفسية حقيقية أما مش كل شيء عاطفة فما عالم كامل مبني على الحيوانات في كندا مثلا ظهرت عروض عمل توصل آلاف الدولارات باش تعتني أو حتى تلعب مع القطط في مقاهي وفضاءات مخصصة
3: يخلصوهم تلعب مع القطط
8: وفي الصين التكنولوجيا دخلت بقوة تم تطوير أتواق ذكية تحلل حركة الحيوانات صوته ونشاطه باش تعطي فكرة تقريبية على حالته يعني العالم قاعد يحاول يفهم الحيوان بلغة التكنولوجيا وبعيدا عن الغرابة والذكاء فما حاجة ما لازمناش ننساوها راهو الدنيا سخنة برشا والحيوانات خاصة حيوانات الشارع وإلا اللي في الدار تعاني أكثر منا كلب قطوس وإلا حتى طير ينجم يلقاش ماء وإلا بلاصة يتخبى فيها مسخانة حط شوية ماء قدام دارك وإلا في الشباك تنجم تكون سبب في إنقاذ حياة الحيوانات في إنقاذ الحيوانات سمحوني الحيوانات مش كان حكاية نسمعوها هي مسؤولية نعيشوها كل يوم
3: طبعا طبعا صحيح
8: في الآخر عالم الحيوان مش بسيط كما كنا نظنه هو عالم فيه مشاعر ذكاء وتفاعلات معقدة برشا ويمكن أحيانا الحيوانات خلينا نكونوا بشر أكثر في الختام نحب نشكركم برشا جعفور رمروم رافع زينوبة ربيب بالحق من أحسن ما عرفت في حياتي نتمنى لكم
3: كمال أبقار احنا كمال أبقار نعيش
4: ربي والكبد نعيش ونتعايش
3: احنا عائلة كمال أبقار كما قلت
9: مش الانتاجية بتاعنا تتحسن
3: فهمتني معنا حتى مزي انت محليه الفقرة هذه محليه هذه فقرة متاع سبونسور ما فيقوش بيك كنت عليه والله عالمية عالمية
9: والله نعرف ماركة باش نكلمها عليها دجا قلت لها عليها
3: محليه انا في اوتي تجيش بعدين للدار تسب تقرا لي انا وليدي
4: كوكيز
3: كوكيز ولا ولا
4: ما كوكيز وتعرف احسن حاجه اللي تعمل في الغوبريك هذه وهي بالحق تحب تعنى بالحيوانات بالحق تحب ان الناس تعرف وتعتني وتعرف اكثر معلومات باش ينجموا يفهموا اكثر كيفاش يتعاملوا وهذاك علاش ان شاء الله يا ربي ربي ينجحها على خاطر تعمل فيه بمحبه وباقتناء
3: صح
9: متوفره
8: نتمنى لكم النجاح والتوفيق والفرحه والسعاده واضعاف ما تتمنوا جعفر نتمنى لك النجاح وتوفيق في مسرحيتك ان شاء الله بسي والاكيد المتوقع انها بتكسر الدنيا
4: ان شاء الله
3: كما الابقار كما الابقار
4: عايش ونتعايش
8: سلم على عائلتي الكل ونشكرهم على التشجيع متاعهم سلم على اصحابي الكل وائل سلم علي برشا
3: سلمك وسلمو وسلم من جاب سلام وعنا جملة في مدنين يقولوا فيها برشا ميرسي بوكو امنا يعطيك الصحة اقعد معنا امنا احنا باش نعملوا بوز باش ندخلوا طول في صلب الموضوع هذه اخر حلقة نعملوا دور السير داير نبداو ريم رفع رباب كل واحد عنده في يديه تويك ماكسيموم دقيقة ونص اللي باش يحاول يختصر اي مو على الواحد توقيت
4: ايوه
3: نبداو ريم العام
4: العام
3: نعم
4: نبدا وريم العام والله عام جميل عام بي تعديت فيه ان شاء الله ما عدينا لكم كان الحاجات الباهين. هو ما كانش سهل الحقيقه، تعديوا فيه لحظات مش سهله، لحظات كان لازم فيها اعاده تفكير، اعاده تنظيم الدنيا الكل. انتم تراو في المنتوج قال اخر بين ظفرين ما في خدمه التالي اللي لازمها برشا حاجات، اهمها السنكرونيزاسيون وانه نفهموا بعضنا وانه بمنطق الاكاديمي دي شيف المايونيز تشد وتكون مريقله وكل شيء. دونك اصدقائي ما عادش زملاء الحقيقه، ولينا صحاب المده اللي عديناها معناها، والعيشه اليوميه هذايا اليومي اللي انا تعلمته جديد ماهوش سهل بالكل. دونك رافع راني نحبه، راني ما نقصدش نقمعه بالحق برشا، رانا صحاب ياسر. زينب نحبها برشا، وهذا واضح صحاب زينب كل اللي يبعثوا لي يقولوا لي حتى تحب زينب حتى احنا تنقلي فكي تلها صحابها. رباب كيف كلنا ولينا صحاب بالكدا بالكدا، ما كناش يمكن رباب من الاولى ما يظهر لي تعلمنا نوليو. ان شاء الله الشهرين نساع مستحقين، ان شاء الله نرتاحوا بالكدا. نعرف رباب مانيش باش نرتاحوا انا وياك، هو مزوت هو مزوت مانيش باش نرتاح. ميسيلش ان شاء الله نتفرهدوا فيهم هكا، نلقاو لحظات نتاع تفرهيد. ان شاء الله تمشي المهديه اختي تعاود تغطس مثلا اللي هي حاجه عملت فيها برشا جو. جعفور ان شاء الله تخدم بالمسرحيه قد ما تحب وين ما تحب
9: ان شاء الله.
4: ورافع يلقى
9: ان شاء الله نخدم حتى انا في المسرحيه
4: يلقى ثلاث دقائق معاك. نحبوكم برشا الحقيقه، معناها مش على خاطرنا نسمعوا هكا تحسوا، معناها العلاقه راهي متبادله بالحق. ضحكنا برشا وان شاء الله نكملوا نضحكوا ونفيدوكم ونتغشوا ونتعاركوا ونضحكوا ونحايلوا ذوكم الكل ونجمش تقعد في قلبي. نحبكم برشا برشا الحقيقة، والناس اللي تسمع فينا ان شاء الله نرجع لكم قريبا
3: ان شاء الله يا ربي. مرسي ريم. السيد رافع
9: شكرا. ريم شكرا الناس الكلها. نحن اول ما بدينا في ساعة سعيدة 3 سنين التالي، شوفوا تعديت في ساعة 3 سنين التالي، وقت عملنا ريونيون قلنا باش نعملوا برنامج مش يسمعوا الناس، يسمع الناس. را انه بعد 3 سنين بالرسمي نلقاو روحنا اوتوماتيكمون قاعدين نسمعوا في الناس. انا كي نبدا نحكي مع لي زوديتور اللي عمري ما عملتها في حياتي، ساجون اللي عملت راديو عندي مده، وليت نحكي مع لي زوديتور نعرف بساميهم، نلقى روحي مثلا نجم 7 نتاع العشيه نجاوب في مين وقطوسي اللي هي بعثت لي تسلم عليها. ديجا تسلم عليكم توا، ما نعرفش لقبها، ما انا شفتها مره برك
4: قطوسي ولا قطوسي
5: لقب
4: ومين
5: قطوسي
9: لقب دونك اللي هي تسلم عليكم اونتر بارونتيز توا، قلت لكم السلام وان شاء الله ترجعوا
4: لنا.
9: هي وبنتها ورجالها حسينهم بعد. المهم مشينا لصفاقس والحب اللي لقيناه في صفاقس، والناس اللي تعرضنا وقاعدة تحكي على الكونسيبت هذا، ساجون اللي هو ان كونسيبت خلينا نقوله اللي ان كونسيبت اللي قاعد يتخلق ونعيشه فيه ونصنعه فيه لهنا في الطاولة هذه اللي قاعدين نشوفه فيها. بالرسمي كل شيء لا سبونتانيتي كما تشوفونا هكا، كما نحن البرة كما تشوفونا ساعات متوترين، رانا متوترين بالحق، بتتر واحد متعارك مع الاخر ولا واحد عنده مشكل. دونك اون ايسي باش نعطيكم لو فري اللي موجود فينا، وهذا الكل على خاطر نحبوكم برشا. صحيح ساعات يتيح لنا الهواء، ساعات فاش من احنا من النوع اللي كيتيح الهواء امشي بها العجله مفشوشه تنفخوها في الكيوسك الجاي. دونك هكاك نحن نعملوا وننفخوها في الكيوسك الجاي، وساعات ما نلقاوش كيوسك نستناو الكيوسك اللي بعده، مي نمشيو نلقاو حل، قاعدين نلقاو حل. البرنامج هذايا نفط خام مازال ماهوش مكرر مليح، نهار اللي باش نكرروا النفط نتاع البرنامج هذا والله افيك توت لا موديستي دو موند ما فما حتى برنامج ينجم يطيح علينا. والله بالحق انا اليوم ما نحبش نكون متواضع ومانيش باش نكون متواضع، البرنامج هذا سحري غير عادي، الاحاسيس اللي فيه سحريه، وفاش قاعدين نعيشوا فيه انا كل يوم كي نجي ما نعرفش شنو باش يصير. يزينا كما تفادليكت ما عندناش كوندكتور، اي با انا فير اللي ما عندناش كوندكتور، ما عندناش كوندكتور نحن في البرنامج هذا، على خاطرنا ما عندناش برنامج إذاعي، نحن برنامج آخر، حاجة أخرى قاعدة تتطبخ كل يوم لهنا، 3 سنين عندها تتطبخ ولتو ما كملت وما زالت بتزيد تتطبخ. علاش؟ على خاطر فيها الناس صادقين، ولاباز متاعنا الصدق اللي فينا، بهين مع بعضنا، ترانسبارون، مريقلين، وهذا هو اللي باش يخلينا نوصلوا لبعيد. ميرسي بوكو ويعطيكم الصحة. كان معكم رفع المجدي ولي بن عروس.
3: وشكرا سيد الوالي، نمرر الكلمة عضوة الديوان السياسي
5: شكرا لك على إحالة الكلمة، وشكرا على الترجمة زيادة باش نزل الكل
3: يفهم
4: ما شاء الله.
5: ايش نقول من بعدكم انتم؟ نقول انا نحبكم برشا، اللي نحبوا الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا كل يوم. جعفور احنا ما نعرفش قداش نعدوا اعوام العشره كيفاش نجموا اون كونتيفي سا. أما فرحانة بارشة بالليفوليشون اللي انت قاعد تعمل فيها بينك وبين روحك والعبيدة ذي بشي يشوفوه إن شاء الله في المسرحية، إن شاء الله بالتوفيق ليك وإن شاء الله تعمل تخي تخي بالسيزون. ريمون سي ان غون اميتي قاعدة تتخلق في هالعوام هذوما، وزدنا عرفنا بعضنا أكثر. صحيح ان تومبيرامون دو فو، أما قلبها صافي وحنين وصاحبت أصحابها، وهذا سي ان بروفيل اللي العباد يحبوه وما يلقاوهش ديما. دونك احنا فرحانين في ليكيب اللي عندنا صاحبتنا هكا. دونك ميرسي بور تو، ربي يفضلك الاولاد. ولينا نعرفوا مش كان ريم، كان العائله زاده. ولا ساعات يعرضوني بربي شحويل بيروت، والله تو نكلم ريم بربي تشحويل اليوم، والله راهو مريض شويه، اسم الله على ولدي ان شاء الله لاباس. حاسينه يتبعوا في العائلات الكل.
9: دونك
10: صديق المفضل
5: دونك وقتها تفهم اللي البرنامج مشي اودولا من برنامج نتاع اذاعه، ولا برنامج اللي العبيد يحسونا جزء من عائلتهم، وأحنا فخورين وإن شاء الله نكونوا قد هذي وقد هالحب هذي الكل. رافع زادة عشرة كبيرة برشا، نعرفوا بعضنا عنا سنين من وقت اللي كنا في EFM. هالمدة هذي عشنا مغامرات مختلفة مع بعضنا سور لو بلان بروفيسيونيل بيرسونيل، لينا برشا دي سيميليتود في الحياة متاعنا. عذبت برشا، اسمعني برشا، أما نحب فيه اللي هو كلكان دانتيغ اللي فما مع رافع، ساعات يعجب ساعات ما يعجبش، أما زادة هذي الناس اللي يعجب هم البر طريقته حقيقته. دونك هذه حاجه ياسر باهيه، وهو بيدو ساعات قاعد يتعلم الميتريز روحه اكثر، خاطر نجم يتصايب علينا اكثر من هكايا. دونك زيد فرحانين بالليفوليسيون نتاعو بالكدي، ونحبوا برشا برشا برشا. ربيب عنا 3 سنين تو تعرفنا على بعضنا، ما كناش نعرفوا بعضنا قبل، ونا ابري باش نعرفوا بعضنا بشويه بشويه. اللي بالديبي ما كانوش سهلين الحقيقه، كان يمكن لي تومبيرامون دو فو من لولي ديما تقدح الدنيا، فهمت؟ سي نورمال عادي يعني. لكن أنا تعلمت أن رافيها حد مثابر، حد ذكي، حد زادة حقيقي. يمكنك التومبيرامون دو فو يخليها تعمل دي رياكسيون أنا ما كنتش ياسر نفهمهم، هي بيدها تعلمت الإيفولو. دونك أنا سعيدة أن نراها الإيفولو بيناتنا أحنا، يمكن سبقناها شوية في الميتي، لكن زادة قاعدة السامبخاني بهذا الكل، بكل ذكي وبكل قلب مفتوح. دونك إن شاء الله يا ربي عشرتنا تدوم وتطويل أودولا دو توسا. جعفور برشا حب لي كنتي بيان سور، نحب ما ننساش ليكيب الكلها اللي خدمت تكنيكمون، ليكيب الكل كي جيري معانا بيان سور، يعطيكم الصحة.
3: خدمتهم
5: ليه
3: نشكرو فاروق والغريب،
5: نشكرو من الكل طبعا، نشكرو من الكل وميرسي ويعطيهم الصحة، وراهم زادة العباد تحبهم وتتبعهم. دونك ميرسي امنا المحليك على الاخر على الاخر على الاخر، دخلت لقلوبنا الكل، راهم ان شاء الله موافقة في اللي تعمل فيه. وبربي حب جوست نقول كلمة زادة للناس اللي قاعدة تتبع فينا، خاطر احنا عملنا قبل جعفور فينومين اسمه فز تسمع العز، كان حاجة يونيك في عالم الإذاعة، حاجة ما تعودتش مرة أخرى، ستي فينومينال. الناس الكل تقول انا ظهرلي اليوم قاعدين نعيشوا في فينومين واحد اخر اسمه ساعة سعيدة. الناس تسمع فينا بالديتاي الديتاي، ما فماش حد يعرضني في الشارع ما يسألنيش على الفريق. دونك ميرسي ميرسي ميرسي من قلب قلبي على الحب نتاعكم، والله لا ينحيكم، وان شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة
3: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي
10: باش ناخذ درج جعفور، فلك عليك باش نحاول نختصر باش تنجم تكون عندك كلمة الختام، خاطر ماش علينا وقت. ربي يفضلكم الناس الكل، وفما حاجات نحب نقراهم من الناس الحقيقة. ساعة سعيدة بالنسبة لي انا ديما نحكي برشا على الجانب الانساني، يعني تتعلم فيها برشا حاجات، تعيش فيها برشا حاجات مزيانة. احنا اللي قالوا الاولاد الكل هذيك هو الحقيقة، هذيك هو صحيح، ما كيفاش بدينا كيفاش ولينا، راهو تطور كبير حتى على مستوى علاقتنا بين بعضنا، المنتوج بين ظفرين كما قالت ريم المقدم للناس اللي يسمعوا فينا. ما فماش كواليس في الحصة هذية، ما فماش اسرار، كل شيء قاعد يتحكي مع الناس، تحكي في خبر سعيد مش سعيد، معها الرايقه نتاع تاج، ومعها كوكيز، ومعها معادلات ادم، ومعها شميستي معز، فهمت؟ ماني قاعده تحكي في كل شيء. احنا كيما احنا قاعدين نعيشوا معكم كيما احنا، معناه بالحق رانا كيما احنا كيما نعيشوا قاعدين نقدموا فيه حقانين على الاخر وحقيقيين على الاخر. جعفور انت ان شاء الله ربي يوفقك في اللي تعمل فيه وفي المسرحيه الجديده. فما زوز مساجات تقول لي علاش نبكي انا توا، وفما لميا تقول والله دموعي هبطت بالحق باش تخليوا علي بلاصه كبيره باش نتوحشوكم ان شاء الله عطله سعيده، عطله للاولاد مش لي
11: انا وربي، وانا قاعدين
10: ما عندكم حتى فكره على المساجات مساجات القاعدة توصل في النهارين والثلاثين الأخرين، مساجات فوكال، تعليقات، الناس يكلموك في أي وقت. بالحق راهي تبنيت علاقة إنسانية ياسر محليها مع المستمعين، وأنا ما نتصورش باش تصير في حتى حصة أخرى ولا في تجربة أخرى. إن شاء الله ربي يفضلهم. مرسي على الحب اللي نستقبل فيه من عندهم هما كل يوم، وعسى أن نلتقي في مواعيد جديدة
3: إن شاء الله يا ربي. مرسي يعطيكم ألف صحة. باش نقول جوست زوج جمل باش نبدا باللي قالوا رافع. مسألة الكونديكتور رافع عمرنا ما حكينا فيه الموضوع. سألتني ريم في البرنامج على الساعة سعيدة والكونديكتور، فقلت لها أنا حياة عمري 51 سنة، فهمني ولا عشت منهم 40 سنة بالكونديكتور في داري مع صغاري وسط المجتمع، كل شيء بالمليمتر، كل شيء بالحساب، كل شيء بالثانية، خاف من كل شيء، لازمني كونديكتور، لا مجال للارتجال. وكان الصراع مع ديوانا فهم صراع جميل، وين الكونديكتور تغض ويجي الكونديكتور، وين الكونديكتور تغض ويجي الكونديكتور، هما ملوا وإحنا ما مليناش، ملوا من الكونديكتور، وين الكونديكتور، ما عملناش كونديكتور، عملنا حاجة اسمها موش كونديكتور، فكرتني في ماركة، موش كونديكتور اسمه، موش كونديكتور، موش كونديكتور إحساس. ألف مرة نبدأ داخل من الباب ونقول ما عادش نجبت آدم ولدي وفاطمة. فاطمة قالت لي يابا ما عادش تحكي علي، سيبوني سيبوني راني وين نمشي، فهمني ولا فاط آدم كيف كيف، ندخل لهنا صباح النور يا فتاح يا رزق يا عليم، آدم ولدي البارحة والجورية
11: نلقى مريول شكون
3: سلفت من عند آدم، نلقى روحي نحكي في كل تفاصيل حياتي، لأنه الحقيقة اخترنا الثنية أنه باش نحكيه، أنه باش نكونه كما قال ترباب حقيقيين إلى درجة ما، منش حقيقيين على الأخر. ما عاد كان تقابلونا البرة ممكن تلقاه فهمني ولا كلمة هكا خارجة على الإطار ماهيش فهمني ولا تلقاها موجود فهمني، ما عاد الدنيا حاولنا نكون قراب على الأخر على الأخر على الأخر. نعطيكم معلومة ممكن الناس مش تستغرب، نقرأ لي كومنتير الكل على اليوتيوب، أنا كي نبدأ نتكلم طوى نبدأ نتكلم قاعد نثبت في اللي كومنتير قديش كنتوا داعمين أصدقائنا على اليوتيوب، قديش كلامكم هزنا ومسنا ورجنا، قديش صلحتونا وقديش عاونتونا، مش كلام فضفاض بتاع برنامج انتهى، لا لا لا، نحكي بصفة أنا اللي عشته، نحكي الحقيقة، مسيتونا على الأخر على الأخر، ولينا عائل على الأخر، ما نحملوش أقول حسوا غيابكم. أنا ريت مثلا بن سالم عمري ما ريته في حياتي ودي ولا في حياتي بن سالم، أنا عندي آدم وفاطمة فهمني ولا مرتي نبيل وبن سالم حسوا قاعد في الصالة ففدي مش نحكي فدوى ديلي الحاسة تخرج لي من الفريجير الفريجير فدوى ديلي
5: معز
3: كلهم كلهم كلهم وما خفية كان أعظم في الجميل الناس اللي تسمع فينا وما يشتكونكتي. شكرا على الثقة، شكرا على الحب، بارك الله فيكم الناس الكل، شكرا اللي اتطوعتوا اللي مديتوا اللي عطيتوا اللي وديتوا اللي عطيتوا فلوس اللي عاونتوا عائلات اللي صلحتوا اللي عاونتوا عائلات وصلحتوا عائلات، شكرا جزيلا. نتقابلوا نحن إن شاء الله فهمني ولا بعد الراحة بتاع الصيف غدوة رباب بتسعة ونص نص نهار ممكن شام معها تدخل حسب الكونديكتور كونديكتور
10: حسب الكونديكتور مشكلة فيه كونديكتور
3: شكرا لأولاد، مرسي عزيز، مرسي فاروق، مرسي حسين، مرسي شكري، مرسي ليكيب الكل فهمني ولا آمنة، مرسي ريم، مرسي رافا، مرسي زينب رباب، كل المستمعين الأوفياء وحتى مش الأوفياء بارك الله فيكم والله شكرا.
10: مرسي زعبار لا
3: يتغشش، مرسي زعبار، ألف صحة، يعطيكم ألف صحة، مرسي بوكو، ربي يخليكم إن شاء الله ديما في مستوى في الأمان، باي باي.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز ومن تصف النهار ديوان افهم عسلمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يحذر من خطورة الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، معتبرا أن تراكم الإشكاليات المالية بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن، ويعلن عن أحداث خلية أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف ومراقبة مدى تقدم معالجته وتنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية والمحافظة على مصلحة المرضى. وزارة الدفاع الوطنية تفيد بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية، يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر ملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. وجاء ذلك في إجابة كتابية وجهتها الوزارة إلى مجلس نواب الشعب ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدي، أكدت فيها أن مشروع القانون يرمي إلى معالجة الإشكاليات التي أفرزها تطبيق المنظومة الحالية. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يقول أن الوزارة أدرجت لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة، مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن ذلك جاء استجابة لجملة من النقائص التي رصدتها وزارة التعليم العالي، من بينها ضعف تأقلم الطلبة مع الحياة الجامعية خلال سنواتهم الأولى، وهو ما انعكس وفق قوله على ارتفاع نسبة الإخفاق في الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية. كما كشفت المتابعة عن صعوبات يواجهها عدد من الخريجين عند اجتياز مقابلات التشغيل، خاصة فيما يتعلق باستعمال اللغات والقدرة على تقديم مؤهلاتهم وإبراز كفاءتهم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يقول إن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية تم بالتنسيق الكامل مع المرشد مجتبى خامنئي، كما أشار إلى أن تيارات من داخل البلاد تحاول تشويه فريق التفاوض الإيراني. زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتهم الحكومة بعرقلة عودتها إلى البلاد في وقت ترزح فيه فنزويلا تحت وطأة زلزالين متتاليين ضرباها الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
4: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة ريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فم، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم.
5: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم.
6: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
7: نصف نهار وسبعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجو على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. بعد شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في فقرة عطاير. بعد أكيد باش نمشي ونحكي وعلى آخر الأخبار، المستجدات والملفات الوطنية. باش نحكي وعلى الانتخابات التشريعية الجزئية اللي صارت في الكبارية، جزء منها باش نحكي عليها طارق بون في فقرة عطاير، وبعد باش نوصل النقاش عليها في فقرة الأكتواليتين. بعد أكيد باش نحكي وعلى النقاشات اللي قاعدة تصير صلبة اللجان البرلمانية اليوم في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 الجديد. اليوم باش تكون فما جلسة استماع موحدة لكافة اللجان اليوم البرلمانية، بحاضر فيها وزير الاقتصاد الجلسة هذه، وموضوعها الأساسي مشروع مخطط التنمية. كما قلنا لكم زميلنا سيد الزويري موجود في البرلمان على عين المكان، طبعا بعد يعطينا حوصلة لأبرز الأرقام، المؤشرات، المعطيات اللي تقدم بهم وزير الاقتصاد، وطبعا كيفاش كانت ردود فعل تساؤلات وتفاعلات النواب مع مختلف هذه المعطيات. أيضا باش نحكي اليوم على هيئة الصيد اللي هبطت خلينا نقول بيان، واللي حذرت فيه خلينا نقول من الأمن الدوائي ووضع الأمن الدوائي. تنرجع بعد على تفاصيل بيان هيئة الصيد. لان بعد أكيد باش نكملوا معكم بقية فقراتنا لليوم، مهم جدا نرجع على ما يحدث في العالم وفي المنطقة. هل تكفي التهدئة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد؟ تنخل في تفاصيل المقال هذية اللي اختارهونا سرحان الشيخاوي، وبعد باش نمشي لفقرة بالأرقام كالعادة آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي، باش نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية اللي سلمت الاحتلال وثيقة لإعادة أعمار غزة دون نزع سلاح المقاومة. شنو تفاصيل الوثيقة هذه؟ شنو نجم نعرف عليها؟ نكتشف آخر الحصة المعطيات. دونك كثير مواضيع علي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
6: هنا تونس
7: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة ويرافقني اليوم في التحليل وتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
8: مرحبا بك بسرحان، بجميع المستمعات، مشاهدات، مستمعين، مشاهدين. و قبل من الحقيقة نمشي طار عملهم بعد على الطائرة، ما حبيت أن نعبر ساعة على فرحتي وبالمردود البارح بتاع المنتخب المغربي. بالحق حاجة تشرف برشة على مستوى يعني كفريق عربي، كفريق مغاربي، كفريق إفريقي، كفريق من دول الجنوب. الروح القتالية والعزيمة اللي لعبوا بها قدام واحد من أهم المنتخبات، توا المرشحين يوصل الأدوار متقدمة. المنتخب الهولندي كانوا مسيطرين، يعني كانت حاجة يعني كان بالحق فخر كبير، ويرد على عديد الألسن الغربية منها المدرب الفريق الإيطالي جاتوسو اللي قالش علاش إفريقيا عنده عشرة في رقبه. هذا علاش؟ خاطر أنت إيطاليا تجيبش ترشح في الوقت اللي هولندا اللي هي من أحسن الفرق الأوروبية الآن تخسر مع المغرب، يعني لأنه فعلا فما تقدم كبير، وفما خاصة على مستوى المغرب السياسات العمومية المغربية في علاقة بالكرة القدم مش من عموش زادة ولي شي معناها زادة نوعا ما، يعني مواضيع الأخرى فيها خلاف خاصة في تعلق السياسة الخارجية، لكن الحقيقة في موضوعها وكم كرة القدم مثال يحتذى به ويعطيهم الصحة وكل التهاني للمنتخب المغربي وللشعب المغربي بما حققه، وإن شاء الله ما سيحققه المنتخب المغربي في قادم الأيام في كأس العالم. بالحق يبدأ يلعب المنتخب المغربي، أنا ما نجم نحس روحي كممثل في هذا الفريق. تحية لهم مرة أخرى.
7: تحية لهم مرة أخرى. وحضر معنا في التعليق النقاش على يساري سرحان شيخاوي. أهلا وسهلا.
9: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. كما طارق نهني أخوتنا المغاربة الكل بانتصار المنتخب المغربي. أعتقد أن المنتخب هذا بيمشي برشا في كأس العالم. حاجة فقط نحب نضيفها عليك نحكي في طارق، النجاح عمره ما كان وليد الصدفة ولا وليد الشعوذة والقرارات الارتجالية. يعني نجاح المنتخب المغربي الفترة الحالية هو فروي متاع بلان داكسيون تخدم تقريبا عنده سنوات طويلة جدا من الناس قاعدة تخدم بشكل مكثف أنه يفركسوا عن ملاعبية الباهيين في مختلف أنحاء العالم في كل القارات وغير ويربطوا العلاقات مع ملاعبية كبار. فما حتى منتخبات أوروبية كبيرة برشا حاولت تتصل بملاعبية وتضمهم ليها، لكن المغرب كان أكثر إقناعا، يعني توصلوا أنهم يعملوا منتخب مهم جدا وممتاز. ويعني صراحة ما تنجم كان تفتخر كي تفرج المنتخب المغربي كيفاش يلعب، طريقة اللعب متاعه، تخلص من العقدة متاعنا نحن متاع الشرق اللي انت كي تبدأ تلعب مع منتخب أوروبي وغيره تبدأ عندك عقدة النقص وكأنك انت منهزم قبل حتى صفيرة البداية. يعني فما شخصية قوية برشا على الميدان. نهني وخوتنا المغاربة الكل، ونتمنى أنه المنتخبات الأفريقية الكل ومنتخبات المنتخب الجزائر أيضا اللي مازال وغيره، ونتمنى أنهم يعملوا نتائج مهمة جدا، لأنه صراحة فما نظرة غربية بالنسبة لنا نحن كأفارقة وكعرب فيها الكثير من الدونية. معناها نشوفوا نحن مؤخرا حتى دونالد ترامب قد يحكي يقول علاش ما يتلموش كلهم في منتخب واحد يشارك، بقى ما نتلموش الكل في منتخب واحد ونشاركوا في كأس العالم، لأنه نجموا نوصلوا بأكثر من منتخب، وتقديري خاصة أنه فما منتخبات أفريقية تنجم تعمل برشا في كأس العالم هذا. نهني أخوتنا المغاربة ونهني كل يعني المنتخبات الأفريقية على المردود اللي قاعدة تقدم فيه.
7: وضحياتكم الصحة طارق وسرحان، وإحنا أكيد مازال موصلين معكم ساعتنا الأولانية، وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا على الطاير.
10: عالطاير
7: والبداية كالعادة دائما معك سرحان شيخاوي،
9: ضربة البداية. شوف ابتسام، فما ظاهرة لافتة جدا في الصيف تقريبا تلقاها في أغلب الأحياء التونسية، ما نش نحكيه على العاصمة فقط بقدر ما نحكيه على مختلف الأحياء في كامل أنحاء الجمهورية، اللي هي الشاحنات المتجولة اللي فيها كميات كبيرة جدا من المياه واللي بيعوا فيهم بأثمان يعني زهيدة جدا. فما إقبال كبير برش على الشاحنات هذه اللي هي تتجول ديما تلقاها في الصيف وتبيع في الماء وغيره، ويتم ترويج الماء هذه على أنه مرات يقول لك ماء بتاعين وكل مرة يقولوا حاجة، لكن التحاليل كشفت، صارت شوية تحاليل على المياه هذه اللي تتباع، كشفت أنه هذه مياه محلات ما عندها حتى علاقة بالمياه الجي من العيون وغيره. لكن فما إشكال أساسي لازم يتقال، بعض الإحصائيات تقول أنه تقريبا نحكي على 30% من المواطنين التوانسة يستهلكوا في المياه هذه اللي هي موجودة في شاحنات يتم نقلها في شاحنات بلاستيكية في درجة حرارة عالية جدا، تلقاهم في القائلة يدوروا ودنيا سخونة على الأخر، وفما الكثير من التحذيرات بأنه فما مواد سامة تتسرب للمياه ويستهلكوها المواطنين التوانسة. فما اللي عندها تأثير مباشر حيني، فما مواد عندها تأثير بعد فترة زمنية، وبالتالي لهنا نحكيه على إشكال كبير جدا. علاش التونسي يلجأ المياه هذه؟ أولا لأنه المياه معناها المنزلية، مياه السوناد التونسي الكل يعرفوا معناها إشكاليات الموجودة فيها، أغلب التونسي ما يستعملوهاش للشرب، التونسي يلجأ المياه المعلبة في الصيف، المياه المعلبة نظرا لأنه التونسي يستهلك معناها كمية كبيرة من المياه تولي عندها كلفة مالية كبيرة برشا بالنسبة لي، هو يولي التونسي غير قادر أنه يتحمل كلفة إضافية، هو يا ربي يسلك في أموره معناها في باقي الأيام، فيما بالك معناها باش تولي له كلفة إضافية اللي هي المياه المعلبة وغيره، وبالتالي يلجأ أنه يشتري من المياه هذه. لكن للأسف الشديد المياه هذه عندها تأثير كبير جدا على صحة التونسي، وبالتالي ما فماش عمليات مراقبة كبيرة برشا، لما نشوفوا ناس توري ترافير معناها تدور في الأماكن الكل ويبيعوا في المياه هذه بشكل معناها فيه الكثير من عدم المراقبة، باش ما نقولش كلمة أخرى. بالتالي لهنا نحكيه على فرق المراقبة أنه عليها أن تتولى عملية مراقبة وتتبع الناس هذوم، لأنه صراحة قاعدين يبيعوا في سموم للتوانسة. بالنسبة للتوانسة باش ننصحوهم نحن أنه ما يستهلكوش المياه هذه، للأسف الشديد أنا قلت لك الإسام الكلفة متاع المياه المعدنية المعلبة عندها معناها ثقل كبير برشا على ميزانية التونسي، والتونسي لا يحتمل معناها كلفة إضافية، وبالتالي رجاء مراقبة المياه هذه، لأنه صراحة ماناش معناها محتاجين خاصة في الفترة الحالية إلى كوارث صحية أخرى، قاعدين نشوفوا في برشا كوارث كل مرة تصير حاجة، وبالتالي ما نجموش نزيدوا على الإشكالية هذه، معناها إشكالية أخرى تتعلق بالمياه هذه، وبالتالي معناها صراحة لازمنا نتعاطاو مع الملف هذا بأكثر جدية، ونحاولوا قدر الإمكان أنه المياه هذه يتم التصدي لها، لأنه صراحة سموم قاعدة تتباع للتوانسة، والتونسي قاعد يشتري في سموم هذه بالفلوس ابتسام.
7: واضح حياتك صحة على الاختيار الموضوع هذا مهم جدا، خاصة كي نحكيو على صحة المواطن اليوم. سرحان الشيخاوي، احنا مازلنا مش نواصل معكم فقرة عطاير، بعد شوية باش نحكيو على الانتخابات التشريعية الجزئية اللي صارت في الكبارية واللي خلينا نقولوا صار عليها نقاش، باش نحكي عليها ان شاء الله بعد شوية طارق في عطاير، ونكملوا النقاش عليها في فقرة الاكتواليتي. ولكن قبل هذايا باش نخرج معكم فصل صغير ورشيد.
10: هنا تونس
3: بليسيتي.
11: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
12: يا وفي بالي
11: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
3: تونس.
7: هنا تونس نصف نهار و18 دقيقة. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم. نذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق والنقاش سرحان الشخاوي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم فقرة عطاير وباش نعطي مباشرة الكلمة لي طارق الكحلاوي اللي اختار موضوع كما قلت لكم باش نواصلوا نحكيوا عليه ونواصلوا النقاش بخصوص الانتخابات التشريعية الجزئية في الكباري. تفضل طارق.
13: والله هنا نحب نحكي على مش على شكون فاز ولا نحكي ساعة على أنه فما انتخابات تقريبا خارج الرادار، خارج الرادار التونسي العام السياسي. قبل في ما يسميوها البعض العشرية السوداء، وأنا ديما نقول له سوداء وله وردية فيها الطالح والصالح كما أي فترات أخرى تاريخية، كانت كيصير انتخابات تشريعية جزئية حدث سياسي في البلاد، خاطر تكون محرار ساعات التوازنات السياسية وتصير حركة، تصير حركة ساعة في الدائرة الانتخابية هذيك. الأرقام مثيرة للانتباه، لا محالة هو اللي زي ما نشرتناش نسبة التصويت، ولهذا استغرب لذلك. دون جيل موضوع ليزيم بعد التساؤلات حول
7: هو شنو قال تحديدا محمد التيلي المنصري في تصريح إعلامي على هامش الانتخابات، قال من بين نحو 60,000 مسجل بالدائرة الانتخابية هذه طارق تم تسجيل أكثر من 3,000 مقترع، هم 60,000 هم 3,000.
13: أما في العادة نسبة
7: المئوية
13: كأنهم فما ما إذا بينا ما نقولوهاش نسبة المئوية، خاطر نسبة المئوية الحقيقة معناتها معيبة لفكرة انتخابات. فما مشكل يعني 4%، 3000 من 60,000 حوالي 4%، الفائز متحصل على 1% من المسجلين، مش معناها هذه فما حزوف مقاطعة عمليا للانتخابات، كانوا ناس بالنسبة ليها ما هوش مهم انه فما برلمان وتنتخب. فقدت العملية السياسية اي معنى لها. انا عندي مقال باش يخرج اليوم سميها ركود الخريف السياسي الطويل، استلهاما من رواية شهيرة متاع جابرييل غارسيا ماركيز خريف البطريق، اللي فما حالة متاع ركود غريبة، معناها هي مش غريبة يعني لها أسبابها، ما واضحة المعالم، تحس بلاد في حالة أحباط، أنه السياسة ما عادش عندها معنى. سياسة بمعنى أنك تغير، أن هي آلية باش تغير الأشياء باش تحسن الأوضاع. الكبارية أنا نعرفها الكبارية في أجواء الانتخابات، مشيت لها في انتخابات 2011 و2014 و2018 و2019، نعرف جيدا شو معناتها انتخابات في الكبارية، كانت تغلي من البلايس اللي فيها حركة سياسية واجتماعات وسجال انتخابي والمنطقة الكل تقف على ساقيها. هنا 3000 من 60,000 حي شعبي يعبر على برشة، فيه جزء من الطبقة الوسطى، طبقات شعبية حركية، ميكروكوزم تاع مجتمع تونسي المينستريم.

0: من حالة الأحباط ويشوفوا مرة أخرى الخلاص الفردي اللي تبعوا فيه جزء كبير من التوانسة ما هوش حل في الأخير، يزمنا خلاص مجتمعي عام. لكن فعلا مسألة مثيرة للانتباه. النقطة الأخيرة فقط اللي زيت أو شنو الوضع متاحة، مازال عنا حتى توضيح، عنا تأويلات جانبية، عنا متطوعين للتأويل، مش باهي في قضية مهمة من نوع هذايا انه فات الاجل متاع المدة متاعهم، هما المعنيين من المفروض يقدموا، البرلمان يستدعي من في الرئاسة ليقدم يعني تفسير الوضعية القانونية الحالية اللي فاتت الاجل بالقانون الانتخابي الذي تم احداثه من السلطة الحالية. يعني غريبة الوضعية الليزية، علاش حتى حد ما يحكي شنو وضعيتها كيفاش، علاش وهذا نواب في البرلمان الحالي، مليش نحكيه معارضة راديكالية في الخارج، نواب في البرلمان الحالي يقولوا راهو فما إشكالية على مستوى الشرعية الليزية بصمت ومواصلة، كانوا حتى ما فما على الأقل الرئاسة المعنية بالتعيين وليزي نفسها يقع استدعائهم في البرلمان، وربما لأنه البرلمان ما هوش قاعد يقوم بجزء من مهامه ودوره، هذا من الأسباب أنه يعني وما يراعى على أنه خضوع للسلطة التنفيذية يخلي عديد التوانسة يراه ما فماش فايدة كبيرة، وهذا مشكل. وحقيقة هذا رقم يوجع، لأنه وقت اللي السياسة الناس ما عاش ترى في السياسة آلية لإمكانية التغيير، فإنه هذا على دليل أمل و التوانسة ضعيف جدا واليأس هو الذي يهيمن.
1: واضح طارق، احنا باش نواصلوا نحكيوا في الموضوع هذايا. نذكروا هو صارت مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية اللي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية اللي تابعة لولاية تونس، طبعا في انتظار النتائج النهائية. بون هو طارق كما قلت انت مش باش يكون التركيز على النتائج بقدر ما التركيز اليوم على نسبة المشاركة، الإقبال، مفهوم الانتخابات والسياسة. هذا باش نواصلوا نحكيوا فيه بأكثر عمق مباشرة في فقرة لكتشوال.
2: L'actualité.
1: هاي سرحان الشيخاوي، نعود نذكر مرة أخرى الناس اللي التحق بينا توا في المتابعة ونعود نحطهم في سياق الموضوع اللي انطلق طارق في الحديث عليه. نحكي على الانتخابات التشريعية الجزئية اللي صارت في الدائرة الانتخابية الكبارية اللي تابعة لولاية تونس، وين صار سيد محمد التليلي المنصري اللي هو الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حكي طبعا على الظروف اللي شرات فيها الانتخابات الجزئية هذية، قال انه ما تمش تسجيل معناها اي اخلالات او خروقات، واللي صار الاعلان عليه هي النتائج الاولية في انتظار النتائج النهائية. ويقول انه من بين نحو 60,000 مسجل بالدائرة الانتخابية هذية تم تسجيل اكثر من 3,000 مقترع بالنسبة لليوم الانتخابي. وخلينا نقول سرحان ربما في العادة حتى في اطار متابعة الشأن الانتخابي دائما الانتخابات الجزئية ما تلقاش ربما التركيز، ربما خلينا نقول سواء على مستوى النقاش العام أو على مستوى الإعلامي، التركيز اللي تلقاه ربما بقية المسارات الانتخابية الكبرى الكل، مثلا انتخابات رئاسية والانتخابات التشريعية معناها في كما حتى الانتخابية الكبيرة وإلا غيره، وربما فيما بعد جت انتخابات المجالس المحلية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ربما ما تلقاش التركيز. ولكن خلينا نقول نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات الجزئية التشريعية ذي في الكبارية طرحت ربما النقاش من جديد في علاقة بالانتخاب، مفهوم الانتخاب، السياسة في معناها العام اليوم لدى الرأي العام لدى المواطنين التوانسة. ويقول طارق أنه نجم في توصيفنا للوضع الحالي يقول لك أنه نوع من الركود السياسي وعدم اهتمام بالسياسة لدى جزء من التوانسة. تفضل.
3: وكما قلت ابتسام، احنا اذا كان مش نحكيه عن انتخابات الجزئية في دائرة الكبارية مش معناها فقط حصريا على المعطيات المتعلقة برقعة جغرافية دي، بقدر ما معطيات الموجودة تعكس مزاج عام في تونس وتعكس حالة يجب التفكير فيها بشكل كبير جدا، لأنه صراحة المسألة خطيرة جدا. يمكن الناس ما مش مقدرة مدى خطورة المسألة دي، لكن هتاو نحكيه بشكل تفصيلي تاو الناس تفهمنا بشيء بشيء. النسبة اللي ما تمش الإعلان عليها هي تقريبا بين 3-4%، معناها لا تتجاوز 4% نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية في دائرة الكبارية. هو باش نكونوا نحن موضوعيين أكثر، ديما الانتخابات الجزئية ما تكونش عندها نسبة إقبال كبيرة جدا، ديما تكون نسبة الإقبال متاعها أقل نوعا ما من الانتخابات اللي تكون بشكل عام وتكون في كامل الدوائر الانتخابية. لكن النسبة

0: اللي كنت نقول عليها تو راهي نسبة ضعيفة جدا، ضعيفة جدا النسبة، مانيش نحكيه حتى على نسبة متوسطة. والخطير في المسألة الكل أنه ما حدث في دائرة الكبارية ليس معطى حصري في رقعة جغرافية معينة في ظروف سياسية معينة، هو حالة عامة. لأنه نجم نقوله نحن مثلا في دائرة الكبارية ما فتناش 4% في مستوى انتخابات الجزئية، لكن في انتخابات أخرى كانت نسبة، معناها كانت نسبة مهمة، وبالتالي تقعد مسألة جزئية. لكن لا، هذه حالة عامة في الانتخابات البرلمانية متاع سنة 2022 نحكي على 11%، أيضا هي نسبة ضعيفة جدا. رأوا الناس ما لازمش الذاكرة متاعها تكون قصيرة باش ما نرجعش بارشا التالي. في الانتخابات البرلمانية متاع سنة 2019 نحكي على أكثر من 40%. انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011 فتنا 50%. وبالتالي لهنا مش الإشكال في المواطن التونسي، علاش أنا نعطي في الأرقام هذو باش نفهموا نحن الحالة العامة اللي وصلنا لها. فما مواطن كان عنده إيمان كبير جدا بمسألة التمثيلية بين ظفرين، يعني الشأن العام، بالمربع السياسي اللي تتحرك فيه الأفكار وغيره. بالتالي بشكل تدريجي بدأ يفقد المواطن التونسي علاقته بالديناميك السياسي اللي صاير في تونس، وهذا من أخطر الأشياء اللي تنجم تصير. وقت اللي نحن ننتقل في سنوات قليلة جدا من أنك أنت تفوت 50% في مسألة المشاركة في العملية الانتخابية إلى مسألة 4% في دائرة في انتخابات جزئية، لهنا نقطة استفهام كبيرة جدا. بالنسبة للأسباب، الأسباب كبيرة برشا والأسباب مختلفة، ما نجموش نحصروها في بعض المعطيات فقط. فما كل كلمة اللي ديما تتقال بعد كل انتخابات في تونس، عزوف التوانسة على المشاركة في الانتخابات، وديما بعض التحاليل وبعض المقاربات تلصق الإشكال الكل في المواطن التونسي. لا، الإشكال مش في المواطن التونسي، فما برشا إشكاليات أخرى. نحن وقت مشينا في مسارات متاع أنه الأحزاب يتم تحجيمها بشكل كبير جدا، ونحكي على انتخابات وكأنها انتخابات على الأفراد، لهنا ما عادش تنجم تحكي على مكينة حزبية تتحرك في دوائر انتخابية وقادرة أنه هي تحرك وتعمل عملية التعبئة متاع الشارع التونسي في علاقة بأنه يشارك في العملية الانتخابية. وبالتالي لهنا وقت اللي أنت الأحزاب خرجت جزئيا أو كليا من العملية السياسية في تونس، فأنه لهنا صارت ضربة كبيرة في مستوى المشاركة في العملية الانتخابية. هذه تقريبا من أهم الأسباب اللي خلت نسبة المشاركة تكون ضعيفة برشا. أكثر حاجة يمكن يلاحظوها التوانسة أنه الانتخابات مهما كانت جزئية أو في كل دوائر أصبحت باردة جدا، فما برود كبير جدا في الحملات الانتخابية. ما عادش نشوفه نحن كالصراع الفكري ما بين الناس والمنافسة، وأنه أنت عندك مترشحين ويدوروا في أغلب الدوائر وغيره ويتحركوا وعندهم خطاب معين وفما وعود وغيره. العملية وكأنها وليت مسألة عائلية، كل مترشح يمشي يتصل ببعض الناس اللي يعرفهم، يقعدوا شوية في القهاوي وغيره، ومن بعد تصير انتخابات وتصير عملية الاقتراع، يفوز اللي يفوز وينهزم من ينهزم وتنتهي العملية. ما عادش نشوفوا فك الديناميك الكبير متاع الناس اللي تتكلم وناس عندها خطاب سياسي وفما جملة سياسية تتقال للتونسي. نعرفش كيفاش وليت كأنه فما كونوتاسيون نيجاتيف في علاقة بالمفهوم السياسي، كأنه كيقولوا نحن إنسان يقول جملة سياسية أو متكون سياسي أو مناضل سياسي كأنه وليت حالة متاع وسم اجتماعي. رأوا هذا الأصل في الأشياء في دول العالم الكل تمشي هك. دول العالم الكل فما أحزاب، مكينة حزبية تتحرك، كل حزب كل طرف سياسي عنده جملة سياسية، عنده جملة من الأفكار اللي يدافع عليها، وبالتالي فما عملية التعبئة أو الشحن متاع الشارع اللي يخرج ينتخب. وبالتالي وقت أنت تخرج هذوما الكل من اللعبة تلقى روحك أنت أمام عزوف كبير جدا. هذا في علاقة بالمسائل المتعلقة بالأحزاب. فما مسائل أخرى، رأوا المواطن التونسي ما نجموش لومو برشا، الصدمات اللي تعرض لها من 2011 إلى الآن تخليه ما يمشيش ينتخب. صدمات يتعرض لها المواطن التونسي لأنه علق أمال كثيرة جدا من 2011، أمال في علاقة بما يسمى بالدولة الاجتماعية، أمال في علاقة بما يسمى بالتنمية، في علاقة بما يسمى تحسين حتى وضعيته الذاتية بالتشغيل في غيره. بعد وقت يلقى روحه المواطن التونسي من 2011 إلى حد الآن ما حققش برشا حاجات، وبالتالي تصير فما عبثية في مستوى العملية الانتخابية بالنسبة ليهم. يقول لك أنا علاش ماشي، هو ما تغيرش الحال من 2011 إلى الآن، بل بالعكس الوضعية ماشية وتزداد سوءا. ما هو هذا اللي يتقال في الشارع التونسي، ما نجموش نخبيو عين الشمس بالغربال. وبالتالي هذه من أهم الأسباب اللي تخلي التونسي ما يمشيش. أيضا مسألة التمثيلية، أنه التونسي يمشي ينتخب ناس تمثله، هذه من أهم الأفكار اللي قاعد يتخدم عليها في مستوى التنظيم السياسي في العالم الكل. مسألة موت التمثيلية، في تونس قاعدة تتقدم بشكل كبير جدا. علاش؟ السبب الأساسي متاعها أنه بعض الناس اللي التوانسة علقوا أمالهم عليهم ومشاوا انتخبوهم وحملوهم مسؤولية التمثيلية أخلوا بالالتزام الأخلاقي، وناس مشات استثرات وعملت الكثير من الأموال وعملت ثروات ودخلت حتى في ملفات فساد، وقت اللي هي مكلفة أساسا من قبل المواطن التونسي أنه تمثله في العملية البرلمانية وأن يتحاول قدر الإمكان تصادق على نصوص قانونية ينفعوه بشكل مباشر. وبالتالي لهنا المواطن التونسي وكأنه فقد الأمل في مسألة التمثيلية، يقول لك أنا تونا انتخب فلان، طيب يطلع كما فلان انتخبته هناك العام ومشي يدخل في مسارات أخرى وبعد شفناه هو تبدلت الحالة متاعه. بلي من حق من استغباوش التوانسة رو بعض المرشحين يعيشوا في دوائر انتخابية والتوانسة يلاحظوا أنه الناس هذوما يعني التونسي اللي مشان انتخب شخص معين مش يمثله داخل البرلمان يقعد هو على حاله على امتداد سنوات طويلة وضعيته ما تحسنش، ويشوف السيد اللي هو انتخبه كيفاش انتقل من حالة إلى حالة بشكل سريع جدا من ناحية المادية. وبالتالي لهنا عملية التمثيلية واقتناع وإيمان بمسألة التمثيلية يصبح ضعيف جدا. علشان ابتسام في البداية قلت ترى المسألة دي خطيرة جدا، خطيرة جدا، لأنه بقدر ما تصير عملية الانفصال ما بين الوعي العام التونسي وما بين الشأن السياسي باش نلقاو طبقة سياسية اللي هي موجودة في هيكل الدولة ما عندها حتى نفوذ شعبي، وقت تلقى برلمان منتخب 8 ولا 11 ولا تلقى واحد في دائرة انتخابية كيف هذا معناها نسبة المشاركة 4 ولا 3%، وبعد نعود الانتخابات واللي يجيب أكثر من 50% يتعدى، تلقى الناس هذوما ضعاف من ناحية التمثيلية الشعبية، ضعاف برشا، ما عندهم حتى ثقل شعبي موجود في مؤسسة وهيكل الدولة التونسية لكن لا ثقل له، وبالتالي مدى قدرته على التأثير تكون ضعيفة جدا. نزيدوا ندخلوا في مسألة النظام السياسي، وأنه أنت حتى كتنتخب ناس وموجودين في البرلمان قدرتهم على أنهم يغيروا ضعيفة جدا، وبعد تلقى ساعات نائب هو بيدو يبدأ يشكي المواطنين يقول أنا راني غير قادر أن يتواصل مع الوزراء، غير قادر أن يتواصل مع هيكل الدولة. بالتالي لهنا المسألة برمتها فيها الكثير من الأسباب، مآلاتها خطيرة جدا، لأنه قاعدين نمشيو في أنه التونسي تصبح عنده شبه قطيعة مع الشأن السياسي والشأن العام، يولي المواطن التونسي يخمم في حاجة أخرى والشأن العام عنده ديناميكية أخرى، وبالتالي لهنا القطيعة هذيك فيها إشكال كبير جدا، بعد عندها قدرة أنه تنسحب حتى على هيكل الدولة، ويولي المواطن التونسي ما عادش عنده ثقة في هيكل الدولة لأنه ما تمثلوش تماما وما انتخبهاش وما عنده حتى معنى بالنسبة له. وبالتالي رجاء نخرج شوي من الجملة التقليدية اللي ديما يقولوها لنا بعد كل انتخابات وعزوف المواطنين التونس عن انتخابات وبعد يمشيوا لك الشباب هاو شبيه شباب عازف، تو نسمع فيها الكلمة دي من 2011 ولا واحد تجرأ أنه مشى إلى صلب الموضوع. يا أخي شكون من الناس اللي موجودة يمثل الشباب أو يحكي بلغة الشباب؟ ولا واحد. الناس تحكي بلغة متجاوزة أصلا واربع خمسة كلمات حافظين وما يعودوا فيه في البلاتوات، وبالتالي أنت ما تعني حتى شيء للشباب التونسي، ما تنجمش تحملوا مسؤولية زاد تو دخل فاكتور واحد آخر أنه الناس كله ولا تكتب في خطاباتها بالذكاء الاصطناعي اللي هو مسألة مفرغة تماما من أي جملة سياسية قادرين أن نقولوها للتوانسة. وبالتالي نخرج شوي ماك الأطور اللي قاعدين نحكيه فيها مع امتداد سنوات طويلة، نمشيه للتوانسة نحكيه معهم بلغتهم، نحكيه مع التوانسة بالحاجات اللي تنجم تنفعهم، توقتها تلقى المواطن التونسي شاد الصف على مراكز الاقتراع. وتصور هذا مشوفناهم على امتداد سنوات طويلة أنه التوانسة مشاو كانوا شادين صف ساعة طويلة جدا باش ينتخب ناس تمثله. وبالتالي رجاء أخرجوا شوي من الأطر هذيك اللي قاعدين تتحركوا فيها على امتداد سنوات، وحاولوا تفكروا علاش التونسي ما عادش يحب يمشي ينتخب.
1: واضح سرحان، ما احنا باش نخرجوا فاصل باهي قلي عزيز عنا فاصل، ومن بعد باش نواصلوا نحكي وخلينا نقولوا على المشاريع والمخططات وغيره. هذا باش نحكي فيه على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي انطلقت اللي جاي في البرلمان في مناقشته اليوم، وزير الاقتصاد موجود في البرلمان. طبعا بعد شوية نرجع للتفاصيل على المعطيات مع زميل سعيد الزويري، ولكن قبل هذا نخرجوا فاصل وراجعين. تفضلوا.
2: هنا تونس. هنا تونس.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هنا تونس.
1: نصف نهار و 37 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تحقق بينا توا في المتابعة. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي ومن الانتخابات والسياسة باش نواصل ونحكيو على السياسة من منظور مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كنا انطلقنا في الحديث على المشروع هذايا وما يتضمنه من مشاريع مخططة، تمويلات، رؤية وتصورات بين المطالب، بين الواقع، بين الصعوبات العراقيل، المسألة الإدارية، التشريعات وغيره من المواضيع اليوم، السياسات العامة اللي تنجم تكون منطلق للحديث في المشروع هذا اللي تقريبا منذ أيام وصل للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأيضا مجلس نواب الشعب واللي انطلقوا في النقاش في إطار اللجان في الغرفتين التشريعيتين. اليوم فما جلسة استماع موحدة على في مستوى البرلمان، حضر فيها وزير الاقتصاد اللي انطلقت الجلسة اليوم 10 متاع الصباح وأكيد ما زالت متواصلة. بعد شوية على كل طيب يكون حاضر معنا زميل سعيد الزويري اللي بيش يعطينا ملخص لتفاعلات النواب، أهم الأرقام، المؤشرات، المعطيات وما قاله وزير الاقتصاد اليوم في أول جلسة استماع له في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030. طارق، قلت مهم جدا وقت اللي بدينا نحكيه على المشروع هذا فور وصوله للغرفتين التشريعيتين وقلت أنه بقدر أهمية المشروع هذايا في ربما قراءتنا لأي سياسات طرحتها اليوم الدولة، شنو الأولويات المطروحة، حتى النقاش حول النقاش اللي بش يصير داخل البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو مهم جدا اليوم واللي بش يعطينا خلينا نقوله تصور العام اليوم كيفاش بش تكون طبيعة النقاش. نجم نقول لك طارق أنه اللجان على مستوى البرلمان بدأت في النقاش، عملت جلسات تمهيدية للنظر في المحاور والمسائل المضمنة في المخطط هذايا، مثلا لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة، أيضا لجنة التخطيط الاستراتيجي، شفنا أيضا لجنة الصحة وشؤون المرأة اللي كلهم اجتمعوا وخلينا نقولوا عملوا جلسات تمهيدية للمحاور المضمنة. ونجم نحكي رسميا على بداية النقاش اليوم طارق لمشروع مخطط
4: التنمية، لكن يعني هذايا سبرنت نقاش، نقاش سرعة 100 متر، يعني نقاش يظهر لي أسرع نقاش في تاريخ مناقشة مخططات التنمية على مستوى دولي. يعني مخطط التنمية متاع 5 سنوات بتفاصيل تفاصيله شي تناقش من توا حسب النواب إلى 10 جويلية، والكما تقول كيفاش يقولوا بالياتاش، يعني يجمعوهم اللي جان كل مع بعضهم وفي الجلسة العامة واحدة والتصويت معناها على المخطط برمته. ما فهم عندها كينه والله فعنا حالة حاجة شرط إجرائي مش نحترمه، فقط شرط الإجرائي يلزم برلمان يعدي. أهم حاجة في مخطط هو نقاش بتاعه من هنا العشرة جويلية. فهمتش أنا يعني الدولة وخرت في إعداد المخطط، الدولة مسؤولة على التأخير مش البرلمان، لكن البرلمان سيتحمل تكلفة التأخير، هو لن يقوم بدوره. يعني كي نقول لن يقوم بدوره لا أبالغ، ما تقوليش باش تناقش مخطط التنمية في 10 أيام، ما تنجمش ثم تصوت عليه برمته. الحقيقة معناتها هو الهدف من التصور متاع النظام السياسي المطروح في 2022 في دستور 2022 هو أنوك المخطط التنموي المملك على مستوى شعبي ومحلي. لهنا التأليف قعد أكثر، التأليف قعد يعني قعد من وقتش أكتوبر أعتقد نوفمبر حتىش التوى قعد حوالي 8 شهور. المجالس المحلية الوقت اللي قعدته باش عملت المخطط التنموي يدوري 3 أو 4 شهور، يعني أكثر مرحلة استغرق فيها المخطط هو السلطة التنفيذية تألف. معناتها براتيك مولي الحاجة اللي نعود فيها ونقول في نهاية الأمر المخطط ما من قام ب استغرق أكثر وقت في إعدادي هو السلطة التنفيذية. هل هذا مختلف عما كان عما تروح سابقا؟ ونرجع باش نربط مع النقاش اللي كنا نحكيه فيه، كي تعمل حاجة كي منك يا أخي ما زادت الناس باش تقول مهم البرلمان. شوف باش نفسر وزاد التراجع، خاطر تراجع المشاركة في الانتخابات كان مضطردا وثقة الناخبين في الأحزاب تراجع أيضا من 2011 وانتجاه، يعني فما مسار عام تاع احباط. خلينا باش نكونوا موضوعيين ودقيقين. 2011 فورة، توقعات كبيرة، نس كل معظم الشعب التونسي ولا مهتم بالسياسة. شيئا فشيئا الاحباط بدأ يصيب التوانسة بسبب عدم الانجاز لكل الحكومات والاطراف. انا كنت نفسي في موجود في تحالف في 2012-2013 لم ننجز، بخلاف اللي كان فما سياق صعب وكذلك لم ننجز. ومن بعد تصير 2014 يتعاركوا مع بعضهم بعد يوليو متحالفين، 2019 تعاركوا مع بعضهم بعد يوليو. خشي نورمال في 2019 تلقى نسبة الناخبين اللي مشاو لما نسميوهم شعبويين عموما، يعني اللي يقولوا نحن الشعب وكالنخبة السياسية الكل ذيك كلهم، يعني كلهم ما يصلحوش، خاطر فقدت الناس الثقة. كان أول إنذار أصفر 2019 وتعاودت نفس الأخطاء بعد. لكن جاء 25 جويلية قال لنا انتهى باش نعمل نظام جديد مملك شعبيا، واللي يتم الكل ما كانش يعني كان مكان فيه شرعية ما فيهش مشروعية. هل الآن موجودة المشروعية؟ توا كي تبدا انتخابات أقل من 5%، فما دول اونتر بارونتيز عاملك العتبة متاع المشاركة، يعني في الانتخابات السربية اونتر بارونتيز انتخابات رئاسية السربية كي تبدا نسبة المشاركة أقل من 50% لا تعتمد الانتخابات قانونيا. فما استفتاءات يظهر لي في إيطاليا وسويسرا كي تبدا تحت عتبة معينة لا يقع اعتبارها قانونية شرعية. نحن ما عندناش عتبة المشاركة، لكن مشروعية لهنا. كي تولي البرلمان ضعيف، هو ديجا ماكل على راسه في الانتقال الديمقراطي ومتهم بعديد الاتهامات عن حق وعن باطل، وتو ولا ضعيف، تو ولا متهم بالضعف، قبل كان متهم بالقوة بالتحصن بالحصانة بالتغول على بقية هكا الاتهامات الشائعة، تو متهم بالضعف. والضعف عليش؟ مش فقط النظام الدستوري اللي ما يعطيش صلاحيات لإسقاط الحكومة بشكل سهل يصعبها عليه إلى درجة أنه هو يولي نجم يطيح، بل بسبب حاجة من نوع عادية السلطة التنفيذية متغولة عليه. جاءنا أكثر من نائب رئيس لجنة الفلاحة قال لنا راو باش نستدعاو مديرين تحبنا نتعديو على أكثر من بيرو باش يجينا معناتها مدير. ها نشوفنا توا في السبرنت بتاع المناقشة هذه بتاع المخطط التنموي، وزير الاقتصاد يظهر لي ما عادوش وقت، قال لما يجمعوا بعضكم اللي جايين الكل تو نحكي معاكم زوز. معناها شنو الهدف؟ هو مجلس الجهات والأقاليم هو يلزمه نقاش مستفيض أكثر، خاطر هذا اختصاصه أصلا موجود المجلس المركزي الجهات والأقاليم، هذه مهمته مناقشة والتصويت على المخطط التنمي، يلزم يخد فيه وقته. يعني هي أنت وخرت الحكومة وبالتحديد وزارة الاقتصاد، من يتحمل كل في التأخير؟ أنا يظهر لي هذا نوعا ما سيستام بصدد أكل نفسه بالطريقة هذه، ولن يكون لنا فرصة لهك. شفت نحن في ظرف حاولنا في ظرف أيام نقرأ ونعلق ونجيب ناس ونعمل نقاش، أما نحن في الإعلام مهم، أما هو في البرلمان سيتحمل مسؤولية التصويت على مسألة الشرعية، أنه سيعطي شرعية لذلك مخطط التنموي بشيء في 10 أيام.
1: هو هذا طارق، هو قاعدين زملائنا في الاعداد. حاضر معنا سعيد الزويري والا لا؟ حاضر باي، حاضر معنا سعيد الزويري عبر الهاتف مباشره من مجلس نواب الشعب. كان في مواكبه لجلسه الاستماع الموحده اليوم لمختلف اللجان، واللي كان حاضر فيها وزير الاقتصاد، والعنوان كان مشروع مخطط التنميه 2026-2030. سعيد اهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا ابتسام، تحية لك ولكل المستمعين ولكل الزملاء.
1: مرحبا بك سعيد. في البداية مهم جدا نعرف على الأقل أبرز ما صرح به وزير الاقتصاد اليوم في جلسة الاستماع الموحدة، فما مؤشرات معطيات ربما تصور اليوم وزارة الاقتصاد للمشروع اللي تقدمت به اليوم للغرفتين التشريعيتين، ومهم زيدا نسمع من عندك سعيد تقريبا تفاعلات النواب في علاقة بالمشروع هذية، شنو وين اتجهت بالضبط، وأبرز التساؤلات ربما أو الإشكاليات اللي طرحوها إذا كان فما في علاقة بالمشروع هذا. تفضل سيد.
5: وبالفعل تسام اليوم هي ما زالت جلسة الاستماع متواصلة، ما زال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ما زال يحكي في إطار المشروع أو يفصل مشروع المخطط التنمية 2026-2030، ما زال تقريبا في النصف للقراءة للمشروع هذا أمام لجان مجلس النواب الشعب. جلسات هذه فقط ابتسام بقوسين انه سيتم حسب ما هو مبرمج من مجلس نواب الشعب انه الاجتماع تقريبا الى كل الوزراء مش عندها مع جلسات مشابهه للجلسه هذه تقريبا كل الحكومه يعني وزير بوزير في قاعه رادي الحداد مجلس نواب الشعب لانه حتى يتم الاستماع الى كل الوزراء في علاقه بمخطط المشروع التنمية 2026-2030 اليوم بدأوا بوزير الاقتصاد والتخطيط وطبعا بحضور النواب اللي هم بعد سيتم تكون عندهم الكلمة في التفاعل وتدخل لمدة 5 دقائق للتعليق على محتوى هذا المخطط. نذكر أنه وصل لنواب المخطط هذايا في 22 جوان وصل النواب وقاموا بدراسته وهم لجان حاضرين ما عدا طبعا مقاطعات كتلة لينتصر الشعب. في البداية وزير التخطيط والاقتصاد أعطى بسطة حول الخيارات الكبرى لهذا المخطط. استغرق قال انه استغرق سنة واحدة يعني وهو يعتبره انجاز كبير في الاعداد لهذا. أثناء الاعداد تم اعتماد منهجية تصاعدية اعتمادا على تقرير المجالس المحليه ثم المجالس الجهويه ثم ايضا المجالس الاقليميه يعني واعتماد كل تلك التقارير في هذا المخطط يعني وهي الوزاره قامت بارسال نموذج موحد لكل المجالس المحليه والجهويه والاقليميه ثم تلقت الردود فيما يخص المشاريع وقامت باختيار المشاريع وقال انه حتى اذا كان يعني تطلب الامر تحيين فيتم التحيين في الابان يعني واشار انه الى انه مثلا في علاقه بالمخطط الميزان الاقتصادي لكل سنه من سنوات المخطط ايضا حسب تغير الفرضيات وتغير حتى الاسعار العالميه مثلا المحروقات وغيرها. الاهداف انه هو بصفه عامه الارتقاء بنسبه النمو تدعيم العداد الاجتماعيه وتوجيه الاستثمارات خاصه العموميه نحو المناطق الأقل حظا. الأبعاد الاستراتيجية هي تحسين الدخل الفردي وظروف العيش للمواطنين. بالنسبة فيما يخص الأرقام يعني أتوقع أنه الأرقام الموجودة في هذا التقرير أنه بحسب وزير الاقتصاد سيتم تقليص أو العمل على تقليص نسبة الفقر إلى أقل من 15%. هناك سعي لتحقيق معدل نمو يناهز 4.2% مع نهاية المخطط يعني بحدود 2026-2030 ويعني الترفيع في حصة الطاقات المتجددة مثلا إلى 5% بالوصول إلى يعني الوصول إلى 2030. أكد أيضا أنه الإدارة ما كانتش وصية حول هذه يعني على المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية كانت اشتغلوا بكل حرية وفي النهاية تم رسالة أو اقترحت هذه المجالس 40,000 مشروع تقريبا وردت في شكل مقترحات. الوزارة اختارت منها بعد المعالجة والدراسة والاستشارات وافقت على 21,000 مشروع. كلفة هذه المشاريع التي تم الوقف عليها الموافقة عليها تقدر ب 1.1 مليار دينار. تمويلها بتمويل يعني سيكون من ميزانية الدولة ب 61 مليار دينار، أي حوالي 60% من هذه المشاريع سيكون تمويلها من ميزانية الدولة، 31 مليار دينار سيكون تمويلها من المؤسسات العمومية، وحوالي 8 مليار دينار ستكون في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص. المشاريع هذه في مجملها معطاش أسماء ابتسام أو أذكر يعني مناطق معينة ولكن القطاعات هي مشاريع البنية الأساسية، الخدمات، الصناعة الهيكلية والفلاحة والصيد البحري. بالنسبة لحديثنا مع بعض النواب الحديث عن ابتسام أنه يعني هم ينتظروا في الكلمة ما زال ما كملش وزير الاقتصاد والتخطيط يعني لكن هو بالنسبة لهم كنظرة أولية اليوم باعتبار أن المشروع هذا وصلهم المخطط هذا وصلهم 22 نجوى هم إذا كان مستغربين أولا في المدة الزمنية لأنه في العادة حتى ميزانية الدولة وهي تدوم سنة فقط يتم نشاط قبلها بشهرين وتتح لهم الفرصة للعمل ويعني صلب اللجان ولكن اليوم يقول لك في مخطط لخمس سنوات وفقط تقريبا أقل من 20 يوم باش يدرسوه وباش يصادقوا عليه أو بعد الجلسات هذه ستتم المصادقة عليه فهذا الوقت الحي الزمني غير كافي. ثم حتى في صلب المخطط حسب رأينا بعض النواب أنه غياب منهج تفصيلي للمشاريع هذه ومشارنا ليه أنه غياب قائمة المشاريع ما سموه هم منهج التحكيم، يعني معايير قبول المشاريع هذه. نحن حكينا أنه مجمل 40,000 مشروع تم قبول 21,000 مشروع، ففي على أي أساس تم قبول، خاصة أنه المشاريع المحلية تكون يعني درجة أهميتها هي بالنسبة للنواب، بالنسبة للمواطنين اللي هم في الجهات وليس بالنسبة للوزارة. وأيضا هناك مشاريع وهي أشار لها حتى وزير الاقتصاد، هي مشاريع الآن في طور الإنجاز، واعتمدتها الوزارة تقريبا عددها 6,000 مشروع اعتمدتها الوزارة في هذا المخطط، ومعتبر النواب أن هذا يعني هي مشاريع موجودة الآن وفي طور الإنجاز تم في مرحلة نهائية، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتمادها في هذا المخطط، لأن حتى ميزانيتها مش مرصودة، فقط هي موجودة وشرفت على النهاية، ربما بعد التعطيلات الإدارية وغيره، ولكن المشاريع هذه شرفت على النهاية بعد تقليل ربما يكمل السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، ثم تعطى الكلمة للنواب مع الإشارة أنه كما قلت كسام سلسلة من الاجتماعات تكون برمجة لبقية الوزارات، ثم ستكون هناك جلسة عامة للتصويت على فصل وحيد حول هذا المشروع.
1: واضح، شكرا لك زميل سعيد الزويري، كنت حاضر معنا مباشرة من مجلس نواب الشعب، قدمت لنا كل التفاصيل والمعطيات اللي صارت اليوم في جلسة الاستماع الموحدة واللي حضرت فيها كل اللجان البرلمانية اليوم تحت قبة البرلمان في استماع لوزير الاقتصاد. الجلسة ما زالت متواصلة كما قلنا زميل سعيد الزويري إلى الآن، جملة من المعطيات اللي قدمها وزير الاقتصاد، رؤيتهم في علاقة بمشروع مخطط التنمية، أبرز المحاور، المؤشرات، المعطيات والأهداف، أبرز المشاريع. قلك في انتظار أنه يستكمل وزير الاقتصاد المعطيات هذه، ثم فيما بعد باش تكون تفاعلات النواب، يقول أنه باش تكون فما جلسات استماع أخرى موحدة مبرمجة لبقية الوزراء على مستوى الحكومة، يعني وزراء أخرين باش يكونوا حاضرين في جلسات استماع موحدة في الفترة هذه، وباش يكون التصويت برمته على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في جلسة عامة. هاي سرحان شيخاوي تفضل.
0: وباش نبسطوها ابتسام أكثر، نحكيه الآن على مشروع مخطط التنمية. شو معناها مشروع مخطط التنمية؟ هو تقريبا جزء كبير جدا من المشاريع اللي يحلموا بها التوانسة في جهاتهم في مختلف المناطق، اللي صارت نقاشات على مستوى محلي وتم تصعيد الأفكار الموجودة في مستوى الشارع التونسي في مختلف المناطق إلى المجالس المحلية، ثم تمت مناقشتها بشكل تفصيلي إلى أن صعدت إلى المستوى المركزي، صارت عملية الفرز والتأليف وغيره، وصلنا نحكي على مشروع بتاع مخطط التنمية، لأنه ساعات نحكي مع توانسة ببعض المفردات اللي تنجم تكون مش مفهومة برشا بالنسبة لهم هم، وبالتالي قاعدين نحكي على جزء مهم جدا من المشاريع اللي التوانسة يحلموا بها في جهاتهم، سواء مشاريع تتعلق بالبنية التحتية أو مسائل متاع صناعة أو غيره، بالتالي هذه مسألة مهمة لازمها تكون واضحة في ذهن التوانسة. فما مسائل أخرى لازمها تتقال زمنيا، نحكي على مشروع بتاع مخطط تنمية إلى حد الآن مازال مشروع قبل المصادقة عليه، يحكي على مستقبل تونس من هنا حتى سنة 2030، فترة زمنية مهمة جدا باش يناقشوها النواب في 20 يوم فقط. هذه نقطة استفهام كبيرة جدا، كيفاش ينجموا الناس يناقشوا مشاريع بهذه القيمة وبهذا الحجم، شفنا القيمة المالية كبيرة جدا في وقت قصير جدا، هذا في المستوى الزمني. أيضا في مستوى الشكلي فما برشا مشاكل، سمعنا نحن نواب جاي وحتى لنا يقول لك ما فماش أرضية قانونية اللي تأسس إلى فكرة المناقشة ما بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس النواب، بمعنى كيفية التعاطي بين الزوز مجالس هذوم. إلى حد الآن زالت الفكرة غير واضحة، برغم أنه نحن نحكي على جلسات استماع الوزراء وغيره، وبالتالي من ناحية المنهجية فما مشكل كبير جدا. أيضا فما مشكل آخر، أنا كنت تحكي من المجالس المحلية تم تصعيد أكثر من 40,000 مشروع، تمت عملية الفرز ونحكيه على ما يقارب 20,000 مشروع فقط. 20,000 مشروع اللي تم إسقاطهم، شنو الأسباب الأساسية اللي خلت المشاريع هذه غير قبل التنفيذ؟ نعرفوا لبعض الناس تحلم بارشة في بعض الجهات، وفما معناها كل واحد يحب الجهة متاعه تكون متميزة، وشفنا نحن وحكينا حتى أكثر مرة على أنه بعض المشاريع هي مجرد أحلام ما تنجمش تكون مسائل واقعية، لكن فما مشاريع أخرى قبل للتنفيذ، علاش تم تجاوزها وإسقاطها من الفكرة العام؟ والإشكال الأساسي أنه حتى النواب اللي قاعدين يناقشوا في مشروع مخطط التنمية لحد الآن ما عندهمش فكرة واضحة، ما تمش معناها تقديم تبريرات واضحة بالنسبة لهم. النقطة الرابعة اللي نحب نحكي فيها، ما هو دور النواب تحديدا في مخطط التنمية؟ إذا كان هما باش يصادقوا عليه برمته وهما غير قادرين أنهم يغيروا أي تفصيل فيه، شنو دور النواب؟ يعني لهنا نحكيه على أنه دور النواب مسألة شكلية فقط، يعني نحكيه على البعد الإجرائي، مش نحكيه على المسألة المضمونية، أنه فما مؤسسة معينة يمر منها مخطط التنمية صادق عليه فقط، النواب غير قادرين أنهم يغيروا أي حاجة في مخطط التنمية. وحكينا أنا حتى مع النواب اللي كانوا موجودين لهنا ونقشنا المسألة دي، أنا كنت كمؤسسة سواء نحكيه على مجلس الأقاليم أو حتى على مجلس النواب غير قادر أنك تتغير، وبالتالي هنا نحكيه مسألة إجرائية فقط يتعدى وتصادق عليه وتمشي. فما النقطة الخامسة اللي نحب نحكي فيها، رجاء ما نلتزموش قدام التوانس ببعض المشاريع اللي من بعد نوليه غير قادرين أن نطبقوها. رأي المسألة دي يمكن تكون في ذهن البعض مسألة هينة، أعطيني أنا موجود في السلطة نوعد الناس قدر الإمكان وبعد مسألة تنفيذية ونخرج أنا من الكرسي وبعد ربيع. رأي هذه تضر بشكل كبير جدا بالعلاقة ما بين الشعب التونسي والدولة التونسية كجهاز تنفيذي. وقت اللي أنت توعد برشة مشاريع وما تطبقهمش تولي يعني مستوى ثقة الشعب التونسي والشارع التونسي بأجهزة الدولة التونسية ضعيفة جدا، ونحن روعنا سوابق في هذا. يعني عندنا مشاريع في تونس قعدت أكثر من 20 سنة ما تطبقتش، معناها مش لازم نرجع ونحن فاكل ملعب بالشادي زويتن وغيره وراي حاجات، معناها وليت كاريكاتور بالنسبة للتوانسة، معناها فضيحة صراحة. فما مشاريع قعدت سنوات طويلة جدا، يعني أنك أنت كان تبني مشروع معناها تنجم تقعد 4-5 سنين تبني فيه، لكن مش تصلح مشروع في تونس أحيانا تقعد 10-15 سنة. هذه رو عندها تأثير كبير جدا لدى التوانسة، تولي التوانسة ما عادش عندهم ثقة في مستوى الإنجاز متاع الأجهزة التنفيذية للدولة التونسية، وبالتالي رجاء نلتزموا بالحاجات اللي نجموا نحن نقوموا به. النقطة الأخيرة اللي نحب نقولها، مسألة التمويل نظريا تنجم تكتب اللي تحب، جزء تتعهد به الدولة التونسية وجزء بالقطاع العام الخاص وجزء تمويل خارجي، وتنجم تكتب اللي تحب، لكن في المستوى التنفيذي مسألة دي غير قابلة للتطبيق. الدولة التونسية في الفترة الحالية ما عندهاش فلوس باش تمول المشاريع هذه، وشفنا نحن حتى يعني ميزانية الدولة، وحكينا نحن حتى في حصة سابقة ابتسام على العجز في الميزانية وغيره، ما نجموش نحمل الدولة أكثر من هذا. مستوى القطاع العام الخاص والشراكة هذا من أضعف النصوص القانونية اللي تم التعاطي معاه جديا، وفما نسبة ضعيفة جدا في مستوى الشراكة بين القطاع العام الخاص. مسألة المديونية هذه وقاعدين نشوفوا فيها أصبحت مسألة مرهقة جدا وصعب جدا أنك تتلقى تمويلات خارجية باش تقول خاصة مسائل في علاقة بالبنية التحتية، وبالتالي رجاء نظريا نجم نقولوا نحبه، لكن بعد تطبيقيا رانا باش نصطدم بالكثير من العوائق.
1: فاصل موعد الأخبار وبعد نرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانية ونكملوا معكم قيد أخبارنا وملفاتنا لليوم. تفضل
2: هنا تونس
3: ببليسيتي.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة ظهرا ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة نزول أمطار بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف وسليان وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميات بين 20 و40 مليمترا، كما تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. والمعهد يتوقع تساقطا محلي للبرد اثناء ظهور سحب رعدية مع هبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب منال بديدة أن اللجنة المشتركة بين وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية والتشغيل والتكوين المهني والفلاحة تولت إعداد قائمة أولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مركنة لفائدة الشركات الأهلية، حيث تضم 38 ضيعة تتوزع على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تناهز 17,000 هكتار. والوزارة تشير إلى شروع اللجنة المشتركة في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة الثانية، موضحة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشغرة الكائنة بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس. المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة تعلن عن مشروع تعاون دولي عابر للحدود يهدف إلى تعزيز حماية الثروة الغابية في كل من تونس وصقلية الإيطالية، وذلك عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للاستشعار المبكر للحرائق والحد من تداعياتها البيئية. ويعتمد المشروع الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 800,000 يورو على تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على معالجة بيانات تصلها من أجهزة استشعار أرضية متطورة وطائرات درون وكاميرات مراقبة عالية الدقة وصور الأقمار الصناعية. ورئيس المشروع علي دويك يفيد بأنه تم الاتفاق على إنشاء أول موقع نموذجي في غابة دار شيشو بمنطقة الهوارية، على أن يتم تعميم تجربة لاحقا في مناطق أخرى مثل سجنان، وستزود هذه المواقع بكاميرات حرارية ذات دقة عالية قادرة على استشعار الحرائق والأدخنة على مسافات تتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات، مع القدرة على تمييز بين الدخان والضباب.
4: المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة هي رئيسة المشروع هذا الأنترريج اللي هو عبر الحدود يجمع ما بين 2 مناطق، منطقة الإيطالية اللي في الصقلية والمنطقة التونسية اللي هي الحدود أو الشريط الساحلي التونسي. المشروع هذا فيه 5 أطراف، المدرسة الوطنية للمهندسين هي اللي تعمل الإدارة متاع المشروع، وفما المعهد الفلاحي بشط مريم كطرف ثاني. الكلفة متاع المشروع هو في حدود 800,000 أورو ما بين الطرف الأجنبي وطرف تونسي. معدات اللي باش تشري في وسط المشروع وكل ما باش يتعمل كخوارزميات باش يكون على ذمة إدارة الغابات. معنا تم الاتفاق على أول سيت، معنا سيت بيلوت اللولاني اللي باش نصنعوه اللي هو باش يكون في غابة درشيشو، وغابة درشيشو اللي هو في شيرة الهوارية الكوتي هذيك، وبعدها بطبيعة الحال باش نحاولوا ناخذوه باش نحاولوا نهزوه لسجنان والعديد من المناطق. معنا باش نمشيو على وين موجودين الغابات باش نحاولوا نحطوه.
3: وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية القطرية تفيد اليوم بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان وسطا في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مؤكدة أنه ما من لقاءات مباشرة أو رفيعة المستوى ستعقد بين واشنطن وطهران. النيابة العامة في موناكو تعلن فتح تحقيق بتهمة محاولة الاغتيال عقب هجوم غير مسبوق بطرد مفخخ أسفر عن إصابة رجل أعمال من أصل أوكراني واثنين من مساعديه بجروح وصفت بالخطيرة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجه اذاعه ديو انا فاهم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه، ومازلنا باش نوصل معكم بقيه الاخبار المستجدات الوطنيه قبل ما نمشيو معكم الى أبرز المستجدات الإقليمية، فقرة المقال ومن بعد آخر الحصة فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. ذكر حاضرين معنا اليوم في النقاش طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومزلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار الوطنية كما قلت لكم بداية الحصة، باش نرجع على بيان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي تحذر فيه مما وصفته بأزمة تهدد الأمن الدوائي وتعلن إحداث خلية أزمة. باش نرجع لكم على تفاصيل البلاغ، نذكر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اللي حذر في بلاغ أصدره اليوم من خطورة الأزمة اللي شهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، معتبرا أنه تراكم الإشكاليات المالية بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن. يقول المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن التحذير هذا يأتي على خلفية التصعيد اللي أعلنته الهيكل المهنية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة اللي لوحت بعدم التعامل مع منظومة الكنام بداية من غرة جويليا، إلى جانب دعوة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إلى عقدة جلسة عمل للنظر في أزمة استخلاص مستحقات المخابر. وفي الإطار هذايا رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي دعا إلى اجتماع عمل عاجل ضم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ورئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة لبحث تداعيات الأزمة. وأكد المجتمعون أن التأخير المتواصل في صرف مستحقات المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية أدى إلى اختناق مالي حاد، يحذروا من أنه استمرار الوضع هذا قد يتسبب في تعطل توزيع الأدوية بالجملة بما يهدد استمرارية السلسلة العلاجية ويؤثر على حق المرضى في النفاذ إلى العلاج. ودعت الهيكل المهنية سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية إلى تدخل العاجل لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية المرفق الصحي وتفادي شلل القطاع. كما أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن أحداث خلية أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف ومراقبة مدى تقدم معالجته وتنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية والمحافظة على مصلحة المرضى. الملف هذا اللي كنا حكينا عليه كانت تفكر طارق في البلاتو هوني وطرحناه أكثر من مرة. المرة هذه جي الجديد البلاغ من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس واللي قلت لكم تقريبا متابعتهم وشنية أبرز التساؤلات اللي طرحينها في علاقة بالموضوع هذا، ويكون ملخص الحديث بعد اجتماع اجتمعت فيه كل الهيكل المهنية انهم باش يحطوا خلية أزمة باش تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف، ويوجهوا نداء لسلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية للتدخل العاجل. تفضل طارق.
2: هو هذايا يرجعنا ل جانفي 2026 عندما اجتمع الرئيس حينها بالوزيري الصحة والشؤون الاجتماعية ونقابة الصيادلة ومدير الصيدلية المركزية، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى آخره. وكان وقتها نذكر وصارت قربنا برشا من وضع الأزمة، نفاذ يعني وصلوا ساعة الصيادلة لحالة أزمة غير قادرين على تسيير صيدلياتهم لأنهم ما همش خلصوا فيهم، بعضهم كان قريبا جدا حتى من السجن بسبب شيكات وعدم قدرتهم على الالتزام يعني بتعهداتهم المالية لأنه الكنام ما تخلصهمش أو الدولة ما خلصتهمش أو، وهذا أثر على توفر الدواء. وقتها في ذلك الاجتماع الرئيس نفسه أشرف على الاجتماع على أساس أنه كان سيكون ذلك سيضع أسسا للحل. ويبدو بعد ما نعرفش شنو صار في الاجتماع، حسب ما فهمت الاجتماع كان يحكي في الخطوط العريضة ما دخلش في تفاصيل الملف، وعلى أساس هما فيما بعد يومها أو بعد يوم أعتقد اجتمعوا بوزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة بالمسؤولين المعنيين بالملف. ويبدو أنه ما البارح نحكيه على البيلان بتاع الصلح الجزائي هنا في ملف بيلوم تام
3: ملف
2: في مازال في حالة أزمة. واضح اللي لم يتم وضع آلية لكي يتم حله، بقي يراوح مكانه. يعني ممكن تم توفير مثلا نحكي على الدواء حقن مسكنة للملف باش عدل فترة الأشهر الفارطة، لكن من ناحية الهيكلية مازال فما مشكل واضح. شنو ينجم يكون المشكل؟ السيولة متاع الكنام
3: أكيد.
2: المشكل ينجم يكون على مستوى العملة الصعبة ووضعية الصيدلية المركزية،
3: ممكن.
2: نطوري كلمة لفهذه معناش فيه شفافية واضحة. حتى النقابة الصيدلية الخاصة متحفظة نوعا ما، ما تحبش تدخل في برشة تفاصيل تذكر لخصها طبعا وضعية الصيدليات الصعبة، وما زالوا يتبعوا في نفسها. أنا تحدثت ما اللي فات حضرت في الليزوفيسين متاحهم، يعني يدعيه هو لتطوير القانون المنظم للدواء اللي يعود للستينات وفي علاقة بتصنيف الدواء وكيفاش لبارافارماسي الآن ولا هو المشروع الناجح. يعني ما عادش الصيدلية ولا عبء كمشروع، ولا الأسهل تعمل بارافارماسي خاصة برشة دوايات مش مصنفة أو ما يشبه، يعني ما يشبه الأدوية يعني اللي هي محاضرات غذائية أساسا اللي معناتها ما هيش مصنفة وتتباع بأسعار مشطة يعني. وهذا يخلي كي قلت وقت هنا هذا ينجم يأثر على صناعة الدواء اللي هي معناتها قديمة لكنها مهمة وعنا فيها قيمة مضافة في عوض تكبر وتكون أحد رفيعات التنمية في البلاد. تنجم تتأثر بهذا لأنه إذا كان الصيدليات هذا الوسيط يعيش أزمة ويعيش صعوبات كبيرة، فإنه هذا يأثر على صناعة الأدوية. حتى جماعة صناعة الأدوية يقول لك عادة نمشي نعملك المستحضرات هذيك الأخرى مش الدوايات، دوايات هاي ما مش تتفلسني. هذا المشكل، يعني مشكل الحقيقة عند متعدد الأبعاد، فيه جانب تاريخي هيكلي وفيه الوضع الحالي وفيه مسألة السيولة وفيه وضع الصناديق الاجتماعية، وإن شاء الله يتلقى حل. مع الأقل يلزم كما قلنا بيلان تشخيص وخطوات عملية وآلية للتنفيذ. نعم. هذا كل ما هوش واضح اللي موجود في الدبلود بور في علاقة بالموضوع هذا كما ملفات أخرى دير
1: واضح. هاي سرحان شيخاف تفضل.
4: والبيان ابتسام الصادر على المجلس الوطني لهيئة الصيدلة يعني نجم نقول أنه نقوص انذار وتنبيه بخطر كبير جدا، لكن المسألة دي ما اطرحتش لأول مرة في الفترة الحالية كما كان يحكي طارق قبيلة، طرحت أكثر من مرة وفما تحذير كبير جدا من أزمة مستقبلية. صار قبل أشهر الحديث هذا وصار اللقاء مع رئيس الجمهورية، واعتقد البعض أنه مثلا معناها تم حسمها كليا في تلك الفترة، لكن للأسف الشديد نرجع بعد أشهر نحكي في نفس الموضوع تقريبا ونحكي في نفس الإشكاليات. معناها في خاصة وأنه نجم قلوا أنه ابتسم ما تخلناش في مرحلة الأزمة الحقيقية، لكن البيان هذا قادر أنه يفيق الناس على أنه الأزمة قادمة لا محال، وبالتالي ضرورة أنه الناس تدخل في المسائل الإجرائية ومسائل القرارات الصارمة في أقرب وقت ممكن قبل أن نصل للأزمة. صار مؤخرا الحديث على أنه الإشكال هذا كانت عنده معناها ارتدادات كبيرة جدا على الصيادلة، حكيوا على إفلاس بعض الصيادلة، حكيوا على أنه بعض الصيادلة عندهم معناها تتبعات جزائية وغيره نظرا لأنه عنده إشكاليات مالية باعتبار نقص السيولة المالية اللي كنا نحكيوا عليها في نفس الإطار هذا، وبالتالي فما إشكال

0: نحكي على أدوية تتعلق بأمراض خطيرة، وبالتالي الإشكال هذا وبداية الأزمة عند استتبعات في المسألة المتعلقة أساسا بالصيد اللي لازم نلقاو لهم حل. من غير المنطقي أن نقعد ونعاود في نفس المشكل والناس تنبه من أزمة حقيقية وقاعدة تعاود أكثر من مرة ويقع التعامل بهذه الطريقة مع الإشكالية هذه. وأيضا الإشكال يتعلق بالتوانسة اللي هو إذا كان وصلنا إلى مرحلة الأزمة وانقطعت العلاقة هذه ما بين الصيدلية وصار قرار أنه تصير ما نحبوش احنا نوصلوا المرحلة ذيك، لكن وقت لي نحكيه على قطيعة ما بين الصيدليات والكنام، اللي باش يتضرر بشكل أول هو المواطن التونسي اللي نجم عشر القدوة متاعه، بدلي لهنا باش تولي أزمة مضاعفة. هنا من طول معناه الناس هذو مهم ده بيحكيه على البوادر متاع الأزمة، وبالتالي ضرورة التعاطي معها بشكل جدي. وإذا كان فما مشكليات متاع فلوس حسمها ولو حتى بشكل تدريجي، يعني مشاكل نجم ما مش تتحل كلها معناها جملة وتفصيلا، نجم وندخلوا حتى في مسارات متاع تسوية مالية عبر دفعات وغيره، بالتالي الناس هذو ما يلقى وهما متنفس بالنسبة ليهم، هما يخرجوا شوي من الأزمة متاعهم، بالتالي مواطن تونسي ما يدخلش فك الأزمة متاع فقدان الأدوية. وراه نحكيه على مسائل خطيرة، مش حكيه على مسائل معناها تعترف وغيره، ونحكي على الأدوية اللي هي عندها علاقة مباشرة بحياة التوانسة. رجاء لنستهينوا بهذا الموضوع.
1: يعطيكم الصحة، احنا مازلنا مش نوصل معكم ساعتنا الثانية، بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل ديجور معك سرحان الشيخاوي، بعد فقرة بالأرقام نشوفوا آخر المستجدات على مستوى العالم والمنطقة ولكن قبل هذية مش نخرجوا معكم فاصل صغير ورجعين. تفضل.
2: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة واربع وعشرين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، وباش نرجو معكم على أبرز ما يكتب اليوم وشنو قاعد يصير في المنطقة والعالم، ومباشرة باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
1: المقال اللي اختارهونا المرة هذه سرحان الشيخاوي، ومعه باش نعرفوا التفاصيل. هاي تفضل سرحان.
0: مقال اليوم ابتسام صادر في مجلة مودرن دبلوماسية الأمريكية، هي ما عندهاش كثيرا من اللي بدأت تصدر، وفيها مقالات تتعلق بالمسائل السياسية وخاصة التصورات الجيوسياسية وغيره. مقال رأي كتبه الشرقاوي الروداني يتعلق أساسا بملف الشرق الأوسط، نحكي لهنا على إيران والولايات المتحدة الأمريكية. العنوان شرق أوسط بين خفض التصعيد وإعادة تشكيل المنطقة، وأساسا المقال هذا يتحدث على مذكرة التفاهم والاستتباعات متاع المواجهة هذه والحرب، يحكي على بعض الجزئيات اللي معناها فيها السياسي وفيها حتى المعطيات الجيوسياسية الأخرى طول نوصلوا لها بشكل تفصيلي. الكاتب يستهل المقال متاعه بالإشارة إلى أن تاريخ العلاقات الدولية يظهر أن الأزمات المعقدة لا تنتهي بمجرد توقيع اتفاق، بل عندما يصبح توازن جديد للقوى مقبولا لدى الأطراف الفاعلة الرئيسية. ولهنا نحكي على توازن القوى اللي هو محدد أساسي في المعركة. ويقول الكتاب أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تشكل حتى الآن مثل هذا التوازن، بل هي محاولة لاحتواء مواجهة كانت تداعياتها تهدد بتجاوز إطارها الثنائي لتؤثر في التوازن الاستراتيجي الأوسع للشرق الأوسط. كما يضيف أن وراء الملف النووي العقوبات وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز تكمن منافسة أوسع تتمحور حول تأمين تدفقات الطاقة والتجارة والملاحة البحرية التي تربط الخليج بالاقتصاد العالمي، وتندرج هذه الديناميكية ضمن جغرافيا سياسية أوسع للممرات الاستراتيجية، إذ أصبحت الموانئ والممرات الملاحية أدوات نفوذ لا تقل أهمية عن الموارد ذاتها. ويلفت الكاتب إلى أن أهمية الاتفاق تتجاوز حدود بنوده، إذ تعكس الدور الذي يسعى كل طرف إلى شغله داخل بنية إقليمية لا تزال في طور إعادة التشكل، غير أن نقطة الضعف الرئيسية تكمن في الفجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الإقليمي. فالمذكرة تتناول في ذات الوقت مضيق هرمز ولبنان والعقوبات والأمن الإقليمي والملف النووي، إلا أن كل واحدة من هذه

0: القضايا تحكمها منطقية استراتيجية خاصة بها. ويرى الكاتب أن المرونة المعتمدة في نص الاتفاق أتاحت لكل طرف أن يجد فيه عنصر توافق مع أهدافه الخاصة، وهذه المرونة تسهل إبرام اتفاق سياسي لكنها تعقد عملية التنفيذ حين يتعلق الأمر بتحديد الالتزامات الدقيقة وآليات التطبيق. ومن هذا المنطلق بحسب رأي الكاتب تبدو المذكرة أقرب إلى صيغة لشراء الوقت استراتيجيا، فطهران تسعى إلى تخفيف القيود التي تثقل كاهل اقتصادها بالتوازي مع ترسيخ موقعها الإقليمي، أما واشنطن فتسعى في المقابل إلى تحقيق استقرار في بيئتها الاستراتيجية مع تشجيع تطور ممرات بديلة يمكن أن تقلص تدريجيا المركزية الجيوسياسية لمضيق هرمز. والسؤال الجوهري الذي يطرحه الكاتب لا يتعلق بما إذا كان الاتفاق سيصمد خلال فترة التنفيذ، بل إذا كان الاتفاق قادرا على تهيئة حد أدنى من الاستقرار في ساحات لا تزال المصالح الاستراتيجية للأطراف المعنية فيه متباعدة على نحو كبير. سيشكل لبنان ومضيق هرمز والملف النووي اختبارات رئيسية لمدارس صلابة هذا الاتفاق. ويختم الكاتب مقاله مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لا تمثل تتويجا لنظام إقليمي جديد بقدر ما تعكس مرحلة انتقالية لا يزال فيها أي طرف غير قادر على فرض رؤيته لتوازن استراتيجي في الشرق الأوسط. ابتسام، فما الكثير من النقاط المطروحة داخل مقال هذا جديرة بالقراءة والتحليل، من أنه معناه سلط الضوء على بعض المعطيات الأخرى اللي معناه تختفي وراء اتخاذ قرار ضرب إيران بما فيها المعطيات الجيوسياسية، المعطيات التقية وغيره، بخلاف المسألة النووية اللي هي ديما كشعار كبير جدا للمواجهة. أيضا تحدث عن أهمية المعركة التي حدثت في مضيق هرمز وأهمية مضيق هرمز كورقة سياسية بالنسبة لإيران. أيضا تحدث في النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا أنه البنود الموجودة في مذكرة التفاهم في بداية الأمر هي بنود صعبة التطبيق، ثانيا يمكن أن نتحدث عن مذكرة التفاهم هي مرحليا تخفض منسوب المواجهة وتخفض منسوب الحرب، لكن بوادر الرجوع إلى مسألة المواجهة العسكرية ما زالت قائمة، خاصة وأن بعض البنود الموجودة في هذا الاتفاق غير قابلة للتنفيذ. أيضا تحدث على مسائل مهمة جدا منها ثقل الملف اللبناني وغيره من الملفات التي كانت مجرد نقاط فقط داخل هذه المذكرة لكنها ملفات ثقيلة جدا صعب جدا حسمها في مجرد مذكرة. وبالتالي اخترت أن نناقش المقال هذا ابتسام نظرا لعدة النقاط المهمة جدا اللي موجودة فيه.
1: هاي طارق تفضل.
2: والله هو تبع المقال فيه أفكار اللي نلقاها في بلاي سخرة، معناتها أنا الحقيقة نحب ناخذ الموضوع من زاويتين بالمناسبة الحديث على هذا المقال. كاتب المقال كاتب المقال شرقاوي رودين اللي هو نائب في البرلمان المغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة اللي هو يحكم في المغرب، ويمثل أنا بالنسبة لي يمثل أحد الأصوات القريبة من الأوساط الرسمية، قريبة جدا تعبر في مسائل العلاقات الخارجية، يجيبوه في القناة المغربية الرسمية ميديا، يجي للتعبير على الموقف الرسمي المغربي في علاقة بالمسائل العلاقات الخارجية، ما يعبر عليها من زاوية البحث، لكن هو سياسي في نفس الوقت كما قلت، هو نائب في البرلمان المغربي عن حزب الأصالة المعاصرة اللي هو الموجود على سدة الحكم الآن في المغرب. وعمل تصريحات سابقة داير يشيد فيها بالعلاقات بتطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية، وكيف أن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء يقوي موقع المغرب في العلاقات الدولية، ويعني ما هذايا. أنا كنت خاطر تحليل الاتفاق التفاهم مهم في حد ذاته من أي شخص طبعا من حقه، لكن كنت نحب نرى أكثر نظرة مغربية لاستتباعات هذا الاتفاق، خاصة استتباعاته في علاقة بالاتفاقات الإبراهيمية، في تطوير العلاقات الإسرائيلية العربية، في وضع دولة فلسطينية أم لا، في التوسع الإسرائيلي في المنطقة، وشنية الاستتباعات متاعه من زاوية مغربية. هنا نكون انترسي أكثر أني نسمع وجهة نظر مغربية في علاقة بهذا الموضوع. اللي يلزم نقوله للمغرب مواصلة جبت أنا بشكل سريع اللي فات تطوير علاقاتها الدفاعية مع الكيان، خاصة في صناعة المسيرات اللي ولت الأداة الرئيسية لدى الجيش الملكي المغربي، القوات المسلحة الملكية المغربية في مواجهة قوات البوليزاريو. يعني نجم نقولوا على الحدود الجزائرية المغربية مسيرات جزئيا بصنع إسرائيلي بسداد العمل، وهذا أول مرة يصير يعني ممكن بشكل معلن في التاريخ المعاصر للمنطقة المغربية، عن حضور إسرائيلي مباشر ودور إسرائيلي متقدم في الصراع المغربي الجزائري. هنا مسألة خطيرة، دخلنا في المسألة مش فتح سفارة هنا وهناك، المسألة تحالف عضوي عميق، ونكون مهتم أكثر كيف يعني تفكر النخبة المغربية اللي عندها علاقة بالسلطات المغربية في علاقة بهذا الموضوع، استتباعاتهم على تصورهم، لأنه اتفاق أمريكي الإيراني يوري اللي يعني تم وضع على الأقل علامة قف مؤقتة لتوسع المشروع الإسرائيلي في المنطقة بالشكل اللي كان ينجم يتوسع به، لأنه الاتفاقات الإبراهيمية تشمل الجميع وتتوسع بشكل الدور الإسرائيلي المهيمن والعدواني في كل الجبهات. كيف تتصرف المغرب في علاقة بهذا الموضوع؟ هذا أنا الحقيقة كنت أود اللي الكاتب يكون يركز على هذا أكثر منه على المواضيع الأخرى اللي عديد الناس كتبت عليها يعني مقالات. وبالنسبة للاتفاق في حد ذاته، ونحن بدينا نتحدث البارح على سوريا، فما نقطة على لبنان، فما نقطة مهمة في الاتفاق اللبناني اللي هي يعني الاتفاق اللي عملته حكومة بيروت مع حكومة الكيان، الهدف الرئيسي متاعه قطع الطريق على إيجاد اتفاق إيراني أمريكي في علاقة بلبنان، يعني القبول بدور إسرائيلي في لبنان المهمة، فماش دور إيراني في لبنان، بالرغم اللي الدور الإيراني في لبنان يتعامل مع قوة أصيلة في لبنان، قوتين سياسيتين هما بالأساس، أساسا حزب الله لكن أيضا حركة أمل ممثلة في البرلمان اللبناني وفي الحكومة اللبنانية وفي المؤسسات اللبنانية. إيران لا تتعامل مع طرف محتل في لبنان، قبل في فترة الحرب الأهلية في السبعينات والثمانينات كان الخط اللي يسميوه الانعزالي يقول لبنان أولا أمام تدخل الأجنبي، شكون الأجنبي؟ الفلسطيني، والفلسطيني هو اللي جاب لنا الإسرائيلي. الآن تتحدث على أطراف لبنانية يعني أصيلة، وأصلها في المقاومة ليس إيران، أصلها في المقاومة احتلال إسرائيلي يسبق وجود الثورة الإيرانية من 78، الاحتلال الإسرائيلي في لبنان هو اللي خلق المقاومة، هو في نهاية الأمر خلق حزب الله. الهدف متاعه إذن قطع الطريق على أنه يتوجد اتفاق يفرض على الكيان انسحاب لا مشروط، وعوضه باتفاق كما قلت البارح غير واقعي لإعادة انتشار بما يشرع الاحتلال الإسرائيلي للبنان، ويعطي حصانة للاحتلال من خلال عدم التعهد بعدم مقاضاة الكيان، اللي فضيحة حقيقية من ناحية القانونية ممكن ستسجل في القانون المقارن الدولي. لكن فما حاجة البارح حبيت نحكي عليها، اللي هي مسألة فما بند خاص بأنه هذا الاتفاق سيحظى بدعم عربي على أساس طلب اللبناني لهذا الدعم العربي وبإشراف أمريكي. لأنه فما أسئلة، ما هو الدعم العربي المطروح؟ لو دعم سياسي للأطراف الجامعة الدول العربية، أم دعم ميداني في نزع السلاح؟ علاش نخموا في دعم ميداني لنزع السلاح؟ لأنه العراب الأمريكي لهذا الاتفاق إدارة ترامب تحديدا شخصيا قبل توقيع هذا الاتفاق لمدة كرر أكثر من مرة أنه سيدفع في اتجاه دور لقوات النظام السوري الجديد، نظام الشرع، لدور في لبنان. هو قال ترامب، مش شكل التسريب ولا حاجة سرية ولا نظرية مؤامرة، هو قال كي نلقينا في الاتفاق أنه التعهد بأنه لبنان تطلب دعم عربي تحت إشراف أمريكي، يعني فما سيناريو كمن هذا مطروح. ولو أنه كما قلت المرة اللي فاتت أيضا للرئيس الحالي السوري شرع طلع في حوار في قناة الحدث، يظهر لي الحدث أو العربية نسيت، قال لما حال أنه النظام السوري الحالي ليس معنيا بهذا الدور. لكن النظام السوري الحالي يعيش بتمويلات خليجية كبرى، وواضح الآن السعودية والإمارات مختلفين في عدة ملفات، لكن في الملف اللبناني يبدو أنه فما جدول تصفية حسابات مع حزب الله ومع الإيرانيين في لبنان، وفما دعم سعودي إماراتي للاتفاق الحالي بدرجات. هل الطرف الخليجي الذي هو يعني يمول النظام السوري الحالي بالأساس يعني أهم التمويلات لاستثمارات آتية من الخليج، هل سيدفع، هل سيضغط على النظام الشرعي ليلعب دور وهذا يعني في مقارنة ب 17 أيار النظام السوري نظام الأسد في الـ في الـ في الـ بداية الثمانينات لعب دورا لإسقاط 17 أيار. كأنه الآن المراد أنه نظام السوري هذا المتغير الرئيسي الوحيد أساسا بين 17 أيار واتفاق 26 جانفي 2026 هو أنه النظام السوري انتقل في الموقع، انتقل من موقع التحالف مع المقاومة وحزب الله وإيران إلى الطرف المخاصم، لكن هل ينجر إلى حرب بالوكالة ضد حزب الله بشرعية رسمية قانونية لحكومة بيروت بطلب من لبنان ويولي تدخل سوري مرة أخرى؟ يعني نجم نشوفه تدخل سوري وقوات سورية داخل لبنان مرة أخرى ما لأسباب مخالف، يولي وقتها ما عادش لبنان أولا يعني عمليا.
1: واضح. طلبت تفاعل سرحان قبل ما نمشي وبش نحكيه على الوثيقة الأمريكية اللي سلمتها لي الكيان الصهيوني في علاقة بإعادة أعمار غزة، نعرف التفاصيل اللي ما فيهاش نقطة نزع السلاح من المقاومة، بعد شوية نعرف التفاصيل مع نور المعطيات المضمنة في الوثيقة هذه، ولكن طلبت أنت التفاعل سرحان تفضل.
0: فما زوز نقاط أساسية أنا نحب نتفاعل معها. النقطة الأولى أنه كتب المقال طرح بعض النقاط اللي موجودة في مذكرة التفاهم وحاول قراءتها من ناحية سياسية ومن ناحية جيوسياسية، خاصة في علاقة بمدى تأثير النقاط هذوما في مستقبل العلاقات، وتحدث حتى على إعادة التشكل الدولي وغيره، مسألة الاستفافات الدولية. وهنا هو تحدث بمنطق المحلل السياسي أو المحلل السياسي الذي يمتلك خبرة أكاديمية لكن بعيون تقريبا رسمية مغربية، وبالتالي من هنا تكمن هذه القراءة لأنه هو قريب جدا من السلطة المغربية، وبالتالي وكأننا نتحدث على مسألة هذه المذكرة ومسألة قراءتها بعيون شبه رسمية مغربية، وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا. والنقطة الثانية اللي حبيت نتحدث فيها واعتبر أنه هذه المذكرة هي صيغة لشراء الوقت استراتيجي، هذه نقطة مهمة جدا من الناحية الإيرانية. المذكرة هذه مساحة زمنية مهمة جدا لاستعادة الأنفاس لترتيب الأمور داخل إيران في المستوى السياسي في المستوى العسكري وخاصة في المستوى الاقتصادي، هي مساحة زمنية مهمة جدا. أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا مساحة لشراء الوقت، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مسألة الأولويات والأهداف التي طرحتها منذ البداية، أول هدف هو إسقاط النظام الإيراني، ثم القضاء على الترسانة العسكرية والترسانة النووية الإيرانية، ثم منظومة الصواريخ الإيرانية، وبالتالي حتى نتحدث حتى من داخل معنى الإدارة الأمريكية الحديث على إسقاط الدولة الإيرانية، كل هذا لم يتحقق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نتحدث على أن هذه المذكرة يمكن أن تمثل مساحة زمنية لشراء الوقت لإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية على الجغرافيا الإيرانية، وبالتالي مسألة شراء الوقت هذه مسألة مهمة جدا، وزاوية النظر هذه زاوية نظر مهمة جدا، لأن أغلب الخبراء يتحدثون على أن هذه المذكرة لن تنهي المواجهة تماما، وبالتالي مسألة التصعيد العسكري والمواجهة العسكرية مسألة مطروحة بشكل جدي، وبالتالي بعض النقاط أو كل النقاط الموجودة داخل هذه المذكرة تقريبا هي مجرد مسكنات وبعض النقاط لربح الوقت سياسيا واستراتيجيا فقط، ويمكن أن نعود إلى مسألة المواجهة العسكرية في أقرب وقت.
1: مش نوصلوا نحكي وعلى شنو قاعد يصير في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط مهم جدا، زادا نرجع ونحكي وفي شنو قاعد يصير اليوم في غزة، ربما نعرف التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى إيران والحرب الأمريكية الإيرانية والمحادثات ومذكرات التفاهم واللقاءات وغيره، القائد حيز مهم على مستوى التغطية الإعلامية، ولكن هذا لا يمنع أبدا أنه ديما نقول أنه مركز القضية اليوم العربي هي القضية الفلسطينية، ومهم جدا نعرف شنو قاعد يصير في غزة في الأثناء. هذه بشيزنا مباشرة لفقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا وبسرحان وطارق. موضوعنا اليوم هو المذكرة اللي بعثتها الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال الصهيوني، وللمرة هذه يعني خطة إعادة أعمار غزة بدون نزع سلاح المقاومة، إذا هو موضوع المذكرة، وجديد أنه بدون نزع سلاح المقاومة اللي كان من أول أهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أنه يصير ما بعد إطلاق وقف إطلاق النار عفوا في قطاع غزة، وواحد وستين مليون طن من الركام والأنقاض، هذا هو الحجم التقديري للدمار الموجود اليوم في غزة حسب تقديرات أممية، هو رقم يختزل حجم الكارثة اللي خلفتها الحرب. وفي الوقت اللي مازال فيه القطاع يعاني من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، سلمت الولايات المتحدة كما قلنا الكيان الصهيوني، وثيقة جديدة ترسم ملامح المرحلة الجاية في القطاع. وهذا ما يخصش كان إعادة الأعمار، أما زاد طريقة إدارة القطاع وترتيباته الأمنية والسياسية. الوثيقة الأمريكية اللي وصلت الكيان الصهيوني نهار 30 جوان 2026 تمثل تحول مهم في المقاربة الأمريكية تجاه غزة، وكما قلنا الجديد فيها مش مشاريع الأعمار في حد ذاته، بل كون واشنطن تدفع نحو الانطلاق في إعادة الأعمار حتى في صورة مسارش نزع سلاح حركة حماس في المرحلة الحالية، وهو موقف يختلف على الطروحات اللي كانت مطروحة قبل، يعني هذا هو جديد. وحسب المعطيات المتداولة الولايات المتحدة تطلب من سلطات الاحتلال السماح بإطلاق مشاريع بنية تحتية أساسية تشمل شبكات الماء والكهرباء والخدمات العمومية، إلى جانب إعادة بناء منشآت حيوية من بينها المستشفى الأوروبي، مع تسهيل دخول مواد البناء والتجهيزات الطبية اللازمة. والوثيقة تتحدث زاد على بعث إدارة فلسطينية تكنوقراط تتكفل بتسيير الشؤون المدنية في القطاع وتمنحها الحرية التنقل الأغراض الرسمية داخل غزة وخارجها، ونقل جزء من الصلاحيات المتعلقة بالخدمات والمعابر لها، وتتضمن مقترحات لتشغيل شبكة الجيل الرابع للاتصالات، وهو لأول مرة بشي يصير في القطاع، وتوسيع نحكيه على الكاجي للتبسيط، وتوسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني. ومن أكثر نقاط اللي أثارت الجدل الحديث على نقل السكان من المناطق اللي مازالت تحت نفوذ حماس إلى مناطق أخرى ديرها جهة أطلق عليها اسم مجلس السلام قبل الموفى سنة 2016، كنا حكينا عليه في الحصص السابقة ابتسام، إضافة إلى إنشاء قواعد لقوة دولية تتولى الإشراف على الأمن والاستقرار خلال فترة إعادة الأعمار. سياسيا الوثيقة هذه تعكس قناعة متزايدة داخل الإدارة الأمريكية بأنه عودة الحرب ما عادش الخيار المفضل، وأنه الأولوية ولات تتمثل في إيجاد صيغة جديدة لإدارة القطاع والدفع تدريجيا نحو إعادة الأعمار حتى في ظل غياب اتفاق نهائي حول ملف السلاح. على مستوى الأرقام المهمة تبدو ضخمة للغاية، خطر حتى الحدود أفريل 2026 ما تم رفعه من الأنقاض ما تجاوزش 287 ألف طن فقط من أصل 61 مليون طن، أي أقل من نصف بالمئة من الحجم الجملي للركام المتراكم في القطاع. والتقديرات الدولية تشير إلى أنه إعادة أعمار غزة قد يتطلب حوالي 71.4 مليار دولار، مع فترة إنجاز ممكن تمتد حتى 7 سنوات أو أكثر بسبب حجم الدمار الكبير ونقص المعدات الثقيلة والصعوبات المرتبطة بدخول المواد اللازمة للبناء، وهذا بسبب تعطيلات الاحتلال طبعا.
1: واضح نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات. واليوم نحكي على وثيقة طارق، وثيقة أمريكية سلمت لي الاحتلال. الوثيقة هذه موضوعها وعنوانها الأساسي إعادة أعمار غزة ودون نزع سلاح المقاومة. كيف يمكن قراءة المستجد هذا؟ كيفاش قاعد تتبع طارق اليوم في التطورات هذه في علاقة بغزة اليوم؟ تفضل.
2: هو معناتها الوثيقة الأمريكية لم تذكر نزع سلاح المقاومة لأنه تعلم هذا سيعني عودة الحرب، وأنه المقاومة مازالت قائمة الذات. وشفنا كنهار حتى المقاومة بدأت تعبر عن نفسها، خرجت من صيغة حصرية الوجود المسلح إلى الوجود السياسي، صارت مسيرة توا الأيام القليلة الماضية في غزة، وتم رفع شعار خيبر خيبر يا يهود 7 أكتوبر من وسبعة أكتوبر من جديد، ويعني مازال سياسيا وحتى فيه دعوات لخروج مسيرات معارضة لحماس لأنه لم تخرج، لم تلقى يبدو مقبولية كبيرة داخل السكان. يعني نحن الواقع في نهاية الأمر هذيك اللي كنا نحكيه فيه في لبنان، يعني تنجم حكومة بيروت تمضي أي اتفاق، لكن على الأرض من يملك الميدان عمليا؟ لازال حزب الله. أي صحيح المنطقة الأمنية تحت الاحتلال، لكن سكان المنطقة اللي يسكنوا في المنطقة الأمنية وما بعد المنطقة الأمنية جنوب نهر الليطاني هما معناتها مازال حزب الله هو الطرف الوازن والقوي والقادر على اتخاذ القرار، وإذا كان فما اتفاقات هو القادر على إمضائها. وإذا توجد اتفاقات هو مش موجود فيها هو سيسقطها ببساطة، لأنه هو يرفضها ما دام الطرف اللي على الميدان. هذا معنى الواقعية، راهو معناتها الواقعية هي مسألة القوة. التوى معناتها توى فما نقاش تقييمي لسبعة أكتوبر بعد مرور كل هذا الوقت. المؤكد أنه تداعيات حرب حرب سبعة أكتوبر لم تؤدي في الحد الأدنى لإنهاء المقاومة في غزة. هذا واقع موضوع. خسائر كبرى بشرية ومادية. هل كانت مفيدة تماما للفلسطيني 7 أكتوبر؟ هل كان فما خسائر؟ هل تراجع الحق الفلسطيني؟ هل تقدم الحق الفلسطيني؟ نقاش مشروع. أما يخوضوه الأفضل الناس اللي ساقيهم في الركاب اللي موجودين الفلسطينيين نفسهم، مهم أنهم هم يخوضوه. أما بالنسبة لنحن اللي قادرين نعملوه هو أنه نعملوا كونستاتاسيون موضوعية لما حدث. وما حدث هو أنه المقاومة بقيت رغم كل آلة الدمار للكيان التي صبت على الكيان. من بقي في الميدان وقائما وطرف الوازن هي المقاومة، لا تزال قائمة. بقائها هو في النهاية ضرب للهدف الاستراتيجي للكيان، الهدف الاستراتيجي للكيان اللي عاودوا توا في اخر خطاب كي قدم اتفاق مع لبنان نتنياهو عاود نفس الشيء وقال الانهاء انهاء المقاومه بالمعنى هذه مره اخرى. نفس الشيء قال في هدفنا في جنوب لبنان انهائهم استئصالهم. لكن عمليا بعد هذا الكل ما دام قاعده تعاود انه الهدف نتاعك استئصالهم فانت لم تستئصلهم، هم مازالوا طرف اصيل وقائم ذات. بقى التحدي الفلسطيني هو بالتأكيد كيفية تسيير هذه المرحلة الرمادية. يعني الأمريكي طبعا ليس طرف، مش بيخدم الطرف الفلسطيني يقول أنا ما نحبش ننزع ولا ما يحطش نزع السلاح كنقطة رئيسية، فإنه هو يمشي أكثر في بعض التصورات العربية، أعتقد أكثر التصور المصري اللي يقول أنه الأهم خلق واقع يوري لفلسطيني غزة أنه الأفضل يكون فما حكم معتدل في غزة. أنا أعتقد الأمريكي مشى في التوجه هذايا، أنه في عوض مواجهة مباشرة نخلق وضع اقتصادي جذاب اللي يخلي المقاومة ما عندهاش معنى. يقول الفلسطيني يقول لي ماذا بين حافظ على الوضع هذا يختاني من هذايا الظرف الموضوع اللي تحب تخلق الولايات المتحدة. يعني مش مسألة كما تحطش نزع السلاح يعني هي يعني انصاعت لهذا الوضع، لا، هو أعتقد فيه آلية أخرى لمواجهة المقاومة اللي هو خلق ظرف اقتصادي مناسب. ولهنا الأطراف المقاومة الفلسطينية والأطراف السياسية الفلسطينية كيف ستتأقلم مع هذا، يعني في نفس الوقت تسمح يعني تجاري ذلك بدون أن تفقد مشروعيتها لدى الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا بش يكون عنده استتباعات طبعا على الوضع الفلسطيني في رام الله والضفة الغربية بالأساس.
1: هاي سرحان،
4: ومثل ما تحدثنا عن تغيير الأهداف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وعلى الأقل الإعلان أهداف المعلنة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من إيران، نتحدث أيضا على تغيير أهداف الكيان الصهيوني في غزة، معناها مجرد أنه يتم عدم التعاطي أو حذف مسألة نزع سلاح المقاومة مسألة مهمة جدا، لكن تقديري الخاص أنه حذف التعاطي من هذا المعطى سببه الأساسي أنه إعادة طرح نفس هذه النقطة يعيدنا مباشرة وبشكل آلي إلى مواجهة مسلحة، وبالتالي تم حذف وعدم التعاطي معها لأنه مسألة قد تعيد إلى المربع الأول وهو مربع المواجهة العسكرية. لكن هناك تغير تكتيكي مهم جدا في علاقة بالمسألة دي وهو تعامل الكيان الصهيوني مع بعض المجموعات اللي موجودة داخل قطاع غزة، وهي المجموعات التي تتولى مهاجمة عناصر المقاومة وحدث الشغب في بعض المناطق اللي موجودة في غزة. بالتالي هناك أذرع داخل قطاع غزة تتعامل بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني وهدفها الأساسي محاولة إضعاف المقاومة، إضعاف المقاومة من ناحية العسكرية، أيضا محاولة إضعاف المقاومة مدى انتشارها على الرقعة الجغرافية اللي موجودة في غزة. أيضا هناك محاولة أخرى لإخراج حركة حماس من المشهد السياسي وهي مسألة مهمة جدا، واستثناء حركة حماس من كل المعادلات التي فيها توافقات سياسية وغيره. بالتالي هناك محاولة لضرب المقاومة من ناحية العسكرية ومن ناحية السلاح عبر استعمال هذه المجموعات. أيضا هناك محاولة للقفز على إرادة المقاومة السياسيين، لكن كل هذه المعطيات غير ناجحة إلى حد الآن، لأنه ما زالت المقاومة قائمة وما زال لها الكثير من المعطيات التي توفرها على الميدان في كل هذه الفترات. وبالتالي هذا التغير التكتيكي، وفي جزء كبير جدا أيضا تحدثنا فترات أخرى عن تغيرات استراتيجية في مستوى المواجهات هذه، الأسباب الأساسية التي يعود إليها هذا التغير هو قوة المقاومة ومدى صمود المقاومة، سواء نتحدث عن المقاومة في غزة، أيضا نتحدث عن المقاومة في لبنان، أيضا نتحدث عن المقاومة في إيران. الاستراتيجية الأساسية المعمول بها في هذه الفترة محاولة إيجاد خلافات داخلية أو محاولة إشعال بعض الصراعات الداخلية واكتفاء الكيان الصهيوني واكتفاء الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد التنظير استراتيجيا وسياسيا لهذه الخلافات وهذه الصراعات. من أهم الملفات هذه التي طرحت مؤخرا محاولة دفع الشرع، وأعتقد أنه هو لا يعارض كثيرا القيادة السورية الجديدة في مواجهة حزب الله، وبالتالي محاولة إشعال صراع كبير جدا بين سوريا والمقاومة اللبنانية، وهنا يكتفي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية للتنظير لهذه المسألة، ويمكن الدخول في مسألة الدعم العسكري واللوجستي وغيره. لكن هذه الاستراتيجية كانت معروفة عن امتداد عقود، استراتيجية أمريكية واستراتيجية تعرف بسياسة دمر نفسك بنفسك، معروفة تم استعمالها في الكثير من الدول، والآن يتم استعمالها أيضا سواء في غزة أو يتم استعمالها في لبنان. وأيضا يمكن ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة استعمالها داخل إيران عندما سلحت البعض من العناصر اللي موجودة في إيران، وتحدث حتى دونالد ترامب عن تسليح للمجموعات الكردية الموجودة في إيران، محاولة استعمالها في محاولة قلب النظام الإيراني، لكن المحاولة لم تنجح. هذه الاستراتيجية تم استعمالها أكثر من مرة، نجحت في بعض الفترات وكان نجاحها نسبيا في فترات أخرى، لكن تقديري الخاص الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لن يتخلوا عن هذه الاستراتيجية، وهناك محاولات لاستعمالها في أكثر من ملف، لكن ما غير المعادلات هو المسألة الواقعية والمسألة الميدانية، قوة المقاومة سواء في غزة أو في لبنان أو حتى في إيران، وتغيير المعادلات الميدانية لصالح المقاومة جعل من هذه الاستراتيجيات مهما كانت قوة التنظير لها ومهما كانت يعني الدفع اللوجستي لها حتى الدفع العسكري لها، إلا أنا إلى حد الآن ما زالت لم تعطي نتائج مثل ما تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أو ما تتوقعه الكيان الصهيوني. لكن تقديري الخاص مهما كانت المناورات سواء في المسألة التكتيكية حتى في المسألة الاستراتيجية، تقدير خاصة وهذه المواجهات مثل ما قلنا في مقالات سابقة ابتسام أنه ملف الشرق الأوسط يبقى ملف معقد جدا وملف مركب جدا لا يمكن اختصاره في بعض التوافقات وبعض المذكرات التي فيها بنود، وإن كانت البنود المهمة الموجودة مهمة جدا سواء في شأن اللبناني أو حتى في كل ما يتعلق بغزة وغيره، ولكن تقدير خاصة معناها الرقعة الجغرافية التي يمتد على الشرق الأوسط هي منطقة ساخنة جدا صعب جدا اختزالها في بعض المذكرات أو في بعض التوافقات، وهي منطقة جغرافية ساخنة وحتى في المستقبل عليها الكثير من الرهانات يعني السياسية والجيوسياسية. بتقدير خاص هذه المذكرات ستفشل في الوصول إلى يعني هدوء تام في هذه المنطقة، وسنتحدث عن امتداد سنوات طويلة جدا على التوتر في هذه المنطقة الجغرافية.
1: مرة أخرى طارق نجم، هوني نحكيه على المنطقة العربية، وقت اللي نحكيه اليوم على قوى أخرى اليوم الدولية، وقت اللي نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية اللي بصدد التفكير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو خلال وثائق اليوم يتم تسريبها والحديث عليها في وسائل الإعلام تبع الكيان الصهيوني أو وسائل إعلام أمريكية، نحكيه على المسألة الميدانية، نحكيه على تغيير معادلات، نحكي على وثائق، محاولة فرض موازين القوى، ترتيبات ومناورات. هنا يبقى السؤال، أي المنطقة العربية من هذا الكل، وقت الدول تحكي على إعادة أعمار غزة ووثيقة يتم تسريبها من هنا وهناك ونقاط مضمنة وغيره، أين المنطقة العربية من المعادلات هذه الكل اللي تحاول الاتحاد الأمريكي فرض على مستوى المنطقة؟
2: هي موجودة المنطقة العربية لكن في دور وظيفي أساسا، ودور الوسطات ودور تقديم الخدمة. يعني الإدارة الأمريكية تحدد الدور والطرف العربي يؤدي ذلك الدور حسب الطلب الأمريكي. مثلا في العلاقة بغزة عنا زوج مستويات، عنا مستوى أمني استعلاماتي، أمني سياسي استعلاماتي. هنا دور كبير لمصر، هي تؤمن العلاقة مع المقاومة، لأنه علاقة مصر بالمقاومة تتم عن طريق المخابرات العامة المصرية تاريخيا، ليس فقط الآن، قبل يعني فترة مبارك ثم يعني الآن فترة السيسي، يعني فترة فقط محمد مرسي كانت تتم على مستوى سياسي. أما في الفترات المختلفة كانت تتم عن طريق المخابرات العامة المصرية، وهي فيها الجانب السياسي الأمني الاستعلاماتي. والطرف المصري يلعب دور يعني يرى في غزة منطقة ساخنة صعبة، التعامل معها بكل حذر نجم تشكل بالنسبة للجانب المصري اللي قرر من كامب ديفيد يرفع الأسوار ويعتبر أن الأمن القومي المصري يقف في سيناء، ليس معني بأمن قومي عربي، فإن غزة هي مشكل بالنسبة للطرف المصري ويقع التعامل معها على ذلك الأساس، وبالتالي يقع التعامل من زاوية أمنية. الملف غزة هو ملف أمني للسلطات المصرية، والطرف الأمريكي في عود يتحدث مباشرة مع عنده طرق مختلفة، يتحدث مع حماس والمقاومة، قطريين، الأتراك، لكن أيضا المصريين، ومصريين بحكم الجغرافيا. ورغم كل الصراعات بين النظام المصري وتنظيم الإخوان، فإنه حماس اللي هي الفرع الفلسطيني للإخوان، النظام المصري يتعامل بواقعية مع ذلك، وفيه علاقات نجم نقوله قوية بين حماس والنظام المصري على الأقل على مستوى التنسيق ذي الطابع الأمني وذي الطابع العملي. ووجود قوات، وجود أمن، هنا مصر تلعب داخل قطاع غزة لأنه عندها علاقة قوية بالمقاومة، يعني ما فيش مجال باش يصير صدام، فما تفاهمات أمنية تصير بين الطرفين تسمح للطرف المصري بالتواجد أمنيا وعسكريا داخل قطاع غزة. لازم نذكر قطاع غزة تاريخيا كان جيبا مصريا، يعني ما كانش تابع يعني فلسطين الإدارية، يعني إدارة قطاع غزة كانت تتبع دولة مصر لفترات طويلة تاريخية. يعني ودير سنوار يحكي من الحاجات اللي يحكيها كيفاش كي كان صغير كانوا يقرأوا المقررات المصرية في المدارس الابتدائية والتعليم الثانوي في غزة، يعني يقرأوا النظام التعليمي المصري ويتبعوا وزارة المعارف المصرية، يعني كانت غزة. يعني الطرف الخليجي عنده الدور المالي، الأعمار، يعني التصور متاع كوشنر للريفيارا، من سيمويله؟ سيمويله الطرف الخليجي هو الذي سيصرف أساسا على هذا المشروع، وبش يكون حالة تجريبية للتنسيق الأمريكي الخليجي في هذه المنطقة، وإمكانية خلق واقع بديل يسمح بتجاهل دولة فلسطينية. هاي فلسطينية مش نعطيك مشاريع ريفيارا فرنت شوية ما كذا، الكات جي والسانك جي وما شنو وكذا، علاش مش تعمل دولة فلسطينية؟ اوكي مش تعمل دولة، في النهاية ما تنجمش تعمل الحاجة دي، مش تعملها لك من غير دولة. وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي على عموم فلسطين، الضفة وغزة، وتولي غزة عندها طبيعة خاصة لكن ليست طبيعة دولة، تحت نظام حمائي دولي وإقليمي. والضفة الغربية مستوطنات سيئة، وقرار إسرائيلي أنه توسيع المستوطنات بشكل استراتيجي في الضفة الغربية، إنهاء مقومات دولة فلسطينية، يعني هذا هو المطروح. والطرف العربي ما عادش يتحدث حتى الأرض مقابل السلام، ما عادش مطروح مشروع الدولة الفلسطينية وحل الدولتين إذا كان انخرط في ذلك.
1: هو واضح. شكرا ليك طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، فاروق السويسي من الشيبي، وحسام يحيى. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمن الله.
5: هنا تونس.
6: Publicité.
7: En illimité, où est-on fait gigawatt?
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
10: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز ثانية ديوان FM عسلمة. المدرسة الوطنية للإدارة تشرع في تأمين برنامج التكوين التأهيلي لفائدة متفقد المصالح الاقتصادية المنتدبين الجدد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعددهم 192 متفقدا، وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين بتاريخ 23 من جوان الجاري. ويندرج تنفيذ البرنامج التكويني في إطار تجسيم الإجراءات ذات الأمد القصير والواردة بمشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة. منسقة المشروع التونسي الإيطالي لحماية الغابات بالذكاء الاصطناعي في المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم الدكتورة بثينة دوح تفيد أن من بين مكونات المشروع تركيب مجسات وأجهزة استشعار متطورة واستخدام كاميرات حرارية وكاميرات متعددة الأطياف لالتقاط صور دقيقة، وكذلك تطوير منصة رقمية لمعالجة البيانات وتوفير إنذار مبكر. والدوح تؤكد أن التحدي في تونس يتجاوز حماية الغطاء النباتي والحيواني ليشمل حماية الأرواح البشرية نظرا لوجود متسكنين داخل النسيج الغابي، مما يرفع درجة الخطر ويجعل من التدخل التكنولوجي ضرورة ملحة، وفق قولها في تصريح لديوان FM.
2: البرنامج هذايا ولا المشروع هذايا انطلق في 2025، المدة متاعه 3 سنوات، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي. هو مشروع بيلاترال بين تونس وإيطاليا، دونك بيسك احنا عندنا برسك نفس المشاكل في الغابات الساحلية اللي موجودين في سيسيليا موجودين في تونس. بناء على هذا دونك فكرنا في فكرة انه نخدموا على المشروع هذا لحماية الغابات متاعنا، في الامبورتونس متاع الغابة، معناها هي رئتين متاع الكون. احنا بلاش الغابة ابار معناها الفون والفلور، دونك احنا اللي زيد في الغابات متاعنا انه عندنا متساكنين موجودين في الغابات، والشيء هذا يخلي الخطر اكبر متاع الحرائق. ما عادش نحكيو على حرائق اكهو على الفون والفلور، نحكيو حتى على الانسان موجود عايش في وسط الغابة هذه. دونك لهنا خممنا احنا باش نخدموا على البروجي هذا، وانطلقت الخدمه توا عندها سنه من 15 مايو 2025. توا معناها جاي وقت الفورم، دونك الفورم هو فرصه لتبادل الافكار بين عديد الخبراء وعديد الشركاء اللي باش يكونوا موجودين معنا، كما الاداره العامه للغابات.
1: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يعلن انطلاق البرنامج الصيفي مصيف كبار السن بمراكز الرعاية التابعة له، وذلك بشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مشيرا إلى تنظيم أول مصيف لفائدة المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة بمدينة الحمامات في إطار دعم برامج الإحاطة بهذه الفئة وتعزيز جودة الخدمات المزداة لها. والاتحاد يوضح أن البرنامج أتاح للمشاركين فرصة قضاء أوقات ترفيهية من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية، إلى جانب ورشات إبداعية وألعاب جماعية تهدف إلى تنشيط الحياة اليومية للمقيمين. بلدية نفزة التابعة لولاية بجة تعلن في بلاغ موجه للعموم عن إقرار المجانية الكاملة لاستغلال كافة مآوي السيارات بالشواطئ الراجعة لها بالنظر، وهي شواطئ الزوارع وكاف نيجرو والمقاصب، مشددة على أنه يمنع منعا باتا على أي شخص أو جهة مطالبة المواطنين بدفع أي معالم أو مبالغ مالية مقابل ركن السيارات أو حراستها في الشواطئ المذكورة. والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية نفزة صابر هميسي يوضح أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات برقية صادرة مؤخرا عن وزير الداخلية والرامية إلى تنظيم الشواطئ وحماية المصطافين والزوار خلال الموسم الصيفي، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم فورا للملاحقة القضائية والتتبعات الجزائية، وذلك وفقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. وفي الشأن الدولي، المستشار السياسي لرئيس حركة حماس طاهر النونو يفيد في بيان بأن وفد الحركة برئاسة القيادي زاهر جبارين وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تتعهد اليوم بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين الضربات في نهاية الأسبوع. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبور.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. امبارح تعرفنا على 3 منتخبات مترشحه للدور الثمن النهائي من مونديال امريكا، كندا والمكسيك. المنتخب البرازيلي يقصي منتخب اليابان بعد الفوز في الوقت البديل 2-2. منتخب السامبا باش يواجه المترشح من مباراه الكوت ديفوار، والمنتخب النرويجي في مباراه اخرى مفاجاه مدويه في 3 مباريات الدور 16. خروج منتخب المانشافت المنتخب الالماني قدام منتخب الباراغواي، نتيجه المباراه انتهت هدف لهدف، والحكام المغربي جلال جيد الغى هدف للمنتخب الالماني في الحصه الاضافيه الاولى بعد العوده لتقنيه الفار. وركلات الترجيح تؤهل منتخب الباراغواي 4-3، واللي باش يواجه المتاهل بين المنتخب الفرنسي ومنتخب السويد. كيف ركلات الترجيح تنصف المنتخب المغربي اللي ازاح واحد من بين ابرز المنتخبات المترشحه لنيل اللقب اللي هو المنتخب الهولندي. المغرب تعادل في الوقت القانوني 2-2. المنتخب الهولندي سجل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72، وعيسى ديوب عدل المنتخب المغربي في الدقيقة 90+1. وركلة الترجيح ابتسمت للمغرب 3-2، وصود الأطلس باش يواجه في الدور القادم منتخب كندا. واصلوا ديما مع المونديال، نعطيكم برنامج اليوم. انطلاقا من 6:00 منتخب ليفوار يواجه منتخب النرويج، 10:00 المنتخب الفرنسي يواجه منتخب السويد، والساعتين بعد نص الليل المنتخب المكسيكي يواجه منتخب الاكوادوري. نرجع لاخر اخبار انديتنا التونسيه. مصادر مطلعه اكدت الديوان FM انه الهيئه التسيريه لنادي الصفاقسي توصلت الى اتفاق مع المهاجم السابق لامل حمام سوسه نورماني من أجل انضمام إلى نادي عاصمة الجنوب. نورماني أنهى الموسم الفارط كهداف الرتة الثانية برصيد 19 هدف. نذكروا نادي الصفاقسي تعاقد أمس مع المهاجم مؤمن الرحماني، والمفاوضات متواصلة مع اللاعب السابق للنجم الساحلي والترجي التونسي معتز زدام. النادي الافريقي أجرى البارح أول حصة تدريبية ليه في إطار تحضيرات الموسم الكروي 2026-2027. المدرب فوزي بنزرتي كان موجود في الحصة بعد ما قرر مواصلة التجربة مع فريق باب جديد. خالد المليتي كان موجود كيف وباش يكون هو المدرب المساعد الثاني. من جهة أخرى الفريق اتفق رسميا مع المدافع ياسين مرياح، والمضى باش يكون في الساعات القليلة القادمة. نحكي هوندا، نادي الافريقي تعاقد رسميا مع الحارس الدولي وحارس ترومبلي الفرنسي ياسين بلقيد. عقد بلقيد مع الافريقي باش يتواصل لغايه جوان 2028. الافريقي اعلن تعاقده رسميا مع الرباعي احمد عبيد، حسام العيادي، عصام مرزيق، وامين بن سالم في انتظار الاعلان عن باقي التعاقدات. نحكي على وجيه بوصبيع، رسلان الكتل، رامي فرحات، وحمزه الزواوي. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نجد تريبينال والدريبة.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش ترجع بينا لنهار 23 أفريل 1991 في دشرة ضايعة ما بين تشر ستيرلينغ تاونشيب في منطقة بولك التابعة لولاية فيسكونسن الأمريكية. بلاصة لا هي جنة لا هي نار، لما تفلاحة وخدمة أحزام وفيها نسبة لا يستهان بها من هكا اللي يجبد ساق تغتس الأخرى، معناها لا يشق لا يلحق. أما هاوكا البلاصة ما يصير فيها شيء في العادة، إذا طارت مريول سيني يطير من شريطة على خاطر تعدى واحد تضرب فيه، خلف هذا الجرائم يسمعوا بها سمعان. في نفس الإطار الحياة متاع سكان ستيرلينغ تاونشيب ومنطقة البولك بكلها باش تتقلب رأسا على عقب. يعني في هكا النهار اللي نحكيو عليه التليفون عزق في بيرو الشريف. ألو شرطة بولك معاك تفضل. ولهنا مرة قلت لهم بربي راني نحب نقدم بلاغ في اختفاء ريك برونايزر. اي شكونك انت وش تكون من؟ قلت لهم انا راني اسمي أليس طليقتو، وولدي بروس بقى يعيش مع ابوه ريك ومرته الثانية روت وبناتها زادة، وهو راهو اللي قال لي انه ابوه خرج نهار لحد 21 افريل من الصباح هو ومرته الثانية والبنات متاحة باش ياخذوا قضيات، لكن ما رجعوش لا نهارتها ولا البارح. ولهنا اذا البوليس الامريكاني فهم خليونا احنا نفهموا الحكاية بطريقة ابسط. ريك برونيزيي خرج نهار لحد الصباح باش يعمل مشتريات من كنكايوري كبيرة اسمها مانارتس، وموجودة في مدينة فريدلي على بعد 70 كيلومتر من ستيرلينغ تاونشيب. هز معاه مرته الثانية روت وبناتها الاثنين من رجلها الأول على التوالي، هيدي عمرها 10 سنين وميندي عمرها 7 سنين، ومعاهم البنية اللي جابوها مع بعضهم يعني ريك وروت واسمها كريستال عمرها 5 سنين. وبطبيعة الحال بروس اللي عمره 15 سنة والدريك من مرته الأولى اللي اسمها أليس واللي تلفنت للبوليسية، وهكا الولاي دروس بما أنه قعدت في الدار ممشاش معاهم هو اللي علم أم أليس على اختفاء العائلة، وهي بدورها مطالبة الشريف إلا بعد ما قطعت الشك وحاولت بكل الطرق باش تعرف لوين مشى طريق هريك دون نتيجة. مختصر الحديث الشريف كلف زوز أعوان باش يمشيوا للدار متاع ريك، هذا إذا كان النجم ونعتبروها دار لأنه كان يسكن في موبيل هوم، هكا النوعية من المنازل المتنقلة فيها عجالي وتتكركر بسيارة قادرة على أنها تجر عربات ثقيلة كما السيارة اللي عند ريك واللي مشى بها هو وعائلته المنارتس. هكا الموبيل هوم كان يدل على الحالة الاجتماعية متاع ريك. البلاصة اللي كان موجود فيها ما هيش ولا بد، معناها ماهيش نظيفة برشا أو ساخ متراكمة لبرا وتوحي أنه الأمور مزبلة. في تواتر هالأحداث الأعوان وقت اللي مشاو ما لقاو حتى حد ما عدا الوليد بروس والدريك. قالوا له علاش ما مشيتش مع أبوك وأخواتك؟ قال لهم راهو كان عندي برشا دروس وباش ننقلهم ويلزمني نرجع الكراسات لأصحابي. بابا ما حبش يفهمني وشد صحيح، وكي انا زاد شديت صحيح اتغشش وهز الجماعة الكل وخلاني. ولهنا البوليسية باش يتأكدوا من الكلام اللي قالته أليس يعني أم الطفل هذا، زادوا سألوه على البلاصة اللي مشالها أبوه ومرتبوه روث وأخواته وقتاش خرجوا. الكلام متاعو طلع مطابق للي قالته أمه، وهوك في الأثناء عملوا بحث متاع أجوار يعني سألوا الجيران القراب. وعلى فكرة البلاصة ما كانوش فيها برشا سكان،
وفما شكون اللي قال لهم انه شاف السياره نتاع ريك واللي من نوع اولدز موبيل والموديل نتاعها من عام 1980 خارج على الصباح، لكن ما نجمش ياكد بصفه قطعيه انه العائله الكل كانت في وسطها. في نفس الاطار من بحث الاجوار، الشريف وعوانه سالوا على ريك واستقصوا عليه، والناس قالوا لهم اللي هو خدام حزام يركب لي كلوتور، يعني السياجات متاع الديار ولا حتى متاع الأراضي، ويخدم في فيرما يربيوا فيها من دجاج الهند للدندون وغيرهم الطيور، وهوك ساعة ساعة يخدم لحسابه الخاص. وهذاك علاش ربما مشى نهار لحد باش يصلح من الكنكايوري. ولهنا الشريف جنت إفكتيف من الأعوان اللي عنده الكل، وزاد تسلف أعوان من عند زملاء في القرى المجاورة، وعززهم بالبريغات سينوفيل، يعني فرقة الأنياب ومختصين في حالات الاختفاء. الحاصل لك التمشيط تعمل للكامل المنطقة بما فيهم الطريق اللي يهز المغازة مينارتس، هكا ثنية فلاو هفليان سانتي سانتي، لكن شيء ما لقاو حتى أثر لا للكهرباء ولا لأي فرد من عائلة ريك. ووقتها اكتفاوا بتسجيل السيارة على قاعدة البيانات متاع السيارات المفقودة لعل وعسى تظهر. في تسلسل هالأحداث اطرحت برشا سؤالات، ومنهم زعم ريك دبر حياة أخرى أفضل في بلاصة أحسن وقال في العماية ستار، لكن كيفاش يهج ويخلي ولده بروس؟ هذه حكاية ما تجد على حد. وحتى كي سألوا العائلات والأقارب والأصحاب قالوا لهم راهو ريك ماهوش مكان ناس اللي نجم يختفي فجأة لأنه جاته هبلة ولا فكرة مجنونة. الراجل بوعاي لا يخدم على روحه مستقيم وما عندوش الزايد. لكن الحاجة اللي أثارت استغراب الشريف وأعوانه هي الشهادة اللي جاتهم من عند المكلف بالسوق الأسبوعية لو مارشي أوبيوس، يعني متاع الفريب وغيره، واللي عادة ينصب في القرية متاع ستارلينغ. السيد هذا قال أنه ليك كراب لاسا كيعاتو باش يبيع فيها حويجات لنهار لحد 28 أفريل وخلص بالمسبق، لكن من وقتها لا شافوه ولا حياته لمن تنادي. وأكيد راكم فهمتوا الوضعية المادية متاع ريك اللي المسكين ما هو مخلي حتى شيء من روحه باش يصور فرانك زايد. ولهنا وقت اللي الشرطة عرفت الوجهة متاع ريك مشيت لها كالكنكايوري وطلبوا من جيروم تاعها باش يشوف يا لندرا ريك عمل لنهارتها مشتريات وإلا لا. وبعد التثبت اتأكدوا اللي هو فعلا جاء وشراء بعض المستلزمات، لكن حتى حد من البيرسونيل يعني الخدامة متاع مينارتس ما أكد أنه ريك وروث كانوا معاهم صغارهم وإلا لا. المغازة كانت مليانة كيما كل نهار حد، والناس بتبيعتها تجي تقضي في النهار ذاك ويجيبوا صغارهم معاهم، معناها تولي روضة كالمساحات الكبرى متاعنا. المفيد المختصر أنه الاستنتاج اللي وصلت له الشرطة هو حدوث شيء غير متوقع أثناء العودة متاع ريك وعائلته من المغازة، لأنه في المرحلة هذه ثبت اللي هما وصلوا للمغازة متاع مينارتس. في المرحلة هذه من الأبحاث احتمال أنه هالعائلة هذه تعرضوا لعملية إجرامية ولا أكثر من وارد، لأنه صعيب ياسر باش الواحد يفسر هالاختفاء المفاجئ. العائلة متكونة من 5 أفراد، اشنو تبخرت كاكا في الطبيعة من تحت يدين ولاد بسم الله؟ مختصر الحديث باش يتعداو قرابة 20 يوم على اختفاء عائلة ريك. ونهار 11 ماي 1991 مواطن مشى يصطاد في السمك وبالتحديد لاترويت، يعني السلمون المرقط، والمكان هو بحيرة مش بعيد على ستيرلينغ. وفجأة يشوف في حطام متاع كرهبة فيها فوف ما يشي باينة مليح للعينين. الكرهبة كانت محروقة لدرجة أنها ولات مفحمة وما بقى فيها شيء صحيح. بطبيعة الحال كلم الشريف وهبطت الطامة والعامة، والحكاية زادوا دخلوا فيها الـ FBI يعني الشرطة الفيدرالية، اللي هما زادوا ولاو يحقوا في قضية اختفاء عائلة كاملة، يعني عائلة ريك. في ترابط هالأحداث الأمنيين بعد ما قاموا بمعاينة المكان اللي فيه الحطام متاع الكهرباء خرجوا بعدة ملاحظات. أولا هي من نفس النوع اللي عند ريك، معناها أولدز موبيل،
ونفس الموديل متاع 1980 ونفس اللون شوكولاتي. ولاحظوا اللي فما بلايس صغار بقات عليهم البنتور دوريجين، يعني الدهينة الأصلية متاع الكهرباء ما تحرقتش. خلف هذا لاحظوا أنه مفاتحها كانوا موجودين في الكونتاكت وما تسرقوش. والمحققين في هالمعاينة لقاو بلاصة يد ملطخة بالدم في الباربريز متاع الكهرباء، يعني البلار التيلاني اللي ما كلتوش النار بكله. وعلى الباب اللي صار التيلاني زادة ثم تراس متاع صبات، معناها حد سكروا بقوة بساقو. بالنسبة للمالاريير يعني الصندوق التيلاني متاع الكهرباء، القاو بدون متاع إيسانس وبالا، وكانوا ثم تخبيشات على البلاتفورم الريير متاع الكهرباء يعني فوق المال، والظاهر وكأنه فما حاجة تلمت من غادي بالبالا. مختصر الحديث والمهم في هذا الكل أنه البوليسية في المرحلة هذه ولاو عندهم الأدلة المادية الكافية باش يثبتوا أنه اللي صار هو جريمة مخطة ومدبرة، والمجرمين حرقوا الكهرباء باش يطمسوا أثار الجريمة متاعهم. لكن السؤال اللي بقى مطروح، وين وريك وأفراد العائلة متاعو؟ في نفس الإطار من المعاينة متاع حطام السيارة، الأمنيين وهما يفليوا في الكهرباء ولقاو في آخرها من تالي على الجناب وفي التراكن متاعها بقايا متاع عظام بشرية. جبدوهم وهكا الكهرباء فركوها تفريك وطلعوا منها قدس هو بيدو تاع أجزاء فتفتت فتفيت الهياكل العظمية، لكن يلزمهم بطبيعة الحال يتأكلوا اللي هما بشرية. وللغرض هذا جابوا أنتروبولوج، يعني مختص عالم في الأنتروبولوجيا. السيد جابوه بالذمة من جامعة فيسكونسن، وبعد ما تم الفحص متاعك العظام أكد اللي هما متاع بشر، وأنه الضحايا زوز كهول وثلاثة أطفال، ولو أنه ما ينجمش يأكد الحكاية هذه بصفة قطعية. لكن المعطى المهم

والتعرف على الضحايا. وما ننساوش أنه في الوقت ذاك تحليل الأديان كان غير ممكن، والإمكانية الوحيدة هي فحص الأسنان، وربما بليزامبران دونتير ينجموا البوليسية يحدوا الهويات متاع الضحايا. وكي نقولوا أسنان ندخلوا في علم الأودونتولوجي اللي تمكن من التعرف على شخص من خلال تركيبة الأسنان وأنواع العلاج اللي خضع لها. مختصر الحديث وباش ما نطولوش عليكم، نتيجة المعاينة أظهرت أنه اللي تحرقوا في الكهرباء هو ماريك برينايزر، زوجته روث، وابناتهم هيدي وميندي وكريستال. وقل في هذا فما معلومة هامة جدا، المحققين لقاوا آثار متاع رصاص في سنة من سنين ريك، وبما أنه رصاص ما كانش مستعمل وقتها في علاج الأسنان فإنه المصدر الوحيد متاعه هو الكرتوش، يعني ريك تعرض لطلق ناري على مستوى الرأس، والشظايا متاع الرصاص وصلوا للفك متاعه وبالتحديد لسنته. ولهنا الأسئلة المطروحة، أشنو اللي توت على ريك وعائلته؟ أشكونوا هاللي قتلهم ومن بعد شعل فيهم النار حتى لين تفحموا؟ وشنية الدافع وراء هالجريمة البشعة هذه واللي مشيت ضحيتها عائلة كاملة واللي مبدئيا ما عنده حتى مشكل ولا خلافات مع أي كان؟ وصحيب ياسر باش أنه واحد انتقم منهم أو عنده عليهم أحقاد. الحاصل القضية هذه الثنية متاحة مازالت طويلة بالنسبة للمحققين. فيها الحقبة هذه من القضية، وبعد ما تأكد تصفية العائلة بتمامها مع ذاك طفل بروس، السكان متاع منطقة ستيرلينج ومنطقة بولك اتأثروا إلى أبعد الحدود للشيء اللي صار في جهتهم، خاصة وأنه كما سبق وقلنا لكم منسوب الجريمة في الشيرة هذيك ضعيف برشا، واللي سخفهم في الحكاية هذه هو كطفل صغير بروس اللي خسر عائلته بكلها. لهنا السولات بعثوا له لسيرفيس سوسيو، يعني أعوان المصالح الاجتماعية، باش يقدموا له الرعاية النفسية اللازمة، واقترحوا على أمه أنهم يحطوه في مؤسسة متاع رعاية الطفولة باش يتلهوا بيه ويوفروا له الرعاية التامة. لكن الأم قالت اللي ولدها تجاوز الأزمة والصدمة ما كانتش عندها تأثير سلبي عليه، معناها ما ثماش علاش باش يخافوا عليه، لأنه باش يولي يعيش بحذاها وهي اللي باش تتلهى بيه، وهذا عنصر إيجابي في حياة بروس. في نفس الإطار وبعد زيارة المصالح الاجتماعية، المحققين تأكدوا اللي هما ينجموا يسمعوا بروس وياخذوا أقواله بصفة رسمية. وفي هاللقاء اللي صار معاها أعطاهم معلومة واحدة، قال اللي هو يتذكر أنه نهارت اللي بوه ومرتبوه وإخواته مشاو المناردز، جاه واحد في عقاب العشية ودق على الباب متاع الموبيل هوم، وحسب قواله الراجل هذا طويل وخشين ولابس شابو متاع دي كوبوي مغطي له وجهه. بروس زاد قال أنه الراجل هذا سأل على بوه، يعني ريك، على خاطر يحب من عنده فلوس، ووقت اللي قال له راهو مش موجود هكا الراجل عينيه بقات تلعب وتتلصص على الموبيل هوم من داخل، يثبت بالك شريك مازال موجود غادي. من بعد مشي على روحه، وباقي وعلى لسان الطفل قال أنه من غدوة، يعني بعد ما اختفت العائلة، وقت اللي رجع من المكتب لقاها كالموبيل هوم سافيه على عليه، وكأنه تخلوا واحد بالسرقة وفرطوا يفركس على حاجة. لكن كما تعرفوا الحالة المادية متعريك اسبق وحكينا لكم عليها، ما عنده ما يتهز وما يتسرق. في ترابة هالأحداث المحققين عرفوا أنه في الليلة اللي اختفت فيها عائلة ريك، أشخاص مجهولين كتبوا على الحيوط متاع قرية ستيرلينج كتابات غريبة باللون الأحمر، وصوروا رموز وعلامات متاع ديساكة ساتانيك، يعني طوائف شيطانية. والمسألة هذه زادت دوخة المحققين، زعمها المقتلة والمحرقة اللي صارت لها العائلة وراها مجموعة من عبادة الشيطان. ربما هذا يفسر علاش كل الجثث متاع العائلة تحرقوا، لأنه المعروف على الطوائف هذه الشيطانية أنهم يمارسوا عبادة النار، يعني عندهم لوكول دو فو. لهنا نقص الاختر ضرب عند البوليسية، ولاو خايفين من انزلاق القضية في متاهات الشيطنة والموارئيات والأشباح والأرواح وبليس نزيس ينعلو يخزيه.

binlerce tribünal والدريبة. كما كنت تسمع في الجزء الأول من قضية اليوم واللي رجعت بين أحداث على العام 1991 في قرية أمريكية تابعة لولاية الفيسكونسن اسمها ستيرلينج، نهار 23 أفريل مواطنة اسمها أليس بلغت على اختفاء تعليقها ريك ومرته الثانية وبناتهم الثلاثة اللي حسب كلامها مشاو نهار لحد الصباح المغازة متاع مواد حديدية وما رجعوش. الوحيد اللي ما مشاش معاهم هو بروس ولد أليس وريك، بقى في الدار يقعد في دروسه. وبعد أيامات من البحث تم العثور على كرهبة ريك محروقة كليا وفيها بقايا متاع هياكل عظمية، تبين من بعد أنها لزوز كهول وثلاثة أطفال، معناها ريك زوجته روث وبناتهم الثلاثة هايدي ميندي وكريستال، خمسة من الناس بالتمام والكمال. أشكون اللي ينفذ هالمجزرة هذه أو بالأحرى المحرقة؟ سؤال محير بالنسبة للمحققين اللي ولاوا عندهم معاضدة الشرطة الفيدرالية FBI. في هالمرحلة هذه من القضية علاش ما تقولش أنه نهار 16 ماي واحد من صحابة فول بروس الشرطة قامت باستدعاءه لاستكمال البحث وقال أنه بروس اشرى مخدر الماريخوانا من عند جماعة فيهم شبهة الانتماء لطائفة شيطانية وربما شرى بالكريدي وما سددش الدين متاعه، وبالتالي ردة الفعل متاع انتقامهم جات في عائلته. لكن المحققين يلزمهم يثبتوا حكاية كمن هذه. الأمنيين زادوا استنطقوا صديقة بروس واللي اسمها كيتي وهي اللي باش تعطيهم معلومة على غاية الأهمية. قالت أنه بروس عنده صاحبه في سنه اسمه جي سي. أشكون جي سي هذا؟ هو ولد راجل أمه أليس، وإحنا سبق وقلنا لكم اللي هي طلقت من ريك واخذت راجل آخر. جي سي هذا هو ولده، معناها هو لدومي فرير، الأخ الغير شقيق متاع بروس. وحسب الصديقة هذه كانوا متلازمين وما يتفارقوش بالكل ويحبوا بعضهم بشكل كبير. والظاهر أنه الطفلة هذه وكأنها حبت تقول للشرطة أنه جي سي هذا يعرف برشا أشياء نجم تفيدهم في القضية، وهذاك علاش المحققين قروا باش ينصبوا العصا على بروس وصديقه جي سي. في إطار المراقبة متاع بروس والجي سي المحققين باش يتمكنوا من جمع عدة معلومات، وفاقوا أن بروس ولا يبيع في أشياء كانت على ملك بوه كما القطاع النقدية القديمة، وباع زادة أو هدا برشا أجهزة من الموبيل هوم كما التلفزة. ملخص الحديث، المحققين ظهرت لهم التصرفات متاع بروس وصديقه جي سي مستربة، يعني متاع جماعة يعرفوا أمور خطيرة عندها علاقة بك المقتل متاع العائلة. ولهنا الأمنيين كما يقولوا عملوا قصة عربي، مشاو للدار متاع أليس يعني أم بروس وطليقة ريك على أمل أنهم يلقاو جي سي غادي، وفعلا لقاوه أمام مع رجل أمه رودي أندرسون. مختصر الحديث طلبوا منه باش يحكي لهم على اللي يعرفوا الكل فيما يخص مقتل أفراد العائلة متاع ريك. جي سي يعطاهم نفس الرواية متاع الأحداث اللي اعطاها صديقه بروس، وكأنهم مبرفين ومتمرنين على اللي باش يقولوه الاثنين. الحاصل الأقوال متاعو عاودها كلمة كلمة تقول محفوظات. وفي المرحلة هذه البوليسية فهموا أنه جي سي يعرف برشا أشياء أخرين، ونزلوا عليه شوية بالأسئلة وترهوش وبدأ ياخو يعطي في الحديث. ولهنا رجل أمه يعني رودي أندرسون اللي كان حاضر على الاستجواب اتدخل باش يمنعوا من الورطة، وطلب من الشرطة باش يحكي مع جي سي راس راس ويرجع لهم. وفعلا هزوا واستفرد بيه في بيت وقعدوا ربيع ساعة ومن بعد رجعوا. ولهنا رودي أندرسون رجل أم جي سي وافق على أنه البوليسية يستنطقوا الطفل بصفة رسمية، معناها بحضور محامي. في ترابة الأحداث الاستنطاق متاع جي سي بدأ نهار 18 ماي 1991. الطفل قال أنه بروس يكره بوه كرها مقيتا وديما يتمناله في الموت على خاطر كان يمرمت فيه وديما سبان وإهانات وضرب وينحتوا بالمثلي،
وبروس كان ناقم على حياته وظروف عائلته. ميزير يا حرفة كي دار الشكو لا جاز لا مال ضو، وما عندوش حتى بيت لي هو وحده باش ينجم يراجع فيها، ولا ياكل مليح ولا يرقد مليح، كان الروايح والوسخ. مختصر الحديث وحسب الأقوال متاع جيسي قال أنه نهار 21 أبريل بروس قال له اللي باش يقتل بوه والعائلة متاعه كاملة. جيسي صايب كلام متاع نرفيز كالعادة، لكن في الليل بروس طلبه قال له ساي راني قتلتهم الكل، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة وقت اللي مشاو مع بعضهم يقرأوا في المكتب أحكالوا على اللي صار بالضبط. قالوا أنه بوه ريك ما هزش معاه الفاميليا الكل كيما مشى في ظن الناس، وما تعاركش هو وياه على كالمشية، وهذا الكل استمتوا هو. واللي صار بالرسمي هو أنه بوه مشى مع روث للكنكايري وخلاوه هو واخواته في الموبيل هوم، ودوب ما غابوا على الانظار بروس جاب حبله سكينة ومشى لاخواته مين دي وهي دي، وأوهمهم اللي هو عنده لعبة حلوة باش يلعبوها مع بعضهم. الحاصل ربطت لهم يديهم من تالي وخرجهم مك الموبيل هوم، وكا الطفلة الصغيرة كريستال كانت تتبع في العملية، وهكا الزويز بنيات يضحكوا في بالهم يلعب. ولهنا بروس هز مكحلة كانت متكي على الباب متاع الموبيل هوم وقال لهم اقعدوا على ركايبكم وطبسوا ريوسكم. هكا الزويز بنيات يعني اي دي ومين دي باقي ماشي في بالهم اللي هو يفدلك، لكن هو دار لهم من تالي وضرب كل واحدة منهم برصاصة في راسها، والمسيكنات تكبوا الاثنين على وجوههم وغرقوا في دمهم. كانك مكا الطفلة الصغيرة كريستال كي شافت الشي ذاك جمدت في بلاصتها وبكمت، وقعدت المسكينة في بابك الموبيل هوم وعينيها يعبروا على الرعب الكبير اللي تحس فيه. بروس وقتها مشال شباك من شبابك وبقى مشبر الكارابين متاعه في حالة استعداد، معناها يستنى في بوه، وما تعدادش مدة وريك جاء. هو دوب ما وقف كرهبته وهبطته وشاف بروس قال له اشتعمل بالمكحلة غادي. الحاصل هو تحرك وجاه وما عملش حتى خطوة، وبروس انزل عليه بطلقتين، واحدة فورت له جبينه ومتابعه والأخرى فتفتت له جناقه. في نفس الإطار متاع جريمة القتل اللي قام بها بروس تجاه عائلته، مرت بوه لوث كي شافت الشي ذاك قامت تصيح ومشيت تجري للموبيل هوم طول للتليفون في بالها باش تطلب 911، لكن بروس كان عامل حسابه وقطع الخيط متاع التليفون. ولهنا وقت اللي جات هاربة ضربها بزوز عيارات في ظهرها. المسكينة طاحت ما في عينها بلة. بالنسبة لك البنوتة الصغيرة كريستال بقات تتبع في كل شيء، أما محنطة لا تنجم تتحرك ولا تنجم تسيح. كانت دموع اللي هابتة تجري وديان ومغرقت لها شوفرها. بروس مشالها طول واختفها والتخها البرة من الموبيل هوم، ورغم دموعها وتوسلاتها ضربها برصاصة في راسها وواحد أخرى في صدرها. في ترابط الأحداث بروس بعد كالجريمة الشنيعة اللي نتى فيها العائلة متاعه اطلب صاحبه جي سي باش يعاونوا على تنظيف ساحة الجريمة، وفعلا جه. وأول حاجة عملوها مع بعضهم قلبوا التراب اللي قدام الموبيل هوم باش يفسخوا أثار الدم، ومن بعد هزوا الجثث حطوهم في الكهرباء متاع ليك من تالي. لكن لهنا جي سي رفض باش يمشي معاه في نفس الكهرباء، قال له أنا ما نطلعش مع الموتى. مختصر الحديث جي سي مشى جاب الكهرباء متاع بوه رودي، وبروس كان قاري حسابه وجابه معاه بدون إسانس وبالا، وشدوا ثنية للبحيرة، ودوب ما خلطوا البلاصة متدرقة شعلوا النار في الكهرباء وفيها الجثث متاع العائلة الكل، وبقاوا يستناوا فيها حتى لينك الكهرباء تفحمت والجثث معاها. وقتها رجعوا في الكهرباء متاع رودي، ولو كان ما جابهاش جي سي كانوا بشرجوا على سقيهم، وربما يشوفوهم برشا ناس.

0: في تواتر الأحداث الجي سي قال أنه في ثنية طيشوا هكا المكحلة في مستنقع، والشرطة فعلا باش يلقاوها وعليها الاسم متعريكي منقوش. جي سي زاد قال أنه ليلتها مرقتش بالكل، على عكس بروس اللي أول مرة يرقد فيها مرتاح وكأن شيئا لم يكن، كأنه بتخلص من العائلة اتخلص من التعب متاع الدنيا الكل وباقي في نفسها المضمار. الجي سي قال أنهم عاودوا ورجعوا للكرهبة المحروقة بعد جمعتين وفاقوا اللي هما خلاوا اللوحات المنجمية، ووقتها نحاوهم وهزوهم وهزوا زادة عدة أجزاء من الهياكل العظمية، حطوهم في ساك أزرق ومن بعد دفنوهم في دار رودي بجنب الزريبة. في المرحلة هذه من القضية أكيد راكم عرفتوا أنه الاعترافات متاع جي سي أماتت اللثام كما يقولوا على اللي صار، وتخيلوا الصدمة متاع سكان ستيرلينغ تاون شيبس وما جاورها. مختصر الحديث، بروس لقى روحه في الوقوف في انتظار المحاكمة، وملف إدانته باش يزيد يثقل وقت اللي المحاقين لقاو كارني كاتب فيه الخواطر متاعو وأغلبها على بوه ريك، يعبر فيهم على كرهه ليه ويقول اللي هو قاعد يخطط باش يقتلو ويقتل العائلة كاملة. جي سي بالنسبة لبروس يتسمى سلكها كما يقولوا توا، لأنه الاعترافات متاعو خلات القاضي يطلق سراحه من غير حتى تهمة، ومخذاش بعين الاعتبار مشاركته في نقل الجثث وتمس أثار الجريمة. بالنسبة لبروس اتعاقب بمرتين السجن مدى الحياة، لكن عهدكم بيخرج لأنه عنده الحق في الصراح الشرطي العام الجاي يعني 2023. وهوك في الانتظار بروس اللي عمره اليوم 47 سنة ولا يفركس على الحب ويراسل في الفتيات اللي يحطوا في إعلانات في الجرائد، ثماش ما يتيحوا على فتى الأحلام زعمة باش يلقاو فتاة خير من واحد نتا عائلته كامل على بكري. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسموه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: عبد المشتك على DNFM.
1: DNFM فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة DNFM عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن اليوم في بلاغ عن توقيت العمل الإداري خلال شهر جويلية وأوت لسنة 26 و2000، موضحة أن عمل المكاتب سيكون من الاثنين إلى السبت حصة واحدة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 بعد زوال، فيما يكون عمل القبضات من الاثنين إلى السبت حصة واحدة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أن مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000 تضمن 21,100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس وأخرى من الوزارات، وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي 102 مليار دينار، سيتم تمويلها عن طريق ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية وشراكة بين القطاعين العام والخاص. والوزير يوضح أن العديد من هذه المشاريع متواصلة بعد أن تم رصد اعتماداتها، فيما سيقع العمل على إيجاد تمويلات للمشاريع الجديدة وفق قوله، مضيفا أن هناك اتفاقيات تمويل جاهزة لعديد المشاريع مع عديد الشركاء الدوليين.
3: مخطط مبني على فرضيات، مبني على ضرورة الاستجابة لحاجيات المواطنين. إن شاء الله هنكونوا نجحنا فيه، إن شاء الله نوصلوا نقنعوا السيدات والسادة النواب من المجلسين بقيمة العمل المنجز، لأنه هو العمل هذا ما هو إلا مرحلة تخطيط، مرحلة تحديد أهداف. غدوة إن شاء الله بعد المصادقة ندخلوا مرحلة التنفيذ، وهي من أهم المراحل. وفي مرحلة التنفيذ بالطبيعة باش تكون فما تواصل إن شاء الله مع الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية. هو المشاريع اللي قلنا عندنا 21,100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس ومشاريع مقترحة من قبل الوزارات القطاعية. المشاريع هذه مقسمة بين مشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار. إن شاء الله باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق مؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
2: وفي سياق متصل، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يقول خلال جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن تونس تواجه معركة صمود على أصعدة مختلفة، كما تواجه واقعا مثقلا بالتحديات الجسيمة والاستحقاقات الكبيرة في وقت تتوفر فيه القدرات والمقدرات الكفيلة بتوفير الكرامة للمواطنين، معتبرا أن الانتظارات عديدة وفي مقدمتها تحسين الدخل وظروف العيش وإرساء تمكين اقتصادي حقيقي لمختلف الشرائح والفئات وتوفير فرص عمل لا تقطع مع البطالة والهشاشة. وبودربالة يشدد في هذا السياق على أن التنمية الشاملة تفرض خارطة طريق تشمل كل القطاعات، وأن نجاح المخطط يمر حتما عبر تحقيق طفرة في مختلف القطاعات الحيوية، مجددا التأكيد على البعد الاجتماعي للسياسات والبرامج التي تتبناها الدولة، كما دعا إلى نقاش مستفيض حول القطاعات ذات الصلة بما يرسخ هذا البعد كخيار استراتيجي ثابت للدولة. وفي شأن دولي، قطر تستضيف مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري اليوم أن الطرفين لن يعقد لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. ومن جهتها طهران ترجح عقد مباحثات غدا الأربعاء تركز على الإفراج عن أصول مجمدة عائدة لها مقابل تعهدها بالرد على أي انتهاك أمريكي لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بعد وساطة قادتها باكستان وقطر بهدف إنهاء الحرب. وختاما، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر يعلن اليوم أن بريطانيا ستنفق حوالي 387 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
1: ديوان اف ام عسلمة.
4: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا. ديوان اف ام،
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام تحب نقطه النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجه صفاقس
8: على 91.2
1: تونس،
8: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
8: على 106 و
1: وبين سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان فام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.

من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نسيتي وين؟ باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: المونديال.
1: 30 جوان 2026، عدد جديد من اكسترا تايم سبيسيال مونديال يجيكم على ديوان فهم كالعادة كل 2 و3 و4 من 3 حتى 5 متاع العشية. عدد جديد نروا فيه على اخر الاخبار الرياضية خاصة في المونديال وايضا في تونس، لانه كما تعرفوا تقريبا بعد نهاية مشاركة منتخبنا في المونديال برشا اخبار ولا ترجع في تونس، اخبار الاندية غيروا المنتخب بالجامعة الميركاتو وبرشا حاجات اخرين. مرحبا بنا تسمع فينا الكل ولا الناس اللي التحقوا بينا ولا حتى اللي باش يلتحقوا بينا بعد في الاستماع، مرحبا بكم وتفرحونا ديما وتشرفونا بالمتابعه متاعكم. اليوم معكم هاني ابراهيم في تقديم اكسترا تايم، كيما استنستوا الايامات الفارطه في تعويل لزميلي حاتم جزبار يرجع لكم ان شاء الله الايامات المقبله. ايضا اليوم رحب بناديه في الاخراج، ايضا ايمان ونورهان في الاخراج الرقمي، وايضا بعث ورحب بالضيوف نتاعي كيما تعرفوا كل نهار ثلاثه. لكن قبل ذا خليني نفكركم تنجموا تتابعونا على الفريكونس نتاعنا كيف كيف، تسمعونا تفرجوا فينا صوتا وصوره على الشانل اليوتيوب نتاعنا ديوان اف ام لايف، كيف كيف لباج فيسبوك نتاعنا ديوان اف ام والا سبور باي ديوان اف ام. فقط قبل ما نبداو نذكر مستمعينا لمره اخرى انه ان شاء الله باش تكون عندنا البرمجه الصيفيه لديوان اف ام في شهري جويلية واوت. ان شاء الله البرمجه الصيفيه نبداوها نهار 2 جويلية بعد غدوه ان شاء الله، وعندكم موعد يوميا كل يوم على مدار الاسبوع مع برنامج سبور ماج من 3 حتى 4 متاع العشية، ساعة باش تكون خفيفة إن شاء الله نرجع فيها لآخر الأخبار الرياضية في تونس والعالم. نعود نذكركم كما قلت سبور ماج كل يوم أبارتي من هالخميس طيلة شهر جويلية وأوت يوميا من 3 حتى 4 متاع العشية. مرحبا بالناس الكل مرة أخرى، ونبدأ بالترحيب بزميلتنا الصحفية والصديقة العزيزة نعيمة ساسي. أهلا وسهلا نعوم.
2: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل المشاهدين المتتابعي ديوان فام. سيفية سخونة هذا قادمين على سيف ديجا فدي هو. مرحبا بالبنات الكل في الريزيو ككلهم فتيات، شفتوا
1: اليوم وحدي يعني اليوم في وسطكم في انتظار يوصلنا الدوك
2: الدكتور انت والفتيات
1: فقط
2: شفت زاد النساء في التحكيم في
1: كاس العالم،
2: لا تجربه باهيه الحقيقه، وقاعدين يؤديوا ما عليهم وقاعدين يعطيوا في المخلل اللي ريتو كالمخلل اللي يعطيوا فيه للولاد هاكم الكوجينه ماخرا
1: تحس مقدر زيد هكا اكثر من الربيت اللي يبدا راجل تحس فما قدر هكا
2: ما بتعود كل شيء راه يجي بتعود ان شاء الله نشوفه في قادم
1: في تونس
2: السنوات. ليه ما خلينا نخليها على جنب خاطر قادم السنوات مونديالات علاش ما يكونوش لا فينال هكا فيه امراه هكا مثلا
1: ان شاء الله علاش لا معناها ان شاء الله نتصور مش في كاس العالم هذين نتصور صعيب برشا
2: اكيد
1: فما برشا حكام في نيفو الحقيقه متميز جدا خاصه الحكام العرب معناها رضوان جيد المغربي المصري عمر فما زاد حكم من عرش نسيت بالضبط الدوري القطري زاد فما معناها تلقينا 4 حكام اللي ممتازين جدا ايضا الجزائري غربال على يظهر لي دونك ان شاء الله جي نهار ونشوف حكام التوانسه وايضا العرب ان شاء الله يوصلوا الماكسيموم في الكوب دي
2: امين عمر المصري
1: كما شفنا في نهائي 98 حكم مغربي وقتها نسيت الاسم الحقيقه لكن ان شاء الله نشوفوا علاش لا في النهائي المره ذي حكم عربي. دونك كما قلنا بعد ما رحب نعيمه بعد شويه التحق بينا الدكتور ساده قحبيش اللي عنده التزامات صحيه نتمنى له الشفاء. هي حكايه فارغه معناها لاباس دكتور ها وبعد دقائق يبدا بحذانا ان شاء الله
2: تو
1: يكون بحذانا اكيد. مرحبا بكم مره اخرى وين ما كنتوا رد بالكم من الشمس ولا سخان لانه الحقيقه صيف السنة يبدو انه دخل بقوه وان شاء الله تكونوا كلكم بخير وفي صحه جيده. اليوم كما قلنا باش تكون الحقيقه عندنا برشا اخبار باش نحكيو فيها. البدايه باش تكون اليوم على عكس العاده باش نبداو باش نحكيو على المونديال. علاش؟ لانه الحدث يفرض نفسه ونحكيو على المنتخب المغربي اللي الحقيقه يؤكد انه انجاز 2022 لم يكن مجرد صدفه، لانه دمي فينال 2022 في قطر ما كانش وليد الصدفه او مسار سهل، لانه زاد وقتها قابل منتخبات كبيره البرتغال اسبانيا وخرج ضد فرنسا. لكن المره هذه يؤكد ان المنتخب المغربي اصبح اليوم من كبار القوم في العالم، والدليل انه اصبح المركز السادس عالميا في ترتيب الفيفا بعد ما دخل المونديال في المركز السابع. وتعرفوا المراكز في التوب 10 ديما تكون باش توخر معناها باش تقدم مركز لازمك برشا جهد، بالتالي ربح مركز المنتخب المغربي بالتالي باش تكون نحكيو بالقداع على المنتخب المغربي اللي يزيح هولندا عن جدارة ويوصل لثمن النهائي. أيضا نحكي على الباراغواي اللي تحقق المفاجأة وتقصي المانشافت، خيبة أخرى للمانشافت نحكي عليها بعد، ومواجهة قوية الليلة وفجر غدوة في الدور 32 للمونديال. أيضا بعد نحكي على رضا جدي اللي رسميا مدير فني جديد للجامعة التونسية لكرة القدم. شنو دور المدير الفني نفهمه بأكثر تفاصيل، ونحكي على شنو النتائج المرجوة من العمل متاع رضا الجدي في الفترة اللي تعين فيها. أيضا بعد نحكي على ميركاتو الأندية، البداية باش تكون بنادي صفاقسي اللي يوقع مع مؤمن الرحماني مهاجم الترجي الجيس، وهدف الرابطة الثانية نورماني يقترب من الأمضاء الرسمي. الاتحاد المنستيري يتعاقد مع الفرنسي رومان فولز كمدرب جديد للفريق، ونعملوا قراءة في مسيرة الفني الفرنسي بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري. والختام باش يكون الحقيقة بخبر سلبي نجم نقوله، لأنه النجم المتلوي البارح كان شر بلاغ وبلاغ أعلن فيه استقالة الهيئة المديرة. دونك هيئة النجم المتلوي تستقيل بسبب غياب السيولة من طرف شركة فوسفات قفصة. بعد نفهم كل التفاصيل باش يكون معنا الناطق الرسمي للفريق الباهي اللدينياني اللي يخدم عنده كل التفاصيل. والحقيقة أزمة الأندية كما كل بداية موسم أو قبل بداية الموسم الصيف تبدأ تطفو على سطح أزمات الأندية، خاصة الأزمات المالية والتسييرية. هذا كل معنا في حصة اليوم من إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالناس الكل. إكسترا تايم. دونك كما قلنا البداية باش تكون بالمونديال والمنتخب المغربي. قبل ما ندخل في التفاصيل الاستاتستيك، ولأنه الاستاتستيك مهمين جدا البارح للتاريخ، الاستاتستيك بتاع المباراة هذية والناس اللي تفرجت حتى اللي تفرجت في ملخص تفهموا شنو عمل المنتخب المغربي. لكن خلنا نبداو إجمالا اون جنرال نعيمة، كيف شفت الترشح والانتصار بتاع المنتخب المغربي بارك للترجيح 3-2 على حساب هولندا بعد تعادل 1-1 في 120 دقيقة؟
2: الحقيقة ترشح ما عادش نقوله تاريخي، لأنه ديجا تخطاها المرحلة هذيك في قطر كأس العالم بقطر، لكنه ترشح يسحق المنتخب المغربي بالنظر للشوط الثاني اللي عمله، شوط ممتاز، شوط سيطر فيه بالطول والعرض، شوط خلى يقول الفريق المغربي والمنتخب المغربي أنا موجود ومانيش كما قلوا اسم أسود الأطلس ماهوش صدفة. لا البارح كانوا أسود الأطلس بأتم معنى الكلمة، استحواذ، أنت قلت من بكري باش نقولوا الأرقام. الحقيقة الأرقام توريك شنو عمل المنتخب المغربي خاصة في الشوط الثاني، ويظهر لي عن استحقاق على الأقل أنه يوصل للتعادل ويوصل لضربات الجزاء حتى في الحصص الإضافية. يعني المنتخب المغربي الحقيقة ماجسترال البارح من كل النواحي، حتى في محمد وهبي في تغييراته كل لعب أعطاه أكثر ما عنده 100% وأكثر من 100%. المنتخب المغربي ما عادش المنتخب اللي يقولوا عليه منتخب عربي أو منتخب إفريقي، لكنه المنتخب العالمي، المنتخب الأوروبي، المنتخب اللي عنده أرمدة من اللاعبين اللي تنشط في أوروبا وقادمين لاعبين أخرين اللي قادرين أنهم ينشطوا في أعتى الفرق الأوروبية. يعني نحن كي نشوفوا التشكيلة متاع المنتخب الهولندي وتشكيلة المنتخب المغربي ما يعبدوش على بعضهم، يعني تقريبا في الفرق مانشستر يونايتد، ليفربول، الليغا اون، إيطاليا، روما، الحقيقة البوندسليغا، كيف كيف زاد المنتخب الهولندي. يعني بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي البارح ورا اللي هو يظهر لي ناقوس خطر بالنسبة للمنتخبات الأخرى، لأنه يلزمها تاخذ حذرها من المنتخب المغربي. وما عندي إحساس أنه مش المفاجأة، لكن المرة هذه زادة بشكون له كلمة كبيرة المنتخب المغربي في الليتورجين.
1: البارح تقريبا رأوا الناس الكل، كنت حتى احنا البارح معناه مسيمة مانيش برونستيك، لكن معناه كنا مانيش متأكدين برشا، لكن لأنه منتخب الهولندي زاد منتخب كبير، والمنتخب المغربي عبرف كيفاش يدخل المباراة رغم انه تنرجم بعد حتى على الاستاتستيك. معناه منتخب مغربي راه كان نجم يحسم ماتش في 90 دقيقة،
2: هذا هو،
1: ولا رجموا معناه 2-3، لانه الحقيقة فما فرص كيما تاع سفيان الرحيمي كيما الرأسية متاع ديوب قبل الهدف. الحقيقة الهدف محقق، معناه كان جاء اي حارس اخر مستحيل النجم يتصدى لفرص هكا كبه. نواصل نحكيو على المنتخب المغربي، لكن قبل خلينا نرحب بالدكتور صدق حبيش. اهلا وسهلا.
0: مرحبا بك، مرحبا بالخير، كل مرحبا بنعيمة بلسمة وفين تفرجوا فينا.
1: طمن عليك ساعة، لباس لباس، أمورك سافا؟
0: الحمد لله جست امتي كنترول دو روتين لاباس
1: الحمد لله الحمد لله باهي نخليك تاخو نفس كيما قلنا نجيك انت دكتور منتخب المغربي البارح ما نعرفش تصور كنا تفرجنا حتى متفرجش وشاف ملخص تو بعد عن الاستاتستيك نحكيو فيهم صحيح حتى نتفرج الحقيقه لانه مهم جدا وماتش ممتاز
0: صبحنا زاد
1: فسخانة تقوم الصباح
2: وعد هو المشجع المنتخب الهولندي هو
1: اي باهي نحكيو مع الدكتور كمشجع منتخب الهولندي ولا كمحلل نتاع
0: لا لا البارح الحقيقه مباراه ممتازه برشا على المستوى الفني خاصه اونايتي اغريبل موسور بري بالمنتخب المغربي اللي فريمون الى دوميني لو ماتش معناها من اول لاخره خلق فرص كبيره برشا تحكم هو في الكوره هو تحكم في التيمبو متاع المباراة خلى منتخب كيما المنتخب الهولندي هو بيتشوي اللي هو يمتلك الكرة واللي هو يسير مبارياته خليها أكولي على الكاج متاعه براتيكمان في 40 متر متاعه عمل مباراة مثالية كان قريب برشا للتسجيل قبل حتى ما جاكبو يسجل حكيمي مرتين وجه لوجه واحدة نحال الحارس والعارضة

0: من بعد
1: والهجمة السريعة وكنت فهمتني ولا معناها تري بون بلوك ديفنسيف وتلعب برشا على الكونتر وتلعب على لي بالاريتي ايترا. والرقراقي وقت عرف كيفاش يسادابت مع جمعيته في وقت وجيز جدا اللي هو شهر براتيكمون شهرين قبل كاس العالم. لكن توا معناها مع وهبي لاحظنا المنتخب المغربي كونكيرون، المنتخب المغربي هاجم 6-7 لاعبين، المنتخب المغربي عنده لاعبين معناها جدد في وسط الميدان كسوا معناها على اليسار صلاح الدين، مرابط في الوسط شو اسمه كمان
2: العيناوي بوعدي،
1: لا بخلاف العيناوي بوعدي وسيرتو العيناوي البارح اللي كان لهم دي ماتش براتيكمون معناها
2: مع
1: اوناحي في 112 هو يهبط للاكسيو ويهزها ومعناها الى ليمونت لي جوور معناها اوفنسيف وكل شيء. الحقيقه معناها اغريبلومون سوربري بالمنتخب المغربي اللي الى فريمون ميريتي الكاليفيكاسيون نتاعو ميم سي هو راه عدل في 91 ما نساوش.
0: لكن زاد
1: الكره الانفير معناها هولندا ولا كانتر والمغرب يشد الكره معناها نورمالمون في رويد اخرى معناها فوتبول توتال هو يشد الكره والمغرب تكنتر البارح هنا نوتر فيرسيون تسديدات كيما رينا براتيكمون منتخب المغربي 5 أو 6 تسديدات على المرمى منتخب هولندي زوز برك. لي غروس اوكازيون معناها سورتو لي غروس اوكازيون كونت اون دي غروس اوكازيون معناها يا انفرادات يا 2-1 يا فرصه محققه 5 المنتخب المغربي و2 فقط المنتخب الهولندي امتلك الكره كيف كيف
0: 70-30 ديجا هو قدام
1: 70-30 لا ريتهم معناها اليوم بالصباح
2: تصديات فان بروخن
1: فان بروخن كان براتيكمون لوم دو ماتش كوتي هولندي. اي بي نقطه استفهام معناها اللاعبين اللي شاتوا كلهم في المنتخب الهولندي بضربه جزاء كلهم ابيتويلمون بناكه معناها فهمتي وقت اللي
0: كيما طالبي كيما غيره
1: لا نحكي
2: على الهولنديين
1: الهولندي معناها كلهم
2: سامرفيل
1: سامرفيل ضيع وتيمبر ضيع وكلايفر ضيع وقت اللي هما ابيتوي باش يشوطوا لاعبين اخرين معناها اللي عندهم اكثر اكسبيريونس مثلا اكي فان دوفين سيتيرا فهمتي.
0: زعما كومان ما عملش حسابه
1: راهو ضربه جزاء كوب ماينش شكلوا الماركه مي با هما ضيعوا سيرتو معناها واحد ربع البار واحد جاب البرة والاخر شدها بونو مي با او في دو ماتش الحقيقه معناها لا ميور ايكيب احسن جمعيه هي اللي تعادلت معناها ضربات جزاء كانت منصفه لانه المنتخب المغربي الحقيقه البارح برهن وحكينا هنا مع نعيمه قلنا ان فيرسيون باش نشوفوها اسكو لا فيرسيون تاع البريمير ميتام تاع البرازيل اللي هي اكسترا اوردينير ومعناها سيت اون فيرسيون اللي فريمون كي ا دوميني وكونتر بريس رهيب جدا ولاعبين في اعلى فورما والا لا فيرسيون المتوسطه تاع هايتي. البارح رينا براتيكمون لا فيرسيون تاع البرازيل على مده 120 دقيقه. المنتخب المغربي الحقيقه توا يزيد يخمم في الجاي لانه الجاي صعيب برشا لانه معناها مع ألمانيا
2: كندا مش صعيب برشا
1: لا نحكي الجاي هو فرنسا كارد فينال لانه ألمانيا البارح ما لا بلو جراند
0: باش نجيوها دكتور
1: ديسيبسيون كبيره
0: تزرب بينا
1: لا نحكي لك معناها الكار هذاك لو كار دو تابلو اللي على اليسار فوقاني
0: اللي على اليسار
1: فيها ألمانيا وفي فرنسا وفي المغرب وفي هولندا برشا الحقيقه سان كار تري شارجي وكندا اللي هو سان بيوت
0: بيان سور ديما بلد منظم مهما كان ديما راهو يقعد مش ساهل معناها
1: دونك بون شانس ليهم وبرافو عليهم وان شاء الله القادم خير وان شاء الله معناها بون شانس المنتخبات العربيه.
0: باش نرجع لكم لانه الحقيقه راهو اللي صار البارح ماهوش حاجه استنسنا بها معناها حتى انجاز 2022 نعيمه كما كان يحكي الدكتور وهذه اهم نقطه كنت نركز عليها انه كان يلعب على كونتر اتاك المنتخب المغربي البارح شفنا سيطره راهو معناها مش سهل مباراه سيطر على المنتخب الهولندي ويجيب فرص اكثر منه معناها 12 تسديده لمنتخب المغرب و7 لهولندا منهم 6 بالنسبه للمغرب في المرمى و3 لهولندا نستمتلك كوره 70% المنتخب المغربي مش سهل 120 دقيقه 70% ما قلناش 50 55 60 70 امام هولندا اللي باس 780 باس للمغرب والشطر 356 لهولندا
2: سي
0: نسبه نجاح التمريرات اخر حاجه 92% للمغرب و81 لهولندا دونك حتى الفوارق واضح الفارق معناه مش كل اللي تفوق شويه تفوق واضح جدا.
2: بالنسبة لي أنا الحقيقة بالمباريات اللي ريتهم من المباريات الودية المنتخب المغربي حتى المباريات بداية كأس العالم سي بالنسبة لي أنا سي لي في محمد وهبي لأنه الحقيقة بين بالكشف أنه محمد وهبي إنسان ما يحبش يكون دفاعي ويلعب على الهجمات المرتدة، وهذا اللي صار التغيير. أنا يظهر لي لقجع راهن على محمد وهبي للحاجة هذه، لأنه شايف أنه المنتخب المغربي فيه حاجات تكنيك اللي ممكن يسيطر على منتخبات أخرى، واللي هي سواديزون معناها نقوله عتيدة المنتخبات اللي هي نورمال ما تكون ضد المغرب تكون

0: هي اللي تسيطر، لكن محمد وهبي لقى عنده الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي تخليه هو بيدو يسيطر. انا زادها باش نرجع لك، راهو محمد وهبي لقى روحه في معضله كبرى اللي هي الدفاع، لانه الدفاع نتاع المنتخب المغربي لاول مره يلعبوا مع بعضهم ديوب وشادي رياض كريستال بالاس وفولام، زوج ملاعبيه معناها تقريبا تعرفوا على بعضهم وهذا مش مسهل، لكن كل مره تلقى واحد منهم موجود. الحاجة اللي عند محمد وهبي اللي هي كانت ماهيش موجودة تقريبا، وإلا اللي كان مش مكتشفها الرقراقي، ويظهر لي الرقراقي الفلت عليه الفرصة في كأس افريقيا، مش لأنه ما تهزش الكأس افريقيا، لأنه ما شفناش المغرب اللي لزمها تياب بالكاليتي اللي عنده.
1: تعرف علاش الضغط الجماهيري؟ أنا عشت وشفت وحضرت المجلس وزوز ثلاث مقابلات المغرب،
0: حتى الضغط الجماهيري
1: ضغط رهيب، رأو أكثر حتى من نحن في تونس، راهو مش راهو حاجة غير عادية.
0: هما ديجا في أوروبا راهو مستنسين معناها بالموندو هذيك متاع البطولات الأوروبية ومتاع الماتشوات الأوروبية، وهنرجع ونقول لك حتى اللاعبين يعني يعرفوهم تقريبا مستنسين وما همش غراب عليهم، مش كيما في افريقيا كل بلد من معناها كل لاعب من بلاد. لكن خليني نرجع ونقول لك المراهنه على انه لانه الاصابات زاد قلقت شويه، لكن وقت اللي نايف اجرد يتصاب لك وتبدلوا بالعكس اللي موجود حاليا رومان سيس اللي اعتزل ومشى، انا يمكن شويه فقط لاقي شويه صعوبات في على الكوتي جوش، لانه الخنوس ماهوش هو الزلزولي، لو كان الزلزولي كنا زاد نشوفه راهو فيرسيون اخرى وكنا نشوفوا حتى اكثر اهداف بالنسبه للمنتخب المغربي. الحاجه اللي عند محمد وهبي زاده انه وقت اللي يسحق اي ملاعب على الدكه يلقاه موجود، هذه هي راهو اللي كونسنتراسيون تاع ملاعب اللي يقول لك انا راني مانيش احتياطي، انا راني حتى من العبش راني موجود مع الحديث اللي موجودين، على خاطر هو في فكره اتو مومو المدرب نتاعو لازم يستحقه يلزم يلقاه موجود. الحقيقه تحيه كبيره للمنتخب المغربي، تحيه للناس القايمين سنين، ناس قاعدة تخدم على الملف. وقت لي راهو شوف خاطر الناس ذكرتها قصيرة، المنتخب المغربي كان عنده لاعبين كبار، راهو نور الدين النيبت، جواد الزيري، الملاعبية اللي ذكرني معناها كانت عندهم لاعبية وكانوا لكن الملاعبية ذوما كيف يجيو ماهوش نفس المنتخب اللي تلقاه، معناها كيما نقولوا نحن ما يلبيش طموحات المنتخب المغربي. هذا المنتخب المغربي اللي قاعد كيما نقولوا يثبت وجوده من كأس العالم في قطر، وحتى تو قاعدين نشوفوا في ثمار العمل هذا،
2: واللي البارح اثار معناها خلينا نقولوا استعجبنا اللي كانوا منتخب هولندي لا مودي فيه الستركتور كله نتاعو ورسادابتي للمنتخب المغربي.
0: فوالا
2: معناها هولندا اللي جينيرالمون معكم لا بلوبار دو طون تلعب اون 4-3-3 معناها بوجود حكينا حتى البارح غرافنبرغ وديونغ ورايندرز في الوسط، البارح معناه الى سكري فيه رايندرز ولعب بثلاثة 4-2-1 اللي هو ني با بيتوي دو جوي كوم سا، وبي لعب فان دوفين براتيكمون ان تانك اكسنتري، مش يعطي اكثر الان دون فرايز على الجهه اليمين، ومالغري سلا ما كانش خطير، معناه ما كانش خطير براتيكمون، معناه سومرفيل وباكبو كانوا تحت الاتاكا. مي بون منتخب هولندي زاد كون لو فيو با صحيح فما برشا اسامي رنانا كيما بون سورتو فان دايك، ولو انه فان دايك راهو في
1: مش فان دايك تعقبه
2: ايه فان دايك سيئ في اخر سنواته معناها الكرويه معناها فهمتني، لكن هولندا اليوم ما غير بون سنتر، معناها سي هولندا اللي انجبت فان نيستروي وفان باستن وانجبت فان بيرسي وفان هويدونك كومباني، ما غير بون سنتر. غاكبو اليوم يلعب افيك ان جران بروبليم فاميليال، معناها مرته معناها لا بيردو ان انفون اي تو سا، مالغري سلا يلعب
1: مسجل هو الهدف
2: وسجل الهدف وتلعب. هولندا تلعب في الكونتر اون لي با بيتوي ا لو فوار الحقيقه فهمتني، معناها تنجم تلعب الكونتر ضد فرق كبيره تشد الكره كيما اسبانيا بار اكزومبل، مي دو لا افوار المغرب كي ميتريز خاصه الوهبي عمل دي شانجمون معناها لانجيكتي دو 109 جاب لاعبين اللي احنا العامين التالي حتى العامين التالي ما نعرفوهمش معناها ولا نعرفوهم يلعبوا لبرا اي سو با امبوزي في المنتخب المغربي. ابو عدي صغير صحيح معناها العينوي صالح الدين اللي نحكي عليه
1: صالح الدين
2: مرابط كيف
1: من كوب دافريك كبير صالح الدين
2: جاسم زيد انسرت ما دخل باو فما برشا رحيم من بعد
0: شمس الدين طالبي زيد الحقيقه عنده دي باس
2: ساندرلاند كان في اسيست لكن الى اكسبتي باش يلعب الصابيري ومن بعد دخل سفيان رحيمي وفي الاخر كي ما لقاش معناها الافيكاسيتي في الجو اتير وفي لي كومبينيزون راه سيرتان مومون راه هولندا راه من دقيقه 100 105
1: تقريبا 104 105
2: دوزيام برولونغاسيون كاملة راهي هولندا 40 متر التالية تستنى معناها 40 متر متاحة
0: وتضيع في الوقت
1: وهي اللي حابه تمشي ضربات جزاء
2: وهي ماشي ضربات جزاء دونك سي امبرسيونون الحقيقة سي امبرسيونون الحقيقة الجمعيات اللي كنا نراو فيهم خلينا نقولوا ان سيرتان مومون في الكوب دوروب في اللورو في الكوب دو موند اللي هما اللي كرازي تو الموند اللي هي المانيا وهولندا
1: المانيا وهولندا وفرنسا اسبانيا
2: سورتو المانيا وهولندا معناها البارح دي جرانغولاد معناها بارفي هو بون المانيا لا ميتريزي سو ماتش مي خسرت بينتيات وضيعت وبونتو كذا كذا
1: هذاك ايش باش نجيو احنا
2: مي هولندا سي بارفيتمون لو كونترير معناها اونور المنتخب المغربي برافو عليهم لازم مساقيهم على القاعه تو يركزوا ويحاولوا كيفاش يتجاوزوا العقبه نتاع نتاع المنتخب الكندي لانه معناه ريسك دو فير ان ريميك نتاع الدومي فينال تاع 2022 يلعبوها في الكار مره هذه مع مع فرنسا
1: مع فرنسا ونتمنوا انه ما يصيرش نفس اللي صار في 2022 نتمنوا منتخب المغرب مره هذه ينتصر على المنتخب الفرنسي يتعدى واحد بليش بالسيف وقت المنتخب الفرنسي بالسيف بالسيف بالسيف معناه ان شاء الله المره هذه الحقيقه راهو
2: بينالتي تاخو تعطي المغرب
1: وصارت عليه احتجاجات معناها واللي يربح هولندا راهو اللي يعمل هكاك مع البرازيل معناها ينجم ينجم يلعب يحط في مخه يوصل فينال كوب دي موند
0: اكيد راهو بالنظر للملاعبيه الكاليتي نتاع الملاعبين موجوده معناها كلهم دي تيتولير يلعبوا في فرق كبرى
1: دوميني برازيل
0: من العادي انك تلقى معناها منتخب هكاك من العادي انه تلقاها ند للند يلعب
1: وتزيد
0: فما حاجه زايده هما عندهم لانهم يلعبوا للمنتخب معناها من حبس نرجع انا نقول جنسيات ومش مولودين وكذا والحاجه ذيك مي سي حاجه اخرى زيد على الفرق الاخرى اللي مقابلتهم تو سامبلومون
1: بالضبط وانك تلعب وتسيطر وتفوز تنجم تلعب وتابع كونتر اتاك وتفوز لكن انك تسيطر على البرازيل وعلى هولندا
2: وفي الاخر دياب طلع مركب الراس في الاخر ولا مهاجم سوبليمونتير
0: هو دايق سمعت الديكلاراسيون قال ما نعرفش كيفاش لقيت روحي غادي معناها باش تفهم
1: في بالي سجل في الدور الاول ما نعرفش كان ما نعرفش نتفكر في بالي سجل هدف بالراس هو زاد ولا
0: لا لا لا لا هذا اول هدف
2: ديال بونتو دار لي الاول
1: والله ما نعرفش نفكر في بالي سجل
0: لا
1: ما نعرفش انتو لي كابه نحكيوا ايضا على الباراغواي والمانيا في سافيسا ما بقاش عندنا برشا وقت نعيم ندم معاك انت البارح اندفاع كبير من الباراغواي جرينتا الحقيقه لاتينيه ب وشيء ذاك رغم انه المانشافت وما ادراك من المانشافت شدت صحيح لكن في الاخر الجرينتا البارح ربحت المانشافت الحقيقه منتخب المانيا للمره الاولى في تاريخه يخسر بضربات الترجيح في كاس العالم اربع مرات اربع على اربع قبل اول مره في التاريخ
0: وهذه ثالث مره يخرج تقريبا
1: اما مستنسوا نعرف ضربات جزاء دي مترشحوا
0: السنوات الاخيره يا اما ما يترشحش والا ما معناها يخرج من الدور الاول او الدور الثاني بالنسبة للمنتخب الألماني حتى في المباريات الودية أنا ريته في المباريات الودية ما هوش المنتخب الألماني اللي كان قادر أنه يوصل بعيد تشوف حتى من اللاعبين ما همش اللاعبين اللي حتى في البطولات الأوروبية اللي شاركوا فيها معناها كي يشوفوا نيوكاستل ولا نشوفوا ليفربول اللي اللاعبين متاعوا معناها تقريبا ما عديوش موسم ممتاز وهو نشوفوا اللي فيه متاعوا مع المنتخباتهم المنتخب الألماني كيف كيف زاد كما كان يحكي على مهاجم بالنسبة للمنتخب الهولندي كيف كيف ملقاش الظل متاعوا في تعويض بودولسكي في تعويض كلوزو كانت عنده بالا معناها كان عنده مهاجمين بيروف كان عنده مهاجمين اللي قادر انه اتومو يعمل الديفيرينسا لكن في السنوات الاخيره ولا معمل على هافيرتس وجات بيريود زاد كيف كيف فما اللاعب الاخر ونسيت اسمه تونا نحاول نتفكروا ليلى مش اونداف ما عادش هو ديجا ما عادش موجود في ما عادش لقي بلاصته في المنتخب جات بيريود لعبوه اتاكون نسيت الحقيقه لعب في تشيلسي لعب في لعب في برشا في برشا بلايز تونا
2: شيرلي
0: لا لا لا مش
2: تو تحكي يلعب تو ولا بطل
0: هو ديجا كانوا معاه هافيرتس ومع بعضهم كل مره واحد معنا بالنسبه لي انا المنتخب الالماني
1: ماريو جوتسي
0: لا لا مش ماريو جوتسي
2: بطل كور
1: اي لا في تحكي على قبل
0: يلعب في امريكا تو يلعب في امريكا تو منتخب الألماني الحقيقة خيب الأمل منتخب الألماني ماهوش المنتخب اللي بالحق قبل كنت تقول اللي أربع مرات بطل العالم قبل اللي كنت تقول كي ألمانيا تقول اللي باش يخلط للنهائي واللي باش يتحصل على كأس العالم نايجلسمان ملقاش الظلم تاعه في حتى لاعب حتى لاعب ما كان كما قلوا موجود حتى نوير البارح اللي تقريبا صحيح في الأربعين من عمره لكن على الأقل رجحهم في ضربة الجزاء، لكن كي تشوف حتى التنفيذ معناها زي من ضربة الجزاء من اللاعبين ما تحسش اللاعب الألماني اللي قبل كنت تشوفه، ما تحسش فمك الروح اللي متاع المانشافت متاع اللي قادرين أنهم يخرجوا المنتخب متاعهم من من من من منطقة الخطر أو حتى يوصل بهم لبعيد. مشكلة كبيرة في كرة القدم الألمانية لأنه قاعدين يغيروا في المدربين، لكن منتخب الألماني ما هوش قاعد يلقى في روحه في المنتخب الألماني العتيد اللي كنا نشوفه فيه. يظهر لي المنتخبات الأوروبية أنا قاعدين نشوف فيها هولندا ألمانيا إيطاليا بعيدة كل البعد، فما حاجات تغيرت في كرة القدم الأوروبية والمنتخبات العتيدة ما هيش قاعدة تلقى في روحها لأنه ما عادش تلقى حتى الكاليتي في اللعب الألماني ده متبدل. المنتخب الألماني تشوف من إفريقيا، تشوف من إيران، مش إيران ده، تشوف من أفغانستان، وتشوف من معناها وتشوف من تركيا اللي بوم موجودين، لكن مازال ما لقاش الملاعبية اللي بالحق تمثل المنتخب الألماني أحسن تمثيل.
1: بالضبط. دكتور كيف شفت البارح مباراة الباراغواي اللي كما كنت نحكي معناها في الآخر الجرينتا ربحت التنظيم تاع منتخب الألماني؟
2: صحيح، هو البارح منتخب باراغواي كيف نظم أكثر منتخب الألماني الحقيقة، معناها أورغانيزاسيون تكتيك ممتازة جدا، لأنه فريق كما كنا نحكيه معناها في البول عرف برشا مشاكل على المستوى الدفاعي، خسر 4 من أمريكا، لكنه يسيرو سيزين بعد ونظم روحه، ورينا البارح إن أورغانيزاسيون تكتيك خاصة على المستوى الدفاعي بقيادة غوميز اللاعب بالميراس اللاعب السابق الميلان دون لي زاني 2015 2016 أول ما بدا وقتها 2014 الحقيقة وسط ميدان فورني زوز ثلاثة لاعبين اللي هما معناها تري تالنتيو انشيزو واللاعب ظهر لي في وسط الميدان اللي يلعب تحت لاتاكا اونلاين سيت اسمه، مي سينو عندهم نظام دفاعي وعندهم ان اورغانيزاسيون وعندهم صبر عندهم صبر. ولا بروميير اوكازيون اللي جايه سويتا من بالاريتي رجعت اون دوزيام بال خدموها سور لو كوتي دروا ومن بعد السونتر اون روتري ماركيوها. المانيا ضيعت برشا بوكو ديشي معناها في سورتو في لي 30 ديرني متر. افيرتس كان احسن لاعب براتيكومون البارح سجل وكان تري معناها تري بريزون في لي 30 ديرني متر. اون فان كونت البارح لاعب بونداف ولاعب افيرتس مع بعضهم ومعهم فيرتس ومعهم سنين بعد خل موسيالا، مي ما لقاش توليفه ما خلقش برشا فرص. حارس الباراغواي كان رجل مباراه نحى دو ترازاري ميراكولو اي بي فما بونتو زاد كيف نحلتها. مي بون المانيا ثقيله، المانيا رزينه، المانيا سون غران جيني اون فادير، فهمت المباريات هذيه تي توجور بوزوان بلاعب يكون اكستراورديناري يعطيك فهمتني، كيما الباس تاع برونو غيماريش البارح اللي حتى حد ما كان يستنى فيها مع مارتينيلي. دونك تي بوزوان فهمتي كل كلير دو جيني كل تسديده من البعيد كل البونتو على امبروفيس تي بوزوان كل اسيست اللي حتى حد ما يستنى فيه تي بوزوان بونتو في بالاريتي جي البارح لالمانيا مي تنحى. اون فان كونت لاعبين باراغواي كانوا اقرب زاد باش يبركيو حتى الثاني، معناها جاهم دو تروا كونتر اتاك اللي خرجوا فيهم اون دو كونتر دو حتى دو كونتر. مشات المباراه لضربات الجزاء وجينيرالمون في ضربات الجزاء المانيا راهو كيما كنت تحكي يعني راهو ما تخسرش
3: 4 على 4 في تاريخ كاس العالم.
2: ناجلزمان الحقيقه يستناولوا فيها معناها برشا ميكونتونتمون في المانيا لا فاسون دو جيري ان بو ليفيكتيف نتاعو. كيميش اللي يلعب معناها فهمتي تري تري تري زون با معناها طايح برشا. لوزاج نتاع اللاعبين الاظهر زاد كيف دونك كان معناها فما برشا انتقادات على الورق. باراغواي من اضعف لتيراج بالنسبه لالمانيا، معناها سي ان بون تيراج معناها فما 90% من الناس كي تقول لهم المانيا باراغواي حتى المانيا
3: بالضبط.
2: اللي عطات لي بروميير سينيو دو فليشيسمون كونتر ليكواتور حتى المانيا هذيك تقول لهم باراغواي يقول لك سنين بلاش ترونكيل مرتاح انتهى الموضوع معناها فهمتني. لا يو لو كوراج لا يو فهمتي سون ديسنان ما ماركت لولانيه باراغواي هيك علاش على سوجيري لو ماتش. لكن على 120 دقيقه جيب 3-4 فرص فقط معناها المانيا تسجل بونتو رفوزي ودو غران زاري سي تروبو الحقيقه. لاعبين في قيمه فيرتس ساني موسيالا هافيرتس فهمتني فوالا دونك اي بي فما اون بوتيت زاد اون بوتيت جينيراسيون فييسانت في المانيا راهو فما نوير فما الكيميتش ما عادش صغير فما الجوريتسكا
3: لكن نوير شفت البارح رجعهم مرتين
2: معناها رجعهم سي فري مي با إلي غران تون
3: لكن صديقنا شعره أصفر وعنده شلاغم هذاك الطويل اللي أنا ما فهمتوش
2: قلت مادي
3: صحيح نيوكاسل
2: 3 مليون دورو هذاك نيوكاسل مشامل شتوتغارت منشن عطات فيه 50 مليون عم يلقطوا لما ذاك حدو
3: بالرسمي
2: يا اخي جاوا الانجليز كونفرنزار كالعاده
3: حطوا
2: 90 مليون ما علم يلعبش راه
3: اي ظاهر ما يلعبش
2: في نيوكاسل ما يلعبش يلعب جوردون اتاكا ويلعب ويسا قبل هو بناك
3: والحقيقه الزوز خير منه
2: هو طويل راهو فهمتني وما نسى سنتاكون دو سيرفاس سي با ان تري غران اتاكون يعني اون فادير فهمتني يخرج ويلعب سقي واحد وكلها
3: انا ولا من اللي شفت في شارع 18 انا من شفت في شارع بينتي عارف عارفها بتضيع قسما بالله والله والله
2: مي بون عمي راه عدى سيزون باهي برشا ساري
3: تحس هكا
2: اسمعني بينالتيات راه سي جامي دوني
3: بيان سور اي ساعات اللاعب اللي يتالق في الماتش يضيع
2: اللاعب يضيع لك ضربه
0: جزاء ليه قال لك روبي فولر
2: روبي فولر شو
0: مذرع
2: روبي فولر قصير هذا وعنده ساق يسار ترعب روبي
3: قبيلة تحكي على اللي يلعب في بلاست هافيرتس على تيمو فيرنر انت في
0: تيمو فيرنر فوالا
2: فرت فرت ما قعد في شيء
0: لا هو سيرت مو كان كان اتاكو دو بوينت في المنتخب
2: الالماني يلعب 9.5
0: فوالا هذا هو
2: لايبزيغ
3: وكان يلعب 9.5 ساعات كيما هافيرتس يلعب 9.5 ولا اتاكو
0: مر بجانب الحدث الحقيقه في البدايات كان ممتاز جدا لكن كارير
3: يلعب في سان جوزيه
0: اي فوالا
3: به مباريات الليله فيسع فيسع بعجاله معناها فيسع مش برونوستيك فقط كلمه كيفاش تشوفوا الماتش المباراه الاولى هما برشا مقابلات اربعه نحاولوا فيسع في 15 ثانيه تك تك معناها باش نكملوا الكوت ديفوار النرويج نعيمه ماتش 6 متاع العشيه مواجهه الحقيقه دور 32 تحس انه ولينا ما عادش نمنوا برشا ولينا ما عادش نعرفوا ما عادش نجم نتسبق حتى منتخب على الاخر الحقيقه
0: الحقيقة بالنظر اللي ريناه من المنتخب المغربي البارح ضد المنتخب النرويجي حتى المنتخب كوت ديفوار عنده الأسلحة اللي ينجم قادر أنه يخرج بنتيجة المباراة ولما لا الوصول لضربة الجزاء كل شيء ممكن لأنه من حارس المرمى حتى للهجوم موجود المنتخب الكوت ديفوار عنده لاعبين والحقيقة راهو عدى أنا بالنسبة لي أنا من أحسن هو منتخب الكاميرون من أحسن الفرق اللي عديت كوب دافريك بيه معناها وممتازة مع رجوع بيبي اللي كانوا عاقبوه في الكوب دافريك قاعد يعاون برشا الحقيقة الملاعبي وسحقوه في الكوب دو موند هذايا بالنسبة لي هنا الكوت ديفوار معناها قادر انه تخرج بنتيجة المباراة كما زاد بعد ترتيح الملاعبية برشا ملاعبية تقريبا ضد المنتخب الفرنسي اوديغارد وهالاند ينجم يكون حتى نوطانا بالنسبة لي هنا بشكون سوليد المباراة هذايا وما تنجمش كما قلت انت تتوقع شكون ينجم
3: به نمشي معاك دكتور نبدل شوي نمشي معاك انت في مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب السويد المنتخب اللي كان في مجموعتنا واللي بدلنا هو بالكير ريسارت
2: بون الحقيقة منتخب فرنسي بار avec les faveurs du pronostic معناها اللاعبين متاعو قيمة اللاعبين الخط الامامي متاعو خلينا نقولوا الاكسبيريونس تاع المدرب متاعو خبرة لاعبي ايضا و سي منتخب مرشح بقوة لكأس العالم منتخب السويد تريز امبريفيزيبل اللي كابابل باش يربح تونس كون لو فيو با خمسه صحيح عدا ماتش ممتاز بعد يخسر بالخمسه مع هولندا وبعد عدا ماتش محترم مع جابون
3: بالضبط
2: جابوني خلت البرازيل تغفق لاخر دقيقه معناها دونك منتخب السويد اللي امبريفيزيبل معناها كي بداو لي دو فلاش نتاعو اون فادير
3: منتخب الفرنسي
2: لا متفاهمين منتخب فرنسي بار افيك لي
3: فابور قوه الحقيقه
2: قوه كبيره اوليزي ديمبيلي
3: امبابي
2: سورتو معناها لاعبين الخط الامامي اون بليس فما كومبليمونتاريتي بيناتهم معناها
3: خويا اكثر من كومبليمون تراك تقول ثلاثه ذوم عندك تفرج فيه في المقابلات
2: عام يلعبوا بعضهم
3: سي بو معناها شيء يفجع ما نحكيوش على الوسط اللي راهم راهو بالرسمي معناها نحس اللي اقوى جينيراسيون في المنتخب الفرنسي نتصور انا حتى اقوى من
2: لانه عندها شويه مشاكل على المستوى معناها الاظهر سي بيان كوندي كوتي وما همش قاعدين يأديوا على الوجه معناها الاكمل
0: وما هوش قاعد يجرب في زاير امري الحقيقه خاطر لويس ريكي كيف يجرب لويس وي معناها الحقيقه انا بالنسبه لي ديشو كان يجرب زاير امري على الكوتي دروا
2: هي ما زاير امري ديفنسيفمون ضعيف معناها فهمتي ضعيف برشا معناها يصلح اكثر
0: في ما تتقلقش ديفنسيفمون الحقيقه
2: بالهجوم يعني لويس ريكي خاطر ديما القدام
0: حتى كي تشوف زاد المنتخب الفرنسي ديما القدام ظهر لي
2: ما يلا بوزوان في الروبلي بثلاثه صحاح ما بين كوندي وما بين اوبامي كان وما بين ساليبا فما ثلاثة صحاح في روبلي خطر اليوم يفو ساتاندر إيزاك وجيوكيريس باش يلعبوا معناها فهمني الكونتر وباش يلعبوا الهجمه السريعه معناها مع المنتخب الفرنساوي فون با مونوبيو
1: انا حاسس انا حاسس اللي فهم هزيمه ثقيله اخرى منتخب السويد بكل صراحه الحقيقه ما نعرفش علاش الاحساس هذا معناها
2: هو نجم يكون 3 3 3 1 4 2 انتريكم
1: صار مباراه النرويج ديمبلي وين يهز ساقه ويماركي معناها
2: ديمبلي مازلت اليوم الناس هذا لا تعرفوا لا يمين لا يسار ولا كل بعضه مش كيف طبيعي يشرع في 90 حتى مبابي ما لا ولا ماركي برشا باللي صار
1: هاي ديجا
0: عجبتني انا الحقيقه ديكلاراسيون الاخرانيه على كيليان مبابي على اوليزي معناها قال ما نبدا نلعب معاه اليز على الاخر وما نعرفش وقتاش تجيني نحس لاني وقت اللي نعمل لابيل نعرف اللي هي راهي جيتني من عنده اوليزي
2: ولا يجي في بلاصته
0: هذا هو هذا هو حتى هو يعمل في ليزابيل دو بال نتاعو ممتازين جدا زاد كيليان معناها قوي ياسر الحقيقه في الحكايه هذه
2: وللمعلومه هذه كله خاطر ضعف كي نقص 5 كيلو ولا ترجع على مبابي تاع 18 ورجع كل الاكسبلوزيفيتي نتاعو
1: بالضبط وعلى فكره مبابي في الدنيا يكتب ويكلب اللي صار معناها دونك نفهم باركونت مستقين يلعب باليمين دونك ما تستغربوش تكون سيرلي صار قوي اي ما تستغربوش دونك تكون سيرلي صار قوي خاطر هو يكتب باليمين وياكل باليمين كيما فيش نقول واحنا بالتونسي معناها أشول أشول هكا
2: قويش
1: قويش أشول بالعربية الفصحى في الدنيا باللي صار دونك ما تستغربوش
2: لي جوار اللي معناها لي جوار اللي خوفوا أكثر لي ديفونسور هما لي زومبي ديكس لي زومبي ديكس اللي راهم ساخين زوز
1: كيما كريستيانو مبابي
2: با كريستيانو قل شوية معناها على خاطر لو ديفونسور جينيرالمون يبدا قاري لاتاكون على ساقه القويه فهمتني ما يعطيش ساقه القويه يعطي ساقه ضعيف كي يعطي ساقه ضعيفه اي با يسو رونكونت بارفوا لي ساقه ضعيفه اقوى بارفوا حتى مثلا كي نحكيو على مبابي نحكيو على على على ديمبيلي نحكيو على سيرتان مومون زاد دون لو تون كان نيدفيت بار اكزومبل يشوط باليمين باللي صار كيف كيف فهمني كيف كيف سي دو باريو ميم يعني حتى زيدان عنده يسار قويه برشا فهمني
1: نحكيو في
0: هذا مازال ما جربش لا تيرام ولا الماتيتا ولا حتى شيء معناها
2: استناو
0: اي
2: فوالا
1: دي برونوستيك في سافيسا المكسيك الاكوادور نعيمه قبل ما نجيك انجلترا والكونغو دكتور في 30 ثانية
0: بون تقول المكسيك بعامل الجمهور فهمتني لا ماتش قوي ما نتصور انه المكسيك تنجم
1: انجلترا والمفاجاه الكونغو اللي الكونغو زاد تدعيمات كيما فجر غدوه الصباح 5 تاع الصباح
2: نورمالمون لانجلتير ما عندها حتى شانس معناها هاري كاين عادي في كوب دي موند لاهي لاهي يعني اون ساتوندي ا بلوس خاصه ماتش غانا حتى ماتش بنما من بعد ماهيش لا جراند ايكيب بون اون فافوار الكونغو معناها لابليكاسيون ديفونسيف نتاعهم
1: خاصة التدعيمات اللي جاو كيما فان بيساكا اللي جا في عمر كبير للكونغو معناها في الاخر
2: ويسا خلط
1: اي بالضبط
2: ما لعبش الكان راه ويسا بالعاني مش يلعب كوب ديمون تصور لانجلتير
0: راه الكونغو عندها دي جون ممتازين معناها عندها ايكيب جايه
1: بشد رواحهم توا بالكبار شويه اللي جاوا جدد اللي ما حبوش يجيو قبل وجاوا توا اونتر تون عامين ثلاثه يحضروا الصغار هذوكم ونشوفوا جينيراسيون تصور اقوى في الكونغو به هكا نكونوا كملنا من كاس العالم مازال تقريبا 9 دقائق ساعتنا الاولى نخصوهم بعد لحظات نحكيوا على المدير الفني الجديد للجامعه التونسيه لكره القدم
4: اكسترا تايم من الخمسه للسبعه تبدا العشيه ونشدوا معاكم اثنيه الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
4: إكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: 52 دقيقة بعد الثلاث نتاع العشية رجعنا لكم في اكسترا تايم باش نحكيو على المدير الفني الجديد لجامعة تونسية لكرة القدم رضال جدي. قبل ذلك نشكركم الناس تتابعوا فينا الكل تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا ايضا يتفرجوا فينا صوتا وصورة على شان اليوتيوب ديال فام لايف وميرسي بوكو على الكومنتير نتاعكم الحقيقة برشا طرافة في الكومنتير على يتفاعلوا معنا على كل حاجة نحكيو فيها فم برشا دي كومنتير معناها فيهم برشا طرافة مانيش باش نقعد برشا تدخلوا وحدكم تقراوا معناها تحية ليكم الناس الكل تحية الأمين درساف أحمد خليل كيف كيف حفيظ ستيفان ناصر كيف الناس الكل ملي حسين يعطيكم الف صحة على الكومنتير متاعكم ونفرحوا برشا بمتابعتكم. دونك كما قلنا باش نحكيو على المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم واللي البارح أصدرت التعيين ذي وزارة الشباب والرياضة على غير العادة. صحيح قانونيا هي الوزارة المطالبة بتعيين المديرين الفنيين للجامعات وهذا الشيء اللي جاء في إطاره البارح البلاغ متاع وزارة الشباب والرياضة وقت أعلن التعيين مديرين فنيين في 4 جامعات. خلنا نرجو جامعة كرة القدم بعد نحكي على كرة السلة. تعيين نضال عبد الكريم مدير فني وطني في جامعة كرة السلة، بسام الفراتي مدير فني وطني في جامعة الكرة الطائرة، وإبراهيم العقربي مدير فني وطني لدار الجامعة التونسية لكرة اليد. فقط راو بسام الفراتي هو الوحيد اللي تم الإبقاء عليه، البقية ثلاثة هم تعيينات جدد بما فيهم نحكيه عليه اليوم رضا الجدي اللي هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم. دونك بلاغ الوزارة تلقاوه تو الناس تفرج فينا على فيسبوك وإلا أيضا على يوتيوب يجي بعد الاجتماع يقول لك أو اللي صار والمنعقد بتاريخ 23 جوان 2026. الاجتماع ذا حسب معلومات اللي عنه فإنه تقريبا كان فيه 7-8 مترشحين، كل مترشح عمل كما نقولوا عمل كما 20 دقيقة أو 25 دقيقة كما التقديم للمشروع والاستراتيجي متاعه قدام لجنة في الوزارة وغيره. وعلى أثر هذا تم اختيار رضا الجدي باش يكون هو مدير فني في الجامعة التونسية لكرة القدم. قبل ما أعطيكم الكلمة باش نديو زاد ملمين معناه حتى احنا زاد بالموضوع، راهو بكل بساطة معناه وحسب موقع الجامعة وحسب حتى أغلبية حسب حتى الفيفا معناه من أبرز المهام الرئيسية المدير الفني هما تقييم تلخص في 4 ولا 5 نقاط. الأهم هي تطوير المنتخبات الوطنية، نحكيه على الإشراف الفني الشامل على المنتخبات الكل معناه من الشبان وحتى للكبار، ايضا التكوين والتدريب وضع برامج ودورات تكوينيه للحصول على الشهادة التدريبية بالتنسيق مع الاتحادين الافريقي والدولي، ايضا ثالث حاجة هي الاشراف على الاكاديميات ومراكز التكوين، ايضا تنسيق بين الإدارة الفنية وباقي حلقات المكتب الجامعي والرابطات كيف كيف لتطبيق الاستراتيجيات الموحدة لتطوير اللعبة في مختلف الجهات، وآخر نقطة هي إعداد المناهج تعني صياغة دليل فني موحد يحدد أسلوب اللعب والتدريب المعتمد في الفئات السنية لضمان التدرج السلس للمواهب وصولا للمنتخب الأول. دونك تعيين رضا الجدي، هذا معك أنت دكتور، تعيين ذا يجي الحقيقة بطريقة مفاجئة نوعا ما لكن جاء من الوزارة واللي قانونيا تكفل الوزارة علما أنه تم الترفيع في الجراية كانت 160 دينار وبالقانون الجديد ولات 6000 دينار مع الإبقاء على الجراية متاعه في المهنة اللي هو يعمل فيها معناه كسوى أستاذ التربية البدنية ولا غيره يخليه السالير متاعه ويجدوه 6000 دينار بالنسبة للمدير الفني. أنا أعطيت كل شيء المهام وكل شيء، كيف تشوف التعيين ذا يا دكتور؟
2: ما هو شكلا تعيين مهم جدا، نحكيه كالخطة متاع مدير الفني على مستوى رياضة كرة القدم لأنه اليوم encore plus on a besoin d'une structuration للقطاع وحاشتنا معناها برؤية مستقبلية تسا. أبري تعيين رضا الجدي ان طونك هو مدير فني الحقيقة فما لجنة كانت موجودة وهي اللي نظرت في لي دوسيي كما كنت تحكي انت معناها 7-8 دوسييات وشافت لي معناها لي باركور ولي سي في نتاعهم الكل وعطاتهم ابري لا شانس دو بريزونتي لور بروجي. واني حتى حكيت وقتها مع سي رضا قال لي رانا انا بريزونتي نوتر بروجي ومشينا وحطينا معناها ان بو لي غران زاكس اللي باش نخدموا عليهم كو سوا فهمتي لا فورماسيون دوبي الفئات السنيه الصغيره كو سوا كيما كنت تحكي على توحيد معناها لي زونترينمون ولو ستيل دو جو ايتترا كو سوا على تطعيم المنتخبات الشابه معناها بلاعبين فهمتي منتخبات شبان بلاعبين ذوي جوده باهيه وبيان سور التواصل مع فهمتني لي سيليكسيونور الجايين ومع الجامعه هو باش يكون معناها بما انه وقع تعيينه من وزاره الشباب والرياضه باش يكون همزه تواصل ما بين
1: وزاره الشباب
2: والرياضه وما بين الجامعه. وكما كنت تحكي معناها وقع تحيين معناها الامتيازات اللي عنده الكل ولا امبوست خلينا نقول فهمتني دو ريسبونسابيليتي امبورطانت اون بون دو فورم. ابري الحقيقه مانيش موجودين معاه ما نعرفش حتى شنو الدوسيات
3: حتى احنا ما نعرفوش فقط حابين نحكيو في الدقائق هذوما فقط دكتور حابين نحكيو فقط للخبر وباش على الاقل نعطيو شنو المهام نتاعو
2: هو راهو سيريدا بور سافوار اون شوز عنده اون تري غراند اكسبيريونس معناها اكثر من 30 عام براتيكومون توا في الدومين نتاع لونترينمون من الاول معناها ريتي لان دي بروميير ريسبونسابل تو سكي فهمتي ولا داتا اي تو سا ومن بعد كان موجود مع روجي لومير ومن بعد ولا موجود ايضا فهمتي كونترينور بروميير وعمل الى اشفي توت فهمتي لي كاتيجوري نتاع الشهيد نتاعو كله ومن بعد ولا راني عرف بلوتو دي اكسبيريونس البرا بعد عاود رجع مع روجي لومير معناها في النجم الساحلي وحتى قبل حتى بعد بلوتو مع فيلود معناها فهمتي بيبر فيلود فهمني كيما يقولوا بالعربي فيلود
3: فيلود
2: بالعربيه فيلود
3: يكتبوها فيلود ويقراوا فيلود
2: فهمني دونك بارفوا سا نوز انفلونس احنا راهو نبداو على تلمو ابيتوي باش نقراو بالعربي
3: وهذيك غلطه راهو لازم
2: الاسماء تكتب اوبر فيلود فهمتي يعطي صح دونك فوالا ومن بعد عرف دوتر اكسبيريونس ابري كيما قلت لك هو باني جو لو كوني بيرسونيلمون سينكوف خدام فوالا اي ميتريز سون son sujet يحب يعاون يعطي beaucoup d'importance à son travail
3: ونستناو point de presse
2: pas savoir on peut pas savoir شكون معناها كان موجود معاه شنو ما لي كريتير ما on peut pas savoir ما عنديش المعلومه
3: هذا هو
2: en tout cas بالتوفيق لي سي رضا وان شاء الله فهمتني ولا يعطي لي ضف
3: هذا هو به فقط نقطه اخيره معك انت نايم في دقيقه احنا راهو بجوز باش نحكيو معنا مره اخرى اكيد باش يكون فما بوان دو بريس بالنسبه للمدير الفني الجديد واكيد تو يعطيو المشروع مده العقد وكل شيء معناه فقط من بير حاجات ايضا المهام والحاجات هذوما باش يعملهم نلقاو نقطه معناه والله حتى على الموقع نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم فقط جمله يقول لك يراقب الممرنين العاملين ضمن النوادي ويمدهم بالمساعده الفنيه والبيداغوجيه اللازم معناها ايضا بخلاف ذلك كل للمدربين بتاع أندية الرابطه الاول ما نعرفش هل انه هذه السيد ديما ما يصيرش اليوم ما نعرفش مثلا مدرب كيف فوزي البنزرتي كيفاش باش تكون معناها مثلا الامور اما انه فقط شكليات هذوما وما يتمش تطبيقهم يبقى المدير الفني محصور في حاجات معينه في الجامعه معناها تصور باش تبدل الامور باش تبقى كما هي
0: الحقيقه بالنسبه لي انا راهو شنو هو المهام نتاعه وشنو باش يعمل شنو باش يزيف شنو باش يزيد انا راهو عمليه اكثر بالنسبه لي انا راهو لازمنا نكونوا عمليين لازم فما مشروع محطوط وهو ماهوش كيما قلنا نحن باش يجي الساحر اللي باش ينجم وحده يعمل كل شيء ويقد كل شيء معناها هي الحقيقه المعضله نتاع كره القدم التونسيه ماهيش في تغيير الاسماء وتغيير الاشخاص او التعيينات او انه مشروع حقيقي يكون واضح لإخراج كرة القدم التونسية من الوضعية اللي هي فيها إذا كان فما الحاجة هذه إذا كان فما الفولونتي هذه من الدولة ومن سلطة الإشراف هذا اللي نحبوا عليه نحن وإن شاء الله معناها نتمنى توفيق لحنا للناس الكل لكن راهو فما يلزم تكون رؤية واضحة فما حاجة بيوت يلزمنا نخلطو له وراهو البيداغوجيات اللي تحكي لي عليهم بالنسبة لي أنا راهو بالنسبة لي أنا بنتبهندش ما يأكلوش الخبز راهو توا نحن يلزمنا نكونوا عمليين توا يلزمنا نحطوا ساقين على القاعة ونكونوا واقعين فما حاجات راهي تنتظر فيك ما مش نقعد نقري ومش نقعد كذا ونعلم ونعمل الناس استاجات وكذا أنا بالنسبة لي أنا راهو حاجات هذه نعملهم قبل راني عملتهم باش انا نحضر بهم تو فما حاجات اخرى مهمه اكثر من انو قاعدين باش نعملوا هذا الكل
3: بالضبط هو في الحالات الكل الامور مازالت ضبابيه احنا فقط اليوم على الخبر نتاع البارح تو نرجعوا الايام الجايه اول ما تصير حاجه جديده نعاودوا نفهموا راهو حقها حولنا واتصلنا بسي رضا الجدي البارح واليوم الحقيقه ما فهمش تجاوب حابين ناخذوه معنا بالتليفون ولا يكون بحذانا اول ما يكون فما جديد ولا يجي هو بحذانا ولا يعملوا بوان دو بريس ان شاء الله ناخذوا اكثر تفاصيل نحكيوا باكثر عمق في الموضوع هذا احنا نكونوا هكا كمان ساعتنا الاولى من الاكسترا تايم نعتذر من قسم الاخبار على دقيقه تاخير الاخبار ورجع لكم في ساعتنا الثانيه من اكسترا تايم حتى للخمسه
6: اكسترا تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز الرابعه ديوان فام عسلمه الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين، وذلك خلال جلسة جمعت اليوم الرئيس المدير العام للشركة بالمدير العام لشؤون الدولية بشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة، وبحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول. ويندرج هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية 38.2 مليون أورو في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى من القطارات الكهربائية في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد، بما يساهم في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة وفق أحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة حسب ما ورد في بلاغ للشركة. مركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمنوبة يسجل في اليوم الثاني من اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا حالة غش باستعمال السماعات الذكية الكيت وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مؤكدا تعهد فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وتحقيق مع التلميذ في شعبة التقنية حول مصدر التجهيزات. والمصدر ذاته يشير إلى ارتفاع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا منذ الدورة الرئيسية للبكالوريا إلى أكثر من 9 حالات وحيل مرتكبوها على أنظار المحكمة وأذنت بإبقائهم في حالة سراح. جمعية تواصل الأجيال تعلن إطلاق مشروعين بيئيين بجزر الكنايس من ولاية صفاقس يهدفان إلى حماية التنوع البيولوجي البحري وإعادة تأهيل المنظومة البيئية بهذه المنطقة ذات الأهمية الإيكولوجية. ومنسقة موقع جزر الكناي صابرين كسكس توضح أن المشروع الأول يتمثل في إغراق أرصفة اصطناعية على مستوى منطقة واد الدم بهدف توفير مأوى للكائنات البحرية، فيما يتمثل المشروع الثاني في إعادة تأهيل المنطقة وأحياء نظامها البيئي عبر أحداث مخبر علمي وإنشاء قاعدة بيانات شاملة حول المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي بجزر الكنايس.
9: زوز مشاريع جدد اللي هما فينانسي باغ لو سباراك. المشروع الاول اللي هو حلول الزرقاء اللي من خلاله باش نحاولوا اغراق ارصفه اصطناعيه في مستوى واد الدم، الهدف منها اللي هي باش نوفروا ابيتال ليزيسبيس باش نحاولوا نحافظوا على التنوع البيولوجي البحري للاسماك والمعشبات والكائنات الحيه الموجوده في البحر، وتور دي ريسيف ارتيفيسيال. الهدف الثاني ان نقصوا من الصيد العشوائي مأوى للكائنات البحريه اللي نجموا يبيضوا فيها يحافظوا على الانواع هذيا. المشروع الثاني الهدف نتاعو هو ريستوراسيون تاع ليكو سيستيم ناتورال دي زيل كنيس اللي هو تاهيل نتاع هالمنطقه واحياء النظام البيئي عن طريق وضع او تركيز مخبر. المخبر هذيا مش يكون هو يونيتي انتراكتيف باش نحميوها المنطقه وساهموا في الريستوراسيون ليكولوجيك نتاعها. باش نخرجوا شويه زاده من اطار هالمخبر، وضع باز دو دوني قاعده بيانات المنظومات الطبيعيه الموجوده والتنوع البيولوجي الموجود في جزر الكنيس مش يكون اكسيسيبل للناس الكل، ان شاء الله تصلوا لاليمونتاسيون من خلال هاللابوغاتوار.
8: وفي الشأن الدولي، مجلس القضاء الأعلى العراقي يعلن اليوم استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. منظمة الصحة العالمية تعرب اليوم عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين اللذين ضرباها قبل أسبوع وتسبب في مقتل 1719 شخصا وإصابة أكثر من 5000 آخرين، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
11: ديوان FM.

0: اكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، رجعنا لكم في اكسترا تايم وصلنا معاكم حتى للخمسة. في ساعتنا الأولى كنا حكينا على كأس العالم، تألق المنتخب المغربي، كيف هزيمة وخروج المنشاف من المونديال، أيضا مباراة الليلة فقط تصحيح على مباراة انجلترا والكونغو غدوة 5:30 مش 5 الصباح. غلطنا بين البي ام والاي ام،
2: ما عادش تفرق بين الصباح والعشيه
1: والله بالرسم. دونك كما قلنا ايضا حكينا على رضا الجدي مدير فني جديد لجامعه كره القدم، الموعد باش نحكيو على الميركاتو في تونس ولا بدايه بنادي الرياضي الصفاقسي، نحكيو على مؤمن الرحماني اللي يوقع رسميا، وايضا نحكيو على هدف الرابط الثاني نورماني اللي يقترب من التوقيع، نحكيو عليهم زوج مع بعضهم يسالش لانه نفس البوست تقريبا دكتور. معناها نادي الصفاقسي اليوم زوج مهاجمين، زوج رؤوس حربة تقريبا، معناها الزوز دو ميتي، واضح جدا انه عمر بن علي يقترب اكثر من المغادرة، وبالتالي لي دو بروفيل هذوما كيفاش تشوفهم في نادي الصفاقسي؟
2: زوز مهاجمين برزو عامنين، مهاجم برز في الرابطة المحترفة الاولى وكان احسن هداف في فريقه وكان مؤثر في مباراة ترجي جرجيس وصبر وخدم وكانوا عديد المهاجمين اللي لعبوا قبله، معناها جبري وسنانة عامنين كان هو لتروزيام، من بعد كان خذا وقته في الدوزيام بارتي دو سيزون وكان معناها مؤثر للغايه وفعال وسجل، وسنه بدا هو ان طونك برومي معناها اتاكان وعمل عليه فريق ترجي جرجيس خاصه مع انشوتي وقتها على ليبوك، لكن بعد دوزيام بارتي سيزون انكور اون فوا الى بيرفورمي، ولكن اليوم كيما حكينا البارح لو بروفيل نتاعو سي ان بروفيل داتاكان، معناها خلينا نقولوا دو كونتر وي ديسباس، اون فادير ان اتاكون ديسباس ان اتاكون دو ديبوردمون ان دوزيام اتاكون. نورماني اوسي احسن هداف الرابطه المحترفه الثانيه، كيف
3: شري العقد نتاعو
2: في بالي جاي معنا وقتها في التاسع حكي قال باش نشري العقد نتاعي، وهو بجوده سي براتيكمون لو ميم بروفيل، معناها اي ني با دو تري غران تاي، سي ان اتاكون تكنيسيان، معناها يحسن اللعب السقي زوز، يلعب ايضا زاده تحت لاتاكون، ينجم يلعب سور الكوتي، يفو فوار سا شكون المدرب الجاي بتاع سي اس اس وشنو هي الخطه اللي باش يلعب بها، كومون يفا يوتيليزي اللاعبين هذوما، اسكو باش يلعب بال 4 3 3 ولا ب 3 4 3 بزوز اجنحه ولا بزوز صناع لعب تحت المهاجم. مي بون كيما قلت البارح ونعاود يقعد تعزيز خط الهجوم بلاعب في الكاليبر وخاصة في البروفيل والمواصفات متاع بن علي سي البلوز امبورتون، وكاو معناها الولايات باش يقصد ربي وباش يحترف في الدوري التركي موفرا، معناها
1: رغم انه فما عرض اوكراني زاد اللي هو دخل على الخط
2: باش يحترف كوره ومدير باش يوفر ايرادات وفلوس كبيره للسي اس اس، دونك بور بوفوار لوتي على الكوب دو لاكاف شامبيون كوب ايتترا، دونك يفو ميو بونسي باش تجيب ان اتاكون زاد في المواصفات هذيك اللي يكون ان اتاكون دو سيرفاس. معناها
1: بالضبط كنا حكينا نعيم البارح على مؤمن الرحماني، يظهر لي اللاعب اللي قدامنا معناها في الرابطه الاولى تقريبا موسم كامل، لكن ايضا خلينا نحكيو على نورماني هدف الرابطه الثانيه، ارقامه الحقيقه ممتازه جدا راهو الموسم الفارط، ونعرفوا حتى النيفو نتاع الرابطه الثانيه خاصه الانديه اللي طلعت، معناها النيفو الحقيقه يمكن خير حتى من بعض الانديه في الرابطه الاولى. نورماني عم ناول سجل 19 هدف وعمل 5 تمريرات حاسمه في 24 مباراة ولعب 24 مباراة من أصل 26 الكل في الكل، أرقام الحقيقة كبيرة برش تسمى
3: ماكينة متاع ديف الحقيقة بوم الليك دو والليك دو ريناها كيفاش المباريات كانت لآخر لحظة، رينا برشا فرق تلعب على طلوع، معناها إذا كان أنت مهاجم يسجل الكم متاع الأهداف هذية 19 هدف يخرج هدف، شوف قديش ما نعرفش من أسيست عنده، يعني ملاعبي قادر أنه يفيد أي جمعية يمشي لها في الرابطة الأولى، ويظهر لي من شبيبة العمران كسرت القاعدة من 3 سنوات متاع أنه لعب من ليج دو ما نجمش يلقى روحه في الليج اون، وهنا قاعدين نشوف فيها الموسم الثالث موجودة معناها في الرابطة الأولى بلاعبين صعدت بهم من الرابطة الثانية للرابطة الأولى.
2: تعرف نعيمة سامحني قصة عليك ونعرف اللي احنا نبارتاج لو ميم، معناها أفي كي تولي مستوى الرابطة المحترفة الثانية قريبة برشا لمستوى الرابطة المحترفة الأولى سان سيني معناها تري بارتيكولي و سي ان سيني الارمون ويخوف لي فريمون مستوى البطوله ماشي من حضر معناها اليوم كونت اون اريف بلو ديسيرني شكونو لاعب الرابطه المحترفه الاولى اكلكوز اكسبسيون بري حناشي والعلوي كومباني قبل وشكونو لاعب المحترفه الثانيه لاني محترفه اونتر دو جراند امني جيومي قال اخي
1: هي الاولى اونتر
2: جيومي خلينا ساكتين دونك quand on arrive plus à discerner شكونو وكيفاش ويتعدى في ساعه في ساعه من الثانيه للاولى وعادي وكان شيئا لم يكن لا سي كو فريمون ان غران بروبليم على مستوى على مستوى المستوى فهمت او نيفو دو نيفو وهذا مشكله كبيره معناها يعني نايد كلامك معناها مش حكي على نورماني نورماني مهاجم ممتاز سجل 21 هدف ظهر لي كمان يشغل وسجل افيك توت لي سيرفاس دو بي مين يسار راس سيتيرا ويلا بارفيتمون معناها لي ما كي تقول لي فما العمران وفما معنا فرق أخرى مع كامل احترام ليهم اللي كونوا اللاعب يتعدى في ساعة في ساعة من رابطة محترفة الثانية سألرمان المستوى البطولة ككل
3: أكيد أكيد أكيد إيه وهذه هما اللي بروبليم دو فوم تاعنا معنا هي راو كرة القدم التونسية عندها مشاكل كبيرة برشا والمشاكل هذه هي اللي يلزمها نلقاو لها الحلول ماهيش حلول وقتية لكن حلول متاع السنوات قادمة يلزمها مشروع كبير واستراتيجية كبيرة باش على الأقل نرجعوا شوية وهذا الكل يبدأ زادة من التكوين لأنه ما عادش ملاقين اللاعبين حتى في التكوين راهو دكتور أنا نشوفه قديش من اللاعبي مثلا تخلط فيه الإسبيرانس قديش من اللاعبي تخلط فيه الكلوب قديش من اللاعبي سي اس اس اللي كنا نشوفه برشا من اللاعبية الإتوال كيف كيف معناها ما عادش هذوما المدارس وحتى مدارس أخرى فماش الملاعبية اللي يخلطوا بعد ما عادش تلقاهم أنا عامين ثلاث سنين تالي كنا نشوفوا زيد بالريمة والميموني اللي معناها كي شفناهم السيزون في اسباير وقتها الدورة مع المنظر الكبير قلنا هذوما باش يكونوا لاعبين اللي نتاع مستقبل واللي ليسبيرونس مثلا لكن هاك تشوف معشا اللي مسجل بهدف في رابطة الأبطال عمره 17 سنة
2: استراتيجي كبيرة فما راهو يفو سافوار لو بروبليم تو حتى كنت نحكي مع الاولاد معناها الاطباء والكوادر شبه طبيه اصدقائي نحكيو في البروبليم دو فون تاع نتاع لا فورماسيون المشكل اكتويلمون اللي كونه في تونس انا با كومبري كو بور لا فورماسيون تحب لنا شويه وقت خاطر كي ما خدمنا حتى شيء من 2011 لليوم اون با ريبروندر 15 ans en 2 ans راهو أنا الآخر قال روم وزنت بيلتين ودي روم ما تبنيتش في نهار رأي مش بنيهم متفاهمين تحب لنا شوية وقت دونك تحب لنا شوية صبر مثلا بلدان كيما سويسرا وكيما بلجيكيا يلباس وكريبل براتيكمون 15,000 أنفان يعديوا 15-20,000 صغير باش يوصلوا منهم من بعد في الأوديسات والأوديزناف 500-600 نحكي على مستوى كل فرق دونك أوتوماتيكمون يفا يفوار 80-90% من اللاعبين اللي مش يوصلوا لكن انت كلا فورماسيون هذيك باش خرجك لا كريم دو لا كريم ما تنجمش تجي اليوم اون 2026 تقول اه والله في 2028 ولا 29 حاب نطلع جينيراسيون سي امبوسيبل الخدمه على 6 و7 و8 سنين قدام والصبر يجيب مروك بدات الخدمه اون 2009 ما بداش تجني في الثمار ديجا اون 2014 و15 تجري في الثمار بتاعها اون 2020 21 انا رينا شنو صار دونك 10 سنين سي ان بروجي او ا مويان تيرم مش او لون كور بار ا مويان تيرم دونك هذا هو يفوز اتوندر ولازم وهذا من مهام المدير الفني داير بكري كنا نحكي البروجي دو باز لا سيليكسيون دو باز لي سيليكسيون دي جون فهمتي دي ريجيون فما برشا حوايج كي اونتر جو فهمت
4: نرجع لك نعيمه في كلمه اخيره المهاجمين هذوما الرحماني ونورماني خاطر قاسين عليك قبل نرجع للفكره
3: لي معناها هذا هو براتيكمون ان شاء الله معناها نحن ديما نحبوهم يتالقوا لانه الحقيقه مؤمن الرحماني ملاعبي بوسر لقى روحه في وضعيه اللي هو وحده لكن هز برشا ماتشات عليه واذا كان باش يمشي للسي اس اس راهو عنده مهمات اخرى زاد كيف كيف راهو تشالنج اخر بالنسبه لي كيف كيف زاد نورماني باش ينتقل من مرحله الى مرحله اخرى معناها نتمنوا انه الكونتينيتي نتاع 19 هدف تكون موجوده كيف كيف مع السي اس اس
4: بالضبط هذا هو دونك هكا نكون كمان مع النادي الرياضي الصفاقسي فاصل قصير وراجعين باش نواصلوا نحكيوا ديما على الميركاتو ولكن باش نحكيوا على الميركاتو نتاع المدربين ومدرب جديد في الاتحاد المستيري وهو فرنسي الجنسي
0: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك
5: معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
6: نس ديوان
5: باش يولي عادة. تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: سبيسيال مونديال
1: 21 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في إكسترا تايم باش نحكيو على الميركاتو ديما نواصلوا لكن باش نحكيو على ميركاتو المدربين نحكيو على مدرب جديد في الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري اللي كان أعلن البارح على صفحته الرسمية على فيسبوك تعيين مدرب جديد والاتحاد المنستيري بدأ يحذر على الأقل الموسم بتعيين هذا المدرب نحكيو على المدرب الفرنسي روما فولس مدرب الحقيقة اللي معناها مسيرته صحيح تعدى عديد الأندية لكن الملاحظة الأبرز على الأقل في المدرب ذي عنده المدرب ذي عفوا اللي هو صغير في السن بارابور المدربين طبعا نحكي على 36 عام المدرب ذي مواليد 28 جوان 1990 عنده ليسانس برو UEFA أيضا المدرب هذايا نحكي لكم بعد شوية على التجارب متاعه والخطط المفضلة متاعه الأربعة ثلاثة ثلاثة ما يطولش برشا الحقيقة في التجارب متاعه والإكسبرينس متاعه أبرز الفرق اللي خدم فيها لأنه خدم في برشا فرق كسوة مدرب أول وإلا مدرب مساعد مثلا من أبرز المحطات اللي خدمها مثلا خدم في مثلا بيراميدز المصري نحكيه على سنة 2019 مدرب مساعد خدم مدرب مساعد في منتخب أوغندا خدم في جولدن إيجلز مدرب مساعد باش نحكيو على كمساعد مدرب بعد نجيب كمدرب لانه مهم جدا خدم في منتخب موريتانيا كمدرب مساعد مع كورينتان مارتينز وديدييه غوميز وايضا جيرار بيشير اللي هو كان صديقنا الدكتور الدرب في تونس هذا هو ايضا خدم مساعد مدرب في فريق نيور الفرنسي بالنسبه لتجاربه كمدرب بالضبط وين كان ديلان برون كما قلت انت ايضا في تجاربه كمدرب اول خدم في برشا فرق مثلا نحكيه على انديه معناها فم المستوى متوسط فم مستوى ضعيف شويه مثلا كان نحكيه على مارومو غالانت

0: بيرفورمانس في الفيفا وهذه مهمه ما دامش زاد برشا من نوفمبر 2023 حتى الجويليا 2024. تجارب متعدده نعيم قبل ما يجيك انت دكتور من بعد، تجارب متعدده، مدير رياضي، مساعد مدرب، مدرب ايضا في الريسبونسابل تاع بيرفورمانس في الفيفا، تجربته الاخيره مع يانج افريكانز كمدرب اول. لكن الملاحظ على الاقل حسب ما نشوفه انه ما يطولش في التجارب نتاعه، معناها دي شهرين ثلاثه، عمل حتى شهر شهر غير ايامات مع حوريه كوناك الغيني مثلا.
1: هي ما تجارب سنف بي كما نجمو نصنفوها، فهمت
0: تقريبا كلها باستثناء يكون مساعد مدرب في سان داونز، مساعد مدرب في بيراميز، مدرب اول في يانج افريكانز، تقريبا هذوما الاهم.
1: وما طولش
0: اي ما طولش، لا ما طولش مثلا في يانج افريكانز من جويليا 25 الاكتوبر 25، نحكيو على شهرين،
1: مشكله كبيره انك ما طولش في التجربه، ما طولش في التجربه، ما طولش في التجربه. فما يا اما اشكال في شخصك يا اما اشكال في الخدمه نتاعك، فهمتني؟ انه الخدمه نتاعك ما تواكبش الفريق اللي انت مشيت له، ويعني المسؤولين قرروا انه مثلا تغادر او انت تغادر. الحقيقه الاختيار بون، انا وقت اللي قريته نوعا ما بهت، لانه الاتحاد المنسيري مش من النوعية الفرق اللي تجيب مدرب نكرة نكرة، معناها أنا أول مرة نسمع به مثلا، كنتش نعرفه على شنو ناوي.
0: لقب وحيد في مسيرته، لقب وحيد كالسوبر تنزاني الموسم هذا تعدى مع يانج أفريكانز فقط،
1: فهمتك؟
0: معناها جاهز تيتر في، سامحني قصت عليك، جاهز تيتر في شهرين، وتيتر ديجا مخدم عليه ديجا الفريق، معناها هز قبله، جا لعب مباراة وحيدة هز بها تيتر وخرج على روح.
1: شنو هو الكريتير اللي اختار بها الاتحاد المنستيري المدرب هذا؟ شنو حاسته من المدرب هذا الاتحاد المنستيري؟ شنو الافكتيف اللي باش يوفره له الاتحاد المنستيري؟ هل باش يطول معاه من بعد راه هو بشوف انت طريقه التدريب نتاعو؟ هل انت تعرف معناها المدرب هذا تعرف طريقه العمل نتاعو؟ هل هي تواكب فريق الاتحاد المنستيري؟ الحقيقه حاجات فلو، تحس ما فماش حاجه واضحه بالنسبه لفريق الاتحاد المنستيري. الاختيار فاجئني، لكن ينجم يكون اختيار صائب من بعد اذا كان بالعمل نتاعه والخدمه نتاعه، اذا كان يبدا الموسم على بكري، اذا كان فما افكتيف من فريق المستير بالك ينجح. ما التجارب هي كثيره، هما بالنسبه لي انا تجارب راهو الكلها في برشا مدربين هي يكون يبتدا، لكن انت تبتدا في فريق كما الاتحاد المنستيري وشفناه في المواسم الاخرانيه مالغري كو الموسم هذايا ما كانش الموسم اللي بالحق الاتحاد المنستيري كنا نستناو منهم، يمكن بالنظر زاد للظروف. لكن بعد نشوفوا نحن راهو الجوله الاولى والجوله الثانيه، ماك تعرف انت نحن في تونس
0: تدوير
1: بعد الجوله الثالثه تعرف اسكو باش يكمل ولا مش باش يكمل، تو نشوفوا بعد شو الخدمه نتاعو ان شاء الله. هو اصلا يكمل في الصيف زاد.
0: دكتور رايك في المدرب هذا؟
2: وقبل كل شيء كما كنا نسمعه معناها في كنتي تحل في المسيرة متاعه، عنده تجارب متعدة، معناها براتيك ما ظهر لي ان بون ديزين ولا دوزين داني يخدم كمدرب مساعد، وبعد خاصة يخدم كبرمي في جنوب افريقيا. يفو لو فير اوسي في جنوب افريقيا، راهو معناها درجة الاولى كون لو فيو با، صحيح في رقم الصف الثاني، لكن نعرفوا المستوى العالي غادي نعرفوا مستوى اللاعبين والامكانيات توسا والترانات توسا. ابري حوريه كما كنت تحكي اسيستون في سان داونز اوسي، فهمتني، يانغ افريكانز اوسي، دونك عنده معناها كلكو ريفيرونس اللي هم محترمين الحقيقه، معناها مش مدرب احنا ما نعرفوش يراه باش نبداو متفاهمين،
0: اي باش نبداو واضحين،
2: نحكيو على السي في،
0: قرينا على السي في فقط ترى،
2: دونك الحقيقه ما نعرفوش، نحكيو على السي في، نحكيو على المسيره
0: وعلى الفترات اللي عداها، يعني كل شيء حسب موقع ترانسفير ماركت، دونك كل شيء واضح معناه.
2: اول حاجه اللي هو فرنسي، دونك سهل الكوميونيكاسيون مع اللاعبين وايضا التواصل مع المسيرين وتوسا. ابري شنو هما لي زوبجيكتيف اللي كيون ايتي فيكسي، فاش تفهموا كيفاش باش يبداو يخدموا، وقتاش، بأنا لاعبين، هذوكم كل سي دي ديتاي كلهم فافوار معناها فهمتي شو ما فزون. لكن القاعده تقول في تونس ينجم يجيك مدرب مشهور وممتاز ومتميز وبعد ثلاثه جورنيات تلقى روحه وساكو على برا وسبحان الله خير، ينجم يجيك مدرب مغمور اونتر بارونتيز ولا مش معروف، بدير مش مغمور، ماهوش مغمور مش معروف، ويكمل ويواصل ويعمل نتائج طيبه. مالوريزمون احنا كورتنا

0: les très tributaires من النتائج واللي اون ريلاسيون ديريكت بالنتائج واليوم على اكس ادوميسيل ولا خساره معناها الدنيا تقوم وتقعد مش في الاتحاد المنصري نحكي دون فاسون جينيرال دونك اون فافوار سي جامي هو باش يعطي طابع معين للاتحاد المنصري ولا باش يحقق نتائج نورمالمون باش يكمل سينون سافا اتر تري ديفيسيل بور لوي ابري شنو تفهم الساعه مع الهيئه المديره اللي هي نعرفه في معناها في حاله معناها ماديه صعيبه شويه فهمتني شنو تفهموا دان بوان دو فيو لاعبين يعني مش نحكي على مستحقاته دان بوان دو فيو لاعبين شنو اللاعبين اللي يقولوا له انتدابات مهمين انه اتحاد منصيري اول مره منذ 5-6 سنوات يلقى روحه بعيد على المراهنه على كل شيء منذ شهر جانفي وبالتالي هو مش مستانس فريق مستانس كي يعرف كيفاش يتعامل مع ملف الانتدابات مع اللاعبين اللي جايين بعد نهايه عقود واللاعبين جايين بعد اصابات واللاعبين يحبوا رولونسيو كاريرهم دونك سي ومستير ستون معناها فهمتني بلاصه تري ترانكيل ويحلو فيها العيش وتنجم تخدم مرتاح وما فماش بريسيون كبيره وتنجم تو بيرفورم وتعطي لو ماكسيموم الحقيقه هو بجوده يفا سو تروفي اغريابلومون معناها في مستير معناها فهمتني
1: وجا في الصيف على التوا
0: اي هو ديجا باش يبدا توا يخدم ويصيف اون ميم تون تدار فيك الساحش البحر
1: والله ليه مشيت بحرت مرة مشيت مرة واحدة مريرة معناها ايه
0: طريقة
1: ايه
0: بارد البحر
1: لا والله يدف
0: نزلت ما نعرفوش
1: دافي
0: ايه
1: نحكيو فيه من برا مش راجعوا ميسيون تاع سيد بحري نرجع لكم فيسا في كلمة لأنه مدرب عنده تجربة نعيمة ودوك في افريقيا تجارب معناها تبارك الله انواع واشكال وفي دي بوست مختلفين مع فرق مختلفة في دول مختلفة لكن ما عندوش خبرة في البطولة التونسية وحسب حتى تجارب متاعه ما عندوش تجربة يمكن تلبس اثناء تجربة ولا اثنين اللي بدأ مع فريق بريباراسيون في بداية الموسم الكلهم تخل في وسط الموسم الكل الأغلبية معناه حاجتين أضم
2: بون هذه ممكن نقطة إيجابية مثلا معناه إذا كان باش تبدأ من الموسم متاعك من بدايته معناه أنت تحضيراتك أنت الانتدابات متاعك أنت اللي شنو الموجود عندك لكن راه شو بنظر للظروف اللي موجودة تو في الاتحاد المنصيري شوف انت شكون اللاعبين اللي باش تبقى شوف اللاعبين اللي باش تغادر شوف الريكروتمونات اللي باش تجيبهم شوف التدعيمات اللي عندك يعني زاد هو مش باش يجي وحده كتجربة أولى باش يلقى عنده يلزم يلقى عنده الملاعبية معنى يلزم يلقى عنده الإفكتيف اللي بيشوف فيه البطولة هو بيش يكتشف البطولة التونسية بون أكيد يعرفها معناها من بعيد أكيد يعرفها من خلال فريق بيراميدز لكن
0: هو بيش يتعرف عليها من قريب
2: أي.
0: المتعة الكبيرة
2: أي فولا هذي هو بيش يتعرف عليها كيما تعرف كيما تعرف عليها برشا
0: برشا مدربين
2: فاني قلت لك هو رو تجربة لكن بالنسبة لي أنا تفاجئني من الفريق المستير لأنه ما تعودناش أنه اختيارات المدرب لكن صدق قال لك ينجم يكون مدرب معروف زادة ما يكملش وإذا كان أي وينجم زادة هو بالنسبة لي يكون تجربة بما أنه هو باش يبدأ مع الفريق من بداية الموسم لكن هذا ما يلزم يتوافق مع الانتدابات اللي باش يكون الاتحاد المنصيري هو زادة مش باش ينجم ولا مش باش يصنع الربيع زادة الاتحاد المنصيري يلزم فما حاجات كريت الاتحاد المنصيري باش يدخل بها الموسم هذا
1: دونك كما قلنا به اخر حاجه دكتور باش نجيك فيها قبل ما نمشيو تاعي نحكيو على نجم المتلوي بعد شويه الاتحاد المنصيري سنه من غير مسابقه افريقيه
0: صحيح.
1: فريق مازال حتى اداريا ماهوش ستابل 100% ازمه ماليه كبيره
0: الهيئه استقالت
1: صحيح بالضبط دونك وديجا جيبين المدرب في هيئه مستقله ديجا في حد ذاته نجم يعمل حتى مشكله ما نغوصوش برشا في الموضوع هذا لانه شان
0: داخلي يعطينا توسع الفراغ ليه
1: صحيح بالضبط لكن في وسط هذا كله مدرب جديد وما يعرفش كذا ما تراش انه ربما تسرع شويه الاتحاد المنصيري حتى في الوقت وفي نزرب شويه ربما
0: لا لا خاطر ما عادش وقت حقيقة معناها اليوم فريق كيما اتحاد المنصيري يحب يرجع يلعب الأدوار الأولى يحب يرجع ينافس يحب يرجع بلغة الكرة يبرز لازم أول حاجة يعين إطار فني أبري الهيئة التسييرية كان ما فماش شكون باش ياخذ عليها الروليف باش تكمل وباش تاخذ مهلة متاع 90 يوم ومن بعد جوسكا سكو فهمتي يصيروا انتخابات لكن لازم يكمل كي لازم يكمل لازم يكون عنده ديجا ان افكتيف ا ديسبوزيسيون لازم يكون عنده مينيموم دو جوار باش يبدا بهم اليوم نتصور معناها 6 سمان 7 سمان دو بريباراسيون سي مش سي لارجومون سوفيزون سي قد دونك باش يبدا مدرب باش يبدا يخدم نهار اثنين الجاي لو 6 واو الكومبيتيسيون ظهر لي تبدا لو 20 كان من شغلت اوت دونك عنده قد 6 جمعه كاو دونك يبدا يخدم بالموجود باللاعبين ديسبوزيسيون ما نعرفوش معناه اسكو فما لاعبين باش يقع تجديد عقودهم، لاعبين باش يقع تخلي عنهم، لاعبين باش يمشيوا معناها سودات روسيو باش يتباعوا، لاعبين باش تقع ريكروتمون تاعهم، مازال كل شيء مش واضح الحقيقه. دونك مي لازم يبداو سو كي سور افيك ان جروب دو 14 15 مع كلكو جون اي تو سا، لازم يبداو لانه والفرق الكل سا كونسير الفرق الكل. دونك بعد نحكيو على المتلوي سي با سي با لو سول، سورتو الفرق معناها اللي تحب تلعب الادوار الاولى وتكون امبيسيوز وعندها دي زوبجيكتيف معينين. معناتها كرينا مثلا الترجي بدا في الانتدابات ومازال ما بداش في التحضيرات، الكلوب افريكا
1: بدا في التحضيرات ومازال ما بداش في الانتدابات،
0: التحضيرات مازال في بالي
1: بدا البارح
0: بدا اول ما مازال الانتدابات مش كاملين. النجم الساحلي مازال ما بداش لا تحضيرات لا انتدابات، فهمتني؟ سي سي ساو بشوي بشوي معناه قاعد ينتدب مازال ما خداش مدرب. دونك كل واحد والسيتواسيون نتاعو، معناه سي سي في بالي خاطر عندهم الانتخابات. دونك يكملوا انتخابات من
1: يعلنوا
0: اي فوالا 3 جويليه يعلنوا على الكادر الكل وعلى على معناها المسيرين الكل، ومن بعد يقع تثبيت الاطار الفني. هذا يفو فير فيت الحقيقه، معناها كان تحب تعمل شامبيونا ترتقي المستوى الطموحات نتاعك. اتحاد المونستيري مشكلته الاولى والاخيره ماهيش مدرب، مشكلته توا حاليا العويصه فلوس، مشكله كبيره برشا. اتحاد المونستيري نعرفوا الناس كل يلعب الادوار الاولى في كره السله زاده، ويلعب على المستوى الوطني والمستوى الافريقي، ويحب كل عام يكون موجود معناها ينافس للاخر. ايبي باش توفر الفلوس هذه الكل باش تعمل انتدابات خاصه اللاعبين معناها الاجانب في كره السله واللاعبين في كره القدم، وباش تثبت استاجيت وباش تجيب لازم برشا فلوس.
1: بالضبط
0: الحقيقه ليزولترا في بالي قاعدين يخدموا برشا، وقاعدين يحاولوا معناها ليكيفالونس سوسيوس، قاعدين يحاولوا يلموا معناها مبالغ محترمه، لكن حتى الان لا تكفي بالغرض.
1: بالضبط ولا هم هذه كل عندي كل تكون حاضره انهارت انطلاق البطوله، مش المهم تا شكون بدا شكون عمل تدبيت شكون، الاهم انه انهار بدايه البطوله تكون الناس كل عندي كل حاضره، رغم انه
0: الاخرانيه بربي يا باليو باش تقعدوا تعاركوا على سيتواسيون ديجا هي صعيبه في الفرق الكل. يا باليو هي ديجا العباد الكل تغفق والناس كل تلم في الفلوس والناس كل تحب تعمل دي ريكروتمون سيبلي، دونك سي با لا بين باش كل واحد يقعد يجبد من شيرته، فهمتني؟ دي هي لونيون ساكري في كل جمعيه، ويا بابا لا تخلط. دونك ماك تعرف مش حكي على الهيئه مثلا، عباد من عندهم فهمتي ميولات اخرى، عندهم جمعيه معناها عندهم لاعبين يحبوا معناها فهمتي لي بلاس ولا مسيرين ولا كذا، سي با لو مومون في الفرق الكل في مستير في ليتوال في سي اس اس في اي بلاس، لونيون ساكري في الكلوب في الاسبيرونس كيف كيف سي بارتو لونيون ساكري، ويا بابا الله تخلط لانه الوضع صعيب ومعقد جدا.
1: بالضبط هذا هو اللي زاد الوضع تعقيد، يا رابطه من فضلكم حدونا نهار انطلاق البطوله، راه ماهوش معقول معناه نرمو 6 اسابيع باش الانديه تحضر تعمل تحضيرات كيما لازم، وقد كيما كنا نحكيو 6 ولا 7 اسابيع هذا
0: قبل باش نحكيو على البطولات العالميه اللي انا
1: مجبدوا
0: لي كالندري اصلا
1: ما يجيش
0: لي كالندري تاع 38 جوله
1: ماهوش معقول،
0: وشكون والتلفزه وقت
1: شي تعدى دكتور ما وصلناش غادي ما وصلناش غادي احنا على الاقل
2: بطوله المغرب مازالوا فيها 3 جولات تاع الموسم
1: هذيك خاطر نظره كاس افريقيا
0: ويكملوا في الجوله تاع
1: اما اعلنوا اعطيوا للناس ده تقولوا المره البطوله تبدا في الدات الفلاني وما تعملوناش كيما عامناه ولا تجيو عامناه ولا 7 جويلي خرجوا بلاغ قالوا لنا 27 جويلي ولا وقتاش تبدا اول مباراه في وقتها السوبر وشنو معناها قبل ب 20 يوم قبل ب 20 يوم راهو ماهوش معقول راهو اليوم نحكيو على 30 جوان غدوة عنا 1 جويلية بطولتنا نورمالمون تبدأ الأسبوع الأول في أوت أو الأسبوع الثاني على أقصى تقدير، أنت ديجا توا 6 جمعات قد دونك من فضلكم ويرحم والديكم
0: تبدأ نهار 8 ولا 10 جوان
1: أعلنونا على تاريخ انتهاء البطولة وراه نورمالمون حاجة هكا تخدم مش أعضاء رابطة يمشيوا للمكسيك من فضلكم، ومن غير ما نكمل نحكيوا التفاصيل خاطر الناس الكل تعرف التفاصيل، على الأقل نظموا شوي أمورنا لو مينيموم، ما قلنا لكمش أعطونا كالندري وما تقولوناش راهي كالندري الكاف مازالت ما وصلتش، كالندري الكاف وصلت للأندية ديجا الافريقي والترجي والترجي الجيس ونادي الصفاقسي وصلتهم الكالندري نتاع الكاف وعلى اساسها قرروا وقتاش يبداو تحضيراتهم، دونك من فضلكم حدونا بطوله وخموا في مصلحه الكره التونسيه ومصلحه الانديه ويعطيكم الصحه. فاصل قصير راجعين نحكيو على نجم المتلوي.
3: اكسترا تايم
4: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
5: ديوان فام،
4: ديوان فام
5: صوتكم. مشتال الصيف ديما معاكم، ديما صوتكم، نفس القرب نفس القلب، برشة انرجي وروح جديدة في حلقة استثنائية على الكيف بين ذكريات الشتوية وفايبس الصيف على ديوان فام، ديما صوتكم.
4: اكسترا تايم سبيسيال مونديال،
1: 40 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، رجعنا لكم في إكسترا تايم الجزء الأخير في إكسترا تايم. بدينا معكم الثلاثة موسين حتى الخمسة متاع العشية باش نحكيو على النجم الرياضي بالمتلاوي، اللي النجم المتلاوي البارح على صفحته الرسمية الحقيقة ينشر بلاغ أو بيان، الحقيقة بيان واضح جدا شنو المقصود متاعو. هيئة مديرة تقدم الاستقالة، نقل لكم فيه ساعة البيان قبل ما نمشيو للتليفون. يقولك تعلن الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلاوي الرأي العام الرياضي وجماهير الفريق أنها وبعد تسلمها قيادة الجمعية في ظرف دقيق واستثنائي وبذلها مجهودات كبيرة لتوفير الحد الأدنى من مقومات النجاح، وبعد الظروف المالية الصعبة ومطالبة اللاعبين وإطار الفني والمزودين بمستحقاتهم واستحالة التحضير للموسم الرياضي الجديد، فقد قررت الهيئة المديرة برئاسة السيد رابح الديناري بعد اجتماعها المنعقد الاستقالة الجماعية. ويأتي هذا القرار بعد أن تبين للهيئة عدم إيفاء السلطة وشركة فوسفات قفصة بوعودها تجاه الفريق رغم التعهدات السابقة والدعم الذي وعد به النجم الرياضي بالمتلاوي لتجاوز أزمته الراهنة. وقد انعكس هذا الوضع سلبا على السير العادي لنشاط النادي وعلى استقراره المالي والتنظيمي، وتتوجه الهيئة المدير للنجم الرياضي بالمتلاوي بالشكر الجزيل لكل من ساند الفريق في هذه المرحلة، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مستقبل النجم الرياضي بالمتلاوي حفاظا على هذا المكسب الرياضي العريق للمنطقة عن الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلاوي. دونك كذا واضح جدا البلاغ استقالة جماعية النجم المتلاوي لسبب واحد وحيد وواضح جدا، اللي هو غياب الدعم المالي، مش حتى دعم، غياب الحق متاعهم المالي من شركة فوسفات قفصة والسلطة الجهوية، شيء اللي خلى برشا مشاكل في النجم المتلاوي، مغادرة بعض اللاعبين، مغادرة عماد بن يونس، برشا أسباب، وهذا الكل باش حكينا عليه بأكثر تفاصيل الناطق الرسمي لفريق نجم المناجم الباهي الديناري. سي الباهي أهلا وسهلا بك معنا على ديونا فهم. مرحبا جاني،
6: تحية ليك، تحية مع الدكتور السابق ولكل مستمعي ومشاهدي ديوان فام.
1: يعطيك الصحة سي الباهي، وانا نحب نشكرك ساعة قبل من الدول لانه الحقيقة كل وين نكلموك ولو توجهوك تفسر لنا وتحكينا كل الحقائق معناها بوضوح. كنت حكيت انا وياك معناها صباح، حبوا نفهموا الاستقالة الجماعية اللي اعلنتوا عليها البارح، كان تفسر لنا وتحكينا للناس لجماهير نجم المتلاوي لجماهير كرة القدم التونسية شنو صار منذ اشهر باش توصلوا اليوم تقرروا في الاخر الاستقاله الجماعيه، لانه انا نعرف انه الاستقاله الجماعيه هي هذه اخر حل منكم، فامشي ما تحرك صورات الجهويه وتدعم النادي ماديا حتى يبدا حاضر كما الانديه كل للموسم الجديد.
6: واضح يعني، يعني عود على بد من المضحكات المبكيات انه نجم المتلوي، هيئه نجم المتلوي قدمت يعني موسم وموسم ونصف ممتازين بشهاده المحللين الاخرين النعيمه والدكتور، يعرفوا أنه في ظروف مالية صعبة برشا نجم متلوي مكان ما انهزمش موسم ونصف على أرضيته، حقق نتائج كبيرة أمام يعني أعتى الفرق، كان قال الريمان يعني يحاول يفتك موقع محترم في البطولة، لكن في كل مرة كنا حدنا نسوق هالصورة هذه للنجم متلوي في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لكن الله غالب، احنا الأزمة المالية غطت على كل شيء، غطت على النجاحات والإنجازات اللي حققها نجم متلاوي، ولنا في كل مرة يكون عندنا حضور إعلامي إلا هو فما شكون يفسرها يتشك ويتبك، فما شكون يقول لك الاستوانة المضروبة المسرحية سيئة الإخراج، لا احنا رو معنا منخب وانا بالحق راهو هاني في اي حاجه واي وبنفوت السؤال اللي يكون فيه احراج انا مساعد باش نجاوب. نجم المتلوي يعيش ازمه ماليه خانقه، السلطة الجهويه والله راهو كي تحكي مع السيد ولي قصه بريمو يهز عليك التليفون يحكي ويجاوب ومتبني القضيه، لكن ما يقضيش. ثلاثه زيارات للملعب المتلوي حدث ولا حرج تنحكوا على البني كان اسمح
1: ما هي توجيه نحكي
6: شركة فوتبال جبسة احنا نحب نفهم اخي انت ما عندك سيولة باش تخلص المنظورين متاعك انا اش دخلت انت تشلت في التأثير متاعك وخلقت ازمة روحك كيكة ما نعرفش مني ايه تصدرها النجم المتلوي ومن بعدين هيئة نجم المتلوي تتحمل تبعاتها كل هذا اسك من المنطق والمعقول انه نجم المتلوي 8 شهريات راهو اللي عملوه الملعبية وتحت اشراف عماد بن يونس راهو شاكوبا يعني فريمون راهو موسم استثنائي ونبقوا نكونوا من احترام ثم اللي غادروا والقانون يكفل لهم باش المغادرة باعتبار اذا تجاوزت المدة شهرين وقت فاي نجم يفسخ من جانب واحد عماد بن يونس كان صريح وواضح انا ما نغيرش وما نبدلش نجم متلوي احنا ما نجمناش نتجاوبوا مع المتطلبات الماليه للملعبيه وللمزودين وللمدرب عماد بن يونس والسبب هذا كله شركه فصاد قفص احنا توا ما يزيش الفشل والنكسات اللي نعيشوا فيها وباقيين نرقبوا في اللغه لا توا سيدي جور وجميل وانه باش نسموا الامور بمسمياتها شركه فصاد قفص يا سيد رئيس مدير عام ولا يا سيد وزير الاقتصاد ويا جهة منحة إذا كان ما تنجمش تنود الفرق في الحوض المنجم واللي هذا يكسر القانون والعرف أعلنها صراحة يعني أنا صار عليش نحن توكي نعمل استقالة يقول لا هذه مطرح أو توا يرجعوا لا نحن روما مش نرجع خطر السلطة الجهوية هي اللي ترجع فينا رو أن نحب نحافظ على كل الفيلم الاجتماعي ونحب نحافظ على كل الأجواء اللي في الجهة هذيك باعتبار ما فهمناش متنفس رو الله غالب كان الكورة احنا باتصالات ومشاورات نولوا ما يسالش خرجنا البلاغ الأول ولا الثاني وتراجعنا ما نشتشنا من نفسر وكل واحد علاش تراجعنا وشكون نضغط وشكون كذا لا احنا عنا مسؤولية هذا بي نحاولوا ما يسالش نرضوها في رواحنا وحتى كيف يتقال فينا كلام ما هوش في بلاسو ميكومان انا ما تنجمش تحصرني على سيزون وانت ما صرفتش 8 شهري بما يعادل انت عندك انا عندي مصل ريع يحكم فيه يكفيش ما عملين اللعبية ايه تطلب منه نتائج هكا في التعادلات وانتصارات خارج الديار وما ينهزم لكش في الملعب المتلوي رغم كي ضحالت وسوءك للحالة متاع ملعب المتلوي وفي الاخر ما تخلصوش فريمو انا كان جيت ملاعبي في نجم المتلوي وجايديني من جمعية في مفتح ظروف
1: هذا اللاعبين المحليين واللاعبين الاجانب تعرف انت المشاكل تكون اكبر اذا كان يفسخ من جهه واحده تولي قضيه لدى الفيفا ويولي فيها منع انتداب وتزيد حتى المبلغ
6: خويا هني راه ما حبوش يفهموا احنا في اكثر من منبر كنا راهو نبهنا رانا كي وصلنا لثلاثه شهري راهو نجموا نستنوا خمسه شهري راهو ضو البرتقاليه شحال راهو احنا بدينا ننبهوا فيكم رايك تجي الأزمة وتبدأ 8 شهر رغم بعدين باش تقول لي أخي أنا كي تصب لي أنت الميزانية نتاعك تقول لي رغم عندي سيولة ومن بعدين نستنوا نطوا حتى تبدأ البطولة اللي هي مازالت ماهيش واضحة أمورها هي كي تعطيني المبلغ إيش باش تعمل بيه
1: انت حكيت على المبلغ سي الباهي المبلغ المتخلد نجم نقولوا عند شركه فوسفات قفصه وحقكم اللي ما خديتوهش كان تفسر لنا من وقتاش وقداش المبلغ بالضبط باش الناس تبدا على بينه وتفهم انه ماهوش مبلغ شويه ولا قليل معناه
6: والله يسهل برشا ولو زاد نحب زاد الناس اللي تحب تفهم خاطر سهل برشا احنا عندنا ميزانيه بيزوموان مليار و500 وفي في الحالات الكل ديما أقل مقسم على 10 أشهر بما يعادل 150 مليون فما أقل
1: شهري كل شهر مطالبين أنهم يدفعوا لكم 150 ألف دينار
6: هذا المنطق هذا الاتفاق والمنظمة بين شركة صوت قفصة
1: قداش عندهم قداش عندهم من شهر 8 أشهر دونك نحكيه على مليار و200 تقريبا
6: وباش نزيد نفسر للجمهور المتلوي وللرأي العام اللي ما تنجمش تلوم نجم المتلوي على خاطر شركة فصاد قفصة حبيت لك راهت هي مؤسسة يعني وطنية تحسب بالسنة الإدارية واحنا نحسبه بالموسم الرياضي الموسم الرياضي ينطلق يزيد ينطلق في جوان حتى كان تبدأ البطولة المشروعية تبدأ في أوت ولا سبتمبر احنا نبدو في جوان تعاقدات مع الملعبية مع المدربين التربصات وغيره وغيره ما تنجمش تعطيك قفصة هذه في الحالات العادية ما تنجمش تفوت لك ديما عندك لكريب تبدأ من ديسمبر جام في فيبري يعني علاش احنا ثلاثة شهور ذكر انا محضرين رواحنا وراو هذه يعني للأمانة ونتحمل مسؤولية فيها الهيئة الوحيدة اللي أكثر هيئة ضخت أموال في خزينة نجم المتلوي هي الهيئة الحالية. على تاريخ مع كامل احترامات نروي للهيئات السابقة اللي بريموها اجتهدوا وخدموا في ظروف صعبة برشا. ديما العجز موجود
7: خاصة في بيع اللاعبين كما ولد باهية كما غيره معناه ستوريا مبكر
6: أحمد بعصيدة هي ذكما روي إذا كان ما فوتناش في مبكر بار بمبلغ محترم جدا هو أحمد بعصيدة وبعدين اخلط عليه مع
7: ولد باهية
6: نجم المتلوي ما تنجموش تلقوا في الناسيونال إذا كان ما عرفناش نجيروا المداخيل هذه من جرات تفويت اللعبية هذه احنا شو طالبين تو انت هذا جزاء النجاح يعطوني فسر لي انا ربش نزيد نكون واضحين متلوي وقف على ذلك ما فيهاش رجال اعمال باش تجبد لك مليار و500 مليون ومليار ونص وتحطها في خزينتك ما فهمناش الكل دي سالاري وراو كيف يقول لك لا يا خويا تشد تحمل مسؤوليتك ولا لا تسيب احنا راو احنا نسيبوا خير يعني نبعد على الضغط ونبعد على الكلامات ونبعد على برشا يعني ريمون واحد مهدد يعني الانضاءات في الشيكات وغيره رايا رايا
7: رايا سلبيه باش نلخص ونقاش عنا برشا وقت دونك كيما قلت لي مليار و200 ثمانية اشهر ما خديتوش حتى ملي من شركة فوسفات قفصة الشيء اللي خلى اليوم المدرب عماد بن يونس يغادر الفريق رغم انه ما حبش يغادر من الاول لكن لاسباب مادية ما خلصش معناها وبعض اللاعبين كيف ثم الشيء ذا الكل ادى انكم تستقيلوا استقالة جماعية واليوم توجهوا نداء استغاثة نجم نقول لانه الحقيقة صرخة نتاع استغاثة النجم متلاوي لانه الاندية بدات تحضر الموسم وانتم حتى التوا لا انتدابات لا تحضير لا حتى شيء لا اموال واستقاله جماعيه دونك اليوم
6: ثواني
7: تفضل تفضل
6: احنا رانا المره هذه راهي او سي دي راهو حتى المرات السابقه كانت او سي دي مين بتدخل السلطه ونتحمل مسؤوليتي ده انه باش نشدوا الموقع هذاك نكملوا الموسم وكملنا لكن ما عندناش نجم نشدوا وراي توا باقيين من نحضروا في التقرير المالي باش نعقدوا جلسه تقنيه وجلسه انتخابيه استثنائيه واللي حد يشديه طرف
7: واضح جدا نتمنى انه يتفاعلوا السلطات مع النداء هذايا ونتصوروا من البارح شوفوا البلاغ نتاعكم اكيد باش نكملوا نتابعوا ولا موضوع سلبيه يعطيك الله الصحه على كل التفاصيل هذه وان شاء الله نجم متلوي يرجع يمارس نشاطه بامور منظمه وواضح نرجع لكم نعيمه والدكتور نبدا معك انت دكتور قبل ما نجي لنعيمه ها كنت تسمع معناها ما نجم نقول لك حتى شيء شنو تعليقك انت تسمع فيه
0: صحيح معناها هو مثال حي للواقع الصعب والمرير اللي تعيش فيه 80% من الجمعيات التونسية خاصة الجمعيات اللي ما عندهاش موارد ذاتية وما عندهاش فلوس كبيرة تدخل من البياتري ومن سبونسورين أنا اليوم نجم المتلاوي بالرغم اللي هو أنا نقوله فريق يبذل في جهد كبير على المستوى الفني فريق على ميدانه اللي هو كما قال سيلباهي هو يعرف أكثر منا صعيب برشا وسيبيان نجم متلوي كل العباد اللي يلعبوا فيه لكن يخرج في لاعبين محترمين ويحاول كيفاش يمول الفريق ورغم هذا مش خالط مليار وميتين ولا فهمتي 10 أشهر واليوم مدربه يمشي معناها ويصح في مستقبل مرسى والحارس كيف يمشي
7: وبرشا لاعبين
0: وبرشا لاعبين يفسخوا سنة ديس اللي كونوا الأمور مازالت ماهيش مريقلة وهذا يراو براتيك ما كل صيف نجمة متلوي مستقبل قابس قوافل القفصة الفرق اللي عندهم معناها خلينا نقولوا ليان ديريكت بالسبونسورينج هذا يخاو مشكلة كبيرة ويبدأوا ديما معناها يستقيلوا يهدوا بالاستقالة كذا من بعد جي فهمتي من بريمير خلينا نقولوا هكا سالف ولا فهمتي حل صغير يبداو بيهم بعد المشاكل تتراكم وجنرال مال الفرقه اللي تبدا مخر تبدا عندها مشاكل هي اللي بعد في اخر العام للأسف. رياضيا وفنيا باش تتعب برشا
7: واكبر دين مستقبل جابس الموسم الفات وحتى مستقبل سليمان ايضا ليك مستقبل جابس درجه اكبر نعيمه نختم معك انت في 30
2: ثانيه مش باش نتكلم برشا معضله كبرى بالنسبه للفرق هذه الحقيقه وهك تشوف انت تسمى معناها تعمل في اعجاز المتلوي في السنوات الاخيره وكل عام نفس الحكايه نتاع فوسفات قفصة لازم من الاول معناها الحقيقه اذا كان الحل ما يتلقاش معناها منذ في الايامات القليله القادمه يظل باش تعاود نفس السيناريو وتنجم تصير مشكله كبيره بالنسبه لاتحاد النجم المتلوي وبالرغم ذاك الكل راهو انا بالنسبه لي انا فما ساكريفيس تاع لاعبيه اللي بالحق 8 شهور مش خالتين فالساكريفيس تاع مدرب فما ساكريفيس تاع اداره اللي قاعده تقاوم بالرغم ذاك الكل وشوفوا وين تكلاسات نجم نتلاوه يعني اذا كان انت بالظروف هذيك وتكلاسات في الـ في الـ في البوست في ولا في ستار لول نتاع الترتيب البطوله فما بالك اذا كان عندها الموارد الماليه معناها نجم تشوفها في بلاصه اخرى. للاسف هذه باش نلقاو برشا اشكاليات راهو نتاع فلوس في الموسم القادم.
0: عندك الصيف باش يبدا توا وكل نهار وكل ايميسيون مش اليوم عندك زوج جمعيات من هنا بدينا بمستير ونجم المتلوي والزوز عندهم دينوميناتور كومالي هو المشاكل الماديه.
7: وحكينا على الاتوال الجمعه اللي فاتت
0: الجمعه اللي فاتت سي اس لازمها 2.7 هاي قاعده توفر في الفلوس وانت ماشي الكلوب اللي عندها مشاكل تاع فلوس وزي. في فوزي وفي
7: السيني وفي السيني عامناوي اللي هنا حكينا عن مستقبل سليمان مستقبل جابس
0: انت لحبل عجلره هو عندك جمعه عندك جمعه 10 ايام سيرتو الايامات اللي ما فيهمش برشا كوره في الكومبيموند حاول باش تكالي فيهم شويه للدوسيه هذوما.
7: والله ربي يعينهم بالرسمي وان شاء الله يلقاو حل للمشاكل وان شاء الله السلطات الجهويه معناها مثال شعطيه شويه اهميه للرياضه ومثال شحكيو مع العباد حتى كان فهمش فلوس احكيو معاهم شوف كيفاش تقسطوا وشوفوا لهم حلول اعملوا جهد باش حتى هم يحسوك عملتوا جهد معاهم ويحسوا اللي عندهم اهميه معناها عندكم. على كل هكا نكونوا كملنا حلقتنا من اليوم في اكسترا تايم وعدنا يتجدد غدوه كالعاده من 3 ل 5. ميرسي بوكو دكتور شكرا لك يعطيك الصحه.
2: توقيت الجديد غدوه
7: لا بعد غدوه
0: بعد غدوه عاد اليكم من جديد
2: عاد اليكم من جديد
0: دور الانستغرام مازلنا في زورو غدوه بعد غدوه اليو كابتن ماجد
7: صحيح بعد غدوه من 3 ل 4 وغدوه ان شاء الله من 3 حتى لل 5. ميرسي بوكو نادي يعطيك الصحه ايمان ونورهين يعطيكم الصحه في الاخراج الرقمي. بعد شويه انيس الغول في ديجيتال ويفز الخمسه الاخبار وبعد تجيكم سميح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.
3: اكسترا تايم تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افهم. أشنو معناها المصطلح وات روت اللي العديد من أطباء الجلد يقولون باش نردو بالنا منه؟ نعرفوا اللي في السنوات الأخيرة من اللي بداو يظهروا لي مونتر كونيكتي أصبح المستعمل قليلا وينحي مونجيلته من يده وكان وقت اللي باش يشارجيها ويتمس المال وكان ماهيش ريزيستانت له. الساعة الذكية اليوم تقيس التونسيون تو دوكسيجين في الدم تعلمنا الريسبيراسيون والريلاكساسيون تعطينا دروس في الرياضة وتراس على دقات قلبنا وتعرفنا وقتاش رقدنا وقداش من ساعة كان فيها نوم عميق. كل هذا خلى المستعمل ما يتخلاش ولا لحظة على ساعته الذكية الشيء اللي يمكن أنه يتسبب في إيريتاسيون الجلد يكون سبب فيها تراكم التعرق سول وبغسله وانحساره في مكان واحد مغلق دون تهوئه مع تراكم لي ريزيدو لي بكتيري تنتج عنه ما تسمى بالديرماتيت دو كونتاكت ايريتاتيف. من علامات الايريتاسيون هذه هو الاحمرار والحكه والاحساس الحارق او الطفح الجلدي الموضعي اسفل الساعه ولو استمر الاستخدام فانه باش يصير فما تهيج خاصه مع الاحتكاك المتكرر للسوار يمكن ان يصبح ضعف الجلد بوابه للبكتيريا يتحول لعدوى يلزمها تدخل طبي فوري. الحل سهل لتجنب كل هذه الاعراض وهي تنظيف الساعه بطريقه منتظمة بمسحة بمضاد للبكتيريا ولو صارت إيريتاسيون ما عادش نلبسوا ساعة ويتم مداواة الطفح الجلدي بكريم مرطب وهكا نتجنبوا الواتش ووت. توتر كبير ما بين المولتي ملياردير إيلون ماسك والكوميسيون أوروبيان بعد ما تجهلت هذه الأخيرة التخصيص المستقبلي لترددات الهاتف المحمولة بواسطة الأقمار الصناعية واللي باش تضمن الفونكسيوناليتي دايركت تو سيل الخاصة بشركة سبيس إكس اللي لقات روحها مجبرة على خوض ماركة جديدة في بروكسل وتشكو من دي لاكون ماجور في البروجي دو ريغلومونتاسيون دو لاكسي أو بوند سبيكترال. من خفايا هذا التشكي والاحتراز فأن الشركة الأمريكية هددت بقطع سينيال لو أن المفوضية الأوروبية واصلت في تجاهل واستبعاد ستارلينك. مصدر هذا الغضب الكبير هو قرار سياسي اتخذ من طرف الكوميسيون اوروبيان اون فيو دو لابيل دوفرو بريفو بور 2027 وبروكسل فضلت انها تحتفظ بثلثي البوند دو فريكونس دو 2 جيجا هرتز وتخصيصها حصريا بور لي زوبيراتور اوروبيان كيما اوتيلسات والريزو المستقبلي ايريس 2. الذبذبات هذه مهمه جدا لانها تلعب دور كبير في تطوير تكنولوجيا دايركت تو ديفايس واللي تسمح باتصال الهاتف الذكي مباشره مع القمر الاصطناعي دون الحاجه للغول تيرستر. ماسك واللي استثمر ثروه طائله لفائدة هذه التكنولوجيا مستعد لخوض حرب شعواء والوصول إلى قطع الإشارة على كامل أوروبا والمساهمة في خسارتها للسوق الأمريكية الضخمة لو وقع إبعاده نهائيا. L'actualité gaming du jour, transmet l'ocre bled na Tunis wa tatwir li alab el video fin fez le studio de développement tunisien Milkar Technologies bel Big Indie Pitch fi l'événement Pocket Games Connect li sar fi medina London. El jayza al alamiya hadi tusallit el dhaw ala la'batuhum el shahira Highest Fest wal ma'rufa aidan bi Highest Fest Total Rampage wa hiya la'ba action course chaotique fi vue dupliquée au top down fin el la'ba yitqamas shakhsiyat el ennemi public raqm 1. El hadaf min jeu huwa sariqat el bunouk wal hurub min mawjat el shurta la mutanahiya li tabda bel السيارات العادية وتخلط إلى الدبابات العملاقة. اللعبة خرجت على ستيم اون اكسي انتيسيبي والمطور عنده عدة ألعاب أخرى بشقة ديفلوبمون تاعها كيما مشروع ان جو ار بي جي يحمل اسم كينغدوم ايرا ان تيتر بي سي زاد كيف كيف اسمه فورج باوند وألعاب على الهواتف الذكية دي فري تو بلاي كيما بانزر اي او وكيما كرافت اند كونكوير وسكاي سوكر 3 دي وغيرهم. اليوم اللعبة الفايزة هايست فيست متوفرة على ستيم بسعر 2.3 دولار فكل من يحب يجرب لعبة انتريسونت وخاصة تونسية ما يترددش ويشجع لو ديفلوبمون دو جو فيديو تونسيان. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
10: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
8: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
10: بوبليسيتي
11: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدرك

0: UNFM Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان افام عسلمة. وزارة التربية تعلن اليوم أنه يمكن للمترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 26 و2000 التأجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بداية من الغد الأربعاء على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نف ثم ترك فراغ ثم رقم التأجيل في الامتحان المتكون من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الإنترنت في نفس اليوم، وذلك على الموقع www.nofweb.tn. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول اليوم أن إمكانية نمو الاقتصاد الوطني أكبر من 4.5%، مبينا أن ترفيع نسبة النمو سيؤدي إلى ارتفاع موارد الدولة وتوفير تمويلات للمشاريع المبرمجة في مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. والوزير يضيف خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب أن هناك ثقة كبيرة عادت اليوم في تونس من قبل الشركاء الماليين الدوليين، ما يخول إيجاد التمويلات اللازمة للمشاريع الجديدة والمبرمجة في إطار مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ويستهدف مشروع مخطط التنمية تحقيق نمو بنسبة 4.2% على مدى سنوات المخطط، إضافة إلى النزول بنسبة البطالة إلى أقل من 15% وبلوغ نسبة تضخم في حدود 4.8%. وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي تؤكد في لقائها اليوم بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية، فضلا عن معاضدة المؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة والاستفادة من كل الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد. ووزيرة المالية تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. الطبيبة التونسية المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسمهان السويسي تتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا. وجاء هذا التتويج إثر ترشيح قدمته الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصدق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع عقد بتاريخ 20 جوان الجاري. ومن المنتظر أن تتسلم الدكتور إسمهان السويسي الجائزة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية المزمع عقده بالمكسيك من 21 إلى 26 جوان 27 و2000. وفي الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول اليوم إن إزالة الألغام في مضيق هرمز تقع ضمن مسؤولية بلاده، مشددا على أنه لا حاجة لتدخل الآخرين في هذا الملف على حد تعبيره. ويأتي تصريح بقائي في إطار التعليق الإيراني على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعاون مع شركاء دوليين لإزالة الألغام في مضيق هرمز. المحكمة العليا الأمريكية تصدر اليوم قرارا يرفض مساعي دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة لملايين الأشخاص، مبطلة بذلك أمرا تنفيذيا كان جزءا أساسيا من أجندة الرئيس ضد الهجرة سواء كانت قانونية أو غير قانونية وفق شبكة CNN. ويبقي قرار المحكمة على المفهوم السائد بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن حتى لو لم يكن والده كذلك. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.

0: راديو أنا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة واحدة عشرين دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتوا، شكرا على المتابعة وطريق السلامة للجميع. نحبكم برشا من كنتوا معنا في المتابعة والاستماع الجميل. نادية في الإخراج، عزيزتنا أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح معكم نقدم الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا سيد العميد، أهلا نورز، أهلا بالضيف الكريم. كنفسحك بالله سامح، اليوم مناسبة هامة جدا بالنسبة لي. أعز حاجة في الدنيا وقت يشوف إنسان تلمذته ومساعديه ولو خير منه. نحب نتقدم أحر التهاني لسيد أمير اللواء محمد بن صالح مدير مستشفى العسكري الذي تمت ترقيته إلى رتبة جنرال، يعني ما عادش عميد ولا جنرال.
1: مبروك جنرال.
2: أنا كان عندي برشة مساعدين وبرشة تلامذة وكل اللي كنت وقعت البعض منهم مستقبل زاهر وهو واحد منهم. المهمة متاعت إدارة مستشفى العسكري ماهيش سهلة، شفتوا بك الضخامة هذاك والعدد هذاك ونجح في مهامه بطريقة يعني أنا ما نستغربهاش، لأني كنا بعضنا في الأركان وشفت العمل كيف جيت نبارك له وقال لي سيد عميد وإحنا في الأركان تعلمت حاجة اللي هي العمل هو اللي يجيب، فماش حاجة أخرى، العمل والإصرار هو اللي يجيب. إذن مرة أخرى مبروك سيد أمير اللواء محمد بن صالح، إن شاء الله فيما أهم، إن شاء الله البقية تلمذتي ومساعدية شهاب خليفة غيرهم، معنا ما شاء الله عليهم الكل، راهو مستقبل قوات مسلحة تونسية راهو زاهر. لأني أنا كنت عاشرت جيل كامل اللي بعدي جيل معناها خير منا احنا، وهاك شوف معناها أكثر فرحة الأستاذ لما تلمذتي واللي خير منه ويصلوا لأعلى الرتب. إذا مرة أخرى مبروك وتهانية للي قاعد نشوف فيه في الصحة العسكرية في مستشفى العسكري، شيء يثلج الصدر. رام يعملوا باللي عندهم، رام سكينات والله الضغط ياسر، الناس كل تحب على مستشفى العسكري، ما راهو قالوا تلك حدود الله.
1: تحية ليهم ومحليها كيف أستاذ يقول لنا نفرح كي تلامذتي تتفوق عليا، والحمد لله اللي ما زلنا نقولوا فما الأجيال الجاية إن شاء الله تكون خير من الأجيال اللي سبقتها. مرحبا بيك سيد العميد الطلياني كابتن الكاباتن، أهلا وسهلا مرحبا.
3: هاي الليل
1: يا الطلياني
3: لاباس صباح الامور،
1: شو عليك طلياني؟
3: شو سخانه لاباس؟
1: سافا
3: هي رطوبه مش سخانه،
2: رطوبه اكثر
3: من رطوبه. علي واحد مع شر قدره
2: كابتن 32 تولي 37 راهي، وال 35 تولي واش 40 تولي هذاك لو ريسونتي خاطر ياسر وجاي امطار كبير راهي توا امطار على بدات في الغرب التونسي
1: امطار
2: كبير برشا.
3: ربي يستر برشا امطار، ربي يستر السيد العميد، شو احوالك لاباس؟ أو كياسات خرقي العادة ولينا كيما الإنجليز على اليمين ونحن نمشي على اليمين على اليسار.
2: فهمتاش عليك حتى؟
3: لا لا كنت في شوش ما عندكش فكرة. واحد هز الغاز بوز غاز تروزيتاج مدوبل على بيتونيير، يعني ما عندكش فكرة.
2: مخ سي لا فولي حقيقة.
3: بدك تاخذ بيرمي.
1: مرحبا بك طليني،
3: ربي يفضلك.
1: مرحبا بك يا طليني، اهلا وسهلا ومرحبا نوروز الجميله غزلتنا. مرحبا بك نوروز،
4: اهلا بك سامح، تحياتي لك، تحياتي لكابتن الحضور سامحتي، تحياتي للدكتور
1: اي دكتور جاي
4: الدكتور حتى كنت اتكلم فيه
2: وكل يسلموا عليه اي على العرض
1: هاو جاي هاو جاي.
4: تحياتي سيد العميد والكابتن وضيفنا، انت باش تقدموا كيما العاده، نسلم على ندو امونه، نسلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن وعلى الرسم كيما العاده الكتيبه.
1: مرحبا بك نوروزة، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا، سعيدة جدا باستقباله بحثنا اليوم. ضيفي هو صديق قديم برشا وصديق الإعلاميين الكل، هو إعلامي زميلنا، هو كذلك كاتب. اليوم باش نباركوا له بالمولود الجديد نتاعو، كتابه جديد، وسعيدة باش يكون معنا اليوم على طول ناس الديوان الإعلامي والكاتب صديقي وليد النميلي. أهلا وسهلا، مرحبا وليد.
5: أهلا بيك، شحوالك سامح؟
1: شحوالك وليد؟
5: الحمد لله، صافي بليزير معناتك اللي واحد في البلاتو هذا ما بين عميد وكابتن، الله يخلي على بيك، واحد أموره واضحة. نورمالمون سامح معناتك يوقفوك الكيس يحيوك وتعدى.
2: والله ذاك اللي قاعد يصير، والله كانك حاضر، والله كان وشوف حضر بعيني شفتها، بعيني شفتها.
1: الحمد لله، مرحبا بيك.
2: في لوطروت أنا عميد تعودي حيو هنا حيو هاي عفوا
1: تحياتنا لقواتنا الأمنية الكل ربي يفضلهم أخواتنا ناس تخدم على رويحة وناس قاعدة تذود على الوطن مرحبا بيك وليد الميلي شوي خمش نحكيه على لاتخو جون كتاب وليد الميلي قلب الدنيا عامل تراند على الفيسبوك شنحكيه كذلك على الكتاب التوينسة وقديش ما صعب شكون إعلامي وكاتب سيبا إفيدان وليد احنا نعرفوه يقرأ برشا وآخر القراءة كتابة الكل يعني انك ويقولوا ديما وليد باش تكتب لازمك تقرا صحيح ولا
5: والله انا ما نعرفش الكتاب الكل كيفاش عملوا مي الاكثريه يقراوا برشا معناتها كل قارئ راه قد ما يقرا قد ما يقرا يولي يحب يتعدى وراء الكاميرا معناتها كيما يقولوا فهمتني داير معناتها في الوقت اللي صارت اسمها الكورونا اللي صارت الوحده عامين الكوفيد في فرنسا وقتها هبطوا احصائيات لانه فرنساوي على ثلاثة كتب رواية في الكوفيد هذاك فرنساوي على ثلاثة فهمتي تلمو مع العباد تقرأ هم يقرأوا برشا ومعتك اللي كلهم حبوا يتعدي وحبوا يكتبوا كسوة اللي يحب الأكثر يحب يكتب حكايته خاطر يسخيل حكايته وتهم الناس فهمتني وفهم برشا عباد معتك اللي عندهم خيال واسع ولا هم معتك اللي يقرأوا حكايات اللي هم كسوة بوليسية ولا سيونس فيكسيون ولا حاجة ويحبوا يعطيوا البصمة متاعهم وهذاك اللي صار أنا نقرأ برشا حبيت اني انا نعطي شويه البصمه نتاعي
1: شويه البصمه نتاعك بعد نحكيوا على لا ليتر جون قلت لي في فرنسا في الكوفيد واحد على ثلاثه فرنسيس كتب كتاب احنا في تونس في الكوفيد واحد على ثلاثه توانسه تعلم يطيب فريكاسي
5: هاي صحيح
1: ويويو انه الماكلة الكل تعلمناهم في الكوفيد تاع 15 دقيقه باش نمشيو سون ترانزيسيون لي ضرب البارح
4: ضرب البارح في ضرب البارح وسائل التواصل الاجتماعي الكل تحكي البارح على إلغاء بعض حفلات الفنانين الأجانب في بعض المهرجانات بسبب نفاذ الرصيد السنوي لتمويل الحفلات الأجنبية من العملة الصعبة حسب البنك المركزي شنو الحكاية شنو اللي صار بالضبط هات نفهموا التفاصيل من عند الأستاذ المحامي أحمد بن حسينة في تصريحه لنس الديوان
6: فوجئنا مثل ما فوجئ الجميع متعهدين ولجنة أنت فنانين أجنبي جانب ووزارة الثقافة عدتها فوجئت كل جميع فوجئ بأن البنك المركزي أشعر لجنة الفنانين الأجانب بنفاذ الرصيد السنوي المخصص لتمويل العروض التي ينشطها أجانب من العملة الصعبة وعليش قلت فوجئ لأنه هذا ما كانش قبل فترة معقولة يعني كما تعرفوا الكل أنه فما أنفلوب ولا رصيد كتا سقف من العملة الصعبة يخصصه البنك المركزي سنويا لتمويل العروض الأجنبية سقف تقريبا 2 مليارات منذ 2005 نفس المبلغ هذا المبلغ محدد من عام 2005 وما وقعتش مراجعته إلى يومنا هذا رغم غلاء الأسعار رغم تضخم المالي رغم تراجع قيمة الدينار التونسي رغم يعني تضاعف قيمة العروض الأجور متاع الفنانين يعني من 2005 21 سنة نفس المبلغ المخصص من العملة الصعبة للفنانين الأجانب تفاجئوا هنا على أبواب المهرجانات بعد ما المتعهدين قاموا بإبرام العقود متاعهم وعملوا الالتزامات متاعهم ودفعوا التسبيقات للفنانين ومشوا وسجلوا عقودهم في القباضة والبعض منه دفع معناها ليزافونس للوتلة اللي باش يسكن الفنان وحتى اللي التذاكر الطائرة وإلى آخره بعد تكبد هذه الخسائر يفاجأ معناها الجميع بأنه البنك المركزي يشعر وزارة الثقافة ويشعر اللجنة بأنه الرصيد انتهى هذا خطأ هذا على مستوى البنك المركزي اللي هو المفروض يكون هو يتبع نفاذ الرصيد وتآكل الرصيد وينبههم بالمسبق
4: قبل ما نفسروا شنو معناها المهرجانات اللي تضرت من القرار هذي هي تنفسروا انه نحن عنا ثلاثة انواع متاع عروض صيفية متاع مهرجانات منها المهرجانات اللي تنظمها وزارة الثقافة والمؤسسات العمومية ما تخضعش للترخيص وما فيهاش سقف معين العروض النوعية الثانية العروض اللي تنظمها المؤسسات السياحية المصنفة ما تخضعش للترخيص زيادة متاع الفنانين الأجانب والعروض الثقافية اللي تنظمها الجمعيات ومتعهدي الحفلات والشركات فيها سقف تقريبا 2 مليارات كما ذكر الأستاذ أحمد بن حسينة وهيت نسمعوا بعض المهرجانات اللي باش تتضرر من القرار هذا
6: مهرجان صفاقس ودقة والمستير وسوسة وإلى آخره، كل الموقفصة وإلى آخره يعني. وبنظرت تضرر برشا، بنظرت لأنه كان عامل برمجة تقوم في جزء كبير منها على المراوحة بين الفنانين الأجانب والفنانين التوانسة يعني. فهذا كل طاح في الماء بجرة قلم بقرار أو أعلام فجئي بتعذر تمويل هذه العروض بشكل فاجئ ومفاجئ. والوزارة عندها شهر تحاول من هنا وهناك أنه تلقى حل هذه الإشكال لإنقاذ الموقف، ولكن البنك المركزي يبدو أنه غير متجاوب مع هذه المحاولات، وهذا من شأنه أنه يتسبب في أضرار كبيرة ياسر، أضرار على عدة مستويات، أضرار قانونية ساعة وقضائية باعتبار أنه هذه العقود هذه مش لعبة، العقود هذه ملزمة للجانبين ومش من حق المتعهدين ولا المهرجان التونسي أنه يخرق العقود من جهة واحدة ولا يفسخ العقد من جهة واحدة، وبالتالي هذا يفتح الباب للفنانين باش يرفعوا قضايا ضد المتعهدين ولا ضد المهرجانات، وهي قضايا في التعويض وبرشا فلوس راه مش شوية، لكن باش يمشوا في الاتجاه هذا. ثانيا سمعة تونس في الميزان، لأنه تونس وقت تظهر اللي هي ما عندهاش كلمة ولا عقودها معناها لا تنفذ، وإلا شخلي وش قلت لك ما عندهاش كيفاش تخلص ما عادش ولا العملة الصعبة كذا، دونك مشاكل في العملة الصعبة ذي ما هوش ما يخدمش سمعة تونس في هالموضوع ذي.
1: واضح، شكرا للأستاذ المحامي أحمد بن حسين على كل هذه التفاصيل. نسلم على دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا، مرحبا دكتور.
7: أهلا وسهلا، سمح تحياتي ليك، تحية السادة الحضور، السادة المستمعين المشاهدين،
1: مرحبا بك دكتور. دونك فسر لنا مليح الأستاذ المحامي أحمد بن حسين، يقول بلاغ من البنك المركزي يعلم وزارة الثقافة والمهرجانات أنه السقف اللي الكوتا اللي موجودة في البنك المركزي من العملة الصعبة للمهرجانات ولي خلاص الفنانين الأجانب راو السقف ذي أوفاء، راو ما عادش فما فلوس في البنك المركزي، دونك كل المهرجانات التي لا تنضوي تحت إشراف وزارة الثقافة، ونحكي هنا يعني على مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي كمثال، هذوما زوز مهرجانات اللي هما ما فماش معهم سقف بالنسبة للفنانين اللي يجيبوهم، دونك غير معنيين بالبلاغ هذا من وزارة من البنك المركزي. المهرجانات الأخرى راهو أعلموهم البارح أنه ما عندهمش الحق باش يجيبوا فنانين أجانب، وقت اللي المهرجانات هذه تقول احنا دوغ ديجا رانا كلمنا الناس ودفعنا شوية فلوس وفما كوتا آخر باش ندفعوا كان نلغيوا الحفلات هذه. سيد العميد،
2: شوف أنا تعرف رأيي، الموضوع هذا فيه شقين، الشق الأول أنا ماذا بيه يجيبوا حتى براني من بر الحقيقة على خاطر بالأصل أولا الساعة نرجعوا باش نشجعوا، خاطر كلاحظت السنوات الأخيرة ما عادش عندنا فنانين كعبتين هذوك هما، على خاطر يحسوا اللي ما فماش تشجيع للفنانين الصغار الناشئين. كان قبل نتذكر كان عندنا نجوم الغد، طلعت لنا أمينة فاخت وطلعت لنا جيل كامل، ونتفكروا نسوق كيفاش طلعوا عندنا الشواشي كيفاش طلعوا شادي الحاجي وك الزخم كله، الحركة هذيك وقفت، بحيث كل عام واحنا نجيبوا جماعة يجي يمد الميكرو هاي والجمهور يغني ياخذ لك مليار ولا قداش بالعمله صعبه ويروح، هذا الجزء.

0: الفرنسيين. أنا كنت حضرت في حفلة خاصة في ضاحية الشمالية إنسانة منسية سمعتها مرة وقتها مع أشرف تغني شو اسمها
1: عثروبي
0: ملا صوت وملا هذه. أنا نقول الصوت هذاك الرهيب كيفاش ما هيش موجودة فهمتني؟ على خاطر ما فيش تشجيع، على خاطر احنا هكا نضوي على برا نشوفوا كان برا فوقت برا. أنا شفت وحضرت وشفت وسمعت بصراحة نفضل أنا التونسي قبل. الثانية الجزء الثاني القانوني عيب علينا باش نعملوا تعهدات ونخلوا بهم، لا سبيل إليه. هذا كله قلة تنسيق، خاطر هذا صورة بلادي في الوسط.
2: قلة تنسيق بين شكون وشكون؟
0: تو انا نجي نعمل انا عقود وانا ما عنديش لافال نتاع السيد باش يوفر لي الفلوس. انا جي كاك نعمل عقود، اي جيبوا لي فلان وجيبوا لي فلتان من قبل الساعه نسال نقول ترى انا هل باش نجيبوا ثم كيف باش يجيبوا كوارجي من برا؟ يا ترى ثم عمله صعبه ولا ما فماش؟ نفس الحكايه كان ثم لازم تنسيق، خاطر توا يلزم يحلوا المشكله راه يلزم انا كوي بارتي يعني يلزم توا المعنيين بالامر سواء البنك المركزي ولا الدولة في بكلها يلزمها تحل مشكلة هذه، خاطر مش باهية صورة تونس. ومن هكا ما نعملوا العقود إلا ما ثبتوا في روحنا. تخي تعمل عقد وانت ما عندكش فلوس، ما تعرفش فلوس موجودة ولا.
2: واضح حامد وليد الميلي رأيك؟
3: والله انا ما نيش فاهم الحكايه هذه، ما تكلي بالحق ما تعزكو تقار تصير كل عام ولا اثناء كهو ولا ما نيش فاهم هذا. ما فضيحة نسميها بالحق، فضيحة بقدة ومانيش معتم مش حكيت انه ما حاشيش بشكون يجي من برا ولا مش هذيك المشكلة. تو هما معتك اللي قبل معتم بشهر بشهرين بالقديش ما في بالهمش اللي الكتاب شتوفة ما يعرفوش في مارجنت باش تصير
2: معتك المركزي
3: معتك انا تو كيما نجي في الدار نقول لهم بجاه ربي اللي باش يصب اخر قبل اخر كاس نتاع حليب والا عظمتين الاخرين قبل ما نزلوا عظمتين في الواحد قول لي اشري العظم او كراو فما ما تقلبش نعرف روحنا. كي انت تعرفي مازالوا قديش نعرفش كوتال هي تعرفها مش باش تكفي ويعرفوا راه اللي مش باش تكفي. علاش ما تكلمتش؟ علاش البنك المركزي ما عملش بيان يا جماعه يا اللي باش تعملوا الواحد كل شيء الحكايه تصير راه مش من توا من معناتها افريل ولا من مارس ولا شنو كيفاش؟ شنو معناتك اللي باش تقعد انت وحدك تكون قاعد معناتك اللي كيوفيت معناتك كيوفيه وقت تقول شنو معناتها مسيبه الحكايه؟ علاش قبل معناتك اللي في معناتها مش فما معناتك اللي اعلان مش فما حاجه كل شيء؟ علاش اخر دقيقه؟ علاش هكا دي مع المهموته نقعدوا معناتك اللي نمشيو معناتها البلاد كامله تمشي
2: بعد ما الناس عملت الكونترات نتاعها وبعد ما جابوا الفنانين واتصلوا بهم يقولوا ونحكيوا على مهرجانات عريقه، راهو نحكيوا على مهرجان بنزرت، نحكيوا على مهرجان صفاقس، نحكيوا على مهرجان سوسه. المهرجانات هذيا عريقه وعندها تاريخ، كل مهرجان فيهم. مانيش نحكيوا على حفله خاصه المره هذه، لا نحكيوا على مهرجانات. دكتور
4: اي هو معناتها الموضوع شنو هو؟ الموضوع هو الازمه الاقتصاديه وسياسه التخشف في العمله الصعبه معناتها في الاخر هذه هي اولى.
2: لا هو لو ميم كوتا من 2005 زوز مليارات، نفس الكوتا لا زاد لا نقص. السنة قالوا لهم لا راهو الكوتا هذا يوفى، صاروا برشا حفلات في الشتاء.
4: اي معناتها في نطاق سياسه التقشف على العمله الصعبه في الاخر هذا هو. ماذا بين هذا يطبقوا زاد في كره القدم شويه على لي سالير تاع لي زونترينور لي جوار اترانجي طونك افير. معناتها في سياسه التقشف نحن نمر بازمه اقتصاديه. معناتها شوف الفن ما عندوش حدود، هذا ما فيهش كلام، ما عندوش جنسيه. اما كي تبدا عندك ازمه اقتصاديه ماذا بينا نكسو السبته شويه. بون هذا دو ان دو دو. انا مع الجماعه الكل اللي يلزم التنسيق من قبل بصراحه. معناتها البنك المركزي مع وزاره الثقافه يعلم اللي ما عادش فما كوتها، خاطر ايدايوغ هاكا فما انيولاسيون تاع حفل جورج وصوف مالغري في البريفي. معناتها تدخل انا نتصور تدخل في نفس كلها في نفس السياق معناتها نتاع الليموراجي النزيف هذا نتاع العمله الصعبه.
2: واضح.
4: شوف ما يلزمناش نعمل عليها بوليميك، خاطر يظهر لي التونس ماهوش في موتو كيما ماهوش جيو فنانين من الخارج على العام والعامين. المفيد نعاودوا نحركوا الاقتصاد تاعنا ونعملوا النمو تاعنا، ان شاء الله تكون الخطوه هذيا في الاصلاح الاقتصادي مش اومانيول وما ثم حد شيء بعد. هذا هو المفيد، خاطر بعد توا فهمت تعاود العجله تدور ونعاودوا نرجعوا كيما كنا قبل، على خاطر بون ثقافه مهمه باش نبداو الحضارات ونشوفوا فنانين اخرين ونشوفوا فن اخر مهم جدا. مي بون على سيزون ولا زوز على غلب شو قلت؟
2: فوالا. اما هنا مع انه راهو صحيح مانيش نموتوا لكن

0: احتراما في المهرجانات هذه واحتراما في تصوير تونس ما فيها بيس. احنا نبداو في بيننا البلاغ يكون على بكري, خاصه الاستاذ المحامي احمد بن حسن يقول راه وزاره الثقافه تعبت وهي تطلب في الارقام من البنك المركزي والبنك المركزي ما يجاوبش. يعني وزاره الثقافه طلبت ما يجاوبهمش البنك المركزي طالعين.
1: والله شو انا لا اختلف على راي مجموعة, معناها حقهم داكورد والحصة وفات حقهم تبلغهم الحصة وفات انتهى, معناها قبل ما يمتي العقد من سيتحمل هذه المصاريف
2: مهرجانات
1: والمهرجانات اللي شو اسمه يعني
2: جمعيات
1: الحفلات شو اسمه
2: متعدي
1: الحفل. انا باقي يوم الحصة وفات ان شاء الله الحصة توفز على كرة قدم كيكة ما عادش كيكة ما عادش تصير, معناها مليارات اون دوفيز ما عندكش فكرة. وهذا سبب معناها كل الفرق تو عندها مشاكل في الطاس مش مخلصين معناها الملاعبين نتاعهم, وان شاء الله زاد كيف كيف اللي برودوي ديلوكس زاد كيف كيف زاد بالعمله الصعبه ان شاء الله كيف كيف زاد في بعض الغلال اللي ما عندها معناها بالعمله الصعبه والعمله الاجنبيه هكاك وقت نولي قد نولي كذا بس فريو فون ولا بالحق
0: كي ما فماش عمله ما فماش على الكل
1: على الكل.
0: صندوق عجب هادي دحمان اهلا وسهلا مرحبا
1: سهلا حجاب
0: شحال كيتي
1: سايتولك شو
0: صندوق عجب توا اسمه هادي نقبل الميكرو فاصل وراجع ناخذ راي هادي في الموضوع.
3: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
4: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
5: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
4: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال.
5: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
4: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
6: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد على السبعة. شكرا على المتابعة. هادي دحمان, رأيك في موضوع البنك المركزي الكوتا هذية من العملة الأجنبية وإلغاء حفلات بعض الفنانين الأجانب في المهرجانات الصيفية؟
2: بالنسبة لي أنا, البنك المركزي هو أداة متاع تنفيذ سياسة مالية للدولة. اختيارات الدولة في المسألة الثقافية مسألة أخرى ما عندها حتى علاقة بالبنك المركزي, مش في آخر لحظة نجي ونعلم العباد. أكثر من هذا, إذا كان المسألة الثقافية ما عندهاش أولوية وخاصة في المرحلة الصيفية, عن المرحلة الصيفية شنو الترفيه اللي فيها في تونس؟ تقريبا هي المهرجانات. إذا كان مش تقشفوا في الحياة الثقافية وفي التنمية الثقافية, يسميوها التنمية الثقافية لدوبلوبمون كولتوريل, تو ما عادش تنسيت ولا سهرات. دونك إذا كان هذم دخلوا في باب متاع معناتها التنقيس من المصاريف, أنا بالنسبة لي الثقافة مسألة حياتية أهم بكثير من المسائل الحياتية حتى اليومية, باعتبار أنا بلاش حياة ثقافية مؤشر تنمية الشعوب هو حياتهم الثقافية. أنا نقول لي راهو اليوم هذا فنان من تونس ولا فنان من خارج, راهو كيما احنا النجم وما نستدعاوش ناس من برا حتى الناس عاش تخرج من تونس, راه سي لو كونترير ايفري. معناتها احنا في اطار تبادل ثقافي, راه مش في اتجاه واحد. اذا كان اليوم انت ما تستدعاش فنانين من الخارج وتطلع على ثقافات دوليه وثقافات كونيه وتجارب انسانيه في الثقافه وفي الابداع وفي غيره, ولا سينما لا مسرح لا غناء لا غيره, حتى المنتوج التونسي ما عادش باش يخرج. وهذا يختار على فما تقوقع ينجم يصير, وهذا يختار اجتماعي.
1: لو كونترير ايفري يقول هادي دحمان. نورز, شكون الفنانين اللي معنيين اللي صحوا كونتراتويت؟
3: حسب المعطيات المتوفره حاليا انه فما مامي رامي عايش, ادم اللي كان عمل حفل كومبلي عاملينه في مهرجان قرطاج, ايهاب توفيق, الشامي كيف زاد عمل كومبلي في الحمامات وفي بنزرت زاد. شئنا ام ابينا, صحيح التوانسه يحبوا الفنانين التوانسه, لكن في فرد وقت نشوفوا الاغلبيه مش الكل, نشوفوا اللي العروض نتاع الفنانين الاجانب يعملوا ديما كومبلي وديما سولد اوت, حتى يهبطوا التذاكر بالوقت, يعني نهار ماكس نهارين في ساعه. والاسواق السوداء هذيك حكينا عليها برشا, دونك خساره كبيره كان بالرسمي فنانين كيما هكا ما يكونوش موجودين في مهرجاناتنا التونسيه في الصيف, خاصه وانه التوانسه يستناو فيهم على يا سيد العميد. علاش هكا كتعمل
1: أنا
2: كنت
1: نكمل الفكرة.
2: كنت
1: نشوف
2: فيها الغبغي. لا حتى الجم باش نحيوه والجاز باش نحيوه.
4: لا لا لا. جاب.
2: كلام هذا.
4: هذا شيء لا يقارن.
3: في بلد
4: برقة. بس مش الأوبرا والجاز.
2: في رقة أجنبية.
4: الموسيقى الرفيعة اللي هي ما عندهاش واحد هذيك. أنا أما هشك بشك وجي بدل الميكرو هكا خاطر برشا تمسخر علينا. انا جدي لي شوز
3: كمان على سبيل المثال سيد عمي
4: برشا جاي وتمسخر علينا. سامحني فما اللي جاي بلاي باك, اسمعني, جاي مسجله تغني وعمل لك فهمتي كذا تمسخر علينا وخذها مليار وروح
3: البعض.
4: ثم اللي مد الميكرو, انا شفتها احنا رانا رجال اعلام ونتبعوا, ثم شكون مد الميكرو والجمهور اللي غنى هو خذا مليار وروح.
2: شكون اللي عنده القدره على الفرز؟
4: شوف انا واحد من الناس
2: العائله الثقافيه.
4: شوف اما هو راي وزاره الثقافه والمسؤولين الكل واجبهم باش يجبدوا البيبليك, يجبدوا الفوق, راه نجم نجبدوه الفوق كما نجم نجبدوه لوطا.
1: مشكلتهم ماهيش شكون الفناني ولا يجبدوا الفوق ولا يمشيوا لوطا, المشكله فما كوتا زوز مليارات مرصودة للجمعيات ومتعهدي الحفلات. كوتا هذية من 2005 عندها 21 سنة ما تبدلتش. ممكن كان من الأجدر أن الكوتا هذه نفرضوها على الحفلات الخاصة أكثر من المهرجانات الصيفية. فما شكون يقول هكا؟ خاطر هي علاش وفات الكوتا؟ خاطر سنة صاروا برشا حفلات خاصة غالية برشا في الشتاء, هي حفلات خاصة مانيش ضدهم احنا, كيما يبدأ فما كوتا المهرجانات الصيفية راهي أولى بالكوتا هذية, على خاطرك الشعب راهو اللي عام كامل يستنى يحب هو يمشي يتفرهد سهرية, راه في الاخر وكل عائلة تمشيش سهرية في بنزرت ولا في الحمامات ولا في سوسة ولا صفاقس ولا مستير ولا غيره. هذيك راهو يذولي حق من حقوقه أنه يسمع الفنان اللي هو يحب عليه. زاد أنه نفرض فنانين توينسا مع حبنا للفنانين توينسا ومع قدرنا ليهم, يخوي النجم نفرض أنا أقول 60% فنانين توينسا 40% فنانين أجانب, داكور به الأولوية للتونسي, أما نلغي كل الحفلات علاش؟ على خاطر البلاغ جاي مخر ما في بالهم شبيه. هذي هو اللي يطرح نقاط استفهام. وطبعا الكلام على عهدة الأستاذ المحامي أحمد بن حسانة وحق الرد مكفول وحق التوضيح مكفول للبنك المركزي لتوضيح أي ما جاء في الكلام اللي قلناه وتصريح الأستاذ المحامي المشكور أحمد بن حسانة. كنكونوا كمان من ضرب البارح نمشي ولي توب أكتو.
3: توب أكتو 30 جوان 2026. ومن استوديو هديو أنا في أنفي تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتو 5:38 دقيقة. هيئة الصيدلة تحذر من أزمة تهدد الأمن الدوائي وتعلن إحداث خلية أزمة. دراسة جديدة تكشف الفرق الحقيقي بين SPF 30 و 50. وزارة الدفاع مشروع مراجعة منظومة الخدمة الوطنية بلغ مراحل متقدمة من الإعداد. دراسة لاتحاد الشغل 98% من عمال المنصات الرقمية في تونس خارج مظلة الحماية القانونية والاجتماعية. البريد التونسي يعلن عن التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه. مشروع تونسي إيطالي بقيمة 800,000 يورو لحماية الغابات بالذكاء الاصطناعي. انطلاق البرنامج الصيفي مصيف كبار السن لفائدة المقيمين بمراكز الرعاية. صفاقس تقدم أشغال تهيئة حي شاكر إلى أكثر من 40%. ونختم بتطاوين وموجة حر تغير نسق الحياة والأهالي يلجؤون إلى البيوت الجبلية.
1: توب أكتو. شكرا نورز. عندكم لي كوندكتور يظهر لي نورز لي كوندكتور كل حد باش يختار الموضوع اللي باش يشارك فيه اليوم. شمدة معك عميد.
4: اولا الساعه باش نتكلم على الخدمه
1: الوطنية. موضوع واحد
4: خدمه وطنيه وكان نصلت شوف قداش وزاره الدفاع تتكلم برشا لياقه ولا باقه. انا مش نتكلم بلغه اخرى
1: بي.
4: انا نحب نعرف قداش شاب تونسي وصل 20 سنه يمشي عادي عامه.
1: دقيقه خلي تحكي لنا نورز حيثيه الموضوع. نحكي على وزاره الدفاع اللي تقول هناك مشروع لمراجعه منظومه الخدمه الوطنيه بلغ مراحل متقدمه من الاعداد. شلون
3: يهدف الى تطوير النظام الحالي وجعله اكثر جاذبيه وملائمه للواقع الاجتماعي والمهني للشباب مع ادراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحه وتوسيع فرص التكوين المهني واسناد اولويه او نقاط تحفيزيه عند ترشح لمناظره الانتداب بالوظيفه العموميه.
1: فوالا هذوما يعني ديزافونتاج جدد في الخدمه العسكريه والمشروع هذيا راهو بلغ مراحل متقدمه. تفضل سيد عمد.
4: اولا ساعه كما قلت لك عيب علينا احنا كتوانسه كشعب تونسي كونه الدستور الدساتير جات كلها باش ما نقولش الدستور هذا تاع جديد كلهم متفقين على انه الدفاع عن حرمه الوطن هو واجب لكل التونسيين والتونسيات ما هوش حاجه خاصه بالقوات المسلحه المحترفه. اذا على الشعب التونسي باش ولاده يحضروا رواحهم باش يدافعوا على بلادهم خاصه في الظروف اللي احنا فيها ونشوفوا في الاخطار من كل صوب وحد مزنا غير كي عشنا خطر داخلي وشفتوا شويه اش عمل فينا. اذا هنا عيب علينا كونه اليوم نشوف الارقام تاع كل عام هزيله جدا رغم الحملات تعملها فيها وزاره الدفاع والتسهيلات وراء قاعده تغاضى على القانون وراء القانون التونسي ما تبدلش وراهم يمشيش عادي عام وراهم يحط عرضه روحوا للسجن راهو فما احكام معناها اضبطها القانون التونسي للانسان اللي يهرب من واجبه وتفسر من واجبه للقيام واجبه الخدمه الوطنيه. هذه النقطه. توا النقطه الثانيه ثم بعض التحسينات. انا نطلب اكثر تو الطب اش بيه ما يمشيش طبيب ما يخدمش الا ما يعدي عام عليه يا رسول الله يا سليم هكا ولا غلط؟
5: صحيح
4: الطب حاكمين على الطب ما يمشي يخدم طبيب الا ما يعدي عامه. علاش البقيه لا؟ شنو الفرق؟ علاش الطب بركه؟ علاش مش مهندسين؟ علاش مش اساتذه؟ علاش مش معلمين؟ علاش مش مهني الكل؟ يا خويا انت ماك في البلاد هذه ما واجبك تدافع عليها يا خويا. ثم كونترا بيني وبينك هما تو حسنوا قالوا باش يعطيو حوافز. انا اقول لا يا خويا انا نحب نوصل لدرجه انه معناها ما يخرج من الخدمه الوطنيه هذه معناها عادي عامه الانسان اللي عنده ظروف خاصه عائل والدي ولا عنده مرض ولا كذا. البقيه هنا تو يجي دور العائله باش نرجع لك الوطنيه اللي انا راني قاعد الرفاه تلاشى ومتحمس وليتي قاعده تتلاشى. شوف عالم تونس حيو الصباح دراري في الليسي ولا واحد واقف ولا واحد معناها يقف احتراما لذلك العلم. استادات تكلم عليها الكابتن خالد حسني يتكلم قال نحيوها, مش معقول علم تونس يضرب والناس تتحرك وتجري وناس هي يعملوا في عملي معناها حركات لا اخلاقي. ما تجيش اذا العائله ثم المدرسه التونسيه, يا ترى قاعدين ندرسوا في شيء هذايا في واجب الدفاع على الوطن؟ نتحداهم كان يجيبوا لي درس توا يقول راهو الدفاع عن حرب الوطن راهو هذايا واجب صغير يعلموه, قولوا له وراء ذاك انت باش دافع عليها التراب هذايا عرضك وارضك ودينك ومليك وامك واختك راك انت باش دافع عليها, وهاو اختار هاو على اليمين هاو على اليسار, هذا كل مش قاعد يصير. اذا هي وزاره الدفاع عملتها بكل باقه وبكل, انا خويا قلتها كما هي, راهو عيب علينا اليوم توانسه كعائلات كمدرسه كاعلام ما نضربوش على الطاوله يا ولادي يهديكم الله, راهو اختار الي ا دو با ا دو با نقول لكم هاو نقول لكم انا راهي ثم قوى صهيونيه دخلت اليوم للمغرب العربي واليوم قاعد تناوش, اليوم في احنا في الفضاء المغاربي قاعد تناوش وجابوا قواتهم وجابوا سلاحاتهم, انا نعرف قاعد نحكي راهو وامور خطيره جدا وردوا بالنا ما نقولوش صناريف كوزوتر باش يجيك عند الاخرين, لا حتى احنا اذا كان نغفلوا باش يجينا.
1: الدفاع على حرمه البلاد واجب وطني تقول سيد العميد بالنسبه للتونس الكل. دكتور
5: والله انا باش نفاجئك, مشروع ايطالي تونسي ايطالي بغير 800,000 يورو
1: لحماية الغابات
5: بالذكاء
4: الاصطناعي.
1: ايوا
5: خاطر انت كنت تستنى باش نحكي على الهيئة
1: الصحية. لا نعرف اللي هي باش نحكي عليهم.
5: ما كنت تستنى في اللوفي هذاك تو غدو نحكي.
1: اسباب 30-50 غد.
5: علاش حبيت نحكي؟ استنى
1: خلينا ناخذوا التفاصيل النهارده ونرجعوا بعد.
3: وين اعلنت المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة عن مشروع تعاون دولي عابر للحدود يهدف الى تعزيز حماية الثروة الغابية في كل من تونس وصقلية الايطالية, وذلك عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي متقدمة للاستشعار المبكر للحرائق والحد من تداعياتها البيئية. يجمع المشروع اللي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 800,000 يورو 5 شركاء استراتيجيين هما المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة, جهة الإدارة والقيادة, المعهد الفلاحي بشط مريم, شركة روبوكير المتخصصة في الدرون, إضافة إلى جامعة باليرمو شركة سيتس من الجانب الإيطالي.
1: دكتور
5: خاطر علاش حبيت نحكي فيه الموضوع؟ أيه. خاطر هذوما الحاجات هذوما نحن ما نهتموش بهم في أيه. الحقيقة في تونس نورس قال تداعيات بيئية تاع الحرائق, مش تداعيات بيئية برك, بيئية واقتصادية واجتماعية وصحية. كل الغابات هذوما ثروة طبيعية, معناتها شوف تعديل المناخ, المحافظة على التربة, توفير الأكسجين, توفير واحد نتاع العمل, توفير معناتها هواء نقي, هذا الكل نحن البوند نتاع السيجار اللي يحكي عليها السيد العميد تشعل غابة هكيك. انا لويش حكيت عن الموضوع هذا خاطر السنة مشيت في اكسيون تعملت وعملوها شبان النادي الافريقي نتاع باش غرسوا اشجار لكرة القدم, شبان الافريقي لكرة القدم اشجار في جبل البركو. دونك وريت تداعيات الحرائق على الجبل هذا والثروة الطبيعية هذية كيفاش نجم تمشي هكاكا, معناتها على خاطر نحنا ما عناش حاجات نتاع وقاية. دونك كي نوليو بالذكاء الاصطناعي اون ديتكت لي زانسوندي من الاول فهمت, والانترفونسيون تكون رابيد اكثر وفي الوقت وبالدقة معناتها المطلوبة. هذا مهم لحماية الثروة الطبيعية, ونحن ما أحوجنا ثرواتنا الطبيعية اللي ماشية هكاكا مناش قاعدين نستحفظ عليهم ولا نحافظ عليهم
1: وبناش فائقين باللي قاعد صاير فيهم. ان توكا المشروع هذا باش يبدا في غابة دارشيش وفي منطقة الهوارية ثم يمشي لمناطق أخرى كما سجنان. المواقع هذه ستزود بكاميرا حرارية انفراريد ذات دقة عالية قادرة على استشعار الحرائق والأدخنة على مسافات تتراوح بين 5 و10 كيلومترات, مع القدرة على التمييز بين الدخان والضباب. النظام هذية يتميز بقدرته على الاستجابة الفورية, بمجرد اكتشاف الحريق ولا الدخان تنطلق طائرات الدرون تلقائيا نحو احداثيات الموقع لتزويد غرف العمليات بصور حية, مما يسهل عملية التدخل السريع من قبل اعوان إدارة الغابات.
5: مهم جدا.
4: انا حضرت دارشيش وحكيت عليها حريق لا 400 هكتار من اشجار عمرها يجي 100 سنة, شيء حزن القلب. انا مشيت على عين المكان وقتها ما زلت نخدم وشفت الضرر اللي صار في حاجه بيت حشاك نخسروا الغابه, مازال فيها لو سير, مازال فيها راهو الوعل هكا لودان عرفتوا الغزال البري مازال عايش في الغابة هذه ومحافظين عليه. راو بالحق شيء أسف يلزم نستحضره فرصة باش نستعملوا الدرون على الأقل يعاونونا على الأقل.
1: هذه طلبت الكلمة
2: هي الحريق اللي يشاروا له توا هو حريق مفتعل بالتعمد رغم أن الغابة هذه اللي هي ثرية بالأنواع متاع الأشجار هي محمية حيوانية شوف محمية حيوانية عمرها 90 عام
1: ولا.
2: بخلاف اللي هي الإطار الإيكولوجي اللي أشار له الدكتور وغيره بخلاف هذاك هي من أهم المحميات الحيوانية اللي موجودة في المتوسط وقت تم حرقها تم حرقها عمدا للاستيلاء على الأراضي
1: فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité.
7: En illimité, où est Tom Fijigawet?
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
9: اريدو طور عالمك
10: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
11: ياو في بالي
10: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
0: الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: مازلنا معكم في ناس الديوان مازلنا في توب اكتو طالياني شو الموضوع تحب تحكي فيه
12: لا يوش خاص كان عنا البيوت هذية
1: هيا
12: نه واحد ينجل الكليماتيزور لا حد شيء أو تتويل موجة حر تغير نسق الحياة والأهالي يلجأون إلى البيوت الجبلية بيوت مقبل أمازيغية أنا مشيت مرتين ثلاثة مرات سيرتو لترغلوديت من مطماطة وقدان لطان جيتي جان هبطنا بالحبل مش أقول لك حياة أخرى
2: الغرف
12: لا هذاك الغرف في
2: حاجة أخرى
12: لا حاجة أخرى
2: كهوف
12: الغرف يحطوا فيها
2: قمع
12: والواحد والدنيا قد كنت مسش
1: نجي قد بيكرولين
12: واسكي الباري زادة البربر باش يخافوا من الجاي معناه سي توت الاستوار خلينا توا في التطاوين مطماطة والكهوف المحفورة تحت الأرض حتى المرة أخرى كمشي زادة بشينا ما عندكش فكرة ريستوران وكذا
1: أمور
12: بارد الدنيا والمرة الأخرى والله نتفرج في دوكيومنتير دي كونستركسيون افيك دي ماتيريو ايكولوجيك يعني حتى ناخذ مثال احنا في تونس احنا بلاد حر عليها الابراج هذه بالبلار
1: اي مثلا
12: مثلا
2: نقرأ اوروبا
12: معناها ساعة طاقة اخرى
2: نقرأ اوروبا
12: ونعرف شو كذا باي فهمتني عاد البيوت هذوما هما دافئة في الشتاء وبادة في الصيف خرق العادي زمنا نرجعوا خاطر فات يعني فما جماعة كبار في أوروبا حتى كرب في البلدان الاسكندنافية قاعدين يعملوا في أمور أخرى فهمتي ولا بون الماتيريو ذي أنا نعرف أنا خاطر جدودي فلاحة وأنا صغير نهدي وقتي بحدا في الكيم نتاع الخماس مع ولد الخماس ورحمة بابا تو مازلت الريحة نتاع الكيم محليه خاطر معمول بالكش معمول بالتين فهمتي ولا يشد معناه الدنيا حارة البرة ندخل داخل ما عندكش فكرة تبدأ باردة وتبدأ كذا والماء في القربة والقربة تبدأ بالواحد ما ستين في عليه بشي بشي زي ما نرجعوا لهم أكثر القلب ما ولا ستو
1: البيوت هذية جيت مع الأمازيغ
12: الأمازيغ
1: هما اللي بدأوا نحكيوا على نوع من المساكن يرجع إلى ما بين 1000 و 1500 سنة على الأقل القدم متاحهم والمواقع هذية يقول لك مقاومة للحرارة كما قلت أنت طالياني وكذلك كانوا روعة من الحماية من الغزوات كما أنت قلت الغزوات والنزاعات القبلية مقاومة للرياح والعواصف الرملية والطبيعة متاع الأرض الارض غادي يخليهم ينجموا يحفروا ويبنيوا
5: البيوت هذه مطمطه القديمه كلها هكاش
4: كلها تطاويل ولايه تطاويل
1: شوف توا قداش الناس رجعت
4: تطاويل
1: رجعت القديم مش كان فيها
4: مش مش ما تحكيوا تطاويل العدد نتاع البيوت هذوما فوق 5000 لا في تطاويل حاجه اخرى يحكيوا على البيوت هذوما تعدادهم
5: موجودين في مطمئن
4: موجودين ذاكم ترقلوا ديت ذاكم محفري انا كان فيك في تطاوين ولاية تطاوين
5: ايش مول في الجبال فسرن.
4: لا هذوما هذاك على سطح الارض يحفر هذايا في الجبال يعملوا يعني دي ترافو يعمل دار
1: في وسط الجبل
4: في وسط الجبل
1: في السوق تحت الارض
4: عددهم فوق من 5000 فهمتي تم تعدادهم خاطر امور زمها تونس تعرف روحها تونس مسيطره على امورها
1: اكثر من 5000
4: اكثر من 5000 موجودين في من قصر السلطان للفرش معناها يعني جبال تطاويل كلهم اللي هي كلها جبال على يعني فكره
1: ان توكا الناس مش رجعت كان البيوت هذيك رجعت للمونة رجعت للعولة رجعت الامور القديمه اللي في بالنا نسيناها مع المشاكل الاقتصادية أي والظروف الاقتصادية رجعوا راهو تونس
4: سامح فك الدوريات فاهم زنس رقدة قسما بالله أحسن كريماتيزور في تونس اللي عمل كيما هكا
1: خاطر غادي نخدموا
4: سيدي أنا عاد جربت أنا جربت
1: جربت
5: الفرش
4: جربت السلطان السلطان وجربت الدوريات وجربت
11: تريبو أفوار وبرا
12: جبال بوكرني نحفروا حيدة غادي
4: يحفروا ويعملوا شوف كاترة فرش معناها البارتي منها خليوها هكا كي فرش فهمتني
1: شنو باش ناخذوا كلمه من عند هيدي ونرجع
11: هي كيما القصص سي تري بو افوار دون لي ليفر اما اي فيفر سي تري ديفيسيل راهو كوموديتي دو لا في
1: معناتها
11: انا مده جمعتين كنت في من احسن القرى في الجمهوريه التونسيه اللي هي دخيل توجان دخيل توجان هي من ابها من ابها
12: والله كتبها توجان
11: من ابها
12: المناسه توجان مشيت لها انا صغير
11: وقع تحويلها من من من مساكن بيئيه ايكولوجيه غير تاريخيه الى مواقع سياحيه راهو فما تحول كامل في المسار نتاع المساكن الغرف في شيرة المناطق المحفوره سواء كان في تطاوين ولا في معتمديه مطمطه القديمه ومطمطه الجديده دونك هذوما هالقرى الامازيغيه هي كلمة بربرية فيها احتجاج شوية على
1: دونك
11: أمازيغي
1: ليش قلت أمازيغي
11: دونك هل ولات تحويل وجهة لأن ولات بكلها للسياحة ولات بكلها متاع دور متاع اصطياف وديميزون دوت وهذه حاجة مهمة هي للدورة الاقتصادية لكن اللي خدم هذه الكل هو سلسلة الطرقات العصرية اللي تم إنجازها في السنوات 95-96 وهذه كانت مثل ثورة كاملة في البيئية بالنسبة للمناطق الجبلية في ولاية قابس ولاية تطاوين ولاية مدنيل وأنا ولد المنطقة ونعرفهم
12: بالله كي أنت ولد المنطقة ليش أنا متعدين بالكهرباء نشوفوا الميزون دوت محفورين هذه دار فاطمة هذه دار اختيجة ليش بالأسماء بأسماء
11: باسم جدود
12: باسم أبا
11: لأن المجتمع في الجنوب هم مجتمع أمومي مش مجتمع ذكوري
12: هذا كله باسم النساء
1: في الجنوب راهو العرش الكل ولاد اسم الجدة الأولى
11: أي احنا مجتمع أمومي
12: بلا جدة الأولى نتاعها
11: مجتمع أمومي أكثر منه الذكوري ذكوري في الظاهر وبرا
4: أما زوز بلايص في الجمهورية التونسية اللي هكا زاد الساحل
1: وليد تحب تكلم فكرة
4: مثال فكرة في الساحل في الساحل اللي سوسيتي مارت مازال موجودين توا الألقاب الوحيدين وين موجودين بن حليمة بن خديجة وين موجودين في الساحل في بعض قرى الساحل مازالت اللقب بالأم مش بالبو معناها وعندنا برشا اسماء معروفين
1: فما برشا روايات على
4: لا لا موجودين تو تو موجودين كان فيك تو عروشات كامله
5: موجودين
4: اسم الام صحيح فهمتني صحيح مش باسم البو
1: وليد النميلي عندك حق في كلمه
13: اي لا لا جست فما روايه اسمها سولي اردون نقول لك نسيت تحت الكتب هو صديقي تو باش يلوم عليا معناتها كيفاش انا نسيت اسمه ولا محاله مي سولي اردون تحكي على فيلاج في جربه كيفاش تكون الفيلاج هذاك وكيفاش معناتك اللي معناتك اللي قاعده الشلحه يحكيوا بها معناتك اللغه الامازيغ وشيء وكيفاش كانوا يحكيوا بين بعضهم كيفاش يتصرفوا بين بعضهم وكيفاش معناتها عندهم حكايات اللي هما يمشيوا بهم كما تقول انت معناتك اللي معناتك اللقب الام ولا حاجه كل شيء
1: سولي اردون
3: سولي اردون كاتب محمد حبيب اللجمي هكا
13: فوالا محمد حبيب اللجمي حكايات اديسيون
5: فما
13: حاجه فوالا فريمون ياسر ياسر طياره الكتاب
1: نحب نقول لك حتى السيده المخرجه كتبت لي محمد حبيب اللجمي
13: فوالا
1: مش تفهم ليكيب اللي في وسطها
13: تحية لي
12: أنا قديم راه 1968
13: شنو هو
12: الاقتراح؟ لا شو سو بولار برولونج ليكتور دو لا تونيزي دو 68
13: لا لا الاحداث صارت بدات من
12: الاحداث
13: بولار فوالا ومن بعد 30 سنه وصلت للتوا. مي الكتاب ياسر طير روايه ياسر تحفونه سسبانس سسبانس في جربه في معناتها في الجنوب التونسي ياسر حلو بكذا بكذا بكذا اقراو
1: يقراو التوانسة الروايات هذه
13: يقراو يقراو يقراو معناتها كي تعطيهم حاجة
1: وأنت الكاتب والروائي
13: تفسر لهم لا لازم تفسر لهم لازم تعطيهم اسمعني كل حاجة لازمها تو ما عادش راهو كلي حكاية كلي هكاكة تقعد لازم ماركتينج لازم سبيتش لازم معناتها كلي تغرموا العبد هذاك كيما البسكويت يتعدى 10 مرات في الوحدة ويعمل لك سبوت اللي هو فريمون تقول واو وحدك واحد تمشي للعطار تشريه كل البسكويت
1: حتى الكتاب هكا
13: حتى الكتاب لازمه راهو لازم تعمل له معناتها كلي تبسط له القصه. انا كي نحكي معناتها كلي كتاب معناتها بعد ما نقراه ديما فما ان سبيتش يتحط في مخي اللي هو كي باش نحكيه للعبد هذاك ديريكت يقول لي وين الكتاب نحب نقراه. ديما نهبط لي غوتور دو ليكتور نتاعي كي نهبطهم في الواحد في الفيسبوك ولا في الواحد ديما العباد ديريكت وين ولا عادي هو الكتاب خلينا نقراه ولا نحب نشري منه ولا وين يتباعه ديريكت. علاش؟ خاطر لازمك
1: خاطر عرفت تبيعه
13: لازمك تشر فوالا
1: عرفت تبيع
13: لازم فما طريقه تحكي اللي هي باش تخليك انك تشري الكتاب هذاك وتحبوا الكتاب هذاك
1: واستنيو من الوليد راهو كل موضوع باش يجبد لنا عليه كتاب.
2: على ذكر الكتاب
1: اي
2: بالنسبه للذاكره نتاع المناطق في جربه المره الاخرى كي هبطت للجنوب من دخيل توجان مشيت لجربه بور فيزيتي لي موسكي سوتيران. عندهم مجموعه نتاع جوامع مساجد صغيره اكثرها اباضيه تحت الارض
1: تحت الارض
2: تحت الارض مبنيه تحت الارض كيما البيوت اللي كنتوا تحكيوا عليهم توا. حتى غالبيه الناس في جربه ما يعرفوهمش الفوكريجو دون ليستوار اترافير ان ليبر كيما قال كيما نحكيوا توا مثلا من كتب السوسيولوجي المعروفه في العالم تاع ديفينيو هي شبيكا سي اون ريفيرونس انترناسيونال كتاب تكتب على شبيكا في شيرة الجريد تعرف دورونومي انترناسيونال ما نجموش فما في السوسيولوجيا انترناسيونال ما نحكيوش على ديفينيو ولا لا فيل لو فيلاج دو شبيكا. دونك الكتاب راهو يعرف بالمنطقه
1: سياحه
2: شبيكا شبيكا دراسه السوسيولوجيا في لي زاني 68 تعملت على قريه شبيكا ومنزعها الامازيغي كما كنا نحكي
13: من اسباب غرامي بهالبلاد عام 85 وقت الانسان فاكتوري قلت ماشي للصحراء ونكتشف يا سيدي غمراسن
1: اقل في الاول تفجعت
13: ونلقى روحي بعد اكتشفت السمار ومنمهيرة ومغني شوف راو ما عندكم حتى فكرة على جمال بلادكم. انا وقت دخلت غمراسن 16 كيلومتر برك على الطويل نلقى عباد متطورين على العاصمة بمئات الكيلومترات راه عباد اخرى ناس مستواهم راقي وعمري ما كنت نتصور الناس هذوكم 85 مش التطويل في بالي معناه نلقى قلت لك جسوي طومبي امورو دو سيت فيل هالمنطقه هذيك كل ونتفكرها راه دوريه تاع 150 كيلومتر نتفكر اهالي سمار نتفكر بني مهيره
12: زعما قاعدة كيما زرتها
13: احسن تو احسن ويبعثوا لي في الواحد تو يبعثوا لي في الترفاس تو التو يعني ناس اخرى يا كابتن ما كيمشيت انضم
12: لا لا انبهرت مش انبهرت برك
13: انا بي انا صاري مع 85 هكاك
1: يلا يلا اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
14: ناس الديوان
15: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
16: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
14: ديوان فام فلاش نيوز
17: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين ومزارع الحبوب والبحارة ومربي الماشية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وذلك إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بولايات الكاف والسليانة وزغوان والمهدية وقفصة حيث تتراوح بين 20 و40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. والوزارة توصي جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وحمايتها من الأمطار والرياح القوية، وعدم ترك الحبوب والمحاصيل المجمعة في الفضاءات المكشوفة، والحرص على تأمينها وتخزينها في أماكن محمية تجنبا لتلفها أو فقدانها بسبب الأمطار والرياح. كما تدعو الوزارة إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية المواشي وإيوائها في أماكن آمنة، وتجنب الاقتراب من الأودية ومجاري المياه أثناء فترة التقلبات الجوية، مؤكدة على أهمية اليقظة والتقيد بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات والأنشطة الفلاحية. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد خلال أشرفه اليوم على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي على أن الاستثمار في التميز العلمي وتوطين المعرفة يمثل اليوم خيارا استراتيجيا تهدف من ورائه المؤسسة الأمنية إلى تجويد الأداء العملية لقوات الأمن الداخلي، بما يضمن ترسيخ مرفق أمني عصري منفتح على أحدث المقاربات العلمية القائمة على التقنيات الحديثة وعلى الاستشراف المسبق للأزمات وحسن إدارتها والتصرف فيها. ووزير الداخلية يوصي الخريجين بالمناسبة باعتماد الولاء المطلق للوطن والنزاهة والاستقامة منهجا راسخا في أداء مهامهم اليومية. المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية التابع لجامعة قرطاج يبرم اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوت تهدف إلى تمكين الطلبة الموريتانيين من متابعة تكوينهم في المرحلة التحضيرية المؤدية إلى مناظرات التبريز في اختصاصي الرياضيات والعلوم الفيزيائية، وذلك بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية، بما يسهم في تعزيز إعداد كفاءات علمية عالية المستوى في هذه المجالات الدقيقة وفق ما أعلنته جامعة قرطاج اليوم. وجامعة قرطاج تؤكد في بلاغ أن هذه الاتفاقية تعكس حرصها على دعم التعاون الأكاديمي وتوسيع آفاق الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي إلى جانب تعزيز التميز في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة يقول اليوم أن اقتراح وبرمجة مشاريع في إطار مخطط التنمية 26 و2030 و2000 أمر جيد، ولكن الأهم اليوم هو مدى تفعيل هذه المشاريع ومدى تقدم إنجازها على أرض الواقع، موضحا أن نسبة تقدم إنجاز المشاريع التي برمجت في إطار المخطط السابق لا تتجاوز 40%، وذلك بسبب ما اعتبرها التشريعات والقوانين التي لم يتم مراجعتها فضلا عن التعطيلات الإدارية. وفنيرا يعتبر أنه لا يمكن إنجاح مخطط التنمية وتنفيذ المشاريع المقترحة ضمنه دون إصلاح وتنقيح القوانين أولا.
18: توجه نتاع الميزانيه اللي كانت في 2016 هو نفس التوجهات اليوم اللي موجوده في اطار المخطط. اليوم كونوا برمجوا مشاريع باهي، كونوا نحطوا مشاريع في اطار مخطط باهي، لكن الانجاز هو اللي لاحظناه وخاصه من خلال التقدم في المخطط السابق في حدود 40%. دونك اليوم نحطوا مشاريع باهي ياسر باش تستفاد منها الناس، لكن ما ننزوهاش، هذا اللي مش باهي. خاطر اليوم الاطار التشريعي نفسه اللي حكينا فيه نهار افتتاح الميزانيه في 2016 وحطينا تقريبا 12 قانون، اليوم ما جا فيهم حتى قانون للمجلس، وفي نفسهم اللي كيتشاغ نفسها ما جاش المجلس. دونك اليوم اللي نشوفوا فيه الاطار التشريعي والاطار القانوني ما تبدلش، دونك نفس الاشكاليات، التعطيلات الاداريه نفسها، التعطيلات معناتها نتاع توفير الاراضي نفسها. دونك باش نلقاو روحنا في المخطط السابق الذي انجازه في حدود 40%، المخطط هذا كما تسيرلوش متابعه وكما تسيرش تنقيح القوانين اللي حكيت عليهم سيده رئيس الحكومه خلال حضورها بمجلس نواب الشعب في الميزانيه وخلال حضورها في يوم الاستثمار، كما يكونوش موجودين في مجلس نواب الشعب ويصير تحديثهم، راه اليوم ما نجموش ننجزوا المخطط هذا.
17: وفي الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن قواته ستبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا حسب زعمه. جهاز الأمن العراقي يعلن اليوم القبض على 184 متهما بقضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال شهر جوان الجاري، وذلك ضمن حصيلة عملياته النوعية في مختلف المدن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد من خنوش في فلاسبور.
19: ديوان فام عسلمة
20: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
21: وحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
19: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
22: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
23: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
19: ملكة الموجة صفاقس
24: على 91.2
6: تونس
7: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
7: على 106
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش سبور.
8: مساء الخير، اهلا بكم. البدايه مع كاس العالم مقابلات الدوره 32 بدايه من الست انطلق مقابله الكوت ديفوار ومنتخب النرويج، حاليا 0-0 بعد مرور 6 دقائق لعب منتخب الكوت ديفوار ومنتخب النرويج. كيف زاد المقابله الثانيه في برنامج اليوم بدايه من الساعه 10 ليلا، منتخب فرنسا يواجه منتخب السويد، نذكروا لحساب الدوره 16 المغرب ستواجه منتخب كندا، ومنتخب باراغواي بعد فوزه يوم امس ضد المانيا باش يواجه الفائز من مقابله فرنسا والسويد. كرة في تونس، اتفاق رسمي بين السي اس اس وهداف الرابطة الثانية الموسم الفارط نور ماني اللي كان فسخ عقده مع نادي محمد سوسة قبل بداية الميركاتو الصيفي. نذكر زيد ان السي اس اس كان تعاقد يوم امس بصفة رسمية مع مؤمن الرحميني لمدة زوز مواسم. أن الإفريقي باش يعلن غدوة رسمياً على انضمام ياسين مرياح بعقد لمدة زوز مواسم. مرياح اليوم ينتهي عقده مع الترجي، غدوة منطقياً باش يكون على ذمة النادي الإفريقي، موضوع أكيد يبقى للمتابعة. حسام تقاو نادي شباب الوزاد الجزائري، منتظر أن حسام تقاو باش يمضي رسميا لمدة 3 مواسم مع الفريق الجزائري في قادم الساعات. قا كان قريب برشا من الانتقال إلى فريق ليفسكي صوفيا البلغاري ولكن ما تمش الاتفاق الرسمي. كيف زاد عقده ينتهي اليوم مع الترجي بعد 3 مواسم قضاهم في صفوف الترجي. في كرة اليد، النادي الافريقي تعاقد اليوم مع الحارس الدولي في المنتخب ياسين بلقايد لمدة زوز مواسم. بلقايد هو ابن جمعية الحمامات، انتقل بعدها لسبورتين كلوب البرتغالي ولعب زادة في سيلجي السلوفيني ترومبلي وكذلك تولوز الفرنسي. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الستة و17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو تو تسويت لي لايك ديزلايك
4: لايك لايك ديزلايك.
3: ستر ربي من هدي دحمانة
5: نحكيو على دراسة مثيرة للجدل. تقول اللي 90% ما يقارب 90% من التوتر اللي يعاني منه الرجل يرجع للعلاقات مع النساء، وهو رقم أثار نقاش واسع حول دقته وحدوده رغم الانتشار متاع الادعاء هذا اللي ما نش متأكدين منه صح ولا ليه، لكن فما دراسة موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام العربية يأكدوا المختصين اللي مصادر التوتر في الحياة اليومية متعددة ومعقدة، منها الضغوط متاع العمل، المسائل المالية، الصحة إضافة إلى المسؤوليات الشخصية، الشيء اللي ما نجموش نختزلوه في طرف واحد وهما النساء.
3: 90% من توتر الرجال بسبب النساء. لايك ديزلايك. نبدا معاك هدي دحمان.
6: شك في المصدر
3: مثالش بالنسبة ليك كذا ينجم يكون صحيح ولا
6: الخبر يتناقش هو من باب التندر ممكن أكثر منه من باب الجدية، باعتبار أنه مش ممكن باش المرأة تكون مصدر توتر 90% للدرجة هدية. ثاني حاجة أنه
3: من أول مصادر التوتر عند الرجل ولا المرأة؟
6: كيفاش؟
3: من أول مصادر التوتر عند الرجل
6: من المرأة ولا من أول مصادر السعادة الاجتماعية؟
3: مش توتر.
6: مش توتر. عمره ما كانت مستوى توتر مصدر توتر.
3: جنجين لا. مش مصدر توتر.
6: نعرفوا نتعاملوا معه.
3: دونك ديزلايك بالنسبة لك هادي دحمان. دكتور.
7: كي سيل هادي.
3: لايك ولا ديزلايك؟
7: ديزلايك. خاطر بالعمر وبالخبرة تولي أنت اسمع وكاو. قلت عبد جنجين
5: اسمع فلت يعني
7: انت عسوي
3: اي جنجين
7: اي مش نسيبك قد جنجين حتى رجال جنجين
3: لا احنا 100% من مصادر من التوتر نتاع النساء من رجال مانيش 90
7: من جنجين ولا من الغيره
3: من كل شيء من كل شيء دونك ديزلايك زيد دكتوره
7: بالنسبه لك بصراحه شيء اكسسيف
3: 90% برش. وليد نويلي
8: والله قاعد نشوف في زوز خوافة ما تحكيه كيما
7: سيسروح
8: بالحق ما تقول لي
6: خوف علامة الشجاعة
8: ما تقول لي الشجاعة غريبة كيفاش تحكيوا هكايا والله غريبة ما تقول لي علاقته هي واضحة الحكاية لأنه المرأة هي مصدر السعادة متاع
5: الرجل
8: واضحة الحكاية
6: يا زعيم
3: زعيم الخوافة
8: والله
3: ديزلايك كيف كيف
8: ديزلايك ليه ديزلايك بالحق مصدر سعادة ولا مين راجل آخر مو
3: مرأة تكون مصدر توتر ومصدر سعادة
7: زوز
3: لازم تكون الزوز
8: اي ليه ما اسمعني
6: ككل انسان
7: معناتها مش هي المصدر التوتر الوحيد ومش المرأة زادة مصدر السعادة الوحيد
8: فما
7: حكاية الدنيا هذيك هي
8: فما حكاية الفرق بين ديما فما واحد كله اللي كتب الكتاب نتاع لي فام سون دو فينوس لي زوم فيان دو مارس قال معناتها فما ديفيرنس صغيره بين النساء والرجال المراه كي الراجل كيكون فلوس اول حاجه يعملها
7: بدل المراه
8: لا لا لا, لا بالعكس نهز مرتي ونمشيو معناتها كل يوم فاكونس فهمتني المراه كي معناتها تولي عندها هي الفلوس تقول ماذا بيا نمشي نهزج ونخليهم لهنا ونرتاح عند وحدي وانا سي تا لا ديفيرونس ما بيناتهم مي بون احنا هذاك عندي للراجل ديما حاجته بالمراه
3: انا نعرف قاعده اخرى تقول الراجل كان برشا فلوس يقول لي ماذا بيا اكثر انسان المراه كتعمل برشا فلوس ما عادش حاجتها حتى رجل
8: فوالا
3: دونك هذه قاعده ما يخص الفلوس دي للرجال ولا ونساء خليني لايك ولا ديزلايك
7: سي روحك يا كابتن
9: لا ولا شو نقول لك
7: شو تسمع به شو
9: انا خلق من القلق
7: اي
9: صدقني
5: قلقان
9: قلقان صحيح انت مجتمع قلقي كله والكل قنقي
3: اي
9: السيد العميد القلق نتاعها مش من المراه من البونتة تاع السواكر من التاريخ من
3: إيه انت التوتر نتاعك
8: كيفي انا هو
3: جاي من نساء ولا لا
9: خاطيهم نساء
3: خاطيهم
9: حرام عليكم
5: الطريقه اللي قال فيها
9: حرام عليكم والله حرام عليكم
3: والله شيء
9: والله العظيم
3: ديزلايك كيف طالعين
9: من هنا لغدوه ديزلايك
3: من هنا لغدوه سيد العميد
7: الدراسة صحيحة
8: كون أنت النوارة
7: الدراسة صحيحة عليه
3: صحيح
7: هات أقول لك عليش أول
9: أنت راسك
7: لا هات أقول لك عليش هي أصعب معادلة أصعب إكواسيون في الكرة الأرضية هي المرأة ثم 10% حلوا الإكواسيون عايشين سعدين فرهدي وتسعين الأخرين متخذين وفي التوتر ومهرودين خاطر إنهم با كومبري لافار ما فهموش المرأة أنا والكابتن فهمنا الحكاية أمورنا واضحة خمسة على خمسة احنا بك الجيل اللي المعادلة حليناها على بكري وشيخي بك الشماعة التوى اللي مفهموش الطرحة اللي مفهموش يا كابتن
9: المرأة
7: هي واردة تتسقى كل يوم نهار تبطل عاش تسقاها وش توترك تكل قلبك اثنين لازم تفهم اللي هي تحب شيء ونقيضه لازم تفهم روحك انت ايش تعمل فلوس فهمتي دونك هي المعادلة اذا كنت حليتها من الاول وفهمت الاكواسيون أكثر 10% شيخ وسعيد وكل شيء 90% سوكي يطلع هي تطلع ويطلع وهي إنهم با كومبري ما فهموش المرأة رأي كلمة طيبة تهزها
3: نسألك سؤال وقل لي صحيحة ولا في المعادلة
7: فضل نسألك صحابتك تقول
3: نعرف تحبهم سؤالتي دوما سيد العميد صحيح أنه المرأة كيف تقول حاجة معناها رأي تقصد عكسها
7: بالضبط
3: كي تقول لك اخرج عليا معناها تقولها لي مش ماشي حتى بلاصة باش نقعد في الدار
7: شوف
3: كي تقول لك
5: عادي
3: تقولها لي راه مش عادي كي تقول لك ما بيا شيء معناها زيد اسألني شبيك 4-5-10 مرات اخرين
7: إياك برتك خالص ما تقول ليش وماشي إياك يا ولدي راك غلط مش تعال خاطر هي المرأة هي لو سونتر دو مون تاع راجلها إذا هو ما فاقش بالحكاية هذه وما فاقش اللي هي راهي مركز حياته مشى خاطر وقتها تشري طبيعيا تشري
3: دونك صحيح أنه 90% من توتر الرجال جاي
7: قلت لك هذوك 90%
3: المشكلة في الرجال اللي ما فهموش
7: هذاك اللي يفسر العدد المهول تاع الطلاق خاطر إنهم با كومبري ما فهموش اللي مرأة راهي كلمة طيبة تهزها ان جيست نيمبوت كوا راهي تقول لي فلوس حكايات مش فلوس والله نعرف اللي عندهم فلوس وتعبين وتعساء وحالتهم حليلة المشكلة فما المعادلة هذيك

0: بس اللي بعده
1: نحكيه على دراسات طبية حديثة تكشف اللي ضغوط الناتجة عن الفقر والوضع المالي تسبب التهابات مزمنة وتضرر عضلة القلب بشكل يفوق أحيانا عوامل الخطر التقليدي. يعني التوتر المزمن ليس مجرد حالة نفسية بل عدو خفي للصحة.
0: يعني الفقر يمرض ساعات أكثر من الأمراض الأخرى، لايك ولا ديزلايك دكتور؟
2: لو كان الفقر هذا لقتلته
0: أي وكاو يمرض لايك يا دكتور
2: أي لايك
0: باي هيدي
3: حتى الثراء يمكن يمثل
4: ولا يقتل
0: يمر يطلع في الكوليسترول
3: الفرات في هذا وفي هذا الزوز ما مش باين
0: أي دونك مع أنه الفقر فريمون كيف يكثر يمرض
3: الفقر نسبي من فئة الفئة المجتمع فمش فقر في العالم فمش فقر محدد في العالم
0: أي.
3: شو يكونوا الفقير في العالم
0: الفقير اللي ما عندوش المحتاج
3: ناش نورم دو بوفرتي دونك فما فقر مادي وفما فقر معنوي فما فقر ثقافي فما فقر جهوي فما فقر إنساني
0: هنحكيو على الفقر المادي
3: الفقر المادي نسبي
0: الفلوس
3: نسبي حسب الحاجيات حسب حاجيات كل طبقة وكل شريحة دونك ما نجمش يكون لا مصدر تعاسة ولا مصدر بؤس ولا مصدر سعادة وكيف كيف الثراء هو التفاوت الطبقي هو اللي يعمل المشاكل مش الفقر في حد
0: ذاته الناس كل كيف كيف ممكن راه اقل برشا
3: قراب لبعضهم ما نقولش كيف كيف نقول قراب لبعضهم التفاوت الكبير احنا كي كانت الفئه الاجتماعيه الوسطى الطبقه الوسطى هي الكبيره كان المجتمع في احسن حال
0: كان
3: حضره الطبقه الاجتماعيه السقوط كما قال قبيله
0: طليني
3: يعني السقوط راهو اسهل لو نيفلمون اسهل طلوع هو اللي هو أيه. اللي هو اللي سعيد دونك اذا كان المجتمع ينحدر نحو الفقر النسبي هذا يكون مصدر نتاع توتر اكثر منه مصدر نتاع تعاسه
0: فلا بي عميد
4: شو نقول لك ناصر في اللي قاله هو
0: قول شو تحب انت يعني لايك ولا ديزلايك
4: لا نوتر
3: فلوس ولا فلوس
0: ما ينوش
4: نوتر
0: على شنو أقول
4: نوتر ما عش
0: أي الفقر عميد
4: أي شوف
0: نحكيه فقر بالحق
4: كان أنا أكثر حاجة قرأتي هي الطبيعة
0: أي
4: الفقر لا دخل له في الموضوع لا دخل خطر إحنا لا ناتور نذكر إيه من غير فلوس وحكايات كل شيء إذا كان شبثه بالطبيعة شنو الطبيعة تقول هي تقول الكوبل يرجع كما خلقه ربي في الطبيعة ليقوم دوره بروتكتور قوي يحس المرأة بالأمان إذا عطيتها هذايا أموال
0: عميد أنا نحكي لك على حد مرته حبلة ما ينجمش حتى تولد في سبيتار حكومي خاطر ما عندوش أوراق وما عندوش كارنية بيض وما عندوش فلوس نحكي لك على حد
4: ولادو
0: جيعانين ما ينجمش يوفر لهم
4: أنا نعرف اللي هو توا فقير على الأخر مرته ولد في سبيتار معناها كاكو برا وسعداء ونعرف اللي ولد أكبر كلينيك في تونس وتوا هبطي ريش معهم شوف العام مش قلت لك العمليه بسيطه اذا كان المراه
3: هي مش 100% سيد العميد
4: ما قلتش 100% انا قلت لك اللي هو ناتورال هو راه كل كا وحده
3: لا خلينا ناخذوهم بورسنتاج الفقر واللي عنده لي مويان بصراحه ما انت عبد ما عندوش
4: منا موجودين
3: فقير وسعيد نقول لك سي فري كو لارجون لو في بار لونور مي ايلي كونتريبيو
4: دون لي غراند فيل كلامكم صحيح امل داخل راه العكس تماما
0: نحكيو في المطلق
4: انا قلت لك راه الوضع الاجتماعي انت وين قلت لك كي تدور في البلاد نلقى عباد معناها محلاهم والله تحت الصفر والله راني نتكلم على سجنان وفرني انا ونتكلم على الغرب شفت انا ناس دخلت معاهم كنت معاهم راه انا نذكر عباد معناها في داموس الحاجه ينحي من جلده ويعطيك وتشوف الكوبل تشوف المراه والراجل صغيرات وين المشكله تصير هنا في الضغوطات نتاع لي غراند فيل خاطر يخسروا بعضهم وزاد حربتها تو الحكايه نتاع
0: من غير ما يخزوا لبعضهم سيد العميد ساعات
3: حاجيات اساسيه
0: فما حاجيات اساسيه ما تخلطش عليهم
3: كي ما نجمش يوفرهم هو حاجيات الاساسيه
4: فما عدم عداله في الفرص
3: معناتها كي ما نجمش يداوي ولده ولا ما ينجمش يقضي ولده موش ان فاكتور دو ستريس هذايا
0: بيان سور ما ينجمش يوكل ولده
3: والستريس
0: ما دخلتوش اللي يقريه ويداويه
3: لا خلينا نقعدوا في اللي يقضي ويداوي باهي خاطر كان من نجمش قضيه هذاك ما نحكيوش به والستريس ماهوش فاكتور يعمل امراض مزمنه
0: صحيح
3: اي كامل
0: دونك نرجعوا للامراض المزمنه
3: دونك الدراسه مش غلط
4: ماني وصل هو وصل اطلاق ولا ماذا بيش يكون يعمل لنا عالم لا سمح يعمل احصائيه يشوف الطلاق وين يا ترى داخل في الجمهوريه برشا في القرى برشا والا في المدن الكبرى تفهموا راني قلت لك راهي ثم

0: حتى بقى الضعف اللي ممكن نتاعهم يصبروا. ومسكنا تقول ودي يمشي 7 كيلومتر في مدرسه وبطرباقه معنا شلاكه معموله، ولكن تحس الكوبري يعيش هنا. قلت لك راه الضغط نتاع المدن خايب ياسر، خايب بطريقه ما تصوروهاش.
1: باهي رايك
0: هذا رايك. قلت لك نجم العلم يطبق راه نجم
1: كل شو الوليد
0: اطلاق وين
1: وليد.
2: الفقر يسبب كما قال الدكتور، قال معناتك اللي غش غش يولي معناتك اللي قلب منفوخ ويولي معناتك اللي
3: وسكر وتونسيون.
2: اي ولا كله تبع بعضه، كله تبع بعضه معناتك اللي راهو معناتك اللي حكيت لانه معناتك كل شيء ولا بالفلوس، كل شيء ولا بالفلوس معناتك اللي نمشيو كما قال علاش توا واحد معناتك اللي القرايه معناتك اللي في الباك ولا في النوفيام ولا في الواح كل شيء كلها يتيديت كلها تديت معناتها واحد ما عندوش يمشي يجيب
3: لك نسبي هذاك
2: اي ولا اللي معناتها اللي معناتك اللي معناتك اللي توصل تبيع ذهبها واللي ياخذ معناتك اللي بريم البنك واللي ما نجمش واللي ما عندوش ذهب يبيعه واللي ما عندوش هو يشوف الاخر قاعد يقرا وولده يقرا في 4 تديت معناتك اللي باش ينجم يجيب معناتها 19 و20 وولدك قاعد يجيب في 10 ويبكي شنو تعمل انت بالحق ما عادش يجيك النوم.
0: انا مستغرب الراعي الاول كابتن تاع تونس اللي ستينات وسبعينات كانوا اغنياء
3: الوقت هذاك
0: اللي لا سمح هذيك الوقت ايش قلت لك تغير وهذا راهو جيل كامل خرج وهز تونس والله العظيم ناس تقرا على شمعه والله ناس
3: ما كانتش طبقيه اليوم طبقيه من
0: اللي غير الامور
2: كل
0: شيء تبدل للاسوء
1: سيد العميد
2: للاسوء ولا مش للاسوء فما راهو معناتك اللي حكايات اللي هما ولا كل شيء بالماده توا باش تخرج تتفرهد انت كي ما عندكش 100,000 في مكتوبك وانت عندك فاميليا عندها 2 3 صغار ماكش باش تتفرهد حكايه فيها ما عادش هذيك الحكايه راهو نتاع جنينه و100 غرام قلوب راه وفات الحكايه اقل ساندويتش 15,000
3: يكون دخلي محدود والمرفق العام والخدمه العامه متطوره ماهوش فقر
1: والمكتب
3: يكون ثم تضخم في المدخول والمرفق العام والخدمه العامه متراجعه والبريفاتيزاسيون ضربه اتنابها في الصحه وفي التعليم يولي فقر
1: صحيح. لا وكي يتلموا زوز انا
3: ما عنديش مكان كان في 35 دينار يعتبر ميسور تو في 1,500,000 يعتبر فقير دونك هكا علاش قلت نسبي
1: صحيح. صحيح اي اي اي صحيح طالين
4: لا ايش خليك
1: يلا
4: على ما تعطينا في اسئله تاع بكالوريا فلسفه داكور معادله صعيبه خليني انا اقول
1: راه فما خاطر برشا ناس
4: صحيح
1: موجوعين وما عندهمش قاعدين يسمعوا فينا
4: نعرف
1: راهو مش خاطر احنا قاعدين لهنا في لايف في الراديو نحكيو الكل فما انا برشا فما توا شكون قاعد يسمع فينا وهو مكردي راهو القهوه اللي قاعد حاط لي زيكوتور والقهوه مكرديها مع القهواجي راه
4: يلزمك تحط مكانك في مكانه يوميا شنو الاحتياجات وعاجز عن توفير الاحتياجات اليوميه من كل النواحي لولده مثلا ما تكلموش على الدواء ما تكلموش على القضيه ما تكلموش كذا معناها اك الشعور بالنقص اك الشعور ما نعرفش انت كلمه باهي طبقيه معناها يعني اكثر على الاقل ده كل مش ندخل في موضوع اخر
1: الفوارق اللي حكي عليهم العميد هذوك موجودين
4: الطبقيه
1: اللي فريمون راهو تلقاه فرد نهج يسكنوا فرد نهج كل واحد عايش في
4: الاخر ولده يلعب في الاكاديمي ما يلعبش حط مكان خاطر يجيبني انا اولياء فقراء مساكن وقداش مره معناها باش ندخلوا للنادي شخص معناها نعملوا جرد للناس الفقراء باش ما يدفعوا شكل 150 و200 دينار مشات طيبات باش مشات الاخر باش الوليد هذاك ما يحس بالظلم والقهر والظلم والقهر من الصغرى بعدش تكون دي كومبلكس وبعدش تكون برشا امور حتى معناها تلقاه اك الشعور باش ياخذ كالرفونس سيت سوسيتي اللي حرمته وتلقاه بعد في سوريا وتلقاه غادي وتلقاه غادي وتلقاه في ايطاليا زاد بشيف
3: ولا دي لانكون
4: في ولا دي صحيت فهمتي راه كل سوا بنيه ولا وليد راه
3: اي صحيح
4: معناها دوك الاحتياج ما خيبو
3: الدراسه اللي كنا نتحدثوا عليها تحدثنا على الموضوع هذا الدراسه اللي تم اعدادها تحدثنا على الموضوع هذا
1: اللي هي الدراسه اللي تقول هذه
3: الدراسه اللي تم اعدادها بالاتحاد العام التونسي للشغل وكان الشرف لي اللي انا اعديتها مع زميل هو من اعدادي انا واللي خذيت رواج كبير برشا على عمال المنصات
1: فلا شنو تقول الدراسه ناورس
5: وين كشفت دراسه ميدانيه حديثه انجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل اللي الغالبيه الساحقه من عمال المنصات الرقميه في تونس يخدموا في ظروف هشه وخارج اي اطار قانوني والا اجتماعي يحميهم الشيء اللي يخليهم عرضه للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث ويعرض الحرفاء بدورهم الى مخاطر متعدده في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع
0: هيك يهزوا الماكله هذوما فهمتش انا
1: المنصات الرقميه شنو فسر لك صاحب الدراسه
3: هو هو هي دراسة سوسيولوجية ميدانية بالتعامل مع العاملي وعاملات المنصات الرقمية.
1: شو معناها
3: ترافيور دو بلاتفورم؟ باش تفسرها.
1: أيوة.
3: احنا عندنا في تونس اربع شرائح أساسية في عمال وعاملي المنصات.
1: أيوة.
3: عندنا اللي وصلوا البضاعة والمأكولات ديليفري.
4: ديليفري.
3: الثاني هما اللي وصلوا الركاب، ظاهرة جديدة لموتو تاكسي اللي ولات مستعملة في تونس بشكل كبير برشا كأن في البلدان الأسيوية. وفما النظامي وفما غير نظامي. الموضوع الثالث هما مسدي الخدمات بالمنزل اللي يسميه مساعدي الحياة اللي زوكسيلير دو في، اللي يقدموا خدمات صحية بالموتور وبالكهرباء، يمشي يلسو دي بلاس دوميسيل باش يقدم ليسوان اليمونتير ولا غيره. والكاتيجوري الرابعة هما المكلفين والمكلفات بإيصال بعض البضائع الخصوصية على غرار الأدوية، سواء كان من الجروسيست للفارماسيان وإلا من الفارماسيان للديار للناس اللي غير قادرين على الخروج من المنزل للتداوي. هاللي كاتيجوري هذم ما عندهم حتى علاقة مهنية مع المنصات، لهم كونتراكتويل ولهم استاجير ولهم سالاري ولهم ما عندهم حتى بروفيل بروفيسيونال، ويمثلوا هشاشة الهشاشة، ما عندهم حتى مستقبل،
1: ما عندهم حتى ضمان.
3: لا عندهم كونترا ترافاي، لهم سي في بي، لهم كونتراكتويل، لهم اوكازيونيل، لهم باكاتير، لا حتى شيء. تربطهم رقم سري بالمنصه الرقميه اللي هي البلاتفورم دو سيرفيس، ما يعرفهاش موجوده في الصين ولا في اسبانيا ولا في تونس ولا في غيره. ثاني حاجه ما عندوش مدخول قار، دونك يكون فيها شاشه تامه، وحتى وسيله النقل اللي هو يستعمل فيها اللي هي الموتو شريها بالميكرو كريدي، دونك يكفي باش ينزلوا على زر يطردوه من غدوه. احنا رانا وصلنا اليوم في الزوز ملايين وخمسمائة خدام في القطاع الموازي، احنا عنا 60 حتى 70 ألف، نقولوا 50 ألف يخدموا في عمال المنصات. دونك شيفر مش شوية،
1: 50 ألف
3: ما عندهم حتى واقع مهني وما عندهم حتى ضمانة، لهم أفلي في السيكوريتي سوسيال، منظومة الضمان الاجتماعي ما تقبلهمش. ما همش موتوراتهم همش أسوري، أكثرهم في البواد داسيرونس خطر عندهم تواتر متاع حوادث، دونك لسيرون ما عاش يقبلوا لأنه يولي له معلوم متاع خسارة. وعندهم دي موتو نون نورماليزي، ما استجيبوش للمواصفات متاع لسيرونس. يمثلوا بومب أروتردومون في المجتمع، يمثلوا قنبلة موقوتة في المجتمع. لكن ظاهرة قاعدة تتقوى، تقريبا الركروتمون قاعد يصير في حدود 15 ألف سنوية. دونك شيفر كبير برشا في التنامي رغم كل الاحترازات. دونك ظاهرة اجتماعية جديرة وكان عندنا الشرف اللي احنا اول دولة عربية تنجز دراسة من النوع هذا اللي درست في المؤتمر الاخراني متاع الاورغانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي في جنيف، وتم تبني الاتفاقية 193 من اجل الدفاع على حقوق عاملي وعاملات المنصات في العالم اللي هما ما تتجاوزوا تقريبا 200 مليون في العالم، واللي اسبانيا وفرنسا نظمت لهم الاعمال متاعهم. احنا مدعوين الى تامين هذه الشريحه الهشه واللي هي ما تنطبقش عليها شروط العمل اللي
1: في فيهم على الموتورات ولا غيره اللي يجيبوا في الكلهم ما همش مؤمنين،
3: حتى ما عنده حتى تامين وما عنده حتى باترون، ما عندوش عارف هو من اصل حتى المفهوم التقليدي، ماهوش عامل وماهوش اوتو انتربرونور، لا هو سالاري ولا هو اوتو انتربرونور، عنده ان سيتوياسيون ايبريد، وضعيه
1: ما عندوش تسميه هجينه
3: اللي ما ينطبقش عليه التعريف التقليدي للعمل. هما في المهن الجديده، فما مهن قاعده تموت، ممكن نهار اخر الكسي ما عادش موجود، البوستاجي ما عادش موجود، هذم الكل باش تدخل مهن جديده في العالم، مورفولوجي نتاع مهن جديده. اللي يلزمنا القاعده التشريعيه نتاعنا والضمان الاجتماعي والتامين الصحي وغيره يدخل هالشرائح.
1: لا فما مشروع قانون لا حتى شيء،
3: فما وزير الشؤون الاجتماعيه تحدث في جنيف قال احنا معتنين بالموضوع هذا بعد مصادقه تونس في جوان هذايا على الاتفاقيه الدوليه 193 من اجل حمايه عمال وعاملين المنصات. لكن على مستوى الكلام وعلى مستوى فعلي ما فهمت شيء،
1: ما فهمش فعل واضح. الدكتور
4: دقيقه، والعاملات الفلاحات هذوكم
3: كيف
4: نعملوا لهم زاد
3: كيف كيفك؟ لا لا، هما فما احنا راهو فما فروع يلزم باش
1: تعمل قانون على العاملات،
3: تعمل القانون وما تطبقش
1: القانون
3: صار هذاك قاعد يستنى في 9 أوامر تطبيقيه ما خرجوش
1: فوالا قايم تاع العاملات ديما
4: هم 16 9 والله غريبه
1: فالبق استنى عام وعامين وعشرة. دكتور
4: العظيم شيء
6: بصراحه مشكله الخدم هذوما الهبريد جدد، معناتها اللي ما عندوش عذف ومنصه، اي تنشوف فيهم نحن اللي ليفرور هذوما على موتور يعمل اكسيدون
4: لي با سيوري
6: اي كيفاش
0: حتى تقريبا موتور تاعو
1: هو
3: نتاعو هو ما قلت لك 98% وسيله النقل نتاعهم هما
1: يجيبوا موتورات وراو يتفاهموا معهم. احنا كنا باش نخدموا عليه الموضوع دونك اتصلنا بهم وانا حاولت نفهم ونعرف عليهم. يقول لك راو فوق 600 اي ملي بعد كي كلمونا بعد ما خدمنا يقول لك فوق 600 دينار. يقول لي راو كاع مدي مخلط ل 600 دينار انا معاك في الشهر وما تزيدش تخدم معايا نستنى للشهر اللي بعد.
6: حتى شفت انت حكيت على الموتورات
1: اي
6: حتى اللي ليفريو بكرهبهم كرهبهم هذوك
1: كرهبهم
6: اي تلقاه يوتيليتير
5: يدخلوا يعملوا فورماسيون ساعه بيريود من بعد
3: ما عادش حتى هذاك ما عادش حتى الفورماسيون ما عادش
1: حتى الفورماسيون
6: يلزمهم يلزمهم بصراحه
2: ليه هما يا اخي ما يعملوش كونترا ما
3: لا لا ما عندوش كونترا
4: ما عندوش عارف جاب
3: عنده حتى ما عندوش سي فيرتويال كلها فيرتويال عنده مود باس
1: لا كونترات ولا ورقه لا
2: فما كونترات ولا
3: لا لا ما فماش
2: فما كونترا على خاطر راهو يخلص فلوس ما يلعبات
3: 98% ما عندهم حتى فما 2% عندهم سي في بي هذوما
2: يخلص فلوس من عند العباد معناتها من بعد باش يهزهم لك الشيء هذاك معناتها اللي هي معناتها سوسيتي
3: يصبهم في كونت سي ابليكاسيون ماهيش
2: اي يصبهم معناتها داكورد يخلص فلوس نتاع برشا عباد
3: لكن شنو علاقته بعلاقته
2: معناتها امبوسيبل سوسيتي ما تعملش كونترا
3: ولا انت باش كونترا على مستوى نظري ولا ميداني. احنا دراسه ميدانيه اتصلنا بهم واتصلنا حتى باللي بلاتفورم يا با دو كونترا يو كان جا فما كونترا علاش ننكرو
1: ماذا بينا علاش برشا هربوا على الناس اللي يخدموا معاهم وصارت شكايات كبيره وحكينا عليها
3: ريسك كبير فما حتى فما حتى اختر انا دعوه حتى للحرفاء اختر عليهم لان لي بلاتفورم هذوما قاعدين يتصرفوا في قاعده بيانات. انا كي نوصل لك بضاعه للدار ما عرفت رقم التليفون نتاعك وعرفت بقداش شريت في الشهر وعرفت الادريس نتاعك دونك سي سون دي بلاتفورم اللي يستعملوا في دي دوني اللي ما فيهمش حمايه حتى المعطيات الشخصيه. في دوله اوروبيه وقع بيعها الحزب السياسي في الانتخابات القاعده نتاع البيانات نتاع قاعده البيانات نتاع المنصه الرقميه دونك هذا القانون يلزم ينظم حقوق العاملين وزادوا حقوق المواطن اللي هو يتعامل مع لي بلاتفورم
1: واكثر يستعمل راهو نمروك واسمك وبياناتك في امور اخرى
3: بيان سور
1: في حاجات اخرى
3: احنا ماناش نهولوا فيها اما هذا واقع يلزمنا نهتموا به.
2: معناتها اذا كان يخدموهم من غير كونترا معناتها يخدموا عباد ينجم تعرفش عليه انت معناتها شنو هو السيد هذاك ينجم يكون تيور اون سيري ينجم يكون معناتها كلي سيد مجرم ينجم يكون معناتها سارق معناتها يقمرك خاطر هو يدخل بريسك للديار
3: حتى في داخل البلاتفورم اللي ما فيهاش كونترا وناكد لك اللي ما فماش كونترا فماش ان كونترا فماش تيب دو كونترا ما بين لي بلاتفورم واللي يسميوهم لي ترافايور مستدنوش دي سالاري ما دي ترافايور يا با دو كونترا فما حتى نوع نتاع عقد يربطهم بهم بخلاف هذيا هما بذاتهم يوليو يعملوا لوتو ريكروتمون بالمود باس نتاعو يخدم ناس حتى البلاتفورم ما تعرفهمش
1: غابة.
3: احنا مش تهويل وانما هو التوصيف تشخيص لواقع لان احنا في تقديم الدراسه البارح اللي صار قلنا باش نخرجوا خرجنا افيك دي بيزاري حاجات غريبه من الحاجات الغريبه هي عدم وجود علاقه شغليه
1: ما فماش لا كونترات ولا
3: تقريبا هما
1: لا ضمان لا للسيد اللي يخدم معاه لا لي فرور بيدو لا للكليون اللي يشري من عنده
3: ايه
1: الثلاثه
3: تو اللي يوصل في اللي يوصل في ماكولات ولا يوصل في بضاعه حاجه اللي يوصل في دواء خصوصي بسيكوتيك يوقع حتى يوقع حتى البراكاج نتاعو لان يعرفوه جايب العم فلان الدواء نتاعو نتاع اعصاب ولا نتاع غيره يوقع حتى فكانه. ثاني حاجه فما ناس يؤديوا في خدمات صحيه عن طريق جمعيات به معروفه اللي عن طريق جمعيات لكن اللي عن طريق بلاتفورم هذوما اللي زوكسيلير دو في ما عندك عليه حتى علاقه بالهويه نتاعو ماكش تطلبوا في بطاقه تعريف نتاعو انت دونك هو مكلف بالشركه باش ديليفري تو لي ديليفري في الشارع باش يجيب لك من عش سبادري ولا تريكو ولا غيره موضوع ثاني لكن اللي باش يدخل للدار باش يجيب اي حاجه من الماكولات ولا دواء ولا غيره فما الريسك لي هو وفما الريسك للزبون كيف كيف
4: يعني هذوما ديليفرور
1: اسمعي نورس
4: ديليفرور
1: في النهار اوموا ثلاث مرات
4: ديليفرور كي سون ليفري
1: او ميم
4: بارك الله فيك
3: بالضبط سامح اقسم بالله تو جوني جامي كوموندي ان روبا بالطريقه هذه الى حد اللحظه هذه
1: ولادك يكمانديو مرتك تكمندي
3: لا.
1: ماكله
3: لا, لا. معناش
1: ما عندكمش خاطر
2: بالسرقه لا بالسرقه بالسرقه انا ماني هنا يعني معكم ناكد لك اللي بالسرقه قاعدين يكمانديو
3: راهم منتشرين في الجمهوريه التونسيه حتى في القرى البعيده
4: العاصمه هربت
1: شوف خلي في ابو عرقوب ما فماش
6: لا لا اللي هو يكمانديو سيد العميد ما في بلوش
3: ما فماش اسمعني فما حاجه ظاهره فما ظاهره راه مجتمع في الموجودين في المجتمع الريفي اكثر في المجتمع المدني
1: ايوه
3: لانهم يوصلوا للمناطق النائيه اللي ما توصل لهمش السيرفيس بوبليك موجود في الجمهوريه الكل، ما فماش منطقه في الجمهوريه ما فيهاش ديليفري تاع كل البضاعه.
5: ممكن فما في اللي بعض اللي
4: المطاعم في الليل يجيو
5: اللي لما اخر يقعدوا
3: يخدموا،
5: لكن فما بعض المطاعم تعتمد درا والحكايه ذي خارج لي زابليكاسيون لي بلاتفورم،
3: دونك هما يوليو
5: ليفري واحد واحد ما يستحقوش معنا لي بلاتفورم.
6: باش نجابوي هادي سي سي الهادي كلام سي الهادي، نعرف انا اللي فما تو دي كرياسيون دو سوسيتي نتاع ليفريو لي ميديكامون ولا يهزوا حتى لي تروب دو بريليفمون تاع التحاليل الطبيه.
5: شوفه
6: فهمت موجودين فهمت بداو يتوجدوا، ما نعرفش قداش الفريكونس نتاعهم في
1: يعني يدخل للدار يعطيو الدواء ولا حتى يعمل
6: تحليل يجب الدم. لا لا لا لا مش تحليل يجب الدم، معناتها كي يبدا تحليل باش يتخدم في بلاصه اخرى من مخبر الى مخبر. أي. هو اللي يعمل الانترميدير ما بين زوج مخابر
1: هذا التحاليل
6: فهمت لي كوب بداو يظهروا لي سوسيتي هذوما
3: برستاسيون
6: فوالا دونك موجود معناتها موجود ويلزم معالجه هذا قانونيا لوكا فهمتي فو كريي ان ستاتيو
3: فما كادر جوريديك لازم يتوجد حمايه للناس
6: جوريديك وكا فهمت بوان لا ليني سهله معناتها الحكايه تعمل تو كريي ان كادر
3: ما نقعدوش دون لو ديني اي
6: فوالا
3: ما نقعدوش في النكران كانها مش موجوده، هي موجوده نقنوها
1: فوالا موجوده ونقنوها. شكرا هادي دحمان. احنا باش نمشيو تو سويت للكويز. كويز وبما انه بحثنا وليد اليوم وجينا بكتاب ولا لتر جون، مره اخرى نقولوا مبروك وليد الميلي كتابه الجديد لتر جون. الكويز اليوم على المطالعه
3: هي.
1: في العالم باهي، وهما يجاوبوا بعد تيقول لنا صحيح ولا لا. خلينا نشوفوا زاد امورك انت سيد الكاتب
2: ان شاء الله. مش عارفه اكثر مني.
1: شكون يبدا؟
6: طيب
1: دكتور
6: خلينا نصلحها.
1: سهله لا سهله؟ سهله في اللغه سهله برشا.
6: يا ربي تستنى.
1: ما هي اكثر لغه
6: ايوه
1: تترجم منها الكتب في العالم؟
6: شو
1: اكثر لغه يترجموا منها الكتب في العالم؟
6: معناتها يبدلوا الكتاب
1: يترجموها
6: من لغته الاصليه.
1: من لغته الاصليه شو اللغه الاصليه اللي تترجم برشا في العالم؟ سهل.
6: شو سهل
5: سيد العميد؟
1: فهمت السؤال.
3: صينيه بدون منازع.
6: صينيه البقلاوه.
3: لا الصينية على خاطر العباد كل تو مشغوفين بالصين ما يعرفوش ايش قاعد يصير، يحاولوا يترجموا باش يفهموا.
4: شوف العربية
6: في بالي اللاتينية.
1: قول لنا سي وليد.
2: الإنجليزية
6: انت العكس هذا هو صحيح.
3: ثم نترجم الإنجليزية العكس.
6: يترجم الإنجليزي هو
1: الكتب الإنجليزية تترجم براتيكمون على الأقل ل 17 لغات في العالم. الكتب الإنجليزية
6: نشكك أنا في النتيجة.
1: تعد الإنجليزية المصدر الأول للترجمة عالميا، إذ أن الكتب الإنجليزية تترجم إلى عشرات اللغات في العالم، خاصة الكتب العلمية.
7: خطرة تحظى بالتعريف معناتها كلي أتخابيغ الحاجات اللي في العالم، معناتها البيبسيتي والتعريف بها عن طريق العالم الكل. فهمتني
1: باي.
8: اللي بعده
1: اللي بعده
6: اللي بعده.
1: السؤال شكون دكتور؟ السؤال
6: الكابتن
4: ابن سينا. تو انت ابن سينا قديش ترجمونك من كتاب اللغه؟ قديش قولوا لهم
6: نحن كي لا لا مش نحكي على ابن سينا
4: بدك معاك.
6: اما لا لا لي بوبليكاسيون سيونتيفيك نكتبوا ان انجلي نحن، هذاك علاش انا ما فهمتش الناس.
1: أنت
6: معناتها وكي تكتب بالفرنسية ما تمشيش لدي ريفو دو رونومي، مي كي تكتب بالانجليزيه ويبدا عمل علمي معناتها قيم
1: با جوستمون
6: تكتب بالانجليزيه
1: خاطر برشا.
6: معناتها العكس انا هو اللي ما فهمتوش، معناتها لغه العلم هي الانجليزيه الناس كل تمشي لها.
4: صحيح
6: فهمت، هذاك اللي دوخني انا في بون مي سي دي شيفر صحيح.
1: ايطالياني اي دوله تضم اكبر عدد من المكتبات العامه في العالم؟ أكثر دولة فيها مكتبات عامة في العالم؟ نحكيه على اليابان، الولايات المتحدة، ألمانيا ولا الصين؟
3: الولايات المتحدة
4: والله الصين.
1: شو قلت؟
4: الصين
1: شو قلوا لطيف؟
3: الولايات المتحدة
4: معناها ضد الصين. انتم أول
3: مكتبات
4: شو مكتبات؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية
3: دي مشهورة راي أمريكا
4: أي.
3: في كل دورة زنقة تلقى معناها
4: بيبليوتيك ما هوش بيبليوتيك
3: لا بيبليوتيك
1: تضم أكثر من 17,000 مكتبة عامة أكثر من 17,000 مكتبة عامة إلى جانب آلاف المكتبات الجامعية والمتخصصة وتستقبل ملايين الزوار سنوياً. كابتن شكون سالته؟
4: غلطوهم خاطر ما قراوش على الصهيونيه وما قراوش اللي فلسطين هي الارض الحقيقيه تاع فلسطين.
1: دونك هما السؤال اللي بعدك لشكون؟
4: الشيط العميد
0: اللي مشى شاف يعرف امريكا.
1: شكون اكبر معرض للكتاب في العالم من حيث تجاره حقوق النشر؟ معناه قداش يشاركوا فيه من دوله؟
3: معرض الكلام
0: كان حيث
1: نحكيو على معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض لندن للكتاب، معرض فرانكفورت للكتاب، ولا معرض بكان الدولي للكتاب؟
0: من حيث عدد
3: شبك ما قلتش الكلام ساعة.
1: المعرض هذية تصير فيه آلاف اتفاقيات النشر والترجمة سنوين.
4: فرانكفورت
3: شبك ما حطيتوش
4: تبعني
1: لا سيور كلاسي
4: تبعني فرانكفورت
1: سيور كلاسي
0: دوتشلاند لا ما نصورش
4: فرانكفورت
0: ما نصورش انا نصور هنا الانجليز
1: اي جاوبني معنى معرض لندن
0: لندن اي
1: معرض لندن غلط سيد العربي
3: الاخرين شكون الاخرين ترى عاودوا فيسع فيسع
0: بيكان بيكين
3: بيكان
1: بيكان فرانكفورت لندن ولا القاهرة
4: القاهرة
3: فرانكفورت نحكيو
4: فرانكفورت فرانكفورت
1: حيث علي فرانكفورت
4: ساعة والحاجة يجب ننطقوها بالألمانية عندي با فرانكفورت عندي فرانكفورت
1: يشارك فيه ناشرون من أكثر من 100 دولة في العالم ويبرم خلاله آلاف الاتفاقيات بتاع النشر والترجمة سنويا. عميد لشكون السؤال اللي بعد؟
0: أسأل أكبر معرض من حيث المساحة في طهران.
1: باي نحكي لك انا على من حيث فلوس الدول اللي تشارك الاتفاقيات الكبيره نتاع النشر
3: سير هادي
1: توا وليد في معرض الكتاب في تونس معرض الكرام سيروا اتفاقيات نتاع النشر ولا لا
7: اتفاقيات النشر كيفاش معناتها
1: معناها يجيو دول ويلقاو كيما انت مثلا كاتب الكتاب هذا يقول لك احنا راهوش نعمل معاك اتفاقيه سينشر في فرنسا في ايطاليا في اسبانيا
3: ما حفظ حقوق النشر والمؤلف
7: لا لا هما فوالا دار النشر ما تجيش تحكي مع الكاتب
1: هي
7: تحكي مع دار النشر الاخر دار
1: النشر طيب يصيروا هذوما حسب
7: رايك قليل نادرا خاطر حتى راهو دار النشر اللي يجيو ماهمش برشا ويجيو معناتك اللي في ما همش يلوجوا على باش انهم ينشروا هذا قاعدين يلوجوا باش انهم يبيعوا
0: سوقوا
7: ولا فلوس لا لا فلوس الحكايه معناتك اللي هو دار النشر برشا معناتك اللي عازفين انهم يجيوا لتونس
1: ما يحبوش يجيوا
7: ما يحبوش يجيوا خاطر فما برشا تعب اكثر منها
3: ومش سوق
7: لا لا معناتها بالحق خاطر معناتك اللي فما يصيروا برشا حكايات يا اخي اخرتها يا اخي مش وقتها قالوا خرجوا قرار لانه الكتب اللي يجيبوهم على معرض كتاب تاع تونس ما عندهمش الحق يشاركوا بهم في معرض الكتاب تاع سوسه اللي هو بعد جمعتين الوغ هو نورمالمون في عاود يشجعوا انه هما ديار النشر اللي يجيو يعملوا معناتك اللي نورمال معناتك اللي يبيع لهنا ولهنا باش يشجعوهم باش انهم يجيو باش يربحوا اكثر فلوس معناتها حكيت معناتها نحن نكرهوا بعضنا بونتوات في بعضنا الحكايه معناتها نحن ما نحبوش الكتاب يقدم ونحن ما نحبوش المعرض نتاعنا يقدم وما نحبوش ديار النشر يجيو اسمعني ما دوسي اخر
1: نكتفي بهذا القدر
7: دوسي اخر
1: الله يهديك فكرتي في معرض الكرام السؤال لهادي دحمان
3: ايوه
1: السؤال يقول من هي الكاتبه الاكثر مبيعا في التاريخ تاريخ الكل
4: اغاثا كريستي
0: أغاثا كريستي بدون
1: مرض السؤال هادي دحمان
4: ممكن كيف انا
3: ممكن ما كملتش باش تكون كاتبه عربيه ولا اسبانيوليه
4: لا اغاثا كريستي في
1: العالم صحيح
4: مش واحد دخل على ابو تصفيق
1: تبيعوا من الكتب
3: وسالت عليها
1: اكثر من 2 مليارات نسخه ترجمت الى اكثر من 100 لغه مما يجعلها الكاتبه الاكثر مبيعا في التاريخ اغاتا كريستي حكيت لكم عليها وقتها قلت لكم علاش هي لقبوها بملكه الجريمه على خاطر اغاتا كريستي كانت في الحرب العالميه الاولى مشيت كانفيرميير مشيت شركت في السبيطارات وغادي دونك فهمت التركيبات شويه ومن بعد هكا ولاو عندها اصحابها وخدمت بريباراتريس في فارماسي فهمت شويه التركيبات هكايا نتاع الامور السموم
3: تعطي الدوزاج صحيح
1: تعطي الدوزاج صحيح في الكتب نتاعها حتى الناس اللي تبعوا في كتب الجريمه نتاعها قادوا بهتين هما دي زيكسبير كتب الجريمه وليد
7: هي.
1: تتباع مغرومين بها
7: برش
1: في تونس اليوم
2: في تونس معناتها بس فمش عبيد تكتب في الجريمه وفي الوحي معناتها اللي قاعدين يقراو يقراو للبرا معناتها اللي تو انا كتبت كتاب سسبانس وثريلر معناتها اللي بهتو خاطر معناتها
1: مش كتابك
2: كتاب
1: ثريلر معناها
2: اي سسبانس سسبانس
1: لا ليتر جون
2: هو يحكي على بوندون معناتها يقراوه برشا معناتها خرج بكذا بكذا خاطر فما راهو تعطش
1: فما تعطش
2: في معناتها الحكايه هذه يحكي على ياسمين عمرها في عيد ميلادها 30 سنه جاها جواب مكتوب عليه تولا توي
1: ايوه
2: قتلته ولا
1: قتلته جواب اصفر
2: وجواب اصفر فوالا بهتت هي في بلاش بروحها قتلت حد معناتها اللي دونك تقعد تلوج شنو هي الحكايه اي اترافير لا ما تكلي تلقى لانه فما عندها علاقه بالباسي نتاعها الحكايه فهمتني ومن غادي تبدا لها القصه قصه فيها ياسر سسبانس ياسر ما تكلي تبدا تقرا وتوفيها ما تكلي فما عباد ما في ليله وكملوه ما تكلي تبارك الله معناتها منهم بارون بعث لي معناتها طفله قال لي ربي هديك بنتي رقدت كان الصباح كما رقدت
1: لما كملت جوستمون ترانش داج الكتاب هذايا اللغه نتاعه
2: فرونسي
1: او بالفرنسي اي
2: فرونسي توا سي لا توندونس
1: ما يقراوه التلامذة
2: سي لا توندونس توا لانه الفرونسي السهل اللي قاعدين يتبعوا توا في فرنسا وفي العالم كل معناتها اللغه الفرنسيه سي الفرونسي فاسيل لانه القصه والحبكه هي الطياره والفرنسي معناتها باش تشجع
1: العباد خاطر لا ليتيراتور
8: باش تبدا حد ديكسيونير بحذاك
2: فوالا المخ ولا تاعب المخ ما عادش يتحمل باش انه معناتها يقرا حاجه لان هي باش تتعبوا معناتها ولات حاجات اخرين لان هي معناتها نحن في عهد سكرول توك الفاسيل
1: والسلاسه السلاسه
2: ولا خاطر
1: السلاسه في كل شيء
2: اذا كان باش تشد كتاب وباش يتعبك باش تطيشه ما تتطور العباد ولات معناتها اللي بالحق حاجه ما تعجبهاش تلمو ولا تفهم برشا حاجات كسوا البورتابل كسوا التلفزه كسوا نتفليكس كسوا درا شنو معناتها اللي كل شيء اسهل ولا من الكتاب اذا كنت بتزيد تعطيه كتاب انه هو معناتها اللي
1: ديفيسيل
2: ولا فما تو معاش في فرنسا تو كيما داكوستا ولا اوليفيا نوريك ولا معناتها اللي فرانك تيلي ولا هما كلهم يكتبوا كتيبه سهله مي فما انكيت اللي هي فريمون تشيخ عليها
1: يد لا
2: ريشيرش
8: كيفاش قلت التيتر أمان ما توي لا
2: تلا توي
8: تلا توي مش كان عندك في فكرك أمار
1: أمار
2: ما توي بالغلط
1: أي فرنسي
8: أي في الأخر
2: هي
1: طلع نسيب على فاوير في السدمة
2: طلع نسيب هو اللي اختل
1: شوية جيت من أمار ما توي
2: ما عنده حتى علاقة
1: قديش
2: في فكره لا صحيح انا فكرة. بدي اخت نكتب فيها جات مخي
8: جات
1: الحقيقه بين التخمام واللي نخلط الكتاب هذا قديش وقت
2: لا قعد يطيب برشا قعد يطيب برشا ومعناتها نسخت ماما فديت ونسخت ماما معناتها عاد رجعت له معناتها كلي 5 سنين عندي ولا نكتب فيه
1: 5 سنين
2: اي اسمعني تكتب وتصلح ومن بعد تخليه ومن بعد تعرف على الاول ما كتبته من الاول في الجيل الاولاني يسمى البرومي جي 3 شهور ومن بعد معناتك اللي بديت نافع نحب شكون يقراه كمان فما عندي صديق اللي هو اسمه يمن مناعي يمن مناعي كاتب تونسي معروف اعز كتير ماخذ دي بري فرانكوفون من العالم اجمع مع نعرفش شكون حسب ليديسيون معناتك اللي
1: كيف فكرتي هذه يعطيك صحتي
2: يمن مناعي
1: نسيهم الكل
2: يمن مناعي كتب لاماردون كتاب ياسر ننصحكم تقراوه حسيلو ياسر حلو يحكي على واحد يربي في النحل في جندوبه طياره طياره طياره كتاب مش نورمال
9: بجائزة الادب العربي في فرنسا
2: فوالا
8: شولي اردان الى
2: فوالا ما تهدوما زوز معناتك اللي ياسر ياسر حلوين بعث له الكتاب قلت له اقراه كي بدا يقرا فيه قال لي وليد انت عاودت قريته قلت له لا معناتك راني ما كملت كتبته كل شيء بعث له قال لي اسمعني ابعد عليه شوي ابعد عليه شوي اترانجي ومن بعد كعاود كتبته وعاود قريته قلت شنو هذا حاله ما عجبنيش بكل قعدت نصلح وعاوني معناتك اللي صديقي كاتب واحد اخر فما كاتبه اخرى عاونوني الحقيقه معناتها وصلحوا معايا وي وي وي وتو معناتك اللي كتبته معناتك اللي وبعث الحكايه تيديسيون معناتك اللي وقبلوه معناتك اللي سافي بليزير بالحق
1: غافو
2: القصة ما كانش هذيك جملة معناتها تبدلت فيها برشا حاجات
1: وكور دو ليكريتور
2: بيان سور
1: تتبدل
2: بيان سور
8: حقه جاب لنا كتب ديديكاسي معلم
2: انا ما في باليش بالليكيب
1: غدوة كتب ديديكاسي ومن بعد نقولوا لك شنو هو الامور وليد غدوة راو من الخمسة للسبعة ناس الديوان ناس كل قاعدة تسأل نبدأ الجري جديدة بارتيغ من هالخميس نكونوا معكم من سبعة للعشرة في ناس الديوان مش غدوة لو بروميي لو دو ان شاء الله نكونوا موجودين معكم في الماتينال لا خاطر عجبنا الكتاب دونك غادي
3: نجح في التسويق ليه على الاقل انا جو سيري
1: غدوة باش يبان التسويق باش نشوفوا شنو حكيت ياسمين ولا ليتر جون شكرا لكم الكل اللي تابعتونا تقابلوا ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت ديسي لا نحبكم برشا في الامان
10: ناس الديوان
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
10: راديو NFM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان FM صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
12: مجلس السابعة ديوان FM عسلمة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أشرف على انطلاق أشغال اللجنة الفنية والعلمية الاستشارية المكلفة بتحيين الاستراتيجية الوطنية لمقاومة داء السل لدى الأبقار لتقييم الوضع الوبائي للمرض ودراسة إمكانية إدراج تلقيح مستقبلا ضمن مكونات البرنامج الوطني. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن اللجنة ستتولى اقتراح توجهات الكفيلة بتطوير استراتيجية المقاومة على أسس علمية تراعي الأبعاد الصحية والاقتصادية إلى جانب متابعة نتائج دراسة الجدوى الخاصة بالتلقيح ضد هذا الداء لتقييم نجاعته وملائمته لخصوصيات المنظومة الوطنية للإنتاج الحيواني. الأستاذ المحامي أحمد بن حسن يؤكد أن متعهدي الحفلات الصيفية ولجنة الفنانين الأجانب وحتى وزارة الشؤون الثقافية تفاجأت بالقرار المتعلق بإلغاء العروض الأجنبية ضمن المهرجانات الصيفية التي لا تنتظم تحت شف وزارة الشؤون الثقافية. وبين بن حسن في تصريح لبرنامج نس الديوان الذي يتولى إنابة عدد من متعهدي الحفلات الصحية أفاد بأن هذا القرار يأتي إثر إعلام مفاجئ من البنك المركزي يقضي بنفاذ الرصيد السنوي من العملة الصعبة المخصص لتمويل العروض التي ينشطها فنانون أجانب خلال عدد من المهرجانات الصيفية على غرار مهرجان صفاقس الدولي ومهرجان دقة والمنستير ومهرجان بنزرت وسوسة وعدد من المهرجانات الأخرى. وأوضح بأن هذا المبلغ من العملة الصعبة يقدر بقرابة 2 مليار وهو محدد منذ سنة 2005 ولم تقع مراجعته منذ تلك الفترة.
13: فوجئنا مثل ما فوجئ الجميع تعهدين ولجنة أنت فنانين أجانب ووزارة الثقافة عباتها فوجئت أن البنك المركزي أشعر لجنة الفنانين الأجانب بنفاذ الرصيد السنوي المخصص لتمويل عروض التي ينشطها أجانب من العملة الصعبة. وعليش قلت فوجئ لأنه هذا ما كانش قبل فترة معقولة يعني سقف من العملة الصعبة خصصه البنك المركزي سنويا لتمويل العروض الأجنبية سقف تقريبا 2 مليارات منذ 2005 نفس المبلغ وما وقعتش مراجعته إلى يومنا هذا رغم غلاء الأسعار رغم تضخم المالي رغم تراجع قيمة الدينار التونسي بعد ما المتعهدين قاموا بإبرام العقود متاعهم وعملوا الالتزامات متاعهم ودفعوا التسبيقات للفنانين ومشوا وسجلوا عقودهم في القباضة والبعض منه دفع ليزافونس للوتلة اللي باش يسكن الفنان التذاكر الطائرة وإلى آخره. بعد تكبد هذه الخسائر يفاجأ بأنه البنك المركزي يشعر وزارة الثقافة ويشعر اللجنة بأنه الرصيد انتهى.
12: الديوان الوطني للتطهير يتسلم ودفعة الأولى من المعدات لدعم خدمات تنظيف شبكة التطهير وصيانة القنوات وتتمثل في المعدات وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية في 8 شاحنات مزدوجة و136 مضخة كهربائية و20 مضخة مجرورة وآلتين رافعتين وأربع آلات تسريح صغيرة الحجم. وشرعت هذه المعدات إثر المعاينة الفنية في التدخل في مرحلة أولى بولاية بن عروس على مستوى معتمدية حمام الأنف وحمام الشط. في العالم. الخارجية الإيرانية تعلن أن اجتماع الغد الذي ستشارك فيه في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال طهران المجمدة، كما أفادت بأن إيران تشهد تنفيذ بنود في مذكرة تفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبولة، وأن البند 13 واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي هو رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب في لبنان. رئيس وزراء الهند مودي بحث في اتصال مع رئيس الإيراني بازوشكيان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز بالنسبة للهند وللعالم. في المقابل أعلنت الرئاسة الإيرانية أن بازوشكيان كدر مودي أمله أن تحبط الدول المسؤولة سعي أطراف للإخلال بأمن المنطقة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
14: ديوان اف ام. عسلامة
15: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
16: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
14: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
17: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
18: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
14: مالا كابتن موجة صفاقس
19: على 91.2
14: تونس
19: 93.5
14: نابل والوطن القبلي
19: على 106
14: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. مونديال إكسبرس.
20: مساء الخير، اهلا بكم. بداية مع مقابلة اليوم لحساب الدور 32، مباراة أولى حاليا بداية من 6 بين منتخب الكوديفوار ومنتخب النرويج. حاليا شوط أول وفاء بفوز منتخب النرويج هدف مقابل 0 هدف كان سجله أنطونيو نوسا في دقيقة 39. في البرنامج الليلة مقابلة ثانية بين منتخب فرنسا ومنتخب السويد. نذكروا لحساب الدور القادم الدور 16، منتخب المغربي بعد فوزه ضد هولندا اليوم الصباح باش يواجه منتخب كندا يوم السبت، ومنتخب الباراغواي مفاجأة كأس العالم لحد الآن بعد فوزه ضد ألمانيا يوم أمس باش يواجه المنتخب فايز من مقابلة فرنسا والسويد. يوم أمس وكذلك اليوم الأصباح عرفت تألق كبير لحراس المرمى، خاصة في سلسلة ضربات الجزاء. ياسين بونو عمل سيفز حاسمة لكرة سامرفيل وبعد سجل السيباري هدف الفوز. بالمناسبة بونو كان عمل زادة 3 تصديات في سلسلة ركلات الجزاء ضد إسبانيا في مونديال 2022. وكذلك البارح تعملق حارس منتخب الباراغواي وحارس نادي سان لورينزو أورلاندو خيل اللي كان عمل في سلسلة ضربات الجزاء ضد ألمانيا 3 تصديات حاسمين وساهم بهم في فوز تاريخي لمنتخب باراغواي ضد ألمانيا يوم أمس. كيف زاد رغم الهزيمة حارس منتخب هولندا بيرد فيربروغن عمل 5 تصديات حاسمين في 120 دقيقة. أخبار كأس العالم متواصلة ديما على موقعنا ديوان فام بونيت. بعد شوية ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في برنامج 60 دقيقة.
14: مونديال

0: Vive sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم توي توصل حتى لـ9 متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا، لكل المتابعين على ليغيزو سوسيو، تحياتي لكم وين ما انتم تتابعوا فينا. تحية خاصة لمستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، الناس اللي تخدم بالعشية، اللي تخدم بالليل، مرحبا، ان شاء الله نكونوا مونسينكم، اهلا وسهلا. الجالية التونسية اللي تتابع فينا بالخارج، تحية خاصة للجميع، ان شاء الله عودة ميمونة الى ارض الوطن. وتحية للناس اللي تتابع فينا في ديارها، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. شو مش نحكي اليوم؟ شنية مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتفيتا. لماذا تطالب نقابة التاكسي الفردي بتقنين كاميرا المراقبة؟ موضوعنا في العيون. هيئة الصيادلة تحذر من أزمة تهدد الأمن الدوائي وتعلن أحداث خلية أزمة، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في اللكتوة. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يطالب بفتح شاطئ تبرورة للمواطنين، موضوعنا في لوشيفر. الجامعة العامة للبريد تهدد بالإضراب، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فسفاس. نزول أمطار بعدد من جهة البلاد، فما هي الكميات المسجلة وهل ستتواصل هذه الوضعية الجوية يوم غد؟ موضوعنا في لوشيفر. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر المحلات التجارية من غلق آلات التبريد خلال الفترة الليلية، موضوعنا في فيدباك. هل تأثرت صابة الحبوب بالتغيرات المناخية الأخيرة وأين وصلت عملية التجميع؟ موضوعنا في اللجرية. ما هي أبرز النقاط التي تم تداولها في الجلسة البرلمانية الأولى مع وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنمية الجديد؟ موضوعنا مع الانفيتي دجور. الكتاب المناسب للعطلة الصيفية والأسرار المخفية عن السعادة نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي كوتا ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكروة.
0: مع ديوان فام كل ما يهمك

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: لماذا تطالب نقابة التاكسي الفردي بتقنين كاميرا المراقبة؟ موضوع نحكي فيه توتسويتا.
2: على إين
1: نادر الكازداغلي رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي ضيفنا في المباشر. سينادر مرحبا، لو سهلا مساء النور.
3: عشان مدام مرحبا بكم، مرحبا مستمعي ديوان اف ام، وتحية لكل مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا، مرحبا. موضوع كنا في قبلك اليوم عاود رجع بقوة على السطح، علاش كنقابة اليوم تطالبوا بضرورة تقنين كاميرا المراقبة؟
3: للأسف الشديد أنه قطاع التاكسي الفردي قاعد يتعرض لمسلسل بركاجات مسلسل بركاجات على في أغلب الولايات. للتذكير أنه فما زميلنا توفى في القروين نعمناه والله يرحمه، زميل آخر تعرض لاعتداء كتير، تعرضوا لمحاولة القتل، تعرضوا العديد البركاجات اللي ينتج عنها في بعض الأحيان القتل. للتذكير أنه البارح معناتها المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكم الإعدام في حق متهم قام ببركاج وقتل سائق سيارة تاكسي بجهة الكرم في فترة سابقة. الحمد لله اليوم القضاء معناتها أنصفنا وحق زميلنا أنه نوعا ما أنه رجع المتهم هذا معناتها باش يتحاسب وياخذ الجزاء نتاعو. للتذكير لما فاتوا حكينا على البركاجات اللي صاروا بجهة الظهروني ولي الأمن تصدى لهم وتشدوا المنحرفين هذوما، ما عنديش حتى البارح ما رانا أنه البارح تم إلقاء القبض على قرنقس هذايا مصنف
1: القبض على شكون؟
3: قرنقس شهيرة قرنقس هذايا قرنقس هذايا منحرف يقوم باستدراج التاكسيات يطلع معاهم من بعد يهددهم بسلاح أبيض. فما زود تاكسيات وقع ما تتصدوا له، ما حبوش يسلموا في الأموال متاعهم وما حبوش يسلموا في الهاتف الجوال متاعهم، فوقعت مقاومة معاه فاعتدى عليهم. الحمد لله اللي الأضرار معناتها ما هيش أضرار بليغة، اللي صابت ما هيش بليغة. البارح المركز الأمن بالملاسين قاموا كمين محكم وقاموا بإيقاف السيدة ذي. في المرحلة الأولى تم تعرف عليه من طرف ثلاثة تاكسيات معناتها وتعرفوا عليه من الوهلة الأولى اللي هو السيدة ذي اللي عملها البركاجات بجهة الملاسين بالنجاح بالتحديد. تم إيقافه ومازال في انتظار أنه كان فما تاكسيات أخرين معناتها تعرضوا للبركاجات يمشيوا يتعرفوا عليه باش يشوفوا معناتها السيدة ذاك اللي عملهم بركاجات ولا على ضوء هذا، على ضوء الاعتداءات هذه المتواصلة، مسلسل البركاجات متواصل بدرجة مهولة. وكما قلنا معناتها أنه عندنا عدد كبير فتاكسيات قاعدين معناتها اللي معناتها نسبة يكون 70% من التاكسيات و 80% قاعدين يتعرضوا للبركاجات اللي يلطف بها ربي معناتها يقعد له تراس معناتها في بدنه معناتها يقعد يعيش بها حياته كاملة. وفما اللي مات وفما اللي معناتها خلفوا له معناتها إعاقة وكل واحد وشنو اللي صار معه. على ضوء هذاك نحن نطالبه من سلطة الأشراف تقنين كاميرا المراقبة، خاطر كاميرا المراقبة راهي باش تحد من البركاجات ومن الحوادث هذه. كاميرا المراقبة راهي في التاكسي ماهيش خلوة، هي التاكسي، هي التاكسي هي وسيلة نقل عمومية كيف التران كيف المترو، كيف شركبوا احنا فيها كاميرا باش تضمن حق التاكسيستي هذاك باش تنقص وتحد شوية معناتها تحد بنسبة كبيرة من البركاجات، خاطر ولي كيفاش يعمل البركاج يقول لك شيقة تعرف عليه ديريكت باش يتشد. هو تعويضة مشكور، الأمن قاعد يتصدى لهم معناتها قاعدين يتعاقبوا فيهم وقاعدين يشدوا فيهم. والدليل على هذا البارح بركة تنفذ حكم معناتها نزل الحكم بالإعدام في حق المتهم اللي اقتل التاكسي بجهة الكرم. أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس. واليوم أو البارح ما تشدوا الناس هذوما اللي عملوا بركاجات للتاكسيات هذو قاعدين يتشدوا، لكن نحن يلزمنا نتصدوا للجريمة هذه.
1: لكن المعتقد رغم التصديات الأمنية هذه لأنه البركاجات ما زالت متواصلة، يعني الحل بالنسبة لكم هو متواصلة. في التعرف على هوية منفذي البركاجات هذه عن طريق استعمال كاميرات المراقبة، هذا هو
3: طريق استعمال كاميرا المراقبة. والمشكلة راهو كما قلنا معناتها كاميرا مراقبة موجودة في الأماكن العمومية الكل، موجودة في الوسائل النقل العمومية، ما معناتها باش تكون موجودة في التاكسي ما هيش باش تعمل حتى أي إشكال، هي بالعكس باش تكون معناتها حاجة باش نقصوا بها من البركاجات، وبالعكس تضمن حق الحريف حتى لو حريف نسى حاجة في التاكسي ولا أي حاجة هي كي نرجع للكاميرا باش يرجع له حقه. وبالطبيعة نلتزموا احنا ما نخرجوش البيانات نتاع المواطنين هذيك. لا حريف معي في التاكسي ما عندناش في نخرج وانا التسجيل هذاك.
1: فوالا
3: هذا علاش نطالبوا السلطة ان تقننا استعمال كاميرا المراقبة في التاكسي.
1: تقدمتوا بالطلب هذايا لوزارة النقل في الموضوع ولا لا؟
3: تقدمنا بالطلب لكن ما فهمش حتى إجابة، والعديد الإدارات ما فهمش حتى إجابة رسمية.
1: في الجلسات السابقة ما تمش إثارة الموضوع؟
3: تمت إثارة الموضوع ويوعدونا أنه بشي يصير دراسة الموضوع لكن ما فهمش تجاوب فعلي. والمشكلة إنه فما عدد من التاكسيات قاعدين يركبوا في كاميرا المراقبة، ولكن قاعدين في المراقبة على طرقات يقولوا لي ممنوع باش تركب الكاميرا، ويقعدوا في جدل في ممنوع مش ممنوع. هذاك علاش لبنا التقنينها قعدت ناس قانوني مع السيد وزير النقل بشارك مع السيد وزير النقل وبشارك مع السيد وزير التكنولوجيا الاتصال إنه يرخصوا للتاكسي باش يستعمل كاميرا المراقبة كيما وسائل النقل العموم الكل اللي موجودة فيهم كاميرا. وين
1: واضح واضح. شكرا جزيلا يفضلك سيد نادر كازداغلي رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا بخصوص مطالبة نقابة التاكسي الفردي بتقنين كاميرا المراقبة. يقول مسلسل بركاجات متواصل، هذاك علاش اليوم لابد من تقنين الكاميرا للحد من الظهر هذا، لأنه تمكن من التعرف على المنفذين للبركاجات هذوما. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحية لكل الناس اللي تابع فينا، شكرا لزانترنوت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا شيف سلوى بن سعيد، مرحبا فارس العياري، منى العامري، مرحبا معز المنيوبي، تحياتي ليكم، فدوى دالي بيبي، مساء الخيرات، شكرا على التواصل، يعطيكم الف صحه، وشكرا على التفاعل. حمزه ونور الدين، مساء الخيرات يا نور الدين، شكرا للجميع، اهلا وسهلا. حتى للتسعه نتواصلوا معنا في 60 دقيقه.
0: في 60 دقيقه

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، بتوصلينا مع بعضنا للتسعة. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. هيئة الصيادلة تحذر من أزمة تهدد الأمن الدوائي وتعلن أحداث خلية أزمة. جاء ذلك بعد جملة من القرارات اتخذتها أساسا نقابة الصيادلة، كانت حاضرة معنا في الموضوع هذايا. ونذكروا بداية من غدوة غرة جويليا نقابة الصيادلة قررت إيقاف العمل بمنظومة الترف للدافع أو بوصفة الكنام. نحكيه في الموضوع وتفاصيله، ماذا يحدث داخل القطاع الدوائي في تونس. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا. ضيفتنا في الأكتو الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة دكتور ثريا النيفر. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: كل مساء.
1: مرحبا، تحياتي
2: لي. مرحبا ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. دكتوره، ماذا يحدث داخل القطاع الدوائي في تونس؟ جمله من المشاكل اللي عدد اليوم نحكي مش كان على الصيادله فقط مع منظومه الكنام.
2: هو راهو مش القطاع الدوائي بس، البيان نتاعنا واضح، هي مشاكل تهم مهني القطاع الصحي اللي عنده علاقة مباشرة وحتى غير مباشرة مع الكنام. لكن عندهم علاقة مباشرة شكون؟ الصيدليات الخاصة والبيولوجيك لابوغاتور دي بيولوجي، أصحاب الصيدليات، أصحاب
1: مخابر التحاليل.
2: وشكون عنده طريقة غير مباشرة واللي هو تمر من مشاكل المادية نتاع الكنام؟ اللي هما لي غروسيس. هذاك علاش كان حاضر في الغينيو هذيا رئيس الوفرة الوطنية الموزعين للأدواء بالجملة، خاطر هما يتنافسوا ذلك. أي المنظومة الصحية اللي عندها علاقة مباشرة
1: أو غير مباشرة
2: قاعدة تقلقت من مشاكل استخلاص المستحقات المهنية للصحة.
1: معناتها اليوم كي الصيادلة والمخابر ما تخلصهمش الكنام، ما نجموش يخلصوا الجروسيست، هكا ولا؟
2: الصيدليات الخاصة ما نجموش يخلصوا لي غروسيست نتاع الدواء، ولي لابوغاتوار ما نجموش يخلصوا لي فورنيزور نتاعهم نتاع لي غياكتيف نتاع لي زابوريا. قلنا بمنظومة تتبع بعض، دونك هو شكون أكثر واحد ينجم يتمس أطار الممثلين القطاع الصحي؟ زاد المواطن، المواطن اللي باش يمشي ياخذوه من الفارماسي، وإلا المواطن اللي باش يمشي يعمل تحليل. هذاك هو اللي كيتحط القطاع هذا كل في الأزمة هذا يكون. هذاك علاش هو من واجب هيئة الصيادلة إنها تتدخل باش يقعد ديما المواطن يستمتع بالخدمات الصحية كسوة دواء ولا تحاليل، تدعم وتحافظ على المؤسسات هذه اللي هي دورها باش توفر الخدمات هذه، مش دورها تمويل الصندوق. وهي ديما مؤسسات يكون عندها المينيموم دو ليكيليب فينونسي باش تنجم تقاوم وتقعد تقدم في الخدمات الحالية. هذاك علاش عملنا خلية أزمة اللي تراقص باش يكون تم الكونفورمي ما بين استخلاص مهنية الصحة وتقديم الخدمات المواطن، اللي كلنا أبسطوا وكلنا مواطنين، كلنا توانسة، كلنا مستحقين الخدمات هذه.
1: خلية الأزمة فيها الكنام معاكم؟
2: لا، خلية الأزمة فيهاش الكنام معنا، أما طلبنا ورسلنا سلطة الإشراف باش تلقى حلول. نتصور ثم حلول قريبة من هوني، وخاطر نقابة الصيادلة اللي تولي غدا باش تقعد تخدم بالمنظومة الترف الدافع، خاطر يكون ثم خرج قريب ثم سلطة الإشراف.
1: معناها ثم إمكانية للتراجع يوم غد عن مقاطعة منظومة عن إيقاف العمل بمنظومة الترف الدافع من قبل الدافع. فما معناتها بوادر متاع انفراج أزمة،
2: بوادر متاع انفراج، ثم وعود كيف الهيئة قامت بواجبها وطلبت من النقابة وطلبت باش يقعدوا يحاولوا ماكسيموم يعطوا الخدمات للمواطن.
1: فوالا هذا هو معناتها يعني نجم نقولوا بشرة غدوة للمواطنين، راهو لي فارماسي ينجموا ياخذوا منهم الدواء غدوة، فماش ايقاف معناتها العمل
2: ان شاء الله. وتتناو ديما الكلمة الاخرانية تتناو من النقابة باش تخرج البيان
1: نتاعها، والوعود اللي تم تقديمها معناتها دكتورة من طرف شكون بالضبط؟
2: الممثلين الكنام باش يكون هنالك تسهيلات في الدفع، والا ثم خلاصات قريبه، وكيف روح المسؤوليه.

0: ما تخلصوش وما عادش باش يخلص، مش يخلص مع لي غوسيس مش شاتي ودوي. الفارماسي سنترال نهار رحت في الشهر ما عادش غادي يدوي راسك، ريتني خلصنا رحت في الشهر ما تخلص ما عادش غادي يدوي، يمشي يجيبو. دونك هو ما عادش باش يقعد يواصل في تقديم الخدمات وتوفير الدواء.
1: فوالا هذا هو معناتها يولي اللي عنده
0: فلوس. نحكيو راهو روتار دو بايمون مش تاع شهر، اشهر راه.
1: فوالا يحكيو على اشهر اشهر، وحتى اللي تم جدولته معناتها سابقا قالوا مازلنا ما خلصناش.
0: لم يقع أي. لم يقع احترام الجدوله.
1: فوالا هذا هو. وثم زاد دخلوا على الخط المخابر، المخابر ايضا يمروا بوضعيه أي. صعبه وصعبه جدا حسب ما تكلموا حسب ما كانوا حاضرين معنا في المباشر.
0: أي.
1: على كل هو شكرا لتدخلكم، هو شكرا لتدخلكم كهيئه الحقيقه، وان شاء الله ما نوصلوش الى انهيار المنظومه الدوائيه في بلادنا، لانه هذا مكسب للتوانسه لكل المواطنين الكل نحافظوا عليه.
0: هي معادله صعيبه باش نطلبوا منهم، معناها معادله صعيبه بالحق، معادله صعيبه باش نقول لهم يقعدوا يوفروا الخدمات وهما عندهم مشاكل في السيوله الماديه نتاعهم.
1: واضح. شكرا دكتور يفضلك يعطيك الف صحه. دكتور ثريا النيفر الكاتبه العامه للمجلس الوطني لهيئه الصيدله، موصل معكم مشوارنا. مرحبا. 7:27 على موجتنا
2: معادي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: كل لمل اثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
1: ديوان أفام
0: ديوان أفام
1: صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان أفام.
3: مرحبا، نمشيو لصفاقس نحكيو على المجلس المحلي بصفاقس المدينة اللي طالب بفتح شاطئ تبرورة أمام المواطنين. اللي بيعرفش صفاقس شاطئ تبرورة مسكرينه بالحواجز وممنوع أنه المواطنين يمشيو يعوموا في الشاطئ هذا، رغم أنه الشاطئ هذا مهيأ وعنده سنوات، معناتها حاضر فيه جزء من مشروع تبرورة وفيه جزء آخر موش في مشروع تبرورة، لكن هو مغلق تماما، يعني تقريبا الليكوت الكل هذوكم مسكرين. اليوم المجلس المحلي يطالب بفتح الشط هذا قدام المواطنين في جلسة تم عقدها في الغرض. شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ موضوعنا تتسويتا الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينة سي فريد السلامي. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا اختي الغالية، مرحبا، كيف تابعي الراديو؟
3: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا.
4: راديو ديوان
3: يفضلك، شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا. جلسة صارت اليوم، شنو هي التفاصيل متاعها؟ شنو هي المطالب متاعكم؟ لمن توجهتم بها؟ وهل فما إمكانية لفتح الشاطئ هذا؟
4: والله أول حاجة حبيت نجلكم بالتحية لأنكم متابعين للشأن اللي يخص جهة صفاقس ومتابعين للمسائل الحساسة، وكل ما نطرق الموضوع نرقوكم ديما سعيين لطرح المواضيع اللي تخص جهة صفاقس واللي تخص المواطن الصفاقسي بشكل عام. تم التاريخ اليوم 30 جوان عقد جلسة عمل تخص بالنظر حول فتح مشروع تبرورة، حول فتح الشريط الساحلي التابع لمشروع تبرورة. نعرف لرئيس أعضاء المجلس الحقيقة قاموا بعمل كبير باش قاموا باستدعاءات المجتمع المدني الأطراف الفاعلة وإعلاميين والإدارات المعنية، فيهم رئيس مشروع تبرورة.
3: سي فريد، خاطر عندك حاجة في الكهرباء، ما نعرفش ماكش حتى
4: سوق.
3: حاول انك تراكي الكهرباء متاعك وتسكتها ومش نسمعوش الحصه دي الكل، ونرجع لك ان شاء الله في المباشر باش نجم

0: نسمعك اكثر ونركز معك وتكون انت اكثر امان في التواصل في التواصل معنا. شكرا للجميع, اهلا وسهلا. شكرا للجميع, نصاف الدهش مرحبا, اهلا وسهلا. تحياتي للشيف سلوى بن سعيد, مرحبا. فارس العياري, منى العمري, مرحبا للناس الكل, اهلا وسهلا. شكرا لكل الاصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا في المباشر. بكري شويه كنا على هيئه الصيدله, دخلت معنا في المباشر وتقول يبدو انه فما حل معالك هنا قريبا بالنسبه لل الصيدليات, وتقول يبدو معناتها فما نسبة كبيرة أن الصيدليات ستتوجه غدا لمواصلة العمل بمنظومة الطرف الدافع. مصير معكم لقاءنا 7:31, ضيفنا حاضر ولا مازال شوية؟ مازال شوية, باهي نستناوه حتى يكون حاضر وباله وفي أكثر أمان. مرحبا بالجميع, فاصل ونتواصل
1: في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ضيفنا نذكركم في المباشر الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس السي فريد السلامي، مرحبا بك مرة أخرى، أهلا وسهلا سي فريد. مرحبا، أهلا وسهلا سي فريد، تسمع فيا؟ مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: أي بي، الحمد لله، هكا نتمنوا عليك تكون أنت في أمان وإحنا نجمو نسمعوك 5 على 5. تفضل سي فريد، قل لي شو اللي صار. قلت لي جلسة، شكون حضر فيها، كيفاش حضرتوها؟ قل لي.
2: جلسة احنا حضرنا لها، عندنا 3 أسابيع نشتغل عليها الحقيقة، رئيس المجلس وجميع الأعضاء نتوجه لهم بالتحية. احنا قادمين على صائفة ونشوفوا احنا الصائفة نشوفوا فيها سخونة برشا، ونعرفوا اللي الفسحة الشاطئية متاع شاطئ الكازينو ما تجيبش تقتل بذلك العدد الكبير متاع المصطفين ومتاع الأشخاص اللي يمشي وتلوج على البحر، واللي هي قريبة الحضر وقريبة للمدينة متاع السياق. احنا نعرفوا المشروع العجوز أو المشروع الشيخ اللي عدة نقاط استفهام تحوم حول هذا المشروع. المشروع العجوز هذا يتوى 40 سنة والتو ما شاف النور الحقيقة. جهة كاملة عبرت عن استيائها من ضعف التعامل مع جهة السياقس في المشاريع الهامة والجوهرية واللي تنهض بجهة صفاقس واللي تجم تقدم جودة حياة للجهة هذية واللي تعطي قيمة أكبر للبحر وللشريط الساحلي اللي هو ثاني أطول شريط ساحلي جهة كاملة محرومة منه. احنا عقدنا الجلسة هذية وقمنا باستدعاء الأطراف الإدارية اللي لازمها تكون الفعلة واللي هي تتدخل في الشأن هذية، بما فيهم المسؤول على مشروع تبارورة بلدية صفاقس وعدة إدارات أخرى، وكانت غيب المدير متاع الأبال. فهمتني؟ ما فهمناش علاش سي مرشي لفتي، إن شاء الله يكون المانع خير. حضروا مجتمع مدني، حضروا إعلاميين، حضروا أعضاء المجلس وأعضاء من مجالس أخرى من جهة الساقس، وطالبنا حتى إذا كان تعذر الفتح الكلي. إحنا في الأصل أنا نطالب بالفتح الكلي للشريط الساحلي اللي هو تابع منطقة تبارورة.
1: أي.
2: لكن في احنا قلنا حتى في صورة التعذر وإذا كان ثم إشكاليات مطروحة، هات على قليلة نفتحوا جزء اللي هو جزء اللصيق بشاطئ الكازينو، على الأقل تولي الفسحة أكبر. الفسحة تولي موجودة يمكنها أن تستقطب الكم الهائل من المصطفين اللي يمشيوا للمكان هذاك. هيك علاش نحن تمسكنا على الأقل بفتح فسحة إضافية لصيقة بشاطئ الكازينو، على قليلة هكاكا نجم نوفر فضاء أرحب، فضاء أوسع للمصطفين وجهة الساقس. ونعرف حتى أنه على مستوى قانوني بالنسبة لمشروع تبارورة أنه الشريط الساحلي دي بيين هو ملك عام، هو ملكنا أحنا، هو ملك الشخصية، ما هوش ملك شريط التبارورة، وما هوش في حوزة، ما نجموش بأي حال من الأحوال أنه يكون في حوزة مشروع تبارورة. على مستوى قانوني ما هوش مكون من مكونات المشروع، يمكن يكون موضوع استصلاح من وزارة البيئة، يمكن يكون موضوع استصلاح من مشروع تبارورة، يجم يكون، لكنه باش يكون مكون أساسي، لكن ما هوش مكون لمشروع تبارورة.
1: علاش إذا كان هو قانونيا مكون غير تابع لمشروع تبارورة، علاش يتم غلقه؟ معناتها المشروع هذا لمن يعود هذا القرار؟
2: علاش احنا عبرنا على الاستياء بتاعنا، وعلاش احنا خضعنا لضغط كبير من قبل الناخبين نتاعنا؟ راهو احنا في الاخر تحرك نتاعنا هو نقل اصوات الناخبين. احنا اقتنعنا بالافكار هذه وتبنيناها، وانا قاعدين ندافع على الافكار هذه والمطلب هذه احنا متمسكين به، ومش توجه بمراسلات رسميه. وحتى كي ختمنا الجلسه قينا الحقيقه بعض التجاوب، كان تجاوب إيجابي من المكلف بالمشروع مشروع تبارورة، كان تجاوب وفي تمشي أن نزيدوا نفتحوا فسحة شاطئية لصيقة شاطئ الكازينو.
1: معناتها شركة تبارورة، شركة تبارورة يعني غير مش معارضة أنه يتم فتح جزء بجانب الكازينو.
2: هو في الجلسات الفرطة في السنوات الفرطة راوقينا معارضة باعتبار أنه قاموا بترحيل المطلب هدية للسلطة المركزية اللي هي وزارة التجهيز والإسكان اللي احنا عنا منها الحقيقة احتراز كبير باعتبار تلقاءات جهة الصفاقس وجهة الصفاقس وباعتبار أن كما نقولوا الحقيقة الحقيقة هذا اللي حسوا به الشخصية الكل. أنا نقول لكم هذه الشعور مع كامل الأسف نقول لكم هذه الشعور وشعور جميع جهة الصفاقس أن وزارة التجهيز والإسكان ما عطاتش لجهة الصفاقس المكان اللي تستحق لها هذه وما عطاتهاش المشاريع اللي تستحق لها وما قيناهاش مندفعة وسباقة لإنجاح وإعطاء دفع للمشاريع التنموية تخص جهة الصفاقس. احنا وين طاو تونس العاصمة نشوفوا القناطر تتزايد البنية التحتية قاعدة تتحسن كل شيء احنا لهنا بحقيقة في الصفاقس نشوفوا لنا الشق إذا كان ما نقولوش منعدم راهو بطيء وبطيء جدا ونسق هذايا ليستجيب المطالبات جهة الصفاقس والمواطن الصفاقسي.
1: واضح معناتها اليوم طلبتوا حتى بفتح جزء وشكون توا عند شكون معناتها القرار هذايا لمن رحلتوا هذا
2: الفرق؟ احنا ضد ترحيل
1: نحكي جهويا مش وطني.
2: انا ضد الترحيل وكمجلس احنا كمجلس ثانوي منتخب احنا ضد ترحيل المطلب هذه للسلطه المركزيه لانه نجمو نتناولوه على مستوى جهوي ومحلي وقرار بسيط وكما نقولوا وبتفاعل ايجابي بسيط وبسيط جدا وتتضافر الجهود ونتخيل الوالي وجميع السلطات المتداخله نجم تمشي معنا في الاتجاه هذا ونوضع اليد في اليد ونجمو نلقاو حل خاطر في الاخر هذا راهو حل جزئي والمطلب مطلب بسيط جدا وعادي جدا ما يلزموش تدخل اطراف كبرى وما يلزموش نعمل عليه برشا طواول وبرشا جلسات وبرشا حكايات.
1: واضح. شكرا سيد فريد السلامي نتق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينه. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مصير معكم مشوارنا مرحبا 7:38 دقيقه. تحيه لكل من التحق بنا في الاستماع حتى للتسعه هذه في 60 دقيقه.
0: معدي وانا فاهم كل ما يهم

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم. الفيديوهات والصور جاتنا من صفحة المرصد التونسي للطقس والبناخ. عديد الجهات في البلاد كان فيها أمطار غزيرة وأمطار بكميات غزيرة بعد ظهر اليوم. شنية المناطق هذية بالأساس وشنية الكميات تقريبا، لأنه يعني ما زلت كميات نهائية، الكميات المحتملة تقريبا، وهل سيتواصل الوضع هذية غدوة مثلا؟ نحكيه في الموضوع تفاصيله تتشفيته.
0: فيسبوك.
2: ضيفنا في المباشر الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس وصاحب الصفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا بك أستاذ هدى، مرحبا، وتحية زادة للسادة المستمعين على ديوان أفهم.
2: شكرا. الأودية تجري، جملتك الشهيرة، لكنها تجري حقيقة. معدها نحكيه على ولاية سليانة مثلا، فما كميات كبيرة من الأمطار. الأمطار كانت تقريبا على كل المناطق الغربية هكا ولا؟
3: وكذلك يعني ولايات غرب تونس منذ بعض الساعات تحت الأمطار الغزيرة، أساسا ولاية القصرين، كيف كيف زاد ولاية سليانة، ضمن ممكن أكثر زوج ولايات اللي يعني حسب على الأقل حسب الصور اللي نزلت فيهم أمطار. كيف كيف زاد ولاية أخرى، ولاية القيروان، ممكن زاد أقصى غرب وجنوب غرب سيدي بوزيد على الحدود مع قفصة ومع زاد القصرين. كيف كيف زاد ولاية الكاف محليا، وكيف كيف زاد حتى كنت نشرت حتى صور من جنوب تونس من قبلي لبعض الأمطار الخفيفة، منطقة فتناسة، سوق لحد قبلي. يعني نجم نقوله اللي أغلب الولايات تقريب من الشمال الغربي يعني من سليانة والكيف حتى القبلي فيها كميات من أمطار، مع تركيز أكبر كما قلت على القصرين وسليانة. صور الأودية كما ذكرت أستاذة هدى أمطار غزيرة، دونك الكميات زال معناش، ولكن حسب الصور أظن أنه في ولاية سليانة على الأقل حسب أصدقاء وشهود عيان ومتابعي الصفحة، صفحة المرسل توسي طقس المناخ وصور الأودية وكيف كيف زاد حتى صور القمر الاصطناعي ساتيليت، الأمطار مؤكد اللي تجاوزت 20 و30 وحتى 40 مليمتر. أظن اللي في ولاية سليانة وربما وصلنا حتى 50 مليمتر، في انتظار تأكيد هذه الكميات إن شاء الله غدوة ينشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الفلاحة. ولكن نأكدوا حتى لكان ما تمش يعني نشر كميات بتاع 50 مليمتر، تعرفوا المناطق يعني مش كل المناطق فيها محطات، ولكن نجموا تقريبا نعطيه فكرة على كميات الأمطار حتى عن طريق صور القمر الاصطناعي والصور الفوتوغرافية والفيديوهات بالهواتف. مؤكد اللي في سليانة كما قلت الأمطار كانت غزيرة وغزيرة جدا، وكنا نشرنا حتى عدة صور. أكيد أستاذ هدى باش تسألني على الساعات القليلة
2: القادمة، هاي باش يتواصل الوضع بهذه الطريقة، ما أنه فقط الفترة هذية متاع العشية.
3: كما تعرف والسادة المستمعين زاد أكيد تسانسوا بمثل هذه التقلبات حتى في إطار الثقافة المناخية، فسرناها قبل في عدة مرات، هذه أمطار الحمل الحراري والتضاريس عادة نلقوها ديما من العشية لعشية في المناطق المرتفعة الجبلية الغربية، في بعض الأحيان توصل حتى المناطق الشرقية، وكما قلنا اليوم التقلبات أكثر على المناطق الغربية التونسية. الآن الكتلة متاع السحب تضعف بشوية بشوية وذي عادي، ديما في يعني خلال ساعات الليل بداية الليل ديما في أغلب الأحيان تضعف التقلبات، هذاك علاش الكتلة توا اللي موجودة على ولاية سليان القيروان، ممكن زاد حتى أقصى غرب سوسة على الحدود مع القيروان، وحتى في جنوب زاد زغوان المنطقة اللي في وسط تونس بدأت تتقلص الكتلة دي. أظن اللي ممكن منها حتى الساعة أخرى ربما تنتهي التقلبات، أما توراه الأمطار ما زالت تنزل في بعض يعني المناطق في وسط تونس كما قلت، خاصة في جهة سليانة وجهة القيروان. دونك يعني أمطار ذات صبغة محلية، أمطار تهم ديما بعض الساعات متاع العشية، تنجم توصل حتى البداية الليل ثم تضمح كما فسرنا ذلك سابقا.
2: غدوة مش تكون نفس الوضعية الجوية ولا مش تغير شوية الوضع؟
3: اللي باش يصير غدوه وبعد غدوه ما عندوش علاقه باليوم، خاطر كيما قلنا الحالات هذه ديما تهم يعني فتره معينه في اليوم العشيه بدايه الليل ثم تمشي على روحها، ولكن الحالات هذه نتاع عدم الاستقرار ان شاء الله باش تتكرر الايام القادمه، نهار الاربعاء، نهار الخميس، ممكن حتى الجمعه، ممكن حتى السبت، يعني بقيه الاسبوع من حين الى اخر خلال مش يوم واحد، في خلال عده ايام مش يكون فما حالات عدم استقرار. الحالات هذه ممكن جديد كونه باش تشمل زاد المناطق الشرقية، يعني ولايات الساحل، سوسة، المنستير، المهدية، ولايات صفاقس، كيف كيف زاد ولايات الشمال شرق تونس، نابل، زغوان، العاصمة، حتى في شمال تونس بنزرت، ممكن خلال الأيام القادمة، ممكن أكثر نهار الخميس خاصة غدوة، ممكن الإمكانية موجودة على شرق تونس، مش مؤكدة، ربما محلية بعض الأمطار الخفيفة، أما ممكن نهار الخميس وحتى نهار جمعة وسبت، خاصة نهار الخميس ربما نشهدوا يعني نزول كميات نتاع امطار مش فقط على المرتفعات الغربيه، حتى على شرق تونس، ولكن يعني ماشي كميات كبيره برشا، كميات عموما ممكن من 1 إلى 10 إلى 15 مليمتر، ربما في بعض المحطات في بعض الولايات كما تعرفوا في حال تكون سحب رعديه قويه نجم نسجلوا كميات اكبر كما اليوم، ولو أنه اليوم راهو يعني متوقع على 40 مليمتر والعشرين وحتى 50 مليمتر يعني متوقعة، وحتى المعهد الوطني للرصد الجوي كان عمل معتن نشرة على صفحة الفيسبوك نتاع اليوم، وحط كمية نجم توصل حتى 70 مليمتر في القصرين، وعلى ما أظن في سليانة والقصرين، على ما أظن حتى في ولايات أخرى. دونك الكميات اللي مش متوقع الفترة القادمة الأيام القليلة القادمة عموما من 1 إلى 10 إلى 15 مليمتر، خلينا نقوله حتى 20 مليمتر، هي تعتبر كميات عادية ضعيفة إلى متوسطة، ولكن ما نستغربوش إذا كان سجلنا كميات أكبر في بعض الولايات سواء كان الشرقية أو حتى الغربية كما قلت إن شاء الله الأيام القليلة القادمة. أما راه الأمطار يعني عندها صبغة محلية، يعني تهم محطات دون أخرى، يعني كي نقولوا أمطار مثلا في ولاية معينة مش بالضرورة باش تصب في كل المعتمديات وفي كل المناطق البلدية، تنجم تهم مناطق دون أخرى، ذي هي أمطار الصيف محلية جدا، الرعود تكون محلية ولا دونك، ومع يعني الظواهر كي اللي ديما متوقعه مع النشاط الرعدي، الاوديه تنجم تجري كما شفناها اليوم في عده ولايات ديجا، مش فقط في ولايه سليانة، حتى زاد كيف حتى في ولايه القصرين، وربما حتى في القيروان، ما عنديش صور القيروان ولكن مؤكد اللي فما امطار ربما جرت بعض الاوديه، زاد كيف النشاط الرعدي والبرقي متوقع زاد الايام القليله القادمه بقيه هذا الاسبوع، ولا مع ربما حتى رياح هابطة قوية من حين إلى آخر في حال يعني نشاط السحب الرعدية يعني القوي.
2: واضح، هذه تقريبا معناتها لمحة على الوضعية الجوية. فقط سؤال أخير أستاذ عامر بحبة نختم به معاك، أمطار الحمل الحراري والتضاريس والتغيرات هذية، وأحيانا كنا نسميها قبل ظهر لي غسلت النوادر، هي نفسها ولا لا ساعة، ثم كنا نعيشوها في شهر أوت يعني مش في نهاية جوان بداية جويليا، لأنه حسينا بصفة يومية قاعدة تصير الحالات عدم الاستقرار الجوي.
3: بالنسبة لغسالة النوادر، الكلمة هذه معروفة على آخر الصيف، على أوت وآخر أوت نصف الثاني من أوت، ولكن رأي نفس الظاهرة، هي الأمطار الحمل الحراري والتضاريس. أما علاش سموها غسالة النوادر؟ في علاقة بالمندرة، في علاقة بك المكان اللي يحطوا فيه الحصاد ويدرسوا فيه، يعني المندرة كيه دونك وقت اللي تصب تعرفوا الناس تو مازال تحصد هيك ولا مازال تحصد، دونك بعد في آخر الصيف بعد ما الناس الكل تكون حصدت وكملتك الأمطار هيكية باش تنظفك المندرة كيه وتهزك البقايا متاع يعني متاع الحبوب ولا تهزها، دونك باش تغسلك المندرة كي من غاديك جات الكلمة غسلت النوادر، هي أمطار آخر الصيف، ولكن الأمطار هذه معناتها نسجلوها في الفترات الحارة عموما في ماي في جوان كيما توا حتى في جويليا، في جويليا عادة تنقص لأنه التقلبات تنقص برشا في جويليا، ولكن راهو السنة الماضية عشنا خلال عدة أيام أمطار حتى في جويليا تقريب خلال 13 يوم تقريب السنة الماضية، في أوت عم ناول تقريب في خلال 18 يوم سجلنا أمطار حمل حراري وتضاريس. في جوان زاد السنة الماضية كيف تقريبا الصيف اللي فات تقريبا الصيف يعني كل أسبوع نسجله على أقل يوم أو يومين أو ثلاثة فيه أمطار مع تبروري إلى آخره. السنة هذه توا حتى في مايو وجوان خلال عدة أيام سجلنا أمطار، ومن المتوقع زاد حسب النماذج متوسطة وبعيدة المدى اللي خلال الأسابيع القادمة وخلال جوان جويلي وأوت من المتوقع زاد باش نعيشه خلال عدة أيام أمطار الحمل الحراري والتضاريس، مع وذي ذكرناه سابقا معك أستاذ وذي فك التوقعات بعيدة المدى متاع الصيف وحتى لسبتمبر أو الخريف، مع ربما شهر أوت ينجم يكون ممطر معناتها أكثر برشا من المعدلات، وحتى سبتمبر كيف مع حالات عدم استقرار نجم تكون قوية خطر اللي قاعدين نعيشوا فيه توا وضع عادي جدا معناتها ما تنسين به، ولكن حسب النماذج بعيدة المدى أوت وسبتمبر ينجم يكونوا ممطرين وخلينا نقولوا حتى ممطرين برشا على الأقل حسب توقعات نماذج المدة بعيدة، في انتظار تأكيد ذلك إن شاء الله
2: بعد 5 جويلية هكا ولا نرجع لل
3: 5 جويلية، وخاصة بعد خطر نحكيه على أوت وعلى سبتمبر مؤكد اللي تحديث 5 أوت بش يكون مهم جدا بالنسبة لبداية الخريف إن شاء الله.
2: شكرا أستاذ عامر بحبي فضلك، شكرا على كل التفاصيل. الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس، وتنجموا تتبعوا التفاصيل الكل على الوضع الجوي على صفحته على المرصد التونسي للطقس والمناخ. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 57 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان افهم.
2: الناس اللي تسأل علينا في برمجة الصيف وقتاش باش نكونوا معاكم إن شاء الله كل نهار باثنين للجمعة من نص نهار الماضي ساعتين في منك نسمع إن شاء الله تكون وصلتك المعلومة يا نصاف ويا شيف سالو إن شاء الله تكون واضحة زادة لكل المستمعين والمستمعات. نهار الخميس إن شاء الله نبدأ في البرمجة الصيفية غدوة إن شاء الله تكون معاكم آخر حصة في 60 دقيقة. يلا 57 دقيقة على موجاتنا. كنا نحكيوا على الأمطار ونزول أمطار بكميات كبيرة في المناطق الغربية للبلاد، المناطق المنتجة أساسا للحبوب. هل تأثرت صابت الحبوب بالتغيرات المناخية الأخيرة وأين وصلت عملية التجميع؟ موضوعنا تتسويته
3: لجري.
2: في الأجري ضيفنا منسق الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب سي قريش بالغيث. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا، شكرا أخت هدى وشكرا لديوان أفهم على إتاحة الفرصة وشكرا لكل مستمعي ديوان أفهم.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. التغيرات المناخية وحالات عدم الاستقرار ونزول الأمطار بكميات كبيرة أثرت على موسم الحبوب على عملية التجميع؟
4: بالطبع نحن التغيرات المناخية هي تولت عنا عامل من العوامل اللي ما عادش نجمو نقيمو بها فمت المردودية متاع المحاصيل متاعنا بكل القطاعات. يعني نحن فمت خصوصا القطاعات اللي متعلقة بالزراعات، يعني مثل الخضروات ومثل فمت الزراعات الكبرى. أثناء فمت كان في موسم استثنائي، فمت نقولك استثنائي فيما يخص التقلبات المناخية، يعني التغيرات المناخية هذه أثرت على قطاع الزراعات الكبرى تأثير كبير. لما حالا نحن كنا فما توقعات من حيث فهمت التجميع والصابة نتاع هذا الموسم، ولكن فما تفاجأنا نحن الكل، يعني كفلاح أنا كفلاح وكمجمع وكما قلها في العديد من الجهات تفاجأنا بكما قلها في بعض يعني الميزات اللي كنت من الأحداث اللي وقعت استثنائيين لهذا الموسم. يعني كنت أنا فما كيف ظاهرة طبيعية سناء في منها في مارس في أفريل اللي منها وقع لفورتمون، يعني وقع الحبات يعني سبولة رميت الحبات متاعها. يعني كيف نجيو نحن نقيموا الصابة متاعنا، نحن نقولوا كيف نغزلوا نقولوا ما ننحطوا الكمية متاع التبن نقولوا هذه صابة كبيرة، ولكن كيف تجي تشوف السبول من بعد تلقى الكميات من الحبات اللي في وسطه هي غير مطابقة لعدد كما قلنا فهمت يعني السبولة اللي هي
2: فارغة، ما تلقاها فارغة سبولة.
4: وهذا تسبب لنا كما قلنا إشكال كبير هذا الموسم، سواء كان في المحاصيل بتاعنا كانت مردودية يعني منها منخفضة ب 30% تقريبا لهذا الموسم. هذا تقديراتنا نحن كمجمعين، نحن فهمت في الوقت الحالي فهمت اليوم فهمت نحن عندنا فهمت عادة في ديوان الحبوب كون أنه عندنا جلسات دورية نصف شهرية. اليوم كانت عندنا الجلسة التقييمية، يعني فهمت معناها المسار والوضعية الحالية فهمت لعملية التجميع، وكذلك في برمجة المستقبل متاع الموسم القادم 26-27 من حيث الاستعداد ومن حيث فهمت البذور. بالنسبة لنا نحن هذا الموسم أخت خداك كنا وصلنا ل7.5 مليون قنطار.
2: أي
4: 7.5 مليون قنطار فيهم كما قلها الكل فهمت، يعني فيهم البذور اللي معنا معدل كما قلها للموسم القادم، وفيهم كما قلها التجميع ما بين كما قلها زراعة القمح الصلب والفرينة والشعير. تقريبا بالنسبة للموسم الفارط فما فارق في نفس الفترة كنا في موسم الفارط 8.3 مليون قنطار، ولكن التأثير متاع التغيرات المناخية والأمطار كان عنده تأثير كبير ياسر، يعني في تعطيل منها تعطل بالطبع موسم الحصاد تخلي كما قلها المناطق اللي هي تبلت وفيها كما قلها طينية تولي معناها فيها أمطار كبيرة، معناها تعطل من 10 إلى 15 يوم تقريبا. شدنا العديد والعديد من الجهات اللي صبت فيها كميات كبيرة كما نعرفوا الكريب كما قلها مرة أخرى 90 مليمتر، وهذا رو فمت معناها يعني معدل فمت يكاد يكون كبير معناها يعني غير طبيعي فما في الوقت كما هكا يعني مش نسين اذا فما امطار يعني هي زوابه رعديه وتمر فما تبيع 10 15 ملم ولكن هذا الموسم كانت امطار فما كبيره فما توصل في بعض الاحيان الى 40 يعني في ولايه القيروان معناها في شبيكه في معناها في السليانه في الكريب كما قلت لك في الكاف في جندوبه هذم الكل فما تاثر تاثير سلبي على سير موسم التجميع وموسم الحصاد بالطبيعه. نحن بالنسبه للموسم هذايا اخت هدى في تقدم نحن تقريبا في نسبه 60%
2: على مستوى يعني الحصاد اللي هي ولا على مستوى التجميع
4: ده بالنسبه للحصاد.
2: الحصاد
4: نحن اي من خاطر بالنسبه للحصاد فمت وصلنا لنسبه 60% من المحصول. بالطبع هذه فما ولايه استكملت الحصاد نتاعها كيما ولايه القيروان وممكن معناها بنسبه اقل ولايه القصرين ولايه قفصه وولايه سيدي بوزيد هذوما فما الولايات اللي معناها تنجم تقول يعني خرجوا من استكملوا الحصاد نتاعهم. تبقينا فما العديد من الولايات اللي التوى معطلتها الامطار هذه ومعطلتها التغيرات المناخيه فما قاعدين فما بطء فما في العمليه نتاع تزويد مراكز التجميع ولهذا فما اللي معناها نحن نتصوروا انه باش يقع تاثير حتى في الموسم مقارنه بالموسم الفارق من حيث معناها التجميع الكميات اللي والمحاصيل نتاعنا في الجهات اللي معناها صبت فيها الكثير والكثير من الامطار. اخت هدى بالنسبه للتغيرات المناخيه نرجعوا نحن هذا الموسم كان استثنائي يعني فما العديد والعديد من المناطق اللي تأثرت بالتغيرات المناخية ونحن اليوم أثرنا الموضوع هذا فما بالطبع فما عدة نقاط اللي لازم تلافيها مثل توفير الأسمدة فما في وقتها هذا فما زيادة على أنه فما في أوقات في فيفري ومارس كانت درجات الحرارة ارتفعت إلى 25 درجة وهذا أثر تأثير سلبي على فما المحاصيل بتاعنا نحن وخلاها كما قلها تتقلص فما بنسبة توصل حتى 30% وهذا كما قلها فما ترو معناها عنده دخل كبير ياسر في الموارد اللي باش ترجع بالنسبه معناها العائدات نتاع الفلاحه ونقولوا ان شاء الله ربي فما كيف نشوفوا نحن توا الطقس في اوروبا ونشوفوا فما الارتفاع الحراري في البحر وكما فما كان بحذاك كذا كان معناها معاك السيد الخبير يعني كي نسمعوا اشياء كما هكا يعني ما قالنا الا ان نتسألوا كأنه الطبيعة فمتى ولات ما حدش مستقرة كما قبل يعني كان قبل في فصل الشتاء هو فصل الأمطار فمتى تمطر فيها باستقرار فمتى ما فمشي يعني معناها جينا عفانا وعفكم الله الجوائح جينا معناها بي معناها حاجة كما قلوها من بعد ثلاثة وأربعة فمتى عقود تو فهمت ولات المسائل هذه فهمت هي عندها تأثير مباشر على كل الصبرة ومش وكان
2: يعني فهمت لازمنا مراجعات على كل المنظومات الفلاحية اليوم كيفاش نجم تتكيف وكيفاش نجم تتماشى مع التغيرات المناخية اللي احنا نشوفها. شكرا جزيلا نورتنا يعطيك الف صحة المنسق الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب. شكرا سيد قريش بلغيت نتقابل ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا واصلين معكم مشوارنا 8 على موجاتنا الاخبار مع اميرة الاخبار الرياضية مع امين خنوش مشوارنا يتواصل للتسعة
0: في 60 دقيقة.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM Flash News.
2: وجزء الثامنة ديوان FM على السلامة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول في كلمة الاختتام في منتدى الكوميسان تنظيم هذا المنتدى بتونس يعكس التزامها الثابت بدعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز اندماجها داخل الفضاء الاقتصادي للكوميس انطلاقا من قناعة راسخة بأن التعاون الإقليمي أصبح ركيزة أساسية لمواجهة التحولات الاقتصادية العالمية والاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية والازدهار. أبرز الوزير أن المناقشات التي شهدتها أبرز أهم في المنتدى أبرزت أهمية تسريع التحول الرقمي باعتباره عنصرا محوريا وضروريا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الإفريقية وتيسير النفاذ للأسواق وتطوير المبادلات التجارية إلى جانب توفير فرص أكبر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال من النساء والشباب. إطلاقوا المختبر الحي ضمن مشروع نمسيس وشبكة المختبرات الحية لصحة التربة لمكافحة التصحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يهدف إلى تعزيز صحة التربة ومقاومة التصحر ودعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس والفضاء المتوسطي وذلك خلال ورشة انتظمت اليوم. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ أن المشروع يندرج في إطار دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى حماية التربة ومكافحة التصحر وتعزيز استدامة الأنظمة الفلاحية مبرزا أهمية هذا التوجه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة التي تواجهها تونس والمنطقة. مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بإبن زرت تعلن عن تجميع أكثر من 1,000,000 قنطار من الحبوب إلى جانب 78,000 قنطار من حبوب الإكثار مسجلة تقدما في موسم الحصاد بنسبة 56% منذ انطلاقه في 9 جوان. ووضحت مصالح الولاية في بلاغ لها أن والي بن زرت عين سير عملية التجميع بمراكز ماتر وجومين ومنزل بورقيبة مؤكدا استنفار كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتأمين الصعب داعيا إلى الرفع من نسق العمل لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. موقع إيراني لتتبع السفن يؤكد أن إيران صدرت نحو 50 مليون برميل من النفط منذ رفع الحصار الأمريكي. وفد الموقع بأن أغلب دول المنطقة الأخرى لا تزال بعيدة عن مستوى التصدير الذي كانت عليه قبل الحرب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
1: ديوان FM عسلامة.
3: عسلامة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم وديما نحبكم برشا. ديوان FM
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان FM نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكتي موجة صفاقس
7: على 91.2
1: تونس
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش سبور.
8: مساء الخير، أهلا بكم بداية مع إعادة بناء ملعب المنزه اللي كان أغلق منذ أكثر من 10 سنين. رسميا وزارة الشباب والرياضة أكدت اليوم أن مقاولات صينية باش تكون مهمتها إعادة بناء وتهيئة ملعب المنزه والأشغال من المنتظر بحسب بلاغ الوزارة باش تنطلق في نهاية سنة 2026 وباش تتواصل لمدة 30 أو 36 شهر تقريبا، نحكيه على 3 سنوات. كيف الوزارة أكدت أنه تمت كذلك برمجة مشروع لتوسيعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس وكذلك مشروع من أجل شكون فما إنارة في ملعب مصطفى جناد بالمناسير لأنه فهو مشكلة متاع إنارة، وكذلك بدون تحديد أي موعد رسمي لبداية الأشغال في كل ملعب، لا يعني بخصوص ملعب الطيب المهيري بصفاقس وكذلك ملعب مصطفى جناد بالمناسير. الوزارة لم تعلن على موعد بداية الأشغال بخصوص مشروع توسيعة ملعب الطيب المهيري أو كذلك مشروع من أجل تنوير ملعب مصطفى جناد بالمناسير. آخر أخبار الميركاتو، اتفاق رسمي بين السياسات وهداف الرابطة الثانية ومهاجم نادي أمل حمام سوسة سابقا نور ماني. نذكرون السياسات كان تعاقد بصفة رسمية مع المهاجم منعم الرحمني لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الترجي الرياضي الجرجيسي. رسميا حسام تقا امضى اليوم بصفه رسميه لمده 3 مواسم مع نادي شباب بلوزداد الجزائري في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده اليوم مع الترجي. نذكر زاد انه نبيل معلول بشكون هو المدرب الجديد لفريق شباب بلوزداد الجزائري بعد مغادرته لنادي القادسيه الكويتي. النادي الافريقي من المنتظر انه باش يعلن غدو على انضمام المدافع ياسين مرياح لمده 2 مواسم في صفقه انتقال حر. مرياح عقده مع الترجي ينتهي اليوم 30 جوان وبدايه من غدو باش يكون على ذمه فريقه الجديد النادي الافريقي. موبل ميركاتو في كرة اليد، النادي الافريقي تعاقد رسميا مع الحرس الدولي في المنتخب الوطني ياسين بلقايد لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق ترومبلي الفرنسي. بلقايد هو ابن جمعية الحمامات، انتقل بعدها إلى فريق سبورتينغ كلوب البرتغالي. سيلج السلوفيني، ترومبلي وتولوز الفرنسي كيف الافريقي تعاقد زاد بصفة رسمية لمدة 2 مواسم مع عصام رزيق قائد النجم الساحلي، وكذلك أمين بن سالم منسق لاعب نادي أونجي الفرنسي، وكذلك حمزة الزواوي، وكذلك لاعب نادي سقيطة الزي أسامة العيادي لاعب دائرة. كيف الفريق زاد في مفاوضات مع مدرب إسباني الجنسية. يختموا بكأس العالم بهدف إيرلينغ بوت هالاند، منتخب النرويج فاز ضد منتخب الكوت ديفوار 2-1 وترشح للدور 16. سجل نوسا الهدف الأول للمنتخب النرويجي ثم أماد ديالو لمنتخب الكوت ديفوار في دقيقة 86. هالاند كان سجل هدف الفوز والترشح لمنتخب النرويج في البرنامج الليلي مباراة وحيدة بداية من الساعة 10 في منتخب فرنسا في مواجهة منتخب السويد. نذكر المنتخب المغربي كان فاز ضد منتخب هولندا وسيواجه منتخب كندا. في المقابل منتخب باراغواي كان ربح منتخب ألمانيا اليوم الصباح وباش يواجه المنتخب الفائز من مقابلة فرنسا والسويد. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع هدى الغمي في برنامج 60 دقيقة.
0: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعونا في سفيقز على الفريكونس
9: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وجبس
9: Toujours numéro 1 sur les lits.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:25 حتى للـ9 نتوصل بعضنا في 60 دقيقة. تحية لكل الناس اللي التحقت بنا في المتابعة. نذكركم في الجزء الأولاني من الحصة تحدثنا على نزول الأمطار بعدد من جهات البلاد وتواصل هذه الوضعية خلال الأيام القادمة، مع أنه نماذج تتوقع أن شهر سبتمبر وشهر أكتوبر، شهر أوت وشهر سبتمبر سيكونوا ممطرين مع حالات عدم استقرار. عدم الأستاذ عمرو بحمر أستاذ المبارس الجغرافي الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ كان معنا في المباشر. تحدثنا كذلك على تقدم تجميع الحبوب، كانت معنا الغرفة غرفة مجمعي الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب، تحدثوا على موسم استثنائي على مستوى التغيرات المناخية اللي أثرت

0: دقيقة نحكي على فصل الصيف وتعمد بعض المحلات التجارية قطع الكهرباء عن المبردات ليلا. موضوعنا تتسويتا
1: فيدباك.
0: نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك دكتورة ثريا تباسي، مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الخير، مساء الخير على كل المستمعين بإذاعة ديوان أفام، مرحبا.
0: شكرا، نورتنا كالعادة، مرحبا بك سيدة ثريا، أهلا وسهلا. شكرا
2: لك.
0: شكرا ليك. سلوكيات نشوفوها خلال فصل الصيف حتى على طول العام، فصل الصيف تأثر أكثر فأكثر للاقتصاد في الكهرباء، لاستهلاك الفل في استهلاك الكهرباء، قطع آلة التبريد خلال الفترة الليلية، جيتكم برشا تشكيات كمنظمة في ذا الإطار؟
2: حتى نكونوا الحقيقة أختودي معناها واقعين، مش برشا برشا، ولكن الحقيقة الكثير زاد يشتكي من بعض السلوكيات التي لا ترتقي إلى مستوى السلوك السليم في المعاملات التجارية، خاصة وأنت تعرف فصل الصيف والحرارة تتقف ومتتسببوا مما تلحق بالأضرار أنها للمواد الغذائية خاصة الحساسة منها. هذاك علاش احنا نوعية التخزين وكيفية التخزين يلزمها تكون في متابعة وتكون مراقبة وتكون الحقيقة دائمة. هنا احنا اليوم التشكيات اللي جيت قل لك انا ناخذ المادة معناها المنتوج ناخذه، هو مازال يكون في معناها صلاحية متاعه مازالت، ولكن نلقاه الحقيقة في وضعية ما نجمش نستهلكه، معناها مطعم كان سوائل حليب ياغورت حاجة كي، رغم أن تاريخ الصلاحية لا تزال معناها صالحة. دونك احنا هنا بعض الحقيقة احنا هنا ننزه التجار الشرفاء، ولكن ومن الحقيقة ما نقذوش الناس الكل، ولكن البعض منهم يعمد، وإحنا هنا الحقيقة الناس هذوما ماذا بينا حتى ان نشهروا بهم، على خاطر هنا يتلعبوا بالصحة متاع العائلات ومتاع المستهلك التونسي والصغيرات، ما حرارة الطقس ومنجم معناها يتسبوا السلوك الغير سليم هذايا اللي قلنا عليه. احنا يعمد البعض الى معناها باش يقطع التيار الكهربائي، وهو معناها منية منه هو باش يربح في الاستهلاك متاع الضوء متاعه، يسكر الفريجيدير ولا قص الضوء جملة واحدة وتبدأ عنده معناها المبردات متاع تخزين المواد في اليغورت والحليب والأجبان إلى غيره، وغدوة صباح يقول لك معناها يصبح يبيع فيها عادي جدا وكأنه ما عنده حتى مشكلة. هنا أنت تمشي تشري كعبة اليغورت ولا الباكو حليب تلقاه ما زال صالح حتى معناها 20 يوم وشهر ما زال قدامه معناها في الاستهلاك، ولكن تلقى الوضعية متاع المادة هذه تلقاها الحقيقة في حالة رديئة جدا وغير سليمة وضرب الصحة. هنا احنا الحقيقة دعوة بكل لطف تاع الناس اللي تسمع فينا والتجار والناس الكل المداخلين في المنظومة هذه متاع البيع والشراء، خاصة المواد اليومية الحساسة والمواد الغذائية اللي يقبل عليها المهمة بين المواد كلها، أنها تكون محفظة بطريقة سليمة، محفظة بطريقة معناها منظمة، أنها ما تضرش بالمنتوج هذايا، يبدأ الخطر هذوما تنجم راه وتكون كما حكيت لك انك انت تنجم تبيع بالطرق دي وكل، لكن تقعد تروش بضاعة غير سليمة باش تضر بصحة الناس. وهنا الحقيقة احنا ما نحبوش، احنا كمنظمة واحنا في تلقينا للشكايات اللي كنت نحكي لك عليهم وباتصالنا البعض الحقيقة في اكثرهم ينكروا، يقول لك ليه فما حالة واحدة يظهر لي اللي قال كان معناها الحق بها عطب متاع المبردات متاعه بيهم عطب في انقطاع طيار غير معناها تيار من غير معناها إرادته، ولكن هذا زاد في الحالة هذه يلزم يتلف المواد اللي تخزنت وتهلكت الحقيقة. هنا احنا شو نقوله، هذا زاد نوع من المغالطة للمستهلك، وكي تعطيه انت وتروج له لمادة تعرف انت وعن قناعة انها باش تضر بيه، واللي هي
0: احنا نعرف حتى في حياتنا اليومية كي نعملوا دي كونجيلاسيون تاع حاجة تاع مادة ما نعملوش فوالا ما عادش نستعملوه، خلي انت كل يوم تقوم بالعملية هذه، معناتها
2: خاصة في بعض المواد الغذائية أنك تنجم ترجعها للشركة اللي أنت مثل منها لو تنجم معناها تتعوض. احنا الحقيقة مكتبنا الجهوي مشكور جدا، خاطر الحقيقة كثر تعليه وإحنا تعرف حرارة الطقس اللي عاشتها ولاية القيروتين خاصة، جيتوا معناها الحقيقة شكايات هذوما كثرت برشا، وعاينوا العديد والعديد من الحقيقة نقاط البيع اللي قاموا بالممارسات كما قلت لك أنا نجم نقول عليها كان غير سليمة مش ما نقولش حاجة أخرى. الحقيقة فضينا الإشكال هذية، ولكن زاد هنا أدعو المستهلك التونسي، أدعوه بكل لطف أنه يكون على مستوى

0: من الوعي انه يثبت في المنتوج ما يقولش هاي الصلوحيه ما زالت ليله قديش باكل حليب منفوخ قديش كعبه ياغورت منفوخه يراء الحاله نتاع الغله ولا نتاع معناها بعض الثمار والا ما نعرفش شنو تبدا ظاهره حتى بالعين المجرده. احنا شو نقولوا هنا؟ راهو الناس احنا كنا كل الاطراف المداخله عندها دور وعندها مسؤوليه في الحكايه هذيا انه انا باش نحافظ على روحي في عم بادر وحدي باش نحمي روحي نثبت في كل ما نشريه. وزاد دعوه للتجار هذوما نقول له راهو انك انت تحب تتربح بطريقه غير الحقيقه شرعيه على ظهورات العباد هذوما وعلى حساب صحه الصغيرات والعائلات هذيا راهو غير معقول وحتى لا ربي يحبه ولا الناس تحبه ولا حتى انه ضمير الانسان خاطر انت اليوم صحيح تروج وتبيع في ميدا لكن تنجم تكون عرضه وضحيه لمواد اخرى تشريها من بلايص اخرى. ولهذا خوف ربي في المواد هذه اللي قاعدة انت الناس معناها هي معناها مواد غذائية للصغار والعائلات والدنيا كل نجم الضربة الصحة خاصة مع حرارة الطقس المرتفعة اللي شهدناها في الأيامات الفارتة هي حتى كي تبدأ مواد مخزنة بطريقة سليمة وكذا تنجم تتأثر بحرارة الطقس وتتخرجها ومن بعد تلقاها فيسع فيسع تزدد. هذيك علاش هما متابعة وهنا زاد الحقيقة أشكر وأدعو كذلك للدعم أكثر وأكثر معناها يكثفوا أكثر المراقبة الهيئة الوطنية لسلامة المواد الغذائية.
1: أنا نقول الحمد لله عن الهيئة هذه الحقيقة قاعدة تكشف في خوار كبير فعلا هاي.
0: لكن يهودي راهو يقولوا احنا يقولوا عنا مثل تونسي يقول لك اللي يسرق يغلب اللي حاحي زيد راهو قد ما رغم المجهودات المكثفة
1: قداش عنده إمكانيات ما أعتقدش عنده عنصر بشري فعلا
0: ممتدة في الجهات الكل ولكن والحقيقة وتخدم معنا في تناغم بطريقة يومية وتدخل آني وهم كما قلت لك مشكورين ولكن الحالات هذية راهي تفوق. احنا فما حالة من في جهة القيروان اللي هي منطقة ريفية باللي حتى باش توصل المراقبة ولو فما مراقبة وانا ما نشكش عنها لكن بصراحة مش تكون بصفة يومية وبصفة معناها منتظمة ودورية خاطر الحقيقة كما قلنا معناها فما إمكانية تحكم فينا هنا ما نجم معناها يكون المراقب الوحيد ساعة الأولاني اللي نجم يحمي روحه هو المستهلك التونسي المستهلك أنه كيفش ياخذك الباكو الحليب لصغيراته أنه باش ياخذك الباكو الزبدة ولا كعيبة الياغورت يثبت فيها في الوضعية نتاعها كل ما زبدة منفوخة وكان حتى في وقت تفتحها ولقاها مطعم متغير ولا لقاها اللون متغير نقول في كل مرة المنظمة متاعكم اللي هي موجودة وممتدة بكل ولاية الجمهورية تنجم تتصل بها للتدخل وفضل الإشكال ويبدل لك
1: منطقة في ريف القيروان صارت حكاية معناتها في المنطقة هذيك أو شنو بالضبط؟
0: اي معناها فما ما ندخلوا في الديتاي خاطر الحقيقه تحلت بطريقه وديه ولكن موجود هالممارسات قلت لك هذه ترتقي لمستوى السليم في
1: المواطن معناتها بلغ على التجاوز
0: كان ضحيه اللي معناها الستيك حليب الكلها فاسده وهو عنده صغيرات ولكن التاريخ الصلوحيه مازال ولكن كيف دخلوا شافوا معناها في مخزن عرضه للشمس و بطريقه مخزنه بطريقه الحقيقه لا كي قلت لك لا ترتقي لا حتى معناها في تصور انت في السخانه هذيا وحليب وياغورت مخزن في هكاكه مش حتى لا بالجدار لا حتى شيء نهيك واحنا اليوم نحكي وخاصه وانت يعطيك صحه اخت هدى انا قلت بعض البعض ديما نعاود راني انزه الناس الكل ولكن البعض الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه الحقيقه يرتئي انهم يقصوا الضوء في بينهم يربحوا فك الفاتوره نتاع الضوء ولكن بنفس معناها تباتك المواد هذيك من غير تخزين ومن غير مبردات ومن غدوة يصبح ضميره ما هوش هنا بالكل يصبح يبيع فك المواد هذيك بكل ثقة في النفس
1: يخفضها متغير معناتها يبيع له كارت ياغورت
0: قالوا أنا هنا خاف تاع ربي فك الناس اللي تبيع لهم أكل الغذاء اليومي نتاعهم اللي هم عطوك الثقة ويشتروا منك ويجوا من عندك وراهو كان أنت تفقد معناها ثقة الناس أنك حتى تجارتك الكل تنجم تخسرها وتنجم معناها ما عادش تنجم تربح تخسر خسارة كبيرة. هذاك كان حبيت اليوم تركز في ربح صغير وضئيل خمم في غدوة وخمم في سمعتك قدام الحي متاعك وقدام الناس متاعك يقول لك السيدة دي راهو ما تشريش من عنده راهو ما يقص في الزورة وما يخزنش بطريقة سليمة المواد الغذائية وبالتالي الناس بيستغرب عليك. خمم في حاجة كمن هكا وقبل كل شيء قبل هذا الكل خمم أنك تكون تخاف ربي ساعة قبل في العباد هذوما أنك تتعامل وأنك في المعاملات التجارية تكون بطريقة شفافة تقول بطريقة واضحة أنك على غالب حتى كان حصل أنه تكون قطع التيار الكهربائي ولا حاجة أنك تحاول تبدل البضاعة متاعك. وهنا فما الحقيقة الشركات المعروفة كل اللهم كان يبيعوا. وهنا بربي خليني نحل قوس أخت هدى راف الخانة هدية في الحر هذا اللي احنا عايشينه هالأيامات ما زالت بعض نقاط البيع. خليني نقول مش منقولش حتى المقننة منها ولكن خليني نقول الغير قانونية وغير مقننة ما زالوا بيعوا في مواد مجهولة المصدر والتكوين، مواد معناها حساسة، عصائر على يغرت على أجبان جايبينها معناها مهربة من القطر الجزائري ما زالوا بيعوا فيها. وهوني زاد الحقيقة لوم كبير على المستهلك كيفاش يقبل على المواد هذية ولو هو يختر بالأسعار معناها المنخفضة متاحة ولكن ما يخمنش أنه هذية كيفاش قل جيت وصلت في هالسعانة هذية. وإلا مواد لقاها تتباع على قارعة الطريق تحت أشعة الشمس في الحر هذية ويشريها كمان. أنا هون يقول بالحق أنا ريت أسواق أسبوعية والحقيقة وعلمنا عليهم فرانشمون ولكن الناس هذوما ما تنجمش تشدهم خاطر هي مواد مهربة هنا توا ينصب لك على قارعة الطريق هنا غدوة تلقاها في بلاصة أخرى ما عندكش كيفاش تعرف شكون هنا المسؤولية يتحملها. هو اللي شري من عنده المستهلك هذاك التونسي اللي مشى يشري في بيلو ربح شري دبوزة عصير مهربة من قطر الجزائري ب 2000 فرنك وهي يلزمها تكون على الأقل 10,000 12,000 تلقاه ولا شري معناها طرف جبن ولا واحد في السخانة هذيا مواد مهربة بالحقيقة ويأخذها في الحر ذي على شنو قادم معناه يخمم في صغيرات ويخمم في صحة صغيرات ويخمم قديش بش يسيدي يخمم قديش بش تكبد خسائر وهو بش يمشي ليقدر صارت مشكلة صحية لحد من صغيرات قديش بش يخسر. وهنا راهي معادلة صعيبة ولكن يلزم يكون المستهلك التونسي على قدر كبير من المسؤولية أنه يحافظ على روحه ويحافظ على عائلته. ونعاود نقول راهو هو الأول والأخير يتحمل مسؤولية ونعاود نقول عزمنا الكلنا انتوما كإعلام شريكنا هدي تعرف ويعطيك الصحة انك تتطرق للمواضيع هذية المواضيع اللي تمثل المستهلك التونسي في حياته اليومية اللي اليوم احنا اليوم مشكلة كبيرة مشكلة مع الحر اللي نعاني منه ومع الكل هذية وتصير معاملات تجارية غير معناها غير شفافة واللي ما تنجم تكون الضر كان صحتنا. هنا احنا نتمناو اللي ما عادش نشوف المظاهر هذية سلبية في معاملاتنا التجارية وفي حياتنا اليومية وفي أسواقنا. ونعاود نقول للتجار اللي يسمعوا فيها مثالش حتى كان تكون خسارة صغيرة ولكن تحافظت على سمعتك وعلى ثقتك مع الناس اللي تتعامل معاك راهو هذا مهم جدا.
1: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سيده ثريا التباسي نائب رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا اليوم في البرلمان. كانت جلسه مع وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنميه الجديد. شنو ابرز النقاط التي تم تداولها في هذه الجلسه البرلمانيه؟ نحكي في الموضوع تشويتا
2: الانفيتي دو جور
1: نائب رئيس لجنة المالية والميزانية سيد ظفر الصغير يضيفنا في المباشر. مرحبا اهلا وسهلا مساء النور.
3: مساء الخير شكرا على الاستضافة ومرحبا كيف نستعين ديونا فيها.
1: شكرا مرحبا. انتم في لجنة المالية قمتوا بجلسة وايضا صارت جلسة مع وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنمية الجديد. للسادة المستمعين شنو اهم النقاط اللي تم اثارتها مع وزير الاقتصاد والتخطيط وشنو اهم الاجابات متاعه كانت حول خاصة الهواجس والمخاوف اللي طرحوها عدد من النواب خلال الفترة اللي تعدات حول هذا المخطط؟
3: لازم نعرفوا اللي احنا مش اول مره في تونس نعمل مخطط نتاع التنميه. كان فما في البلاد معناها مخططات خماسيه خاصه دونك لكن طريقه اعداد المخطط التنميه 26-30 هي طريقه جديده دونك المقترحات خرجت من المجالس المحليه خاصه وطبعا بعد الاداره قامت زيادة بالعمل التأليفي معناها والتوليفي معناها متاعها. احنا في المجلس الحقيقة اول ما وصلنا مشروع القانون قمنا بالاجتماعات الكافية وعملنا معناها برنامج معناها العمل متاعنا تم توزيع معناها مشروع قانون على كافة اللجان، وكافة اللجان اليوم هي مساهمة في نقاش معناها القانون، كل لجنة في الاختصاص معناها فيها. بالنسبة للجنة المالية خاصة دونك هي لجنة معناها أفقية نقشوا فيها معناها في المواضيع الكل. كنا في إطار اللجنة عملنا جلسة تمهيدية حكينا فيها في المخطط والجوانب المالية متاعه خاصة، والتخوف مش تخوفات هي أسئلة خاصة معناها التمويل المشاريع اللي موجودة اللي هي نعرفوا احنا تقريبا في حدود 102 ألف مليار معناها قيمة معناها المشاريع دوم على الخمسة،
1: يعني أسئلة حول مصادر تمويل هكا ولا نمش نجيبوا الفلوس يعني
3: بالضبط معناها مصادر التمويل. وأيضا اليوم إذا كان احنا مش نعملوا معناها مشاريع نعرفوا اللي يصير ديما تعطيل معناها المشاريع على البلاد، شنو اللي حضرنا احنا أصلا الإطار مثلا نتاع الصفقات العمومية اللي عطل معناها في المشاريع، هل أن الدولة معناها اليوم تخلص معناها المقاولين زاد اللي عندهم معناها مشاكل مثلا مع الدولة، الأملاك والعقارات اللي برشا مشاريع اليوم معطلة لأنه فما مشاكل معناها عقارية موجودة، هذه كله طرحناها احنا في الأسئلة التمهيدية. اليوم كان لقاء لكل النواب من اللجان الكل في جلسة مش جلسة عامة لكنها جلسة موسعة في قاعة راضية الحديد في المجلس اللي عندها رمزية كبيرة لحقيقة القاعة هذه، واستمعنا لمدة ساعتين ونصف للسيد وزير الاقتصاد والتخطيط اللي اطرح المحاور الأساسية معناها لمخطط التنمية وحكينا استراتيجية معناها اليوم تفاعلات كبيرة لحقيقة من السادة النواب أكثر من 30 معناها مداخلة تمحورت حول أسئلة لحقيقة عامة معناها وأسئلة تخص معناها الاستراتيجية، خاطر احنا مازال باش يرجع بحثنا السيد وزير التخطيط غدوة وبعد غدوة، وعندنا معناها لقاءات لحقيقة كبيرة.
1: لقاءات معاه باش تكون في جلسة موسعة ولا باش تكون مع اللجان؟
3: مع اللجان الكل دونك مع النواب الكل
1: جلسة موسعة معناتها كيما جلسة اليوم
3: في الجلسة العامة، لكن في نفس ولا معناها
1: في نفس القاعة بنفس الطريقة
3: بنفس الطريقة غدوة مثلا.
1: فما شكون طالب من زملائك انه علاش ما تكونش الجلسة هذيا معناتها تبث علنا للرأي العام؟ انت مع
3: هي باش تتم فما الجلسة العامة طبعا
1: لا نحكي على جلسة النقاش ما نحكيش على المصادقة باش تجاوبوا بنعم او لا معناتها مش باش يكون نقاش هكا ولا
3: بينشوا باش يكون فما نقاش فماش فماش جلسة عامة فيها فقط
1: فيها التصويت انا نقصد على التصويت باش يكون يعني النقاش مش باش يغير برشا حاجات كي باش نمشيو للتصويت هكا ولا
3: هي بالضبط هو المطروح علينا هو انك توافق ولا ما توافقش معناها على المخطط الثاني، لكن الجلسة العامة مش تكون مذاعة للناس كل طبعا فيها تدخلات معناها سيد النواب معناها اليوم راي جلسات تمهيدية في النهاية باش نزيدوا نفهموا أكثر المخطط، وإحنا كمجلس نواب شعب راه مش نقدم ورقة باش تقدمها اللجان الكل وبعد كده باش نعملوا حاجة التأليفية باش نعطيو فيها مقترحاتنا وتخوفاتنا واحترازاتنا أو الحاجات اللي نشوفوها اللي هي الحاجات الخايبة الحاجات الناقصة.
1: هل سيتم أخذها بعين الاعتبار سيد ظفر الصغيري؟
3: يتم أخذ بعين الاعتبار في تنفيذ المخطط معناها، وديما احنا راو مجلس نواب الشعب يبقى عنا الجانب الرقابي لأنه احنا باش نقعد نتابعه طبعا مخطط التنمية وباش الوعود أو المشاريع المبرمجة وكل شيء طبعا هذاك واجبنا الرقابي راو عنا دور الرقابي اللي احنا باش نطلعوا به أكيد لمرافقة مخطط التنمية في البلاد.
1: اللقاءات باش تكون فقط مع وزير الاقتصاد والتخطيط ولا كل الوزراء باش يكونوا حاضرين؟
3: ولا حسب البرنامج اللي احنا ضبطناه معناها الاول وبرانسيبالمون لانه هو شيف دو فيل معناها السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، لكن زاد باش يتم استماع لاغلب معناها الوزراء هذا اللي احنا برمجناه وننتظروا انه هذاك هو اللي باش يصير.
1: واضح، شكرا جزيلا سيد ظفر الصغيري نائب رئيس لجنة المالية والميزانية، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا 8:45 دقيقة على موجتنا
2: معادي وانا فاهم كل ما يهمك تلقى

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان افهم.
2: مرحبا بكم. ماذا جاء في الاجتماع الذي وقع في وزارة الفلاحة حول انهيار أسعار بيض الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتويتا. رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك سيد حسيب الفخفاخ ضيفنا في المباشر. مساء الخير، أهلا وسهلا. شنو حوالك سي حسيب؟
3: أهلا بك سوداء وكافة مستمعي ديوان افهم.
2: شكرا. مرحبا. مرحبا، لو سهلة نتابعوا في الموضوع. أكيد جدا، تحدثنا في فترات سابقة على انهيار الأسعار والبيع تحت الكلفة تقريبا من رمضان التوى المنتجين معناتها يعيشوا في نفس التفاصيل. شنو أهم المخرجات أو الحلول اللي تم تقديمها خلال اجتماعكم في وزارة الفلاح؟
3: والله هو شكرا على الدعوة. و الأسبوع الفارط وقعت استدعائنا من قبل السيد وزير التجارة وكان اجتماع لتدارس هذا الوضع، واليوم انعقدت اللجنة الاستشارية للبرمجة في قطاع الدواجن تحت إشراف السيد عز الدين شرغاف مدير عام إنتاج الفلاحي ومدير عام المجمع، وبعد الجلسة هذه وقع استدعائنا كذلك من طرف السيد مدير ديوان وزير الفلاحة للاستماع إلى معناها وتشخيص الوضعية الحالية. وقع إقرار خزن مبدئيا 5 مليون بيضة، تليها 10 مليون بيضة.
2: أي.
3: وبالتالي معناها مش الكل في الكل. وقع إقرار خزن 15 مليون بيضة في المدة القليلة القادمة. وكذلك ستتم غدا دعوة الشركات الكبرى اجتماع عاجل بالوزارة، وستتم دعوتهم لذبح الدجاج المسن واستبعاد بعض القطعان، لأنه احنا نعرفوا اللي الانخفاض تاع الأسعار هذا جاي من الوفرة تاع الانتاج. وبالتالي ما عندنا حتى حل إلا التخفيض في مستويات الانتاج، لأنه اليوم الأسعار الحقيقة انهارت. اليوم الفلاحة يبيعوا معناها في المنتوج أقل من 70-80 مليم للبيضة الواحدة تحت الكلفة. اليوم نبيعوا في حدود 140 مليم للبيضة و150 مليم للبيضة. خسائر راهو أنا كنقول هكايا، راهو المربي صغير اللي ينتج في 10,000 بيضة يوميا قاعد يزيد من جيبه حوالي 700 دينار يوميا. هذه بحساب الشهر تولي 21 مليون. اللي ينتج في 100,000 بيضة قاعد يزيد في 7 ملايين من جيبه، وبالتالي هي خسائر كبيرة. إن شاء الله يا ربي يقع معناها التدخل العاجل ويقع معناها تصليح هذه الوضعية التي نتمنى وأني ما طولش، لأنه هذايا ماشي يزيد يعني يقصي بعض صغار ومتوسطي المربين من القطاع، واللي هما
2: الحلول اللي تم اقرارها تمشي معاكم انتوما كصغار منتجين، معناتها كالمنتجين الصغار اللي موجودين يعني مش الشركات الكبرى. الحلول اللي تم اقرارها في الوزارة من خزن ومن دعوة الشركات الكبرى الى خفض مستويات الانتاج، هذه حلول تنجم تنقذ القطاع؟
3: والله تنجم تنقذ جزئيا تنجم تنقذ، لانه احنا كيما نعيشوا في وفره نتاع انتاج، معناها هذايا جزئيا، انا نقول جزئيا ينجم يخفف. وكذلك يعني هو راهو حتى الاستهلاك تحسه نقص شويه، كيما نعرف احنا كل عام راهو الاستهلاك نتاع البيض في فتره البرد وفي فتره الشتاء ما هيش هي بيدها، في الفتره هذه تسخن الدنيا ينقص استهلاك البيض. احنا اللي نتمناه كونه يرجع الاستهلاك، ويعني التدخلات نتاع الوزارة تعطي أكلها، وبالتالي يرجع الاستقرار للمنظومة. وإن شاء الله ما نقول وإحنا بداية انفراج
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي هذا من تمناوه. شكرا أخذناك على الطاير بعد الاجتماع سيد حسيب الفخفاخ، شكرا رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيضة الاستهلاك، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها هنا، وإن شاء الله نراو كل القطاعات الفلاحية بتاعنا وكل قطاعات الانتاج اليوم في بلادنا تكون في ظروف ما أفضل. مواصلين معكم مشوارنا، نحكيه على كتاب مناسب للعطلة الصيفية والأسرار المخفية عن السعادة. شنية هي السعادة الحقيقية؟ هل في النجاح، في الفلوس، ولا في اللحظات الصغيرة اللي نعيشوها كل يوم وما نعطيهاش قيمة؟ برشا ناس يعديوا عمرهم الكل يجري ورا السعادة، أما يمكن هي كانت ديما قدامهم وما انتبهولهاش. كتاب الليلة اسمه حديث السعادة، هو ما يقدم لكمش وصفة سحرية، ما ياخذك في رحلة مختلفة، رحلة داخل نفسك صفحة بعد صفحة، يخليك معاه تقف شوية تسمع لصوتك الداخلي وتراجع أفكار يمكن كنت مصدقها من سنين، يعلمك كيفاش تلقى الطمأنينة وسط ضغط الحياة، وكيفاش تفرق بين السعادة اللي نستناوها من الناس والسعادة اللي لازم نبنيوها واللي لازم نبنيوها بإيدينا. إذا كنت حاسس أنك ضايع أو حتى تحب تعيش حياتك بوعي أكبر، يمكن الكتاب هذا يكون بداية اللي تستحقها، خاطر في النهاية السعادة مش مكان نوصلوا له، السعادة هي الطريقة نعيش بها كل نهار، السعادة هي الزاوية اللي تشوف بها الحاجات اللي دايرة بيك، السعادة هي أنك تخرج ساعات تخرج ساعات نص الكاس المليان. والسعادة زادة تنجم تكون كتاب اسمه حديث السعادة، هو اقتراح هيفا لكم الليلة في بون بلان. بون بلان، شكرا لكم جميعا. غدوة مش غدوة البرمجة الصيفية تنطلق، بعد غدوة إن شاء الله نهار الخميس. للأصدقاء الكل اللي قاعدين تسألوا يقولون مش نتوحشوكم، مش نواصلوا معاكم، مش نبدلوا التوقيت إن شاء الله من نص نهار حتى الماضي ساعتين، يعني بدلوا شوية التوقيت متاعكم، كنتوا برمجين علين برمجوا توا على قبل القيلولة، هاوكا من نص نهار الماضي ساعتين قبل ما تروحوا من الخدمة. زادة نستخدم بالنهار نجم تحط معناتها الكيت في ودنك وانت تخدم على روحك، نجم تسمعنا، ولا الناس اللي عندها الإمكانية تشوفنا على اليوتيوب تاعنا على يوتيوب، مرحبا بالجميع. من نص نهار الماضي ساعتين منك نسمع ان شاء الله كل يوم، من نص نهار حتى الماضي ساعتين، من نص نهار الماضي ساعتين. سيدة غدوة اخر حصة ان شاء الله في 60 دقيقة، نتقابل ان شاء الله غدوة في الليل في اخر حصة ليلية ان شاء الله في قبل برمجة صيفية. شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا ضحى، اجمل تحيات هدى، الاخبار مع اميرة، نايت كلوب مع محمد، ليلتكم زينة، سبحان خير. في 60 دقيقة.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز واتسعة ديوان افهم عسلمة. منسق الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب قريش بلغيث يفيد بأن التغيرات المناخية من بين العوامل التي حال دون تقييم مردودية المحاصيل الزراعية للبلاد سواء الخضروات أو الزراعات الكبرى. وأضاف خلال تدخلي في برنامج في 60 دقيقة أن الموسم هذه السنة كان استثنائيا بسبب التقلبات المناخية التي قال إنها أثرت على قطع الزراعات الكبرى تأثيرا كبيرا، وبالتالي كانت هناك توقعات معينة حول التجميع وأصابت هذا الموسم، ولكن التغيرات المفاجئة التي وقعت أثرت على الصابة. وأشار إلى أن المردودية كانت منخفضة بنسبة 30% لهذا الموسم وفق تقديراتهم كمجمعين. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس احتضنت اليوم مشغل ورشة عمل عالمية وتفاعلية خصصت لتبادل التجارب حول التجارة الرقمية وتقييم آلية التصدير السهل إيزي إكسبورت. وأوضحت الغرفة في بلاغ لها أن هذه الورشة تندرج ضمن مشروع تجارة الرقمية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول بصفة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتم تنفيذه بشراكة مع وزارة التجارة. وجمعت هذه التظاهرة مؤسسات تونسية مصدرة تعتمد آلية إيزي إكسبور إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة ومركز نهوض بالصادرات والبريد التونسي لتدارس التحديات التي تواجه مستعملي هذه الآلية وجمع توصية رامية إلى تحسينها وقياس أثرها الفعلي على الأنشطة التصديرية. سفير اليابان بتونس يؤدي رفقة رئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير اليوم زيارة فنية لمعاينة محطة التطهير بجندوبة إثر استكمال أشغالها ودخولها طور الاستغلال الميداني. وتندرج هذه المحطة ضمن تنفيذ مشروع تحسين البيئة المائية بعشر مدن داخلية والممول بموجب قرض مشترك بين الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأشار الديوان الوطني للتطهير إلى أن الكلفة الإجمالية للمحطة تبلغ 28.8 مليون دينار بطاقة استيعاب يومية لمعالجة 8000 متر مكعب من المياه المستعملة وحمولة عضوية تنهز 3400 كيلوغرام من الأكسجين الحيوي المستهلك. المصالح الجهوية والأمنية بولاية جابس نفذت حملة مشتركة لإزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي والتجهيزات غير المرخصة بشواطئ جابس الجنوبية. ووضحت مصالح الولاية في بلاغ لها أن العمليات الميدانية شملت مراقبة التزام شغلي الشواطئ بشروط التراخيص المسندة والأسعار المعتمدة، إلى جانب التثبت من احترام قواعد حفظ الصحة، وذلك حماية لسلامة المصطفين وردعا للممارسات المخالفة للقانون. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يتابع بمشاركة الوسطين الباكستاني والقطري تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم مع أمريكا، مضيفا أن هناك التزاما أمريكيا وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته. وأكد أنه لن تبدأ طهران بمفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق مع محمد في نايت كلاب. إلى اللقاء.
0: ديوان افهم ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افهم صوتكم.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: بار. مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل, الرونديفو اللي يقدم لكم الموسيقى وين ما كنتوا ماشيين. انا نقول لكم خليوا الموسيقى علينا وين ما كنتوا قاصدين ربي زاد شادين الاثنين قاعدين في الدار سهريه مع العائله. انا نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى مختاره سبيسيالمون ليكم انتم. يبقى نسلم على ليكيب الكل, نسلم عليك حسام الحلواني سيد المخرج, نسلم عليك هيفا في الاعداد, هذا محمد قرقني من نور الميكرو. كيما العاده نقول لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا من توا حتى للنص الليل, والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا رامي عياش في حبيتك انا.
2: Habe

ديستانكت دافيدو الشامي مايكل بابلي ويلك فوري هذوما اللي بعد شوية باش تلقاو معنا بيان سور في البلاي ليست تو سويت باش خليكم مع جاستن تمبرليك وات جوز اراوند هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

مرحبا بكم من جديد في نت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. ايه داير مازال برشا برشا برشا موسيقى حضر روحكم. تو سويت نمشيو للاغاني القديمه ونرجع بكم الكاسيت.

0: في كاسيت
1: في كاسيت مش تلقاه عمرو دياب، مش تلقاه حمادة هلال، مش تلقاه حسين الجسمي في ريحت عليك محمد فؤاد بن ايديك وكيف كيف زادة تسويت. خليكم مع شيرين انا في الغرام، هذه الموسيقى متاعنا شوية اخر جسمه تكون معكم الاخبار مع ميرا مقني. خليكم معنا برونشي، رجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة العاشرة. ديوان اف ام عسلامة. وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي نفطي والأمين العام للسوق المشتركة للشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا اتفقا اليوم على أحداث لجنة مشتركة لتيسير المبادلات التجارية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي. وبينت الوزارة أن اللقاء تناول سبل إزالة العوائق التجارية ودعم التجارة الرقمية والطاقة المتجددة، مشيرة إلى إشادة الأمين العام للكوميسا ببلوغ الصادرات التونسية ضمن فضائل منظمة 3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول استقبل اليوم وفدا عن المجموعة الإيطالية لصناعة الأحذية جي أم إي لبحث أفاق توسيع استثمارات المجموعة وتطوير نشاطها الصناعي في تونس. وأوضح الاتحاد في بلاغ له أن ممثلي المجموعة الإيطالية عبروا عن اهتمامهم بتعزيز حضورهم ضمن سلاسل الإنتاج التونسية، مشيرا إلى أن ذا اللقاء يتنازل ضمن متابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي والدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار. وأضافت المنظمة أن المباحثات تمحورت حول المتطلبات العملية لتوسيع نشاط المجمع وتحديدا آليات توفير اليد العاملة المؤهلة ودعم التكوين المهني المشترك لتلبية حاجية المؤسسات المرتبطة بطلبات الإنتاج الدقيقة للعلامات العالمية الكبرى في مجال الموضة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول اليوم أن إمكانيات نمو الاقتصاد الوطني أكبر من 4.5%، مبين أن ترفيع نسبة النمو سيؤدي إلى ارتفاع موارد الدولة وتوفير التمويلات للمشاريع المبرمجة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات الفنية مع إيران مبنية على المفاوضات التي تم إجراؤها من قبل، مضيفا أن الرئيس ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران مع التزامات يمكن التحقق منها، ويجب أن تتحقق واشنطن من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
4: ديوان اف ام فلاش سبورت.
5: مساء الخير، اهلا بكم. رسميا نهاية سنة 2016 وباش يكون موعد رسمي لبداية إعادة بناء ملعب المنزل اللي كان أغلق منذ أكثر من 10 سنين. وزارة الشباب والرياضة أكدت أنه شركة مقاولات الصينية باش تكون مهمتها إعادة بناء وتهيئة ملعب المنزل والأشغال من المتضرر بحسب بلاغ الوزارة أنها تنتهي بعد 30 أو 36 شهر، يعني أقل شيء 3 سنوات. كيف وزارة الشباب والرياضة في نفس البلاغ قالت اليوم أنه تم تفعيل برنامج مشروع لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وكذلك مشروع من أجل تغيير الإنارة الموجودة في ملعب مصة بن جنات بالمنسير دون تحديد موعد رسمي لبداية الأشغال في كل ملعب. الميركاتو، اتفاق رسمي بين السياسات وهدف الرابطة الثاني ومهاجم نادي الحمام سوسة سابقا نور ماني. نذكروا السياسات كان تعاقب بصفة رسمية يوم أمس مع المهاجم منعم الرحمن لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع فريقه الترجي الرياضي الجرجسي. حسام تقاء أمضى اليوم لمدة 3 مواسم مع نادي الشباب الوزاد الجزائري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده اليوم مع فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي. نذكروا سادة أن نبيل معلول باش يكون هو المدرب الجديد لنادي الشباب الوزاد الجزائري بعد مغادرته لنادي القادسية الكويتي. المنتظر أنه الإفريقي باش يعلن غدوة على انضمام المدافع ياسين مريح لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. مريح عقده مع الترجي ينتهي بعد أقل من 2 ساعة، وأكيد بداية من غدوة باش يكون على ذمة فريقه الجديد النادي الإفريقي كما قلنا لمدة 2 مواسم. ميركاتو. كرة اليد ندى الفريق تعاقد رسميا اليوم مع الحارس الدولي في المنتخب الوطني ياسين بلقيد لمدة زوز مواسم. بلقيد هو ابن جمعية الحمامات، انتقل بعدها لفريق سبورتين كلوب البرتغالي، سلج السلوفيني ترومبلي وكذلك تولوز الفرنسي. كيف كيف الفريق تعاقد اليوم زادا بصفة رسمية لمدة زوز مواسم مع قائد النجم الساحلي عصام رزيق وكذلك أمين بن سالم ونسق لاعب نادي أنجي الفرنسي. كيف كيف حمزة الزواوي وحسام العايدي لاعب الدائرة السابق في نادي سقيط الزيت وكذلك وجيه بوصبيع منسق لاعب نادي سبورتينغ المكنين وكذلك رسلان الكتل لاعب نادي سبورتينغ المكنين. في كأس العالم بهدف إيرلينغ بوت هالاند منتخب النرويج فاز ضد منتخب الكوت ديفوار هدفين مقابل هدف وترشح للدور ال 16. سجل نوس الهدف الأول لمنتخب النرويج ثم أمادو ديالو عدل لمنتخب الكوت ديفوار في 86. هالاند سجل هدف الفوز والترشح لمنتخب النرويج في البرنامج الليلة، مباراة وحيدة انطلقت منذ الساعة 10 بين فرنسا ومنتخب السويد. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلاب.
6: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
7: ديوان ديوان ديوان FM.
6: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكانس
8: 91.2
6: 99.1 في الصغيرة وكبس.
7: Choix musical.
8: Toujours numéro 1 sur les lignes.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكون عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون كيما العاده. ساعتنا الثانيه تكون ويكون الرونديفو مع الاغاني القديمه والاوكسيدونتال خاصه في اولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد العام 2001 ديريكتومون. نمشيو للمرتبه 69 وين نلقاو موزيكا اسمها نو مور بيبي ايم ذا رايت الفرقه 3LW. الموزيكا هذيا كانت فتره في بدايه الالفينات، كانت الفتره الذهبيه الفرق نتاع البنات في الار ام بي. ومن بين الاسماء اللي برزت وقتها كانت مجموعه 3LW بغنيتهم الناجحه كما قلت نو مور بيبي ايم ذا رايت. الغنيه صدرت عام 2000 وكانت اول نجاح كبير للمجموعة ضمن الألبوم نتاعهم الأول. وقتها كانوا لي مومبر بتاع الفرقة مازالوا في سن صغيرة، لكن قدروا أنهم يلفتوا الانتباه بأصواتهم القوية وحضورهم المتميز. موضوع الغناية واضح وديريكت، بنية قررت أنها مبقاش تقبل بالأعذار والوعود الفارغة في علاقة عاطفية بعد برشا خيبات. توصل اللحظة تقول فيها يزي ستوب مليون باش نحترم روحي ونختار اللي يستحقني، مساج في قوة وثقة في النفس. وهي من الأسباب اللي خليت الغناية تلقى صدى كبير عند الشباب. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين الـR&B والبوب بقاعة سريعة وكورس يبقى في الذاكرة، وهذا الأسلوب اللي كان يسيطر على الساحة الموسيقية في بداية الألفية. أما التناغم الكبير بين الأصوات الليمبرز متاع الفرقة أعطاها شخصية خاصة ومختلفة. نجاح نو مور فتح الباب أمام 3LW للمشاركة في أكبر الحفلات والجولات الفنية كما مهد طريق العدد من فرق البنات من بعد اللي ظهرت في عالم الـ

اسمه فيها ديجام الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن الألبوم بارت 3 وجات في وقت كان فيه الفرقة تعيش قمة نجاحها بعد سلسلة من الأغاني اللي رسخت مكانتها كواحدة من أهم فرق الـ R&B. رغم اللحن الهادي والسوفت كلمات الغنية تحكي على نهاية علاقة عاطفية. البطل وصل للقناعة إنه الحب مبقاش كما كان وإنه الاستمرار في علاقة فقد التثقة والمشاعر مبقاش عنده معنى. الغنية تتناول قرار الانفصال لكن بأسلوب هادي وناضج برشا بعيد على الغضب والانتقام والجو هذاك الكل. موسيقية نيتس اوفر ناو تحمل كل مميزات الارنبي الكلاسيك اغموني فوكال مزيانة ايقاع سوفت احساس كبير في الاداء وهذا كان ديما سر تميز 112 اللي عرفوا كيفاش يحاولوا القصص اليومية الى اغاني تبقى في الذاكرة. وقت صدور هلقات الغنية نجاح كبير برش على الستاسيون دو راديو واكدت انه 112 قادرين انهم يواصلوا تقديم اعمال ناجحة تجمع بين الرومانتيك والاحساس الحقيقية.

في بداية الألفينات ظهر صوت مختلف في عالم الرنبي، صوت هادي صادق وبعيد على المبالغة، صوت ميوزيك ساوتشيلد، واحد من أجمل أعماله زادة كانت غنية اسمها لوف اللي قاعدين نسمعوا فيها ديجا، وصدرت الغنية ذي عام 2001 ضمن ألبوم وثاني جازلي زاين، وسرعان ما أصبحت من أشهر الأغاني متاعو على خاطرها قدمت مفهوم بسيط وعميق للحب بعيد على الدراما والقصص المعقدة. في لوف يحكي ميوزيك ساوتشيلد على الحب الحقيقي المبني على الاحترام، ثقة والراحة النفسية. الغنية تقول انه الحب مش مجرد كلام مزيان وهدايا وكادوات وجو ذاك، اما احساس يخليك تكون افضل، يعطيك الامان في وجود الشخص اللي تحبه. اللي يميز ميوزيك ساوتشيلد سامحوني هو اسلوبه الخاص، حتى في كتابة اسمه اختار انه يكتب ميوزيك وبطريقة مختلفة باش يعكس شخصيته الفنية الخارجة على المألوف، وهو بالفعل كان من أبرز الأصوات اللي ساهمت في تطوير حركة النيو ساول في بداية الألفية.

موسيقية الغنية تعمل في ميلونج بين الرنبي والسول مع بيانو وسوفت جيتار هيدي وأداء في برش إحساس كل عنصر فيهم يخدم المساج متاع الموسيقى الحب الحقيقي ما يحتاجش برش حس يكفيه الصدقة كهو حتى لليوم تبقى لوف من الأغاني اللي كل ما تسمعها تحس برحة مزيانة برشة على خاطر ذكرنا أنه أجمل العلاقات هي اللي تتبنى على البساطة والوفاء.

فما أغاني تتعدى حدود الفيلم اللي خرجت معاه وتولي تعيش وحدها لسنين طويلة. ومن أجمل الأمثلة على الشيء هذية هي غنية There You'll Be للنجمة الأمريكية Faith Hill. الغنية صدرت عام 2001 ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم Pearl Harbor وحققت نجاح عالمي حتى بالنسبة للجمهور ما كانش يسمع موسيقى الكاونتري عادة. There You'll Be تحكي على شخص غاب عن على حياتنا لكن الأثر متاعه يبقى حاضر في كل مكان. الغنية تتكلم على الذكريات والامتنان والإيمان أنه الأشخاص اللي نحبوهم يواصلوا ويعيشوا في قلوبنا مهما فرقتنا الأيام أو الظروف. إذا كان يمكن نحكي على الغنية هذه ونحكي على شخص فإنه ينجم يكون الشخص المناسب هو فكري بوداية الله يرحمه اللي كان بين فريق ديوان فام وكان من الناس اللي خلت الأثر الطيب في في في ديوان وفي في الناس. الجميل في الغنية أنها تتناسب أكثر من معنى. نجم تكون رسالة متاع حب أو تعبير على شوق الشخص فقدناه أو حتى تحية لشخص كان سبب في تغيير حياتنا وهذا اللي خليها تمس مشاعر ملايين المستمعين حول العالم. صوت فيث هيل القوي والدافي مع الأوركسترا الهادية والتصاعد الموسيقي في الكورس خلقوا سمحوني واحدة من أكثر الأغاني العاطفية في بداية الألفية. والأداء زاد كان في برشا إحساس من غير مبالغة هو اللي خلى الغنية تبقى حاضرة حتى لليوم ونالت There Will Be ترشيحات لعدد جوائز عالمية. أصبحت من أكثر الأغاني ارتباطا بالذكريات واللحظات المؤثرة سواء في الفيلم أو زاد خارج الفيلم.

المرتبة 65 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكي على أغاني ما تعطيكش إجابات أما تخليك تفكر وهذا بالضبط اللي عملته The Space Between الفرقة الروك الأمريكية ديف ماتيوس باند الغنية اللي صدرت عام 2001 من ألبوم Everyday وكانت من أكثر أغاني الفرقة نجاحا على الغاديو وقدمت جانب أكثر هدوءا ورومانسية مقارنة بعض أعمالهم السابقة. عنوان الغنية The Space Between هو المسافة اللي بيناتنا ما يقصدش بها المسافة الجغرافية أما المسافة العاطفية اللي تنجم تصير بين شخصين يحبوا بعضهم. الغنية تتحدث على الشك على سوء الفهم والأسئلة اللي تظهر في أي علاقة لكن في نفس الوقت تقول أن الحب الحقيقي يقدر يتجاوز المسافات هذه إذا كان التواصل والثقة موجودين. صوت ديف ماتيوس يعطي الغنية إحساس صادق ووقت اللي فما ميلون زادة بين الروك الهادي والبوب مع توزيع مليان دي جيتار وآلات وترية الشيء اللي خلق أجواء تأملية متميزة برشا. واللي يميز زادة ديف ماتيوس باند هو أنهم ديما يكتبوا أغاني تحتمل أكثر من تفسير وهذيك وعلى ذيك The Space Between بقى تقريبا من كل مستمع بطريقته الخاصة سواء عاش قصة حب أو صديقة أو حتى فترة من الحيرة مع نفسه. ذيك علاش بقات زادة واحدة من أنجح الأغاني كما قلت عام 2001.

0: في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة كيما عادة ديريكتومون اللي يكون الجو طربي برشا. والليلة اخترت انه نسمعكم فاضل شاكر موعود. هذه الموسيقى باش تكون معاكم شوية خير، تكون معاكم أميرة مقني في الأخبار، وإحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: Jam FM.
1: ديوان FM Flash News.
2: مجوز الحادية عشرة ديوان FM عسلمة. رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفخ يقول خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة إن لقاء جمعهما الأسبوع الفارط مع وزير التجارة خصص لتدارس مسألة انهيار أسعار بيض الاستهلاك، كما انعقدت اليوم اللجنة الاستشارية للنظر في قطاع الدواجن بالإضافة إلى استدعائهم بعد ذلك من قبل رئيس ديوان وزير الفلاحة لتشخيص الوضعية الحالية وفق قوله. وأضاف الفخفخ أنه تم قرار تخزين 15 مليون بيضة في المدة القليلة القادمة، وسيتم غدا دعوة الشركات الكبرى لاجتماع عاجل بالوزارة ودعوتهم لذبح الدجاج المسن، موضحا أن انخفاض الأسعار متأت من وفرة الإنتاج وأن الحال اليوم هو التخفيض في مستويات الإنتاج. الخبير في طقس تونس عامر بحبة يفيد بأن ولايات غرب تونس وخاصة القصرين وسليانة من أبرز الولايات التي شهدت اليوم نزول أمطار بكمية هامة، مضيفا أن نزول الأمطار شمل أيضا وبنسبة أقل القيروان وأقصى غرب وجنوب سيدي بوزيد والكاف محليا وقبلي، وبالتالي أغلب الولايات تقريبا. وأشار إلى أن التقلبات قد تنتهي خلال ساعة، ولكن حالات عدم الاستقرار ستتواصل خلال الأيام القادمة وخاصة يومي الأربعاء والخميس وممكن الجمعة والسبت من حين إلى آخر. وتابع بحبن الجديد وأن التقلبات ستشمل أيضا المناطق الشرقية وخاصة يومي الخميس والجمعة، ولكن ليس بكمية كبرى حيث قد تتراوح بين 10 إلى 20 مليمترا مع رياح قوية من حين إلى آخر. رئيس النقابة الأساسية لتاكسي الفرد نادر الكوزدغلي يجدد المطالبة بضرورة تقنين كاميرات المراقبة، لأن قطاع التاكسي الفرد يتعرض اليوم إلى ما وصفه بمسلسل البركاجات في أغلب الولايات. وذكر الكوزدغلي في هذا الإطار خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة بوفاة زميل في ولاية القيروان السنة الفارطة إثر تعرضه إلى عملية بركاج، فضلا عن تعرض آخرين لمحاولات قتله. في العالم الخارجي، القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع ويتكوف وكوشنر آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، كما بحث معهما الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان، وأكد استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا لحل شامل يعزز أمن المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM صوتكم. VIP.

0: اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا لا مش زعلانه وكئيبه.
1: هي نجمه ديما على البال، تجمع ما بين الرزانة والهبال، الفن بالنسبة لها متاهة، ما تعرف طريقها كان هي، متاهة عمرها ما تضيع فيها، هي اللي تعشق الفن، ويوم ورا يوم، هي نجمة النجوم، عمرها ما كلت ولا تعبت، وعمرها ما قالت ما خلاص، هي الجريئة والمتجدة اللي عمرها ما تحط وذينها للزن، غرامها الفن اللي ديما تقول له أويني بيك.

الديفا سميرة سعيد ما هيش مجرد مطربة ناجحة كهو، هي ظاهرة فنية متكاملة صنعت روحها وحدها، فرضت حضورها في أصعب ساحة غنائية في الوطن العربي وهي الساحة المصرية، في وقت كان تقريبا من مستحيل على فنانة مغربية إنها تدخل للساحة المصرية.

الديفا سميرة سعيد دخلت لمصر في نهاية السبعينات وولت أهم فنانة مغربية تفرض روحها في مصر، واللي ميزها إنها عمرها ما كانت تمشي مع التيار، كانت هي التيار، هي الكاميليون اللي تبدل جلدها أكثر من مرة، تبدل لونها الموسيقي وتنجح في كل مرة بنفس البريق في كل ستيل جديد تغنيه، من الطرب للأغنية الرومانسية الهادية، الغنية اللي تجمع ما بين الأوكسيدونتال والأوريونتال، وكل مرحلة تعيشها بروح جديدة وملامح مختلفة على خطرها تجدد في شكلها وستيلها واللوك متاحها كيف ما تجدد في أغانيها بالضبط، لدرجة أنك تحس روحك قدام برشا سميرات مش سميرة واحدة، لكن ما فما كان ديفا واحدة سميرة سعيد.

الديفا سميرة سعيد هي من أول الفنانات اللي اهتموا بالصورة والإضاءة واللبسة والأكسسوارات وأدق التفاصيل في الكليبات. غرامها بالموسيقى الغربية وتأثرها برشا نجوم كيف ما مايكل جاكسون، مادونا وويتني هيوستن خليها تحرص باش تزيد التوش سبيسيال لأغانيها، وهي زادة من الفنانات الأوائل اللي استعملوا تقنيات حديثة في التسجيل والإنتاج قبل ما تنتشر عربيا، وكانت ديما سابقة عصرها بخطوة.

الديفا لقب استحقته عن جدارة النجمة سميرة سعيد اللي تولدت في الرباط في المغرب نهار 10 جانفي من عام 1958 وما زالت كحتفلت بعيد ميلادها وهي من أقدم الفنانات العربيات اللي نجحوا باش يواصلوا مسيرتهم ويواكبوا التغييرات في عالم الفن وموجة الأغنية الشبابية.

سميرة سعيد نجحت باش تقعد ديما نمبر وان رغم أنها تنتمي للزمن الجميل وبدت في عالم الفن قبل حتى الفنانة القديرة ميادة الحناوي وعزيزة جلال وماجدة الرومي اللي دخلوا لعالم الفن من بعدها بسنين. سميرة سعيد قبل ما تختار ثنيتها في الفن قرأت اللغة الفرنسية في الجامعة في المغرب، لكن الفن والغناء كانوا يجريوا في دمها وكانت عندها برشا مشاركات غنائية ملي كانت في عمر 9 سنين كهو، وشاركت في البرنامج المغربي مواهب واكتشفها لأول مرة الملحن عبد النبي الجيراري. من أول أعمالها غنية شاكونا لحبابنا ومسلسل مجالس الفن والأدب.

أول اسطوانات سميرة سعيد كانت تحت اسم لقاء عام 1970، ومن بعد سفرة المصر قبلة الفن والفنانين عام 1977، وخذت بنصيحة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي أمن بها، وكان أول من انصحها باش تسافر وتستقر في مصر، وعملت أغاني مع محمد سلطان كيف ما الحب اللي أنا عايشه، وشاركت الفنان محمد الموجي في بعض الأعمال، وأشهرهم أهم أغانيها في بداية مشوارها الفني أغنية ما زالت لليوم في الأذان، ألقاني بعد يومين، وزادة مش هتنازل عنك أبداً.

سميرة سعيد الديفا ما اكتفيتش بالغناء باللهجة المصرية وتعاملت زيدا مع عدد من الفنانين الناجحين في الخليج كيف مع عبادي الجوهر وطلال مداح وغيرهم، وكانت أول مطربة تغني وتطرح ألبوم خليجي كان تحت عنوان بلا عتاب، وكانت أول مطربة تغني في العيد الوطني للإمارات. حققت سميرة سعيد برشا نجاحات ودخلت القلب جمهورها وكسبت شعبية كبيرة.

ومثلت بلادها في المغرب في مسابقة الأغنية الأوروبية عام 1980. بالنسبة لحياتها الشخصية، عرست الديفا سميرة سعيد مارتين لولا في 1988 والزواج اللي دام لمدة 7 سنين من الموسيقار هاني مهنا، والمرة الثانية كانت عام 1994 وتزوجت رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي وجابت منه ولدها الوحيد شادي عام 1995 ومعاودتش حياتها مرة أخرى. سلام.

الديفا عملت برشا ألبومات غنائية ناجحة، ومن أهم ألبوماتها مش حتنازل عنك أبدا عام 1987 شفت الأمر عام 92، ألبوم خليجي بعنوان خايفة، ألبومها على البال اللي كسر الدنيا عام 1998، وليلة حبيبي اللي جا في 2001. ألبومات كسرت الدنيا وخلت مسيرة سميرة سعيد تكون متميزة ومتفردة وما زالت متواصلة، وسميرة سعيد ديما متربعة على الأرقام والنجاحات، وعملت أنجح ديو فني تشهر وهي غنيتها مع الشاب مامي يوم ورا يوم اللي تحصلت على برشا جوائز من بينها جائزة الموسيقى العالمية ميوزيك بوكس عن ألبومها يوم ورا يوم، ومنح الملك محمد السادس وسام القائد في احتفالات عيد العرش عام 2009.

0: اني سبته وشفته ما حصلش حاجة.
1: وفي 2014 اعلنت انضمامها لشركة روتانا واطلقت اول عمل مشترك معهم بعنوان اللي بينا، وجاء من بعدهم البوم عايز اعيش اللي اصدر في 2015 وحقق نجاح كبير برشا، واكثر اغنية شهرت فيه كانت اديني سبته وما حصلش حاجة.

سعيد ديما ناشطة وحريصة باش تخرج جديد كيف ما كليب كذب فن التغافل زن كرباق متاهة وغنية كيدا الغاليين اللي أصدرتها مؤخرا وفيها ريحة أغاني الزمن الجميل تقول عليها غنية هربة من الثمانينات ومن الجو الكلاسيكي اللي بدات بيه سميرة وتعرفت بيه في البدايات.

وقت تشوف مسيرتها من السبعينات لليوم تحس اللي انت قدام فنانة ذكية عرفت كيفاش تتطور وتبدل لونها وتحافظ على حضورها أكثر من 40 سنة متواصلين. سميرة سعيد ما هيش فقط صوت جميل، هي فنانة تعرف تختار، تعرف تغني وتعرف تحافظ على بلاصتها في الساحة الفنية. ولليوم سميرة سعيد ما زالت هي الفنانة المتجددة المليانة بالشباب والطاقة وتقعد ديما ديفا بلا منازع.

بنحب عطشانين الحب

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصلوا للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهر معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: مجاز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر الثلاثاء 30 من جوان وثر الجلسة الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته, كما قررت الدائرات أخر القضية إلى جلسة يوم 6 من أكتوبر القادم وفقا ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتعلقت القضية وفق المصدر ذاته باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 من مايو الفارط عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجري وهو الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن عرض اعتمادات تنهز 25 مليار دينار لتمويل مشاريع مخططة تنمية 2026-2030 مع استمرار تفاوض لتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 5.5 مليار دينار. أوضح مجلس نواب الشعب في بلاغ له وثر جلسة استماع لوزير الاقتصاد أن هذه الجلسة مثلت الانطلاق الرسمي لمناقشة مشروع المخطط الذي أسفرت منهجيته عن حصر 6407 64 مشروعا متواصلا و14624 مشروعا جديدا. نواب والشعب ينتقدون طغيان الطابع الاستهلاكي على مشاريع مخطط التنمية مسجلين غياب المشاريع الوطنية الكبرى القادرة على إحداث نقلات نوعية في الاقتصاد. وبين مجلس نواب الشعب وفق بلاغ إثر جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط بين أن النواب عبروا عن تحفظاتهم بشأن غياب الربط الواضح بين الأهداف ومصادر التمويل محذرين من تكرار نسب الإنجاز المتدنية للمخطط السابق والتي لم تتجاوز 40%. ودعا المتدخلون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجهات لضمان التنمية العادلة مشددين على حتمية التسريع في تنفيذ الإصلاحات الإدارية وإصدار النصوص الأساسية على غرار مجالات الصرف لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلم كافة المواطنين أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من غرة جويلية إلى غاية 31 من أوت وذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزدادة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن. في أخبار العالم, مسؤولون في خدمات الإنقاذ يقولون أن 14 طفلا لقوا حتفهم مثل انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور شرق باكستان الثلاثاء وذلك في وقت تمهد فيه سلطات الطريق لإجراء تحقيق محتمل في مسألة الإهمال. وذكرت خدمة الطوارئ في إقليم البنجاب أن فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 عاما تحت أنقاذ المركز التعليمي الخاص وتراوحت أعمار الأطفال الذين لقوا حتفهم بين 5 أعوام و16 عاما وكان معظمهم دون 9. الأمم المتحدة تحذر في تقرير صدر الثلاثاء من أن إعادة فتح مضيق هرمز رغم أنها تمثل خطوة مهمة لاستعادة تدفقات التجارة والطاقة العالمية لن تنهي التداعيات الاقتصادية التي خلفها أكثر من 100 يوم من اضطراب الملاحة, مشيرة إلى أن الاقتصادات النامية والأشد هشاشة ستظل تواجه ضغوطا تضخمية وغذائية قد تستمر لأشهر. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، تصبحون على خير.
3: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة، وقضية اليوم باش ترجع بينا لنهار 23 أفريل 1991 في دشرة ضايعة ما بين تشر ستيرلينغ تاونشيب في منطقة بولك التابعة لولاية فيسكونسن الأمريكية. بلاصة لا هي جنة لا هي نار، لمة فلاحة وخدمة أحزام، وفيها نسبة لا يستهان بها من هكا اللي يجبد ساق تغطس الأخرى، معناها لا يشهق لا يلحق. أما هاوكا البلاصة ما يصير فيها شيء في العادة، إذا طارت مريول سيني يطير من شريطه على خاطر تعدى واحد تضرب فيه. خلف هذا الجرائم يسمعوا بها سمعان. في نفس الإطار الحياة متاع سكان ستيرلينغ تاونشيب ومنطقة البولب بكلها باش تتقلب برأسا على عقب، يعني في هكا النهار اللي نحكيو عليه. التليفون عزق في بيرو الشريف. ألو شرطة بولك معاك تفضل. ولهنا مرة قلت لهم بربي راني نحب نقدم بلاغ في اختفاء ريك برونايزر. اي شكونك انت وش تكون مني؟ قلت لهم انا راني اسمي أليس طليقتو، وولدي بروس بقى يعيش مع ابوه ريك ومرته الثانية روت وبناتها زادة، وهو راهو اللي قال لي انه ابوه خرج نهار لحد 21 افريل من الصباح هو ومرته الثانية والبنات متاعها باش ياخذوا قضيات، لكن ما رجعوش لا نهارتها ولا البارح. ولهنا اذا البوليس الامريكان يفهم خليونا احنا نفهموا الحكاية بطريقة ابسط. ريك برونيزيي خرج نهار لحد الصباح باش يعمل مشتريات من كنكايوري كبيرة اسمها مانارتس، وموجودة في مدينة فريدلي على بعد 70 كيلومتر من ستيرلينغ تاونشيب. هز معاه مرته الثانية روت وبناتها الاثنين من رجلها الأول على التوالي، اي دي عمرها 10 سنين ومين دي عمرها 7 سنين، ومعاهم البنية اللي جابوها مع بعضهم يعني ريك وروت واسمها كريستال عمرها 5 سنين. وبطبيعة الحال بروس اللي عمره 15 سنة والدريك من مرته الأولى اللي اسمها أليس واللي تلفنت للبوليسية، وهكا الولاي دروس بما أنه قعدت في الدار ممشاش معاهم هو اللي علم أمه أليس على اختفاء العائلة، وهي بدورها مطالبة الشريف إلا بعد ما قطعت الشك وحاولت بكل الطرق باش تعرف الوين مشى طريق هريك دون نتيجة. مختصر الحديث الشريف كلف زوس أعوان باش يمشيوا للدار متاع ريك، هذا إذا كان النجم ونعتبروها دار لأنه كان يسكن في موبيل هوم، هكا النوعية من المنازل المتنقلة فيها عجالي وتتكركر بسيارة قادر على أنها تجر عربات ثقيلة كما السيارة اللي عند ريك واللي مشى بها هو وعائلته المنارتس. هكا الموبيل هوم كان يدل على الحالة الاجتماعية متاع ريك، البلاصة اللي كان موجود فيها ما هيش ولا بد معناها ماهيش نظيفة برشا أو ساخ متراكمة لبرا وتوحي أنو الأمور مزبلة. في تواتر هالأحداث الأعوان وقت اللي مشاو ما لقاو حتى حد ما عدا الوليد بروس والدريك. قالوا له علاش ما مشيتش مع أبوك وأخواتك؟ قال لهم راهو كان عندي برشا دروس وباش ننقلهم ويلزمني نرجع الكراسات لأصحابي. بابا ما حبش يفهمني وشد صحيح، وكيانا زاد شديد صحيح تغشش وهز الجماعة الكل وخلاني. ولهنا البوليسية باش يتأكدوا من الكلام اللي قالته أليس يعني أم الطفل هذا، زادوا سألوه على البلاصة اللي مشالها أبوه ومرتبوه روث وأخواته وقتاش خرجوا. الكلام متاعو طلع مطابق للي قالته أمه. وهوك في الأثناء عملوا بحث متاع أجوار، يعني سألوا الجيران القراب. وعلى فكرة البلاصة ما كانوش فيها برشا سكان، وفما شكون اللي قال لهم أنه شاف السيارة متاع ريك واللي من نوع أولز موبيل والموديل متاعها من عام 1980 خارج على الصباح، لكن ما نجمش يأكد بصفة قطعية أنه العائلة الكل كانت في وسطها. في نفس الإطار من بحث الأجوار، الشريف وعوانه سألوا على ريك واستقصوا عليه، والناس قالوا لهم اللي هو خدام حزام يركب لي كلوتور يعني السياجات متاع الديار ولا حتى متاع الأراضي، ويخدم في فيرما يربيوا فيها من دجاج الهند للدندون وغيرهم الطيور، وهوك ساعة ساعة يخدم لحسابه الخاص. وهذاك علاش ربما مشى نهار لحد باش يصلح من الكنكايوري. ولهنا الشريف جنت إفكتيف من الأعوان اللي عنده الكل، وزاد تسلف أعوان من عند زملاء في القرى المجاورة، وعززهم بالبريغات سينوفيل يعني فرقة الأنياب ومختصين في حالات الاختفاء. الحاصلة كالتمشيط تعمل للكامل المنطقة بما فيهم الطريق اللي يهز المغازة مونارتس هكا ثنية فلاوها فليان سانتي سانتي، لكن شيء ما لقاو حتى أثر لا للكهرباء ولا لأي فرد من عائلة ريك. ووقتها اكتفاوا بتسجيل السيارة على قاعدة البيانات متاع السيارات المفقودة لعل وعسات تظهر. في تسلسل هالأحداث اطرحت برشا سؤالات، ومنهم زعم ريك دبر حياة أخرى أفضل في بلاصة أحسن وقال في الحماية ستار، لكن كيفاش يهج ويخلي ولده بروس؟ هذه حكاية ما تجد على حد. وحتى كي سألوا العائلات والأقارب والأصحاب قالوا لهم راهو ريك ماهوش مكان ناس اللي نجم يختفي فجأة لأنه جاتوا هبلة ولا فكرة مجنونة. الراجل بو عائلة يخدم على روحه مستقيم وما عندوش الزايد. لكن الحاجة اللي أثارت استغراب الشريف وأعوانه هي الشهادة اللي جاتهم من عند المكلف بالسوق الأسبوعية لو مارشي أوبوس يعني متاع الفريب وغيره، واللي عادة ينصب في القرية متاع ستيرلينغ. السيد هذا قال أنه ليك كراه بلاصة كي عادته باش يبيع فيها حويجات لنهار لحد 28 أفريل وخلص بالمسبق، لكن من وقتها لا شافوه ولا حياة لمن تنادي. وأكيد راكم فهمتوا الوضعية المادية متاع ريك اللي المسكين ما هو مخلي حتى شيء من روحه باش يصور فرانك زايد. ولهنا وقت اللي الشرطة عرفت الوجهة متاع ريك مشيت لها كالكنكايوري وطلبوا من جيرون تاعها باش يشوف يا لندرا ريك عمل لنهارتها مشتريات وإلا لا. وبعد التثبت اتأكدوا اللي هو فعلا جاء وشراء بعض المستلزمات، لكن حتى حد من البيرسونيل يعني الخدامة متاع مونارتس ما أكد أنه ريك وروث كانوا معاهم صغارهم وإلا لا. المغازة كانت مليانة كيما كل نهار حد، والناس بتبيعتها تجي تقضي في النهار هذاك ويجيبوا صغارهم ومعاهم، معناها تولي روضة كالمساحات الكبرى متاعنا. المفيد المختصر أنه الاستنتاج اللي وصلت له الشرطة هو حدوث شيء غير متوقع أثناء العودة متاع ريك وعائلته من المغازة، لأنه في المرحلة هذه ثبت اللي هما وصلوا للمغازة متاع مينارتس. في المرحلة هذه من الأبحاث احتمال أنه هالعائلة هذه تعرضوا لعملية إجرامية ولا أكثر من وارد، لأنه صعيب ياسر باش الواحد يفسر هالاختفاء المفاجئ. العائلة متكونة من 5 أفراد، اشنو تبخرت أكاكة في الطبيعة من تحت يدين ولاد بسم الله؟ مختصر الحديث باش يتعداوا قرابة 20 يوم على اختفاء عائلة ريك. ونهار 11 ماي 1991، مواطن مشى يصطاد في السمك وبالتحديد لترويت، يعني السلمون المرقط، والمكان هو بحيرة مش بعيد على ستيرلينغ. وفجأة يشوف في حطام متاع كرهبة فيها فوف ما يشي باينة مليح للعينين. الكرهبة كانت محروقة لدرجة أنها ولات مفحمة وما بقى فيها شيء صحيح. بطبيعة الحال كلم الشريف وهبطت الطامة والعامة، والحكاية زادوا دخلوا فيها الـFBI يعني الشرطة الفيدرالية، اللي هما زادة ولاوا يحقوا في قضية اختفاء عائلة كاملة، يعني عائلة ريك. في ترابط هالأحداث، الأمنيين بعد ما قاموا بمعاينة المكان اللي فيه الحطام متاع الكهرباء خرجوا بعدة ملاحظات. أولا، هي من نفس النوع اللي عند ريك، معناها أولتس موبيل، ونفس الموديل متاع 1980 ونفس اللون شوكولاتي. ولاحظوا اللي فما بلايس صغار بقات عليهم البنتور دوريجين، يعني الدهينة الأصلية متاع الكهرباء ما تحرقتش. خلف هذا لاحظوا أنه مفاتحها كانوا موجودين في الكونتاكت وما تسرقوش. والمحققين في هالمعاينة لقاوا بلاصة يد ملطخة بالدم في الباربريز متاع الكهرباء، يعني البلار التيلاني اللي ما كلتوش النار بكله. وعلى الباب اللي صار التيلاني زادة ثم تراس متاع صبات، معناها حد سكروا بقوة بساقه. بالنسبة للمالاريير، يعني الصندوق التيلاني متاع الكهرباء، القاو بدون متاع إيسانس وبالا، وكانوا ثم تخبيشات على البلاتفورم الريير متاع الكهرباء، يعني فوق المال، والظاهر وكأنه فما حاجة تلمت من غادي بالبالا. مختصر الحديث والمهم في هذا الكل أنه البوليسية في المرحلة هذه ولاو عندهم الأدلة المادية الكافية باش يثبتوا أنه اللي صار هو جريمة مخطة ومدبرة، والمجرمين حرقوا الكهرباء باش يتمسوا أثار الجريمة متاعهم. لكن السؤال اللي بقى مطروح، وين ريك وأفراد العائلة متاعو؟ في نفس الإطار من المعاينة متاع حطام السيارة، الأمنيين هما يفليوا في الكهرباء ولقاوا في آخرها من تالي على الجناب وفي التراكن متاعها بقايا متاع عظام بشرية. جبدوهم وهكا الكهرباء فركوها تفريك، وطلعوا منها قدس هو بيدو تاع أجزاء فتفتت فتفيت الهياكل العظمية. لكن يلزمهم بطبيعة الحال يتأكدوا اللي هما بشرية، وللغرض هذا جابوا أنتروبولوج، يعني مختص عالم في الأنتروبولوجيا. السيد جابوه بالذمة من جامعة فيسكونسن، وبعد ما تم الفحص متاع العظام أكد اللي هما متاع بشر، وأنه الضحايا زوز كهول وثلاثة أطفال. ولو أنه ما ينجمش يأكد الحكاية هذه بصفة قطعية، لكن المعطى المهم في هذا الكل أنه المحققين عرفوا أنه الضحايا تقتلوا في مكان آخر وتحطوا في المالاريير، يعني في الصندوق التيلاني متاع الكهرباء، والجونات هما اللي جابوهم غادي وحرقوهم. يقول القائل كيفاش عرفوا هالحكاية هذه؟ لأنه المشوار، يعني الجدقات متاع الضحايا والأسنان، كانوا كلهم في الكهرباء من تالي، وهذايا دليل أنه القتلى وقع نقلهم وحرقهم في المؤخرة متاع السيارة. في المرحلة هذه من القضية، العمل الجبار اللي كان ينتظر في المحققين هو التعرف على الضحايا. وما ننساوش أنه في الوقت ذاك تحليل الأديان كان غير ممكن، والإمكانية الوحيدة هي فحص الأسنان، وربما بليزومبران دونتير ينجموا البوليسية يحدوا الهويات متاع الضحايا. وكي نقولوا أسنان، ندخلوا في علم الأودونتولوجي اللي تمكن من التعرف على شخص من خلال تركيبة الأسنان وأنواع العلاج اللي خضع لها. مختصر الحديث وباش ما نطولوش عليكم، نتيجة المعاينة أظهرت أنه اللي تحرقوا في الكهرباء هما ريك برينايزر، زوجته روث، وابناتهم هيدي وميندي وكريستال. وخلف هذا فما معلومة هامة جدا، المحققين لقاوا آثار متاع رصاص في سنة من سنين ريك. وبما أنه الرصاص ما كانش مستعمل وقتها في علاج الأسنان، فإنه المصدر الوحيد متاعه هو الكرتوش، يعني ريك تعرض لطلق ناري على مستوى الرأس، والشظايا متاع الرصاص وصلوا للفك متاعه وبالتحديد لسنته. ولهنا الأسئلة المطروحة، أشنو اللي توتى على ريك وعائلته؟ أشكونها اللي قتلهم ومن بعد شعل فيهم النار حتى لين تفحموا؟ وشنية الدافع وراء الجريمة البشعة هذه واللي مشيت ضحيتها عائلة كاملة واللي مبدئيا ما عنده حتى مشكل ولا خلافات مع أي كان وصحيب ياسر بش أنه واحد انتقم منهم أو عنده عليهم أحقاد. الحاصل القضية هذه الثنية متاحة مازالت طويلة بالنسبة للمحققين. فيها الحقبة هذه من القضية وبعد ما تأكد تصفية العائلة بتمامها ما عدا كطفل بروس، السكان متاع منطقة ستيرلينغ ومنطقة بولك اتأثروا إلى أبعد الحدود للشيء اللي صار في جهتهم، خاصة وأنه كما سبق وقلنا لكم منسوب الجريمة في الشيرة هذيك ضعيف برشا، واللي سخفهم في الحكاية هذه هو كطفل صغير بروس اللي خسر عائلته بكلها. لهنا السولات بعثولوا لسيرفيس سوسيو يعني أعوان المصالح الاجتماعية باش يقدموا له الرعاية النفسية اللازمة، واقترحوا على أمه أنهم يحطوه في مؤسسة تاع رعاية الطفولة باش يتلهوا به ويوفروا له الرعاية التامة. لكن الأم قالت اللي ولدها تجاوز الأزمة والصدمة ما كانتش عندها تأثير سلبي عليه، معناها ما ثماش علاش باش يخافوا عليه لأنه باش يولي يعيش بحذاها وهي اللي باش تتلهى به، وهذا عنصر إيجابي في حياة بروس. في نفس الإطار وبعد زيارة المصالح الاجتماعية، المحققين تأكدوا اللي هما ينجموا يسمعوا بروس وياخذوا أقواله بصفة رسمية. وفي هاللقاء اللي صار معاها أعطاهم معلومة واحدة، قال اللي هو يتذكر أنه نهارت اللي بوه ومرتبوه وإخواته مشاو المناردز، جاه واحد في عقاب العشية ودق على الباب متاع الموبيل هوم، وحسب قواله الراجل هذا طويل وخشين ولابس شابو متاع دي كوبوي مغطي له وجهه. بروس زاد قال أنه الراجل هذا سأل على أبوه يعني ريك على خاطر يحب من عنده فلوس، ووقت اللي قال له راهو مش موجود هكا الراجل عينيه بقات تلعب وتتلصص على الموبيل هوم من داخل يثبت بالك شريك مازال موجود غادي. من بعد مشى على روحه وباقي وعلى لسان الطفل قال أنه من غدوة يعني بعد ما اختفت العائلة، وقت اللي رجع من المكتب لقاها كالموبيل هوم سافيه على عليه وكأنه تخلوا واحد بالسرقة وفرطوا يفركس على حاجة. لكن كما تعرفوا الحالة المادية متعريك اسبق وحكينا لكم عليها، ما عنده ما يتهز وما يتسرق. في ترابط الأحداث المحققين عرفوا أنه في الليلة اللي اختفت فيها عائلة ريك أشخاص مجهولين كتبوا على الحيوط متاع قرية ستيرلينغ كتابات غريبة باللون الأحمر وصوروا رموز وعلامات متاع ديساكة ساتانيك يعني طوائف شيطانية، والمسألة هذه زادت دوخة المحققين. زعمها المقتلة والمحرقة اللي صارت لها العائلة وراها مجموعة من عبادة الشيطان، ربما هذا يفسر علاش الجثث متاع العائلة تحرقوا، لأنه المعروف على الطوائف هذه الشيطانية أنهم يمارسوا عبادة النار يعني عندهم لوكول دو فو. لهنا ناقوس الاختر ضرب عند البوليسية ولاو خايفين من انزلاق القضية في متاهات الشيطنة والموارئيات والأشباح والأرواح وبليس نزيس ينعلو يخزيه.
0: نهج التريبونال والدريبة
5: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة، والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فام صوتكم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي رجعت بينا أحداث على العام 1991 في قرية أمريكية تابعة لولاية الفيسكونسن اسمها ستيرلينغ، نهار 23 أفريل مواطنة اسمها أليس بلغت على اختفاء طليق هاريك ومرته الثانية وبناتهم الثلاثة اللي حسب كلامها مشاو نهار لحد الصباح المغازة متاع مواد حديدية وما رجعوش. الوحيد اللي ما مشاش معاهم هو بروس ولد أليس وريك، بقى في الدار يقعد في دروسه. وبعد أيامات من البحث تم العثور على كرهبة ريك محروقة كليا
3: وفيها بقايا متاع هياكل عظمية تبين من بعد أنها لزوز كهول وثلاثة أطفال، معنى هاريك زوجته روث وبناتهم ثلاثة هايدي مينداي وكريستال، خمسة من الناس بالتمام والكمال. أشكون اللي نفذ هالمجزرة هذه أو بالأحرى المحرقة؟ سؤال محير بالنسبة للمحققين اللي ولاوا عندهم معاضدة الشرطة الفيدرالية FBI. في هالمرحلة هذه من القضية علاش ما تقولش أنه نهار 16 ماي واحد من صحابة فول بروس الشرطة قامت باستدعاءه لاستكمال البحث، وقال أنه بروس اشرى مخدر الماريخوانا من عند جماعة فيهم شبهة الانتماء لطائفة شيطانية، وربما اشرى بالكريدي وما سددش الدين متاعه، وبالتالي ردة الفعل متاع انتقامهم جات في عائلته. لكن المحققين يلزمهم يثبتوا حكاية كمن هذه. الأمنيين زادوا استنطقوا صديقة بروس واللي اسمها كيتي، وهي اللي باش تعطيهم معلومة على غاية الأهمية. قالت أنه بروس عنده صاحبه في سنه اسمه جي سي. أشكون جي سي هذا؟ هو ولد راجل أمه أليس، وإحنا سبق وقلنا لكم اللي هي طلقت من ريك واخذت راجل آخر. جي سي هذا هو ولده، معناها هو لدومي فرير، الأخ الغير شقيق متاع بروس. وحسب الصديقة هذه كانوا متلازمين وما يتفارقوش بالكل ويحبوا بعضهم بشكل كبير. والظاهر أنه الطفلة هذه وكأنها حبت تقول للشرطة أنه جي سي هذا يعرف برشا أشياء نجم تفيدهم في القضية، وهذاك علاش المحققين قروا باش ينصبوا العصا على بروس وصديقه جي سي. في إطار المراقبة متاع بروس والجي سي، المحققين باش يتمكنوا من جمع عدة معلومات، وفاقوا أن بروس ولا يبيع في أشياء كانت على ملك بوه كما القطاع النقدية القديمة، وباع زادة أو هدا برشا أجهزة من الموبيل هوم كما التلفزة. ملخص الحديث، المحققين ظهرت لهم التصرفات متاع بروس وصديقه جي سي مستربة، يعني متاع جماعة يعرفوا أمور خطيرة عندها علاقة بك المقتل متاع العائلة. ولهنا الأمنيين كما يقولوا عملوا قصة عربي، مشاو للدار متاع أليس يعني أم بروس وطليقة ريك على أمل أنهم يلقاو جي سي غادي، وفعلا القاوة أمام رجل أم رودي

لهنا رجل أمه يعني رودي أندرسون اللي كان حاضر على الاستجواب اتدخل باش يمنعوا من الورطة وطلب من الشرطة باش يحكي مع جي سي راس راس ويرجع لهم. وفعلا هزوا واستفرد به في بيت وقعدوا ربيع ساعة ومن بعد رجعوا. ولهنا رودي أندرسون رجل أم جي سي وافق على أنه البوليسية يستنطقوا الطفل بصفة رسمية معناها بحضور محامي. في ترابط هالأحداث الاستنطاق متاع جي سي بدأ نهار 18 ماي 1991. الطفل قال أنه بروس يكره بوه كرها مقيتا وديما يتمنى له في الموت على خاطر كان يمرمت فيه وديما سبان وإهانات وضرب وينحتوا بالمثلي. وبروس كان ناقم على حياته وظروف عائلته ميزير يا حرفة كي دار الشكو لا جاز لا مال ضو وما عندوش حتى بيت لي هو وحده باش ينجم يراجع فيها ولا ياكل مليح ولا يرقد مليح. كان الروايح والوسخ مختصر الحديث وحسب الأقوال متاع جي سي قال أنه نهار 21 أبريل بروس قال له اللي باش يقتل بوه والعائلة متاعه كاملة. جي سي صايب وكلامه متاع نرفيز كالعادة لكن في الليل بروس طلب وقال له سي راني قتلتهم الكل وباش ما نطولوش عليكم بحديث من غدوة وقت اللي مشاو مع بعضهم يقرأوا في المكتب أحكالوا على اللي صار بالضبط. قالوا أن بوه ريك ما هزش معاه الفاميليا الكل كيما مشى في ظن الناس وما تعاركش هو وياه على كالمشية وهذا الكل استمتوا هو. واللي صار بالرسمي هو أن بوه مشى مع روث للكنكايري وخلاه هو واخواته في الموبيل هوم ودوب ما غابوا على الانظار بروس جاب حبله سكينة ومشى لخواته مين دي وهي دي وأوهمهم اللي هو عنده لعبة حلوة باش يلعبوها مع بعضهم. الحاصل ربط لهم يديهم من تالي وخرجهم مك الموبيل هوم وكالطفلة صغيرة كريستال كانت تتبع في العملية وهكا الزويز بنيات يضحكوا في بالهم يلعب. ولهنا بروس هز مكحلة كانت متكي على الباب متاع الموبيل هوم وقالوا لهم اقعدوا على ركايبكم وطبسوا ريوسكم. هكا زويز بنيات يعني اي دي ومين دي باقي ماشي في بالهم اللي هو يفدلك لكن هو دار لهم من تالي وضرب كل واحدة منهم برصاصة في راسها والمسيكنات تكبوا الاثنين على وجوههم وغرقوا في دمهم. كانك مكا الطفلة الصغيرة كريستال كي شافت الشي ذاك جمدت في بلاصتها وبكمت وقعدت المسكينة في بابك الموبيل هوم وعينيها يعبروا على الرعب الكبير اللي تحس فيه. بروس وقتها مشال شباك من شبابك وبقى مشبر الكارابينة متاعه في حالة استعداد معناها يستنى في بوه وما تعدادش مدة وريك جاء. هو دوب ما وقف كرهبته وهبطه شاف بروس قال له اشتعمل بالمكحلة غادي. الحاصل هو تحرك وجاه وما عملش حتى خطوة وبروس انزل عليه بطلقتين واحدة فورت له جبينه وما تابعه والأخرى فتفتت له جناقه. في نفس الإطار متاع جريمة القتل اللي قام بها بروس تجاه عائلته مرت بوه روث كي شافت الشي ذاك قامت تصيح ومشيت تجري للموبيل هوم طول للتليفون في بالها باش تطلب الناين وان وان لكن بروس كان عامل حسابه وقطع الخيط متاع التليفون. ولهنا وقت اللي جات هاربة ضربها بزوز عيارات في ظهرها. المسكينة طاحت ما في عينها بلا. بالنسبة لك البنوتة الصغيرة كريستال بقات تتبع في كل شيء أما محنطة لا تنجم تتحرك ولا تنجم تسيح. كان الدموع اللي هابتة تجري وديان ومغرقت لها شوفرها. بروس مشالها طول واختفها والتخها البرة من الموبيل هوم ورغم دموعها وتوسلاتها ضربها برصاصة في راسها وواحد أخرى في صدرها. في ترابط الأحداث بروس بعد كالجريمة الشنيعة اللي نتى فيها العائلة متاعه اطلب صاحبه جي سي باش يعاونه على تنظيف ساحة الجريمة. وفعلا جه وأول حاجة عملوها مع بعضهم قلبوا التراب اللي قدام الموبيل هوم باش يفصل

يفسخوا أثار الدم، ومن بعد هزوا الجثث حطوهم في الكهرباء متاع ليك من تالي. لكن هنا جي سير فض باش يمشي معاه في نفس الكهرباء، قال له أنا ما نطلعش مع الموتى. مختصر الحديث، جي سي مشى جاب الكهرباء متاع بوه رودي، وبروس كان قاري حسابه وجابه معاه بدون إسانس وبالا، وشدوا ثنية للبحيرة. ودوب ما خلطوا البلاصة متدرقة، شعلوا النار في الكهرباء وفيها الجثث متاع العائلة الكل، وبقاوا يستناو فيها حتى لينك الكهرباء تفحمت والجثث معاها. وقتها رجعوا في الكهرباء متاع رودي، ولو كان ما جابهاش جي سي كانوا بشرجوا على سقيهم، وربما يشوفوهم برشا ناس.

في تواتر الأحداث الجي سي قال أنه في الثنية طيشوا هكا المكحلة في مستنقع، والشرطة فعلا مش يلقاوها وعليها الاسم متعريكي منقوش. جي سي زاد قال أنه ليلتها مرقتش بالكل، على عكس بروس اللي أول مرة يرقد فيها مرتاح وكأن شيئا لم يكن، كأنه بتخلصوا من العائلة اتخلص من التعب متاع الدنيا الكل وباقي في نفسها المضمار. الجي سي قال أنهم عاودوا ورجعوا للكرهبة المحروقة بعد جمعتين وفاقوا اللي هما خلاوا اللوحات المنجمية، ووقتها نحاوهم وهزوهم وهزوا زاد عدة أجزاء من الهياكل العظمية، حطوهم في ساك أزرق ومن بعد دفنوهم في دار رودي بجنب الزريبة. في المرحلة هذه من القضية أكيد راكم عرفتوا أنه الاعترافات متاع جي سي أماتت الليثام كما يقولوا على اللي صار، وتخيلوا الصدمة متاع سكان ستيرلينغ تاون شيبس وما جاورها. مختصر الحديث، بروس لقى روحه في الوقوف في انتظار المحاكمة، وملف إدانته باش يزيد يثقل وقت اللي المحاقين لقاو كارني كاتب فيه الخواطر متاعو وأغلبها على بوه ريك، يعبر فيهم على كره ليه ويقول اللي هو قاعد يخطط باش يقتلو ويقتل العائلة كاملة. جي سي بالنسبة لبروس يتسمى سلكها كما يقولوا توا، لأنه الاعترافات متاعو خلات القاضي يطلق سراحه من غير حتى تهمة، ومخذاش بعين الاعتبار مشاركته في نقل الجثث وتمس أثار الجريمة. بالنسبة لبروس اتعاقب بمرتين السجن مدى الحياة، لكن عهدكم بيه خرج لأنه عنده الحق في الصراح الشرطي العام الجاي يعني 2023. وهوك في الانتظار بروس اللي عمره اليوم 47 سنة ولا يفركس على الحب ويراسل في الفتيات اللي يحطوا في إعلانات في الجرائد ثماش ما يتيحوا على فتاة الأحلام، زعمة بش يلقاو فتاة خير من واحد نتا عائلته كامل على بكري. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسموه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السوياني. ديوان فام تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا العادة. مرحبا بكم في راف ماك 33 جوان 2026، والحلقة القبل الأخيرة من الموسم. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله بنجاح الوليدات اللي قاصدي ربي اللحظة ذي. أكيد الكل في ثنية ماشي لعدية والبكالوريا امتحان الدورة المراقبة، إن شاء الله يا ربي الفرحة في كل دار تونسية. نهاركم أسعد الأيام، نرجع طيلة الساعتين ونص على حصيلة مسار في تونس والعالم، ونرجع على كأس العالم، ونرجع على منتخب مغربي أصبح من الكبار رسميا. هذا قلناه عن مدة، تأكدوا البارح المقابلة وأرقامها والسيطرة على هولندا. منتخب مغربي يترشح للدورة الثمنة النهائي بعد سيناريو هيتشكوكي وضربات جزاء رشحت أسود الأطلس اللي باش يواجهوا في المقابلة القادمة منتخب كندا. نرجع على مسار، نرجع على خروج المنتخب الألماني البارح ضد الباراغواي، تفاصيل لزوز مقابلات ومسار، والبرازيل اليابان كذلك، تفاصيل المقابلات ومسار في كأس العالم وبقية الأخبار نكتشفهم تباعا طيلة الساعتين ونص. نسلموا على الجميع ونسلموا على القائد القدوم الكابيتانو ونقولوا له مبروك نجاح الحفيدة الجميلة أيوتا برنس. صباح الأنوار وإن شاء الله مبروك يا برنس.
1: صباح النور، ربي يفضلكم.
0: إن شاء الله مبروك يا برنس.
1: إن شاء الله إن شاء الله راهو يا ربي يطول في عمري وراه خدوجة.
0: آمين يا رب.
1: خدوجة نتاعك ونتاعي.
0: آمين يا رب.
1: ربي يفضلهم لنا الكل.
0: آمين.
1: ربي يهنيكم ويهنينا وباقي الستر عليكم وعلينا. نحب تهاني خاصة لصديق البرنامج من المغرب اللي هو سي
0: محمد
1: الحميسي. كل يوم تبارك الله عليه يا سي محمد، ان شاء الله ربي يرحم لك الوالده نتاعك. ونحب نقول لك راكم المغاربه كلكم نورتونا وشيختونا وشرفتونا، وان شاء الله المزيد من التالق والنجاحات. هذا نحب نقول لك، ماذا بيا نحب نختم بكلمه واحده، المانيا وهولندا اوت يعني
2: البر
1: الطياره ويمشيوا على روحهم. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي
0: يخلينا وعليكم الستر. شيخ الايوتا
1: نعم،
0: شيخ ذيت الايوتا
1: هي انا الكلي اللي
0: تختار من انا الكلي. شو الكادو نتاع الباك؟
1: ايوتا البارح في الواحد معناتها
0: دوك في الويكاند الكادو.
1: اي شنو في الويكاند
0: اما كريبه وبرمي واجواء
1: والله هو تو ما بينذق حتى هي. لكن انا محايم ما دخلتش على حاجه
0: عليه،
1: وانو بوها يعلم فيه تو هي تتعلم راه الواحد وبوها يحبها معناتها شنو تسوق بالطياره من بوها يعني يخرجها بالكهرباء ويهزها بحدانا في كارطاج.
0: تاخذ لها كهرباء ولا ايه؟ باش تاخذ لها كهرباء ولا
1: والله مانيش باش ناخذ لها، خاطر مانيش باش تقرا في تونس خارجه. نحب نلس حتومه او اتفقت انا وياها في الصباح ان شاء الله يتسمع فينا، خاطر حاتم عنده ما يقول في الحكايه
0: هذوما. حاتم يوعيها في القرايه كهرباء في القرايه اي موضوع اخر بعد القرايه تفص عليه الفيشه
1: ديريكت.
0: اي نصيحه حياتيه اخرى
1: نجبد الفيشه
0: بهزوا هكا هزوا لوح البر ما تحشمش منه الكروس يهد المكي. صباح النور
2: رحب بالناس الكل، شان نهاركم مبروك. نحن ما تفرجناش في المغرب خاطر اليوم نهار مطول، نحن عندنا مونديال اليوم نهار معناتها بسم الله ما شاء الله
0: على ربي
2: الحمد لله التوكل على الله. ولكن يا رفيق المعلومه معناتها اللي شفتها انه لونترينور نتاع المغرب عمره لا درب السينيور في الباركور نتاعه، معناتها الاكثريه في بلجيكا درب اكيب جونيور بعد مشى للمغرب درب الصغار
0: الاصناف الشابه بعد خذ المنتخب
2: طول شد الاكيب سينيور. كي تشوف تو تفرجت في ريزومي تشوف المغرب كيفاش تكربوري معناتها راهي وصلت حسيت هولندا تضيع في الوقت رابطه محترفه نتاعنا هوني الاولى كيفاش يضيعوا في الوقت، خاطر المغرب مامنه راهو مسير ربحه هولندا 1-0 والمغرب ترجع في الدقيقه 90. مبروك لاخواتنا المغرب ان شاء الله تزيريه كيف كيف ينورونا وكوب جيمونت بدات تحلى. غضتني المانيا والله انا يا رفيق
0: بالك يغيظوك
2: بالله
0: عباره اسرائيل تلعب بالمانيا
2: بالله
0: ما وقف شعبا وحكومه و
2: ما يحبوناش
0: جمله
2: تحيا الباراغواي العزيز بالحق رفيق
0: والله
2: شريت مظاهرات يحبوا فلسطين
0: فماش بابري عرب هذاك في المانيا
2: باراغواي وربي معانا وقال شر المنتخب باراغواي
0: بالك القضيه تنساها في الكوب ديمون
2: في خاطريت مظاهرات والله علني
0: مقدمه كي بالشرش مشكوره ادخل شوف الهيستوريك تاع المواقف تاع البلدان مش عارف شكون تشجع كل يوم هكاك.
2: يحيى الباراغواوي.
0: يحيى الباراغواوي. يلا لوكرونا سيربيزي سورة صباح نور.
2: مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب.
0: معنا مدير فني جديد في الجامعة التونسية لكرة القدم، معنا مدير فني في الكرة الطائرة، في كرة اليد وكرة السلة. نحكيو على اخبار تخص منتخبنا وتخص الكرة في تونس بعد شوية، ونرجع على المغرب ونرجع على كأس العالم ونرجع على أنشيلوتي البارح ده شو ثاني قرر فيه الجميع شو نجم يعمل أنترنور كي الأمور ما تمشيش. وش معناه قراءة تكتيكية، وش معناه تقلب دي بوست، وش معناه تكون ماتش ماخذ فيه أنت ماخذين عليك الهف فيه دوزيام بيتو تقلب بالصورة بتاتا. هذا يعمله كارلو أنشيلوتي. البرازيل ماركات كي 96 أنشيلوتي ولا حركة نورمال غزر هكا شاف أكد اللي هو بونتو صحيح عبارة رديف الماتش عنده دار يحكي مع الأجوان تياو باش تدخلوش ملاعب يضيعوا تروت سجون حاجة من البرود ما تشوفها. كان مع كارلو أنشيلوتي اللي بكاوي حفاده مش نحكيو على البرود ولازم وسيو جيان سليني جيان سبح الألوان
3: مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، طريق السلامه للجميع. ماتشويت البارح ياسر محليهم بدات تحلب برشا الكوب جيموند. هنا باش نحكي لكم عن المواطن التونسي اللي خطرت له وطلع المخ وباش يمشي يبوس حريقه تحت الماء. ريتو مسكين فمه تنفخ شويه، حابوا يضحكوا عليه يقولوا له ورينا البوتوكس، اما هو مسكين موجوع مشوي. وحبيت نرجع على البلاغ نتاع الجمعيات اللي قالوا يحكي معنا الجمعيات التونسي بالاساس اللي هي جمعيه تهتم بالبحر في تونس. كي يعرضكم حريقه في البحر ما تمسوهاش، ما تدوروش بها، حاولوا تبعدوا عليهم، ما تخرجوهاش سورتو من البحر نتاعها. ونتذكروا رواحنا اللي رانا كي نمسخوا البحر بالبلاستيك وكل شيء، هذا ياثر على وجود السلاحف اللي هي تاكل الحريقه. دونك هي حلقه مربوطه ببعضها، ردوا بالكم على رواحكم، مازال بكري على الحريقه، ونهاركم زين
0: ونهاركم اسعد الايام. وربي يهديش يعمل في روحه معنا ونعشوا التجربه اللي حاب يعملها معنا ان شاء الله ربي يشفيه. خاطر فريمون نتصورها كارثه معنا الاحساس اللي مر بيه. انا على فكره وانا صغير عمري في 18 سنين واحنا نعوم وثما كعب حريقه كبيره وانا باكل ما